وانا الحقيقة مش قادر. يا سيس عملنا كل اللي في ايدينا بنسلفانيا علشان ربنا يعمل حاجة عظيمة بس احنا مش قادرين. اخويا ليه الكتاب المقدس قال بوضوح وقال بكل صراحة لم تقدر ان تنتصب البتة؟ علشان يوصل لناس النهاردة ويقول لهم الجملة دي: لو انت جبت اخرك الهك ما جابش اخره، ولو انت ما عندكش قدرة الهك عنده كل القدرة. اسمع يا صديقي، تقف المسكينة بكل اجتهاد كده وهي داخل المجمع وتحاول ترفع في نفسها وما تقدرش، ويعد عليها واحد يقول لها مالك يا ست، تقول له نفسي ابقى طبيعية زي البشر، كل ما باجي ارفع ظهري علشان ابص للسماء واشراقة السماء وكون السماء مختلفة ألقى نفسي فاقد القدرة في كل في في كل في كل استقامة وفي كل بركة. وإذ بالسيد الرب يجي بزيارة للست الجميلة دي ويدخل المجمع مخصوص علشان يتقابل معها. بس قبل ما اتكلم على مقابلة الرب، انا عندي جملة قدام الست دي. حبايب، الست دي 18 سنة والكتاب المقدس بيقول انه عادتها الطبيعية انها بتدخل كل مرة المجمع. مجامعنا وكنايسنا مليانة منحنين، اجتماعاتنا مليانة منحنين بيدخلوا ويطلعوا وهم بنفس الحالة والدنيا طبيعية. أرجوك احسبها، لو حسبتها الست دي على الأقل لو بتحضر بس مرة كل أسبوع يبقى على الأقل حضرت 900 اجتماع. أسأل سؤال، في 900 اجتماع دول مفيش مرة اتقابلت مع إلهك؟ بس أنا عايز أقول جملة تانية أعمق من كده يا إخوة. أنا أحب الكتاب المقدس من كل قلبي وبحب الرب من كل قلبي. ليه ذكر سنين لأشخاص علشان يقول لنا اوعى تفشل لو سنينك طالت ولو سنينك كترت؟ افتكروا معايا، نازفة الدم كان لها كم سنة؟ 12. ست المسكينة دي كان لها كم سنة منحنية؟ 18. مريض بتحزد كان ليه كم سنة؟ 38. المقعد عند باب الجميل شيخ المرضى كان ليه كم سنة؟ 40 سنة. أعمال 4:22 يقول 40 سنة. الولد اللي كان مصروع الكتاب المقدس بيقول كان بيجي له الصرع من إمتى؟ منذ صباه. لقى 9. يعني إيه؟ بصلي من فضلك، محدش يقدر يعاتبك على الماضي لكن أقدر أعاتبك وقف معاك وشجعك على المستقبل. حبايبي كفاية بقى يأس، كفاية إحباط، مالنا وكأننا بنعبد إله ضعيف ما بيقدرش. مالنا لما بنتكلم ما بنتكلمش بس غير على ال 12 وال 18 وال 38 وال 40 ومنذ صباه. وأقدر أقول لك من كل قلبي هو يقدر على 12 صدقني، واسمع من قلبي، اللي يقدر على 12 يقدر على 18، واللي يقدر على 18 يقدر على 38، واللي يقدر على 38 يقدر على 40، واللي يقدر على 40 يقدر على منذ صباه. وكأن الرب بيقول جملة عظيمة، اسمع: حط كل أزماتك الليلة قدام السيد الرب وافتح قوس وقول قدامها الجملة دي: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. اسمع إخوة بنسلفانيا، عايز أقول لحضراتكم الجملة دي: إيه رأيك لما في يوم من الأيام واحد يبقى عنده أورام في الحوض والبطن والصدر وحوالين القلب وأسفل المخ، والأطباء يقولوا إنه نسبة الأورام في الجسم 1300، وعشر أطباء يعملوا كونسولت ويقولوا لي الحقيقة أنت مستحيل تعيش، لكن أسأل حضرتك إيه رأيك لما أكون واقف قدامك الليلة بخدم الرب من كل قلبي وعايش وبتنطط لأن إلهي عمل المعجزة؟ إلهي ما عندوش حاجة اسمها مستحيل. أستأذنك وأنا بكمل الليلة لأن في رسالة هرنم من قلبي مع أخويا زياد. ارفع الليلة إيدك وقول مش هكمل منحني. لا قول مش هكمل منحني. قول حياتي مش لعبة في إيدين إبليس. قول من قلبك باسم الرب يسوع مش هيلعب إبليس في حياتي وعمري ومستقبلي.

كيان تاني. إلهي يقدر الليلة يقدر يعمل إيه؟ بص معايا بسرعة، خمس كلمات عايزك تحفظهم من كل قلبك. رآها، اتنين دعاها، تلاتة تحنن عليها، أربعة حلها، خمسة ودي جميلة قوي قوي قوي، أول ما حلها حامى عنها أو دافع عنها. قول الخمسة دول، أستأذنك معايا بسرعة، يلا قولهم معايا. رقم واحد رآها، اتنين دعاها، تلاتة تحنن عليها، أربعة حلها، خمسة دافع عنها. الخمسة دول في منتهى الروعة يعملهم معاك الرب النهاردة. أول حاجة، الكتاب المقدس بيقول إنه أول شيء صنع الرب إنه رآها. أخويا إلهي شايف، مشهدين بحبهم من كل قلبي يا إخوة بنسلفانيا، بحب خروج ثلاثة وبحب يوحنا خمسة، والمشهدين بيملوا قلبي رجاء. إلهي شايف كل أحداث حياتي. يقف الرب في سفر الخروج أصح ثلاثة ويقول الكلمة دي، قد رأيت مذلة شعبي الذي في أرض مصر، علمت أوجاعهم، نذلت لأنقذهم وأخرجهم إلى أرض، أدعوهم لأرض تفيض ربدا وعسلا. بس بحب أوي يوحنا خمسة، لأن الكتاب المقدس يقول الجملة دي لما يتكلم عن الراجل مريض بركة بتحزة. اسمع الجملة دي، هذا رآه يسوع وعلم أن له دمانا يسيرا. قولها معايا تاني، هذا رآه يسوع وعلم أنه له دمانا يسيرا. أخويا بص معايا، هو شايف البيوت المنقسمة؟ شايف. هو شايف أوجاع البشر؟ شايف. هو شايف الناس المكسورة؟ شايف. هو شايف المرض النفسي؟ أيوة، بس مش شايف وبيتفرج. بس في جملة تانية جميلة بعدها، يقول رآه، وبعد ما رأى عمل إيه؟ دعاه. يعني دعاه، قال لها تعالي. أسأل بصوت عالي، بيدعي كل يوم؟ بينادي على البشر كل يوم؟ سأزينك أختي هاتيلي إشعياء 43:1. بحب إشعياء 43:1 من قلبي، لا تخف يا يعقوب. اقرأ معايا إشعياء 43:1 واقرأ معايا، والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب، جابلك يا إسرائيل. قل معايا بصوت عالي، لا تخف لأني فديتك. قل معايا الجملة العميقة دي، دعوتك. لا قول معايا بصوت عالي، دعوتك باسمك أنت لي. أخويا ما ترفع إيدك كده، قول مجدا للرب من كل القلب، مجدا للرب من كل القلب، دعوتك باسمك أنت لي. أسأل حضرتك وأرجوك كده ناقش معايا وقول لي، يعدي تحت الجميزة ويرفع النظر لفوق ويبص على زكا ويرفع عينه لزكا ويقول له الجملة دي، يا زكا توقع 100%. زكا يبص حواليه على الأشجار ويبص حواليه على الناس ويسأل السؤال ده، هو أكيد في الجامع واحد تاني اسمه زكا يعرفه. وزكا يبص من فوق الشجرة كده يبتسم للرب ويقول له أنا؟ أنت عارفني؟ أنت عارف المشكلة اللي عندي؟ أنت عارف الأزمة اللي عندي؟ بص عليه الرب يقول له أيوة، بس أنا عايز أقولك حاجة، اسرع وانزل. ليه؟ حبائي كل ما هخدم هرفع ايدي واقول بحب يسوع. ارفع ايدك وقول حبيبي يسوع، حبيبي يسوع، حبيبي يسوع. عارف ليه؟ قولوا معايا الجملة العميقة دي، ينبغي ان امكث اليوم فيه. عارفين ليه بيقول ينبغي ان امكث البيت اليوم في بيتك؟ هو زكى حد طايق ولا طايق بيته؟ الحرامي ده حد طايق ولا طايق بيته؟ الراجل اللي بيلم الضرائب من الناس واللي بيمسكه بيبقى أزمة ومصيبة، حد طايق بيته؟ كأن الرب وقف اليوم ده وبيدعوه وبيقول له الجملة دي، محدش طايقك، بس اللي خلقك هيغيرك ويحولك إنسان محبوب.
أحبائي

رآها دعاها. بس الجملة الثالثة الجميلة أوي، ركز فيها أوي، تحنن عليها، يعني وضع يديه عليها. أرجوكوا بصوا لي، مش كان ينفع يعمل المعجزة بجملة؟ ليه حط إيدي عليها؟ يا رب طبطب على ناس الليلة. جاء الاجتماع وهي في منتهى الإحباط والألم والكسرة، طبطب عليهم النهاردة يا رب، ود رجاء لنفوس. اسمع، يمكن الليلة حضرتك مش محتاج كلمة بمقدار ما محتاج حضن إلهك اللي يحضنك ويقول لك بحبك. تحنن أخويا. قعدت النهاردة دور على كلمة تحنن في الكتاب المقدس واكتشفت حاجة غريبة. هل تعلم إن الأصل اليوناني لكلمة تحنن مش فعل؟ كلمة تحنن معناها أحشاء. الترجمة بتاعت كلمة تحنن في اليوناني معناها أحشاء. عارف يعني أحشاء؟ وكأن الكتاب المقدس بيقول اللي أحشاء مليان حب للبشر هو يسوع. قول معايا، رآها، دعاها، تحنن عليها، حط إيدي عليها. لكن رقم أربعة، قال لها أعظم جملة، يا امرأة. قول معايا، إنك محلولة من ضعفك. لا لا، قولها معايا بصوت عالي، يا امرأة أنك محلولة من ضعفك. وكأنه الضعف سلاسل ربطة كيانها ومحتاجة حل. عايز أسأل إخواتي، في بيوت محتاجة حل الليلة؟ في أسر محتاجة حل الليلة؟ في نفوس محتاجة حل من قيود الخطية النهاردة؟ في أشخاص أمام الله الليلة محتاجين تغيير حقيقي؟ يا إخوة، أؤمن في إلهي من كل قلبي وعلمني الأمور العظيمة دي من عشرات السنين، وأنا بشوف إلهي بيحل ناس ويغيرهم، وبشوفهم الأيام دي خدام. بشكر رب من كل قلبي. اسمع، افتكر واحد من المرات العظيمة دي لما كنت فيه سوهاج في بداية خدمتي، في بداية خدمتي جدا، ودعوني علشان أخدم في قرية، وكنت لسه شاب صغير ما ارتبطتش، خبرتي قليلة، كل أموري يعني بسيطة جدا. ورحت أخدم في القرية دي ولقيت القسيس الصبح بدري بيقول لي يا أبو جريس. قلت له نعم. قال أنا عندي جنازة وأنت لازم تخدم في اجتماع السيدات. قلت له يا أسيس مش بعرف أخدم في اجتماع السيدات. الله يخليك، شوف لأي اجتماع غير اجتماع السيدات. قال لي أنا عندي جنازة ومحدش موجود، أنت هتخدم. نزلت وقعدت أقرأ في الكتاب المقدس، أخدم عن إيه أخدم عن إيه، وكأنه الكتاب كله اتقفل، مفيش غير متى واحد اللي بيتكلم عنها، خمس أخوات في نسب المسيح. وكان أول مرة أقرأ النص ده، والرب يقول لي قول للناس أنا بقبل رحاب، وأنا بقبل ثمار، وأنا بقبل رعوس، وأنا بقبل قديسة العذراء مريم، والخمسة مع بعض أحطهم وكأنهم في سلسلة أعظم نسب، نسب المسيح. وسمحني، أنا خدت كل الليل وكل أو كل الاجتماع وأنا بتكلم عن شيء واحد، الساقطة في الذنا ينفع ربنا يغيرها ويخليها في نسب المسيح. وسمحني يا صديقي، أنا أخدم والأخت قاعدة في النص تعيط، أنا أخدم والأخت قاعدة في النص تعيط، ولأن لسه يعني بسيط في الخدمة، توقعت إن الست دي متخانقة الصبح مع جوزها وجاية تعيط. فأنا الحقيقة يعني قلت أمين الرب يشجعها. خلصنا الاجتماع وطلعت برا بسلم، ولسه بسلم عليها وقالت لي ينفع أقعد معاك؟ قلت لها ده أنا 100% اللي مشتاق أقعد مع حضرتك، ولأنها سمحت لي إني أحكي فأنا أقدر أحكي من كل قلبي، إن الكلمات دي ليها أكتر من 40 سنة أو 30 سنة. حبايب أمام الرب، وإحنا موجودين في الاجتماع الجميل ده، خدتها قدامه وقعدنا وقالت لي أسيس، قلت لها أنا عملت لي ملخص القصة. أنا عندي ابن عمي بعد ما جوزي سابني وانفصلنا والدنيا صعبة، المفروض إن هو كان يبقى الحامي، الحامي بقى حرامي، وأنا ليا أكتر من وقت طويل قوي عايشة في النجاسة. وبصيت له وقالت لي أنا مش طايقة نفسي، ربنا ينفع يعمل في حياتي حاجة؟ أنت النهاردة بتتكلم على إنه ربنا ينفع يجيب رحاب ويغيرها ويخليها بنت لله، ينفع ربنا يوصل لحياتي ويغيرها؟ قلت لها أكيد 100%. ينفع تصلي؟
أمام الله ردت على رد ده، هات لي أجيبه.

مش منين اكلم ربنا اقول له ايه؟ قلت لها ولا يهمك، ينفع انا اقول وحضرتك تقول ورايا؟ انا اقول والاخت تقول ورايا. خمس دقائق، عشر دقائق هي بدات تقول، ربع ساعه هي بدات تصلي من كل قلبها، انفتحت في الصلاه وهي بتبكي اكتر من نص ساعه وبتقول للرب ما يلمس الجسد ده تاني ولا يبقى قائد عليه الا انت. يا اخوه انا مشيت وثلاث شهور مر علينا اخ قال انا مشغول قوي اوزع للفقراء حاجات، خدت ولفيت بيه البلد، بس الحقيقه عدينا بيت الاخت دي لانه مش من الفقراء، لقيتها نزلت وراحت بصالي ونزلت وقفت على الباب وسلمت عليا. اول ما سلمت عليها بصيت لها وبقول لها اختي، قالت لها بتقول لي نعم، قلت لها ايه الاخبار؟ قالت لي جمله لن انساها، اشيب وابقى جد وعمري ما انسى الجمله دي، قالت لي اللي ده حلاوه يسوع يرجع للزباله تاني، اللي ده حلاوه يسوع يرجع للزباله تاني. حبايب الاخت دي اتغيرت وبعد شويه بدات تخدم الرب، والوقت ده فاتحه بيتها اجتماع للرب. اسمع الجمله العظيمه دي، وضع يديه عليها فاستقامت في الحال. يا امراه قول معايا انك، لا لا قول معايا بصوت عالي، يا امراه انك، انا بكلم في الاجتماع واخواتي اللي موجودين معايا على السوشيال ميديا. اخويا زياد قال جمله عظيمه النهارده، احنا مش جايين نوعظ، احنا جايين نستقبل اعلان من ربنا، ربنا يعمل معانا في شيء عظيم. ينفع الرب يحل بيوت من مشاكل الليله؟ ينفع الرب يحل افواه بين كلمه والله والله كلمه والله؟ ينفع الرب الليله يحل قلوب الدخان والسجاير والخطيه دمرتها؟ طب اسمعني اكبر من كده، ينفع الرب الليله يحل مدمن مكسور وضايع في حياته؟ طب اسالكم، ينفع الرب يحل نفس الليله من الكآبه وادويه الاكتئاب اللي بتبلبع فيها، والرب يجي النهارده يعمل معجزه ويصنع شيء عظيم؟ ينفع الرب الليله يعمل عجائب محلوله من ضعفك؟ انا عايز اقف بعد كلمه محلوله من ضعفك الجميله دي والفك اللي الرب عمله، وهسيب حتى فكره دافع عنها لان نفسي اقف اصلي وعايز اخد اللي جايه الجميله لانها بتعجبني جدا. ففي الحال، لا قبل استقامه انا عايز اقف قدام الكلمه دي، قول معايا ففي الحال. يعني ايه في الحال؟ لا قول معايا يعني ايه في الحال؟ يا اخوه كل حاجة تاخد في ايدين البشر سنين، بس الوحيد اللي يقول كلمة وفي الحال ينجزها هو الرب. صنع الخليقة بإيه؟ بكلمة. شفى الأمراض بإيه؟ بكلمة. يعمل العجائب بإيه؟ طب أقول لك الأغرب من كده، روح النهاردة وإقرأ آخر إنجيل يوحنا. الراجل خادم الملك اللي كان عنده ابنه مريض، والكتاب المقدس بيقول راح للرب وقال له ابن مريض، فقال له اسمع معايا، كان على شفا حفرة من الموت، الرب قال له جملة واحدة، اسمع الكلمة دي، اذهب ابنك حي. آمن بالكلمة، روح بيته بيسألهم بيقول له امتى تعافى؟ قالوا له امس في السابعة. عارف الكتاب المقدس بعدها بيقول ايه؟ ففهم الرجل انه الوقت اللي الرب قال فيه الجملة هو اللي الرب صنع فيه الشفاء. بص يا اخوة، احنا ما عندناش غير الليلة دي، وانا عايز اجي لناس النهاردة موجودة في القاعة اقول ربنا قاد اخوة بيت لحمة علشان يعملوا الحدث الكرازي ده لليومين دول، لأن الرب عايز يقف على حياة ناس النهاردة ويقول له الرب يحط حد لانحناء حياتك الليلة، ويحط حد لتعبك النهاردة، ويصنع الرب معجزة معاك وتخرج من الاجتماع خليقة جديدة. عارف ليه عايز أقولك الكلام ده؟ انتبه لي قوي، لأن القلة محلولة من ضعفك،

اللي بعدها راح للصليب علشان يتربط من أجلها. اللي قال لها يا امرأة محلولة من ضعفك هو اللي راح في الجلجسة علشان يتربط من أجلها ويكون الفادي والمنقذ. وكأن الرب بيقول الجملة دي، كل خلاص وكل تحرير نفس دفع الرب ثمنه غاليا في الصليب. حبائي، الصليب مركز الغفران، الصليب مركز الشفاء، الصليب مركز التحرير. عارف، بصلي، بحب كل الآية بس بحب اختمها، وهو مجروح من أجل معصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلاما عليه. إشعياء 53، بس وصل الجملة الجميلة، وبحبره، قول معايا بصوت عالي، وبحبره. مين عنده يقين أن حبر الرب ودمه وصليبه يشفى أشخاص الليلة، وتروح من الاجتماع النهاردة إنسان جديد، خليقة جديدة في المسيح يسوع؟ عارف الكتاب بيقول إيه؟ بص للصورة الجميلة، هشرح حالك وقف معك أصلي. صدقني يا أسيس، أؤمن بها بقلبي، أسيس نبيل صدقني أؤمن بها بقلبي. الست جاية منحنية وكئيبة ومكسورة وضعيفة، والدنيا ظلمة من حواليها ومش شايفة إلا الأرض، ويتقابل معها سيدك ويحط إيديه عليها ويشفيها، وتروح الرأس مرفوعة. ويقول الكتاب المقدس، اسمع، مجدت الله، مش بس كده، ده يقول لك فرح كل الجمع بجميع الأعمال العظيمة الكائنة منه. عايز أقول لك باسم الرب يسوع، خلاصك يفرح جيرانك وعيلتك وأهلك واللي حواليك، ويصنع الرب المعجزة الإلهية العظيمة الليلة إنك تبقى للرب. تقول أمين؟ قبل ما نقف نصلي، ارفع إيدك قول لا للإنحناء الليلة، لا للكسرة، لا للضعف الروحي، لا لتسلط العدو. لو سمحت ارفع ايدك وقول كده بصوت مسموع، باسم الرب يسوع المسيح كل قيد العدو ينفك وينحل الليلة، واروح من الاجتماع حر في المسيح يسوع. تؤمن؟ تعالوا بينا نوقف نصلي. وقف لو سمحت معايا صلي، تفضل يا حبايب، وقفوا معايا صلي لو سمحت، وقف، لا عايزين نوقف الليلة، وقف لو سمحت صلي، وغمض عينك لو سمحت، صلي معايا الصلوات دي. انت مش جاي هنا صدفة، كل اخوات الفريق هيطلعوا قدام، وعايزك تغمض عينك وتصلي. لا غمض عينك لو سمحت، قول معايا للرب الجملة دي بنفس المقابلة اللي قابلت فيها الست دي، قابلنا الليلة يا رب. حبا أنا بشتاق الليلة، أخويا خدام الرب، أخويا أخ هاني، وأخويا خنا حامية، والأخ سمير، والأخويا إليا، والقادة اللي موجودين في الاجتماع اللي مالين الاجتماع. غمض عينك لو سمحت معايا، يلا مع أبويا الأسيس موسى، يلا كده مع الأسيس نبيل، مع كل الخدام لو سمحت، غمض عينك معايا قوي وصلي. اوعى تتحرك، لانه ينفع الرب يجي الليله يحط ايده عليك، الحال يتغير، الحال يتغير، الحال يتغير. يا اخوه اللي عملتوا النهضه دي علشان ربنا يشفي ناس، غمضوا عينيكم وارفعوا قلوبكم وقولوا للرب تقدر الليله. واكيد الهي عامل كل الليله دي علشان يجي على ناس يحط الايد على الكتف ويقول للناس في الاجتماع الليلة، يا امرأة محلولة من ضعفك، أرجوك كفاية الليلة، كفاية، كفاية ضعف، كفاية ضعف، كفاية عمرك بيتسرق منك، كفاية بيتضحك عليك في الأرض دي، كفاية، كفاية الدموع اللي جوه العينين، يا جماعة من فضلكم عايزين صرخة للرب، كفاية بيوت بتتقسم، كفاية، كفاية إبليس بيلعب في بيوت المؤمنين وبيوت البشر كأنها ملعب كورة. كفاية، كفاية، كفاية. قل لي وانت واقف قدام الرب ومغمض عينك، ضاعت 18 سنة، محتاج ايه تاني يضيع؟ سرق الشرير 18 سنة، محتاج ايه تاني يضيع؟ قل لي الله يخليك. وقف الليلة، وقف الليلة لعدو كده، قل له باسم الرب يسوع المسيح يكسر رب سلطانك عن بيتي، يكسر رب سلطانك عن حياتي، يكسر رب أعمالك. ما تقول أحبائي من أجل هذا أظهر ابن الله، ليه؟ قول معا، لكي ينقض، لكي ينقض، لكي يهدم، لكي يدمر، لكي يحطم، يحطم إيه؟ أعمال إبليس.
قول

0: رب الليلة أنا محتاج أتغير النهاردة يا رب، أنا محتاج أتغير النهاردة. حبايب صلوا معايا الصلاة دي بصوت عالي. يا رب أنا بصلي مع أخويا خادمك الأخ زياد، وصلي مع كل القادة اللي موجودين في الاجتماع. كل عينين لسه مقفولة عنك النهاردة، كل عينين مربوطة بعيد عنك الليلة يا رب، كل نفس لسه بعيد عنك النهاردة ما تغيرتش، كل قلب لسه مربوط الليلة يا رب. زور زي ما زرت المجمع، زور كنيسة بيت لحم، زور كنيسة بيت لحم الليلة. قرب من الناس النهاردة، حط ايديك على على على عينين، حط ايديك على ودان، حط ايديك على اذهان، حط ايديك على بيوت، حط ايديك على مناطق الليلة. لو سمحت قولوا معايا للرب كده بصوت عالي، باسم الرب يسوع المسيح يكسر الرب الليلة اعمال ابليس، يكسر الرب كل ضلمة الليلة، يكسر رب كل انحناء النهاردة، يكسر رب عنك كل انقسام يا بنسلفانيا، يكسر رب عنك كل أصابع إبليس النهاردة. يجي الرب يمد إيده النهاردة، يمد إيده النهاردة. قولوا أحبائي كده بصوت عالي، جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. تقدر ترفع إيدك فوق كل قيد في حياتك وتقول للرب هتغير الليلة، هتغير الليلة يا رب. بصلي لأجل كل حد إبليس ناوي يود حياته في الجحيم الأبدي، النهاردة تعترض حياته وتعترض قلبه وتشده من الجحيم الليلة وتشده من البعد عنك النهاردة. وإحنا بنرنم أصدق من كل قلبي أنك تصنع أمر جديد. ينفع وانت واقف تقول كده معانا، من كل قلبك أوهام، كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حلية الأيام من غير يسوع أوهام الليلة. الرب النهاردة ينادي عليك ويغير قلبك. واحنا بنصلي لو سمحت وبنسمع مع رجل الله اخويا زياد الكلمات دي، لو نفسك في لمسة تغيير من الرب يخرجك من الوهم اللي انت فيه ويفتح قلبك، كل اللي عليه غمض عينك. انت ملكش دعوه بغيرك، انت مش مسؤول عن غيرك، انت مسؤول عن نفسك الليلة. يمكن وانت واقف ترفع ايدك وتصلي، يجي كده ببساطة الاسيس موسى يسلم معاك، سيس نبيل يصلي معك، خدام الاجتماع يصلي معك، يقرب الرب منك الليلة ويقول لك باسم الرب يسوع المسيح. آخر ليلة لوجود العدو قولوا أمين، آخر ليلة إبليس يتسلط على البيت قول أمين. تروح الليلة مش ظهر محني، لا لا لا لا لا لا، عايز أقول لك تروح الليلة بنفسية مستقيمة وقلب مستقيم وبيت مستقيم وكيان مستقيم. تعبنا يا رب، مد إيدك النهاردة واعمل معجزة. واحنا بنصلي تبقى المعجزة حقيقية الليلة. اسمع معانا الكلمة دي من رجل الله.
1: أوهام كل الحياة أوهام،
2: من غير يسوع أوهام،
1: من غير يسوع أوهام.

أحبائي، عندي يقين 100% أن الرب عايز يغير ناس الليلة. أنا عندي يقين 100% اللي انحنى مع الممسكة في ذات الفعل هيقمنا الليلة. أنا عندي إيمان أن الانحنى في الجلجسة هيقدر النهاردة يلمس قلوب ويفتح قلوب ويغيرها النهاردة. علشان كده وإحنا كلنا مغمضين عينينا، لو حد في القاعة محتاج لمسة من الرب من فضلك غمض عينك. حدش مسؤول عن حياتك يا أخي، انت المسؤول عن حياتك وربنا بيقرب منك. ليك سنين بتبعد ايد ربنا، ما كفايه ما كفايه ما كفايه. العمر فيه كم؟ 18 سنه يتسرقوا علشان عمرك يضيع فوق الليله. وخرج صرخه من جوه قلبك وقول للرب ارحمني الليله، ساعدني الليله. تضحك على نفسك ولا على ربنا ولا على المجتمع وانت بعيد عن ربنا؟ انت كل اللي عليك انك ترفع ايده ليك، هو يقدر الليلة. زي ما حط ايديه على الكتف المحني وعدله، يقدر يحط ايده النهاردة على الحياة المحنية والقلب المحني والعينين المحنية والودان المحنية ويلمسها الليلة. تستقيم في الحال. لو نفسك في لمسة، واحنا كلنا مغمضين عينينا بلا استثناء وعايز الرب يلمسك، سواء مؤمن محتاج الرب يستردك او شخص بعيد عن ربنا محتاج لمسه من الرب، واحنا مغمضين عينينا لو سمحت ارفع ايدك وقول للرب انا محتاج لمسه الليله، انا محتاج لمسه روحك الليله. لا لا، ارفع ايدك يا اخي يا اخي. ليه كبريائي؟ ليه كبريائي؟ ما ترفع ايدك وانا اول واحد. ليه هنستمر الامتى؟ هنستمر الامتى واحنا بنداري حياتنا باوراق شجر؟ ما كفايه. يلا النهارده حط حد وارفع ايدك للرب وقول له انا عايز لمسه الليله، انا محتاج لمسه روحك الليله. ارفع ايدك.

قول للرب شفيني من كل ضعف فيا الليلة. ارفع ايدك للرب وقول له اتصرف فيا النهاردة. شوف لك حل فيا الليلة. ندهت عليا كتير وبرفضك وانا محتاج حل. لسه في ناس تاني محتاج الرب عايزة ترفع ايديها دلوقتي وتقول للرب غيرني الليلة. شوف لك حل النهاردة. المس قلبي باسم الرب يسوع. اديني اطلاق الليلة. كل مؤمن موجود في الاجتماع لسه محتاج فكاك. وكل نفس بعيدة عن الرب محتاج لمسها. ارفع ايدك قول للرب انا محتاج لمس ايدك الليلة. لمسة روحك لو سمحتوا. اللي محتاج لمس حقيقية ارفع ايده بوضوح. هطلب لو سمحتوا طلب تاني قدام ربنا. ونفسي كل اللي عايز ده بكل قوة اعملها. لو نفسك الرب يحررك الليلة ورفع ايدك بجد مش بتهزر مش بتقول كلمتين ببقك. تعالى لو سمحت جنبي وامسك ايدك في ايد النهاردة. وزي ما الرب دعا الست دي انا بنادي عليك. انا بنادي عليك وادعوك. تعالى امسك ايدك في ايدينا كده وقول للرب امسك في ايد الليلة يا رب. خدني من ضعف التقيل النهاردة يا رب. انقذني. انا متأكد ان في ناس كتير عايزة الرب. لو سمحت سيب مكانك ما ترفعش بس ايدك. سيب مكانك تعال قدام. يلا يلا انا يلا كل اللي رفع ايده لو سمحت بلا كسوف. تعال لو سمحت قدام. تعال ليه لا. تعال تعال تعال تعال تعال من عارفك مش قادر ترتاح. تعالي تعالي يا ماما الغالية. تعالي اتفضل. تعالي يا اخويا. ايوه ايوه ايوه في ناس عايزة تيجي للرب الليلة. ايوه ربنا يقدر النهارده لو سمحت. تعالى ايوه لو سمحت تعالى الليله. سيب ربنا يحط حد للمهزله اللي في حياتنا. ايوه لو سمحت تعالى. سيب الرب يحط حد للضعف الروحي. تعالى مكسوف ليه. تعالى لو محتاج ربنا يلمسك. تعالى تعالى للرب وقول له محتاج لك الليله. انا محتاج لمسه روحك الليله. تعالى تعالى ليه بنتكسف. نفسي قط الاجتماع لو سمحتوا الخدام يجوا معانا يصلوا من اجل شعب ربنا. تعالى تعالى لو محتاج الرب الليله. تعالى لو محتاج الرب الليله لو سمحتوا. يلا يلا اللي عايز الرب النهارده تعالى تعالى تعالى. ليه لا محتاج الرب. تعالى يا اخويا حنا لو محتاج الرب الليله. تعالى تعالى محدش يقدر يعمل معك حاجه الا الرب. نفس الخدام اللي في القاعه باسم الرب يسوع المسيح تعالوا لو سمحت ساعدونا واحنا النهارده بنصلي. تعالى ادرو نفس الخدام اللي نفسهم يصلوا الليله يجوا قدام الرب. يلا لو سمحت تعالى معانا. تعالى معانا اطلب الرب معانا من كل قلبك وانت بتسمع الكلمات دي. ورجل الله اخويا زياد بيصلي معانا. تعالى معانا للرب وقول له محتاج لك الليله. انا محتاج لك الليله يا رب. انا محتاج لك الليله يا رب. انا محتاج لمسه منك الليله.

0: أحبائنا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أمل جديد. الله يتكلم في كل وقت وفي كل يوم أن هناك أمور جديدة يريد أن يصنعها في حياتنا وفي بيوتنا. خلينا في هذه الحلقة أرحب بضيف غالي علينا جدا، جناب الدكتور صفاء، دكتور الأسيس صفاء. كنت موجود معنا في الحلقة اللي فاتت، وبصراحة إحنا حرك يعني أشرت إلى مواضيع هامة مرات كتير ما بنضعهاش في الاعتبار لما بنواجه مشكلة اسمها مشكلة زوجية. وخليني قبل ما أبدأ أسأل حضرتك السؤال الأول، عندي تساؤل، ليه دايماً ساعات ما بنعترفش إن في مشكلة؟ يعني ما بنهرب من المسؤولية وبنقول إحنا بمشكلة وتعالوا حللنا المشكلة وانتوا سبب المشكله، وبنلقي اللوم على الاسر ان هم سبب المشكله، ده زقني، ده اللي شجعني وانا في مشكله. لكن نفسي النهارده حضرتك يبقى عندنا القدره والشجاعه ان احنا نواجه ان في مشكله، وان كل طرف في هذه المشكله يتحمل مسؤوليتها. خلينا نبدا، كيف بدات المشكله؟ حضرتك الحلقه اللي فاتت قلت لنا المشكله بدات قبل الزواج.
1: المشكلة بدأت قبل الزواج لأن الكلمة الخطيرة جدا أنا اخترت دي ليه؟
0: نعم.
1: أو أنا اخترت ده ليه؟ أو أنا قابلت الزواج من دي ليه؟ عشان كده حتى في العهد اللي بيؤخذ هل تقبلين؟
0: أيوه.
1: أنا بقول بكل بكامل وعيي أقبل.
0: أيوه.
1: فلما بقول سواء رجل أو امرأة أقبل الطرف الآخر معناها إني أدركت تماما.

0: تماما من هو
1: هذا الرجل أو الطرف الآخر. نعم،
0: هذا الطرف الآخر أولا رجل،
1: نعم،
0: له مشاعر الرجل، أفكار الرجل، أفق الرجل، رؤية الرجل، أحاسيس الرجل، مشاعر الرجل. أنا لو أدركت هذا أنا بختار امرأة.
1: نعم،
0: اختار امرأة في الشكل الاجتماعي اللي احنا بنحاول نحافظ عليه دايما. أنا اخترتها لأنها مؤمنة، أنا شفتها بترنم على المنبر، أنا شفتها هيمانة بالرب. أنا ده أنا بسميه الجواز المرضي للشكل الاجتماعي.
1: أيوه.
0: الناس عايزة شخص مؤمن ياخد
1: يكون لي وظيفة روحية،
0: إنسانة مؤمنة. فهو لما اختار اختار بنفس التوجه أو تحت هذا التأثير. أنه أو في فكر تاني، إنسانة جميلة المنظر، وده أنا برضك الكتاب مش ضد، لكن طبعا لكن الكتاب بيحط دايما المحاذير اللي بينبه بيها الأفراد هتختار في اتجاه ده شكله كذا، وكانت حسنة المنظر وحسن المنظر ما كانش ضد إرادة الله، لكن في نفس الوقت برضو إذا كان ده الدافع الوحيد أو الدافع الملح أو الدافع الضاغط، هذا المنظر ستعتاده بعد أيام قليلة أو بعد أسابيع قليلة أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وإلى آخره. يا مزيجات اندهشنا من الفشل السريع بتاعها. ليه؟ لأنه العبارات اللي كانت بتعلن ليه اخترت فلانة كانت كلها عبارات جميلة.
1: أيوة.
0: تنم أو تشير أو تعلن أو تتوقع بيت زوجي مستقر.
1: أيوة.
0: لكن بعد كده اكتشفنا أن القضية كانت مختلفة تماما.
1: نعم.
0: دافع اللي حركني عشان اتجوز فلانة جسم ممشوق، شكل جميل، إمكانيات مناسبة. فبمنتهى البساطة أنا تحركت
1: خلال هذه الدوافع،
0: تدفعني عوامل جسدية
1: بحتة
0: متعددة ومتنوعة.
1: من
0: هنا الخطورة.
1: نعم.
0: إن لما بنقول أنت اتجوزت مين ليه، احنا بنحط سؤال مختصر جدا وراه كم هائل من الأبعاد.
1: نعم.
0: لدرجة إن في الكلية في جامعة الرجاء لما بندي كورس في الماجستير للإعداد للزواج بندرس فيه حوالي من 18 ساعة تقريبا.
1: أيوه.
0: 18 ساعة مملوئين بالحوارات. بعد كده في الحوارات دي بنلمس مناطق صغيرة، وبعدين بعض الزملاء يقولوا ايه ده تتأخرتوا قوي علينا بالكورس ده،
1: كان يا ريت زمان
0: يا ريت الزمن رجع لورا كنا قعدنا التقييم
1: من جديد،
0: او كان لينا وجهة نظر على الاقل موجهة بالتعليم اللي علمناه كيف نحقق مشيئة الله في جواز ثابت هادئ مستقر.
1: نعم.
0: مشكلة برضو قبل الجواز انه في عندنا كم من التوقعات اللي لما بنتجوز بنحط كده unfulfilled expectations، توقعات. أيوة. لم توفى.
1: أيوة.
0: او لم تشبع. ان كانت الانسة الفاضلة تنتظر الفارس الهمام القادم على فرس ابيض ليخطفها من الوسط الذي تعيش فيه، سواء كان الوسط مريح او الوسط غير مريح، وبعدين تكتشف ان الفارس الهمام ده
1: طلع شخصية مختلفة تماما،
0: شخصية مختلفة تماما، طلع شخص عادي، طلع شخص احيانا مهذب، احيانا شخص وقح، وبنلاقي عوامل كتيرة، امور كتيرة ابتدت تظهر
1: ما كانتش ظاهرة قبل الجواز،
0: عشان كده كل الاحلام اللي فضلت تتبني قبل الجواز بالبيت والهناء والسعادة والفرح والأولاد الكتاكيت اللي هيملوا البيت و و و والنجاح والمصايف والمدارس وال لصدام كبير جدا مع الواقع.
1: شوف حضرتك احنا النهاردة في سنة 2021 وفي قصة

0: بتدهشني جدا في كلمة الله لأب حكيم. لكن هذا الرجل الأب لما حب يفرح بابنه ويكون لبيت، بدأ يفكر لقواعد هذا البيت لابنه الغالي على قلبه. بس عايز أقول نقطة، هذا الرجل الأب كان يمتاز أن كانت له علاقة حقيقية مع الله. أنا عايز أسيب الوقت حضرتك عشان نشبع من الكلام الجميل حضرتك بتقوله لنا، لكن حابب أقرأ هذا الشاهد الكتابي لهذا الرجل الذي كان سبب بركة غير عادية لابنه ولمستقبل ابنه ولبيت ابنه. في سفر التكوين إصحاح 24 كلنا عارفين القصة بتاعت إبراهيم، يقول الكتاب: وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. في كل شيء منسيش كمان جواز ابنه. أيوة. طبعا كلنا عارفين، يعني أنا مش عايز أضيع وقت، لكن كان غني. أيوة. لكن ما فكرش على الثروة والغلمان اللي عنده والأراضي والمزارع. لكن يقول الكتاب: وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم، أنا بصراحة يعني كمية إيمان شفتها في الجملة اللي جاية دي ما شفتهاش، يعني شفت إزاي هو قدم ابنه ذبيحة، لكن الكلمتين دول بصراحة غيروا حاجات كتيرة جواه. يقول إيه؟ قال له: لما تبلان أنا لو ما لقيتش هعمل إيه؟ هو عنده إيمان إنه بدام طالب الرب، الرب مش هيرجعه، الرب مش هيسيبه. يقول الكلام ده إزاي؟ فقال إبراهيم: احترز بابني. قال له: الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي، والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. المشكلة قبل الجواز إن إحنا نسينا إبراهيم والله وتعليم الكتاب المقدس بيفكر إزاي. إني أطلب حسب قلبي أنا. حضرتك كنت بتتكلم إن مرات كتير قبل الجواز بنفكر في الشكل، بنفكر في الوظيفة، وكمان بنفكر في الوضع الاجتماعي. في ناس كتير النهاردة بتدور على عروسة، عايزة عروسة غنية مبسوطة، تجيب له شقة، يكون عندها شقة، تكون شغالة وبتدخل له مرتب. يعني أنا كنت بحكي مع حد قريب وبقول له: بتصلي من أجل الجواز؟ قال: أنا بصلي. قلت له: طب إيه اللي قدامك؟ قال: أنا عايز واحدة تكون بتشتغل ومعاها لغتين. فبقول له: ليه لغتين؟ قال: علشان يعني تدي دروس في اللغة دي وتدي دروس في اللغة دي، فيعني تساعدني في الحياة والدنيا تمشي. هو مش عايز يتجوز، هو عايز بنك يتفتح
1: صفقة.
0: إيه المشاكل تاني اللي قبل الجواز اللي إحنا ممكن نتلاشاها حتى لا نقع في هذا الفخ؟ حضرتك قلت لنا الأول ممكن المال، ممكن الشكل، ممكن كمان العيلة، لكن الإيمان مكانه فين؟
1: الإيمان مكانه عند عدد محدود من الناس.
0: نعم.
1: عشان كده أنا بتكلم عن المشاكل الشائعة.
0: أيوة.
1: الأكثر شيوعاً بالذات لما نقول المال مشكلة أساسية شائعة.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه الصدام الأول أو الصدام المبكر بعد الجواز مباشرة، كيف ننفق؟
0: أيوة.
1: كم يتبقى؟ فيما ننفق؟ كيف ننفق؟
0: أيوة.
1: أسئلة كلها بتلعب دور محوري.
0: نعم.
1: مالي ولا مالك ولا مالنا؟
0: دي مشكلة كبيرة.
1: فبنلاقي بمنتهى البساطة كل ما كان في نضج مسيحي في الحياة،
0: نعم،
1: إدراك لكلمة الله، نلاقي التعامل مع المال ناضج واعي أمين، يبني حياة الأسرة.
0: نعم.
1: عشان كده

0: بيبقى قبل الزواج الدافع مالي
1: ويستمر
0: بعد الزواج يبقى تصادمات مشروعة زي ما بيظن أنا راجل.
1: نعم.
0: أنا رئيس البيت. أنا المسؤول عن الإنفاق، أنت تجيبي مرتبك وأنا أتولى الإنفاق.
1: والعكس
0: يحصل. طبعا بمنتهى البساطة بيبدأ التصادم.
1: طبعا.
0: خاصة إذا كان الفرد مقطر.
1: مقطر.
0: يعني إذا كان الرجل أو المرأة مقطرين. يعني عايز عايز يستحوذ على أكبر قدر من المال بدعوة استثماره وتأمين المستقبل
1: الحكمة
0: كل ده بنلاقيه يفرض نفسه بشكل أو بآخر.
1: نعم.
0: عشان كده الجوانب لما نقول المال الصدمة الأولى أو الصدمة المبكرة، جايز عند بعض الناس تختلف الأولويات. يبقى الصدمة الأولى صدمة العلاقة الجسدية أو العلاقة الجنسية. إحنا مجتمع بيتشرب لما نيجي على مشكلة، يعني لما نتخطى مشكلة المال، لأنه المال قصة واسعة جدا جدا تحتاج حلقة لوحديها.
1: بس أنا عايز استوقف حضرتك في حاجة مهمة ما يخص المال. ساعات كتير بنلاقي أن عدد كبير من المشاكل أو أسرار من أسرار المشاكل الزوجية هي التعيير. يعني مثلا زوج يكون وضعه مقتدر وخد واحدة إمكانياتها قليلة، ويجي بعد كده يبدأ يقول لها أنت ما كانش عندك وأنت كنت فقيرة وأنت مكذا وأنا خدتك وعملت، والعكس زوجة تكون عائلتها كويسة وارتبطت بزوج إمكانياته قليلة، ونفاجأ بعد الجواز أنا اللي بصرف عليك، أنت كان عندك إيه، أنت كنت تقدر تعمل إيه، ونلاقي عملية التعيير بتعمل عملية من النفور
0: والانفصال
1: والانقسام وتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. حضرتك هل المشكلة دي ليها حل ولا إحنا فقدنا؟ يعني أنا طبعا عندي إيمان إن ما نكونش فقدنا يعني أمل الحل.
0: أنا ما بهربش من الحل.
1: نعم.
0: لكن الحل بيجي منين؟
1: نعم.
0: والحل بيجي من التعليم، والحل بيجي من التنبيه، والحل بيجي من كلمة الله.
1: نعم.
0: تقول لي جايب كلمة الله نمر الثلاثة ليه؟ أقول لك لأنه عدد المؤمنين بسلطان كلمة الله على حياتهم محدود. فعشان كده بقول المدرك بوعي وإدراك لحكمة الله والكلمة الله هو اللي بيقدر انه يقود بيته بالقليل وبالكثير.
1: نعم.
0: بالقليل من المال وبالكثير من المال بيقدر. نعم. يقود بيته بحكمة، ونلاقي انه مالنا احنا قادرين نتمتع بيه كأسرة
1: بدون نفور.
0: لكن ما هوش اصبح محور الصراع في الاسرة
1: او مصدر السعادة للبيت.
0: نعم. لانه مصدر السعادة معروف في العلاقة بالله.
1: نعم.
0: في الضمير المتيقظ لكلمة الله.
1: نعم.
0: الخاضع لعمل روح الله اللي بيوجه ويرشد بيته الى حقائق السعادة الصادرة من فم الله.
1: نعم. مجد للرب.
0: فبمنتهى البساطة النهاردة العلاج كما يقول الأطباء، أمهر طبيب لا يقدر أن يساعد أي مريض لا يرغب في العلاج.
1: طبعا
0: لا يرغب في العلاج.
1: هو مش عايز يتغير.
0: ليه؟ لأنه هو شايف أن الإله اللي بيعبده هو المال.
1: نعم.
0: الإله اللي بيعبده هو المال، هنا الخطورة، هنا الأزمة.
1: ليه سلطان
0: ليه تحكم في فكره، في اتجاهاته، في تدبيراته، في خططه، في إلى آخره. كل ده بيتحكم فيه
1: الإله الغريب،
0: المال. فإذا ابتغى قوم ضلوا.
1: نعم.
0: ضلوا.
1: نعم.
0: التعبير
1: نعم.
0: الكتابي دقيق. إذا صار الفرد مستعبد للمال حدث
1: ضلال.
0: انحراف.

0: عن تبعية
1: خروج
0: الله،
1: عن مشيئة الله،
0: عن مشيئة الله.
1: أيوة. طيب هل حضرتك شايف إن في حاجة تاني مشاكل موجودة قبل الجواز ممكن نتلاشاها؟
0: التعليم الجنسي، التثقيف الجنسي.
1: آه.
0: ودي من القضايا اللي بقت جديدة في مجتمعنا، قديمة في المجتمعات الغربية

0: الحرية اللي بلا ضوابط وإلى آخره. فالنتيجة إننا بنشوف هذه المجتمعات النهاردة بتتفسخ ونسبة طلاق مرتفعة.
1: طبعا
0: مشكلة النهاردة إنه بسبب الإعلام أصبحت المفاهيم والاتجاهات والتعاليم تصل إلينا، وصرنا أكثر وأسهل استجابة لأن ما فيش إعداد مسبق يقول للناس الأمر ده شكله كده، أبعاده كده في كلمة الله،
1: نعم،
0: ممارسته كده، سوء ممارسته تنتج كده.
1: نعم.
0: إحنا كمية التثقيف بتصطدم دائما بكلمة عيب.
1: أيوة.
0: ما يصحش هنقول لا، ونلاقي اعتراضات كثيرة بأشكال مختلفة، وبالرغم من أننا نفاجأ أحيانا من أن بعض المعترضين هم بعض الأفراد اللي عندهم خلل في الأداء الأخلاقي.
1: دي مشكلة.
0: فبتبقى في مشكلة أن احنا بننتظر من الناس اللي هي بتعلم وتوبخ وتعنف، بننتظر انه يحدث تطابق ما بين التعليم وما بين الممارسة. نكتشف سقطات، والسقوط عظيما.
1: أيوه.
0: تبقى عملية مؤلمة.
1: طبعا.
0: التوعية الجنسية المبكرة. انا جيت ازاي؟ صرت طفل 6 سنين يسألك السؤال ده، وبعدين تبتدي حاجة من الاتنين، يا اما ان انت تكون مدرس مدارس احد حكيم الله حاطط فيك حكمته وروحه، تدرس الأمر وتشوف مع الناس اللي بتخدم وسط الأطفال إزاي تقدر تقدم الحقائق الأساسية الأولية للطفل.
1: بس إحنا عندنا مشكلة يا دكتور.
0: فضل.
1: عندنا مشكلة اللي إحنا طلعنا في بيئة علمتنا إن الأمور دي عيب.
0: عيب.
1: وإن اللي يتكلم فيها يعني ممكن يتقال عليه ده قليل أدب، وإنه هو
0: مستبيح
1: ومستبيح. أنا مش بتكلم إنه هو يعني إنه يسأل، إنه يسأل الأمور دي أعمل فيها إيه، أفكر فيها إزاي. طيب لو أنا قلت إن المبدأ ده موجود حتى لو في مدارس أحد واجتماع شباب واجتماعات جامعة، ولسه فكرة العيب والخجل والكسوف، وإن الخادم والخادمة خايف يتقال عليه إن هو
0: عنده أغراض أخرى،
1: عنده أغراض أخرى وعايز يتكلم في كلام مش مظبوط، إزاي الأمور دي تتعالج؟ يعني إذا كان المشاكل دي هي فعلا مشاكل موجودة لأن محدش وجهنا من 10-15-20 سنة فاتت، طب إزاي تتكسر هذه الأسوار وهذه الحواجز اللي خلتنا نوصل لمرحلة فيها النهاردة الشباب وعدد كبير جدا من الغير متزوجين ليهم ممارسات في مواقع يعني غير أخلاقية، لأن هم ما طلعوش ولا في بيت ولا في كنيسة ولا في مدرسة قدر يفهموا اللي كان مفروض يفهمه أو يوعيه التوعية الكاملة مش الجزئية. ده بيؤدي الخلل. حضرتك النهاردة إزاي أنا أبدأ أعالج الخلل ده؟ وهل الخلل لعدم وجود ثقافة جنسية ممكن يكون لي جانب إيجابي إن ألحق قبل الجواز أعمل حاجة مع الجيل ده؟ ولا بما أنه مر بالمشكلة واتجوز بالمشاكل النفسية اللي عنده ما عندوش حل أو ملوش حل؟ عندنا جانبين ياريت حضرتك تدينا فيهم توضيح.
0: أنا ككنيسة سلطتي غير ملزمة، يعني أنا بعلم.
1: نعم.
0: وده كان نفس العمل بتاع الأنبياء في القديم، والتلاميذ.
1: نعم.
0: في الجديد والرسل بعدهم وإلى آخره. التعليم بيوصل رسالة، بتسمع الرسالة تقبلها أو ترفضها.
1: نعم.
0: إذا سمعت وقبلت أنا عملت اللي عليا.
1: نعم.
0: إذا سمعت وغفضت دمك على

0: الأغاصة.
1: طبعا
0: الدور بتاع الكنيسة هو الدور الخطير اللي أنا بقول أنت ككنيسة نور وملح. نور وملح معناها أنك أنت اللي بتقودي العمل اللي يقدر يزرع بذار تثمر هذه البذار ثمر أوسع. عشان كده بنتكلم عن التلمذة.
1: أيوة.
0: بنتكلم عن التلمذة، أنا بعلم واحد والواحد بيعلم خمسة والخمسة بيعلموا خمسين وإلى آخره. ليه؟ لأنه دي الوسيلة الوحيدة اللي أنا أملكها عشان أوصل معلومة.
1: نعم.
0: النهاردة القنوات التلفزيونية ابتدت توصل معلومة، القنوات الإذاعية ابتدت توصل معلومة، فابتدى الفرد يبقى متاح لي أنه يشوف،
1: يطلع على وسائل مختلفة،
0: كم هائل من المعلومات اللي بتنبهه إلى ما هو حق، إلى ما هو مسر، إلى ما صيته حسن.
1: نعم.
0: يقابل هذا العالم برضك، العالم بيقدم لك
1: الجانب السلبي،
0: الوجبات السيئة الغديئة، وبيحاول يقتحم بيها تليفونك
1: بس تحت شكل جميل،
0: بيحاول
1: تحت عنوان جميل،
0: تحت عنوان جميل، تحت منظر
1: تحت
0: جميل،
1: جميلة،
0: تحت منظر مثير، تحت كل شيء، تحت كل شيء. فبمنتهى البساطة دور التعليم مهم.
1: أيوه.
0: دور التعليم بيخلق أباء أفضل صالحين. الأباء الأفضل الصالحين بيقدروا يخلقوا أبناء صالحين.
1: نعم.
0: فالعملية بتنتقل من جيل
1: لجيل
0: إلى جيل. عشان نقول إن الناس هتسمع وتستجيب كلها، لا. الواقع إن في ناس عندها اتجاه تاني في الحياة، خط آخر في الحياة.
1: احنا مضطرين نستوقف عند هذا الخط، وكلام بصراحة بيضع أمامنا مسؤولية كبيرة، إن احنا لازم نلمس أرض الواقع. أن هناك مشاكل، المشاكل مشاكل قديمة أهملنا فيها، جه وقت إن احنا نتحمل نتيجة، للأسف نتيجة الزرع السيء، لكن ما زال يوجد أمل، ما زال إعلان الله وكلمة الله حية وفعالة، وقبولنا لهذا الحق الكتابي يغير فينا.
0: بالتأكيد، بالتأكيد.
1: فمهما كانت المشاكل
0: يوجد أمل.
1: مجد ليسوع. خلينا نقفل مع بعض الحلقة دي، ويكون لنا وقت تاني في الحلقة القادمة. أحبائي في كل مكان، بشكركم من أجل استماعكم لهذا التعليم الرائع، وأصلي أن يبارككم الرب ويحفظكم في كل وقت.

في مزمور 77 قصة واختبار. أساف بيحكي اختباره، واختبار أخاب أنه كان في الوقت ده كان دخل في ديبريشن، دخل في اكتئاب، وكان عنده إحباط في علاقته مع الرب. يعني حتى مش عنده اكتئاب بس علاقته بالرب ماشي، لا ده كان إنجاز التعبير عنده قفلة روحيا حتى في علاقته مع الرب. يقول كده أنه في الوقت ده مزمور 77 يقول يدي في الليل انبسطت ما بنزلهاش، أبت نفسي التعزية، يعني مقفول أنه أي حاجة تشجعه أو أي حاجة تعزيه. وبعد كده بيقول أذكر الله فأئن، يعني لما بفتكر الرب زي ما يكون التعب بيزيد جوايا، لأني بحس أنه هو فين الرب؟ الرب سابني ليه؟ ليه الرب ما تدخلش؟ ليه الرب مش في ظروف؟ فكل ما افتكر الرب مش هتشجع، ده أنا افتكر الرب وأتعب أكتر والتعب يزيد جوايا، أناجي نفسي فيخشى عليا. ويكمل القصة دي. الرائع في المزمور ده اختبار أساف، وشاعر أنه ممكن ناس تكون بتعدي بقصة أساف الوقت ده. الرائع في قصة أساف أنه قصة أساف انتهت بتسبيح في مزمور واحد، لأنه اختبار حقيقي. وأنا أقدر أشعر باختبار أساف لأنه مرات كتيرة في حياتي اختبار أساف ده كان بيعبر عن اختباري مع الرب. عدد 10 هو المفتاح في المزمور ده، من عدد 1 لـ9 بيعبر عن التعب، عن الاكتئاب، عن الضيقة، عن القفلة اللي جواه. لكن من عدد 10 تلاقي في عدد 10 يقول التشخيص، عمل دايجنوز كده للمشكلة، وعدد 11 العلاج. في عدد 10 تشخيص المشكلة ايه، عدد 11 علاج المشكلة ايه، ومن عدد 13 ابتدى كأنه بياخد العلاج ده او ماشي في سكة العلاج ده. وعايز اشجعك بالمعاني دي. في عدد 10 قال كده فقلت هذا ما يعلني، دي مشكلتي، وقف كده وزي ما يكون نور جواه، ده المشكلة مش في الرب، انا عندي مشكلة، انا عندي مشكلة اني شعرت ان الرب بيتغير لما جيت في وقت ودخلتني الفكرة دي، أو الفكرة دي دخلت جوايا أنه هو فين الرب؟ هو الرب تغير، الرب مش لقيه زي ما كنت لقيه قبل كده. قال أن دي مشكلتي، الفكرة اللي أنا قابلتها، أنه أنا بصيت لظروفي، ولما بصيت للظروف بتاعتي وشفت كأنه الرب مش موجود فيها، دخل جوايا فكرة ودخل جوايا عدم إيمان. ومن ساعتها أنا دخلت في الديبريشن ده، ومن ساعتها أنا دخلت في الاكتئاب والتعب ده. ليه؟ ببساطة لأني قبلت الفكرة دي، هذا ما يعلني. إيه بقى مشكلتك؟ إيه اللي ما يعلك يا أساف؟ تغير يمين العلي، إن أنا فكرت إنه الرب بيتغير. وبعد كده قال العلاج بقى، العلاج إيه؟ إنه أبتدي أسبح، أذكر أعمال الرب، إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. هو ده العلاج. وأوقات كتيرة اللي بيعمل الشفت في حياتك هو أنك تبتدي

تسبح الرب وانك تبقى شايف انه الرب ما تغيرش، الرب امين، الرب شايف كل ظروفك، الرب معاك حتى في وادي ظل الموت، حتى في السكك الخطر، حتى في الاوقات اللي انت اخترت فيها غلط وزنك تسمع كلمه، ابتدى يسبح الرب لانه الرب اله امين ورب اله عظيم. هو دي الحاجه اللي عايز اشاور لك عليها النهارده في اول معنى وفي اول قصه. فقلت هذا ما اعلني تغير يمين العلي، ابتدى يسبح من عدد 13، اللهم في القدس طريقك اي اله عظيم مثل الله. ابتدى ليه؟ لانه نقطه التحول ده كانها ببساطه عايز اشخصها لك، وده الرساله اللي عايز اقولها، انه كانه في وقت قبل فكره غلط لكن قرر انه يرفض الفكره الغلط، انه يتراجع عن الفكره الغلط، واللي احنا بنسميه انه يتوب، تغيير الفكر او تغيير الاتجاه وتغيير الطريق. انا كان عندي لوم على الرب لكن انا هبتدي اسبح الرب، الرب ما بيتغيرش. تابعا فكره غلط، الحيه هدفها انها ترمي افكار، والافكار دي لما قبلها تعمل قفله روحيه لانها افكار مش من الحق، مش من كلمه الرب، زي ما يونان قال انه الذين يرعون اباطيل كاذبه يتركون ايه؟ نعمتهم. في اللحظه اللي انا بقبل فكره مش ما امتحنتهاش بالحق، فكره مش من الحق بقبلها هي اباطيل كاذبه، لما بختار اوقات انه مصدر المعلومات واللي هياثر عليا في تفكيري وفي قراراتي هو باخده مش من محضر الرب لكن باخده من الواقع والعيان هصدقه اكتر، في اللحظه دي انا بسيب النعمه، مكان النعمه اللي انا مقيم فيه في اللحظه دي بيبتدي الضعف والحاله الروحيه. افكرك بإيليا، إيليا مثلا حصل معاه كده لانه قبل فكره. ايه الفكره اللي صدقها؟ فكره جابت له كتاب انه انت الوحيد الامين، مفيش حد تاني امين، الشعب كله مش امين للرب، فيش حد بيحب الرب فعلا، فيش حد ماشي مع الرب صح فعلا. ابتدى يقبل الفكره دي، والنتيجه انه دخل في جو اكتئاب، لانه لما الفكره دي جات له ما خدهاش يمتحنها قصاد الرب انه يا رب الفكره دي منك ولا لا، لان الرب كان هيجاوبه، الرب كان هيقول له لا ده في 3000 لم يحنوا ركبه، في ناس امينه وفي ناس مخلصه. ايه الرساله؟ انه احذر الافكار اللي ممكن تقبلها تبان واقعيه جدا وتبان منطقيه جدا لكن الحقيقه انت ما امتحنتهاش في محضر الرب، والافكار دي ممكن تاخدك بعيد جدا وتدخلك في وقت زي اساف، تدخلك في وقت زي داود لما داود قبل فكره ساهلك يوما ما بيد شاول، احسن حاجه اني اهرب، عايز اهرب من البريشر اللي انا في الظروف دي، في الموقف ده، في العلاقه دي، انا تحت الضغط ده، احسن حل لي اني اطلع بره الضغط ده. والحقيقه انه ارتاح نسبيا بس الوقت، لانه لما طلع بره خطه الرب ابتدى يحصل حياته الروحيه بتضعف. عايز اشجعك الوقت ده انه انتبه لاجل اي امور بترميها الحيه، لانه زي ما الرب بيزرع الكلمه، زي ما الشرير بيزرع زوان، الكتاب بيتكلم على الرب يسوع الزارع اللي بيزرع الكلمه اللي فيها قوه انها تخلص وانها تحرر حياتك باسم الرب يسوع، لكن بيتكلم برضو عن الشيطان اللي بيزرع زوان. فالشيطان مازال زي الحيه يزرع افكار ويزرع امور. النهارده اي افكار بتحاول تترمي عليك، افكار ضد امانه الرب، افكار ضد انه الرب بيهتم بيك، افكار ضد انه الرب مرتب عارف هيعمل في حياتك ايه، عارف حلول الابواب المقفوله في حياتك، اي فكره ضد ده باسم الرب يسوع ارفض اي افكار من العدو باسم الرب يسوع. اشجعك انك تقرا مزمور اساف لانه نقله روحيه ضخمه حصلت في حياه اساف. بدون نقطه التحول دي اساف كان ممكن يكمل شخص مكتئب او شخص حزين وشخص مكتوم وشخص مقفول. والكتاب بيشجعك لانه بيقولك انه كل رجال الله عدوا، ابطال الايمان، داود عدى بمواقف كده، اساف عدى بمواقف كده باسم الرب يسوع، لكن الرب بيكسر فخ ابليس لان دي فخاخ شيطانيه، لانه كل حاجه من دي وراها عمل شرير عايز يقيد حياتك ويأسر حياتك باسم الرب يسوع. اهل كده احنا نحن في الحق في ابنه يسوع.

المسيح، تعرفون الحق والحق يحرركم. مفيش أكاذيب من العدو، مش بقبل فكرة باسم الرب يسوع مش من الرب في حياتي. أكاذيب العدو تتكسر باسم الرب يسوع. هاليلويا. عايز شجعك انه حط قدامك مقارنة ما بين أرميا. أرميا جاء في وقت لما شاف ظروفه، شاف المقاومة اللي بتعدي بيها الخدمة، خدمته بتعدي بمقاومة ضخمة، وكان تعبان من المقاومة دي. جاء للرب كده قال له: لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ وقال للرب كلمة جارحة للرب، قال له: أتكون لي مثل كاذب؟ في أوقات الضعف بسهولة بنرمي اتهامات على الرب، ان انت اب مش بيهتم بينا، ان انت اب مش قايم بدورك. اوقات الضعف زي ما عمل كده، تكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمه، يعني شويه الاقيك وشويه مش بلاقيك. الرب رد قال له ايه؟ قال له: ان رجعت ارجعك فتقف امامي، اذا اخرجت الثمين من المرزول. يعني بيقول له: أرميا انت كنت ماشي صح في مقاومه، لكن كنت ماشي بالإيمان، في أمور ضدك بس عينكت عليا، بس أنت جيت في وقت قبلت الفكرة دي، ومن ساعة ما قبلت الفكر أو الاتجاه ده أنت حياتك الروحية ضعفت، وأنت محتاج أنك ترجع تاني. إن رجعت أرجعك، رجعت معناها توبة، يعني محتاج ترفض الأفكار دي، محتاج تتوب عن الأفكار اللي أنت قبلتها. وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون، هم يرجعون إليك وأنت ترجع. يعني هرجع بقى تقف في محضري تاني، هرجع استخدمك تاني من جديد. نفس المعنى تلاقي أنه أشعية عدى بنفس القصة دي. فأشعية يقول كده عدد 49 وعدد 4 يقول كده: أما أنا فقلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قوتي. يعني فكرة قبلها، أنا تعبت وقت طويل جدا، كل اللي عملته من أجل الرب، كل تضحيات، كل عطاء من أجل الرب، كل سنين وكل أيام فاتت دي، كل أوقات الشيطان يحاربك باكتئاب، أوقات الشيطان يفشلك. الشيطان هدفه أنه يفشل. في أرواح اسمها أرواح الفشل، يعني بدل ما تعيش في نجاح فجأة تلاقي مشاعرك اتغيرت، وكأنه كل حاجة أنت عملتها مش ناجحة، كل حاجة أنت عملتها فشلة، كل حاجة أنت عملتها ملهاش أي قيمة. دي أرواح اسمها أرواح فشل. عشان كده الكتاب بيقول الله لم يعطينا روح الفشل، دي أرواح عايزة تشعرك بالفشل، عكس أيام نحمية أنه أنا ببني سور وبنجح وإله السماء يعطي النجاح فجأة من غير سبب. ما فيش حاجة ممكن تكون تغيرت في الواقع، لكن شعرت بفشل غير عادي، وأنه كل اللي بعمله ده ملوش أي قيمة. كل تعبي مع أولادي ضاع، كل تعب أنا صلاة صليته ملوش قيمة، كل تضحية عملتها فشل فشل فشل فشل. أشعية برضو حس بالموقف ده، بس عايز أشاورك في فرق ما بين أشعية وفي فرق ما بين أرميا. أرميا قبل الفكرة، أرميا عدى في نفس الظروف الإحباط واليأس، لكن قبلها جواه وحس ترجمت جواه أنه الرب مش أمين، الرب سابني، الرب تخلى عني. لكن أشعية ما عملش كده. أشعية عمل إيه بقى؟ أنا قلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. أم رفع إيمانه كده، أنا مش هستسلم، أنا مش هستسلم للواقع، مش هستسلم لأفكار مش من الرب، مش هستسلم لأفكار مش من الشرير، مش من حقي أقبل فكرة مش من الرب، مش هسمح لنفسي إنه فكرة تخش أرض قلبي أو أرض ذهني، الفكرة دي مش من الرب، لكن هرد عليها على طول. أنا شاعر بكده، مش بنكر الواقع، لكن يا رب في كل اللي أنا بعدي دي أنا برفع ترس الإيمان، أنا بعلن ثقتي في شخصك، أنا واثق فيك، أنا مش هعيش بالعيان بيقولوا إيه أو ظروفي بتقول إيه، لكن يا رب أنا واثق إنه حقي عند الرب وعملي عند إلهي. حقي عند الرب. اتعود إنه لما تترمي عليك أو تعدي بظروف أو تترمي عليك أفكار وعايزة تدخل جواك حاجة، إنك تعرف ممكن تكون مش بتنكر الواقع زي أشعية، لكن بتعرف إنك تحط ثقتك في الرب، الرب الأمين، الرب الصالح،
الرب اللي مش بيتغير، الرب اللي كلمته مش بتسقط.

إلى الأبد، الرب الإله أمانة ليس في تغيير. أمين. عايز أشجعك أنه ممكن تكون النهاردة محتاج تصد حاجات بتترمي عليك، ولو أنت قبلت الحاجات دي أنت محتاج زي أرمية أنك ترجع وتخرج الثمين من المرزول. ده ثمين بخليه، ده ذهب من الكلمة، ده حسب الحق بخليه، لا ده مرزول، ده حاجة مؤذية، طلع الثمين من الإيه؟ من المرزول في حياتك، أي حاجة في أفكارك، في كلماتك، في مشاعرك، في اتجاهات قلبك، طلع الثمين من المرزول باسم الرب يسوع. تعود أنك تعظم الرب، قول الرب عظيم، الرب إله أمانة، الرب صالح، الرب مش الرب لا يترك شعبه، الرب لا يتخلى عن ميراثه. نعم باسم يسوع هشوف مجد الرب، هشوف جود الرب في أرض الأحياء. تقعد ترد كده وتصد أكاذيب وحاجات عايزة تبلعك، لأن الشيطان يقول ملتمسا من إيه؟ من يبتلعه. ده أول معنى مشغول به باسم الرب يسوع. مش هنقبل فكرة مش من الرب، مش هنقبل فكرة ضد الحق، مش هناخد حاجات ونصدقها بدون ما نيجي نمتحنها قصاد الرب. يا رب ده إيه ردك على ده؟ أفكرك بقصة إيليا. إيليا لو كان جاب الفكرة دي انه ما بقاش في حد امين وانا اللي فاضل لوحدي، اخد الفكره دي ويقعد بيها قصاد الرب، الرب هيكلمه في الافكار اللي بيعدي بيها، الرب هيرد عليك على افكارك واللي بتعدي بيه، لكن تحمى من انك تخش في وقت متعب زي اساف زي ايليا و و و. تاني قصه عايز اشارك بيها في سفر اعمال الرسل واصحاح 12، قصه رائعة. يقول إن هيرودس الملك مد يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة، قتل يعقوب، وبعد كده عاد فقبض على بطرس، وبطرس حطه في السجن مسلما إلى 4/4، حراسة مشددة جدا كانت على بطرس في الوقت ده، مرمي في السجن. ليه؟ لأنه بعد الفصح هيقدمه بقى ويحصل يعقوب ويلقي نفس المصير بتاع يعقوب. وضع خطر شديد، وضع متعب جدا في الوقت ده، يعني بطرس بيعدي بحاجة صعبة جدا. لكن عايز أقول المعنى، الآية اللي لفتت انتباهي، لو أنت بتعدي بمواقف صعبة، لو أنت بتعدي بخطورة الوقت ده، الرب أرسل ملاك، الرب بيرسل ملاك. ودي مش أول موقف، يعني لو قريت في أعمال 5 تقرأ أنه رئيس الكهنة أخذ الصدقيين ومسك الرسل ورمهم في السجن، وجاء الملاك في الليل وفتح أبواب السجن. حصل في سابقة للقصة دي في سفر أعمال الرسل، يعني اختبار حصل قبل كده أن الرب أرسل ملاك وفتح. الرب أوقات يرسل ملايكة برسائل، يرسل بمسج، عنده مسج حاجة تخص المستقبل الأيام الجاية، وأوقات الرب يرسل ملايكة في ميشن، في مهمة. هنا ميشن أنه طلعوا بطرس من الخطر ده، طلعوا بطرس من السجن. بطرس لازم يكمل، بطرس على حياته دعوة، الرب كلمه عن حاجات هتحصل متى شخت، لازم بطرس يطلع بره السجن. الآيتين اللي أنا عايز أشاور عليهم في القصة دي اللي فارقين معايا في عدد 9، ودول الحاجة اللي عايز أشاور لك عليها. وكان لا يعلم فخرج يتبعه، يتبع الملاك، بطرس بيتبع الملاك. وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر إيه؟ رؤية. يعني الرب عمله في حياة بطرس كان ضخم جدا، الملاك خبطه على جنبه لأن بطرس كان نايم نوم عميق، ووقع السلسلتين وقال له إلبس نعليك وإلبس رداءك، وخرج وتبعه. بس يقول بعد كده أنه لا يعلم طول القصة دي والرحلة دي بطرس فاكر نفسه أنه هو مش دي الحقيقة، مش ده الواقع، مش ده اللي بيحصل معايا، لكن ده أنا شايف رؤية مستمتع بيها، رؤية جميلة. دي أول آية. الآية الثانية يقول كده عدد 11، فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه، الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. يعني جاء في وقت كده فاق وحس أنه لا، ده اللي بيحصل ده إيه؟ ده الواقع، ده الحقيقة، ده أنا مش بحلم، ده مش رؤية، ده مش حلم، ده الواقع بتاعي، أن الرب اتدخل بقوة في ظروفي وعمل معجزة في الدايرة، في الخطر، في الظروف اللي أنا بعدي بيها.
ودي الحاجة اللي

نفسي أشجعك بيها، إنه الرب يتدخل في حياتك لدرجة إنك تحس الرب يرسل ملائكة في مهام لإنقاذك من الخطر، لفتح أبواب مقفولة. الرب يتحرك في حياتك ولدرجة إنك تحس إنه الرب بطرس حس في الوقت ده إنه أكيد كل اللي أنا فيه ده مش الحقيقة، ده أنا شايف رؤية بس مش هو ده الواقع. لو أنت بتعدي بظروف الوقت ده، الرب يحرك ملائكة لأجلك. إله بطرس هو إلهك، الرب اللي بيرسل ملائكة أرواح مرسلة للخدمة، طرقك الرب يسهلها، الأبواب المقفولة تتفتح، البركة النجاح اللي الرب مكلمك فيه الرب يعمل حاجة في حياتك الوقت ده. بس عايز أشارك بمفتاح صغير في عدد 5، يقول كده، يقول وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. هو ده مفتاح ضخم جدا، وأشعر أنه ده احتياجنا. عايز اختراقات، عايز تشوف أمور الرب مش الطبيعية مش العادية، لكن اختراقات إلهية عظيمة الرب بيعملها. الصلاة مفتاح أنه تشوف اختراقات عظيمة. الكنيسة كانت بتصلي، بطرس كان نايم في الوقت ده، عنده سلام وعنده أمان وعنده إيمان في وعد الرب ليه، لكن الكنيسة كانت بتصير منها صلاة بإيه؟ بلجاجة. شاعر أنه ده وقت أنك تختبر قوة الصلوات اللي فيها لجاجة، اللي بتصنع معجزات، اللي بتحرك ملائكة، اللي بتغير أمور، أنه لا تتوقف عن الصلاة. الكنيسة ما وقفتش صلاة، وموقف الكنيسة طبعا كان مضحك في الوقت ده، لأنه لما خرج وراح للكنيسة وهي بتصلي ما صدقوش أنه إيه؟ أنه الرب عمل معجزة. راح وخبط وفتحت جارية اسمها رودا، عرفت صوت بطرس، ما فتحتش الباب من كتر الفرحة، قصة كلها غريبة، بدل ما تفتح له كتر الفرح طلعت تجري وراحت وأخبرت بطرس، أخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. الناس اللي عمالة تصلي في اجتماع صلاة عمالة تقول إيه؟ يا رب طلع بطرس من السجن، يا رب بطرس يطلع، نجي بطرس، خرج بطرس من السجن، اعمل معجزة، عايزين نشوف إيدك بتحرك بقوة في ولادنا. ناس بتصلي بتصلي بتصلي، وأول لما الرب عمل معجزة وبطرس خرج قالوا لها إيه؟ قالوا لها أنت تهزين، أنت عشان نفسك قوي إنه يطلع. فالكنيسة كانت بتصلي لكن ما كانش عندها ثقة، لكن الرب استجاب في الوقت ده، وبدل ما يروحوا يفتحوا عشان يتأكدوا ابتدوا يخشوا في نقاش، ده بطرس، لا ده ملاكه، لا مش هو. وبطرس عمل إيه؟ يخبط في القصة دي. عايز أشجعك، الآية اللي فرق معايا في القصة دي إنه كان لا يعلم أن الذي جرب واسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. إنه الرب يعظم العمل، عظم الرب العمل معنا. الرب يعمل أمور عظيمة لدرجة إنك تحس إنه ده أنا، ده مش الواقع، ده كأنه حاجة مش ممكن تحصل، دي رؤيا. حد يرفع إيده كده ويقول أمين، إنه أمين الرب يعمل في حياتنا أمور على هذا المستوى باسم الرب يسوع. أني أشوف إيد الرب، أشوف اختبارات الرب، أشوف حاجة مش عمل بشري، مش ترقيع بشري أو مش تحسين أو حاجات بتتعامل كده كأنه معدية، لكن حاجة ما تنفعش غير أني شايف مجد الرب، أنه مش هينفع ده يحصل غير لو أنه الرب بعت ملاك وهو اللي عمل المهمة دي وحسم الأمر ده وإدى نجاح. الرب بيرسل ملائكة لأجلنا في ميشنز، يعني في وقت لما إسحاق كان محتاج ارتباط، إيه اللي هيجيب الارتباط اللي من إيد الرب اللي فيه بركة؟ الرب إبراهيم قال كده للعذر دمشق، قال الرب يرسل إيه؟ ملاك وينجح طريقك. الرب يبعت ملائكة في مهمة، في أمور حياتنا، أمور حياتك مهمة عند الرب، ارتباطك مهم، ارتباطك مهم عند الرب. لو الرب محتاج يرسل ملاك زي ما أرسل ملاك في مهمة لبطرس، الرب يرسل ملايكة في مهمة. في تحدي في المدرسة عند ابنك الوقت ده، في السيزن ده، إيه اللي يمنع أن الرب يرسل ملاك؟ الكنيسة كانت تصير صلوات بلجاجة، نتيجة للصلوات اللي بلجاجة الكنيسة بتصلي، كل التحديات، كل إعاقات في الشغل، كل إعاقات في الأمور المادية باسم الرب يسوع، الصلاة بلجاجة تحرك ملائكة في كل دايرة أنت بتعدي بيها، وبدل لما تبقى مهموم تتملي إيمان، لأنه لا تهتموا بإيه؟

0: لا تهتموا بشيء، لكن في كل شيء بإيه؟ الصلاة والدعاء مع الشكر، تدخلات إلهية. الهم يتحول للصلاة، والصلاة يتحول لإيمان، والإيمان يشوف تدخلات وملائكة الرب بيرسلها تعمل حاجات مش المعتادة وحاجات مش طبيعية في حياتنا، ونشوف إيد الرب تتدخل باسم الرب يسوع، لأن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: بحب رحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد، وبحب رحب كمان بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات،
0: مبسوطين تكون معنا.
1: وأنا أشكرك على دعوتك.
0: دكتور سامي، كنا سجلنا قبل حلقات من برنامج الشاهد وصار في تعليقات كتيرة عن هذا البرنامج، خصوصا الحلقة اللي تحدثت حضرتك فيها عن قبولك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك. رح نروح أنا وياك والمشاهدين ونشوف بعض المشاهدات مشاهد من برنامج الشاهد وبنرجع. وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
0: كل واحد يختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتل.
0: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
0: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
0: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
0: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريعة لمحمد، شريعة لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة يلي اجت. بس قبل هيك حابة نحن الاثنين نبارك ونصلي من أجل كل شخص أرسل سؤال أو كتب تعليق. بنباركك نحن وبنصلي أنه أنت بنفسك تعرف وتدور على خلاصك باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين. آمين. على فكرة مش شغلتنا ان احنا نحول الناس او نخليهم يغيروا، ده عمل الله نفسه، ده مش عملنا. بس ربنا بيستخدم ولاده عشان يساعد التانيين انهم يشوفوا، فده كل اللي احنا بنعمله يعني. ومش بنقدر نعلق على كل التعليقات طبعا، ومش كل التعليقات تستحق ان احنا

0: نعلق عليها، لكن في أمور معينة فكرت إن لو ردينا فممكن توري الناس أمور يمكن هما ما يعرفوهاش.
1: نعم نتمنى أنه تستفيدوا، نتمنى أنه تحصلوا على الإجابات اللي في ذهنكم، وخاصة الشخص اللي بيسعى ليعرف بالضبط كويس، يعني مش فقط بلقي سؤالي وتعليقي وشتائمي وبروح يعني، لكن الشخص اللي بحاول يفهم فأكيد رح يفهم، أكيد رح يوصل. في عنا التعليق، نفس التعليق من شخصين وهن أم محمود وعلي مكي، بيقول: يا دكتور سامي، المسيح مخلوق وليس خالق، وده دال على عدم علمك. بعدين بيقول الشهادتين، يعني هو بيحاول يعلمك إنه المسيح هو مخلوق وليس خالق، فكيف بترد وكيف تثبت له من القرآن نفسه؟
0: أنا حبتدي من القرآن، لأن القرآن بيقول إن الله هو الخالق.
1: نعم.
0: بيقولها في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ وبيقولها في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لما أنتوا من الاثنين يا أم محمود وعلي مكي بتقولوا ده بيدل على عدم علمك، طب هل أنتم عارفين القرآن بيقول إيه عن يسوع؟ يعني هجيب لك سورتين، المائدة وآل عمران. في المائدة بيقول: إذ قال الله عيسى ابن مريم، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وفي آل عمران يقول على لسان المسيح، المسيح بيكلمهم: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. سؤالي بقى، خدت بالك إنه بيقول أخلق وتخلق؟ طب ما كان يقدر يقول أصنع أو أعمل. وإذ تعمل من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، أو وإذ تصنع، أو يقول لهم إني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير. ليه استعمل كلمة أخلق أو تخلق؟ على فكرة السيناريو ده شفناه قبل كده في سفر التكوين. الله لما خلق آدم يقول لنا في آدم: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. جبل يعني صور أو شكل. شكل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمت حياة فصار آدم نفسا حية. نفس الطريقة اللي ربنا خلق بها آدم، يقول لهم هنا أنا هعمل لكم، هخلق لكم طير. ففكر يا وأم محمود، فكروا في الكلام ده. ليه اختار الكلمة ديت؟ ما كان يقدر يقول كلمة تانية غيرها. وبعدين نقطة تانية، انتوا الاثنين ومسلمين كتير مش بينتبهوا ليها، مع انها قدام عينيكوا وبتقروها 100,000 مرة. لما بيقول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها يعني كانت موجودة، وألقاها كانت موجودة قبل ما يلقيها. كان يقدر يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته خلقها من أول وجديد.
1: أيوه.
0: في قلب مريم، فتبقى مخلوقة دلوقتي أو لسه جديدة،
1: استخدم يعني نفس الفعل.
0: لكن هي كانت موجود، كلمة الله كان موجود. فألقاها. طب وألقاها ليه؟ عشان يتجسد، عشان ياخد جسد. يعني بيقروها كتير ومش بيفكروا فيها بالطريقة ديت. لما بيقول المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح الله هو الكلمة الأزلي اللي كان موجود مع الله وظهر في الجسد. لما جاء ملك الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس.
1: تميز المسيح بهذا اللقب روح منه.
0: ما قالهاش على محمد.
1: نعم.
0: ما قالهاش.
1: وهل في بالعهد الجديد بالكتاب المقدس

0: هل في كمان يعني دلائل على إنه المسيح هو الخالق؟
1: لما في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، في العهد الجديد في كولوسي بيدينا تفاصيل إضافية، بيقول لنا أن كل حاجة اتخلقت بيسوع. نعم. فنقرأ كده في كولوسي: فإنه فيه خلق الكل، الكل مش البني آدمين بس، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، وبعد شوية يقول الكل به وله قد خلق.
0: نعم.
1: نفس الكلام ده الوحي خلى رسول تاني يوحنا يكتبه. يوحنا قال كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. رسالة العبرانيين، أدي رسول كاتب العبرانيين بيقول الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. فواضح أنه العهد الجديد بيقول أن يسوع هو اللي خلق كل شيء.
0: وهل في يعني جهات تانية شككت بأنه هو الخالق؟
1: شهود يهوى، شهود يهوى بيقولوا أنه هو مخلوق.
0: أيوة.
1: وبيعتمدوا على كولوسي لما بيقروا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. بيقولوا بكر، شفتوا أول واحد اتخلق. أنا على فكرة بكر إخواتي، أنا أول واحد اتولدت. بس هو هنا مش بيقولها بالمعنى ده. إنه أول واحد اتخلق. وليه مش بيقولها بالمعنى ده؟ كملوا قراية يا شهود يهوى، كملوا في نفس الرسالة كولوسي لما بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. نكمل بقى: فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش، سيادات، رئاسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. لو بولس يقصد البكر بمعنى أنه هو أول واحد اتخلق، ليه يروح مكمل وقايل فيه خلق الكل؟
0: نعم.
1: الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. ازاي يقول عليه انه هو مخلوق وبعد كده يرجع يقول عليه انه هو الخالق؟ فما تقدرش تمسك الكلمه ديت وتقول اصل هو اول واحد اتخلق. لا، هو ما يقصدش كده. الفكر اليهودي اللي هو البكر مش اللي هو الاول واحد اتولد أو اتخلق، لكن البكر بتشير للأولوية في المكانة، في الكرامة، في الاعتبار. هو ده اللي بيقصده هنا.
0: نعم نعم. وهو كان متقدم الناس أو البشر في كل شيء. في عنا سؤال تاني من أحد الأشخاص بيقول أنه المسيح قال لمريم المجدلية: اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهل هذا التعبير إلهي وإلهكم بيفيد بأنه هو واحد من البشر، هو مخلوق مثل حتى يقول إلهي وأبي، يعني أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
1: لا طبعا، يعني أكيد واخدين بالنا أنه هو بيقول أبي وأبيكم، ما قالش إلى أبينا. إلهي وإلهكم، ما قالش إلى إلهنا.
0: صحيح.
1: ففصل، ميز ما بين العلاقة بتاعته هو بالله وعلاقتنا إحنا بالله، ميز ما بين الاثنين. فهو أبوه من ناحية الجوهر، من ناحية الطبيعة، من ناحية اللاهوت. هو قال أنا والأب واحد في اللاهوت، عشان كده الكتاب المقدس بيقول عليه الابن الوحيد. إحنا ولاده لما آمنا، بيقول أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ويقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. البنوة بتاعتنا من نوع التبني.
0: إحنا
1: مش بنوة زي بنوة يسوع لأبوه.
0: نعم.
1: إحنا بنوتنا تبني، وبيقولها صريح العبارة كده في روميا، بيقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. الذي به نصرخ يا أبا.

0: أبا الآب. فالبنوة بتاعتنا غير البنوة بتاعته. أيوة. عشان كده ما قالش أبينا.
1: ما بيقول اتخذ لقاله ابن. يعني مش غير مفهوم، يعني غير المفهوم تماما.
0: ونفس فكرة التبني دي تلاقيها في غلطية. يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، فإحنا ولاده بالتبني. أوكي. نفس الشيء برضو من ناحية اللاهوت، ما قالش إلهنا، قال إلهي وإلهكم. إلهي من حيث الطبيعة البشرية، لأن أنا دلوقتي أخليت نفسي صائرا في شبه الناس، صائرا في صورة الناس، سورة العبد. فمن الناحية ديت هو إلهي دلوقتي، لكن هو إلهكم لأنه هو اللي خلقكم.
1: صحيح.
0: فهو كممثل للبشرية بيقول إلهي.
1: نعم.
0: لكن هو والله واحد، وقالها كتير قبل كده. من ناحية اللاهوت بتاعه هو والله واحد. فالسؤال اللي هو انت قلتيه، هل يعني انه واحد من البشر؟ لا، هو مش واحد من البشر. هو في الحالة ديت، في الوقت ده، لما اخلى نفسه يقدر يقول إلهي.
1: نعم. وكمان حكينا بحلقة سابقة انه لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، وكان بيقصد أنه يذكر الناس أنه هاي النبوة عني، قيلت فقط عني أنا، لأنه هي كانت نبوة مسيانية بيقولوا. يعني هذا هو اللي رح يمثل كل البشر، ورح يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه هو بيمثلني أنا وكل الناس وكل البشر في جسده. فإلهي اللي قال المسيح تختلف عن إلهكم اللي بيقصدها لألي ولا الناس التانين البشر كلهم. وأبي وأبيكم
0: إلهي
1: هو ابن منذ الأزل. هو الابن منذ الأزل، وهو أصبح ابن الإنسان لما
0: اتولد.
1: تعليق آخر من فاضل نصر.
0: أوكي.
1: فاضل نصر بيقول إن الدين عند الله الإسلام. كل اللي بيقول إنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية بعد ما قرر الإنجيل دول أقباط أساسا، مش مسلمين. بعدين بيقول الشهادتين، شو تعليقك على هذا الفاضل نصر؟ هذا الشخص بيقول إنه أصلاً كل حدا ترك الإسلام هو أصله مسيحي، يعني أصله قبطي أو مسيحي.
0: بس أنت مبارح قلتي لي طب وال من جنسيات تانية إزاي يقولوا على نفسهم إنهم أقباط؟ طيب يعني
1: يعني في ناس من سوريا، من العراق، من إيران، من السعودية.
0: هو عايز يقول إن أنا بكذب يعني.
1: نعم.
0: وأنا أساساً كنت مسيحي، وأنا رديت على كده في كذا مرة، إنه في ناس كتير كتبوا تعليقات إنهم يعرفوني من وقت ما أنا كنت عايش في مصر، ويعرفوا إن أنا مسلم وعيلتي مسلمة. هو عنده في الإسلام مبدأ التقية وهو ماشي عليه، وهو فاكر إن الناس كلها بتعمل زيه. إيه مبدأ التقية ده؟ إن المسلم يقدر يكذب بلسانه عشان يتقي نفسه من أي شر ممكن يحصل. يعني هو ممكن ينكر أنه هو مسلم بلسانه طالما أنه هو جوه قلبه عارف أنه هو مسلم. والكلام ده جاي له من القرآن. يعني هو عنده،
1: يعني ما بتنحسب لقاله خطية.
0: لا،
1: عنده وقت الكذب
0: عنده مبرر. حق أنه يكذب عشان يحمي نفسه، يتقي نفسه من أي شرور. سورة آل عمران بيقول كده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إنما من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني خايف على روحك من الكفار وخايف أن حد هيأذيك، ممكن تكذب وتقول أنا مش مسلم، بس أنت من جواك عارف أن أنت مسلم. وأم كلثوم قالت: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها. يعني هم عندهم تصريح بالكذب. سواء كان في القرآن أو سواء كان في الحديث. لكن كتابنا المقدس بيقول إيه؟ أنتم من أب هو إبليس، شهوات أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، لم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذب، كذاب وأبو الكذاب. شيطان، معنى كلمة شيطان واشي أو مفتري. يعني بيشتكي على الناس طول، الله بيشتكي على الناس لله وبيشتكي لله من الناس، يعني بيشتكي علينا طول الوقت. هو ده الكذاب، عمله في الأرض إن هو يلقي ظلالا على الناس فما يشوفوش من هو الله الحقيقي، فأي شيء يخص الله هو بيكذب فيه.
1: صحيح. هي أعمال الشيطان دايما هي عكس أعمال الله، يعني الله دايما الكلام كلامه حق، كلام الله حق، كلام إبليس كذب. فواضح يعني الفرق بين الحق والباطل، الحق والكذب.
0: وإحنا مطلوب مننا إحنا ما نكذبش. يعني في العهد القديم بيقول لنا كراهة الرب شفتا كذب، الشيء اللي بيكرهه الرب إن فيه شفايف بتكذب. أما العاملون بالصدق فرضاه، هو بيرضى على إن إحنا بنقول الكلام الصدق، مش حاجة اسمها كذبة بيضة ونص كذبة.
1: لا تكذبوا البتة.
0: فهو قال لا تكذبوا بعضكم على بعض. ده بولس الرسول بيقول لنا إذ خلعتم العتيق، الإنسان العتيق مع أعماله، دي أعمال الإنسان العتيق، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الكذب ده من أعمال الإنسان العتيق، وده شغلانة إبليس، هو اللي بيكذب. عشان كده يقول اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض.
1: صحيح. إذا كان إلهنا صالح وإلهنا دايما صادق، فنحن إذا كنا أولاد فعلا لهذا الإله لازم نكون صادقين ونسلك بالحق، نسلك كما سلك ذاك. إلهنا دايما صالح، وفي ترنيمة بتقول أنت صالح، أنت صالح وعالي مملكتك على الكل تسود.
0: يا ريت ترنيمة هلنا.
1: حاضر.

0: أمين. إلهنا صالح وإلهنا أمين.
1: أمين. أمين. هو صالح رغم ظروفنا ورغم أنه نحن في كتير من الأوقات ما بنكون صالحين. بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم
0: مجد
1: الله.
0: أنت قلتي جزء في الترنيمة بيقول حتى لو أنت حسيت أنك بعيد.
1: نعم.
0: وتمد الإيد.
1: وتمد الإيد.
0: في وقته يسرع به.
1: نعم.
0: موجود عندنا كده. في وقته مش هيتأخر عليك وحيسرع به وحيجي لك. والنهاردة لو أي واحد محتاج معونة اليوم يوم خلاص.
1: نعم.
0: اليوم يوم خلاص.
1: نعم.
0: يعني إذا سمعتم صوته اليوم.
1: طلب وجهه.
0: فلا تقسوا قلوبكم.
1: نعم. نعم. اطلب وجهه، اطلب انك انه هو يعرفك عن نفسه. قل له يا رب اذا انت هو الاله الحق اظهر لي نفسك. بتشكرك كتير دكتور سامي على ردودك وعلى وقتك الثمين اللي جهزت كتير من الردود ومن الدراسات لحتى تجاوب كل حدا سأل وكان سؤاله بهدف الفهم والمعرفة. شكرا كتير دكتور سامي.
0: أشكرك. ربنا يستخدم الحلقة لمجد اسمه.
1: آمين آمين. أحبائنا المشاهدين بتشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا بهاي الحلقة، وياريت أي استفسار أي سؤال أي تعليق بدنا آراءكم وتعليقاتكم على هاي الحلقة. ياريت تراسلونا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.

0: وتكلمنا كثير أنه العمل ده شغل بتاعت ربنا، وربنا هو اللي هيغير، وده بيحتاج لنفس طويل، وربنا هو بيعرف التوقيت بتاعه، لأنه ده ما شغلنا نحن، ده شغله هو. السؤال أنه في الشغل اللي أنتوا بديتوا بتعملوا اطلق شعبي ليعبدون، لمن أنتوا تطالبوا أنه يا جماعة قانون الردة ده قانون ظالم، اللي أنتوا بتعملوا ده بيظلمنا نحن كمواطنين، ونحن مواطنين صالحين فعلا في البلد، يعني ممكن نقدم حاجة كويس، ونحن لا بنأذي زول، لا بنقول كلام، لا نحن فقط نحن عايزين حرية أنه نحن نعبد بطريقتنا، نغير ديننا، نتمتع بهذه الحرية. شنو كان ردود الأنظمة؟ إذا عندك بعض الردود ما بعرف.
1: وطبعا في الوقت الحالي نحن بنعمل معارض في الشوارع، فالناس بيتفقوا معانا، في بعض الناس بينفوا إنه ده موجود في الإسلام ويقولوا إنه ده ما حقيقة وما حاصل، لكن نحن طبعا عندنا الصور بتاعت الضحايا. فهدفنا إنه القوانين التي تتغير موجودة، يعني هي موجودة
0: موجودة في الدساتير،
1: في الدساتير بتاعته يعني، وبيعترفوا إنها موجودة يعني. نحن كنا بنناقش الموضوع مع بعض الممثلين بتاع بعض الدول فيه، فعندهم ويعني بيلقوا صعوبة يغيروها بيقولوا، لكن هي طبعا المشكلة إن القوانين دي بتنتهك حقوق الإنسان، ونحن عايشين في وقت لازم تكون فيه حرية يعني. وطبعا كمان بعض المعلمين الإسلاميين بيعلموا كده يعني، قرضاوي مثلا في كليب عنده، هو كان عنده برنامج مشهور الشريعة والحياة، وكان بيعملين معاه مقابلة، فبقول إنه في حالات الشخص بيترجم فيها، وكان منها الردة والزنا وكده، ما متذكر التالتة كانت شنو. وفي نفس الوقت قال لو ما في قانون الردة كان الإسلام انتهى. فدي لو أنت عاوز بتلقى الكليب دي عندنا في الويب سايت. لكن طبعا لما انت تطرح الموضوع ده بيخلي الناس يفكروا يعني. في اخر حسب خايف ايهما، لكن افتكر هو حجازي في مصر امن بالرب يسوع، وكان عاوز يغير في البطاقه من مسلم لمسيحي، شاب هو، وكان شجاع جدا، هو اصلا كان شيوعي، كان عنده فكر اشتراكي، وبعدين امن بالمسيح، لكن فكان عنده شجاعه كويسه، فكان هو واحد من اول الناس. انا بس ان شاء الله هو يكون، لانه كانوا اثنين، فالمهم فهو قرر انه يغير في البطاقه، فظهر صورته في الجريده، في الجرائد المصريه، فلان الفلاني يريد ان يغير دينه. وانا بفتكر ده كان خطوه جميله منه، لأنه ده حق من حقوقه، أن اللي بيشوف الصورة يقول ده شو كلام، شنو ده، كيف يغير دينه، ده لازم يموت. في ناس بيقولوا كده. واحد تاني يقول في ناس بيتركوا الإسلام، أنا ما افتكرت أنه ما في أي حد بيترك الإسلام في الأيام دي. واحد تالت يقول ليه لكن يعملوا فيه كده، حقه يكون عنده حق يعمل شنو،
0: يعمل الدائرة،
1: يتغير يعني. ما ممكن تقصي بزول على دين معين، فدي يعني دي بتساعد الناس يفكروا، لأنه الناس في انغلاق في التفكير، في انغلاق في الموضوع ده يعني. حتى شخصيا عشت فترة طويلة في السودان، وعشت خلال لما الشريعة قدمت، ما حصل إنه أنا فكرت ليه القوانين دي ما تشال، لكن في لحظة معينة الله وضع في قلبي الفكر، لأنه نحن أحرار. ولما تمعنت برضو في الحقائق بتاعت الحرية الفردية للإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفكرت أكثر، قلت دي لازم تتشال، في قوانين ظالمة وده قانون ظالم لازم يتشال مهما كان. أنا كمان نسيت أقول إنه كان وزير العدل الأول أيام
0: ده كان فاروق أبو عيسى، ولا ده كان
1: لا ما فاروق أبو عيسى، أنا ما بذكر اسمه، أول وزير عدل أبو للشريعة جات، فبيسألوا في الراديو ليه، قال الله قال كده. فدي ذاتها، أنا ريت تذكرت الاسم لأولي ممكن تفتكروا، لكن استمعناها بعضانا دي. لكن طبعا الوالد برضو كان موجود، وفي مرة كان في، فقال نحن كمسيحيين في الراديو.

أحبتي وأعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أيضا أحبتي المشاهدين أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو، الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. أخ كمال، في حلقة سابقة كنا قاعدين نتكلم عن القوانين والدور اللي أنتوا لعبتوه

0: يقال يسوع أمرنا بأن نبشر. فنحن عندنا الحق أنه نحن نعلن ونشارك. نحن ما حنخصب زول, نحن منشارك الكلمة. والداري يقبل بيقبل, والما داير ما يقبل. في ناس بيشيلوا اللي يجي يشرطوا, أنا ما عندي مشكلة مع الحكاية دي. ده حاجة منه, لكن خسارة أنه هو يشرط كتابي أنا. لكن لو دفع دمنه وشرطه دي مشكلته. لكن أنه أنا ما بخصب زول. نعم. ده اختيار, ده تفكير. هو ما بيؤمن بالإيمان بتاعي, لكن أنا مطلوب من إيماني أشاركه, لأنه أنا خايف عليه. فالبعمل بكلمه بوريه أنه في عقاب أبدي وإنت مسؤول, إنت عندك الاختيار. زي زي ما ذكرنا قبل كده, دار تمشي وين إنت. فدي حرية, ما بغصبك, ما في زول بغصبه يمشي الجنة. فدي حاجة بتختار إنت. أنا بقول لخيرك, فيكون لازم في حرية للمشاركة والناس تختار تمشي وين. لكن ونحن دارين نعيش مع بعض مع اختلافاتنا. فلازم نحمي بعض, الحماية بتاعتنا من بعض, إنه نعامل الناس زي ما نحن عاوزينهم يعاملوني. ده القانون الذهبي, قال السيد المسيح. فده شيء مهم, وعندنا الوصايا العشرة واضحة بتتكلم عن القوانين اللي بتكون بيننا وتحمل المجتمع وتدي عدالة. أهم حاجة هي المساواة. من ما أنت تفرق بين الناس دي مع عدالة. يعني وبعدين نحن كمان مواطنين. في الأرض في دول, كل دولة منفصلة من الثانية, لازم نكون أمينين لوطننا. وفي الوطن الواحد في ناس مختلفين, أجناس مختلفة, كل زول عنده حق إنه يعيش هناك, ولكن ما تتعدى على شخص ثاني.
1: نعم.
0: يعني أنت حر تعيش الإيمان الدائر, وفي شخص ثاني ممكن ما بيؤمن بالحاجة اللي أنت. في زول ما بيؤمن بالكجور, لو حق ما يؤمن بالكجور, أو لو بتاع الكجور بتدى يعمل عمايل صعبة ويكتل الناس أو يعمل حاجات ما مضبوطة, يقدم أولاد زبايح, بنقول له لا. ونفس الحكاية, ما ممكن واحد يمشي يقول للناس إنتوا لو تركتوا الدين إحنا حنقتلكم, ده شيء خطأ.
1: بالضبط.
0: أو لا تمشي مثلا بابا نيوغيني يدعوك للغدا ويتعشوا بيك, وبعدين يشيلوا الراس بتاعتك يعملها جمجمة, يعملها تروفي, خدتها في البيت بتاعهم كده. ما ممكن, دي قوانين. حتى لو كان دينك بيديك كده ما ممكن. أو في الهند يقولوا إنه الدليل ده درجة خامسة, خلوهم ينظفوا التواليتات وكده, وما يخلوهم يرتفعوا حتى لما
1: قاعدين
0: يغيروا بالتهضم. ما ممكن يا جماعة. لازم يكون في مساواة. في زول داري يخرج من الدين, لما ما يكون في حرية إنه أنت تغير دينك, ما في حرية دينية.
1: نعم. هل ده أخ كمال أنه المصطلح المحبوب لدى الكثيرين في الزمن الحالي هو العلمانية, هل هو ما الأفكار اللي احنا بنطرحه ده هل عنده علاقة بهذه المصطلح اللي كثير من الناس بيتكلموا عنه في الوقت الحالي؟
0: واحد عاوز يكون علماني ما في مانع. والعلمانية طبعا هو الفكرة العامة انه يكون في مساواة, يكون في فرصة لكل فكر. فلازم يكون في فكر للعلماني, لكن برضو فكر للشخص اللي بيؤمن.
1: نعم.
0: لكن يكون في مساواة, يكون في حرية, في حرية التعبير. لكن في خوف كمان بعض المرات, مثلا لما الاشتراكية جات شالت الحرية. يعني الحاجة اللي بتمتحن الدستور أو أي قانون في أي بلد هو الحرية بتاعت التعبير. أول حاجة أي ديكتاتور بيعمل بيشيل الحرية بتاعت التعبير. فحرية التعبير مهمة. ليه؟ لأنه هي بتخليك أنت تقدر الناس يقدروا يحاسبوك. يعني يكون في مناقشة في أي قرار يتعمل. فدي نقطة أساسية, حرية التعبير والعدالة. والعدالة معناتها مساواة. ففي مساواة. يعني فلأنه كمان المؤمن مواطن, فلازم يكون عنده مكان في الدولة الألمانية. فالفكر بتاع يعني الحرية لازم تكون للجميع. لما انت تتعدى على القانون وتكسر الوصايا العشر

0: ترى دي مشكله بقى.
1: نعم.
0: فهنا بدأ بتتناقش في كومون سنس، انت بتشوف القوانين الصحيحه شنو اللي بتدي عدالة، بتعرف العداله شنو.
1: نعم.
0: لكن انت لما تمنع الناس يقولوا رايهم، يعني المشكله ربنا دائما بيوقف اي محاوله لمواقفه لوقف حريه التعبير. تخيل في البدايه كان الناس بيتكلموا، ربنا جاب الطباعه فالحقائق بقت تمشي لكل الناس، بقى مضايقة في الطباعة والاسم شنو، بقى في راديو الأخبار ابتدت تنتشر، الناس بتتكلم، ضايقوا الراديو بقوا مستلمين منه ناس معينين، ظهر التلفزيون، الناس بقت في أجندة، في أفكار معينة بتضغط ما في حق لكل ذا الفرصة. جات السوشيال ميديا، فحس بقى نحن كلنا عندنا نفس البلاتفورم والإمكانية إنه نحن نقول الكلام اللي دارين نقوله.
1: نعم.
0: الحرية تحت التعبير يا جماعة مهمة وأساسية، إنك تنتقد وتصحح، ومش كده وبس، إنك أنت تكون عندك الفرصة إنك تحصل على المعلومات
1: بالضبط،
0: وفي نفس الوقت يكون عندك الفرصة إنك أنت توصل الفكر بتاعك. لو ما عندك ده ما بينفع، زي لو عندك زول أطرش وأخرس، ده ما ممكن يمشي لقدام. ليه؟ لأنه ما بيسمع وما بيتكلم أبداً، ما ممكن ينمو. عشان يتنمى لازم يشوفوا طريقة عشان هو يعمل شنو؟ يسمع ويعمل شنو؟
1: يتكلم
0: ويتكلم. لما يكون في الفرصتين ديل هو بينمو، لكن للأسف الناس عاوزين يوقفوا الحكاية دي. لما دي تقيف أنت ما بتكون خلاق ولا مبدع.
1: نعم.
0: بتنتهي، لأنه أصلاً إحنا بنحدد بعض زي الحديد بيحدد الحديد. بنحتاج لنسمع أفكار مختلفة، نعبر عن نفسنا، نقول في جوانا. لو ما بنقدر نقول في جوانا نحن مربطين. فالتعبير ده شيء أساسي لازم يكون موجود، ولو أنا غلطان تصححني. لكن لو ضربت زول عملت فيروس أنا بتحاكم على الحكاية اللي بعملها، لازم يكون في قانون يعاقبني لما أنا أتعدى على ناس تانين. لكن أنا زول بتكلم، صححني في كلامي، قول لي أنت كلامك غلط، نتناقش. عشان كده الأيام دي فيها هجوم شديد على السوشيال ميديا. ليه؟ يقولوا فيك نيوز، يعني زي CNN BBC وكده، ديل ذاته مسيسين.
1: نعم.
0: فما في فيك نيوز حتى في ديلك يا أخي. تخيل البي بي سي لبن السودان لغى قانون الردة وشال الإعدام من التكفير ومن الردة، البي بي سي أهم حاجة مخطوطة في الهيدلاينز، السودان يسمح للمسيحيين بشرب الخمر.
1: وكأنه ده أكبر يعني ما أتكلم عن حق المسيحيين في التعبير، ما أتكلم عن الحقوق الأساسية للناس، أنه ده بالعكس كان مفروض يشيدوا بهذا الأمر
0: وما كتبوا عن الموضوع ده ضد كل المسلمين، لأنه المسلم ما عنده الحرية. ما في إكس مسلم اللي هو ترك إسلام ما عنده حق يعيش في بلده يا جماعة. الناس دي كلهم هاربين مهددين بالموت، لازم انت تشوف الويب سايت بتاعتهم، تشوف مساكين حس هم ذاتهم بيساعدونا، بيشتركوا معانا عشان ياخذوا حقوقهم كعلمانيين.
1: بالضبط. وده يعني واضح كمال لما انت تشوف بلداننا، مثلا شوف السودان في سبعينيات ستينيات القرن الماضي كان كيف، ونحن وصلنا مجرد ما قيدوا زي ما انت قلت، مجرد ما بدوا في تقييد الحريات، شوف نحن وصلنا لوين السودان، شوف نحن وصلنا لوين.
0: الجامعة كانت منطقة حرة في السودان.
1: نعم.
0: قهوة النشاط كان ممكن تقول التقوله، من البوليس دخل جوا الجامعة انتهت.
1: وده من
0: جامعة الخرطوم،
1: بينما نحن موجودين في القرن العشرين. انظر اليوم دولنا نحن ماشيين لوين. أكمل، احنا دارين نتوقف شوية ونسأل، إذا نحن رجعنا بذاكرتك لورا من ما انت بديت العمل في السبعينيات واستلمت فعلا خدمة كمتفرغ للخدمة، ديت فترة اللي انت بتعتبره فترة ذهبية، اللي انت فعلا انت بتحس انه ربنا استخدمك فيه بشكل غير طبيعي،

0: كل يوم فترة إرهابية. لكن لأنه الحياة مع الرب يعني الرب جميل.
1: نعم.
0: في فترات طبعا الواحد كانت صعبة. يعني بشعر شوية مينلي يعني المشكلة بتجي بالنفسية يعني ما بتجي من الظروف ولا بتجي من الأشياء، لكن يعني ربنا دائما عنده مفاجآت.
1: نعم.
0: وكلها جميلة يعني. أول ما قررت لما جات الدعوة دي كانت نقطة جميلة، يعني شعرت بأنه ربنا عاوزني أتفرغ، لأنه وبعدين لما أنا سمعت صوته وطعت طبعا الإيمان، أنا ما أنسى أنه الإيمان طبعا ده غير مجرى حياتي، لأنه أنا قبل ما أؤمن قلت يعني معنى الحياة شنو لو تنتهي بالموت. قلت لي أتعب 30 60 70 80 90 سنة وبعدين أموت، أحسن أموت حسن وريح نفسي التعب ليه لو ما في الله وما في أي حاجة، ما الفائدة شنو من الحياة؟ لكن لما اكتشفت أن الله موجود وأن الله بيحبني وعنده خطة لحياتي دي شقلبت حياتي بالكامل ودتني هدف ومعنى، واختبرت الحياة الفضلة بتاعت المسيح دي غير عادي. وبعد كده كمان أنه هو عنده خطة لحياتي وفي عمل ومسؤولية لازم أقوم بها، دي برضو كانت نقطة مباركة. وبعدين الطريقة يعني البركة اللي ادانا لها ربنا، الشباب الخدم الناس اللي اشتركوا في العمل، أنا ما قدرت أذكر كل الأسامي. أعداد كبيرة من الناس، لما أنا زرت السودان 2019 رجعت مبسوط فرح بكل الإخوة والأخوات الخدموا، هم السبب نجاح الخدمة. مستمرين يخدموا الرب في أجزاء مختلفة في كل جانب، الدكتور فيه والمهندس فيه والمعلم في كلية اللاهوت موجود والجسس موجودين، حاجة غير عادية. وبعدين زيارتي لهبان والتخريج بتاع الطلبة من الكلية بتاعت اللاهوت، يعني في حول البكاء إلى فرح.
1: يا سلام.
0: والسنين بتاعت الرماد دي تغيرت، ربنا جاب حياة جديدة. وبعدين التغيير اللي كان حصل الديمقراطي كان فرح كبير، يعني إنه ربنا عمل شيء جديد. وبعدين كمان كل شيء جديد مبارك يعني. وطبعا الرحلة بتاعت الباخرة دي فتحت أمامي أفق جديدة. شفت الرؤية يعني عمل الرب في العالم. وبعدين رب الوداني، بعدين بعض المرات كمان دعيت أتكلم في كنائس، فمشيت أمريكا الجنوبية وشفت عمل الرب هناك، يعني أغلب بنما المكسيك البرازيل الأرجنتين، فشفت عمل الرب والصلوات الإخوة المؤمنين هناك والمرسلين جو من هناك. وكمان حاجة شجعتني، ونحن في السودان جونا مرسلين من بابا نيوغيني، يعني حاجة غير عادية. الرب كل يوم فيه، وحتى لما جي هنا مفاجأة، أنت جبتني هنا برنامج كان سبب بركة كبيرة لي. نعم. وشكرا على دعوتك، يعني دي برضو فترة ذهبية. يعني كل حاجة جديدة في أشياء كثيرة. وبعدين الطريقة ربنا عمل بها مع أصدق شعب اللي يعبدين.
1: نعم.
0: يتخيل إنه ربنا عرفنا شخصيا، يعني أنا بمشي في بعض الهولز كده في وورسو في اجتماع حاجة اسمها Organization of Security and Cooperation، أشيل كتيب كده أديه لشخص وأنا ما أعرفه منه وبسلم عليه وبكلمه. قال بعدين الكتيب اللي أديته لي وده، قال لي الكتيب ده أنا عامل التقديم بيه الفيو، قال لي أنا الـ Independent Reporter for Religious Freedom للأمم المتحدة. فتخيل اتقابلنا شخصيا ويتكلمنا وحضر لقاءات عملناها اتكلم فيها. ده دكتور هاينر بيليفيل، ده كان اول واحد احنا اتقابلنا معه، لانه احنا ابتدينا في 2011 2010 ابتدينا رسميا. وبعدين بعد كده اتعرفنا بالدكتور احمد شهيد، هو بعد دكتور هاينر اسمه الدكتور احمد شهيد، هو من المالديف. وهو برضو ساعدنا كثير. انا بشكر الناس دي لانه دي بيعملوا من اجل صالح السلام في العالم، من اجل الحريه الدينيه. برضو كان الاندبندنت ريبورتر، وحرصه الدكتور نزيله من ايران هي كانت معانا السنه الفاتت في اول عدد من اللقاءات بتتكلم وبتدافع عن الحق، كلهم مؤكدين انه الاساس للحر يعني لو ما في حريه لتغيير الدين ما في حرية دينية.
1: نعم. يا أخ كمال، وأنت بتقول الكلام ده يعني بجد الواحد بيتلمس كتير، أنه حياتك مع الرب طوال 50 سنة أو أكتر، أنه كان كل يوم يوم جديد بالنسبة لك. وزي ما ذكرت من بداية البرنامج أنه أنا بعيش مع الرب يوم بيومه، وده كل يوم بالنسبة لك يوم يوم يوم ذهبي بالنسبة لك. أنا هرجع أتكلم بقية البرامج المتبقية، نحن هنتكلم عن المواضيع اللي عنده علاقة بالخدمة بتاعتك الحالي وإنت متقاعد، بالإضافة هنا رؤيتك بعدين للمستقبل الوضع في السودان. ولكن قبل ما نحن نمشي في الـ في الـ في الأسئلة ده، أنا دار أسأل سؤال مهم جدا جدا. أنت مشيت 2021 في السودان وأنت شفت السودان 21 سنتين، يعني الفرح والسلام والشعور الجميل اللي أنت كنت بتشعر به، وحاليا 2025 شعورك؟
0: أنا حزين يعني شيء صعب، أنا ما بقدر أتفرج في الأخبار.
1: نعم،
0: يعني شيء صعب خالص. نتيجة للشر وخطية الإنسان.
1: نعم.
0: مرات كثيرة الناس دايرين يلوموا ربنا، لكن المشكلة فينا. واحدة من الناس المروا بالهولوكاست قالت أنتوا بتسألوني تقولوا أين الله؟ أنا بسألكم بقول لكم أين الإنسان؟ فالمشكلة في الإنسان، المشكلة نحن قاعدين نقتل بعض، فالعملوا في البلد هيتحاسبوا قدام ربنا.
1: أمين. بالتأكيد
0: هم كل زول هيتحاسب أمام الله، لأنه اللي حصل للشعب السوداني للأسف لو كانوا تركوا الحكومة المدنية تستمر كان حصل شيء تاني في البلد دي. الناس دي اشتغلوا شديد، وانتوا حاولوا يضايقوهم طول الوقت وما خلوهم ينجحوا، والناس حذروهم. أنا بس ما بتذكر كلام الحاج وراق قال انقلاب فيه رأسين ما بينجح، لكن للأسف مشوا في الطريق ده. ياريت يتوبوا ويرجعوا، لسه في فرصة، ربنا بيقبل التوبة في آخر لحظة. لكن حرام الحصل للشعب السوداني. الشعب السوداني الطيب، الشعب السوداني تألم بخطايا الناس، وبرضو نحن وقعنا في نفس الخطأ. يعني نحن كلنا محتاجين نطلب غفران الله على خطايانا. ما في غير إنه نحن نرجع ونعترف بالغلط، نقول يا رب نحن أخطأنا في حقك، سامحنا، قتلنا بعض. الدم يا جماعة غالي. شفت الحصل لما قايين قتل هابيل؟
1: نعم.
0: ربنا قال له الدم أخوك بيصرخ
1: لي
0: من الأرض، بيصرخ. وأصعب حاجة حتى في العهد القديم بيتكلموا كان مهم يقدموا الذبيحة، لأنه ده شيء ما سهل. كل إنسان بيمثل الله، ده خلق الله، ده هجوم على الله. يسوع قال المعاملة اللي أنت بتعاملها لأخوك الإنسان كأنك بتعاملني أنا شخصيا، الحاجة اللي أنت بتعاملها لأخوك كأنك أنت عملت عليه. قال أنا كنت في السجن أنت زرتوني، أنا كنت جوعان وأنتم أطعمتوني، أنا كنت عريان وأنتم لبستوني. أحبائي، أي حاجة نحن بنعمل لأخونا الإنسان بنعملها
1: لله.
0: الكويس والبطال قاعد نعمله لله أو ضد الله. فشيء مهم نراجع نفسنا. وأنا حزين على الظلم الحاصل والأبرياء اللي بيقتلوا.
1: أنت أديت فعلا رسالة حية، رسالة كويس للناس أنه يشوفوا. نحن كلنا محتاجين أنه فعلا نتوب ونرجع، وأي انتهاك حصل كلنا نحن مسؤولين أمام الله في هذا الأمر. ربنا يدي نعمة أنه السودان تتغير، ونحن مرة تانية نشوف مجد الرب في السودان، وربنا يعمل في السودان. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت. أنا هتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير، ربنا معكم.

النهاردة في برنامج بنت الملك هنختم كلامنا عن الخمس أبواب اللي ممكن تكون مفتوحة لإبليس، الخمس مداخل اللي ممكن منها يدخل ويسرق مننا فرحنا وسلامنا. إبليس بيحاول إن هو يهاجم علينا باستمرار، ولو في أبواب مفتوحة لحياتنا هيستغل الأبواب دي هنا عشان يدخل منها وعشان يتعبنا في حياتنا وعشان يهاجمنا بأرواح ضد روح الله اللي ساكن فينا. قلنا في الحلقات اللي فاتت ان اول باب هو وجود خطية متكررة او خطية مستمرة في حياتنا ما بنتوبش عنها. تاني باب هو وجود عدم غفران في حياتنا، يكون حد اساء لنا لكن مش قادرين نغفر له. تالت باب هو وجود تعهدات بنعملها ما بيننا وبين نفسنا، تعهدات داخلية زي مثلا انا عمري ما هخلي حد يصادقني تاني، عمري ما هستأمن حد تاني في حياتي، ده تعهد بعمله مع نفسي علشان احمي نفسي من شر الناس او احمي نفسي من حاجة ممكن تكون مؤلمة ليا. رابع باب او رابع مدخل لإبليس هو الصدمات العاطفية او الصدمات النفسية، الحاجات المفزعة اللي ممكن تحصل لحياتنا اللي بتهزنا من جوه جامد قوي. الغرض في الكلام على كل الحاجات دي هنا هو ان احنا نعرف ازاي نقفل الابواب دي هنا عشان إبليس ما يكونش ليه مداخل في حياتنا.

النهاردة هنتكلم على آخر باب أو آخر مدخل اللي هو اللعنات. إيه هي اللعنة؟ اللعنة هي قوة روحية شريرة من إبليس بتيجي وبتضغط على حياتنا كلها، بتأثر على حياة الواحد كلها، ساعات بتأثر على أسرة بأكملها، وممكن تكون حاجة بتتوارث من جيل لجيل لجيل. الكتاب المقدس في سفر التثنية وأصحاح 28 بيكلمنا عن بعض الأعراض الخارجية أو بعض الثمار الخارجية لوجود لعنة في حياة الواحد أو لعنة في حياة الأسرة. بيقول مثلا أن عدم الإنجاب اللي ملهوش سبب عضوي، عدم القدرة على إنجاب الأطفال ده ممكن يكون بسبب لعنة. أن الأمراض العقلية بالذات لو كانت متوارثة من جيل لجيل ممكن يكون بسبب لعنة. أن عدم القدرة على النجاح بالرغم أن الواحد بيحاول جدا جدا وبيدي كل ما قدرته أنه هو ينجح في شغله لكن مش قادر ينجح ممكن يكون بسبب لعنة. أن تكون مثلا الجوازات في العيلة كلها كل الجوازات فاشلة ده ممكن يكون بسبب لعنة. لو في أي شيء مضر وغير طبيعي وملهوش تفسير طبيعي في حياتك ومستمر بقاله مدة طويلة قد يكون السبب اللي وراء إن فيه لعنة. بتذكر قصة حقيقية لحد أعرفه شخصيا. الشخص ده خادم ومؤثر جدا في عمله المسيحي. كان مرة بيشارك في مجموعة كبيرة بيقول أنا اكتشفت مع مرور السنين إن أنا أكتر من أي حد تاني أعرفه حصلت لي حوادث أو كسور أو دخلت المستشفى. كان وقتها عمره 45 سنة وقال قعدت مرة أعد كام مرة حصلت لي حادثة، كام مرة اضطريت إن أنا أخش المستشفى عشان أعمل عملية، كام مرة اتكسر لي دراع أو رجل. لقيت إن العدد كان 35، 35 مرة دخل فيها المستشفى في عمره القصير دوان. ففي آخر مرة كان آخر مرة حصل له كده، كان في رحلة مع أسرته، كان أول يوم للأجازة وكسر دراعه. وهو في طريق المستشفى انا بتهيألي احسن اسال ربنا، وسال الرب قال يا رب هل في سبب روحي ورا اللي بيحصل لي دون؟ ربنا قال له ايوه في سبب روحي، في لعنه في حياتك وانت صغير جدا، في حد ليه سلطان روحي في حياتك، ليه نفوذ قوي عليك،

0: قال انت بسبب اللي انت بتعمله في نفسك ده هتمضي بقية عمرك في المستشفيات. دي كانت لعنة، وانت صدقت اللعنة دي، يعني صدقت الكلام ده، فاتفقت مع إبليس، اتفقت مع رأي إبليس في حياتك، عشان كده التصقت بيك اللعنة. ممكن حد يسمع الكلام ده يقول مش ممكن يحصل لنا كده، ده احنا مسيحيين، ده احنا فينا روح ربنا، ازاي ممكن اللعنة تؤثر عليا؟ مش ممكن اللعنة تؤثر على شخص مسيحي. الكتاب المقدس بيتفق معاك في حاجة، ان لازم اللعنة تكون في سبب علشان تلتصق بحياة الواحد. في سفر الأمثال أصحاح 26 وعدد 2 بيقول ان اللعنة بلا سبب لا تأتي، او بالترجمة الانجليزي ان لو ما كانش في سبب مش ممكن اللعنة تلتصق بيك، تيجي وتلزق في حياتك. طب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي اللعنة تأتي على حياتنا؟ ايه الحاجات اللي تخلي اللعنة تلتصق بينا؟ الكتاب المقدس بيقول لنا، بيدينا أمثلة واضحة جدا لحاجات بتفتح باب للعنة في حياتنا. أول حاجة هي عدم احترام الوالدين. الكتاب المقدس في سفر التثنية وأصحاح 27 بيقول ملعون من يستخف بأبيه وأمه، يعني الشخص اللي مش بيكرم أبوه وأمه بيفتح نفسه للعنة. في أفسس أصحاح 6 الكتاب بيقول أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير في الأرض، عشان تبقى عايش وفيه خير في حياتك، أكرم أبوك وأمك. تاني حاجة ممكن تخلي اللعنة تلتصق بحياتنا هي الاشتراك في أعمال السحر والعرافة والتنجيم وتحضير الأرواح. الكتاب المقدس في تثنية 27 وكمان في غلاطي أصحاح 5 بيقول لنا أن الرب ضد الحاجات دي هي تماما، لأنها نوع من الوثنية ممكن تفتح حياتنا لوجود اللعنة. تالت حاجة هي اضطهاد واستغلال الضعفاء، بالذات الناس اللي ما بيعرفوش ان هما يدافعوا عن نفسهم ويدافعوا عن حقهم، زي الأطفال أو اليتامى أو الأرامل أو الفقراء. الكتاب بيقول ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة. حاجة تانية ممكن تفتح حياتنا للعنات هي أي نوع من العلاقات الجنسية الغير مشروعة، يعني أي علاقة جنسية غير العلاقة اللي هي ما بين الزوج والزوجة بتفتح الباب في حياتنا لتواجد اللعنات، وإن اللعنات ممكن تأثر علينا. الكلام ده موجود في أكثر من مكان في الكتاب المقدس، بالذات في سفر التثنية أصحاح 27. حاجة تانية هي الكذب والسرقة والحلف زورا. الكتاب المقدس بيقول إن الشخص اللي بيكذب أو الشخص الذي يحلف زورا فهو شخص ملعون، بيقول الكلام ده في زكريا أصحاح 5. في حاجتين تانيين ممكن يجيبوا اللعنة على حياتنا. الحاجة الأولانية هي إن شخص يكون ليه نفوذ روحي وسلطان روحي على حياتنا، يقول حاجات غلط عننا. إحنا مش بندرك كده كتير، إن الآباء والأمهات ليهم سلطان وليهم نفوذ روحي على أولادهم في البيت. عشان كده الكتاب بيشرح لنا كتير قوي إنه مهم قوي إن الآباء يباركوا أولادهم ويطلقوا البركة على أولادهم، لأن ليهم سلطان ونفوذ روحي. أم لما يجي أب ويقول لابنه أنت عمرك ما هتفلح في أي حاجة هتعملها، دي لعنة. لما تيجي أم تقول لبنتها أنت عمرك ما هتلاقي حد أبدا يحبك ولا يتجوزك، دي لعنة. الكلام اللي بينطق في البيوت اللي هو كلام سلبي وضد كلمة وضد وعود الله على الأطفال دي هن ممكن يأثر عليهم بقية حياتهم، لأنها لعنات. حاجة تانية هي ان احنا ممكن احنا بنفسنا نأثر على نفسنا بان احنا ننطق لعنات عن نفسنا. ممكن اقول انا عمري ما هنجح في اي حاجة، انا طول عمري هكون فقير، انا اكيد هجيلي السرطان زي ما جال ماما واكيد هموت بيه زي ما هي ماتت بيه، دي لعنة بنطقها عن نفسي. رب عايز يحررنا من الحاجات دي، لانها حاجات كلها ممكن تخلي اللعنات تأتي على حياتنا وتلتصق بحياتنا. مش عايزاك تفكري ان اي حاجة سلبية بتحصل في حياتك دي سببها لعنة، اكيد وراها لعنة، ده مش تفكير سليم. لكن لو في شيء مضر مستمر ملوش اي تفسير واقعي يعقل، قد يكون ان اللي وراه ده لعنة. طب اعمل ايه؟ اعرف ازاي؟ اجي ربنا وقول يا رب انت بنورك اكشف حياتي، وريني يا رب اذا كان في لعنة شغالة في حياتي ضغط عليا وعلى عائلتي وعلى اولادي. الرب امين ان هو يورينا الحاجات دي هيا. والنهارده شاركنا كذا حاجه ممكن تكون مداخل للعنات او سبب في ان اللعنه تلتصق بينا. لو في اي حاجه من الحاجات دي في حياتك او في حياتك، توب عنها النهارده على الفور.
1: هنستناك تكتب لنا عشان

سؤالنا النهاردة كان للناس بيقول: الزوجة الأم المشغولة لا تهتم بممارسة الجنس. الإحصائية في الموضوع ده طلعت، النساء اختلفوا جدا في الرأي، لكن طبعا المعترضين أكتر من الموافقين، وده طبيعي. أما الرجالة فالموافقين أغلبية عظمى، 22% مش موافقين و17% بين البنين. آراء الستات في الموضوع: طبعا الست بتبقى منشغلة بحاجات كتيرة جدا، والجنس عند المرأة عادة بيبدأ من العقل، ولو عقلها مشغول بالبيت والأولاد والشغل فطبيعي انه يبقى صعب جدا، ما ينفعش.

وواحد من رأي الرجالة كان احتمال طبعا في حالة انشغالها بخدمة البيت والأولاد تكون متعبة جسديا. عموما الحكمة بتقول واتبعوها هتنفعكم صدقوني، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، كذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة.

انا اتحرمت من حاجه من حقي 100% اللي هي التعليم. انا في عيله ولد وبنتين، طلعوني من المدرسه عشان اشتغل وعشان المصاريف. بعد كده بقى ما ابتديت اكبر، ابتديت احس ان التعليم ده حاجه مهمه جدا لاي حد، من حقه ان هو يتعلم يعني. بس ما حسيتش ان انا ماليش قيمه، او ان انا جاهله، او ان انا ما بعرفش اقرا واكتب غير لما كنت امشي في الشارع مثلا، ما اعرفش اليافطه دي عن ايه اصلا، لحد ما حسيت ان انا بقيت من جوايا قوي فاشله في كل حاجه، وفي اي حاجه بمسكها كنت بحس ان انا فاشله. لحد ما في وقت قلت ان ليه ما كم يعني البنات اللي حواليا ما قالوا لي كملي تعليمك من خلال محو الاميه. حسيت في الاول ان الوقت صعب طبعا ان انا اكمل تعليمي، وطبعا اكتر الامثله اللي بتتقال طبعا في الشارع وفي البيت، واهلي ما كانوش برضك موافقين لان كان هيأثر على شغلي. بس لما عرفت اوفق بين شغلي وبين دراستي وافقوا في البيت يعني ان انا اكمل. كنت على طول الوم على ربنا ان هو مثلا اهلي طلعوني من المدرسة، ان انا لا شغالة وغيري مش شغال، ان في عيلتنا مدرسين وفي عيلتنا دكاترة. ما وقفتش لما انا خدت شهادة محو الامية، انا كملت المدرسة خدتها منازل يعني عشان ينفع ان انا اروح الشغل. فابتديت امرن نفسي حتى في الاجازة ان انا ما اسكتش، ان انا اتعلم انجليزي، ان انا اعرف الدروس ماشية ازاي. عايزه اقول كلمتين للاهل، ان مهما كان ما يطلعوش ولادهم طبعا من المدارس، لان ده بيبقى ليهم تاثير سلبي قوي على حياتهم هم.

كسر الحلقة المفرغة للانتهاك والإساءة البدنية، كيفية إيقاف الزوج الذي يضرب زوجته عن فعل هذا؟ أولا، ضرب الزوجات ظاهرة مؤسفة في كل دول العالم وفي كل مناطق العالم. فالمنطقة العربية هي أكثر منطقة النساء ما بيتكلموش، بل المؤسف أنه أكثر منطقة النساء بيقولوا إحنا نستاهل نضرب، أو من حق أزواجنا أنهم يضربونا، عشان مثلا أنه من حق الزوج أنه يؤدب بين قوسين، من حق الزوج أنه يؤدب الزوجة. هذه المفاهيم مفاهيم خاطئة جدا، ولا يوجد لها أي أساس في الكتاب المقدس مثلا، مع أنه كثيرين من النساء المسيحيات يضربن تحت الوهم أن هذا من واجبات الخضوع، أنه تضرب من جوزها، ده كأنه تنفيذ للوصية بتاعة الخضوع. يجب أن ندرك أن الضرب غير مسموح به، ولم يذكر في الكتاب المقدس لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد أن من حق الزوج أن يضرب زوجته، بل لا أذكر أن هناك ذكر لهذا الأمر على الإطلاق. مهما بلغت درجة شر الزوج، لا أذكر أن هناك زوج قد ضرب زوجته فعلا من رجال، بين رجال أو نساء الكتاب المقدس. العنصر الثاني اللي بيخلي النساء بيضربنا، يعني تحت زعم الحفاظ على البيت، يعني وللأسف كثير من القادة الدينيين من الرعاة ومن القصوص ومن الخدام يروح للست ويقول لها يعني حفاظا على بيتك وحفاظا على أسرتك يجب أن تحتملي. كل هذه الأمور تعطل حصول المرأة على حقها وحصول الرجل على حقه في أن يتوقف عن هذا الفعل الدنيء الآثم الخاطئ الغير مقبول على الإطلاق. كمان بعض الناس تلوم الطرف المعتدى عليه، تلوم الزوجة، انت اللي استفزتيه، انت اللي كانت طريقتك مش كويسة، ما انت اللي اهنتيه، مهما بلغت درجة

0: خطأ عند الزوجة، بافتراض أن هناك خطأ، لأنه كثير ما يحدث هذا الاعتداء بدون خطأ، أو مهما بلغت الدائرة المفرغة، واحد يستفز الآخر ثم الدائرة تزداد استفزازا وتزداد، لا يوجد مبرر إطلاقا لاستخدام الاعتداء البدني من أي رجل على أي امرأة وخاصة على زوجته. هذا الأمر غير مبرر وغير مسموح به، ويجب أن يقف تماما، ويجب على النساء أن يتكلمن. في منطقتنا العربية المشكلة الكبرى أن النساء يصمتن تحت بعض هذه الادعاءات التي سبق وذكرتها لحضرتك. واحد، لازم تتكلمي، حتى لو كلموا القسيس أو لو كلموا الخادم والخادم راح يلوم المرأة وكذا، عادة ما بيقل الاعتداء بعدها. لازم تتكلمي، حتى لو كلمتي والدتك ووالدتك جابت اللوم عليكي، حتى لو عملتي كده هيكون أحسن من أنك أنت تسكتي. لكن في مرات كتير طبعا الأسرة بتاخد موقف مشرف، وتاخد موقف ضد الزوج، وتاخد موقف واضح لوقف هذا الاعتداء. الاعتداء يجب أن يتوقف، حتى لو اضطريتي أنك تسيب البيت لفترة، حتى لو اضطريتي، لو استمر الاعتداء يمكن أنك أنت، أنا في رأيي يمكن أنك أنت تسيب البيت تماما. ويجب أن يدرك الزوج أن هناك حد لهذا الاعتداء، أن إذا كان الطلاق غير مسموح به وغير مقبول مسيحيا، فالاعتداء هو أكثر من الطلاق، ولعل المنطق بتاع أخف الشرين ينطبق هنا، أخف الشرين أو أقل الضررين. فإذا الاعتداء البدني هو ضرر لا يسمح به إطلاقا، ولا يجب أن يسمح به. إذا الاعتداء البدني هو اعتداء لا يسمح به إطلاقا، ولا يجب أن يسمح به. ثم قد تقولين من الأفضل لأولادي، من الأفضل لبناتي أن هم ينشأوا لنفسيتهم ولنموهم أن ينشأوا في بيت الأب والأم موجودين فيه، حتى لو كان بيعتدى علي فيه. أنا عايز أقول لك أن دراسات تقول أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للطفل هو أن ينمو في بيت يعتدى فيه على الأم من قبل الأب اعتداء بدني. إذن الانفصال أفضل للأطفال من أن يوجدوا في هذه البيئة التي يحدث فيها الاعتداء البدني. هذه حقيقة تظهرها أو تشير إليها معظم الأبحاث حاليا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. بعض المواضيع اللي تداولناها يمكن تكون صعبة على البعض مننا، ويمكن تكون اول مرة نسمعها، عشان كده نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكه قنوات القرمه. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. في البدايه سعدني جدا وشرفنا يكون موجود معنا حضره القسيس نبيل ابراهيم، معد ومقدم، معلم ومحاضر، وانا بشكر رب جدا لاجله ولاجل المجهود الكبير اللي رب بيستخدمه بقوه، وبشوف قد ايه في كل مكان بروح فيه الناس يعني متشجعة جدا بالبرنامج، والناس ممتنة جدا ان يعني في برنامج وفي اكاديمية بالطريقة دي موجودة في وقت مثل هذا. العالم مليان بافكار شريرة وتعاليم ليبرالية وتعاليم للأسف يعني. خلينا نرحب الاول بالأسيس نبيل، ربنا يبارك حضرة الأسيس نبيل.
1: اشكرك ويباركك على كل مجهودك واخلاصك ووفائك والوقت يعني الغير محدود اللي بتحطه في هذا البرنامج. الرب يباركك ويثمر في من خلال هذا العمل لكل احبائنا في كل مكان، ونكون سبب بركه ولو في القليل لكي نبني كنيسه المسيح ويمتد ملكوته.
0: امين امين. الحقيقه احنا عايشين في زمن بقى في يمكن 20 30 مليون قناه.
1: صحيح.
0: الموبايل.
1: ايوه.
0: واطلع اقول اي حاجه.
1: بالظبط.
0: ويعني افاجئ بشباب واخوه واخوات وناس الناس طالعه يا اسيس مش في مسؤوليه ادبيه واخلاقيه وروحيه على كل كلمه المفروض نقدمها على الهواء.
1: هو يعني دي حقيقه الحقيقه في العصر اللي احنا فيه، وكله يقدر يطلع يقول اي حاجه اي كلام بدون اي اثباتات. عشان كده انا بعتقد لو هناك تعليق ضروري وهام وجوهري لابد أننا ننوه عليه، هو اوعى تصدق كل حاجة بتقراها على الميديا، على الفيسبوك، على النت، على اليوتيوب، لكن كل ما يقدم ما ينفعش أخده كوجبة لكي أكلها كما هي. لكن أصلي أن الرب يعطينا روح تمييز حتى نستطيع أن نميز بين المرزول وبين الثمين، بين ما هو مصدره إلهي كتابي وبين ما هو مصدره ليبرالي فكري فلسفي منطقي، لأن الاثنين بيتضاربوا مع بعض مرات كثيرة. عشان كده محتاجين أن احنا نبقى عندنا مصفى ذهنية اللي بناخده يتصفى فيه ما هو من الله أخذه وما هو ضد تعليم الكتاب المقدس، وكل ما يقول الله نحن يجب أن نتنازل عنه ونرفضه.
0: يعني بتقصد حضرتك أن في مسؤولية شخصية على المتلقي؟
1: بكل تأكيد مسؤولية، وما تقدرش ترمي هذه المسؤولية على حد تاني وطول ما كنتش عارف.
0: لازم يعمل زي أهل بيريا، فحصين الكتب.
1: لازم أعمال يدور 17 على...
0: يعني ما يعجبوش أو ما ينجذبش وينبهر بالمصطلحات الجديدة والإنجليزية وعبارات يونانية.
1: بالزبط.
0: والناس تطلع يعني تقول عبارات ما يقول لك ده فاهم، ده بيقول مصطلحات، ده بيدي مش عارف. يعني احنا في زمن صعب جدا، لازم للغربلة ولازم للانتباه ولازم للشخص يصحى من اجل حياته الروحية.
1: والنقطة الثانية المهمة ان ما ينفعش اعيش حياتي الروحية وكل غذائي هو مرة في الاسبوع، مع احترامي لكل الخدام اللي بيقدموا كلمة الله، ما ينفعش تعيش على ما تستمع إليه في خلال الميديا. عشان كده إحنا نقوم بعملية أكاديمية الكرمة من أجل التشجيع للدراسة العملية الحقيقية الشخصية الروحية التي يستوعب فيها الفرد فينا الحق الكتابي. لكن ما ينفعش، لأن ممكن أنا كمان أقول حاجة ممكن نكون عن غير قصد سهوا ولأنها خطأ أنت تستوعبها كما هي. عشان كده أنا بقول دايما وبقول عندي في الكنيسة أخ أندرو هذا الكلام، راجع الكلام اللي أنا حتى بقوله، وإذا وجدت أن هناك تعارض أو خطأ تعال اتكلم معايا وأنا مستعد أني أصحح نفسي. إذا هناك مسؤولية خاصة علينا أننا ندرك أن مسؤوليتنا كبيرة، وما ينفعش أن أنا أقول لا ما كنتش أعرف أو الموضوع بهذه البساطة، لكن علي أن أدقق وعلي أن أجلس عند أقدام السيد وعلي أن أتعلم من الكلمة، لكن ما ينفعش أعتمد على الأكل السريع بتاع مرة في الأسبوع.
0: حد كاتب دلوقتي ده كلام جوهري وكلام مهم، وفعلا احنا في زمن صعب جدا، من فضلكم

0: انتبهوا للكلام اللي قاله حضرة الأسيس نبيل، إن امتحنوا كل شيء، الكتاب بيقول لنا كده، امتحنوا كل روح. الشخص اللي بيكلم ده يعني بيقول إيه، اتعلم فين، بينتمي لإيه، إيه الأفكار اللي بيروجها، هل أفكار ليبرالية، تصوفية، غنوصية.
1: بالزبط.
0: إحنا دلوقتي بقى اختلط زي ما بيقولوا الحابل، الدنيا كلها مختلطة ببعض، والواحد بيدخل يعني حد اتنين كانوا متخانقين مع بعض على الفيسبوك خدام، انه بيتهموا بعض انه سارقين من بعض، واكتشف حد تالت اكتشف ان الاتنين واخدين من مصدر رابع نفس الكلمه ونفس الضمه والشكل. فمن فضلكم انتبهوا، وللاسف اللي واخدين منه فرقه هرطوقيه يعني ما لهاش اي علاقه بالكتاب المقدس. هينتشر بدع كثيره جدا، هتنتشر تعاليم كتيرة جدا، هتنتشر ضلالات كتيرة جدا، وفي انبهارات بجو عبادة معين، بتنطيط معين، بمش عارف ايه، بممارسات معينة، ممكن نفسك البشرية يبقى يعني منجذبة للأمور دي. بس خلي بالك، مسؤولية شخصية زي ما قال الأسيس نبيل، أنك تمتحن كل كلمة أنت بتسمعها.
1: أمين أمين.
0: احنا بدأنا في الوحدة السبعة.
1: نعم.
0: نشكر ربنا ست وحدات.
1: نعم نشكر الرب. إلى هنا قد عاننا الرب.
0: لا لسه الرحلة مكملة. الوحدة السبع أساسيات الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: تجمع مجموعة كثيرة جدا من العبارات أو المصطلحات اللاهوتية المسيحية المتداولة في الكتب وعلى المنابر، عايزين نوصلها بالطريقة الجميلة اللي حضرتك بتوصلها لإخواتنا اللي لسه بيحبوا في مشوار التلمذة والنضوج الروحي والتعلم في كلمة الله. بنبدأ النهاردة بمفهوم الخطية في الكتاب المقدس. الخطية هي إيه، وإيه أهمية الموضوع ده في دراسته؟ مرة حد مسلم كتب لي قال لي أنتم مكبرين موضوع الخطية، أنتم أكتر عقيدة بتتكلم عن الخطية، مكبرينها ليه؟
1: تفضل. هو الحقيقة
0: متأسف.
1: لا خالص، تفضل. الفكر المسيحي يختلف عن كل فكر أديان أخرى، ومحاولة التقليل من الإهانة التي يرتكبها المخلوق ضد الخالق هي في واقع الأمر تصغير وتحجيم لحقيقة الذات الإلهية.
0: يعني الخطية إهانة،
1: إهانة مباشرة لله قبل أن تكون إهانة مباشرة للإنسان.
0: ما فيش التعليم ده في
1: نهائي.
0: أي مكان تاني
1: نهائي.
0: ما فيش أي فكرة على الأرض بيبص للخطية بنفس الكلمات اللي حضرتك قلتها، اللي هي متفقة مع روح الكتاب، أن الخطية قبل أن تكون إهانة لجسدي أو إهانة لزوجتي أو إهانة لزوجي أو إهانة للمجتمع
1: أو تأنيب لضميري، هي أساسا موجهة ضد الله.
0: الله. نعم. دي نقطة في غاية الخطورة.
1: نعم. واسمح لي أقول أن قبل ما أدخل في التعريفات، حضرتك يعني اديت، وبشكر رب من أجل المجهود اللي بتحطه، أنا بسميك دايما الجندي المجهول. يعني تحب تديني أنا كريدت كله وتخفي نفسك وراء الستار، لكن أنا ممتن للرب ولك بكل المجهود الجميل ده. لكن خليني أقول في البداية كمقدمة أن هناك نوعين مهمين جدا للخطية عايزين نميز بينهم،
0: نفصلهم
1: عن بعض، وهي ما يسمونها commission and omission. commission ما ترتكب من خطية، omission ما لا ترتكب كخطية. بمعنى ان الاولانية
0: مصطلحين جداد، قولهم تاني يا سيدي عشان الناس.
1: commission وomission. commission ما ترتكبه، اوميشن ما تحذفه.
0: ما تحذفه.
1: وهقول المقصود بالاثنين عشان ما يبقاش مجرد تعبير.
0: نحطهم كده في جدول.
1: نعم. يعني عايز الكوميشن هو كل ما ترتكبه من سرقه، من شهوه، من زنا،
0: من نظره،
1: ايا كان نوع الخطيه العمليه التي ترتكبها بذاتك ضد الله وضد ذاتك وضد عمل الله في حياتك.
0: يعني كل فعل صدر
1: ده
0: مني
1: كوميشن.
0: ده كوميشن.
1: يعني أنت ترتكبه بإرادتك أو بغير إرادتك، لكن أنت ترتكبه. لكن الأوميشن هو ما تهمله دون أن تفعله فيكون خطية. ويقول لنا الكتاب بكل وضوح في هذه النقطة أنه من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فهذا خطية.
0: هذا كخطية.
1: أدي الأوميشن.
0: وبيقول كمان فكر الحماقة خطيه. يعني ممكن اكون انا مانع نفسي عن الخطيه نتيجه للخوف

0: لكن من جوه
1: خوف العقاب بالزبط. لكن في جوه فكره حماقه تمام. يدور حوالين الخطيه.
0: فاذا ربنا قال لك اعمل حاجه وانت ما عملتهاش
1: خطيه,
0: هذا اللي بالاهمال او الاوميشن. بكلمه اوميت يعني تحذف,
1: الحذف
0: ما يجب ان تفعله لكنك تحذفه من واقع حياتك الروحيه.
1: نعم.
0: إذن دول المجموعتين الاساسيتين في تعريفنا وبداية كنوع عشان نميز بين الاثنين. واحد يقول لك طب انا ما بعملش حاجه وحشه, لكن كمان ربنا بيقول لك اعمل حاجه وانت بتعملهاش, يبقى انت واقع هنا. احنا مش بنعقد الامور, لكن احنا نتحدث الان في دائره قداسه الله اللي ما ينفعش فيها يبقى احذف حاجه واضيف حاجه او ارتكب حاجه واقول التاني دي انا ما عملتهاش, يبقى مش هي الموضوع. مش كده, مش صغائر وكبائر
1: لا,
0: ولا ضد شريعة الله وضد الإنسانية لا. ودي لها نوع ودي لها نوع ودي لها عقاب ودي لها عقاب. إحنا محتاجين نعرف أولا ونقول عن مفهوم الخطية في نقاط متعددة, ودي هتكون موجودة في الدرس اللي قدامنا. الأمر الأولاني بنقول إن الخطية سيد قاسي جدا. يعني إيه سيد؟ مجرد ما نذكر سيد يبقى في عبد.
1: بالظبط,
0: وده اللي قاله المسيح في انجيل يوحنا. اشكرك على الشاشه كده.
1: هو عبد الخطيه.
0: بالظبط, كل من يفعل خطيه هو عبد الخطيه. يعني عبد الخطيه يعني متساء, يعني عليه سيد بيدفعه يعمل حاجه وهو ليس في ملكه الا ان يطيع ما يامره به
1: السلسل.
0: بالظبط كده,
1: ومنزوع الاراده عنده, يعني مسلوب.
0: هو عبد, اي انه يفعل ما يملى عليه من سيده.
1: نعم.
0: مين دول؟ مين الطبقه دي؟ ده الانسان الطبيعي. يعني ايه الطبيعي؟ يعني الذي يعيش طبقا لغريزته كما خلق وكما ولد بها, وهذا ما يدفع كل حياته, سواء في الاكل, سواء في الشرب, سواء في المشاعر, سواء في الشهوه, سواء في محبة المال, سواء في الماديات. إذن بنقول نمرة واحد أن الخطية هي سيد قاسي. إذن الموضوع بقى أكبر من كبائر وصغائر, وضميري
1: بأنبني الموضوع أكبر من مجرد فعل,
0: ومش بس مجرد اللي بتتعمله, لأنك أنت ممكن ما تعملش لكن
1: جوال.
0: تفكر في دماغك كأنه داخل خارج من قلبك. وقالها المسيح
1: من الداخل.
0: بالظبط كده, من داخل القلب تخرج أفكار شريرة ونجاسة إلى آخره, ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. أنت عشان كده أنت بتقول لا ما تفرقش, يعني شتيمه خلاص.
1: لا,
0: دي مراية بتقول لنا إيه اللي جوه,
1: بتعكس حالة مدمرة موجودة جوه, فساد موجودة جوه.
0: تمام.
1: يبقى رقم واحد أنها سيد.
0: تمام. فنمرة واحد بنقول أنها سيد. نمرة اتنين بنقول أن هذه الخطية هي عبارة عن قوة مدمرة تدمر الإنسان أيا كان هو إذا صار في طريقها. يعني واحد يعيش يقول لك أنا بس يعني دي حتة كده على المشي, أشرب شوية حاجة الكحول أو
1: حاجة أجيب حاجة,
0: أو يعني شمة كده بسيطة.
1: الناس يعني أستأذن حضرتك, أنت بتلمس حاجات مهمة جدا. في بعض الناس يقول لك ما فيهاش حاجة, فيها إيه؟
0: هو
1: التعبير ده الناس بتبدا بيه للتنازل عن شيء.
0: هو ما حدش بيطلع الدور العاشر غير لما يبتدي بالسلمه الاولى.
1: صح.
0: اذا المشكله مش انك انت بتعمل حاجه بسيطه وخلاص على كده. المشكله مش في دي, المشكله ان دي بتبني عليها حاجه حتى تتكون العاده, والعاده تتحول الى فكر, والفكر يتحول الى عمل. هناك ترتيب معين ربنا خالق به الانسان في ذكائه وفي عقلانيته يقوده في النهايه الى انه يصير عبد. هو فكرك اللي بقى مدمن خمر او مدمن دراجز اي نوع,
1: بدا بحاجه صغيره.
0: بالظبط كده,
1: وبدا على سبيل مرات ناس بدات
0: تجربة.
1: على سبيل تجربه او نوع من الفضول, ايه ده, طعمه ايه, شكله ايه, وده اللي حصل لحواء.
0: بالظبط كده,
1: في جنه عدن.
0: نعم.
1: ايه النوع الثمره دي؟
0: إذن إحنا لما بنتكلم عن الخطية, الخطية هي عدو مدمر للبشرية.
1: عدو.
0: تمام. إذن نمرة واحد قلنا أنها
1: سيد.
0: سيد. نمرة اثنين عدو.
1: عدو مدمر.
0: تمام. نمرة ثلاثة بنقول أن الواحد يقول لك لا أنا بس أنا بعمل حسنات والحسنات يذهبن السيئات. والكفة بتاعت الحسنات لما تطب الله سبحانه وتعالى رحيم هيغفر لي. لا, أنت فاهم ربنا غلط. أو الإله اللي انت فاهمه يختلف عن يعني إله

0: المسيحية اللي في الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: بمعنى صحيح. أنه لا استثناء للإنسان الطبيعي أن يكون أفضل من آخر. يمكن أنت حسب الشكل تقدر تحسن في صورتك وتجمل في منظرك، لكنك حسب الجوهر واللب في الداخل أنت مثلك مثل أي إنسان آخر. عشان كده هنيجي في تعريفات الخطية وهنفهم هذه الحقيقة بطريقة أقرب.
1: لا يوجد استثناء.
0: إذن يقول الكتاب في رسالة روميا بكل وضوح أصحاح 3 عدد 10، ليس بار، ليس ولا واحد.
1: ولا واحد.
0: ولا واحد. ويقول لنا
1: عيلي كبر صغر.
0: الجميع برضو في روميا.
1: نعم.
0: أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذن الموضوع يعم البشرية جمعاء بكل يعني طوائفها وخلفياتها.
1: يعني الخطية علمت فيهم كله، فينا كلنا
0: واحد
1: قبل نعمة المسيح.
0: وده هنا هيدخلنا في حتة تانية. وده اللي بنسمعه تاني، يقول لك طب وأنا مالي، أنا ما آدم أخطأ ضد ربه ورماه بره الجنة وخد عقابه، طب وأنا ذنبي إيه؟ حد قال لي التعبير ده من يوم الحد اللي فات، كنت بتكلم على الموضوع وجاءني شخص من ديانة أخرى وقال لي نفس السؤال ده. قلت له طب أنا عايز أسألك يعني منطقيا سؤال، خلينا نبعد عن كل هذه الأفكار. لما بتقعد 2 بيبي في أوضة أو 3 وتحط لهم شوية لعب، دول عندهم أقل من سنة، ممكن تقول لي الهجوم والعدوانية وخطف الحاجة من بعض وضرب بعضهم بعض
1: مصدره إيه؟
0: مصدره إيه؟ مصدره إيه؟ ده لسه
1: ما فيش حتة لحمة.
0: إذن هذا أيضا إثبات عملي وواقعي عن الطبيعة الإنسانية الساقطة التي نولد بها.
1: صحيح.
0: وبعدين إحنا جايين من آدم، كنا في صلب آدم.
1: صحيح.
0: فما فعله آدم إحنا أيضا بنفعل مثله.
1: وليس برا ولا واحد. هات لي واحد ما يعني يا جماعة ده الكتاب.
0: أنا كنت بتكلم الشخص اللي بتكلم معاه بقول له عمرك سرقت في حياتك؟ ضحك قال لي أكيد. قلت له
1: اكيد عمره
0: اكيد اكيد انه سرق او خد حاجه مش بتاعته. قلت له عمرك اشتهيت؟ قال لي اكيد، يعني انا بشر. قلت له اذا انت زاني وانت كذاب وكذاب وسارق. فضحك. قلت له ما اقصدش اهينك يعني، ولو سالت نفسي هذا السؤال هجاوب بنفس الاجابه. يبقى يبقى يبقى ازاي انا اقف قدام ربنا واقول له لو انا مكان ادم ما كنتش وقعت؟
1: ما كنت دخلنا في أبسط الأشياء من غير تشيل آدم حط نفسك.
0: وكأننا أخ أندرو نريد أن ننفي الحقيقة والواقع الذي نعيشه في نظير أن احنا نحط صور يعني كبيرة وجميلة.
1: أو عايز ألوم ربنا باستمرار.
0: بالضبط كده.
1: يعني عايز ألوم ربنا زي آدم المرأة،
0: يا إما ألوم ربنا يا إما ما أقول لك لا مش بلوم ربنا بس أبرر نفسي. طب ما أنا بعمل حاجات كويسة. هو أنت لما تقتل واحد إيه الكويس اللي ممكن تعمله عشان ترجعه للحياة؟
1: استحالة. اللي اتقتل اتقتل.
0: بالضبط كده. إذن نمرة واحد
1: ليس برا.
0: أن
1: الخطية سيد.
0: أنها سيد.
1: 2 قوة.
0: أنها قوة مدمرة. نمرة 3 لا استثناء في القداسة. الكل مولود بالخطية.
1: روميا 3:12 زاغوا.
0: الجميع زاغوا. وقال الجميع.
1: وفسدوا معا.
0: بالضبط.
1: معا.
0: بالضبط. الكاتب بتاع المزامير داود النبي يقول هذه الكلمات في مزمور 51.
1: نعم. نعم.
0: ها أنا ذا بالإثم صورت.
1: طب الخطيئة.
0: الإثم معناه الخطيئة أو كل ما يضاد لفكر الله المقدس. هذا هو الإثم. وبالخطية
1: حبلت
0: بي أمي. عشان كده العيال
1: دي وآدم متأسف مش ابن زن.
0: بالضبط كده.
1: ياسا موجود.
0: ده من عيلة ملوكية.
1: صحيح. فهو بيتكلم هنا عن جوهر الخطيئة.
0: بالضبط كده. فهنا واضح كل وضوح حقيقة هذا الكلام.
1: الجميع تحت القصاص.
0: تمام. نرجع تاني بعد الجميع أخطأوا. سادس نقطة بيقول لنا الكتاب في روميا 5 كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ
1: الجميع.
0: الجميع. يبقى ما ينفعش تيجي تقول لي أنا عندي استثناء.

0: استثناء. لو انت عندك استثناء يبقى انت لست ابن ادم.
1: شوف نفسك في حته
0: ثانيه. مش عارف انت جاي منين اساسا. لكن انا وانت وكل من يستمع الينا وكل من يعيش على هذه الارض هو ابن ادم. وبعدين عايز ادي مثال بسيط. لما انت بتقول انا مال انا ومال ادم وما اخطا الجميع، مع احنا لاننا كنا في صلب ادم، بمعنى ان الراس كان مخطئا فيكون الجسد كله مخطئا. النهارده لما ترامب بيبعت في ايران عشان العساكر، يعني لسه امبارح مع الاسف الشديد وحزننا وتعزياتنا لكل هذه الاسر، 6 جنود ماتوا في الكويت بنتيجة ضربة صواريخ على المعسكر اللي كانوا فيه. مين اللي بعتهم هناك؟ الرئيس،
1: سواء هذا او اللي قبليه، المهم اسمه رئيس الجمهورية.
0: خلينا نقول الرئيس بدل ما نقول اسماء. الرئيس هو الذي ارسلهم.
1: نعم.
0: يعني من تسبب في وجودهم في داخل الحرب والموت؟ الرئيس.
1: نعم.
0: طب وهم ما كانوا ممكن يرفضوا؟ لا، هم كانوا جزء من الدولة وجزء من الجيش وتحت طاعة الرئيس لأنه هو رئيس البلد.
1: نعم.
0: وبالتالي هو يعتبر الذي أخذ قرار قتل هؤلاء لأنه هو الذي أرسلهم إلى الحرب.
1: ماشي.
0: حط صحيح. نفس التطبيق على آدم. لأن آدم أخطأ ونحن كنا في آدم.
1: نعم.
0: أخطأ الجميع يقول الكتاب.
1: وده لما حضرتك كنا بنتكلم عن المسيح في كرئيس كهنة، وأنه خرج ليس من سبط لاوي، وفي عبرانيين قال كده آية جميلة وفكرة حضرتك ذكرتها، أن لاوي كان في صلب إبراهيم.
0: نعم.
1: وإبراهيم يعشر لملك إسحاق.
0: نعم. صحيح.
1: فبالتبعية أصبح لاوي كأنه عشر لملك إسحاق.
0: فهذه حقيقة وليست محاولة لتفنيد أو إقناع يعني شخص ما. لكن خذ إلى يعني جانب هذا أخ أندرو اللي بيقول أنا ذنبي إيه؟ يعني أنت عايز تقول لي أنك غير مذنب حتى الآن، لم ترتكب خطية في حق الله وفي حق جسدك وفي حق الذين معك؟
1: قال الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاح الله.
0: إذن لا يمكن أن تستثني، لأن هذه هي الطبيعة البشرية الإنسانية الساقطة.
1: نعم. نعم.
0: لكن واحد يقول لك طب ماشي، انا ما مش انا اللي غلطت، لو انا اللي غلطت ابقى كف.
1: بس انا بغلط
0: جزيني. طب اقول لك انت بتغلط دلوقتي. واقول لك حاجه تاني، ان لان الله راى ان هذا هو موقف الانسان وموقف ادم، اوجد طريقا وخلاصا وفداء ونجاه مجانيه،
1: ما كلفكش حاجه.
0: يبقى
1: يعني تحمل الله ما لا نستطيع ان نتحمل،
0: ودفع الثمن. اذا
1: في شيء احنا مرتكبينه ما زلنا نرتكب.
0: نستطيع ان نقول اذا لا يمكن ان يبرر الانسان نفسه امام الله.
1: صحيح.
0: لان الله اوجد لك طريق النجاة وانت ايضا رفضت.
1: ودي رقم 5، الجميع تحت القصاص.
0: فاذا
1: الجميع مفيش حد يقدر يدافع عن نفسه
0: كده،
1: ولا يبرر نفسه.
0: تمام. فالجميع تحت القصاص.
1: لانه الايه بتقول ونحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد
0: كل فم.
1: كل فم. حدش يقدر يقف قدام ربنا يقول له انا بريء.
0: بالظبط. الكتاب بيتكلم كمان بيقول هل يغير الكوشي
1: جلده؟
0: الكوشي يعني الشخص الاسود يعني شديد السواد، او النمر رقته؟ يعني ده استحالة الحاجات دي تتغير لأنها طبيعية.
1: صحيح.
0: إذن استحالة أن تغير نفسك أيها الإنسان، لأنك في حالة السقوط مهما عملت. اللي هتعمله من هنا هتلاقي نفسك بتعمل ضده من الناحية التانية. أنت عايز تعيش لربنا في حياة القداسة تلاقي نفسك بتشتهي. عايز ما تغلطش في ربنا تلاقي نفسك فتح حاجة لا يجب أنك تفتحها. وهكذا يسقط الإنسان ويناقض كلماته في حياته السرية.
1: يعني لا تستطيع أي موارد بشرية
0: نهائي،
1: ولا أي إمكانيات بشرية في إصلاح العطل اللي حصل جوانا
0: نهائي.
1: ما فيش لا تنمية بشرية، الكورسات اللي بيدوها مع احترامي
0: تمام،
1: ولا علم النفس، ولا دين يهذب، ولا شريعة تخوف. بس مفيش حاجة تغير الطبيعة الساقطة.
0: وهذا يؤكد أن مشكلة الخطأ والخطيئة والإثم ليست مصدره الظروف والبيئة، لكن مصدره الطبيعة الفاسدة.
1: بدليل أن لو واحد ساكن لوحده في جزيرة منعزلة في خطيئة.
0: بالضبط كده. يعني مش هتقدر، يعني يقول لك وحتى اللي دماغه مليانه وتعبان وقرفان.

0: وقلقان ويقول لك طب انا اروح اقضي يومين في الحته الفلانيه بعيد عن الناس، انت ما انت واخدهم جواك ورايح بيهم هناك.
1: صحيح صحيح صحيح جدا.
0: لا يعني يمكن لا يمكن ان الانسان يغير
1: يعني ذلك. مثلا بلد زي فنلندا من اكثر البلاد اللي يعني بتنعم بحياه مستقره وفي ازدهار اقتصادي، وما هذا نسبه الانتحار عاليه جدا، نسبه الزهق الخطيه موجوده.
0: السويد، السويد اكبر بلد في نسبه الانتحار في العالم. ولهم كل الراحة الجسدية والمادية التي يتمناها الإنسان.
1: فالراحة الجسدية للي بيقولوا أن الخطية مرتبطة بظروف بيئية ما خلصتش الإنسان من الخطية.
0: الشيء اللي بعده رقم 7 يمكن تكون بعد ما قال هل يغير الكوش جلده، عندنا نقطة تانية مهمة جدا موجودة في يوحنا 3:19. لما بيتكلم هذه هي الدينونة
1: أن النور
0: قد جاء إلى العالم، والكتاب يقول عن المسيح أنه هو نور العالم. لكن إيه اللي حصل لما جالك النور يا اللي عايش في الظلمة؟ أحب الناس الظلمة أكثر. طب ليه؟ عشان مش عايز حد يشوفه. ليه؟ لأن أعماله شريرة. مين اللي بيسرق؟ الحرامي أكثر عدو ليه النور.
1: بالظبط.
0: يعني يقول لك المحلات الجواهرجية أو الذهب والفضة في كل المدن الكبيرة من لندن للوس أنجلوس، الحاجات دي كلها
1: حاجة عالمية لازم تفضل منورة،
0: تحطها منورة بحيث وإزاز بحيث اللي بره شايف كل
1: حاجة جوه.
0: ليه؟ لأن الحرامي ما قدرش يشتغل في النور. إذا النور الحقيقي قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة.
1: مش خايفين يجوا من النور على الأقل تظهر
0: هتبان الفضائح كلها،
1: توبخ أعمالهم.
0: بالضبط كده. فدي كلها عبارة
1: يعني امتلكت الخطية على الذهن والإرادة والمشاعر والعواطف وكل كيان الإنسان.
0: ونرجع تاني نقول المشكلة مش إن ضميرك تعبان، المشكلة مش انك انت نفسك تعمل وخايف تعمل الخطية او ترتكب او قدامك فرصة انك تعمل يعني خدعة وتسرق كم كبير من المال او ايا كانت الظروف المتاحة لك انك تعملها ومش عايز تعملها لانك مش خايف من ربنا، انت مش عايز تعملها عشان لألا تمسك وتكون العواقب وخيمة. ده اللي انت خايف منه، تخاف من العقاب، مش خايف من انك ترضي الله الذي احبك ولا زال يحبك وهو يسعى لكي يغير حياتك. فرق كبير جدا. عشان كده هذا هو التعليم المرتبط في الايمان المسيحي بموضوع الخطيه الذي يختلف كل الاختلاف عن كل مفاهيم الخطيه في الاديان الاخرى مع كل الاحترام وكل التقدير، لكن هنا لا تستطيع أن تهرب من الله، والإهانة موجهة لله قبل أن تكون موجهة لأي إنسان.
1: آخر حاجة، الخطية جعلت الإنسان مش بس عبد للخطية لكن تحت سلطان إبليس، فأصبح إبليس بيستخدم الخطية ليستعبد الإنسان.
0: نعم. وبيحطنا الكتاب المقدس أمام مملكتين لا ثالث لهم.
1: بالضبط.
0: وداهم أسماء مش إحنا اللي بنخترعها، الكتاب المقدس. لما قال في أفسس 2:3 رئيس سلطان الهواء الذي يعمل
1: الروح الذي يعمل
0: الروح الذي يعمل الآن فين؟
1: أبناء المعصية.
0: في أبناء المعصية. يبقى سماهم ولاد العصيان، ولاد التمرد. يعني هؤلاء كل طبيعتهم هي طبيعة التمرد والعصيان لأنه تحت رئيس غير الله. يبقى أنا قدامي مملكتين،
1: يا رئاسة الله يا رئاسة العدو.
0: بالضبط. يا مملكة الظلمة
1: يا مملكة،
0: يا مملكة النور. بنقول إن هذا هو النور الذي جاء إلى العالم، لكن هنا أحب الناس الظلمة أكثر من النور.
1: للأسف. إذن شيء عجيب.
0: إذن الاختيار لا ثالث له. اثنين. وأنت اختيارك ويمكنك أنك تتميز بواحدة دون الأخرى، وهذا الاختيار لن يجبره عليك ولا حتى الله ذاته.
1: نعم.
0: مع احترامي لهذا التعبير وتقديري لجلال الله الذي يتسامى فوق الجميع، الله لن يجبرك أيها الإنسان على أنك تختار هذا أو ذاك، لكنه أعطاك الإرادة الحرة، لذلك يمكن أن يدينك ويحاسبك في يوم من الأيام لأنك اخترت بذاتك. ما ينفعش تقول أنا مصير وأنا ده قضاء وقدر.

0: لا، لو كل ده قضاء وقدر وانت مسير كيف يحاسبك الله؟
1: نعم، في سؤالين بس قبل ما نكمل. السؤال الأول، إذا كان المسيح قد حمل خطايا العالم فلماذا لا ينال الجميع الخلاص تلقائيا؟ لأنه كده كده شال خلاص العالم.
0: لا، ما هو مش عامل الأوكازيون. يعني ربما هذا فكر إنساني، يعني يقول لك اما واحد
1: دفع، الاخ مصطفى اللي سأله.
0: الاخ مصطفى يعني الواحد دفع فالعالم كله مدفوع حقه. لا،
1: اامن بقى ما امنش ده حاجه
0: ترجع. طب انا عايز اقول لك حاجه، ما الماتشات الكوره اللي بيدخلها الالاف دول ممكن تاخد 60,000 و80,000. طب اشمعنى انا ما اخشش؟ ما تدخل زي الداخلين. لا، ما تقدرش تدخل. ليه؟ لان ما حدش دفع ثمن تذكرتك. صح. انت لازم يبقى معاك التذكره.
1: نعم،
0: المسيح دفع الثمن، لكن دون أن يكون لك تذكرة الثمن المدفوع لن تستطيع أن تدخل إلى هذا. إذن إيه هي تذكرة الثمن المدفوع؟ أن تقبل ما صنعه المسيح. لكن تقعد ترفض وتقول ليه ما خلصش، ده هتخلص أنت اللي هتخلص أساسا.
1: لكن نقدر نقول نعم، المسيح مات من أجل خطايا العالم،
0: كل تأكيد،
1: وحمل الخطايا على الصليب، لكن لكل من يؤمن.
0: بالظبط كده.
1: يعني في جانب عمله المسيح وفي جانب مطلوب يعمله الانسان. ما هو يا مصطفى؟ ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه.
0: كده. وعشان كده بيقول ان سمع احد صوتي وفتح الباب. يعني ايه فتح الباب؟
1: يقبل. يقبل.
0: ما هو الباب لو رب قال لك لما ربنا هو عايز بقى ربنا يفتح له الباب ويدخل غصب عنه. لا، الاكرة عندك من جوه، الهندل الايد اللي تفتح عندك من جوه، هو مديك الحرية الكاملة. ليه مدين الحرية الكاملة؟ فما يدخل بالعافية. لا، عشان تعرف أنت إذا كنت تريد هذا أو لا تريده، وبالتالي يكون الحساب عادلا وكامل الوفاء من صاحب الدينونة. يدينك إزاي ربنا لو أنت ملكش إرادة حرة؟
1: صحيح صحيح صحيح.
0: وبالتالي فكر القضاء والقدر هذا أيضا عليه علامة استفهام كبيرة.
1: استفهام كبير. السؤال الثاني اللي طرحه برضو بيقول، هل يوجد في الكتاب المقدس تعريف جامع ومانع للخطية أم أن التعريف يختلف بحسب السياق؟
0: لا، التعريف الخطية هو لكنه
1: ما نجيله دلوقتي
0: متوسع، وهندخل في تعريفات الخطية المرتبطة بكلمة الله، مش المرتبطة بأي تعليم أو أي فتاوي أو أي أراء أو أي كتب أخرى.
1: أمين. الخطية جعلت الإنسان تحت الدينونة.
0: نعم.
1: والخطية جعلت من حياة الإنسان بائس.
0: تمام.
1: آية خطيرة في أيوب 5:7، ولكن الإنسان مولود للمشقة.
0: تمام. ومثل بيقال إن الجوارح للارتفاع والإنسان مولود للمشقة، يعني الدائرة اللي احنا فيها. وهنا احنا كل اللي بنتكلمه دلوقتي عشان نكون واضحين، لألا يكون في واحد قبل المسيح مخلصا ومفكر إن الكلام ده بينطبق عليه، احنا بنتكلم على الإنسان الطبيعي.
1: كل اللي بره
0: اللي لم يقبل المسيح
1: ما دخلش المملكه.
0: بالظبط كده.
1: احنا بنتكلم عن الانسان في جواره.
0: والتعبير ده جميل جدا. يعني عندي مملكه النور ومملكه الظلمه، بنتكلم ما ينفعش تبقى مش في واحده من الاثنين.
1: لا،
0: انت لازم تبقى في،
1: لازم تحدد الهويه.
0: بالظبط كده. واللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي مملكه الظلمه.
1: نعم.
0: علشان ايه؟ عشان نشجعك ان تدرك اين انت وترغب في الخروج من هنا وتذهب إلى مملكة النور. إذن إحنا مش بنتكلم على دين.
1: نعم.
0: مش بنتكلم على شوية يعني كلمات هتمتمهم وتقولهم وشهادات تعملهم. مش بنتكلم على كده خالص. لكن بنتكلم ما تفرقش اسم الاسم بتاع الدين بتاعك إيه. لكن اللي يفرق هل أنت تابع للمسيح والمسيح دخل حياتك روحيا. طبعا مش بنقول لك يعني حاجه يعني حتى لا يعني لا يسأل فهم. يعني حضور الله في من خلال الروح القدس، روح الله، الروح القدس مش الملاك، لا، الروح القدس، الله الروح.
1: صحيح.
0: يملأ كيانك هذا. صح. فبيقول ايه ممكن يحصل تغيير لكل ده؟ ممكن يحصل تغيير لكل ده. هل الكتاب المقدس بيقول ان في امل ان الانسان اللي كل اللي وصفتوه عليه ده يحدث له تغيير؟ بيقول ايه؟ بيقول في كورنثوس الثانيه 5:17،
1: ان كان احد في المسيح.
0: شوف
1: فهو
0: التعبير،
1: فهو خليقه جديده.
0: مش بيرقع بقى.
1: لا.
0: مش بيصلح الحتت المكسره
1: زي عربيه كل شويه توديها للسمكري يدهنها
0: او بتعمل له ريموديل، عمال تدهن الاوضه دي وتغير البتاع دي. لا، ده يغير كل حاجه. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده.
1: يعني تماما. لا، والاشياء

0: العتيقة قد مضت.
1: مش أنا ببذل مجهود خالص. قد مضت.
0: وهذا ما نسميه بالنعمة. إيه نعم. النعمة؟ نعم. مش العيش اللي بناكله يعني زي ما الناس بيقولوا مرات كثيرة. لا، النعمة هو أن الله يعطيك شيئا ينعم به عليك لا تستطيع شراءه ولا تستحقه. وينطبق علي أنا أيضا، وينطبق على خاندر.
1: ولا يدفع في التغيير الإنساني كل ما للأرض.
0: نعم.
1: وفي ناس حاولت تدفع تغير. مايكل جاكسون حاول يعمل البدع بملايين ملايين ملايين.
0: صحيح.
1: ملايين. وفي الأخير
0: انطوى بين التراب.
1: بالضبط. معاني الكلمات بقى ندخل على الجزء الثاني.
0: عايز أقول هذا التعبير اللي شاركتك بيه قبل ما نبتدي. نحن خطاة لأننا نرتكب الخطية.
1: نعم.
0: ولأننا نرتكب الخطية فنحن خطاة.
1: دي قاعدة مهمة جدا احفظها مصطفى.
0: إذن هنا يعني إيه نحن خطاة؟ هذه الطبيعة الشريرة التي في داخلنا كطبيعيين.
1: نعم.
0: الإنسان الطبيعي بالغريزة كل ده موجود فيه. لكن يحتاج إلى عملية التنقية والتغيير. وهذا ما نسميه بالميلاد الثاني. زي ما الولد ده اتولد وكبر على كده، يحصل أن الإنسان الروحي الداخلي يولد ولادة جديدة وكأنه يبدأ كبيبي ويبتدي يكبر من تاني. هذا ما يحدث التغيير، وهذا أمر لا أنا أستطيع أن أصنعه ولا تستطيع أنت مع احترام شديد لحضرتك
1: ولا
0: أستطيع إنسان ولا
1: المال ولا
0: ولا البوب نفسه البابا نفسه يقدر يعمله أيا كان الشخص في المسيحية مستوى أو مرتبته. لكن هذا أمر يصنعه الله بذاته.
1: نعم.
0: يغيرك وأنت تكتشف أنك بدأت تتغير. أهدافك ودوافعك وميولك والأمور التي تحبها الآن تختلف عن كل ما كنت تعيش فيه. إذن نحن لا نتحدث عن فلسفة كلام في العقل
1: إطلاق.
0: لكن نحن نتحدث عن اختبار يمكن لمصطفى أو لغير مصطفى بغض النظر أنت مين وما هي خلفيتك أن تصير تابعا للمسيح إذا فتحت قلبك ليسكن هو على العرش ويسيطر على كل شيء.
1: حضرتك استخدمت تعبيرين، مفيش عقيدة إنجاز التعبير عن المسيحية على الأرض تقدر تستخدمه.
0: نعم.
1: التعبير الأول خليقة جديدة، التعبير الثاني ولادة جديدة أو ولادة تانية. ده ما يتميز به الإيمان المسيحي وما تتميز به رسالة المسيح. خليقة ولادة جديدة.
0: نعم.
1: يتبعها خليقة جديدة.
0: نعم.
1: هذه المسيحية في جملتين يا مصطفى، مش هتلاقيها في أي مكان، لا حفظ ولا صلاة كتير ولا صوم كتير ولا ولادة جديدة يتبعها خليقة جديدة.
0: أمين أمين.
1: معاني الخطية
0: الحقيقة هنا بقى يعني
1: إجابة السؤال التاني المصطفى
0: والمهم جدا في هذا الموضوع. وأنا أشكرك على المجهود الرائع اللي أنت رجعت فيه لكل أصول هذه الكلمات. ونبدأ بالمفهوم الأول وهو كلمة الخطية مش معناها انك سرقت فدي اسمها خطية. ما هو ده التحديد القاصر لحقيقة
1: التداخل.
0: لحقيقة عدم فهمنا لطبيعة الله.
1: نعم.
0: الله قدوس.
1: نعم.
0: يسكن في نور لا يدنى
1: منه.
0: ينسب للملائكة حماقة. والسماء ليست بطاهرة.
1: لأن مفيش مستوى للقداسة الإلهي خالص.
0: بالظبط.
1: لا ملائكة ولا بشر.
0: بالظبط.
1: محدش يقدر يوصل.
0: امال انت ازاي عايزني ابقى زي ربنا؟ ما بقولكش عايزك تبقى زي ربنا، هتبقى ربنا صغير على ما بقولكش كده خالص. لكن بنتكلم هنا على القداسه بمعنى ان كما سلك ذاك انا ايضا اسلك.
1: نعم.
0: كما احب انا احب.
1: نعم.
0: وده كله مش انا هعمله من نفسي، لكن هو هيعطيني كل هذه الدوافع،
1: الولادة الجديدة والخليقة الجديدة،
0: نتيجة أنني صرت إنسانا جديدا. مبارك الرب. إذن الكلمة الأولى وهي كلمة هامارتيا أو هامارتي باللغة اليونانية.
1: نعم.
0: وتعني أن تخطئ الهدف. يعني إيه؟ يعني قدامك هدف.
1: نعم.
0: لابد أن تصيبه. تبتدي تضرب ما توصلوش، توصل بعده.
1: قلت تعبير قبل الهوى. تلوش.
0: تلوش زي ما انت عايز في اي حتة. لكن النقطة الجوهرية انت ما خبطتهاش. ليه؟ انت تحتاج ان تركز على الهدف. وانك تركز سهامك اذا كنت رامي السهام على هذا الهدف. فحين تصيب الهدف هنا انت تعيش الحياة المرضية امام الله. حينما تخطئ

0: الهدف هنا تستطيع أن تسميه الخاطئة، أخطأت الهدف.
1: نعم.
0: ده نمرة واحد.
1: نعم. وده اللي وجد في روميا، إذا الجميع أخطأوا
0: همرتين وأعوزوا،
1: يعني كله لوش.
0: تمام.
1: محدش هيقدر ينقذك لا سين ولا عين، لأن الكل بيلوش. تفضل.
0: الكلمة الثانية parabasis، وهي يمكن تبقى قريبة جدا من الكلمة الإنجليزية اللي هي trespassing، اللي هو التعدي،
1: تجاوز الحدود.
0: تجاوز الحدود. يعني ممكن أنا بحطت يافطة على الباب أقول no trespassing، ممنوع الاقتراب، إنك تخطي على الحتة
1: ولا
0: دي.
1: تجاوز
0: دي واحدة من الممنوعات، فأنت تتجاوزه. أنت كده كسرت القانون. فدي أبسط طريقة يمكن أن نشرحها بها. إذن هي انتهاك ما وضع أمامك من خطوط، فأنت انتهكتها. أنت عارف أن في يافطة، وعارف أنك ممنوع تعدي الخط ده، وعديته أيا كان السبب، شهوتك، دوافعك، غريزتك، حب استطلاعك، فأنت بهذه الكيفية قد تجاوزت وتعديت وانتهكت الحدود التي أمامك. الله وضع حدود
1: عدم إصابة الهدف ثم الانتهاك.
0: الله وضع أمور معينة،
1: دي بتودي لدي.
0: تمام. بالضبط كده.
1: لما ببصبش الهدف بنتهي فبلوش.
0: بالضبط كده. بنتهي. تخبط كل حاجة.
1: تخبط بقى في واحد، تخبط في سوري حاجة ماشية.
0: بالضبط. وهذا هو المعنى الثاني. علشان بس نفهم الفكر الكتابي لكلمة خطية.
1: الخطية.
0: تمام.
1: نعم. ودي جاية في يوحنا الأولى 3-4. كل من يفعل الخطية يفعل تعدي. تعريف يا مصطفى هو. يعني بتقول فين تعريف كتابية. يفعل التعدي. التعدي معنى ان انا تجاوزت حدودي.
0: تقول لي ايه تطبيقه يعني على الامور الروحية؟ الله وضع وصايا ووضع امور معينة علينا.
1: وموانع.
0: وموانع تحت وصايا بقى حطها. علينا ان نلتزم بها. اذا تجاوزتها فانا قد ارتكبت الخطيئة. اي تعديت الحدود وانتهكتها وتجاوزتها.
1: نعم.
0: او أنه طلب مني أن أصيبه هدفا ولم أصيبه. أن أعيش حياة القداسة، أعيش حياة نجاسة. أن لا تكون عيني شريرة، أنا بقعد أبص شمال ويمين. وده يعني مرة كتيرة بنشوفه في حتة كتيرة حتى في أماكن المقدسة. على أي حال، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي هو أن أنوميا، وهي تعني منها جاية كلمة أنوموس، وهي كلمة جاية منها كلمة الكلمة العبرية الناموس، أي ضد الشريعة.
1: يعني بلا ناموس،
0: بلا قانون،
1: بلا قانون،
0: بلا شريعة.
1: فهنا
0: تعدي كل ما وضع الله من شرائع ومن قواميس، من نواميس، أي قوانين معينة كوني أخترقها. زي ما أقول لك مثلا البلد اللي احنا عايشين فيها دي لازم يبقى فيها قانون.
1: صح.
0: أن تصبح بلا قانون
1: فوضى،
0: أن تدخل في حالة الفوضى
1: عشوائية.
0: فإذا كنا
1: كله يدخل في بعض
0: أرضيا نقول هذا، فكيف نقول هذا سماويا وروحيا؟
1: على الله يرضى أن تكون الحياة التي خلقها وأوجدها لتظهر مجده فوضى عشوائية. نرضى على الله كده.
0: وبعدين خلي بالك، إحنا على الأرض حاطين هذه القوانين، وحاطين أيضا عقوبات لكسر هذه القوانين. يعني تدخل في النور الأحمر ويوقفك البوليس،
1: غرامة.
0: مش هتقول له أنا خلاص أوعدك مش هعملها تاني.
1: مفيش. القانون
0: لا
1: قانون.
0: أنت في قانون، وأنت كسرت القانون هتدفع الثمن.
1: أنا بستعرف حالة الأسيس، ليه الإنسان قابل القانون الأرضي وعقوبته وبيتعامل معه، ورافض يقبل أن يكون لدى الله قانون وعقوب؟
0: هو أنا فكرت فيها نفس السؤال ده الحقيقة، لكن مش أنه يقبل، لكن عدم حضور الله في الحياة لا يعطي للإنسان الخوف الحقيقي لكي يكرمه ويعيش حياة القداسة. عشان كده
1: يعني لب الموضوع مخافة الله،
0: حضور الله. حضور الله يجيب مخافة الله. لكن أنا مش حاسس بحضور ربنا، وادينا عمال ألطش واخد كلمة من هنا واخد كلمة من هنا وصدق ده وأقول ده. طب فين حضور الله في حياتي؟ أنا ما اختبرتوش، لا أعرفه، فكيف أخاف من لا أراه؟ كيف أخافه؟
1: أو في دين اخر عزل الله عن الوجود.
0: ده فوق بقى الوجود.
1: وانا مطلوب بس عبد اصوم وصلي بس الله مش في ذهني
0: خالص.

0: مش في مخافتي.
1: صحيح.
0: مش في, في مش موجود. جعلت الرب امامي كل حين.
1: شوف شوف اللي بيقوله داود. انا الايه دي بتحيرني. يعني ايه جعلت الرب امامي في كل حين؟ وبعدين يرجع يقول لانه هو عن يميني. انا طبعا مش بتكلم عن يمين وشمال لا لا لا كما لا. يتخيل البعض الرب. لكن مكان القوه, لانه في مكان قوه الحياه
0: سنده والمعونه.
1: لا اتزعزع,
0: لا اتزعزع,
1: مش هخاف, مش هرتعب, مش لان فلوسي مش موجوده هلطم خالص. لكن هنا النقطه الرئيسيه التي تجعلنا نبتعد عن الخطيه, سواء انسان طبيعي او انسان مؤمن, ان لم يكن حضور الله في حياتي كمؤمن مش هخاف الله, وبالتالي هيبقى سهل ان انا ارتكب الخطيه.
0: صحيح, مفيش مخافه الله.
1: واصلي ان الرب يملا الكنيسه ويملا المؤمنين ويملا الخدام نظيري بهذه المخافه التي دائما تضع الله في المصدر وفي المقدمه وفي الصداره, فاعرف انني لا اتعامل مع انسان ولا اتعامل فقط مع ضميري وابقى خايف عشان ضميري, لكن اتعامل مع الله الحقيقي الروح الموجود الذي استطيع ان المس حضوره.
0: واحد, عدم اصابه الهدف.
1: نعم.
0: اثنين, انتهاك الحدود.
1: تمام.
0: وانتهاك القانون. ثلاثة, فوضى.
1: حالة الفوضى ولا قانون.
0: ولا قانون.
1: تمام.
0: والذين بلا ناموس كأن بلا ناموس. الكلمة اللي بعديها أربعة.
1: اللي هي بارا باتوما, ودي معناها الانزلاق أو الزلل.
0: إنك متاخد متزحلق.
1: يحصل حاجة تلاقي نفسك نزلت بدون أن يكن لك تحكم في ذلك.
0: يعني
1: الانزلاق
0: انا بحس
1: والزلل.
0: ان المعاني كانها متسلسله. بالزبط. دي بتودي لدي, دي بتودي لدي, دي بتودي,
1: كلها بتضيف الى المعنى الغني لحقيقه ما هي الخطيه. وكلمه خطيه غير خطايا.
0: بالظبط.
1: اوكي. يعني الخطايا لما بنتكلم على الخطايا بنتكلم على ما ورثناه من طبيعه تجعلنا نخطئ,
0: نميل الى الخطأ. افعال.
1: وهذا ما فعله المسيح. تقول لي هو سيد المسيح مات ليه؟ هو مات لكي يرفع الخطية التي أنا سقطت فيها وأعطيت لي من آدم وصارت جزءا من طبيعتي. مش الخطأ أو الخطيئة, الإثم, السرقة أو الزنا, كل دي عبارة عن ثمار للشجرة الفاسدة.
0: للشجرة الفاسدة. صح. صح.
1: فأنت عايز تغير, مش هتغير الثمرة اللي على الشجرة. انت عشان تغير لابد ان تذهب الى الجذر, الشرش, الجوهر, عشان تغير الطبيعة بتاعت شجرة الشوك وتحط شجرة تانية. عشان كده مش هينفع ارقع في نفسي, ومش هينفع اصلح في نفسي, ومش هينفع اعمل عهود واقول انا خلاص. والناس بتعمل كده في نهاية كل سنة, يقول لك خلاص السنة دي بقى انا هعمل المواعيد التالية
0: زي نهاية السنة, رأس السنة, وانا عم بصلي وانا بعهدك يا رب
1: وبعمل وننفعل ونطفي النور ونعيط, وفي الاخر اديله اسبوع ولا 10 ايام تلاقي رجعت ريما لعادتها القديمة.
0: يبقى واحد, عدم إصابة الهدف.
1: نعم.
0: اتنين, تعدي الحدود.
1: تمام.
0: او انتهاك. تلاتة, فوضى
1: او لا قانون.
0: اربعة. نعم. انزلاق.
1: اربعة, الانزلاق او الزلل. وده اللي قال عنه المسيح في انجيل متى اصحاح 6 عدد 14 في الصلاة الربانية. اغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا. إذن اغفر لنا الذنوب, اي كل ما زللنا وصنعناه ضدك.
0: صحيح.
1: مش ضد انفسنا ولا ضد الانسان. اذا البدايه تبدا من الله ثم الانسان.
0: ثم الانسان.
1: تمام. عشان كده قال اذ ان اخطا اليك اخوك وانت واخد قربانك الى المذبح
0: فاترك.
1: نمره واحد. الله
0: رمم هنا.
1: رمم بينك وبين ربنا. اترك قربانك. ما قالش على المذبح, لكن قال قدام المذبح. لا تستجرئ
0: تحطه,
1: انك تحطه قدام ربنا كانك بتقدم له ذبيحه.
0: حطه على جنب.
1: روح اولا صلح وبعدين تعالى قدم. يعني خلي تقديمك يكون مقبولا.
0: نعم.
1: امام الله.
0: رقم خمسة, الكلمه الخامسه للخطيه.
1: انا عايز اجيب الشاهد الجميل اللي هو بتاع غلاطيا 6:1 بيقول اذا اخذ انسان في زله.
0: نعم.
1: وسقط فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا نفسك لألا تجرب أنت أيضا. إذن هنا يتحدث عن زلل الخطية.

0: الحقيقة أو السقوط في خطأ. خلي بالك، أشكرك جدا، ده اللي موجود هنا وده بيتكلم على إن أخذ أحد في زلة، زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الودع. وعلى فكرة كلمة أصلحوا هي كلمة طبية.
1: صحيح.
0: أصلحوا أنتم الروحانيين.
1: زي الطبيب اللي بيعمل عملية.
0: زي الجراح العظام يقولوا اللي اتنقلت عظمة من مكانها.
1: فبيبدأ يردها.
0: بكل لطف وبكل وداعة، عشان كده بيقول بروح الوداعة. ما بيجيش الراجل ده ويمسك العظم يكسر فيه. لا.
1: ده غير الصراخ.
0: بالضبط كده. إذا نحن أحبائي نحتاج أن يكون لنا قلب المسيح وروح المسيح حينما نحاول أن نصحح بعضنا البعض. أو نقوم بعضنا البعض، مش إن أنا يعني أشاور بصبعي وأمسك عصايا، لا، أنا محتاج الواقع أطبطب عليه وضمت جروحه وشجعه لكي يقف على أرجله مرة أخرى، لأن الإهانة لم تكن موجهة للإنسان قبل أن تكون موجهة لله، وهذا ما يجعل الفارق الكبير بين الإيمان المسيحي وبين علاقة المؤمن أو الإبن الذي تبناه الله. وده تعبير أيضا تعبير مجازي روحي. البنوة لا نقصد أن الله كان عنده زوجة أو عنده واحدة وجاب منهم أنجب منهم ولد، كلام فارغ كله، نحن لا نؤمن بهذا، لكن نقول هنا الله كأنه صار لنا أبا. هذه العلاقة التي لا توجد في أي دين آخر ولا يعرفها أي إنسان آخر غير الذي قرأ الكتاب المقدس ويعرف الإيمان المسيحي.
1: آخر كلمة لمعاني الخطية.
0: الكلمة الأخيرة هو الذنب أو
1: الدين.
0: أو الدين. وأن الذنب بمعنى شيء لابد أن تدفعه. يعني صرت مذنبا لكي تدفع دينونتك. فهنا زي ما شايفين على الشاشة هو كلمة الدين الذي مستحق قانونا أنك تدفعه. يعني لو ما دفعتوش هيقع عليك عقاب.
1: وحتى رايح في ده يا رايح في ده.
0: لكن لو أنت كنت دخلت في مملكة النور وأخطأت، يقول لنا يوحنا دي خلي بالك يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئ.
1: وإن
0: يبقى الاستثناء
1: بالضبط.
0: أخطأ أحد
1: فلنا
0: شفيع
1: من الله
0: عند الله الآب شخص ربنا يسوع المسيح وهو كفارة ليس لخطايانا فقط لكن لخطايا كل العالم.
1: يقدر يغطي العالم
0: يغطي
1: كله.
0: لكن أنا
1: ودي فرصة
0: يكون
1: مصطفى.
0: عندي توبة حقيقية. إني أقول له رب تعالى أسكن في قلبي بحضورك العظيم، غير قلبي، اغفر خطيتي، أنا أقبل البدلية التي صنعها الرب يسوع المسيح على الصليب، هو خد مكاني، هو ما خدش خطية آدم لأنه لم يولد من بذرة آدم، لكنه كان القدوس البار الذي يقول عنه الكتاب بلا شر أو دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. عشان كده أقول له تعالى بهذه القداسة وبهذا الحضور الإلهي
1: يا رب.
0: املأ قلبي، املأ حياتي، غيرني وجعلني ابن ليك، أبدأ أوعدك أعيش ليك وأقبل هذه البدلية. شكرا لأنك مت عني لكي لا أموت أنا، شكرا لأنك أخذت لعنتي لكي لا أعيش تحت اللعنة بل أعيش تحت البركة، أبدلت اللعنة بالبركة، وأنت الذي لم تعرف خطية صرت خطية من أجلي لكي أصير نحن وأنا واحد منهم بر الله فيك، يعني مبررا عن طريق الله وستر الله علي في شخص المسيح يسوع الذي أعلن لنا حب الله الآب. فما لم نستطيع أن نراه وما لا نستطيع أن نلمسه ونشعر به ولا يراه إنسان ويعيش، رأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح.
1: أمين.
0: شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ربي يبارك حياتكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد شوية صراحة. اليوم رح نحكي عن سؤالين ونحاول نشوف كل جوانب السؤال ونحاول نتحاور علنا نوصل لنتيجة ترضيكم وترضينا. معنا بالاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: رح نتناقش مع بعض في سؤالين، خليكم معنا وفكروا معنا بليز. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى بتفضل تأكل الجنك فود اللي هو الأكل السريع في المحلات الأكل السريع عن إنك تأكل في البيت، مع إنه أكل البيت أنظف وأرخص؟ لو أنت بتحب الجنك فود أعطيني نسبة 100%، لو أنت بتفضل أكل البيت أعطيني 0%. محايدين، وساندرا وتامر بتحبوا أكل البيت. نرمين، ليه وضعك يعني بيت ولا برا؟
2: يعني لو انا في البيت مش هنزل اجيب حاجه من برا واكلها، فلازم اكل اكل البيت عشان انا بحب اكل البيت وانضف اضمن يعني.

0: بعدين لكن لو انا بره ومضطره لازم اكل من بره، اعمل ايه؟ مش هقعد بقى طول النهار من غير اكل لغايه ما اروح، فعشان كده. بس انا طبعا بحب اكل البيت.
1: اوكي دينا.
2: نفس الكلام برضو، يمكن اكل البيت احسن، بس دايما يعني باكل بره، بس دايما ببقى مع اصحابي، دايما الجامعة كده. ف

0: طبيخة يعني.
1: راح تعزمينا يا ساندرا في
0: اوكي
1: آخر البرنامج.
0: اتفضلي. فلا بس ساعات الواحد يعني بنفسه بتهفه كده ان هو يروح يجيب حاجة مختلفة يعني، تغيير. وبعدين في محلات معينة يعني، انا مش كل المحلات بروح لها. وبرضه يعني زي ما نرمين بتقول انه لو انا طول اليوم بره البيت، طب انا لازم اكل من بره يعني.
1: اوكي تامر.
2: ما بيعجبنيش اكل بره خالص خالص. اكل البيت غير ان هو افيد، امن كتير، لان انا قبل كده مرتين اكل من محلات معروفه، محلات معروفه جدا، وجالي حالات تسمم مرتين.
1: من غير ذكر اسماء.
2: طبعا.
1: طيب سؤالي للناس اللي بتحب اكل البيت، ليه بنلاقي معظم جيلكم مالي محلات الاكل السريع؟
0: عشان هي دي الخروجة الموجودة دلوقتي يعني.
2: ويمكن
0: احنا
2: يكون
0: بنيجي نخرج بنروح كده، هنعمل ايه؟ هنروح فين تاني؟
2: مامته في البيت ما بتعرفش تطبخ كويس،
1: هل الأغلبية أمهاته ما بتعرف تطبخ؟ طب ولما بتعود
2: او
1: على
2: سوري معلش، ممكن يكون اهاليهم مش فاضيين يطبخوا لهم. دي نقطة مهمة.
3: لا هو بيبقى عادي، يبقى في أكل في البيت وتحفة وكل حاجة، بس برضو بتفضل انك تخرج تاكل بره. ليه؟ مع اصحابك و يعني.
1: حتى لو يعني تامر بعد ما تسممت، هل امتنعت بالمرة عن
2: لا، ما هو ما ينفعش. ما انا اوقات كتير جدا، اوقات كتير جدا بيبقى عندي شغل طول اليوم، فباكل من بره.
1: هل
2: بس
1: اضطراري بس، ولا ممكن تختار انك تبدي الجنك عن اكل
2: لا
1: البيت؟
2: لا، اضطراري بس.
1: بس اضطراري. هل هذا جواب الجيل تبعكم؟ هل بيضطر ياكل جنك ولا هو بيفضل ياكل جنك؟
0: لا انا متهيألي في ناس كتير بتحب كده، مش بس عشان هم يعني هم حاسين ده حاجة غريبة عن اللي هم متعودين عليها، مش نفس الطعم.
1: حاجات
0: غير
1: مرات
0: كده
1: لما
0: انه
1: بتكون اوسخ بتكون برضو
0: مش مشكلة
1: طعمها
0: طالما مش وحش.
1: طعمها اسخ،
0: بتتعمل ازاي
1: طعمها اسخ.
0: يعني؟ بس بحس انه دي هي دي الخروجة بتاعتنا يعني. احنا كشباب هنيجي نخرج، حتى انا ماما بتقولي انتوا بتخرجوش غير لما تروحوا تاكلوا يعني، ما تروحوا في حتة او لا نروح فين.
3: وهو الاكل مش عشان يعني نروح مثلا ناكل، مش عشان ناكل، علشان نبقى قاعدين
1: تنلموا
3: مع
1: مع
3: بعض
1: بعض. طبعا محدش بده
3: وحاجة
1: يدخل على
3: تانية.
1: المطبخ عشان يشوف ال
0: انا بنشوف
1: خلص، بدك
0: نخفف
1: ان
0: شوية.
1: النتيجة النهائية اللي طعمها حلو بغض النظر عن البلاوي اللي
3: بس
1: بالمطبخ.
3: الحاجة الوحيدة اللي دايما تتعمل في البيت وتبقى حلوة وبره أحلى، الكشري.
1: الكشري. تعالوا نسمع أكتر عن موضوع الجنك فود.
4: الأكل السريع بره بقى العادي عند كل الشباب في كل البيوت، وراح الفكرة والطعم والمعنى بتاع لمة العيلة مع بعض والكلام على السفرة، وكله قاعد بياكل أكلة صحية في البيت، وكله بيتحاور وبيحكي على يومه، والريتم السريع قوي بتاع كل حاجة بسرعة، وحتى الأكل بسرعة، ضيع معاني كتير كانت بتبقى موجودة ما بين الناس، والقعدات المريحة اللي الناس بتشترك في حياة بعض وبتسمع أفكار بعض. فمش بس الأكل السريع، كمان بقى ساعات عبء مادي على عائلات، إن الشباب كله عايز ياخد فلوس وينزل ويصرف وياكل، وبقى كمان بيضيع العلاقة الحميمة ما بين العائلات، وبيبقى ليه نتائج صحية، بقى أكل بيتخن وأكل مش صحي بالمقاييس الطبية الصحيحة وكده. فياريت نخلي الأكل السريع ده حاجة بنعملها لما نعوز خروجة، شباب طالعين مع بعض يتغدوا يعملوا حاجة، ما تبقاش هي الحاجة اليومية كل نمط حياتنا بنعملها كل يوم.

0: السؤال هو إلى أي مدى بتعتقدوا إنه الهوموسيكشوال أو المثلي الجنس هو شخص مولود هيك؟ إذا بتقول إنه مولود أعطيني نسبة 100%، لو بتقول إنه هو باختياره بيكون صار هوموسيكشوال أعطيني نسبة 0%. فكروا معنا، ظاهرة بلشت تكتر، يعني كنا نشوفها بالغرب ويعني وننصدم إنه في هيك شيء، لكن هلأ صارت الناس كمان تتباهى بالموضوع. تعالوا نشوف النتائج. طيب تامر وساندرا بتقولوا إنه هدول الناس مولودين هيك، بينما نرمين بتقولي إنه لا، هم اختيارهم يكونوا هيك. ودينا أنت محايدة، نسمع تامر.
1: إيه اللي هيخلي شخص مش شاذ جنسيا يبقى كده؟ يعني ايه اللي هيخلي شخص يبقى مثلي الجنس؟ مفيش حاجة إلا إذا كان ده احتياجه الطبيعي وهو مولود كده.
0: ساندرا،
2: يعني أنا شوية مع تامر إنه في ناس بتبقى يعني ممكن يبقى مرض أصلا كمان، يعني مش بس هم مولودين كده، ممكن يبقى مرض يعني. وبعدين بس لو احنا هنيجي نتكلم انه ابتدى الموضوع يجي قوي او ينتشر قوي، انا حاسه انه الناس عشان مش قادره تعمل كده مع الجنس التاني فبيعملوا كده مع بعض، بيأثروا يعني. ده رأيي
0: يعني. يعني انت نقضتي حالك يا ساندرا، انت بتقولي ممكن يكونوا مولودين هيك،
2: انا عشان كده ما اخترتش 100،
0: بس انت اقرب الى انهم هم بيختاروا لانه مش عارفين يعملوا جنس مع
2: لا يعني بقول الاغلبيه بتبقى ان هم فعلا
0: عندهم مرض،
2: ده طبيعتهم. ان هم يعني
0: مرض، يعني مرض فيزيكال، مرض في الجينات، ولا مرض
2: في
0: نفسي؟
2: في بيبقى الاثنين، في بيبقى
0: نفسي او جسدي.
2: او جسدي.
0: نرمين رايك معاكس لهم.
3: هو انا بقول ان هو ممكن يتعلمها او تتعلمها، لو مثلا ولد يبقى عنده شذوذ ده فيقوم مع ولد يعني، فالتاني بقى ينبسط وكده فيبقى كده برضه هو يبقى
0: يعني واحد عنده شذوذ
1: بالظبط
3: يعني.
1: كده يعني لازم يبقى في احتياج للشذوذ منذ الصغر، منذ الولاده
3: ولادته
1: يعني. أيوة. الاشخاص دول مولودين كده
4: متربي بيه يعني، يعلى بيه انه هو صغير شهوته بتبدا كده، دوت بيبقى مولود كده. لكن في ناس لما وهي كبيره كده بتحس بدوت، فدوت بيبقى ده مختلف، اللي هو دوت مش مولود كده بس هو بيتجه لده،
3: عشان
4: دي بتبقى حاجه تانية.
3: جرب يعني.
2: لا ممكن تبقى حالات نادره تانية، انه لما ناس بيروحوا في الصحراء كتير قوي قوي بيقعدوا سنين يعني، ويبقوا بس يعني هم من جنس واحد بس، فتلاقيهم بقى.
1: انا مع ساندرا في النقطه دي قوي.
0: بدي اسال سؤال، هو الناس اللي شاذين جنسيا هل بيبين عليهم خصوصا الاولاد؟
3: بيبين
0: بيبين عليه
1: بيطلقهم، ما بيبانش.
3: لا بيبين
4: لا في وفي
0: ليه نرمين بيبين عليه؟
3: بصي بقى،

0: ممكن اي راجل عادي مش بيغير من البنت ده، تلاقيه مثلا لو شاف صاحبه بيبص البنت يتغاظ جدا، يعني غير على صاحبه ده.
1: لا، هو ممكن صاحبه يغير لو لقاه بيبص الولد،
2: الولد
1: مش هيبص البنت ابدا.
0: اكيد. سوري،
1: لان هو
0: الولد سوري معلش
2: الولد.
3: فهل بس يعني موقف تغيير بس ولا من شكلهم مثلا؟
0: لا، هو بعدين ما يحبش بقى البنات، يحب الولاد اكتر.
2: لا، وفي شكلهم بيبقى
1: احنا يا جماعه
2: جسمهم كده املس
1: بنتكلم
2: كده
1: على الشكل،
2: شكلهم غريب. شكلهم زي جسمهم عامل زي البنات، بس في بقى ما يبانش عليهم خالص.
3: ساندرا، انت كنت بتقولي بيبين شكلهم من شو؟
4: هما يعني مش
3: حركاتهم مش مظبوطه. في بتحس انه طيب، السؤال هو في ولاد هم ناعمين شوي، يعني هل كل ولد رقيق ممكن يكون هوموسيكشوال؟
2: او
3: هل
0: لا حرام
1: اطلاقا،
3: يعني احنا صعب نحكم على الشخص، فاحنا اللي وصلنا له انه مش كل واحد رقيق وناعم شوي، ومرات في ولاد شكلهم حلو، يعني شكلهم حلو، يعني لو اخذت الوجه لحاله عن جد ما بتعرف بنت ولا ولد، بس مش بالضروره قلنا انه هدول الاشخاص يكونوا مولودين شاذين، صح؟
0: لا، هو الطبع اكتر مش الشكل، عشان ما نظلمش، ممكن يبقى ولد هو صوته رقيق كده او خلقته كده ان ربنا شكله جميل، فحرام لا. ما
2: وفي بيبقى مش باين عليهم، دي تبقى نفسيه ممكن. تبقى انا حاجه نفسيه وتقدر ويقدر يتعالج منها ويعيش حياته طبيعيه.
3: اوكي، تعالوا نعرف اكتر عن الموضوع عشان احنا ما وصلناش لحل، هل هم مولودين ولا هم باختيارهم بيكونوا شاذين جنسيا؟ تعالوا نسمع بليز.
5: درست في كلية الطب ان ممكن بني ادم يتولد عنده تشوه في التكوين الجنسي، يعني في جزء ناقص او في جزء زيادة، ويخلي الاهل او اللي حواليه مش عارفين ده راجل او ولد ولا بنت. الشذوذ الجنسي ده موضوع تاني خالص. الشذوذ الجنسي هو ان واحد بيختار انه شريك حياته يبقى من نفس جنسه. الله لما خلق ادم ما ادلوش اختيارات، ما قالوش يا ادم عندك راجل وعندك ست واختار. الله لما خلق آدم قال له يا آدم دي مراتك، قال له دي هي اللي هتبقى بتاعتك، ما ادلوش أي اختيارات تالتة. الشذوذ الجنسي كله ناتج من عندنا إحنا، يمكن خطايا، يمكن تصورات غريبة، يمكن أفكار، يمكن مع تطور الزمن والتكنولوجي والتلفزيون والحاجات دي كلها هي اللي خلقت الأحاسيس الغلط دي، لكن الشذوذ الجنسي غلط. طيب إيه الحل؟ إذا أنا واقع في الخطية دي إيه الحل؟ الإحساس الغريب ده أو الشعور الغريب أو الرغبة في إنك عايز حاجة مختلفة عن الطبيعي دي مفروض تعامل كأنها خطية. الرغبة في الكذب أو الكذب في حد ذاته خطية، فالرغبة في إنك عايز تعمل علاقة جنسية مع حد مش مفروض يتعمل معاه علاقة جنسية لأنه من نفس الجنس بتاعك دي خطية، ولابد أن تبطر ولابد أن تعامل بنفس الطريقة اللي هنعامل بيها أي خطية في حياتنا.

المسيح مش عايز يأنب لي ضميري، ولا عايزني انفعل عاطفيا واخد خطوات، لان ده مش بيكمل، مش بيعيش. عايزني افهم مفهوم مختلف فاخد خطوة جديدة، لان فهمت معنى جديد. المسيح لما جه لكل الناس، بس في حاجة غريبة قوي حصلت. كان يقابل ناس كتير قوي، لكن ناس قليلين اللي يحسوا ان اللقاء ده مهم. في ناس كانت تقابل المسيح كانه شاب، يعني شاب شعره طويل وبدقن، ويحسوا ان ده راجل كويس، شكله راجل بركة او راجل معقول وبس كده. لو قابلت حد كان لسه حاضر مثلا واعظة للمسيح، او المسيح عمل حاجات، تقول له ايه بقى، قول لنا ده المسيح بقى، انا دلوقتي عارف مين المسيح. قول له ده انت في زمن المسيح، ايه الراجل ده، ايه اخباره معاكو؟ يقول يعني راجل كويس، لا على فكرة يعني معقول، حلو حلو. تستغرب قوي، تقول يعني انت مش واخد بالك ده مين، مش واخد بالك ده بيقدر يعمل ايه، مش واخد بالك انتوا في زمن مين اللي ماشي في وسطيكو. غريب قوي. المفروض منطقيا يعني لو بنتكلم مثلا فيزياء، لو الدايره دي انا، وانا ده عطشان قوي ومحتاج ربنا قوي ومحتاج جوع ومحتاج عندي جوع، محتاج اشبع، محتاج اطمن، محتاج اتحب، محتاج احس ان ليا قيمه. المفروض ان لما ربنا يكلمني، لو السهم ده محبه ربنا، كلمه ربنا، المفروض ان انا اشفطها. انا محتاجه اتحب قوي، وحد جاي يقول لي مهم جدا، جاي يقول لي بحبك قوي. انا تعبان قوي، وحد جاي يقول لي انا عارف انك تعبان، انا عايز اساعدك. الاصول كان ان انا امسك الكلمه دي واخدها جوايا، بس مش ده اللي بيحصل. ناس كتير قوي تسمع وكأن الكلام مش ليهم. عمل ابليس اختراع كده جهنمي شرير جدا، عمل كلمه اسمها مش انا. فبقى بدل ما كلمة ربنا ومحبة ربنا ييجوا في الدايرة الصفرة اللي في النص دي، اللي هي أنا، اللي هي تعبي، بدل ما تيجي تخبط فيا وبقى أنا مبسوط إن هو بيكلمني، ومبسوط إن هو بيحبني، ومبسوط إن هو يدخل حياتي، بدل ما يحصل كده تخبط في مش أنا. والكلمة أو المسيح

نفسه لو موجود وانا مش مميز اللي موجود، بدل ما تخترقني بص يحصل ايه؟ تخبط في مش انا وترجع. اوقات كتيره ربنا عايز يكلمني مثلا البرنامج ده، فاقعد اتفرج على البرنامج ده اقول ايه هو ده، ايه ده للشباب، انا مش شاب، مش انا. انا اشتغلت في وقت مع مدمنين، كان بيحصل ظاهره غريبه قوي، كان في مدمنين تيجي تساعدهم، تيجي تعالجهم، عايز تخش معاهم في خطه علاجيه، يقول لك انا مش مدمن قوي، انا مش محتاج خطتك قوي، انا مش الشخص اللي انت فاهمه، مش انا، انا احسن من كده. وبعدين تيجي تعالج اللي جنبه يقول لك لا ده انا مدمر خالص، انا الخطه بتاعتك مش مناسبه ليا، مش انا. فتبقى مستغرب، يعني انت مش مناسب عشان انت تعبان قوي، فالكلام اللي انا هقوله ده مش ليك، وانت احسن بكتير من توقعاتي وانا ظلمك، فالكلام ده مش ليك. طب انا عالج مين؟ يعني محتاجين واحد كده في النص عشان يقول انا. احنا بنعمل كده، ربنا عايزك، انت تعبان قوي، لا انا مش تعبان قوي. ربنا عايزك، لا بس انا تعبان قوي، مفيش فايده مني. ربنا بيكلمك، لا مش انا. ده بيحبك وانت محتاج للحب، لا انا معقول. فاوقات بحس انه ربنا قرب يخبط الدايره اللي مش انا دي، يخبطها جامد قوي، يقول له لا انت، يعني انت بطل بقى، مش انا، انت، انا، قول انا، مش بطل تقول مش انا. تلاقي حد بيسمع خدمه او بيقرا كتاب يقول ياه انا لو بنتي سمعت القصه دي، لو فلان اكلم فلان في التليفون، افتح التلفزيون، برنامج بيكلمك يا عم، البرنامج ده بيكلمك انت، مش بيكلم اللي هتكلمه في التليفون. ربنا كان بيتحرك في وسط الناس، وناس تاخد منه حاجه كبيره قوي لان هم محتاجين، وناس تانيين حتى ربنا نفسه هو ماشي جنبهم الكلام ومحبه ربنا يخبطوا في مشانه ويردوا. ان الاوان بقى ان مشانه دي تتكسر في حياتك، ان الاوان ان ربنا لما يتكلم انت تقول الكلام ده ليا، ويبقى جواك ايه؟ ده مش ليا، ده ما ينفعنيش، ده مش مناسب، مش ظابط قوي، ده لواحد تاني، انا اعرف الكلام ده مناسب لمين. بطل الطريقه دي، ان الاوان انه مشانه تتكسر. ولما ربنا يتكلم قول له يا رب ايوه ده انا، يقول لك عايزك وانا كمان، انت تعبان صح، اديني نفسك، ايوه دخلني حياتك، خش انت، انت ربنا بيكلمك، انت ربنا بيكلمك، انت رد عليه.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: أبوك سامع. أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك السماوي سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الأوقات الرائعة التي يقضيها المؤمن مع الله. صدقوني بتكلم من قلبي، أعظم الأوقات في حياة المؤمن هي الوقت اللي بيقعد معاه مع الرب. حتى كاتب الترنيمية قال الكلمات ديت: القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. احنا بنرحب بيكم، وكمان بنرحب بأختنا الغالية الأخت نجاة، شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الحياة وشريكة الصلاة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: النهاردة يوم مختلف، وإحنا بنتكلم عن أبوك السماوي سامع.
1: نعم.
0: والرب هياخدنا في حتة عن شخص رائع جدا، رغم المخاطر لكنه صلى، رغم الشكاية لكنه صلى، رغم أنه كان منتظره أسود. جب أسود لكنه صلى، ما كانش فارق معاه. في دانيال 6 بيكلمنا عن واحد فتح الكوة، وأنا جدي النهاردة بصلي إن الله يدينا أشخاص يقفل الباب ويفتح الشباك. تاني، اقفل الباب وافتح الشباك. أقولها مرة تالتة، اقفل الباب. يقول الكتاب، يقول لك اللي عايز يصلي يدخل، ادخل إلى مخدعك واعمل إيه؟ اغلق بابك. لكن في نفس الوقت افتح الشباك. الشباك ده الطاقة اللي فتحها دانيال على الله. في دانيال 6 في خماسية جميلة نتكلم عنها في اسم يسوع، علشان نصلي معاكم في اسم يسوع. أول حاجة الأمانة في حياة المؤمن اللي هو دانيال. الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن. الحاجة الثالثة عدم الخوف في حياة المؤمن. الحاجة الرابعة يمكن البشر يعجز في المواقف الصعبة عن تنجية المؤمن، لكن شهادة ملك وثني عن إله

0: المؤمن، شهادة الملك عن إله المؤمن. وفي اللحظات الصغيرة دي بيتكلم الكتاب فيه عن أمانة المؤمن، أمانة دانيال. يذكر الكتاب أن الملك ولى 120، ودول عبارة عن حكام أو ولاة، وحط عليهم ثلاثة، الثلاثة دول كان من ضمنهم دانيال. بس يذكر كتاب كلمة جميلة، أما دانيال ففاق فاق على الكل. عارفة ليه؟ لأن المؤمن متميز. أخويا الغالي أنت متميز، متميز في شغلك، متميز في الشارع بتاعك، متميز في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه، أنت متميز. أعلمه
1: أن الرب قد
0: أن الرب قد ميز تقيا. المؤمن دائما مؤمن إيه؟ متميز. أول حاجة حياة المؤمن فيها تميز. لكن الحاجة الثانية، أعظم علة في حياة المؤمن، بدأوا يدوروا على دانيال،
1: حاجة يمسكوا عليها،
0: يمسكوا عليها، ملقوش في حاجة. طب الشغل بيجي بدري، طب الدفاتر بتاعة دانيال مظبوطة، طيب المواعيد مترتبة، طيب بالنسبة لدانيال دوت ممكن نلاقي، ملقوش فيه ولا حاجة. لكن يذكر هنا الكتاب يقول لك لجيو علة واحدة، هما قالوا لا نجد على دانيال هذا علة إلا من جهة شريعة إلهه. وأنا فارق جدا معايا أن يا رب كل الناس تشتكي علينا من شريعة إلهنا، يا رب ما تكونش في علة خالص في حياتنا غير هي العلة دي، شريعة إلهه. بصي عملوا ثلاثية، اجتمعوا قدموا عليه الشكاية، حددوا المدة، الملك ختم، راحوا للملك وبدأوا يتكلم معاهم، انتوا عارفين القصة، راحوا عملوا عليه شكاية. محدش يطلب منك يا جلالة الملك من أي حد، لا فوق ولا تحت، إلا منك أنت. طب والمدة 30 يوم، راح جاب الملك وراح ختم. ديت اللي إبليس بيحاول يعمله. والفارق معايا جدا جدا يا أخت نجات، حتة ملقوش في علة دي
1: طبعا
0: إلا من جهة، يا رب النهاردة
1: فعلا
0: يكون الصلاة هو الحاجة الوحيدة اللي متميزين بيها في اسم يسوع المسيح. اتفضلي.
1: زي ما سمعنا من الأسيس إنه فعلا هو كان العلة الوحيدة على دانيال من جهة إلهه، إنه هو كان بيعبد الرب. هو دانيال ما كانش خايف، وكان عنده جرأة كبيرة قوي جواه، وعلشان كده فتح القوة بتاعته وصلى، بيقول عبارة كعادتي أو كما كان يفعل قبل كده. يعني هو ما كانش مثلا لما سمع الكلام ده قالك طب أنا بقى هظهر لهم العكس وأنا هصلي، أو ما كانش بيعمل، أو كان مثلا بيصلي وخاف وقفل الشباك عشان ما حدش يشوفه عشان ما يترميش في جب الأسود. لا، هو كان بيعمل كده طبيعته، بيصلي 3 مرات، وهو بيصلي 3 مرات قبل كده كانت القوة بتاعته مفتوحة، يعني ما كانش بيقفلها، فهو كمل بنفس الخط اللي ماشي فيه، يعني كان عايش عليه. هو كان جواه جرأة، الجرأة دي جات من من من كام حاجة. أول حاجة جات من إنه زي ما كنت بتتكلم إنه هو فوق على كل اللي معاه، هو الجرأة دي جات من هو كان عاوز يكون أمين لإلهه
0: فعلا
1: ويكرم الرب. عشان كده في أول أصحاح بيقول إيه؟ إنه دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر المشروب، ما خافش من أمر الملك، ما خافش من أي حاجة، وكان عارف ومتأكد إنه هو لما هيرضي الرب وهيمجد الرب وإنه يكون أمين للرب وما يكلش من ما ذبح للأوثان على حسب الشريعة، إنه الرب هيكرمه. فعلا الرب بيقول إنه حاش لي فإن أكرم الذين يكرمونني. وفعلا فاق دانيال بعد 10 أيام، وكان بيأكل النبات أو القطاني ومرضيش يأكل ما ذبح للأوثان حسب الشريعة، الرب أكيد أكرمه لأنه هو حط في قلبه أن يكرم الرب. فعلشان كده كان مميز، هو مش مميز كده، لكن كان مميز بمسيرة الرب معاه، لأنه هو صار مع الرب وهو كان حاطط في قلبه أنه لازم يكرم الرب. الحاجة التانية ان هو برضو مرضيش ان هو يطلب او يصلي من, من, من, من اي حد الا الرب، لان برضو الشريعة بتقوله كده ان هو لما يجي يطلب من الهه، ولما يجي يصلي من الهه. فهو برضو مرضيش ان هو يعمل حاجة عكس الشريعة، وبرضو كان مصر ان هو يكرم الرب. فالاكرام الرب وامانته للرب هي ادته الجرأة والشجاعة انه يكمل في نفس الخط زي ما هو عايش انه يصلي وقواه مفتوحة. فلما سمع بأمر الكتابة وانه اي حد هيطلب من اي حد سواء ملك او من بشر او من اله غير الملك هيترمي في جب الاسود، ما خافش،

0: ما فرقش معاه، ويعني ما كانش نفسه ما كانتش غالية عليه، ولا كان فارق معاه أي حاجة، وكان فارق معاه حاجة واحدة، إنه إزاي يمجد الرب، وإزاي يكرم الرب، وإزاي يكون أمين للرب
1: فعلا.
0: في حياته. وأكيد مش ممكن، مش ممكن أبدا حد يبقى عاوز يكرم الرب وبيدور كل هدفه إن إزاي يمجد الرب في حياته والرب هيسيبه، أبدا
1: أكيد
0: مستحيل. لكن فعلا زي ما احنا عارفين، بالرغم إن الملك كان بيحبه وكان عاوز ينجيه وحاول ينجيه، بس ما قدرش طبعا عشان إن هو أمر، فلكن الرب نجاه وحفظه من الأسود. ولما جم يرموا الناس اللي اشتكت على دانيال، ما كانش لسه وصلت للجب، ما كانش لسه نزلت لغايه تحت، كانت الاسود بطشت بيها، لكن الرب انقذ دانيال من جب الاسود. وثق اي حد بيسمعنا انه انت لو حبيت تكرم الرب، حتى لو كان في شكايه من العدو او من الاشرار او من اللي حواليك، ودبروا لك مؤامرات وعملوا
1: نعم
0: اي حاجه، ثق انت ما دام انت عاوز تكرم الرب، أكيد الرب هيكرمك، أكيد. ده حاشا لي فإنه
1: طبعا
0: أكرم الذين يكرمونه، ده وعده. فمش ممكن هتكون بتدور إزاي تكرم الرب وتكون أمين للرب في شغلك مثلا، ممكن ما تاخدش رشوة، ما تعملش زي ما هم بيعملوا، ما تزوغش من الشغل، ما تعملش أي حاجة زي ما أي بقية البشر بيعملوا، والرب هيسيبك أبدا. لكن أكيد الرب هينقذك ويرفع راسك ويمجد اسمك، وبالتالي الرب نفسه هيتمجد من خلال حياتك.
1: ده الإنسان المؤمن التقي اللي هو عايش في محضر الله، يقفل الباب ويفتح الشباك. وده اللي عمله دانيال. دانيال خدوه رموه في جب الأسود، وجي الملك بصوت أسيف يقول له: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده استطاع؟ قال له: عش إلى الأبد، لأن إلهي أرسل.
0: ملكه.
1: هذه الصلاة يا جماعة، إحنا مش بنعبد إلهه بس، إحنا بنعبد إله قادر وقدير على كل شيء. ده اللي
0: نعم
1: بيسمع صلاتنا،
0: نعم
1: هو اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله كويس. لكن آخر حاجة شهادة من ملك وثني عن إله المؤمن. بصوا خلي بالكم، الشهادة أنا خدتها من الكتاب لأنها رائعة جدا. بيقول الكلام ده: فمن قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، عايز تعمل إيه؟ يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام،
0: هللويا
1: أصل المؤمن المصلي ده بيجي قدوة للناس.
0: يروا اعمالكم
1: الحاجة
0: الحسنه
1: التانية،
0: ويمجدوا اباكم الذي في
1: تمام،
0: السماوات.
1: الحاجة التانية: لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. معقولة؟ معقولة الكلام ده يكتب واحد وثني؟ لأنه شاف مؤمن مصلي. لكن رقم ثلاثة: وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أربعة: هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات. ده ملك وثني اللي بيقول كده. والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. هو
0: نعم
1: بيختم الكلمات ديت يذكر كده النتيجة النهائية اللي رجعت على المؤمن المصلي. عارف الكتاب بيقول ايه؟ بعد ما كل الحكام اللي اشتكوا عليه كلهم اترموا في جب الأسود، النتيجة النهائية كان إكرام المؤمن.
0: هللويا
1: المؤمن اللي ما حدش يلاقي له علة غير الصلاة، الله بيكرمه على فكرة.
0: أكيد.
1: حتى لو أنت في شغلك وأنت بتسمعني كويس وأنت مؤمن مصلي تقي والناس حواليك بيعملوا شكايات كتيرة، أعرف إن الله مش هيسيبك
0: نعم
1: تماما.
0: أنا عاوز يكرم الرب.
1: طالما أنت بتكرم هو هيكرمك، مش ممكن أبدا هيسيبك. خلي بالك، يذكر كتاب يقول لك إيه في آخر كلمات: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. اعرف ان احلى وقت تقدر تتمتع به هو الوقت مع الله. في قصة فارقة جدا في حياتي عن واحد راهب، والراهب دوت كان ديما يسأل الرئيس الدير بتاعه: قول لي كلمة منفع يا ابونا. يقول له: بص يا ابني، ساعة من عنده ابرك من 100 سنة. يجي بعدها باسبوع: يا ابونا قول لي كلمة منفع. يقول: ساعة من عنده يا ابني ابرك من 100 سنة. كل شوية: ساعة من عنده ابرك من 100 سنة. فراح بص كده وهو ماشي رايح الجلاية بتاعته، لقي فيه جلاية تاني فيها ترانيم، قال لك: ادخل لسه معايا ساعة على صلاة العشية. وراح دخل وهو بيصلي اتغيرت الدنيا والحال والأجواء. بعد ساعة بص في ساعة خلصت، راح فتح وهو طالع لا لقي المكان هو المكان ولا الزمان هو الزمان ولا لقى حاجة. لقى مدج ولقى مكان كبير كده وفضل ماشي وباب، راح خبط على الباب قال لهم: انا الراهب فلان اللي هنا. قالوا: انا اعرفك منين؟ احنا ما نعرفكش اساسا. فراح ودوه رئيس الدير، فضل يجلف في الدفاتر، لقي اسمه كان موجود في الدير ده بس من 100 سنة. وبعد كده قال له: انت مين؟ حكى له الحكاية. وبعد ما حكى له الحكاية راح قال له: واضح اني انا عايز ارجع. بدأت علامات الكبر تيجي على وشه وعلى شكله وعلى شعره، وراح غمض عينه وقال لك: انا هروح اكمل معاه هناك، لانه تمتع بالوقت الرائع
0: مع الرب.
1: في ثواني. اشكر الرب على المؤمن المصلي.
0: يا رب بنعظمك ومنجدك، بنشكرك لأنك فعلا أنت سامع الصلاة، ومش ممكن أبدا يا رب.
1: نعم.

0: حد يحط في قلبه يا رب انه يكرمك ويبقى امين مع شخصك يا رب وامين ليك وانت تسيبه ابدا. لكن انت قلت حاشا لي فانه اكرم الذين يكرمونني. نشكرك يا رب لانك انت بتكرم ولادك يا رب وبترفع راس ولادك لما بيحطوا في قلبهم ازاي يكرموك ويحبوك. ساعدنا نحبك ونكرمك ونكون امناء ليك في السر قبل العلن يا رب. وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: امين. والى ان نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامعك. امين.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أمرك يا باشا. يا باشا أي مكان تحط إنه فيها أكون سداد. حاضر يا باشا. اللي تؤمر بيه جنابك. حاضر يا باشا. أمرك يا باشا.

0: سلام يا باشا.
1: لولي يا اخ.
0: اهلا. اتفضل استريح شويه.
1: ممنون ممنون جدا. عيادة الدكتور بهجت الضيف.
0: ايوه الدكتور بهجت بتاع الرشاقه والنحافه.
1: ايوه
0: ايوه. لو ما عنده مؤاخذه يعني انت عايزه في ايه؟
1: اصل انا كنت تخين جدا ورحت للدكتور نحافه وتخسيس عشان يقلل الوزن شويه فزود العيار حبتين، وسمعت بقى ان الدكتور بهجت دوت شاطر قوي فمحتاجه عشان يظبط لي الوزن من تاني.
0: على العموم هو في العماره اللي جنبي الدور العاشر.
1: الدور العاشر؟
0: ايوه.
1: في اسانسير؟
0: ايوه في اسانسير.
1: ممنون ممنون جدا.
0: ايوه بس الاسانسير عطلان.
1: عطلان؟ مش ممنون ابدا. بعد اذنك.
0: مع السلامه يا اخينا. مينون ونينون. ايه الناس دي؟
2: يا بوي.
3: طب ادور على سليمان ولد عمي.
0: ايه انت مش عارفني يا ولد؟ يا ولد يا سليمان.
3: ولا ايه؟
0: بالحظ يا عيني.
3: بالحظ يا سليمان.
0: ايه يا
3: عيني. عيني بقى يا سليمان.
0: وانت كمان يا عيني. ما تكمل اكلك يا عيني.
3: الحمد لله انا كده شبعت خلاص.
0: طب خد يا ولد اشرب الشاي. يا ولد البلد منوره بيك.
3: منوره بيك انت. بالك انا اول ما جواك وصل للبلد ابويا ما صدقش نفسه. لم هدومه وهدومي وهدوم البلد كلها وشلني من على سريره وانا نايم. ما فقتش بيه غير وانا في القطر وقال لي سليمان ولد عمك عامل لك شغلانه تليك بمقامك. وانا عارف ان مقام غالى غنى قهوه سليمان. بقول لك ايه، انا حاسس ان انا خايف قوي
0: يا ولي. يا ولي انا اول ما جيت البلد دي وشي كان مخطوف، كنت قلقان زيك. ايه
3: بس انا مش قلقان، انا خايف.
0: ليه ليه يا عيد؟
3: البلد دي كبيره قوي وزحمه قوي وتخينه قوي.
0: يا ولد يا ولد انت لسه شفت حاجه؟
2: ده انت هتشوف يامي.
3: ربنا يستر ربنا يستر. الا قول لي
0: ايه
3: شغلانه الغفير دي انت مبسوط منها؟
0: انا مش غفير يا عيد، انا ضابط امن.
3: غفير يعني؟
0: ايه يا ولد بقول لك مش غفير، ضابط امن.
3: بواب يعني؟
0: ايه ولا بواب، يلا ظابط امن. يلا ظابط امن يعني مسؤول عن سلامه الناس اللي جوه الفيلا.
3: بواب حكومه يعني؟
0: ايوه انا بواب انا بواب. يا ابني بقول لك ظابط امن ظابط امن.
3: خلاص يا عم ما تزعقش كده.
0: ايه
3: ولا قول لي بقى، الشغلانه دي بتكسب كتير؟
0: الحمد لله.
3: اصل بيقولوا في الافلام ان الشغلانه تكسب كتير قوي.
0: الحمد لله.
3: المهم انا هشتغل ايه؟
0: انت بواب
3: زيك يعني؟
0: ايوه بواب زي.
3: همسك الفيلا دي؟
0: يدش على طول كده، هتبقى مسؤول عن حته الجنينه.
3: حته الجنينه؟
0: ايوه.
3: او كل يوم يدوني ورده.
0: ايه ورده؟ يا تفتح دماغك معايا، تعبتني. انا قصدي لحد بس ما تفهم اصول الشغلاني.
3: يا راجل دي شغلانه لها اصول.
0: ايه؟
3: ده انا اقعد في الجنينه ماسك الخرطوم والميه ورش في الجلاله.
0: يا ابني مفيش حاجه ملهاش اصول، كل حاجه لها اصول. ايه اللي ترش في الجناين ليه؟
3: وايه اصول بقى الشغلانه دي؟
0: اصول الشغلانه
3: فيلا
0: تعالي.
3: فين؟
4: اسمع، اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت مكانك هنا تحت عند البوابه، فاهم؟
3: فاهم.
4: مش معنى انك قليل ولا صغير، لا انت كبير وعليك مسؤوليه كبيره في حمايه الناس وراحتهم كمان.
3: فاهم.
4: تاني حاجه لازم تعرف ان انت بواب، حتى لو طلعت فوق انت بواب.
3: فاهم.
4: ولو عليت قول انا صغير، لان طول ما انت صغير تعرف تقول ايه؟ يا رب
3: يا رب
4: يا رب.
3: سلام عليك يا سليمان، انت طلعت فصيح قوي.
4: اهم حاجه تفتح دماغك وتخليك مركز كده عشان البيه الكبير يتبسط منك.
3: متقلقش انا فاهم كويس انا هعمل ايه.
4: ماشي شغلانه سهله.
5: سليمان.
4: ايه الست بتنده عليا؟ اهم حاجه تخلي بالك.

0: الستات سامع انا جاي لك على طول.
1: ما تخافش يا سليمان، ولا ما تخافش، انا كنت قاعد مع ابويا ووصاني وقال لي
2: اسمع كلامي يا عيد، امشي عدل يحتار عدوك فيك.
3: حاضر يا ابوي.
2: اوعى اوعى بنات مصر يضحكوا عليك، وخاصه انك ولد حليوه كده ومطقطق.
1: ما تخافش عليا يا ابوي، ابنك مش عبير.
2: وطول ما عينيك شبعانه عقلك وقلبك هيكونوا نضاف.
1: يعني ايه
2: اباي؟ مش فاهم ولا ايه؟ يعني طول ما عينيك شبعانه عقلك وقلبك يبقوا نضاف.
1: فهمت.
2: الحمد لله. وعلشان ما تفضل نضيف على طول ورجلك ما تروحش السكة الضلمة، يبقى لازم تخلي عينيك تشوف النور.
4: ايوه استهان،
5: تعالى يا سليمان خد الشنطة دي بسرعة.
4: حاضر.
5: يلا بسرعة يا سليمان، تقيلة قوي
4: عليك. استهان على مهلك. استهان، ألف سلامة. على مهلك، اتفضل.
5: روح روح، ودي انت الشنطة العربية.

0: عليك يا سليمان، اقصى عليك. ايه اللي انت عملته في الست ده؟
1: عملت ايه؟ الست ندمتني عشان اخد الشنطة وقعت سندتها. ايه الغلط في كده؟
0: حرام حرام، دي ست وحلوة كمان. يا راجل يا راجل، حرام عليك، الحاجات دي حرام. ما قالكش الحاجات دي قبل كده انها حرام؟ اقصى عليك يا سليمان، اقصى عليك يا سليمان. سليمان ولا سليمان،
1: عايز ايه؟
0: حلوة قوي الست اللي انت مسكت يدها وحضنتها دي النهاردة.
1: انت بتتكلم عن مين؟
0: يالي يالي، الست اللي انت مسكت يدها ونادتك قالت لك سليمان.
1: دي انت قصدك على الست نافين صاحبة الفيلا؟ وانت لسه فاكر؟
0: وده حاجة تتنسي؟ ده حاجة بتزبط في النافوخ. بس انت ازاي تسمح لنفسك انك تمسك يدها وتخليها تحط يدها على كتفك؟ ده حرام. وانا عايز اقول لك يا سليمان ان الستات خطر علينا وعلى مستقبلنا. سليمان ابويا قال لي حكمة، قال لي امشي عدل علشان تشوف النور.
1: يعيد يعيد يا ابن عمي، انا يمكن اكون سندتها صحيح، بس انت شلتها.
0: انا شلتها؟
1: ايوه شلتها في قلبك وفي فكرك، ولحد دلوقتي بتفكر فيها، وهو ده هو ده الشر بعينه.

0: مرة تاني اهلا بيكم بعد ما اتفرجنا على الفيلم. ضيف النهاردة واحد عزيز عليا قوي، هو من اعز اصحابي، ايهاب عزت. ايهاب مدرس لكنه في الاصل ممثل. مجال خدمته كان فترة طويلة جدا التمثيل مع فريق من فرق الدراما المعروفة جدا في الكنائس في مصر. اهلا بيك ايهاب.
1: اهلا هادي.
0: طبعا بالنسبة لموضوع الفيلم اللي احنا كنا متفرج عليه، بيتكلم عن ولد عينه مضايقاه، يعني على طول بيبص وبيفكر، وطبعا انت اكيد عمرك ما بصيت بس كده ولا كده.
1: لا انت عارف يعني حل من بعضه.
0: انا بس عايز بجد اعلق على الفكره دي. يعني كتير من الشباب، بالذات الشباب، بيبقى متخيل انه يعني دي خطيه كبيره، يعني من الحاجات اللي ما تعديش، يعني ازاي اعمل كده؟ زي ما الاخ ده بيقول الستات خطر علينا وعلى مستقبلنا، وانت ازاي تعمل كده؟ ازاي تبص كده؟ ايه تعليقك؟
1: بص، احنا لو اتكلمنا في الكلام ده فانا هكلمك دلوقتي مش بصفتي ان انا ممثل، هكلمك بصفتي ان انا مدرس، واللي بسمعه من الولاد عندنا في المدرسه. من الاخر
0: ايهاب معلش، انت بتدرس سن ايه؟

0: الأول؟
1: انا بدرس ثانوي
0: يعني في الجون، سن الشقاوة كله، من كام لكام تقريبا؟
1: 16 ل 17 في الرينج ده
0: في
1: يعني.
0: المفيد يعني. اوكي، طيب بيقولوا لك ايه بقى الولاد في السن ده؟
1: هي متخيلة ان فتى الاحلام ابو عضلات ابو مش عارف بادي بيلدينج، والولد بيفكر ان البنت اللذيذه هي اللي صوتها ناعم وهي اللي بتلبس بالطريقه الفلانيه. لكن مره سالت ولد من الولاد، قلت له طب انت هتحب تتجوز بنت من اصحابك دول؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي انا مش محترمه.
0: ايه ايه مقاييس بقى محترمه ومش محترمه؟ يعني مين اللي بيحدد، او ايه اللي بيحدد محترمه مش محترمه؟ يعني
1: عدم الاحترام او الاحترام ده جاي نتيجه مقاييس بشريه. انت بالنسبه لك اللبس القصير فوق الركبه زي ما انت كنت بتتكلم في الاول، فوق الركبه بكام سنتي يبقى قله ادب؟ يعني مين اللي حط المقياس ده اساسا؟ انا شايف انه الاحترام هو ان انا مش بلبس حاجه ملفته قوي، لو بتكلم عن البنات مش بلبس حاجه ملفته قوي، مش حاجه يعني مش حاجه تخلي كل الناس تبص عليا.
0: طيب هل معنى كده انه اللي عايز يلبس حاجة يلبسها واللي عايز يبص يبص يعني؟
1: بص انا شايف هادي انه اذا كانت الحاجه بلياقه وفي حدود المعقول ما يبقاش اسمها قلة عفة أو يبقى اسمها قلة أدب.
0: طب مين المسؤول؟ يعني معلش، احنا في الأول أنا سألتك سؤال كوميدي كده، قلت لك أنت عمرك ما بصيت، فقلت لي طبعا ما فيش حد ما بصش، أنا من ضمن وأنت وتقريبا كل الرجالة، ومعروف كمان إنه الستات عندهم نفس الـ يعني الكونسبت أو المشكلة بشكل أو بآخر، يمكن بصورة مختلفة، لكن الشهوة موجودة في كل حتة، يعني موجودة حوالينا. لو قلنا كده، لو قلنا إن كل الناس عندها المشكلة دي، مين المسؤول؟
1: لا قبل
0: يعني
1: ما اقول بقى مين المسؤول هذا، انا عايز اقول حاجه، ولا انا ولا انت ولا اتنين تلاته بس هما اللي بيوقفوا في موضوع الشهوه ده. معظم الناس في سن معين بتمر بالمرحله دي، سواء سميناها مرحله المراهقه سواء عدت مرحله المراهقه بشويه. عشان كده انا عايز اقول للشباب والشابات جمله مهمه قوي يحطوها حلقه في ودنهم: انت مش لوحدك، انت مش لوحدك بتفكر بالطريقه دي، انت مش لوحدك لما بتشوفها لابسه قصير في عينك بتجري وراها، انت مش لوحدك لما بتشوفيه بيتكلم بالطريق الفلاني قلبك بيمله. دي مرحله احنا بنعدي فيها. بس
0: كلنا
1: طبعا
0: اصل في سن معين، ثانوي تحديدا ويمكن شويه في جامعه، كل واحد بيبقى حاسس انه ده انا الوحيد اللي بيعمل كده، الولاد كلهم كويسين وانا اللي غلط يعني.
1: ما دي ضحكه من الشيطان على فكره، علشان تملي حسسك بان انت محبط قلقان هتشكي تقول ايه، ما انت اللي فيك مش في حد تاني. فانا عايز اقول تنبيه لكل الناس، كلنا مرينا بالمرحله دي وكلنا عدينا في الوقت ده، بس الشاطر يعديها بسرعه. الشاطر
0: تمام.
1: انه يعني اذا كنت انت ريسيفر واذا كانت دي عباره عن حاجات بتعدي عليك، فانت من حقك انك تستقبلها او ما تستقبلهاش. اذا استقبلتها لازم تتعامل معاها، وقعت لازم تقوم، بصيت بصه مش كويسه لازم تخلي بالك المره الجايه ما تبصش.
0: طيب انا عايز اجي كمان شويه اسالك على القوانين او ايه اللي اعمله، بس عايز اخش معاك شويه في التفاصيل الاول. يعني ايه هي الشهوه؟ يعني ايه هي الشهوه؟ ايه تعريف الشهوه؟
1: الشهوة ببساطة هي عبارة ان انت نفسك في حاجة مش بتاعتك،
0: حاجه مش من حقي، مش بتاعتي.
1: مش
0: طب هل
1: بتاعتك.
0: ممكن الحاجه دي تبقى حاجه كويسه؟ وهل ممكن، يعني هل ممكن تبقى حاجه مش بتاعتي النهارده بس انا بشتهيها وهعمل مجهود عشان اقتنيها؟ يعني وليكن نفسي في عربية، هي مش بتاعتي بس انا هشتغل هعمل مجهود فهيبقى عندي الفلوس ان انا اجيب العربية دي.
1: في شهوة جيدة وفي شهوة رضية. الكتاب المقدس علمنا انه في انواع من الشهوات: شهوة حسنة ان انا اقرب من ربنا زي ما بولس الرسول قال لي اشتهاء ان انطلق. ففي شهوات بتقودك لحاجة كويسة، ان انت عايز تبقى احسن، عايز تقرب من ربنا اكتر، عايز تفهم فكر ربنا لحياتك، دي شهوة حسنة. لكن
0: جميل.
1: في شهوة تانية ممكن تبقى شهوة مرتبطة بالعربية والفيلا، وفي شهوة تانية بتهيألي هي دي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، هي شهوة الجنسية. عشان
0: اوكي
1: بقى الكلام واضح يعني.
0: طيب، دخلنا بقى في الغويط وهنتكلم على الكلام المفتوح. مين المسؤول عن الشهوة؟ مين السبب في إثارة الشهوة بوجه عام؟ هل هي الست؟ هل هو المنظر؟ هي الحاجة اللي أنا بشوفها؟ ولا هي دماغ الراجل؟ ولا هما الاتنين؟ يعني مين المسؤول؟
1: اولا هادي قبل ما نتكلم مين المسؤول، انا عايز اوجه اعتذار لكل الستات والشابات اللي بيسمعونا. انا عايز اقول لهم انه مش زي ما المجتمع حط عليكم عبء ان انتوا المسؤولين، ان انتوا المسؤولين عن الاثاره وانتوا المسؤولين عن الشهوه وانتوا سبب نكبه كل الرجاله
0: مش هم المسؤولين؟
1: خالص. لانه في الحلقه الست ما غلطتش، الست اتزحلقت من على السلم، فندهت الراجل السكيورتي بتاع الفيلا بتاعتها، هو كل اللي عملته ان هي حملت عليه. هي ايه الغلط اللي هي عملته؟
0: صح.
1: والغلط ما كانش كمان في الراجل السكيورتي بتاع الفيلا بتاعتها، الراجل كل اللي عمله سند الست وخد الشنطه واداها العربيه.
0: طيب ما فين المشكلة؟
1: المشكله كانت في الشاب التاني. الغلطة كانت

0: الطرف الثالث في القصة، الشخص اللي جاي من البلد قريبه، البواب الثاني. هو يا دوبك أول ما شافها سندت على كتفه بدأ المخ يشتغل، وبدأ الريسيفر يستقبل،
1: الخيال
0: وبدأ يترجم للصورة، وبدأ يحس إن الموضوع مش مظبوط. ولما جم يناموا بالليل بيقول لقريبه، بيقول له حرام اللي أنت عملته، حرام، دي ست.
1: طيب ان يا معلش، انت عايز توصل ايه؟ انه المسؤولية في الاخر على دماغ الراجل اللي بيستقبل؟ يعني
0: المشكلة هذه مشكلة مشتركة.

0: اللي قدامه دي مش محترمه. فانا عايز اقول انه يا رجاله خلي بالكم من دماغاتكم وخلي بالكم من عينيكم، بسيطه ولا مش بسيطه. وعايز اقول للستات خلي بالك من طريقه لبسك وطريقه تعبيرك عن مشيتك وطريقه كلامك لئلا تفهمي غلط.
1: طيب يعني انت قلت جملة في النص بس عايز اكررها تاني ونناقشها سوا. يعني الراجل فعلا في مجتمعنا الشرقي اتزرعت جواه فكرة انه انت هتعمل ايه، يعني قدامك حاجة حلوة هتبص عليها، ولو هي عملت كده يبقى انت من حقك تبص. يعني الفكرة دي اتزرعت جوانا وتربينا عليها سنين، انه خلاص انت بتشوف اللي قدامك ومن حقك تبص عليه، فهي غلطانة. يعني هي غلطتها هي مش غلطتك انت. يعني ايه تعليقك على الكلام ده؟
0: تعليقي ببساطة انه زي ما انت ما بتقول بالظبط، انه اتزرع جوانا ان انا رد الفعل،
1: ضحية يعني،
0: ان انا رد الفعل، والفعل هم يا حرام المسؤولين عنه مش انا، انا غلبان، انا اللي وقعت في الخطية عشان الناس اللي مش محترمة.
1: حواء ادتني التفاحة فأكلت وهي اللي خرجت آدم من الجنة.
0: بالظبط بالظبط بالظبط، نفس الافكار مترسبة جوانا انه احنا غلابة، احنا غلابة نتيجة الضغط اللي علينا.
1: طيب تعالى بقى نقول النهاردة احنا بنقول مسؤولية مشتركة، يا كل راجل يا كل شاب انت عليك مسؤولية، انت مسؤول عن افعالك، انت مسؤول عن الطريقة اللي بتفكر بيها، انت مسؤول عن عينك، انت مسؤول عن خيالك، المسؤولية مش على الست بس. طب ساعدنا بقى، احنا عدينا كلنا في المراحل دي ولغاية النهاردة مازلنا بنقابل تجارب، بنقابل حاجات، اغراءات، ان احنا نبص، ان احنا نفكر، ان احنا نمشي في سكة غلط، نعمل ايه؟ يعني قول لي القوانين اللي انت حطيتها لنفسك، لو عندك قواعد كده انت حطيتها لنفسك او اتعلمتها تحب تشاركنا بيها.
0: في قوانين مهمة جدا تحفظك إنسان طاهر، تحفظك إنسان نظيف، تحفظ قلبك وعقلك في النور، زي ما أبو الشاب اللي كان جاي من القرية في الفيلم بتاعنا قال له لازم تبص للنور. فأول قانون من القوانين لازم تبص للنور، النور يحميك من الظلمة. فأنا عايز أقول لكل شاب وشابة، ما لم تنظر ليسوع المسيح وإذا ما كانش هو مالي قلبك ومنور حياتك عمرك ما هتعرف تكون نظيف.
1: طيب هل معنى كده ان انا لما بقرب من ربنا، لما بشوف يسوع، خلاص يعني المشكله اتحلت؟ ما هو يعني المشكله اللي احنا بنحكي عنها دي مش مشكله للناس بس اللي بعيده،
0: بالظبط،
1: لكنها مشكله بتواجه كل مؤمن كمان. يعني فامين طبعا هقرب وهبص على ربنا، لكن ممكن اقع ستيل. يعني
0: ما هو ده القانون التاني. في انجيل متى واصحاح 6 كتاب بيقول لنا في عدد 22 بيقول ايه؟ بيقول سراج الجسد هو العين، فان كانت عيناك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عيناك شريره فجسدك كله يكون مظلما. القانون الثاني ان لو انت قربت من ربنا وبقى في نور في حياتك، خلي بالك من عينك، خلي بالك من عينك، لانه سراج الجسد هو العين. علمونا زمان واحنا عيال صغيره ان العين دي عامله زي الكاميرا، تلقط ويفضل النيجاتيف جوه، يبتدي يتزرع في القلب وابتدي القلب يفكر وابتدي المخ يدبر.
1: طب يعني ايه عيني بسيطة؟ يعني خلينا احنا نبسط بقى، يعني ايه عين بسيطة؟
0: يعني مش لما الست سندت على كتف الراجل انت بتقول ان هما بيزنوا، ده ببساطة. انا حسيت من وقفة الولد في المشهد انه زي ما يكون شاف مشهد يعني خطير جدا، مشهد بسيط قوي، يعني الست بتقع فبتسند على كتفه.
1: خد الامور ببساطة،
0: يعني خد الامور ببساطة،
1: ما تركزش.
0: لا
1: اوكي،
0: لا
1: طيب
0: ما تركزش وما تترجمش، يعني خلي الموضوع زي ما هو، حطه في حجمه الحقيقي.
1: طيب ايه تاني؟
0: الحاجة التالتة والأساسية، في قانون في الكتاب المقدس ده مهم جدا ويحميك من انك تخطأ، الشهوات الشبابية. يتكلم عن حاجات كتير قوي، يقول ايه؟ اجتنبوا لما تقعدوا في مجلس مستهزئين، دي مش حاجة مستحبة، يا بخت اللي بيلهك في ناموس الرب. لكن في حاجات في الكتاب المقدس واضحة وصريحة زي الشمس، لابد من الهروب. اما الشهوات الشبابية اهرب منها على قد ما تقدر. ودون يعني واحد زي يوسف، يوسف بعد ما ساب اخواته وراح وعاش في بيت فوطيفار، لما جت الست مرات فوطيفار حبت تزني معاه،
1: هرب
0: وقال لها جملة مهمة. قال لها ايه؟ قال لها انه سيدي ما مسكش حاجة في البيت ده كله عني الا انت، فعشان كده انا مش ممكن اغلط، وراح هرب وساب الموقف. عشان كده الهروب في وقت من الاوقات ده حل، وعلى النقيض تعالى شوف شمشون.
1: طب تعالى نقول كلام عملي، يعني اهرب اعمل ايه؟ يعني ما هي الكتاب برضو بيقول الخطيه محيطه بنا بسهوله، احنا بقينا بنفتح التلفزيون بنشوف حاجات
0: فيديو كليبس
1: بنشوف وحاجات. فيديو كليب واغاني مش عارف عامله ازاي. الشباب بيروح المدارس بيلاقوا زمايله على الموبايل معاهم.

0: صور ومعاهم صح. فيديو معاهم مش عارف ايه. بتخش على الانترنت طبعا بلاوي سودة في كل حتة. يعني اهرب ازاي واهرب من ايه ولا ايه؟
1: بص هادي نتكلم في حاجات عملية عشان الناس تبقى حاسة انه ان احنا مترجمين الكلام ما بنتكلمش تملي على المتغطي.
0: جميل.
1: ليا ولد صديقي على طول ولد صديقي عنده مشكلة انه بيخش على سايتات سكس مش عارف يتصرف ازاي. الحل كان بالنسبة له ايه؟ طلع المودم بتاع الكمبيوتر وكسر. يعني بعد كده راكب دي اس ال بس.
0: اوكي بس احنا مش كلنا مطالبين نلغي الانترنت ونقفل الدش يعني اكيد
1: هو
0: أكيد في حلول وسط
1: هو
0: يعني.
1: شايف ان هو ده الحل بالنسبه له هو مش قادر يمسك نفسه أوكي. فهو بيهرب بالطريقه دي. واحد تاني عندي في المدرسه قال لي يا مستر انا ما عرفتش اهرب من الموضوع ده غير ان انا خلعت الباب بتاع الاوضه بتاعتي عشان ما يتقفلش عليا.
0: جميل. في واحد تاني انا اعرفه قال هحط باسورد وهسيب الباسورد مع حد تاني انا مش عارف ادخل لان هسيبها مع حد تاني فانا كده ضمنتني على الاقل بعدت عن
1: مش عارف افتح القنوات دي تاني او السايتات دي تاني.
0: جميل.
1: فانا شايف انه في حلول كتيره ممكن تتعمل.
0: طيب يعني عملت كل اللي قدرت عليه ووقعت لسه بقى اعمل ايه؟ يعني مرات كتير بنحبط بنزهق وياما شفنا شباب زهق من نفسه ويأس مش عايز يقرب من ربنا ومش عايز يقرب من نور تاني لانه حاسس انه
1: هي هقع تاني. الكتاب المقدس قال لنا قانون رابع مش بس انك تهرب ومش بس انك تبص للنور ومش بس انك تبقى بسيطه. قال كمان ايه؟ انه لا تشمتي بي يا عدوتي لانه اذا سقطت اقوم. لازم تسقط بس قوم. اذا وقعت قوم لكن ما تسيبش نفسك ما تسيبش نفسك متمرمغ وما تسيبش نفسك في الافكار وما تسيبش نفسك في الحاجات السوداء اللي عماله تزيد في حياتك يوم ولا يوم تقودك بعد كده انك تبقى انسان مكتئب. احنا عارفين المشكله ان احنا شباب وبنقع كتير في حاجات زي كده غلط اوكي بس في نفس الوقت ابعد على قد ما تقدر من الحاجات دي قرب من مصدر النور وفي نفس الوقت لو وقعت قول كده لنفسك قول انا وقعت بس هقوم تاني لان الرب ممسك يدي.
0: امين. شكرا يا ايهاب.
1: عفوا.
2: والدك قال لي على كل حاجه
3: كويس انك خلصت منها.
2: الله امال في ايه؟
3: عشان ندالة مش حلوة بعدين.
0: واللي هو الأول حس إنه فاشل
4: يعني لازم يكون ابتدى عنده هو
2: كابوس.
0: بس هي بتقول له اهرب ده كابوس.
5: أنا خلاص ما بقاش تلزمني.
4: يعني صدمنا في الكلمة دي.
2: أنت مش سامعني بقول لها الظروف صعبة؟
0: احتمالات النجاح صعبة.
2: يعني إيه؟
4: في مبدأ اسمه مبدأ الفرصة.
2: ما أنا ياما دورت على شغل.
0: طب ما هل معنى كده إن أنا أشتغل أي شغلانة أنا مش قابلها؟
2: شايفني بشد في شعري ولا بعض في الأرض؟
4: عندك كتاب عايز تقراه؟
2: أنا مش جايلك عشان مجنون.
0: لتحقيق نفسي في أي مجال بقى يعني.
4: فخطبته وقالت له مش هقدر أعيش معاك بقى أكتر من كده.
2: يا بابا هو ما أعمل إيه يعني ما كله محصل بعضه.
4: فخليني في الحلم، الحلم جميل.
2: بس مش لدرجة إن أنا آخد الدبلة وبيعها.
0: لأن في حتة كمان استغربتها جدا.
6: أعزائي المشاهدين أنا متأكد إنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا رقم التليفون موجود على الشاشة والويب سايت عنوان الويب سايت موجود والإيميل كمان موجود نحب نسمع منكم إن كان عندكم احتياج للصلاة أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس أحب أسمع منكم أحب أسمع أسئلتكم ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع آمين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك

فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أحبائي المشاهدين، ما أحلى وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى أمام كلمة الله في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. نحن مدعوين كخدام أن نبني في ملكوت الله. الله دعانا حتى ما نبني، الله دعانا للبناء، والبناء هو عكس الكسل، لأن الأشخاص الكسلانين لا يبنون. إذا نظرنا في كلمة الله إلى سفر نحمية، نرى أن نحمية رأى سور أورشليم المنهدم وأبوابها المحروقة بالنار، فصلى وصام وبكى أمام الرب، وصار يتفرس في هذه الأسوار المنهدمة، وأخذ قرار بأن يبني هذه الأسوار. وبالرغم من وجود المعطلات الكثيرة وبالرغم من وجود المستهزئين، لكنه استطاع أن يقول: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. سأتحدث معكم اليوم عن تغلب على الكسل، عن موضوع تغلب على الكسل. كل شخص فينا ربما يكون كسولا في ناحية أو أكثر من نواحي حياته، بالرغم أنه من رغبتنا أن نكون ناجحين. البعض كسول ربما ناحية عمله، البعض ناحية عائلته، البعض ناحية علاقاته أو علاقته بالرب أو اهتمامه بنفسه، والبعض ربما لا يعتقد أن هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة أو عائق كبير في حياتنا كمؤمنين أو في حياتنا كخدام. ربما نعتقد الخطية هي عائق كبير، الشهوة هي عائق كبير، محبة المال هي عائق كبير، وأمور من هذا النوع. لكن اليوم أريد أن ألفت انتباهكم أن ربما أشياء صغيرة في الحياة لكن تكون عائق لنا من خطة الله ومن خدمة الله. إذا عرفت أنه الكسل بيحرمني من خدمة الله، أو الكسل ممكن يحرمني من فرص في الحياة، أو الكسل يحرمني من خدمة مثمرة، أو الكسل يحرمني من أنه أنمي مقدراتي حتى أعمل أمور أعظم لله، أو الكسل ربما يحرمني من دراسة كلمة الله أكثر، أو من قضاء وقت مع عائلتي أكثر، عندئذ رح أعرف أنه مشكلة ورح أعرف أنه معطل ورح أقدر أحاربه. كل واحد فينا إخوتي عنده 24 ساعة في اليوم، عنده 7 أيام في الأسبوع. الله أعطانا وقت ونريد أن نستثمر هذا الوقت بصورة صحيحة في ملكوت الله، خاصة في هاي الأيام. نحن نحيا في الأيام الأخيرة، وكل الأمور اللي بتصير في العالم حوالينا بتقول أنه إحنا بنعيش في الأيام الأخيرة، والله يريد أن يعد خدام في هذه الأيام. واحدة من سمات الخدام اللي بعدهم في هاي الأيام هو النشاط والمثابرة والاجتهاد بعيدا عن الكسل. أول خطوة للتغلب على الكسل هو الاعتراف بأنني كسول. ربما البعض كما قلت هو نشيط في بعض الأمور، لكن في أمور أخرى هو كسول فيها. والخطوة الثانية أن تقرر أن تعيش حياة الاجتهاد والمثابرة وتتعلم من الأشخاص المجتهدين.

كل رجال الأعمال اللي قابلتهم في حياتي وجدت الشيء المشترك، واحد من الأمور الأساسية المشتركة بينهم إنهم يستيقظوا صباحا باكرا. فالبعض منهم يستيقظ الساعة 4 صباحا والبعض الساعة 5 صباحا. تمتاز حياتهم بالاجتهاد وتمتاز حياتهم بالمثابرة. سفر الأمثال إصحاح 19 عدد 24 يقول: الكسلان يخفي يده في الصفحة، أي في إناء الطعام، وأيضا إلى فمه لا يردها. عملوا إحصائية عن النوادي الرياضية في أمريكا واكتشفوا أنه شهر واحد هو أكثر شهر في السنة في مدخول عالي، في إنكم عالي في هاي النوادي. والسبب أنه الناس في بداية السنة وبعد رأس السنة بيقرر يأخذ قرارات في حياته وبيقرر يروح يسجل في نادي رياضي، لكن بعد هيك ما بيستمر. فكتير ناس تعمل أشياء وما بتستمر فيها، بتبدأ بأمور وما بتكمل فيها. كم من آلة موسيقية موجودة في بيوتنا ولا أحد يعزف عليها؟ كم من جهاز تريدميل موجود في بيتنا ويستخدم لكل الأغراض الأخرى ما عدا الغرض الذي وجد من أجله؟ شارك معكم عن علامات الشخص الكسول. الكتاب المقدس يتحدث كثيرا عن الكسل، وهناك عدد كبير من المقاطع في كلمة الله تتحدث في هذا الموضوع. علامات الشخص الكسول: الأشخاص الكسالى لا يعترفون أنهم كسالى. أمثال 26-16: الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من المجيبين بعقل. كسلان دائما عنده أسباب لعدم العمل، وكل هاي الأسباب مقنعة بالنسبة لنفسه. ونحميا كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يوقف عن البناء لو أراد أن يتوقف، لكنه اختار أنه يستمر في البناء وأن يستمر في العمل. أشخاص الكسالة يحبون السرير أكثر من الاستيقاظ. سفر الأمثال 26-14: الباب يدور على صائره، أي على مفصلته، والكسلان على فراشه. ثالثا، الأشخاص الكسالة عندهم دائما أعذار لعدم عمل الأشياء، وبعض هذه الأعذار قد تكون غير مقنعة. أمثال يقول في عدد إصحاح 22-13: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فعندما لا يوجد أي سبب مبرر لعدم شغل الكسلان، بيخترع لك أي سبب فيقول: الأسد في الشارع، لا أريد أن أنزل إلى الشارع لأن الأسد في الشارع، فلا أريد أن أقتل في الشوارع. الأشخاص الكسالى ينتظرون كل الظروف الملائمة قبل البدء بالعمل. أمثال 20-4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطى، أي في موسم الحصاد يبحث فلا يجد شيئا. الأشخاص الكسالى أشخاص ليسوا مبادرين ويحتاجون دائما للآخرين إلى تحفيزهم. الأشخاص الكسالى لا ينتهوا من الأمور التي بدأوا بها. الأشخاص الكسالى لا ينتهون من الأمور التي بدأوا بها، فدائما يبدأ أمور ولا ينتهي منها، يشتري شيء ولا يستعمله، يسجل في دورة ولا يكملها. بيتحمسوا للأمور في بدايتها، بيتحمسوا للخدمة في بدايتها، بيتحمسوا لمشروع جديد في بدايته، لكن نفسهم مش طويل كفاية حتى يكملوا ويستمروا إلى النهاية. في أمثال 12 عدد 27 يقول: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريم فهي الاجتهاد. كلمة الله تقول إنه الاجتهاد هو ثروة، هو ثروة الإنسان. الإنسان المجتهد والمثابر إنسان عنده ثروة عظيمة جدا. يقول: الرخاوة لا تمسك صيدا. بصلي إنه ربي يحررنا من كل رخاوة، يشدد أيدينا المرتخية وركبنا المخلعة، ويعطينا أن نقوم وأن نخدم الرب كجيش عظيم جدا جدا في هذه الأيام الأخيرة. ربما نعتقد أن الكسل أمر عادي، وخاصة في طبيعتنا الشرقية أو في طبيعتنا العربية، في منطقتنا العربية وطبيعتنا الشرقية، لكن الأمر في كثير من الأحيان يكون معطل أمامنا من أنه نخدم الرب، يكون معطل قدامنا من أنه نستفيد من الفرص، يكون معطل قدامنا من أنه ندرس كلمة الله، فنجد كثير من الوقت مستنزف، كثير من الوقت ضائع ولا نستفيد من هذا الوقت. الأشخاص الكسالى لديهم حياة مشوشة وغير منضبطة، لأنه لا شيء عندهم مرتب أو منظم أو مخطط له جيدا. أمثال 15-19: طريق الكسلان كسياج من شوك،

طريق المستقيمين منهج، أي طريق المستقيمين ممهد. الكسالى دائما مملوئين بالأعذار ويلوموا الآخرين. خليني أقولكم شغلة، اكتشفت أن المؤمنين هم أكثر ناس شاطرين في وضع الأعذار. إذا أردت أن حياتك تختلف، إذا أردت أن ظروفك تختلف، عليك أن تتخلص من وضع الأعذار، وعليك أن تتخلص من إلقاء اللوم على الآخرين، وتتحمل مسؤولية حياتك بكل اجتهاد وبكل مثابرة. كثير من الناس لا يريد أن يخدم ولا يريد أن يعمل بسبب أمور كثيرة، يلقي اللوم دائما على الآخرين. كثير من الناس في المشاكل الموجودة عنده أو في حياته يلقي اللوم على البيئة وعلى الأهل وعلى التربية وعلى الأسيس وعلى إبليس وعلى أي شيء، حتى لا يتحمل مسؤولية نفسه. لكن الله يريد أن يشجعنا أن نتحمل مسؤولية حياتنا، نتحمل مسؤولية قراراتنا، ونعيش حياة الاجتهاد والمثابرة. تحدث يسوع في إنجيل متى أنه إن لم نعرف المواهب، إن لم نستخدم المواهب والوزنات المعطاة لنا ونستخدمها فنحن كسلانين. ففي مثل الوزنات يقول هذه الكلمات للشخص الذي أخذ الوزن وأخفاها، متى 25-26: فأجاب سيده وقال: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع حيث لم أبذر. أيها العبد الشرير والكسلان. ودائما أنا بتساءل ليه حط الكلمتين هدول مع بعض، الشرير والكسلان. أخذ الوزنة وخباها، أخذ 5 وزنات استثمرها، أخذ 2 استثمرهم وربح 2، لكن أخذ وزنة واحدة خبأها. الله اليوم وضع مواهب في حياتك كخادم، شو بتعمل فيهم؟ بتخاف عليها تخبيها، أو بتكون كسلان بتقول بدل ما، وتحط أعذار لعدم استثمارها وتخفيها وتخبيها. اليوم بصلي أن ربي يحررنا، يحرر أي واحد فينا من الكسل، حتى يعطينا حياة الاجتهاد، حتى ننظر إلى الحقول المبيضة للحصاد، حتى نستفيد من كل الفرص اللي عم بيحطها الله قدامنا وبشكل خاص في هذه الأيام. سفر الجامعة إصحاح 11 عدد 4 يقول: من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. وهذه الآية بترجمات أخرى تقول أنك إذا انتظرت الظروف المناسبة أو الظروف الملائمة فلن تستطيع عمل أي شيء. من يراقب السحب لا يزرع، من يراقب السحب أو من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. إذا انتظرت الظروف تكون كويسة، إذا انتظرت الظروف تكون ملائمة، فلن تفعل شيء. من أجل هذا خذ قرار إنك تعمل الموضوع على طول. إذا أنت عرفت أنه في عندك أمر في حياتك بحاجة تتخلص منه، كسل في ناحية معينة من حياتك لازم تتخلص منه، الحل قوم، الحل قرر، الحل اعملها الآن، الحل أنك تأخذ خطوات عملية ولا تنتظر الظروف المناسبة. إذا في أمور عليك أنك تعملها لا تؤجل، وقم واعملها على طول. إذا حدا قال لي أصلي له، يا إما بصلي له على طول يا باخذ ملاحظة أتذكر أني أصلي له، غير هيك ممكن أنسى أنه أصلي له. إذا عندك التزامات أعملها بسرعة، إذا عندك فواتير ادفعها أول ما توصل وما تنتظر للموعد الأخير لتسديد الفواتير. اعمل قائمة بالأمور اللي عليك تعملها. أهم شيء عدم التأجيل في حياتنا. مرات التأجيل بيخلي حياتنا مشوشة وحياتنا غير منظمة وغير منضبطة. حاول تعمل جدول في حياتك، الأمور العاجلة والهامة، الأمور الأقل أهمية لكن عليك أنك تعملها، وفي أمور ربما تستطيع أن تفوضها لآخرين. بصلي أنه الرب يعطينا الحكمة كيف ندير حياتنا وأوقاتنا، ونستثمر الوقت أفضل استثمار ممكن. بصلي اليوم أنك تقرر تأخذ قرار أنك تترك وتتحرر من الكسل. كلمة الله تقول في سفر نشيد الأنشاد: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. أحياناً الكسل بنشوفه أمر بسيط جداً، ربما أمر مش مستاهل أن ينحكى عنه، لكن كلمة الله تخبرنا عنه كثيراً، وهناك آيات كثيرة في كلمة الله تتحدث عن الكسل. مرات مش بنشوفه معطل كبير، لكن ربما يكون معطل صغير زي الثعالب الصغيرة لكن تفسد الكرم كله. اليوم بدي أصلي معك وأشجعك حتى تتمسك
بالاجتهاد وتعيش حياة الاجتهاد وحياة المثابرة. بولس الرسول كان مثابر في حياته وفي خدمته. كل الأمثلة اللي ذكرها والآيات اللي ذكرها إنه الجميع يركضون في الميدان، كانت حياته حياة الركض والجري والسعي. هو قال أكملت السعي، حفظت الإيمان، ألستم تعلمون الذين يركضون

في الميدان جميعهم يركضون. كان حياته حياة الاجتهاد، حياة رياضي المثابر اللي قدامه هدف ويريد أن يصل إلى هدفه. إذا حسيت اليوم أنه الكسل يعيقك عن أنك تتمم أمور الله دعاك إليها، إذا حسيت اليوم أنه الكسل بعيقك عن تحقيق مشيئة الله لحياتك، اطلب من الرب أنه يعطيك نعمة ومعونة خاصة من عنده، يعطيك أنك تعيش حياة الاجتهاد. الرب معك.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده تصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مشكله زوجه بتعاني من الحرمان من كلمات الحب والاعجاب. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ازاي انه الزوج في الغالب مش واخد باله انه الزوجه بالنسبه لها الحب مش بس حقيقه، لكن الحب حقيقه ومشاعر، ومش معنى ان هو عبر عن الحب ده من 12 سنه في الخطوبه انه ده يكفي. الحب وكلمات الحب بالنسبه للزوجه ده زي الغذاء اللي ما تقدرش انها تكون بتستغنى عنه. اتكلمنا كمان ازاي انه الزوج وطبعا الزوجه كل انسان محتاج قوي ياخد من حب الله عشان يقدر يقدم للي قدامه. في الحلقه دي احنا هنكمل لان احنا ما كناش خلصنا نقاشنا في الحلقه اللي فاتت، بس قبل ما نكمل لقيت إحصائية حقيقة لطيفة جدا. معهد الخدمة الاجتماعية في القاهرة عمل بحث على 200 زوجة، وكان في سؤال واحد ليهم. السؤال بيقول: هل لازلنا يشعرنا بالحب وعبارات الإعجاب أم ذهبت ولم تعد؟ تتخيل تطلع النتيجة إيه؟ 85% من الزوجات قالوا حب إيه؟ عاطفة الحب دي حاجة ماتت دلوقتي في الولاد والبيت والمشاكل، موضوع الحب ده دي حاجة خلاص راح عليها. 15% بس قالوا انه جو البيت فيه حب فيه كلمات رقيقة، بس اسمعوا الجملة اللي جاية دي: ولكنهن يبذلن مجهودا كبيرا للمحافظة على هذا. يعني بيطلعوا الروح من الآخر. يعني المشكلة مش مشكلة زوجة واحدة ولا اتنين، دي مشكلة 85% من الزوجات.
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، بنرحب في حلقتنا النهاردة مهندس ألف الاستدراك. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: أتكلم بالنسبة للإحصائية اللي كانت قالتها إيناس قالتها علينا النهاردة. أنا ليا وجهة نظر في الكلام ده وعايز أعرضها على المهندس ألف. الحقيقة الرجل الشرقي من طبيعته إنه بيلاقي صعوبة إن يعبر عن مشاعره بسهوله، وبيحس ان ده يعني شيء من الضعف. اذا اتكلم في الحب والعاطفه والكلام ده بيحس ان ده ضد رجولته وضد نخوته، وخصوصا اذا كان كمان اتربى في اسره

0: ما تعودتش انها تقول الكلام ده، ولا يتبادل الاب والام كلام الحب، فبيبقى الامر اصعب بكتير، وده بيصعب عليه المهمه اكتر. ايه راي حضرتك؟
1: طب معلش استاذن
2: اتفضل.
1: حضرتك، بس
2: ايه
1: قبل ما تجاوب، الراجل الشرقي ده اللي ما تعودش ان هو يكون بيسمع الكلمات دي في البيت، كان بيقول الكلمات دي وقت الخطوبة.
2: انا هقول كمان حاجة تانية. يمكن احنا كمجتمعات شرقية محافظة، بابايا وعمي وخالي ما كانوش بيقولوا الكلمات دي على العلن في وجود الاولاد، لكن في اغلب الاحيان كان بابايا او جدي بيكلم مراته كلمات طيبة جدا بس لوحدهم، وكانوا بيشعروا ان ده شيء خاص بيهم واحد اسرارهم هذه الكلمات الرائعة. جاز انا ما شفتش ابويا بيقول كده، لكن ده مش بيؤكد ان ابويا ما قالش كده. انا يعني بحاول احلل بس حته صغيره، انه لو كنت قعدت مع ماما وتكلمك عن بابا تقول الكلمات اللي كان بيقولها لي بابا كانت كذا وكذا وكذا وكذا، بس انت ما سمعتهاش. دي حته بس هقولها.
0: حضرتك كمان انا ما سمعتهاش، ممكن كمان الزوجه ما سمعتهاش. في بعض الزوجات بما انه ما شافتش الكلام ده، لو الراجل قال لها كده، مش كل الزوجات، لو الراجل قال لها كده كمان بتبص له بانه راجل ضعيف، ده لما هي مش متعوده اصلا، ما شافتش الكلام ده لما في اسرتها.
1: لا
0: فيعني
1: ما فيش، صعب قوي ان زوجه تسمع كلمات الحب وكلمات الرقيقه من الزوج فتشوف ان ده ضعف، ده تحطه فوق راسها من فوق.
2: طيب خلينا دلوقتي، انت قلت 3 نقط، خلينا ناخدهم واحدة واحدة. احنا بنقول الراجل الشرقي ما تعودش يسمع، معاك انه ما تعودش يسمع، بس سمعت من كلامكم انه في الخطوبة كان بليغا ومتكلما.
0: في الخطوبة كان بالغا ومتكلما، لكن زي ما قلت لحضرتك وقت الخطوبة هو بس يبين لها المحبة.
2: لكن عنده القدرة على كده، والدليل انه في وقت الخطوبة قام ببراعة بانه يقدم هذا الحب ويقنعها بمحبته ويثبت محبته. اذا
0: حضرتك
2: كامكانيه موجوده.
0: حضرتك بعد الجواز شايف ان الحب بطريقه عمليه ده شيء من النضج بالنسبه للراجل، دي حاجه.
2: طب بس فكرتين، خلينا نخلص واحده واحده. اذا كون ان هو مش معتاد، هو جرب وراى ان ده جاب نتيجه جيده، وفهمنا من خلال الحلقه اللي فاتت والنهارده انه مش شيء بيؤكد محبته والموضوع انتهى، لازم شيء يستمر، لان ده احتياج مستمر زي اي احتياجاتك انت المستمر. يعني مش ممكن ابدا ان مراتك تقول لك مثلا انا عملت لك اكل حلو جدا جدا جدا في السنه اولى جواز، تاكل الباقي كله محروق، خلاص انا اثبتت لك محبتي، الموضوع انتهى على كده. هل ده يصلح؟
0: لا يصلح،
2: لانه احتياج مستمر. الزوجه محتاجه المشاعر مستمره وكلمات الحب مستمره، مش لتاكيد الحب فقط، وده قلناه المره اللي فاتت. يبقى احنا لازم نكون بناكد على الافكار واحده واحده. تاني حاجة أنت قلتها إنه الرجل الشرقي بيشعر بالضعف إنه يعبر عن محبته. ممكن تشرحها لي أكتر لأن مش واضحة عندي؟
0: هو الرجل الشرقي وخصوصا الرجل في الصعيد.
2: حلو، ده كل أهالينا من الصعيد.
0: يعني دي يمكن ثقافة مش موجودة أو مش متعارف عليها.
2: أيوه.
0: فالرجل في المناخ والمحيط بيه وبين أصحابه وبين أصدقائه او بين عيلته، لو الناس شافت كده ممكن، لان دي ثقافه مش معروفه، يعني بيعتبروا شيء من الدلع، كلام افلام شبه كده يعني.
2: طيب احنا برضو احنا كل اهالينا من الصعيد، ودول نص ناسنا او اكتر، بنحبهم، بنحب النخوه والرجوله والشجاعه والشهامه اللي فيهم، لكن 100% برضو عايزين نطور من نفسنا، مش كده؟ والتطوير ده سنة الحياة. وحضرتك يمكن مثلا دلوقتي بتطور في نفسك، شفت والدك كان ليه إيجابيات عظيمة وبعض السلبيات بتطورها. إذا كان ده موجود فده شيء سلبي، وجهة نظر سلبية، لأنه مش من الضعف أبدا أبدا أن الزوج يقدم لزوجته احتياجاتها. ده يمكن ده لو ما قدمش احتياجاتها من الحب والحنان والمدح والحب، جاز يبقى بيخطئ في حق نفسه وفي حق مراته وفي حق بيته. أنا من واقع الخدمة أحب أقول حاجة، إن أغلب المشاكل اللي شفناها من إن الزوجة لا قدر الله لا قدر الله تبتدي تتعاطف مع حد خارج علاقة الزواج، وده خطأ، بيبقى ابتدت الحلاقة إن زميل أو حد من الأقرباء كان بيكلمها كلام جيد وكان بيمتدحها وبيقولها كلام جميل وكلام معسول، وبدأ الخطأ. أنا مش بقول إن عدم تقديم الزوج لكلمات المدح والحب لمراته يبقى ده مبرر انها تعمل كده، لكن بقول الراجل اللي خايف على بيته وعايز يحضن على اسرته ومش عايز يعرض مراته لاحتياج غير مسدد

0: تلاقيه عند حد تاني، ومن الرجولة أو الشهامة بتاعتنا كصعايدة لازم يكفي طلباتها ولازم يشوف احتياجاتها، وإذا كان ده احتياج حقيقي يقدمه. صحيح جايز مش قصاد باقي الأسرة، إنه جايز ده لا يفهم، لكن الست ما قالتش لازم قصاد كل الناس يقول كده، يعني في لقاء خاص لوحدهم يتحدث بهذه الكلمات. عايز أقول لك آية، بس اسمح لي أقراها لك من الإنجيل عشان تبين مدى تأثير هذا الكلام المديح على الشخص وخصوصا على المرأة. بيقول كده: البوطة للفضة والكور للذهب، كذا الإنسان لفم مدحه. يمكن أشرحها بس أكتر. البوطة دي زي ما يكون إناء كان بيتم فيه تسيح الذهب، والكور إناء تاني بطريقة تانية النار بتدخل فيه بيسيحه في الذهب. يعني معنى الآية إن زي النار الشديدة اللي بتسيح الذهب وبتسيح الفضة، هكذا الكلمات اللي فيها مديح وخاصة للست. الكلمة دي ليها معنى مهم قوي. أنا كراجل عارف إن مراتي ممكن تتعرض لنوع من الضغط، أنا مش بقول كده عشان نشك ومش بقول كده عشان نبيح، لكن لازم كل واحد يخاف على بيته. الست تشوف احتياجات جوزها وتسددها، والراجل يشوف احتياجات مراته ويسددها، وفي نفس الوقت الزوجة بتصون بيتها والراجل بيصون بيته. بس أنا ليه أعرض مراتي لاحتياج ضخم غير مسدد لفترات طويلة وتقعد تعاني بقى دي كلمة من هنا وكلمة من هنا؟ الزوجة المحترمة النظيفة قررت انها تشوف افلام حب ومسلسلات حب عشان تعيش في لحظات خيال تستمتع انك ان هذا الحب ليها. انا اسيب مراتي لهذا الاحتياج واقول انا صعيدي وانا رجل وانا شرقي؟ مش ممكن. انا صعيدي، انا ابا عن جد صعيدي، مراتي دي لازم طلباتها تستجاب ولازم احتياجاتها تسدد، وانا مسؤول زي ما قال لي ابونا في القداس كده بعد والديها عنها. اذا ده امر لو اخدته بالنخوة بتاعتنا كصعايدة وبالشهامة بتاعتنا، ازاي بيتي اسيبه محتاج لحاجة، بدل ما اخده ان هذه الكلمات قصاد الناس جايز تبقى مش مستساغة او مش مقبولة.
1: الزوجة كانت بتقول فعلا كده انه انا ماليش مصدر تاني اخد منه الكلمات دي غير جوزي. يعني حضرتك بتتكلم انه انت مسؤول عنها بعد والديها، كان في زوجة بتقول طب انا حتى والدي والدتي متوفين، وحضرتك عارف الولاد بيشفطوا بس الولاد ما بيدوش، فما فيش مصدر تاني يعني.
0: بس خليني برضو أشجع الزوجة على حاجة، يمكن أنا مش بستغلطها ولا حاجة، بس برضو الخيال مش أحلى حاجة في الدنيا. مش بشجع الزوج أنه ما يقدمش، لكن لو زوجة لغاية النهاردة جوزها مش بيقدم لها هذه المشاعر الطيبة، تتوجه لإلهنا الحي اللي ضمن عقد الزواج وتقول له، وتجد ان الله بيقدم لها جرعات عظيمة من الحب والحنان، واجمل كلام في الدنيا تقدر تسمعه من ابوها السماوي اذا كان ابوها الارض انتقل، واذا كان زوجها يعني لغاية دلوقتي ما اخدش الخطوة دي، الى ان ربنا يعمل تغيير في الطرفين ويصبح البيت غني بهذا الحب، وتبقى الزوجة حاسة ان اغلى واحدة على وش الدنيا، جوزها مغطيها بحب وحنانه وكلماته الدافئة والمديح. ودي نقطة أنا بأكدها، الزوجة تحتاج للمديح، يعني التقدير والإعجاب والكلمات اللي فيها مدح، ده بيخلي كيانها يستقر وتستمتع بالحياة وتطلع كل طاقتها لجوزها.
1: طب أنا عايز أقف بس حتة صغيرة، إنه حتة إنه أنا من حقي كزوجة بعيني من هذا الحرمان إن أنا أتوجه لله.
0: حقي وإلزام عليا كمان.
1: على الأقل إلى حين، يعني مش ده اللي على طول، لكن إلى حين ما إنه نتغير احنا الاثنين. فانا مش ليا ان يكون بعيش في حرمان.
0: الحرمان مش احلى حاجه ومش مدعوين للحرمان ابدا،
1: على الاقل كحل مرحلي على ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها.
0: والله في الوقت ده بيقف وبيسد بجد وبيسد بقوه وبيسد بحكمه، لانه عارف الاناء النسائي اللي اتكلمنا عنه وعارف مفاتيحه وهو خلقه على ايده وبيحبه ويقدر يعوضه كثيرا. لكن مش معنى كده ان هو ده الحل النهائي، ده زي ما انت قلت حل مؤقت الى ان الزوج يستطيع انه يعبر نقطه عدم الفهم. انا بعتبرها عدم فهم، لانه واضح من الكلام اللي قلته ان الزوج بيحب مراته جدا، مهتم بيها جدا، بيراعيها، بس في نقطه عدم فهم، هو لسه ما وصلتلوش الحقيقه اللي بتقول الحب ليس حقيقه ولكن تعبير يستمر، ومدى تاثير ده على الطرف الثاني.
2: علشان الحب يستمر يحتاج لمناخ، وكلام الحب والرومانسيه محتاج لجو اوقات ما بقاش بقى يعني متوفر، وخصوصا ان الزوجه بتوزع عواطفها في البيت على الاولاد وعلى زوجها، ساعات ده كمان بيأثر على الزوج ويمكن

0: في بعض الرجاله كده يعني زي الفريك ما تحبش الشريك، ده ممكن بيأثر على فعلا ده ممكن بيأثر على الزوج وطريقه تعبيره.
1: يعني هل الزوج بيستشعر بشيء من الغيره مثلا من توزيع الحب على
0: بشيء
1: الاولاد؟
0: من الغيره وشيء من الاهمال.
1: طب خلينا ناخدها النقطتين بس.
2: طب استاذن يعني حضرتك يعني دلوقتي انا كده انا اهتمامي بالولاد بقى شيء من التهمه دلوقتي عليا. انا هسمع اجابه حضرتك بس بعد الفاصل. عزيزي المشاهد خليك معنا بعد الفاصل.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، بنرحب بكم مره تاني وبنكمل حوارنا. وكان سؤال بنساله للمهندس الفريد، ان الزوج ساعات بيشعر ان زوجته بتتجه بكل عواطفها وحبتها للولاد، وهو في الحقيقه بيشعر بكده بشيء من الاهمال، بيشعر انه كانه ملوش مكان. وفي بعض الازواج زي ما بقول المثل كده انه زي الفريك ما يحبش شريك. ف يعني ده حاجه مأثره على الراجل انه كمان يقدم الحب.
1: انا معاك ان ده شيء بيبقى مؤلم واحيانا بيبقى قاسي على الزوج، بس دايما لما نشوف قصه بلاش نبتديها من النص. يعني هل فعلا الزوجه كانت من الاول بتوجه كل محبتها واهتمامها بالاولاد، ولا لما لم تجد الحب والكلمات الرقيقه والكلمات الدافئه قفلت على نفسها واعتبرت خلاص هركز مع الولاد على طول؟ احنا في انهي فقر؟ لو هي من بادئ ذي بدء الزوج كان بيقدم كلمات الحب والاهتمام والرعايه وهي حودت، تبقى مخطئه. لكن لو كان الزوج مش بيقدم من البدايه وهي عشان تخلي مشاعرها ملمومه في بيتها ركزت مع اولادها عشان ما تشعرش باحتياجات اخرى، يبقى هنا الزوج كان عليه دور وما قامش بيه. خليني اقول لك حاجه يمكن تدي بعد جميل. الكتاب المقدس بيقول كده، هقرا لك ايه بتقول: ولكن الله بين محبته. ولكن الله بين محبته. الله بجلاله وبعظمته اللي خلق لي الكون ورتب لي كل شيء وقدم الفداء من اجلي وصنع كل شيء من اجل اني انا اعيش في اسعد حال وفي افضل شيء، وزي ما بنقول كده اخضع كل شيء تحت قدمي واحنا بنصلي في القداس، جه بيقول انا عايز ابين محبتي، انا ابنه، انا كمان ليكن شعاري ولتكن كلماتي لنفسي، ابويا السماوي بين محبته، انا عايز ابين محبتي، ليس في العمل فقط والمواقف فقط، بس في الكلمات واللمسات الهادئه وكلمات الحب والمديح والتقدير. خليني اطلع لابويا، ابويا يبين محبته وانا ابين محبتي.
0: بس ابويا يبين محبته بشكل عملي واضح جدا.
1: ايوه صح. على فكره انا بشعر من كلامك باستمرار انك بتحط قيمه العمل في مرتبه عاليه جدا، وفي قيمه الكلمات في انها مرتبه متدنيه. وده جاز احنا بنعاني منه كتير كرجاله، لان الدنيا عندنا عمل في عمل. بس احنا بنقول زي ما قلنا المره اللي فاتت، الزوجه بترى ان العمل شيء رائع والكلام شيء رائع وبنفس المستوى واحيانا اكتر. اختلاف المعايير بيني وبين مراتي شيء لازم انا اقدره، لاني بارسل رساله اللي قصادي عايزه يستقبلها، بتكلم بلغه هو عايز يستقبلها. انا بشوف كرجل وخصوصا في مجتمعنا الشرقي ان العمل هو كل حاجه، والكلام ده يعني مجرد ايه يعني مجاملات.
0: مش اختلاف معايير، ده مسؤوليات. يعني انا حضرتك انا اعيش في جو حب وجو رومانسيه وكلام حب، طب انا عندي اولاد عايزين ياكلوا، اكلهم حب، لما يجوع اكلهم ايه؟ يدفوا رقبتي.
1: ايوه، وايه اللي يمنع ان نفعل هذا ولا نترك تلك؟ يعني هل هيبقى كتير عليا؟
2: انا عايز اتكلم بس عايز اتكلم. هو الكلمتين محتاجين كل هذا المجهود؟ يعني هل الزوج محتاج يبذل مجهود خرافي عشان خاطر زي يمكن ما قلت في الحلقه اللي فاتت، بعد ما الزوجه تقف في المطبخ مثلا 4 ساعات عشان تعمل اكله حلوه للبيت، هل مجهود خرافي يقول لها يا الاكل كان حلو قوي النهارده؟ هل ده هيأثر على مصروف الولاد؟
1: لا حضرتك ترد.
0: الجزء اللي بيقوله المهندس الفريد ان انا كاني بقلل من قيمه، بعلي قيمه العمل وبدي يعني مثلا درجه نمره 10 للكلام الحب. انا بقول ده الظروف يعني هي اللي اضطرت الراجل يعمل كده، لانه في مسؤوليات وفي دور لازم يقوم بيه، لو ما قامش بيه هيبقى البيت متوتر اكتر من ان الزوجه متوتره عشان محتاجه كلام حب.

0: الزوجه متوتره اكتر، يمكن الاولاد متعبانين اكتر، لو ما كانش في لقمه عيش ياكلوها، لو ما كانش في احتياجات ماديه
1: بس
0: تتسدد.
1: هل الثلاث جمل اللي هيتقالوا هم دول اللي هيأثروا على دخل البيت؟ يعني هي الزوجه مش طالبه انه مثلا ياخد يوم اجازه من شغله بالخصم عشان يقعد معاها يقول لها كلمات حب، هي مش طالبه كده، هي كل اللي طالباه، ومش طالبه حتى، يعني حد كتب مره جمله جميله، انا مش طالبه قصيده حب، انا مش طالبه قصيده، انا طالبه كلمتين ثلاثه، وان كان هي محتاجه كده تسمع كل يوم، لكن هقول طب كل اسبوع يعني نسمع كلمتين بس يبلوا الريق، مش مجهود؟ حضرتك شايف انه مجهود؟
2: انا مش شايف انه مجهود، بس شايف ان يمكن احنا ما تعودناش على كده، او مش شايفين قيمة الحاجة دي عند الطرف التاني قد ايه. عارف انت لو عينينا فتحت قد ايه الحاجة دي غالية قوي عند الطرف اللي قصادي، هديها وقت، دي مش تاخد لي ولا وقت ولا مجهود ولا شيء. بس يمكن احيانا انا كراجل من معتركات الحياة وضغوط العمل ببقى في مود الصراع والانتصار والمواجهة، فمش عارفة اتغير لمود بحبك يا حبيبتي، مش قادر انقل من المود ده للمود.
0: الراجل فعلا محتاج للمناخ، لانه مش معقول يبقى راجع من الشغل تعبان ومجهد واحتكاكات وتحديات، يرجع كده فجأة كأنه مثلا حد رومانسي وروميو هيقول كلام حب، يعني هو يعني هو فعلا مش قالها،
2: تضغط
0: على زرار يقول لها بحبك.
2: أنا معك في كل الكلام.
1: طب أنا ممكن أدخل بس مداخلة صغيرة، أصل هو الزوج، هل الزوج هو لوحده فاكر إن هو في معترك الحياة وراجع مجهد؟ الزوج على فكرة بتنزل، أغلب الزوجات بينزلوا بيشتغلوا، فاحنا مش مختلفين كتير، والضغوط علينا احنا الاثنين.
2: طيب ممكن اقول لكم حاجه جميله في وسط هذا الصراع اللطيف؟ احيانا كلام الحب والجو اللي فيه مشاعر طيبه بيهون على الراجل شغله. ده انا اجيبها لك بالمعكوس، يعني اجيبها لك من قصه في الكتاب المقدس، اقرا لك الايه واقول القصه. بيقول لك فخدم يعقوب برحيل 7 سنين وكانت في عينيه كايام قليله بسبب محبته لها. هقولها لك بالمعكوس، انت بتقول ضغوط الحياة والصراع والعمل كل ده من اجل البيت، فببقى راجع تنشن ومحمل، مش قادر ابقى في جو عاطفي. العكس بقى صحيح، لو انا هذا الجو العام في حب قبل ما بنزل، في قبلة راقية لمراتي، في كلمة حلوة، وخارج معايا عاطفة حب، هيكون الشغل عندي اخف واسهل. 7 سنين شغل، وبصراحة دول مش 7، لو عديتهم بالصح يبقى 14 سنة عشان بيحب واحدة وعايز يتجوزها، والحب ده خلى 7 سنين شقة. انت عارف كان بيشتغل ايه؟ ما كانش زي حضرتك وانا بنقعد على مكتب ونعمل اعمال كتابية، كان بيشتغل براعي الغنم. هو حكى على نفسه قال الصبح الشمس بتاكلني والليل ما اقدرش انام عشان ممكن غنمة تتسرق. كان عمل قاسي ومضني ومتعب ومسؤولية، وفي الخلا ممكن يطلع اسد، ممكن يطلع دب، ممكن يطلع ذئب، وفي نفس الوقت لو ضاعت منه غنمه حماه هيدفعه ثمنها او هيتهمه بانه هو اهمل. كان في جو صعب جدا، لكن عرف بنجاح وبذكاء وبحكمه يخلي مود او جو الحب يهون من جو الشغل والتنشنه، مش يخلي جو التنشنه والشغل يقفل المود بتاعه ويخليه مش قادر يكون عاطفي في بيته. شوف ازاي؟ يعني انت بتديها صح تلاقيها كملت. يعني لما تبقى نازل الصبح وقبلة جميلة وكلمة حلوة مع مراتك مع أولادك وانت نازل وانت بتشتغل، الشغل هيبقى أهون والتعب هيبقى أقل والتنشن مش هيبقى موجود، تبقى راجع وكأنك جايب لهم شيء جميل جوه قلبك، أحضان مفتوحة وكلمات طيبة وقبلة رقيقة، البيت محتاج.
1: يعني ممكن الصبح قبل بقى عشان لا في ضغوط أهو، ولا نزلنا سوقنا ولا في الشغل، ده احنا ممكن نبتدي اليوم بكده.
2: ده هيغير المود على فكرة ويخلي الحمل خفيف، وزي ما بيقول الكتاب وكانت في عينيك كأيام قليلة. ابتديها صح، جرب كده زي ما علمنا القديس يعقوب انه كان بيبتديها بداية صحيحة، فتهون عليه التعب وما ينالش منك، ما ينالش من صحتك، لانك انت محصن بالحب. والحب ده الإنسان اللي مشاعر الحب عنده عالية، العلماء قالوا إنه بيفرز مادة زي الأفيون. مادة زي الأفيون لما بيفرزها بيبقى عامل يعني عامل جو كويس.
0: نازل مبسوط.
2: هيبقى نازل كده، عارف، بيدي إحساس بالقوة والشجاعة وإن

0: قادر على كل شيء، بس من غير تابلتس، من غير شم، من غير حقن. الحب بيدي مادة بيقولوا زي الأفيون كده، بتنتشر في الدماغ، أفيون طبيعي، وبيدي قوة ومواجهة. إيه يعني 7 سنين هنتصر فيهم، إيه بي 14 سنة مش هيجرى حاجة. طالع بحزيمة، فاكر زي الحزيمة لما كنتوا لسه مخطوبين وبتدور على شقة والجهاز والفرح، ما كان ضخم جدا بس كان ممتع بالنسبة لك، عشان كان في مود هسميه مود، يعني جو من الحب. خسرناه احنا كأزواج بعد بداية الزواج والاحتكاك، بصينا لقينا الحمل تقل علينا والشغل بقى عبء جامد وبنرجع مستهلكين. طب ما نرجع المود الجميل التاني، وابعت رسالة حب، اس ام اس صغيرة، رسالة رقيقة، كلمة حلوة، انا كمان هتبارك، انا هبقى في مود حلو، انا الدنيا هتخف عليا، مش بس الزوج هتسعد. خلي بالك الزوج بيحس ان الحمل خف عليه.
1: انا عايزه اشكر حضرتك بس على نور كبير. انا حاسه ان احنا كنا يمكن طول الحلقه دي، طول الحلقه اللي فاتت، عمالين بنحاول نقنع الزوج. انا هتكلم كزوجه بقى، نقنع الزوج انه الزوجه محتاجه الكلمات دي، وانه الكلام ده مهم جدا بالنسبه لها. بس هو مش هي بس اللي بتستفيد، ومش هي بس اللي بتفرح، لكن ده هو كمان. يعني انا مش طالبه منه حاجه عشاني انا بس، لكن ده عشاني وعشانه.
0: ممكن نفهمها كده برضه.
1: هي فعلا انا عايز اعرف هو بيقولها، يعني هو الكلمات لما هتتقال هتبقى زي الواجب اللي انا هرجع بليه، زي النوتة الروحية بتاع زمان، هرجع واسدد، ولا هو هيستمتع وهو بيقول الكلام ده؟
2: لا هو مش واجب ولا حاجه، بس الراجل من طبيعته ما بيحبش يقول حاجه مش حاسس بيها بالفعل.
0: ايوه،
2: يعني عايز يقول لمراته وحشاني، لازم تبقى وحشاه. او عايز يقول له لمراته كلمه حلوه يكون حاسس بيها، مش تعبان، مش نفسيته تعبانه، فبيبقى ضغط عليه. هو يعني عايز يقول، بس اوقات بتبقى الدنيا صعبه.
0: اللي فهمته من كلام الزوجه انه يعني هي مش متطلبه الكلام ده كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه، بس الراجل مش ليل نهار مضغوط، ومش ليل نهار يعني تعبان برضه. يعني ما نبالغش، يعني ما نبالغش في الصوره، لانه يعني الامر لما بيزيد احيانا مش بيبقى جيد. اقول لك حاجه جميله قريتها واحده من علماء الاجتماع، قالت كلمه حلوه، بتقول ايه؟ كما أن تفاحة يوميا تجنبك الذهاب للطبيب، كلمة حلوة حلوة يوميا تجنبك التعاسة الزوجية.
2: بس تفاحة غالي جدا.
0: الفكرة بتقول إيه؟ بتقول أنه الجو الحلو والكلمة الحلوة بتجيب كتير. الزوجة بيبقى المود بتاعها جميل، عطائها بيبقى أكتر، بتقدم بفرحة وبخفة، تعب العيال بيبقى خفيف عليها، زي ما انت برضو تعب الشغل بيبقى خفيف عليك. عارف مثلا انا بفكرك مثلا ايه في الايام الحلوه اللي كنتوا بتنزلوا تدوروا على شقه، وتطلعوا الصبح وتلفوا 10 ساعات، وترجعوا بالليل رجليكم مستويه بس فرحانين منتعشين. ليه؟ بتدور على شقه ولقينا مكان ولقينا كذا. انا بفكرك بالاجواء الجميله دي عشان تسترجع المود بتاع الحب، يهون الدنيا ويخلي الست تطلع احلى ما عندها، وده هيعود عليك وانت كمان، يخف الدنيا عليك ويخلي البيت قادر على العطاء، ما يبقاش ناشف، ما يبقاش عارف حاجات بتحك في بعض، يبقى مرن وجميل ورائع.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا. احنا على فكره مازال احنا، انا كزوجه لسه عندي اسئله وبعض الشكاوى الصغيره، حاسه انه الزوج لسه محتاج يعني يسمع جزء تاني صغير. فاحنا بنشكر حضرتك جدا على الحلقه دي، وبنستأذنك نكمل في حلقة جاية.
0: اتفضلي.
1: أعزائي المشاهدين، حلقة غنية. افتكر عزيزي الزوج، اسمح لي يا نشأت أنا أكلم الأزواج بعد إذنك. اتفضل. عزيزي الزوج، افتكر إنه إن كانت المقولة الشهيرة اللي أغلبنا حافظينها، إنه تفاحة واحدة في اليوم تجنبك الذهاب للطبيب، كلمة واحدة جميلة لزوجتك تجنبك التعاسة الزوجية. من فضلك افتكر الكلمات دي.
2: بشكركم أعزائي المشاهدين. في نهاية الحلقة أتمنى ليا ولحضراتكم أنه كل زوج يرجع تاني ويبتدي يتكلم كلمات الحب الطيبة، اللي اكتشفنا أنه ده مش بيأثر على الزوجة بس، وده شيء ضروري ليها كمان، بيرجع بنتيجة إيجابية على الزوج. عايزين نتعلم كلام الحلو اللي قالهولنا مهندس ألفريد، واللي كان بيقول سليمان الحكيم لعروسته في سفر النشيد. وعايزين نبقى مثل الرب يسوع اللي بين محبته، وكمان أبونا آدم اللي كل الشعراء والأدباء استلهموا

كلمات الشعر والأدب. لما قال حواء: أنت عظم من عظامي ولحم من لحمي، أنا نفسي أتعلم معاكم كده وأقول لزوجتي: أنت لحم من لحمي وعظم من عظامي، وأنت اللي بتحل أيامي. أشكركم، إلى اللقاء.

علشان بنحبك منتظرينك تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائنا المشاهدين، في هذه الحلقة أبدأ مع حضراتكم في اتهام آخر نتهم به لكي نوضحه للجميع ونشرح مفهومنا في شخصية الله. نتهم بأننا نؤمن بثلاثة آلهة: الآب والابن والروح القدس. فنحن نؤمن بآلهة كثيرة، فنحن غير موحدين بالله. هذه تهمة نتيجة بعض الألفاظ والكلمات اللي ممكن بنتفهم فيها غلط. عشان كده النهاردة أنا عايز أوضح إيه مفهومنا، إيه معنى الكلمات اللي بنقولها. هل إحنا بنقصد بيها فعلا تعدد آلهة، ولا إحنا بنقصد بيها الإله الواحد بس الألفاظ والتعبيرات بتاعتنا بنفهم بيها غلط؟ إحنا عايزين نوضح إيه مفهومنا في إيماننا في شخص الله. بكل تأكيد إحنا ناس موحدين بالله، نؤمن بإله واحد، صانع السماوات، خالق الأرض وكل اللي عليها، الإله القدير، الإله الذي لا يعصر عليه أمر، الإله الذي لا يتغير، الإله العادل، الإله الرحيم، الإله كلي الحكمة وكلي المعرفة، الإله اللي منذ الأزل وإلى الأبد باقي ولا يتغير. نؤمن بإله واحد. لكن هل هذه الوحدانية اللي بنؤمن بيها وحدانية بسيطة ولا وحدانية جامعة؟ إيماننا بوحدانية الله إنه إله واحد مش بنقولها عشان نخرج من المطب، لا لا لا لا خالص. عندي شواهد كتيرة تملأ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بتتكلم فيها على إن إحنا ناس موحدين بنؤمن بالإله الواحد. هقول لحضرتك دلوقتي بعض الشواهد الكتابية من العهد القديم وأخرى من العهد الجديد يثبت ما أتكلم عنه أننا موحدون بالله. أول شاهد أجيبه لحضراتكم هو من سفر التثنية، التوراة أسفار موسى الخمسة، الأصحاح 6 والعدد 4، بيتكلم فيها وبيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. يبقى احنا ناس موحدين من الأول خالص. في سفر الخروج

الأصحاح العشرين والعدد الثاني بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اوعى تعبد حد تاني، لأن أنا الله الواحد اللي واجب العبادة، ما تعبدش حد تاني. تثنية 4:35 بيقول إنك قد أريت لتعلم

هو الإله، ليس آخر سواه، ما فيش إلا رب واحد. تثنية 4:39 بقول: فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل، ليس سواه واحد. في أشعياء 45:5 بيقول: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، لا إله سواي، مفيش إلا أنا، أنا واحد. في أشعياء 45:18 بيقول: لأنه هكذا قال الرب، خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. أشعياء 45:21 بيقول: أخبروا قدموا وليتشاوروا معا، من علم بهذه منذ القديم؟ أخبر بها منذ زمان؟ أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري؟ إله بار ومخلص ليس سواي. والشواهد كتيرة عشان ما نضيعش وقتنا. العهد القديم مليان بآيات بتقول إحنا ناس موحدين، نؤمن بالإله الواحد. لو قلت دول بتوع اليهود هقولك ما هم بتوعنا كمان، وهجيب لك من الإنجيل اللي هو العهد الجديد شواهد تاني عشان يبقى الاتنين متساويين مع بعض. في رومية 10:12 بيقول: لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني. ليه؟ لأن ربا واحدا للجميع. يبقى في رب واحد يهودي ويوناني، هو رب واحد اللي خلق الكل. في كورنثوس 8:6 بيقول: لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. لنا إله واحد. في أفسس 4:5 يقول: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. إحنا لينا إله واحد. في تيموساوس بولس الرسول بيقول لتلميذه، تيموساوس الأولى 2:5، لأنه يوجد إله واحد، إله واحد، فنحن موحدين. يعقوب 2:19 بيقول: أنت تؤمن أن الله واحد؟ حسنا أنت فعل. واحد ما فيش غيره في عهد قديم وعهد جديد. عندنا كمان زيادة عن كده قانون الإيمان بتاعنا اللي احنا طول النهار بنقوله في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا، ونبتدي بقانون الإيمان نقول: نؤمن بإله واحد. احنا موحدين بنؤمن بالإله الواحد، لكن هذه الوحدانية مش وحدانية بسيطة كده، لكنها وحدانية جامعة كده. يعني هقول لحضرتك بعض الشواهد من الكتاب اللي بيورينا ان ممكن الواحد يحتوي على كثير. ازاي؟ في سفر التكوين 1:5 يقول: ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، فكان مساء وكان صباح، كم يوم؟ يوما واحدا. يبقى الحاجة الواحدة ممكن تحتوي أكتر من حاجة. اليوم الواحد في صباح وفي مساء، وقال عليهم يوما واحدا. وإحنا النهاردة بنلاقي اليوم الواحد في 24 ساعة، وبرضو بنسميه يوم واحد، مش 24 يوم، بنسميه 24 ساعة ونقول عليه يوم واحد. في سفر التكوين برضو وأصحاح 2:24 بقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. إيه ده؟ عمر في واحد بتجوز واحدة وبعدين تلاقيهم بقى جسد واحد؟ يعني تروح الفرح كده داخلين اتنين بعد المراسم اللي بتحصل جوه في الكنيسة، وهم طالعين يطلعوا واحد وتسلموا كده على واحد بس؟ بيحصل؟
عمر ما حد شاف المنظر

0: أمال يعني إيه؟ يكونان جسدا واحدا. قبل ما يخشوا الكنيسة كانوا مخطوبين، يعني كل واحد بيبات في بيت، كل واحد بيلبس اللي على مزاجه، كل واحد بياكل اللي على مزاجه، كل واحد بيخرج ويروح ويفكر على مزاجه. مجرد ما دخل الكنيسة وتمت مراسم الزواج ويخرجوا، هيسكنوا في بيت واحد، هيبقى ليهم فكر واحد، هيبقى ليهم رأي واحد، هياكلوا أكل واحد، ما عادش حد فيهم هيلبس على مزاجه. كل واحد الأول يلبس على مزاج التاني، انت لا غير القميص ده مش عاجبني، لا انت البدلة دي مش حلوة، لا انت الفستان ده مش عاجبني، ونوصل الآخر لاتفاق بلبس اللي هي عايزاه وهي تلبس اللي انا عايزه. ما بقاش احنا الاتنين اتنين، صرنا واحد، لينا هدف واحد، لينا رؤية واحدة، بنفكر احنا الاتنين مع بعض عشان نحقق هدف واحد، لينا رؤية واحدة، لينا فكر واحد، ما بنفكرش لوحدينا لكن بنفكر معا عشان نوصل لنتيجة بتتقال حاجة واحدة. يبقى أنا عندي الحاجتين ممكن بنسميهم حاجة واحدة بس. قابلتني أخت فاضلة من الجزائر، وبعدين قالت لي أنتوا ناس كفرة بتعبدوا ثلاث آلهة. قلت لها شكرا، هي دي صباح الخير بتاعتك يعني؟ قالت لا بصحيح، عمال انتوا تقولوا اب وابن وروح قدس والاب فيكم والاب، ايه ده ايه ده؟ على الله عن ذلك علوا كبيرا، الله لا تدركه العقول ولا الابصار. قلت لها فستانك ده شيك قوي. فقالت لي يعني ايه شيك؟ قلت لها شيك قوي، اكيد اللي عمله ده فنان. قالت ايش عرفك؟ انت جيت عندنا الجزائر؟ قلت لها ابدا ما رحتش. قالت ايش عرفك؟ طب ده هو الراجل ده احسن مقص دار عندنا في الجزائر، مين قال لك وانت ما جيتش عندنا؟ قلت لها ظبطت الفستان عليكي بتدل على ان الصانع فنان، انا ما شفتوش لكن من صنعة ايديه عرفته. قالت لي صح. قلت لها واحنا ربنا كده؟ ربنا ما شفناهوش لكن من صنعته تعالي شوفي عمل ايه، شوفي الأوضة اللي احنا قاعدين فيها دي 5 في 6 شايلها 4 أعمدة من الأركان، تعالي بصي للسماء ولا عمود شايل السماء الكبيرة قوي دي، مش هقدر أقول يا رب انت فنان. قالت لي صح. قلت لها من يوم ما اتوجدت في الدنيا دي لحد النهاردة بلاقي الشمس تطلع في ميعاد وتغرب في ميعاد، عمرها ما تأخرت ثانية ولا لحظة ولا تعطلت في غروبها لحظة، مش هقدر أقول يا رب أنت مهندس؟ قالت لي صح صح. قلت لها أنا ما شفتوش لكن من صنعته بقدر أعرف أشوف مين هذا الشخص، إيه صفاته، إيه طبيعته، إيه طبيعته. عزيز المشاهد وقتنا خلص، لكن هنخرج إلى فاصل ونعود تاني ليك عشان نكمل وحدانية الله وإن إحنا ناس موحدين، فأرجوك ابقي معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.elkarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Sail Beach, California 90740.

مرة تانية عزيزي المشاهد مع حضراتكم عشان نستكمل ما بدأت في إيماننا في وحدانية الله. عندي مزمور 19 بيقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بشوف السماء بقول يا سلام، أنت إله عظيم، أنت إله قدير،

انت مهندس ما شفتوش، لكن خليقته بتتكلم عنه، اقدر اعرف من الخليقة مين هو الله. عشان كده الرسول بولس في رسالته لأهل روما والأصحاح الأولاني بيقول لهم: لأن أموره غير المنظورة، الحاجات بتاعت ربنا اللي ما بتتشافش يا جماعة، ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. يعني يا جماعة ربنا ما حدش يشوفه، لكن أقدر أشوفه من صنعة إيديه، ولما أشوف صنعة الإيدين دي أقدر أعرف شخصه مين هو، وأعرف إنه إله قدير بيصنع عجب. يبقى من الطبيعة ومن الصنعة بقدر أعرف الصانع. لما ألاقي عربية شيك قوي ومعمولة حلوة، أقوله مين ده؟ ماركتها إيه دي؟ بعرف. ما يعملش دي إلا فلان، هو دايما اللي بيطلع الحاجات الشيك الحلوة دي. فمن الصنعة بقدر أفهم مين الصانع. طيب هل في الخليقة حوالينا حد بتقول لي إن الله وحدانيته مش كده، ده وحدانيته كده؟ هلاقي الطبيعة كلها بتصرخ بالتلاتة. إزاي؟ هلاقي الحياة على الكوكب بتاعنا هنا، هلاقيها في ثلاث حتت، يا على الأرض في حياة، يا في البحر في حياة عالم الأسماك، يا في الجو في عالم الطيور، وما عنديش حياة تانية في أي حتة على كوكبنا ده، كوكب الأرض. هلاقي على الأرض في إنسان وفي حيوان وفي نبات موجودين على الأرض، البحر في عالم الأسماك والأحياء المائية، في الجو في عالم الطيور، وما عنديش مجال آخر في حياة غير التلاتة دول. هاجي على جوهر الأشياء، هلاقي الأشياء يا إما تبقى جماد، يا إما تبقى نبات، يا إما حيوان، وما عنديش أشياء أخرى موجودة غير التلاتة دول، يا جماد يا نبات يا حيوان. اللغة العربية الجميلة بلاقي فيها ضمير المتكلم أنا، وضمير المخاطب أنت، وضمير الغائب هو وبس. واللغات الأخرى برضه الإنجليزي هي شي إت، أنا أنت هو، ثلاثة، ومفيش ضمائر تاني في المفرد إلا هما ثلاثة دول، مظبوط؟ تعالوا نشوف حضراتكم الزمن. الزمن بلاقيه ماضي وحاضر ومستقبل، وما فيش زمن فيه ماضي وحاضر وبس، ما فيش زمن فيه حاضر ومستقبل وملوش ماضي، لكن عشان أقول زمن بلاقيه ماضي وحاضر ومستقبل. الإنسان مننا هلاقيه نفس وروح وجسد، ثلاثة. المادة حضراتكم، المادة بتظهر في ثلاث حالات، يا إما تبقى صلبة، يا إما تبقى سائلة، يا إما تبقى غاز. المادة نفسها تركيبها، الذرة بتتركب من نيوترون وبروتون، وبيدور حواليهم الإلكترونز، دي الذرة. النواة جوة فيها نيوترون وبروتون، بيلف حواليهم في مدارات خارجية الإلكترونز، ثلاثة بس. الستات شطار في دي، الألوان الرئيسية هتلاقيها الأحمر والأصفر والأزرق، اللي منهم أقدر أعمل كل الألوان اللي أنا عايزها، أحمر أصفر أزرق، أقدر أطلع كل ألوان أنا عايزها. تعالوا نشوف العيلة، العيلة الكاملة، العيلة المتكاملة، بس فيها الأب وفيها الأم وفيها الأولاد، ثلاثة. لما أجي أقارن بيني وبين أشخاص تانيين، بقول فلان أطول مني، والتاني ده طولي، والتالت ده أقصر مني، في وجه مقارنة أخرى؟ في حاجة غير أطول مني، طولي، أقصر مني؟ ما عنديش وجه مقارنة أخرى. لو حبيت أقيس حجم هذا الاستوديو، بقول طول في عرض، ولازم أقول ارتفاع عشان يديني الحجم، ثلاثة.

عصب الحياة اللي هو المية اللي بنشربها اللي ما نقدرش في يوم حر نمشي من غير المية. حتى في الشتاء بنشرب المية، عصب الحياة تكوننا 70% من الدم اللي عندنا مية. المية كيماويا بتتركب من 2 هيدروجين و1 أكسجين، 3. وما ينفعش تبقى غير كده، المية اللي موجودة غير كده ما تتشربش، لأن في مية تقيلة اللي تلاقوها في الأجزخانات، الناس اللي بتصبغ شعرها هتلاقي فيه مية أكسجين في الأجزخانة في الصيدلية، مية أكسجين. مية أكسجين دي عبارة عن 2 هيدروجين و2 أكسجين، 4. دي غير ثابتة، أول ما تفتح الإزازة يروح طايرة الأكسجينية الزيادة وترجع تاني 2 هيدروجين و1 أكسجين عشان تبقى 3 ثابتة. هل أنا بقول الكلام ده والتشبيهات ديت عشان أحاول أقنعك عزيز المشاهد إن الله 3؟ خالص مش هو ده الهدف. لكن ليه أنا بقول كده؟ لأن لو قلت كده عشان أثبت إن الله 3 يبقى على الله عن ذلك علوا كبيرا. الله لا تدركه العقول ولا الأبصار، ليس كمثله شيء. ما أقدرش أقول زي قرص الشمس، قرص ونار وحرارة وضوء. ما أقولش زي البيضة قشرة والبياض والصفار، لا لا لا خالص. الله ليس كمثله شيء. طب ما أنا بقول الكلام ده ليه؟ هقول لحضرتك مثال يقرب فكرتي ليك. تخيل حضرتك قاعد في الأوضة والباب اتفتح عليك ودخل بيبي صغير عينيه خضرة، واد زي السكر عسل داخل بيسحب كده عينيه خضرة. على طول أول ما أشوفه هقول أكيد الولد ده يا بابا يا ماما يا التيتا وجده للطرفين واحد فيهم عينه خضرة. الولد ده هيجيب العين خضرة منين؟ أكيد هيورثها من عيلته، البابا والماما أو البابا والماما الجد والجدة بتوع الطرفين. الباب يتفتح ورا البيبي وواحدة مدام داخلة عينها سودة. هقول لا مش ممكن دي تكون المدام. يخش واحد أفندي عينه سودة، مش ممكن يكون أبوه. يخشوا 4 وجيز، 2 رجالة و2 ستات الجدود كلهم عليهم سودة، يبقى أكيد الواد ده مش ابنه. لكن لو حصل البيبي ده دخل وشفته عينه خضرة، واحدة داخلة ملهوفة وتقول ابني، وبصيت في عينيها لقيت عينيها خضرة بالظبط زي عينين الواد، هصدقها وأقول فعلا يا مدام لازم الواد ده يكون ابن حضرتك لأن عينيه زي عينيكي بالظبط. عرفت عزيزي المشاهد أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا عايز أقول إن الله هو اللي بيعلن عن ذاته، هو اللي بيقول أنا مثلث، أنا كده، وحدانيتي كده مش وحدانيتي كده. صعب عليا إن أنا أفهمه لأن ما عنديش في الطبيعة حد شكله عشان يقول لي أنت عارف فلان؟ أنا زيه بالظبط، فأقول آه بس وصدت لي. الله ليس كمثله شيء وأعلى من إدراكي ومن مستوى عقلي إنه يدركه. لكن بقول لما هو يجي يقول لي كده بقول له آه طبعا لازم جلالك تبقى كده، لأن كل الخليقة اللي حواليا كلها تلاتات. أكيد من ريحتك، الواحد لما بيعمل حاجة يبقى فيها ريحته، الواد يطلع شبه أبوه في كل حاجة، حتى البيبي الصغير اللي بيبقى عنده شهر وتلاقيه يمشي كده وإيدانه يخبط دماغه في الحيط دب دب دب، ونقول ياه شوف الواد عصبي طالع لأبوه يخبط دماغه في الحيط بالظبط زي أبوه، طالع نرفوز شكله زيه، هيجيب منين أصله؟ بيجيب من بابا. فلما ربنا يقول لي أنا كده أنا مثلث الأقانيم، صنعته اللي صنعها برضو مثلثة. عشان كده بقول كل الخليقة اللي حواليا مثلثة، فلما جلاله يجي يقول لي أنا مثلث الأقانيم هضرب تعظيم سلام، قل له سيادتك مظبوط، وإلا هيبقى عندي فرضية تانية. لو جلالك كده بس يبقى أكيد اللي خلقنا مش جلالك، اللي خلقنا واحد تاني كده وطلعنا زيه، نفس وروح وجسد، بشرب المية H2O 2 هيدروجين 1 أكسجين، كل الخليقة اللي عملها من ريحته زيه، يبقى مش جلالك اللي خلقتنا،

يبقى في إله آخر. وبما إن إيماننا بيقول إن مفيش إلا إله واحد، زي ما سردت لحضراتكم في الحلقة السابقة إن إحنا ناس موحدين بنؤمن بالإله الواحد، يبقى إذن لابد إن يكون جلالك مثلث. يبقى كل التشبيهات اللي أنا قلتها مش عشان أثبت إن الله ثلاثة، ده عشان أقول لحضرتك إن الله لما جه يعلن ليا اللي خلاني صدقت كده إن كل الطبيعة اللي حواليا اللي من ريحته مثلثة، فبقول له أمين جلالك مظبوط. ولو ما كانش جلالك مثلث ده لازم تبقى جلالك مثلث، وإلا اللي خلقنا يبقى شخص تاني. وبما أننا نؤمن أنك أنت الوحيد اللي خلقتنا يبقى كلامك معقول، إعلان جلالك عقلي يقبله. إحنا بنغلط كتير كمسيحيين لما يجي حد يسألنا في عقيدتنا في الثالوث نقول له بليز بلاش تتكلم في الموضوع ده أصله صعب، هو كده تاخده بالإيمان ما تقلبش فيه، تآمن بيه وبس. أنا عايز أقول لكل واحد بيقول كده لأ، مش هو ده الإيمان المسيحي؟ إيماننا إيمان معقول، لأن الله لما بيك بيعلن حاجة للبشر بيعلن على مستوى إدراكهم، على قد عقولهم ما تستوعب، وإلا يبقى إعلانه ملوش لازمة. والله لا يمكن أن يعلن إعلان الناس مش هتفهمه. فبما إن الله أعلن إن هو مثلث الأقانيم يبقى جلاله متأكد 100% إنه أعطانا من العقل والفهم والإدراك إن إحنا نصدق ونقول إن فعلا الكلام اللي بتقوله إحنا مصدقينه بالإيمان وبالعقل كمان، إن الثالوث عقيدة معقولة. صح مش بنقدر نتخيلها أو نتصورها قوي، لكن بنبص للطبيعة اللي حوالينا وبنلاقيها كلها مثلثات، فبنقول له أكيد كلامك صح. تعرفين لما حد بيكذب الكذبة الجامدة قوي ويجي يحلف للناس اللي بتعرف تحلف، يقول والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة. طب ما حضرتك قلت هو والله العظيم ثلاثة، ليه مش قادر؟ يقولك مش عارف أنا بقولها كده مش عارف إيه. في الضمير ربنا حط في ضمير كل واحد أنا وحدانيتي يا جماعة كده مش كده، أنا وحدانيتي كده. وقتنا خلص عزيزي المشاهد، هكمل معاك في حلقة جاية إن شاء الرب وعشت، فتابعنا.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا

لصورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحي. في الحقيقة اتكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن أنواع الوحدانية، وقلنا أن هي وحدانية الله هي وحدانية جامعة وأيضا مانعة، وفي نفس الوقت الوحدانية هي وحدانية بسيطة ليست مركبة، لأن الشيء المركب بالتأكيد ليس أزلي بل هو مركب من أشياء قد تسبقه في الوجود. هنتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الوحدانية الجامعة في العهد القديم. وكما يقولون في العهد القديم، هو العهد القديم هو ظل للعهد الجديد، عشان كده بنلاقي إشارات كثيرة في العهد القديم عن تدرج الإعلان الكامل إلى أن يصل إلى العهد الجديد عن ألوهية السيد المسيح. فهل تكلم الله في العهد القديم عن الثالوث ووحدانية الله الجامعة المناعة بطريقة واضحة؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم التي هي بعنوان وحدانية الله في العهد القديم. بنرحب دايما بضيف الحلقات رجل الله قادم الإنجيل الدكتور فريز صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لنا أنه في إعلانات بتحصل في كل وقت في العهد القديم وفي العهد الجديد، لكن خلينا نسأل ونتساءل من أين جاء الإعلان عن وحدانية الله الجامعة في العهد القديم؟
1: قلت في لقاء سابق أن بعض علماء الأديان يقولوا أن كل الديانات مرت بمراحل ثلاث: مرحلة السحر والخرافة والأساطير، ثم مرحلة تعدد الآلهة، ثم تصل في النهاية إلى الوحدانية. وهذا لا ينطبق على المسيحية أو اليهودية، لأنه هي ديانات سماوية بدأت بإعلان إلهي، لذلك لم تمر بهذه المراحل. ولكن الإعلان الأول والإعلان المؤكد في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية أيضا هو أن الله واحد. ووحدانية الله ليست وحدانية مجردة تنفي عن الله الصفات، وليست وحدانية مطلقة تنسب إلى الله العجز أو التغيير، ولكنها وحدانية جامعة مانعة. ونحن لم نخترع هذه الوحدانية، ولكن هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس. والإعلان لم يبدأ في العهد الجديد، ولكن منذ بدء إعلان الله في العهد القديم، وكان كما ذكرت حضرتك التدرج في الإعلان، فكان هناك تدرج، كانت هناك حقائق، ثم بعد ذلك أكملت أو زاد توضيحا لهذه الحقائق. ولأن العهد القديم هو الظل كما ذكرت للعهد الجديد، فهناك نرى إرهاصات أو تلميحات حقيقة الوحدانية الجامعة، والتي سوف تعلم بعد ذلك بالتفصيل في العهد الجديد. سأذكر بعض النصوص الكتابية التي من خلالها أعلن عن الوحدانية الجامعة. اسم الله الجامع في اللغة العبرية، تسمى الله بعديد من الأسماء في العهد القديم، مثل يهوى وإلهيم وأدوناي وغيرها من الأسماء الوصفية. علماء اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس يقولون أن كلمة إلهيم تفيد الجمع، فالكلمة الوائيم، فالياء والميم تفيد

0: الجامع في اللغة العبرية. ونجد هذا الإعلان في عدة نصوص كتابية تبدأ من الأصحاح الأول من سفر التكوين، هو الكتاب الأول من التوراة. في عدد الأول يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكان روح الله يرف على وجه الغمر. كلمة الله اللي ذكرت مرتين في هذا العدد هي كلمة ألوهيم. نجد هذا يتكرر أيضا في سفر التكوين الأصحاح الأول وعدد 26 و27. قال الله: نخلق نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته كشبهه، يعني في البداية يتكلم بصيغة الجمع، شبهنا صورتنا، نا الضمير المتصل يفيد الجمع. هذا يتكرر في سفر التكوين أيضا عندما سقط الإنسان، قال الله: هوذا الإنسان صار كواحد منا. في سفر التكوين أصحاح 11 بناء برج بابل، يقول: هلم ننزل ونبلبل ألسنتهم. فهنا الله بيقول هلم مع من كان يتحدث الله في ذلك الوقت. لم تكن هناك خليقة، لا ملائكة ولا إنسان، فالحديث هنا هو حديث يدور بين الأقانيم الإلهية أو الوحدانية الجامعة فالله. في سفر أشعياء أصحاح 6: من أرسل ومن يذهب من
1: من
0: أجلنا؟
1: أجلنا.
0: سفر أشعياء أصحاح 48 وعدد 16 بنرى إعلان واضح، يقول: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب قد أرسلني وروحه. هناك آيات أخرى نرى فيها الوحدانية الجامعة لكن ليس كثالوث. مثلا في سفر المزامير مزمور 110 العدد الأول: قال الرب لربي اجلس عن يميني. مثلا في سفر أشعياء 61: روح السيد الرب قد أرسلني. لكن الآيات الأولى اللي بنرى فيها الاسم الجامع لله، والجمع يفيد الاسم يفيد الجمع.
1: يعني إذن مثلا خلينا ناخد مثال، مثلا في البدء خلق الله السماوات والأرض. خلق ده نوع فيه وحدانية، لكن الله اللي هي إلهيم فيها تعظيم. وهنا يمكن بنتساءل سؤال مهم قوي قوي، إنه يعني كلمة الله أو الإلهيم دي ممكن تكون تعظيم، لأن احنا بنتكلم على الله والعظمة لله، ودي حاجة فيها تعظيم لله. فإذا زي اللغة العربية، احنا عارفين اللغة العربية فيها مثلا يقول لك نحن ملك مصر، هو شخص واحد لكن بيتكلم بصيغة الجمع، فيها تعظيم لأنه هو حد مالك مش أي حد. فهل نفس التطبيق دوت اللي في اللغة العربية اللي هو التعظيم دوت، هل بينطبق على أيضا إلهيم اللي هو الله؟
0: في اللغة العبرية اللي كتب بيها الكتاب المقدس، الجمع لا يفيد التعظيم. لماذا؟ أولا، الله عظيم في ذاته،
1: صحيح،
0: ولا يحتاج أن يعظمه إنسان. يعني إذا الملك يقول نحن عشان يعظم نفسه، فالله عظيم في ذاته وليس محتاج أن يعظمه إنسان. اثنين، كلمة الله ذكرت في العهد القديم يهوه وإلهيم، الأولى في المفرد والثانية في الجمع. فهل عندما يقول الله عن نفسه أنه يهوه يقلل من شأن نفسه، وعندما يقول أنه إلهيم يعظم من نفسه؟ بالطبع لا. ثم علماء اللغة العبرية يقولون أنه ليس هناك جمع للتعظيم في اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس. نمرة أربعة، لا يصح أن نقارن بين مفردات ومصطلحات واستعمالات لغة بمفردات واستعمال لغة أخرى. فإذا كان الجمع في اللغة العربية يجوز، حتى أن النص القرآني يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإذا كان الجمع يفيد التعظيم في اللغة العبرية فلا يفيد التعظيم في اللغة العربية تعظيم، والعبرية ليس هناك تعظيم، والمقارنة تكون بين المفردات في اللغة الواحدة وليس بين لغتين مختلفتين في أسلوبهما وفي تعبيرهما.
1: إذن اللغة العبرية ما فيهاش أصلا تعظيم، عشان خاطر نكون بنقول كده هوت أنه الله كان يقصد أنه يعظم نفسه، حاشا لله، والله ليه كل العظمة مش محتاج أن حد يعظمه. لكن خلينا نقول أنه هل اليهود أيضا بيؤمنوا أيضا بأن الله أنه هو يعني في الوحدانية هي جماعة اللي هو الله واحد في ثالوث، ولا اليهود ولا إحنا بس اللي بنقول الكلام دوت المسيحيين؟
0: شكرا على هذا السؤال، حيث أن بعض يثير مشكلة في هذا

0: هذه القضية. نحن كمسيحيين نفهم ما جاء في العهد القديم في ضوء إتمامه في العهد الجديد. يعني صحيح. مثلا عندنا أكثر من 332 نبوة عن المسيح جاءت في العهد القديم، نحن قد فهمناها في ضوء إتمامها في العهد الجديد. وهذا ليس اختراعا مسيحيا، يعني واحد من الكتاب قال أن المسيحيون إن المسيحيين قد صنعوا من النبوات قميصا وألبسوه للمسيح. هذا الكلام غير صحيح. فتفسير العهد القديم في ضوء العهد الجديد هذا مدرسة أو نهج تفسيري بدأه المسيح نفسه. مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 5 يقولون فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد. التي تشهد لي. في عدد 46 من نفس الإصحاح يقولون لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني.
1: صحيح.
0: في إنجيل لوقا بعد أن ظهر المسيح لتلميذي مواسول وابتدأ من موسى والأنبياء والكتب يفسر لهم كل الأمور المختصة به. فالمسيح هو من فسر العهد الجديد في ضوء العهد القديم. ثم صحيح. التلاميذ وكتبت الأسفار صاروا على نفس النهج. فلما نقرأ ما كتب في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني عندما كان الرسول بطرس في عظته الأولى استخدم بعض النبوات التي جاءت في العهد القديم مثل ما جاء في سفر التثنية أصحاح 18 وعدد 18 يقيم لك الرب إلهك نبيا من إخوتك من وسطك مثل له تسمعون. واقتبس أيضا ما جاء في مزمور 16 وعدد 10 لا تدع تقيك لا تدع نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك يرى فسادا. استخدمها الرسول بطرس وطبقها على المسيح. فنحن عندما نفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد فهذه مدرسة أو نهج بدأه المسيح ونحن لم نخترع هذا. لكن اليهود يفسرون العهد القديم في ضوء المعرفة التي لديهم ونحن نفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد. فاليهود لا يؤمنون بالثالوث لكن نحن قد فسرناها في ضوء إعلان وإتمام العهد الجديد. يعني ما حدش يقول لي إن هذا تفسير مسيحي غير صحيح أو فبركة مسيحية، لكن هنا التدرج في الإعلان والفهم للنص الكتابي. هم يفهمونه في ضوء ما لديهم من معرفة، وبالتالي فهم لا يؤمنون بالثالوث ولا يؤمنون بألوهية المسيح، لأنهم لو آمنوا بالوحدانية الجامعة والثالوث وألوهية المسيح لصاروا مسيحيين وليس يهود. فهم يفسرونه في ضوء المعرفة المحدودة التي لديهم ونحن نفسره في ضوء الإعلان الكامل الذي في العهد الجديد طبقا لما بدأه وأعلنه المسيح نفسه.
1: لكن أنا وقت يمكن في سؤال يعني بيبرز إن هو في المنطقة دي، إنه ليه الله ما أعلنش عن وحدانيته الجامعة منذ البدء عشان ما حدش يتهم المسيحيين إن هم أدخلوا الثالوث على المسيحية؟
0: هذا نوع من التدرج في الإعلان. فالبداية أعلن عن أن الله واحد، ووقت الإعلان عن تجسد المسيح ومجيء الروح القدس لم يكن قد أتى بعد. يعني الإعلان عن الله عرف في العهد القديم، لكن في خطة الله الأزلية كما يكتب الرسول بولس في رسالة غلاطية أصحاح 4 وعدد 4 و5 لما جاء ملء الزمان الوقت المناسب في الخطة الإلهية أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. حتى الإعلان عن الروح القدس يقول يوحنا إنجيل يوحنا صح 7 إنه الروح القدس لم يكن أعلن بكل وضوح لأن المسيح لم يكن قد موجد بعد. يعني في نقطة أضافة أخيرة، اليهود خرجوا من مصر وكان هناك تعدد أديان وذهبوا إلى أرض كنعان وكانوا محاطين بديانات أخرى وثنية. فلو أعلن عن الثالوث من البداية لاختلط الثالوث بالتعدد الآلهة، لذلك كان لابد أن يكون الدرس الأول الوحداني.
1: صحيح صحيح فعلا. هنستكمل حديثنا الرائع والشيق بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على P.O. Box 3610 سيل بيتش كاليفورنيا.

0: 90740.
1: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله دكتور فريد صمويل. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا في الجزء الاول من الحلقه اتكلمنا انه لغه التعظيم هي لغه اللغه العربيه، لكنها ليست موجوده في اللغه العبريه، وبمعنى انه مكتوب انه كلمة ألوهيم عن الله هي فعلا جمع، لكن الله هو مفرد وعنده وحدانية، لكن هي وحدانية جامعة. لكن خلينا نتكلم أكتر على موضوع أنه لماذا لم يعلن الله عن وحدانيته فعلا الجامعة في العهد القديم بصورة واضحة، بحيث يعني أنه يعني أحيانا كتير ناس بتقول أن احنا اخترعنا فكرة الثالوث، أو احنا المسيحيين هم من أبدعوا وبدأوا فكرة الثالوث. خلينا نتكلم حضرتك فعلا في الجزء الأول كلمت حضرتك أنه الثالوث ده كان واضح فعلا لشعب بني إسرائيل، كان واضح لأنه في كلمات بتقول كده هوت. لكن خلينا نتكلم أكتر وأنه في تدرج في الإعلان، الله ما فاجئهمش مرة واحدة أنه هو ثالوث لأسباب. خلينا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع لأن ده موضوع مهم.
2: بدأت قصة الشعب اليهودي في مصر بمجيء يوسف، ثم عندما أرسل وأتى بعائلته واستقر اليهود في منطقة جسان اللي هي منطقة الشرقية حسب رأي معظم علماء الآثار.
1: صحيح.
2: في هذا المكان كان هناك نوع من تعدد الآلهة، يعني في مصر تقريبا هناك أكثر من 30 ثالوث في الديانة المصرية القديمة، من أشهرها إيزيس وأوزوريس وحورس. يعني لما ندرس هذه القضية بالتفصيل في حلقات تالية، هذا هو نوع من تعدد الآلهة.
1: طبعا.
2: عندما خرج شعب بني إسرائيل وذهب إلى كنعان، أيضا تعامل مع حضارات وثقافات كانت منتشرة في حول كنعان. مثلا كانت هناك حضارات سابقة زي السومرية، وفي عهد بني إسرائيل كانت هناك الحضارة الأشورية الذين قاموا بسب مملكة إسرائيل الشمالية، ثم كانت هناك الحضارة البابلية اللي سبوا المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. في كلتا الديانات، الديانة المصرية القديمة أو الديانات التي كانت تنتشر في الحضارات التي كانت مختلفة موجودة في العراق في ذلك الوقت، كان هناك تعدد آلهة. فقبل الخروج كان تعدد آلهة، وبعد الخروج كان تعدد آلهة. فلو أعلن من البداية أن الله واحد في ثالوث، ربما اختلط في أذهانهم الثالوث مع تعدد الآلهة. لذلك كان الدرس الأول الذي أعلنه الله وأراد الله أن يتثبت في أذهان بني إسرائيل وما امتاز به الشعب في إعلانه عن الله، أن الله واحد. ثم جاءت المسيحية وقدمت إعلانا واضحا عن الثالوث، لكن لأننا نحن عرفنا الثالوث من خلال عمل الله الخلاصي. وعمل الله الخلاصي لم يبدأ في العهد الجديد فقط، ولكنه بدأ في العهد القديم. لذلك رأينا بعض التلميحات، بعض الإعلانات الغير واضحة، وهذا كما قلت حتى لا يختلط، وهذا نوع من التدرج في الإعلان. لكن عندما لم يعلن الكتاب المقدس عن الله بكل وضوح كثالوث في العهد القديم، هذا لا يعني أن العهد القديم كان إعلانا ناقصا، لكن التدرج في الإعلان بشبهها لو كان ما لدي اليهود جوهرة صغيرة، وما لدينا نحن كمسيحيين جوهرة كاملة كبيرة في الحجم. صفات الجوهرة الصغيرة تماثل صفات الجوهرة الكبيرة.
1: صحيح.
2: هي صغيرة لكنها كاملة. فالإعلان الذي كان لدي اليهود عن الوحدانية والتلميحات التي كانت عن الثالوث هو إعلان كامل. وعندما جاء المسيح وقدم لنا الإعلان الكامل عن الله، فهذا إعلان كامل، والإعلان الذي كان لدي اليهود والإعلان الذي لدينا هو كافي للخلاص. إذن هناك تلميحات فهمناها نحن في ضوء إتمام العهد الجديد. يعني أوضح التدرج في الإعلان.
1: تفضل.
2: في العهد القديم أعلن بكل وضوح أن الله واحد.

0: واحد. ليه؟ لأنه لم تكن المناسبة أو الوقت الذي فيه يعلن عن الثالوث قد جاء بعد. يعني إيه؟ في غلاطية صح 4:4-5 بيقول كده: في ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان، ملء الزمان يعني الوقت المناسب في خطة الله الأزلية، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. يعني هنا نرى مجيء المسيح. الروح القدس، الإعلان الكامل والواضح عن الروح القدس. اليهود كانوا يعرفون الروح القدس، كان بيحل على الأنبياء في مواقات خاصة ومناسبات خاصة وأشخاص معينين. الروح القدس أو المعرفة الكاملة عن الروح القدس لم تعرف إلا في يوم 50 لما انسكب الروح القدس. عشان كده كاتب إنجيل يوحنا، الرسول يوحنا، بيقول لنا في يوحنا 7: الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. يعني في خطة إن عندما يصلب المسيح ويمجد يبدأ الإعلان الكامل عن الروح القدس. فإذا كان العهد القديم تلميحات، لكنه لا يوجد نص كتابي في العهد القديم ينفي عقيدة الثالوث. حتى قانون الإيمان اليهودي: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، فهو هنا ينفي التعددية، الرب إلهنا رب واحد، لكنه لم يقدم توضيحا عن طبيعة الله التي فهمناها في ضوء الإعلان عن الثالوث.
1: لكن نرجع تاني ونسأل عن لفظ الله إلوهيم. إلوهيم ده بالجمع، هل يا ترى لفظ إلوهيم باللغة العبرية زي احنا كنا بنتكلم عنه، هل أطلق على يعني أشخاص آخرين غير الله؟ ولو كان كده هو إذن هو ليس له داعي بالتعظيم. عايزين نفهم فضلك أكتر.
0: كلمة إلوهيم كاسم من أسماء الله أطلقت في العهد القديم 2300 مرة على الله، وأطلقت 270 مرة عن ما هو دون الله. عندما أطلقت على الله كانت يعني غير مرتبطة بشيء، محددة وحرفية. وعندما أطلقت على ما دون الله أو ما غير الله كانت مجازية، والقرينة تفيد ذلك.
1: يعني غير الله زي مين مثلا؟
0: يعني أولا أطلقت على الملائكة لما بيقول: وجاء بنو الله في سفر يوبل يمثله، فهنا أطلق عليهم كلمة إلوهيم. وفي مزمور 82 أيضا: أنا قلت أنكم آلهة، يستعمل كلمة إلوهيم. أوضح هذه الآية بالذات بالتفصيل،
1: عشان عليها
0: فهنا أطلقت على الملائكة، أطلقت على البشر لما بيقول له، يعني الله بيكلم موسى وبيقول له: أنت تكون إلها لفرعون، هارون أخيك، أو أنه موسى إله لفرعون. صحيح. فهنا أطلقت على البشر، وأطلقت على الملائكة، وأطلقت على الأصنام لما في رحلة الخروج، وكان موسى على الجبل وبعدين صنعوا العجل الذهبي وقال هارون: هوذا آلهتك التي قد أصعدتك من مصر. هنا مكتوبة كلمة إلوهيم.
1: طيب يعني عايزين نفهم بالضبط أكتر، يعني إن هو إذا اتقلت على الله واتقلت على غير الله كمان، فعايزين نفهم بقى أكتر.
0: عندما أطلقت على الله كانت حرفية تعني الله، عندما أطلقت على ما غير الله كانت الكلمة مجازية، وهناك القرينة التي توضح أن الاستعمال مجازي. مثلا في مزمور 82 بيقول: أنا قلت أنكم آلهة، والحديث هنا عن القضاء، الناس اللي بيقيموا شرع ربنا. صحيح. بيطلق عليهم آلهة. أنا قلت أنكم آلهة، لكن بعد كده يكمل ما يفيد بشرية هؤلاء الأشخاص وأنهم ليس آلهة، بيقول إنهم تصنعون جورا، تصنعون ظلم، وإنكم مثل البشر تموتون. فهنا القرينة توضح. عندما يقال عن موسى أنه إله لهارون أخي، لم تكن حرفية، فلم يتغير تتغير طبيعة موسى لتشابه طبيعة الله، لكن كان المقصود بها كما أن الله يضع الكلمات. لما موسى يعني حب يستعفي وقال له أنه ما هوش صاحب كلام وتقيل اللسان، فربنا بيقول له: زي ما أنا هضع الكلمات على فمك، أنا الله أضع الكلمات على فمك، فأنت تماثلني بأنك أنت تضع الكلمات على فمي هارون أخي.

0: فهنا الاستعمال مجازي لأنه لم تتغير صفة الملائكة أو صفة البشر لتصبح آلهة، لكن الاستعمال مجازي. وعشان كده نجد أن بعض الترجمات الحديثة ترجمتها، يعني نقول في مزمور 82 إنكم آلهة، يقول إنكم قضاة، يعني حاولت أن توضح المعنى حتى لا يختلط في ذهن القارئ العادي. فكلمة ألوهيم استعملت لغير البشر ولكنه استعمال مجازي.
1: لكن هنا نقدر نسأل سؤال، هل أطلقت كلمة الثالوث أو يعني عقيدة الثالوث ظهرت فعلا بوضوح في العهد القديم، أو أطلقت كلمة الثالوث في العهد القديم؟
0: بالطبع لا،
1: طبعا
0: لم تأتي كلمة ثالوث حرفيا لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وده هنوضحه بالتفصيل في حلقة تالية. لكن ما جاء في العهد القديم، قلت نحن عرفنا قضية الثالوث من خلال خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. يعني خلاص الإنسان ما كانش لما آدم أخطأ، ولكن كان في خطة أزلية، الله كان عارف إن آدم هيخطئ. عشان كده الرسول بطرس بيكتب لنا عالمين أنكم افتديتم، وبيكمل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأيام الأخيرة من أجلكم. فإذا كانت خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان هي منذ البدء، فخلاص الإنسان عشان يتم كان لابد أن يكون هناك ثالوث. ولكن التدرج في الإعلان وعدم مجيء الوقت المناسب لإعلان خطة الله الأزلية استلزم أن يكون في اليهودية فقط إعلانا واضحا عن الثالوث وتلميحات. كما قلت نحن قد فهمنا هذه التلميحات في ضوء الإعلان في العهد الجديد. يعني نقدر نقول العهد القديم كان فيه إبهام أو غموض، هذا قد أوضح في العهد الجديد. العهد القديم كان صورة، والعهد الجديد أكد حقيقة هذه الصورة.
1: رائع جدا أن العهد القديم كان ظل للعهد الجديد. شكرا جدا لأجل وجودك معنا، ربنا يباركك، ودايما في من مجد إلى مجد. أعزائي المشاهدين، اتكلمنا عن كلمة إلوهيم ليست لتعظيم زي ما نعرف في اللغة العربية، لكن في اللغة العبرية ليس بها تعظيم، وأنه فعلا الملوك ما كانوش بيستخدموا اللفظ دوت في اللغة العبرية. أيضا مهم قوي نحن نفهم الوحدانية الجامعة المانعة ظهرت جدا في العهد القديم، لكن بصورة تمثل زي ظل للعهد الجديد، لكن العهد الجديد أظهر وأكد هذه الصورة أن الله واحد في ثالوث. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم، قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا، الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت

شريك شهري في هذا العمل العظيم. كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب. والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

Hi and welcome to a new episode of Waiko. It's the first episode in 2018. I hope you all had a Merry Christmas and a Happy New Year. And I wish a Happy Merry Coptic and Eastern Christmas to all our audience who celebrated on January 7th. I hope you all had set your goals and you had clear resolutions for 2018 and you would achieve all of them. Pregnancy is not always associated with only physical and hormonal changes, but also associated with psychological changes and mood swings, and sometimes it develops to depression and other mood disorders during pregnancy and after labor as well. In today's episode, we'll talk about the psychological changes and depression during pregnancy and postpartum depression. Beside that, we'll talk about the role of the husband to support his wife during pregnancy and after labor as well. And as you all know, happy wife is a happy life. It will be an honor and pleasure in White Coat to have Dr. Kirthi Sander back to talk about that topic specifically, and it's a very interesting topic. Dr. Sander is an outstanding psychiatrist in Southern California, and he's also run a research trial on postpartum depression as well. It's also an honor and pleasure to have Dr. Shoshana Bennett back on White Coat. And she's one of the best national speakers and authors about postpartum depression. For interaction with White Coat about today's topic, please send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or to talk to our guest about today's topic and send. And if you have any questions for them, you can call the numbers that will be shown on the screen as well. And before I start today's episode, I would love to thank you all for all your support for White Coat. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم. في البداية بتمنى أن أنتوا كلكم تكونوا قضيتوا كريسمس كويس وقضيتوا رأس سنة جديدة وإن شاء الله تحققوا كل اللي أنتوا عايزينه وإن أنتوا زي ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت كل واحد يكون قاعد مع نفسه وحط أهداف للسنة الجديدة وإن شاء الله يا رب تتحقق كلها في 2018. الحاجة الثانية إنه بتمنى كريسماس سعيد لكل الكريسماس القبطي أو لكل الأقباط اللي بيحتفلوا بيه أو الشرقيين بشكل عام اللي بيحتفلوا بيه يوم 7 يناير. النهاردة في حلقتنا هنتكلم على الحمل بشكل عام والتغيرات النفسية والصحة النفسية للحامل بشكل عام. كمان هنتكلم على الاكتئاب اللي بيحصل أحياناً أثناء الحمل واللي بيحصل ما بعد الولادة. النهاردة عندنا اثنين من أفضل الحقيقة، يعني أنا حاسس أنه فعلا شرف أن أنا أكون قاعد قدامهم النهاردة بحاورهم، ومن أفضل الناس اللي بتتكلم على الصحة النفسية للمرأة الحامل، وكمان بيتكلموا على الاكتئاب ما بعد الولادة. الضيف الأولاني اللي معنا النهاردة دكتور ساندر، وهو واحد من أحسن الناس اللي موجودين هنا في كاليفورنيا، مش بس بيشتغل كلينيكال عليه بشكل عملي، ولكن عنده أبحاث علمية كتير جدا في المجال ده. الضيف الثاني اللي هيكون معنا النهارده دكتور شوشانا بنت، وهي الحقيقه عندها برنامج في الراديو بتاعها دكتور شوش. كمان هي تقريبا افضل ناشونال سبيكر هنا في امريكا بيتكلم على الموضوع.

النهارده، والحقيقه شرف ان انا اكون قاعد معاهم النهارده. كفايه ان انا اقول لكم انه واحده عاده من كل 5 حوامل بيدخلوا في موضوع الاكتئاب ده، يا اما اثناء الحمل يا اما بعد فتره الولاده. موضوع مهم جدا، وشفت انه لازم نتكلم فيه ونجيب لكم يعني تقريبا احسن متكلمين بيتكلموا في الموضوع ده. زي ما انتم عرفتوا دلوقتي خلاص، لو عندكم اي اسئله خاصه بالموضوع ده هتبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك، او لو عندكم اي اسئله عندكم للضيوف بتاع

دعمكم والسبورت الكبير بتاعكم اللي عملتوه الوايت كوت، سواء على السوشيال ميديا او الحاجات اللي بتتبعت لي برايفت في الانبوكس بتاعي. بشكركم جدا على تعضيدكم وعلى السبورت بتاعكم لوايت كوت. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهارده عن الصحه النفسيه للمراه الحامل واكتئاب ما بعد الولاده.

0: اهلا بحضراتكم مره تانية في فقرتنا الرئيسيه النهارده، وموضوعنا الاساسي اللي هنتكلم فيه على الصحه النفسيه للمراه الحامل، وكمان هنتكلم على دور الزوج في الحمل، وهناكد جدا على نقطه انه اول ما الاثنين المتزوجين يعرفوا ان الزوج حامل، الاثنين اكشوالي حامل من النهارده، والاثنين هيشاركوا في ده، والزوج له دور مهم جدا هنناقشه النهارده. كمان هنتكلم على فتره ما بعد الولاده، الصحه النفسيه للمراه الحامل، الاكتئاب اللي بيحصل احيانا، وهنفرق ما بينه وبين انه بس حد يبقى عنده مجرد انه المود بتاعه مش مظبط. هنفرق ما بين ده وده وطرق العلاج الجديده بتاعهم. بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا اتنين زي ما انا قلت من احسن الناس اللي ممكن تتكلم على الموضوع ده. هنبتدي معانا حلقتهم النهارده. It's a pleasure and honor to be with both of you, Dr. Sunder and Dr. Bennett. Dr. Shosh, that's the website, and America loves Dr. Shosh, right? That's,
1: yes, correct.
0: So it's an honor and pleasure to have both of you today.
1: Thank you very much.
2: Absolutely. Thank you.
0: And Dr. Shosh, in the beginning, that's what I said. As soon as the couples get to know that the wife is pregnant, we want to settle down a concept that the husband has a huge role in that too. So what is the husband role? How can the husband support his wife as soon as they know that the wife is pregnant?
1: Even though, obviously, it's the woman who's growing that child, the husband needs to tell her, I am here for you. We are going through this pregnancy together. And if she can't do some of her usual tasks, he needs to step up and take care of them. If she needs to sit, she should sit. He needs to make sure she's eating well, that she's getting good rest and sleeping at nighttime, really supporting her through this.
0: Okay. So basically both of them, as you told me, both of them are pregnant.
1: Yes, they are basically both pregnant, going through it together.
0: Okay. في البدايه انا كان سؤالي لدكتور شوش، ازاي اذا اول ما احنا ككابل نعرف انه اذا مراتي حامل، ازاي انا كزوج اتصرف واتكلم معاها؟ فقالت لي رقم واحد، الزوج عليه دور مهم جدا. لازم رقم واحد انه يفهم مراته ان هم هيعدوا فتره الحمل دي مع بعض، وده شيء مهم جدا انه يبقى سبورت نفسي كبير جدا. الحاجه الثانيه لازم يقولها انا دايما هكون معاكي ودايما هكون موجود، فهنعدي تاني ده مع بعض. الحاجه الثالثه المهمه جدا وبناشد فيها كل الازواج، انا عارف انه المينتاليتي الشرقيه بتاعتنا بتبقى احيانا مش متقبله ده، ولكن اذا الزوجه ما قدرتش تقوم ببعض المهام المنزليه لاي سبب من الاسباب، فلازم الزوج يفهمها انه هو هيقوم بده وما فيش مشكله. كمان الزوج لازم يبقى مجهز ومهيئ نفسيا ان هو هيتعامل مع تغيرات كبيره جدا في المود بتاع مراته اثناء فتره الحمل، فيكون صبور شويه ويعرف انه بيتعامل مع تغير هرموني كبير جدا، ولازم يبقى فاهم ومقدر ده. مهم جدا كمان، وانا بناشد كل الازواج، انه كل مواعيد الدكاتره لازم تكون مع مراتك فيها، لانه ده بيديها سبورت نفسي كبير جدا. زي ما انا قلت، هما الاثنين هيعدوا الفتره دي، ومهمه جدا، مهم جدا انه دايما الزوج يقوم ويتاكد ان مراته بتاكل كويس وبتنام كويس، لانه ده مهم جدا. كمان من لو في جروبس بتقدر، يعني احيانا بيبقى عندنا هنا، ده يمكن مش موجود في مصر شويه، ولكن عندنا هنا جروبس ممكن الست تروح لها تسبورت هير نفسيا، يروح معاها ويشجعها انها تروح. فمهم جدا انه يتاكد ان دايما مراته في صحة كويسة، بتاكل كويس، بتنام كويس، هو دايما يكون معاها ويفهمها انه متفهم لتغيراتها النفسية، وانه مقدر ده تماما، وان هما الاثنين هيعدوا بده مع بعض. دكتور ساندر، can women get depressed during pregnancy?
2: Yes, I think this is a very important question. And you know, Dr. Shosh and I have been treating women both in pregnancy and postpartum. And the received wisdom is that women are going to be happy through pregnancy. But both of us agree that, you know, about 15 to 20% of women actually experience depression in pregnancy.
0: Wow. So it's almost like one out of each five get depressed during pregnancy.
2: Absolutely. One out of 10 approximately would get depressed. And you can imagine, as a result of that, such women will experience lower functioning through the pregnancy. They might not gain the appropriate weight that is necessary in order to have a fetus that is adequately nourished. And because there may be stigma, self-stigma, as mm-hmm. well as

0: of social stigma associated with the understanding and conditioning that they have to be well, they might self-medicate with smoking and alcohol and so forth and cause further harm to themselves, to the family, and to the baby.
1: During the pregnancy. So قال لي دكتور سندر عن هل الستات بتجد ديبرست اثناء الحمل؟ فقال لي اجابه كانت من 15 تقريبا ل 21% من الستات بيحصل لهم الديبرشن ده اثناء الحمل، بيخليها انها مش قادره تقوم بالوظائف اللي هي المفروض تقوم بيها، مش قادره تكسب الوزن او يعني تحط الوزن المناسب اللي هي المفروض الستات بيمشوا بستدي، يبقى بجدول معين بيبقى ثابت ان هم بيزيدوا وزنا بطريقه معينه، هي ما بتقدرش تعمل ده، وبالتالي احيانا ان هم بيضطروا ان هم يعالجوا نفسهم. كمان في ستات بتدخن، ستات بتلجا للكحول، المفروض كل ده نبطله تماما اثناء فتره الحمل. ففعلا الاحصائيات بتقول انه تقريبا واحد من كل 5، احصائيات تانية بتقول انه واحد من كل 10 من الستات بيجيت بريجننت بيجيت ديبرست او بيحصل لهم اكتئاب او المود بتاعهم بيبقى مش متظبط اثناء الحمل. وباكد تاني على نقطه انه على الازواج تفهم ده تماما، وانه يبقوا متفهمين ويقدروا يعني شويه يبقى في نوع من الحكمه في التعامل اثناء الفتره دي. دكتور شندر، what's the outcome of depression for the baby? Does it affect the baby as well?
0: It's an excellent question, Dr. Thema, because the mother is depressed, as we talked about it, they are not able to take good care of themselves, or they may not be, in a position to do so. That can fundamentally affect the birth weight of the newborn baby and the fetus. It can also result in a higher risk for premature labor. So before term, the baby may be born. And overall, the growth of the baby, what we call as intrauterine growth retardation, that is also a risk factor of untreated depression in pregnancy.
1: الحقيقة أنا كان سؤالي للدكتور ساندر عن لو ده حصل فعلا هل ده بيأثر على البيبي؟ قال لي أيوة بيأثر على البيبي، أحيانا بيبقى وزن البيبي قليل أقل من 2.5 كيلو، وده بيأثر عليه جدا. أحيانا الديبريشن ده بيؤدي إنه الست تولد قبل ميعادها الطبيعي، قبل 37 أسبوع. وزي ما أنا قلت إنه النمو العقلي والمعرفي للبيبي بيقل جدا، ففعلا له زي ما بنقول تأثيرات يعني قوية جدا على البيبي، فلازم يتم معالجته. والأول قبل ما يتم معالجته يتم معرفة إنه في ديبريشن أساسا أو في اكتئاب أو المود مش متظبط ده حاصل، ولازم نتعامل معاه عشان ما يأثرش على البيبي. دكتور بنت، does it make any difference statistically wise or outcome wise if the pregnant lady got depressed in the first trimester or third trimester, for example?
2: The longer she's pregnant, the risk of depression following delivery increases. So if she's depressed at about 18 weeks or so pregnant, she's at a threefold risk.
1: Wow.
2: Three times the risk to develop postpartum depression. And if she's depressed towards the end of her pregnancy, the risk doubles to like six times. So she's not only depressed and unhealthy herself, and as Dr. Sunder was explaining, it can also affect the growing baby, and her depression is affecting the rest of the family as well. So everybody can be affected, and she makes herself in a very difficult position for being set up for being a depressed new mother as well, and there are repercussions health-wise to the whole family for postpartum depression.
1: So it's very, very important to screen and to detect as early as we can that there is depression during pregnancy.
2: As Absolutely. Quickly as possible.
0: Absolutely.
1: سؤالي دكتور شاش كان عن تفرق إذا الست الحامل دي بقت جالها الاكتئاب ده أثناء إحنا بنقسم الحملة عشان حضراتكم تبقوا عارفين لثلاث مناطق، او كل 12 اسبوع تقريبا بيبقى مرحله. فالمرحله بتاع ال 12 اسبوع الاولاني سالتها تفرق لو الست بقت مكتئبه اثناء ال 12 اسبوع الاولاني او ال 12 اسبوع الاخراني مثلا من الحمل؟ قالت لي ايوه بتفرق فرق كبير، انه مثلا لو الست حصل لها الاكتئاب ده في الاول في الفيرست تريمستر يعني او في اول 3 شهور من الحمل، تقريبا بيزيد بنسبه 3 اضعاف ان هي يجي لها اكتئاب ما بعد الولاده. وإذا حصل إنه الاكتئاب ده بدأ معاها من آخر فترة الحمل، يعني ناحية الولادة اللي هم في آخر 3

هل في زي تيست او اختبار معين تقدر الست تجاوبه من خلاله؟ من خلال الاجابات دي نقدر نعرف. قالت لي في 5 اسئله مهمه جدا بنديهم لكل ست في اثناء الحمل وفتره ما بعد الولاده، اولهم على الاطلاق اذا انت بتقدري تنامي ولا لا، شهيتك عامله ايه عشان دي نقطه مهمه جدا، انت حاسه ان انت نفسك ولا حاسه ان انت ما عدتيش زي الاول. حاجه تانية مهمه جدا هي فكرة

0: and condition and so on and so forth. But the key, as I said earlier, was risk-benefit decision-making.
1: Yeah.
0: Because what we do know is that untreated depression is going to last for a long time,
1: right.
0: And that could cause chronic depression, what we also call dysthymia and so forth, which is not very good for attachment and for the mother. Treating depression, of course, with medications has been subject to a lot of research, and we have a lot of robust data. The challenge is that if the mother is choosing to breastfeed, then some of these medications could be excreted in breast milk. But then again, we have tons of data with regard to the safety of these medications and what proportion of that is excreted in the breast milk and affects the baby.
1: So is it safe to use those medications during the breastfeeding period?
0: So the answer is that it's a risk-benefit analysis.
1: Still.
0: In a sense that not all medications are the same,
1: right.
0: Just as not all mothers with postpartum depression are going to be the same.
1: Right.
0: So depending upon the medication, the half-life of its metabolites, and what is excreted to what extent, some medications are excreted to a very minimal extent and will not affect the baby from the perspective of the data that we see. Other medications that might be required if the depression is to such severity that the mother is suicidal, for example, and so forth. So we have to really weigh that risk-benefit.
1: Do you have preference or recommendations for certain medication over others, or it doesn't matter?
0: I really think that it has to do with the severity of depression, the issue related to breastfeeding, and if the mother prefers to actually have a combination of psychotherapy with medication or prefers alternative treatments and so forth. But it's a decision that they have to take with a trained psychiatrist who is comfortable with treating postpartum depression. And you had talked also about, what are the other alternatives?
1: The other options other than
0: medications. The other options, absolutely. So the mother might say, I don't want to be on antidepressants or other medications. We have very effective options with regard to transcranial magnetic stimulation, which is like a dental chair. And through magnetic pulses, you can actually improve the state. And we have plenty of data.
1: And we have a picture for it, actually,
0: yes,
1: so we can
0: you.
1: Show it
0: absolutely.
1: To our audience. Yeah.
0: You know? And we have that at our center, and we treat mothers with both during pregnancy and postpartum, and TMS is very efficacious, ECT for severe depression, and neurofeedback, which is a non-pharmacological, non-systemic, wonderful way to complement psychotherapy, which Dr. Shosh is going to now speak about. So non-medication options exist. The key, of course, as we keep emphasizing, is get the treatment, because
1: right.
0: You will be well, your children will be well, and society will be very happy.
1: The key is
0: with
1: to recognize
0: decision.
1: You're depressed and ask for help.
0: I think that's the key.
1: أنا سألت دكتور سندر عن علاج الدبريشن أو علاج اكتئاب ما بعد الولادة تحديدا لأنه احنا خلاص اتكلمنا في اكتئاب الولادة وقلنا أن دايما اكتئاب أثناء فترة الحمل وقلنا أنه هي في الأول وفي الآخر هي cost benefit ratio أو أن أنت بتوزن الأضرار من الفوائد لو الأضرار أقل بكتير من الفوائد ممكن تاخد ميديكيشن أو علاج أثناء فترة الحمل دلوقتي كان سؤالي لي على العلاج الاكتئاب ما بعد الولادة فقال لي إحنا عندنا دايما اتنين كاتيجوريز كبار أو أول واحد هو الأدوية والعلاج الطبي أو التدخل الطبي والتدخل النفسي فهو ابتدى وشرح التدخل الطبي قال لي إن إحنا عندنا ميديكيشنز أو أدوية نقدر نتدخل بيها سألته لأنه كتير جدا من السيدات دايما بتسألنا السؤال ده هل ده بيأثر على فترة الرضاعة ولا لا واللي هو بالسؤال التقليدي بتاعنا هينزل مع اللبن للبيبي ولا لا وهيأثر على البيبي ولا لا فقال لي معظم الستاديز بتقول إنه في أنواع معينة من الميديكيشن بتنزل بنسبة قليلة جدا في اللبن ومتأثرش على البيبي فلو حضرتك بترضعي حالا وبتعاني من اكتئاب ما بعد الولادة تقدري تاخدي الميديكيشنز دي بس زي ما انا قلت الاهم دايما ان احنا نعرف انه في اكتئاب ونعرف ازاي نتعالج معاه الحاجة التانية قال لي انه في ادوات بنقدر نستخدمها زي الاي سي تي ودي بتبقى زي الكهرباء بنقدر نعالج بيها المخ وبتساعد جدا في الدبريشن وبالذات النوع اللي ما بيقدرش نعالجه بالادوية دايما بنروح للاي سي تي وبيبقى سيف في الحمل حاجة تانية مهمة جدا التي ام اس ودكتور ساندر واحد من الناس اللي بتعمله جدا وده شايفين له صورة دلوقتي نوع من الأجهزة بنقدر نستخدمه مع الدبريشن لو الناس مش عايزة تاخد ميديكيشن الحاجة الأخيرة النيورو فيدباك أو دي أجهزة برضو والحقيقة دكتور ساندر من الناس لكل اللي عايشين هنا واحد من الناس البايونيرز في الحكاية دي او رواد

0: المجال ده هنا، فأي حد محتاج مساعدة ممكن يكلمه أو يتصل بيه أو يشوفه في الأوفيس بتاعه، لأنه هو واحد من الناس اللي فعلا كويسين قوي في المناطق دي. I was talking about you're one of the pioneers in neurofeedback and TMS. So if anybody in Southern California need help, can contact your office.
1: Yes, and absolutely. And I would just also mention that we just got awarded a research study when you're talking about the treatments, which is a hormone-based research study by Sage. You know, I'm a principal investigator on that study. So those who are in Southern California, please touch base with us. Because it is a wonderful study that is going to provide, you know, more data with regard to effective treatments for postpartum
0: depression. Very quick before I go to the psychological management, yeah. Is there any criteria for those studies to join?
1: The basic criteria are listed on our website, but essentially, you know, mothers who have experienced it within the first 4 weeks and they have experienced depression and also in the last trimester would be eligible. They just have to have been within the first 6 months of you know, the delivery, and those women would be, you know, eligible.
0: الحقيقة دكتور ساندر كمان بيعمل أبحاث في موضوع الاكتئاب ما بعد الولادة، وهو عنده بحث شغال عليه دلوقتي. اللي من حضراتكم يحب يعني يشوف الدواء الجديد اللي هو بيشتغل عليه أو يبقى جزء من الاستادي بتاعته، ده ليه كريتيريا موجودة على الويب سايت بتاعهم. يعني ممكن يكلمنا لو هو عايز يبقى جزء من الاستادي دي واحنا نعمل له ريفيرال. Dr. Shosh, the psychological treatment or management or Dr. Shosh Wellness Plan. So can you talk to us about that, please?
2: Sure, the Dr. Shosh Wellness Plan. You know, most of these that I'm about to mention are used for prevention, not only treatment. I mean, Dr. Sunder and I would much rather be preventing these illnesses rather than treating them.
0: Prevention is better than cure always.
2: Absolutely. So have realistic expectations of motherhood. Throw out the myths such as my needs don't matter anymore and I should be able to do this all by myself. Your breastfeeding should always be easy. You know, throw those out. Communication with your partner. Very important. Husbands and wives should be talking together. Don't assume anything. Don't assume that there's a plan for who's going to be on duty at nighttime or who's going to bring the food or who's going to talk about it. Communicate your wishes and expectations. Nutrition, Dr. Sunder is sharing wonderful things with that particular area. So I will go on to exercise. If a woman is healing from stitches or if she's pregnant and on bed rest even, there are always exercises that can be done to oxygenate the brain, to help not only the body, but to help the mind as well. So that would be the beginning part of the wellness strategy.
0: Okay. أنا سؤالي للدكتور بنت كان عن إيه هو الطرق العلاج النفسي. قالت لي رقم واحد إنه إحنا لازم نفهم كل أم إن هي يبقى عندها توقعات واقعية لمرحلة الحمل ومرحلة ما بعد الولادة، فإن إحنا لازم نعلمهم إيه هو الحمل، إيه اللي هيعدوا بيه، إيه اللي هيعدوا بيه بعد الولادة، فكل ده مهم جدا. الحاجة التانية اللي نصحت بيها كل الحوامل أو عفوا كل اللي لسه يعني جايبين بيبي في أول خالص، إنه يبقى في وسائل تواصل فعالة بين الزوجة وزوجها، تقول له على اللي مضايقها، لو هي عايزاه يعمل حاجات معاها، لو هي تعبانة ممكن تنام وهو اللي ياخد باله من البيبي، ولكن دايما التواصل بين الزوجين بيسهل كل حاجة. من الحاجات السيكولوجية المهمة جدا ان احنا نشتغل على التغذية. التغذية نقطة مهمة جدا في فترة ما بعد الولادة، وهجيلها بالتفصيل دلوقتي وهسأل دكتور ساندر عليها. الحاجة الرابعة المهمة جدا تمارين رياضية. هي هنجيبها لكم في مرة نوريكم ايه نوع التمارين الرياضية اللي ممكن تتعمل في لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، والحقيقة بتبقى أنواع من التمارين رائعة جدا وكلها بتبقى حوالين البيبي، بحيث إن احنا نزود البوند أو نزود الرابطة ما بين الأم والبيبي. يعني تحس بيه أكتر. كمان زي ما قال الدكتور بنت، زيادة نسبة الأكسجين اللي وصل للمخ بيساعد جدا جدا جدا في فكرة اكتئاب ما بعد الولادة. When it comes to nutrition, Dr. Sunder, what's your recommendation, like nutrition system-wise, for postpartum depression?
1: Yeah, and as Dr. Shosh was mentioning, nutrition is key because, after all, you want to nourish your brain and you want to avoid, if you're particularly not keen to take medications and so forth, it's important to balance your nutrition with small, regular meals, high in complex carbohydrates, essential fats and proteins. Essential fats are key because they are the part of the lining of the nervous system. And they are important from the standpoint of breast milk as well. And so it's key that omega-3 fatty

0: fatty acids found in flax oil, in fish, walnuts, almonds, a strong B vitamin supplementation, zinc and magnesium. And we ourselves have a honey product that has
1: Okay.
0: got turmeric, cinnamon, and ginger
1: We
0: that
1: saw the
0: have,
1: promos for it
0: yeah,
1: usually, right?
0: and that has anti-inflammatory, antioxidant properties, and so on and so forth, would be very beneficial. The key again is to remember that the neurochemicals are being altered in depression. So if your serotonin is low, you want to be taking foods that help your recovery, such as dark chocolate, cottage cheese, bananas, spinach, pineapple, and so on, that will elevate some of your serotonin levels.
1: سؤالي للدكتور ساندر كان عن ايه هي التغذية المناسبة لو اي حد بيعاني من اكتئاب مرحلة ما بعد الولادة، او حتى مش الشكل المرضي، الشكل الطبيعي اللي احنا سميناه التكيف. ايه طرق او ايه سيستم التغذية المناسب للناس دي في الفترة دي؟ فقال لي رقم واحد ان احنا بنركز على السكريات بشكل انها تاخد اكتر من يعني تقريبا حوالي 5 وجبات خفيفة بيبقى فيهم سكريات خفيفة عشان ده بيساعدها. الحاجة التانية ان احنا بنركز على الأوميجا 3، ودي مادة موجودة في الأسماك وموجودة في المكسرات بشكل كبير جدا. مادة الأوميجا 3 بتساعد انه هي بتساعد الاكتئاب بشكل عام، وبتساعد في الناقلات الكيميائية اللي موجودة في المخ، ودي نقطة مهمة. فيتامين ب المركب مهم جدا جدا جدا انه الستات تبقى عليه اثناء فتره الحمل واثناء فتره ما بعد الولاده، لانه فيتامين ب المركب بيساعد جدا في موضوع اكتئاب ما بعد الولاده. الحاجه الاخيره قال انه الاكتئاب ما بعد الولاده بيبقى ليه علاقه خاصه، واكيد حضراتكم سمعتونا كذا مره بنتكلم على ده، ليه علاقه خاصه بالمركب الكيميائي في المخ اللي اسمه السيروتونين، انه بيقل قوي اثناء الديبريشن او اثناء الاكتئاب. فبناخد يعني وجبات معينه او اكلات معينه تساعد ان احنا نزود نسبة السيروتونين في المخ. وقال الشوكولاتة الغامقة مش العادية عشان ما حدش يعني يهيس قوي، الدارك شوكولات مهمة جدا، الجبن مهمة جدا، الموز مهم جدا، السبانخ مهمة جدا، كمان الباين أبل أو الأناناس مهمة جدا في الفترة دي. كل دول يعني بيساعدوا جدا في فكرة إن احنا نزود نسبة السيروتونين وبالتالي نساعد الاكتئاب. What's the other part of Dr. Shosh's wellness plan that we
2: the
1: can
2: The other
1: use?
2: Part, sleep. Even breastfeeding mothers can work out a strategy so that they have some uninterrupted hours at nighttime, and that can help to protect the serotonin level that Dr. Sunder was just talking about. Extremely important brain chemical. Emotional support, someone, again, to be honest with and real with, somebody to give her support. Physical support, regular breaks throughout the week, a couple of times a week for a couple of hours away from children, away from house, just to nurture and feel like
1: recharge your energy back.
2: Recharge
1: again.
2: Herself, but especially if she's already suffering. Those are all prevention. And by the way, in postpartum depression for dummies, there's an entire chapter I devoted to prevention. So one doesn't need to go through this again.
1: And I want to say one thing, like quick, postpartum depression for dummies, it's the best seller book on Amazon for 2015.
2: Thank you. So if she's already suffering, or if she knows she's high risk, absolutely get the individual therapy. Work with a healthcare practitioner who specializes whenever possible. It's not good enough just to go to anybody. You go to a specialist whenever possible, who really understands the perinatal issues, and also healthcare practitioners. Dr. Sunder is phenomenal with his alternative treatments, not only medication, and you'll be set. You'll be on your way.
1: الحقيقة باقي التعليمات أو الحاجات المهمة جدا تتعمل إذا حصل اكتئاب ما بعد الولادة، إن أنت تهتمي جدا بنومك، لأنه ده مهم جدا. نامي كل ما البيبي بتاعك ينام، لأنه ولو ما قدرتيش تعملي ده اسألي مساعدة. زي ما أنا قلت الكوميونيكيشن أو الإيموشنال سبورت، وده مش دور الزوج بس، ده دور كل الأسرة اللي حوالين الزوجة في الوقت ده، سواء الأم والأب أو الزوج. ده بيبقى مهم جدا إن احنا نساعد بنتنا أو نساعد مراتاتنا في فكرة إنه يعني نباك هير أب دايما، إن احنا نسبورت هير ونعمل لها تعضيد في الفترة دي، لأنه ده مهم جدا. كمان مهم جدا إنه الأم تفهم إنه هي مش نباتشي 24 ساعة مع البيبي، إن هي ممكن تاخد بريكس من البيبي ساعتين كل أسبوع، حتى لو هنفصلهم ساعة وساعة كل أسبوع عشان تجدد طاقتها، لأنه ده مهم جدا.

0: وفي الاول وفي الاخر ان ده زي ما اتفقنا انه ممكن يبقى مع ادويه او ممكن ما يبقاش مع ادويه. It was really a pleasure and honor for me to be with you guys today, and I really feel honored to sit in front of you and learn about postpartum depression. It was very informative for the audience. Thank you so much.
1: Thank you very
2: Our
1: much.
2: Our pleasure. Thank you.
0: الحقيقة بنشكر حضراتكم النهاردة على حسن استماعكم في لموضوعنا المهم جدا للصحة النفسية للمرأة الحامل واكتئاب ما بعد الولادة. لو ليكوا أي أسئلة برضو على الموضوع ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. طول الأسبوع الجاي هنبعت الأسئلة دي للاثنين دكاترة اللي معانا وهم هيردوا عليها إن شاء الله. نشكركم مرة تانية. ميري كريسمس لكل الناس اللي بتعيد يوم 7 يناير، ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة رفع رأسي ورأسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليك تسبحنا. قد إيه إحنا سعداء جدا أننا نلتقي بكم مرة تاني على الهواء مباشرة من شبكة قنوات الكارما، الكارما تسبيح والكارما عيلة. أشكر رب جدا لأجل كل مرة ربنا بيدينا فرصة أننا نكون معاكم على الهواء علشان نكون بنمجد ربنا ونقضي وقت فيه ربنا يكلمنا، واحنا كمان نقدم تسبيح يليق بشخصه. بشكر رب جدا لانه عايز اقدم ضيفي الاول قبل ما اقول عنوان الحلقه. بشكر رب جدا لاجل ضيف غالي على قلبي، صديقي وبحبه واعرفه من وقت طويل، اخويا روماني فوزي. اهلا وسهلا بيك حبيبي.
1: اهلا بيك يا اخويا صمول.
0: احنا فرحانين ان انت معانا ونشكر رب من اجلك ولاجل خدمتك، وشكرا لقبولك الدعوه.
1: شكرا للرب.
0: ربنا يباركك يا اخويا روماني. بشكر رب كمان علشان اخواتي العازفين المباركين، واحد واحد، اخويا ارثر على القانون، واخويا رامز على السكند كيبورد، وريجويس لبيب على الدرامز. اول مره النهارده ابن الاخ لبيب صموئيل هو على الدرامز النهارده، اخويا فادي على الجيتار بيز، اخويا جون فوزي مسؤول الموسيقى على البيانو، واخويا فادي الجميل على العود، الفنان الشاطر والقلب الجميل. بشكر رب كمان لاجل الكورال الحلو المبارك، اخواتي واخواتي. ومعانا كمان اول مره النهارده في الكورال الدكتوره شيري بنت الفاضل أبونا بطرس رشدي. بنشكر رب من أجلها ولأجل وجودها معنا. عنوان الحلقة عنوان جميل. النهاردة كنت فرحان قوي بالعنوان ده وكنت بصلي بيه. عنوان حلقتنا قلب يثق وإله يستجيب. قلب يثق وإله يستجيب. ربنا بيتعامل معنا بلغة الإيمان، القلب اللي بيثق، وهو في كل الأوقات بيسمع لصلاتنا. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. تعالى صدق فيه النهاردة مهما كان الصعب. هنرنم ونسبح ونستقبل تليفوناتكم وشركاتكم وصلواتكم، بس تعالوا في البداية نبدأ بالصلوة دي. إني لرافع عيني إلى السماء. أنا مش حاطط عيني على واقع بتاعي، بس أنا رافع عيني على الإله العظيم ساكن السماء وخالق السماء والأرض. السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. يلا تعالوا نصلي الكلمات دي مع بعض، وبعد كده نرنم ونسبح مع بعض مع أخويا الجميل أخويا روماني فوزي.

0: قلب يثق وإله يستجيب. يمكن المرنم في مزمور 121 قال أرفع عيني إلى الجبال، والبعض قال في بعض التفسيرات أرفع عيني إلى الجبال، طب منين هيجي عوني؟ وده اللي قاله المرنم، أرفع أخويا أرماني أرفع عيني إلى الجبال. بس قبل ما نقول الفكرة دي، أنت أول ما أنا قلت لك كان قلبك رايح ناحية أكتر فكرة الثقة في الرب، فقلنا قلب يثق وإله يستجيب. أنت ليه ببساطة حبيت تختار العنوان ده؟
1: حقيقي أنا فعلا يعني شغلت جدا بالكلام ده، مش عنوان وخلاص، لكن أنا عايش الكلام ده وحابب إن أنا أشارك بيه. قلب يثق لأنه الأيام دي في أزمة ثقة، في أزمة ثقة شديدة جدا، إنه محدش قادر يدي ثقته لحد. فعايز أقول إنه الشخص الوحيد اللي تثق فيه اللي تجري عليه هو شخص الرب يسوع، ده اللي عنده الحل، ده اللي عنده الشفاء، ده اللي عنده حل المشاكل، ده اللي عنده راحة لحياتي. ناس كتير تعبانة عشان بعيد عن الرب، الرب نفسه قال كده: تركوني أنا ينبوع الماء الحي، ونقروا لأنفسهم آبار آبار لا تنبض ماء. فدايما أنا بجري بعيد عن الرب، لكن أنا دلوقتي هجري على الرب. أنا لو هجري على الرب والرب مش بيسمع، أنا بتخيل دلوقتي إن أنا بجري على إله مش بيسمعني، تتخيل هروح له تاني؟
0: لا طبعا،
1: لا يمكن. لكن أنا بجري على إله بيسمع، ومش بيسمع بس، ده بيسمع وبيستجيب. لو مش بيستجيب في حياتي أنا مش هفكر أروح له نهائي. ففي ناس واخدة يعني اتجاه بعيد عن الرب، عشان كده حصاده تعبان متمرر مش لاقي علاج. فأنا عايز أوجه له رسالة من خلال البرنامج، أقول له زي ما كنا بنرنم: ارفع عينيك من على ظروفك، ارفع عينيك من على مرضك، ارفع عينيك من على كل شكوى، حط عينك على الرب. أنا لما باجي أتقابل مع الرب بتقابل معاه شخصيا، هو ده اللي الرب عايزه. هو عايز لما يبقى لي علاقة حقيقية بيني وبينه، وشركة حقيقية بيني وبينه، أنا هعرفه.

0: وافهمه وهو هيعرفني ويفهمني، هنا هلاقي الاستجابة وهلاقي الحل.
1: جميلة البداية دي، وكأنك مسكتنا أول الخيط، بداية الحل لأي حاجة إني أصرخ له،
0: ايوه
1: صرختي لي، ندائي عليه، علاقتي معاه هي الأهم من فكرة إنه مشكلتي تتحل، لأني
0: بالظبط
1: قد تتحل مشكلتي وربنا عنده حلول كتيرة أوي
0: حقيقي.
1: لمشكلتي. عشان كده المرنم لما قال أرفع عيني مش للجبال، الجبال دي يمكن تكون حاجات ثوابت في حياتنا، حاجات ثابتة وفجأة أوب مش موجودة بما فيها صحتنا. وده المرنم اللي كتب الترنيمة اللي هنقولها دلوقتي في وقت من الأوقات الثوابت، واحد بيصحى ويقوم وينام وعايش حياته طبيعي، أوب فجأة يكتشف إنه عنده سرطان. لكن وسط ما تغيب الثوابت يفضل معونتي من عند الرب. ودي رسالة بوجهها لكل مشاهد النهاردة، أنا وأخويا روماني، لما تغيب الثوابت في شيء ثابت وحيد هو شخص الرب يسوع المسيح. معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض، يقدر بإيده يؤمر في الحال، يتغير كل الوضع اللي انت شايفه قدام عينيك. تعالوا نقول مع بعض: يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب. انا طلبي ان اشوف المجد، انا عايز اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد انا هلمس هدب ثوبك.

0: قلب يثق وإله يستجيب. لكن أوقات كتيرة يا أخويا رماني بحس فعلا زي ما أنت كنت بتقول من شوية، أنا بصلي بس مفيش حد سمعني ومفيش استجابة. زي ناس كتير بتصلي لأجل طلبات كتيرة بس لغاية دلوقتي مفيش استجابة.
1: صحيح.
0: يعمل إيه الشخص اللي زي كده؟
1: أنا لازم أدخل للرب وأثق في شخص. الثقة هنا هي ده الإيمان. لما بدخل بإيمان وبصدق في شخص الرب استجاب أو ما استجابش، على فكرة الاستجابة بتحصل، يعني أنا باخد الاستجابة وقتية، الله بيسمع وبيستجيب في الوقت، بس التوقيت بيختلف. يعني في استجابة الله يعني بيقول آه دي تستجاب دلوقتي، زي ما صلى بطرس وقال له يا رب نجني في الحال، الرب مد إيده ونجاه. وفي استجابة بتطول شوية، لكن هو أخذ أوريدي الاستجابة زي إبراهيم.
0: تقصد مؤجلة يعني؟
1: مؤجلة، صحيح مؤجلة، لكن الاستجابة تمت. يعني رب إدى لإبراهيم إسحاق هو أخده، لكن المدة التوقيت إمتى الرب عارف التوقيت. فأنا عشان بدخل بإيمان أنا واثق في إله، إله صالح، إله عظيم بيعمل لخيري ومش هيعمل حاجة ليا وحشة. لكن أنا لما أصدق فيه وأثق فيه، داود كان في مزمور 119 كان كل مرة بيدخل الرب يقول له أذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره. ده واخد وعد من الرب، كل مرة بيدخل يقول له أنت فاكر الوعد اللي أنت اديتهوني يا رب؟ هو رب مش هينسى، بس رب كأنه بيقول له إيه؟ ليك وقتك، هيجي الوقت. عشان كده داود في مزمور 40 قال الكلام انتظارا انتظرت الرب. فعمل إيه؟ مطمشنيش، ما تضحكش عليا، لكن فمال إلي. أنا عايز الحتة دي، إمتى الرب يميل إلي؟ لما أخد حاجة من الرب. لكن أنا ما بخشش في محضر ربنا، ما بخشش في علاقة وشركة مع ربنا، إزاي هاخد؟ زي اللي ماشي عمال يتمشى حوالين الأرض بتاعته ومنتظر الحصاد. طب أنت أصلا ما زرعتش، أنت ما حطتش بزار، أنت ما فيش أي حاجة عملتها. أنا محتاج أدخل لمحضره زي داود كده وأقول له إيه؟ أنت فاكر الوعد اللي اديتوني؟ أنا ماسك الوعد ده. زي حنة خدت وعد من الرب خرجت بيه رغم ان هي ما حملتش، كان وقتها في صمويل.
0: أيوة.
1: لكن خدت الوعد وصدقت الوعد. انا عشان اصدق الوعد هو ده امتلاك الاستجابه.
0: جميل الكلام، وفكرتني بالايه الجميله اللي بتقول ذهب ذهابا بالبكاء حاملا مبدر الذرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. يعني انا زرعت صراخ وزرعت صلوات، أكيد في توقيت للاستجابة بحسب مشيئة الله.
1: صحيح.
0: هيستجيب في التوقيت المناسب، لكن ده معناه أنه ما سمعش لما ما لباش طلبي في الحال. لا، ربنا سمع لصلاتي، لكن في وقت لتنفيذ الطلبة بحسب مشيئة الله وبحسب توقيت ربنا مش توقيتي أنا. مال إلي وسمع صراخي، وده المزمور الجميل اللي عبر عنه أخونا الجميل أخويا هاني روماني بالكلمات دي. مال إلي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري. بس مش بس كده، أخرج رجلي من الشبكة، هعلن فرحي حتى ما كنتش لسه نلت حاجة قدام عيني، لكن أنا هعلن فرحي ومش هداري. يلا نفرح ونسبح بعد الترنيمة دي. هنفتح التليفونات علشان اللي يحب يشاركنا أو يصلي معانا على الهواء مباشرة. يلا نرنم مع بعض.

0: لما تبقى مصدق، تبقى ماشي وانت مطمن، لما يبقى عندك قلب بيثق انه في إله بيستجيب، تبقى ماشي في السكة وانت مطمن. بس في تحدي هو الواقع اللي حواليا، الحاجة اللي أنا عايش فيها، أعدي إزاي المرحلة دي؟
1: حلو جدا. أنا يعني قلت لحضرتك إنه ده كلام أنا عشته.
0: كان طب شاركنا عندي بحاجة شخصية بقى شجع بيها المشاهدين.
1: أمين. أنا كنت عندي خدمة في كومومبو وركبت القطر. قبليها بيوم كنت في مؤتمر في فيلا باتي، ولقيت الإضاءة ضعيفة. الإضاءة ضعيفة، النور خافت جدا، ما حطيتش في دماغي. المهم ركبت القطر تاني يوم ولقيت نفسي بنام كتير، بنام كتير، أنا مش عارف في إيه بالظبط. وكان خادم الرب الأخ فكري فرج، هو حاليا في أمريكا، كان مستنيني في كومومبو. قال لي لما توصل نجع حمادي أو الأقصر رن علي. قلت له أوكي. وصلت نجع حمادي، كنت نايم بفتح عيني لقيت مش شايف بعيني الشمال. حصل لي صدمة، أنا بعمل كده ضلمة سواد. كانت صدمة كبيرة، لا عارف أرجع القاهرة ولا يعني الوضع صعب. وصلت، هو كلمته في التليفون قلت له أنا نمت وصحيت مش شايف بعيني الشمال إزاي ومش إزاي. كانت صدمة كبيرة، وقابلني عند المحطة وحضنني قعد يبكي وقال لي لا إحنا لازم نشوف نتواصل مع الدكاترة. يعني كان وقتها الدكتورة سامية كانت تعيش، هي انتقلت راحة المجد، مرات الدكتور كميل، كان وقتها مدير مستشفى جرمانية
0: في أسوان.
1: فقالت له هاتوا بكرة منطقة اسمها دراو. رحت هناك كان في دكاترة ألمان كشفوا عليا، قال لك معلش ناخده بكرة على الأجهزة في أسوان نشوف يعني الوضع إيه. التقرير بعد 3 ساعات إنه في الانفصال شبكي وفي مشكلة بين القرنية والشبكية، في 3 حبايات مش عارفين جم منين ولا ازاي. كان الدكاترة الألمان قالوا احنا ممكن ناخده ألمانيا يعمل عملية ويرجع، لكن هم قالوا لا ليه عملية بره مصر ولا جوه مصر. فالدكتورة سامية قالت لي لا لازم تروح لدكتور فتحي فوزي في مصر وتشوف الموضوع ايه يعني. بس نزلت القاهرة، طبعا قعدت اسبوع. اول يوم الشيطان قال لي هتنام وتصحى مش هتشوف بعينك اليمين ومش هتشوف ولادك تاني، كانوا ولادي صغيرين. كان الامر صعب جدا بالنسبه لي، قعدت ما اخبيش عليك الخوف صعب
0: طبعا
1: ومؤلم. كان عندي امل ورجاء ان انا اقابل الدكتور فتحي. نزلنا مصر، رحنا دخلنا لقينا كم حد قاعد بلابتوب كده، فبيسالني بيقول لي تحب تحجز مستعجل عاده ولا مستعجل؟ قلت له لا مستعجل. قال لي ده بعد 13 شهر.
0: يا يسوع، مستعجل بعد 13 شهر؟
1: يعني كان الأمر صعب جدا يعني بالنسبة لي. فأنا خرجت في جنينة بين الشارعين، قعدت بين في الجنينة دي، ومراتي بتشوف يعني بتحاول تشوف حد يعني
0: يدخلوك يعني.
1: فأنا قعدت قلت له بص يا رب، يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، يا تشفيني يا تعميني، مش تركب أنت اللي بيجي لك أعمى بتشفيه.
0: صح.
1: فأنا صليت للرب وقلت له يا تشفيني يا تشفيني وانا مش روح لدكاترة تاني. وفعلا رفضت ان انا روح لدكاترة تاني، لكن كنت بروح للدكتور بقى الكبير قوي. يمكن انت اول مرة تسمع يا اخويا صامون.
0: طبعا
1: انا ما حكيتش الكلام ده لحد. انا قعدت 9 شهور شايف بعين واحد. كنت اقف على المنبر احط الكتاب الترانيم من الناحية دي كده عشان اشوف، كنتش بقول لحد يعني المشكلة اللي عندي ايه. وتعايشت في الموضوع، لكن عايز اقول لك كانوا احلى 9 شهور في عمري كله. ليه؟ لما كنت باجي بالليل يعني كل ينام واطلع اقعد اصلي لغايه الصبح لغايه ما النور يطلع، وكنت كل مره واثق في الهي ان هيشفيني. الشفاء هيجي ازاي انا ما اعرفش، امتى ما اعرفش، بس كان رغم ان الدكاتره قالوا لا يمكن يبقى فيه شفاء.
0: يا
1: وفي يوم من الايام طالع برضه عشان

0: اقعد اركع قدام الرب ولقيت عيني الاثنين بتلزق. دخلت قعدت اغسل وشي لقيت حاجات بتطلع من عيني بتلزق شويه، طبعا قدام مرايه لقيت النور ابتدى يرجع تاني. فوتك في الكلام، عيني اليمين ابتدت تضعف بعد الشمال.
1: أيوة.
0: وده كان الامر طبيعي لان الضغط عليها
1: طبعا
0: وكان امر صعب. لكن انا عشت 9 شهور مرفوع بالرب رغم ان الشيطان بيشكك، لكن انا ما اديتش ودني للشيطان، كنت مدي قلبي وذهني وعقلي للرب. قلت له انا واثق فيك رغم ان انا ما اعرفش انه يعني هيستجيب امتى، لكن انا كان عندي ثقه في الرب والرب شفاني تماما.
1: مجد
0: النور رجع تاني والرب شفى عيني.
1: اختبار جميل ومشجع ويشجعنا كلنا اننا مهما كان التحدي مهما طال الوقت الرب بيسمع لصلاتنا. كان معانا كرولوس على التليفون بس تقريبا عشان طولنا عليه، بس معانا تليفون تاني ناخده. الو الو.
2: ايوه مساء الخير يا باشمهندس صدمين.
1: اهلا يا اخويا، ازي حضرتك؟ ازيك، اهلا بيك، اتفضل
2: حبيب الغالي. سلام ليك وسلام الاخ الفاضل المبارك وكل الفريق اللي عندك. مزمور 24 بيقول ايه؟ من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليمين والنخ القلب، بيقول يحمل بركه من عند الرب.
1: نعم.
2: وقلنا لم يحمل نفسه للباطل ولا حلف كذبا، هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهه يا يعقوب. الحقيقه الموضوع جميل جدا. ليه؟ اتوليتم الايمان. الايمان هو الثقه بما يرجى
1: والايقان بالامور المذكوره.
2: واخويا الفاضل بيتكلم، عايز اقول له اله المعجزات باقي.
1: نعم.
2: وإله المعجزات لن يتركنا.
1: نعم.
2: وقال اطلب تجده اسألوا طاعتهم اقرع يفتح لكم. انا واقف على الباب واقرع، ان فتح لي احد ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. استجابات الرب يا باشمهندس صدمين لن ولا تنتهي.
1: نعم.
2: ولما لا ترجع لاسم صدمين، من مثل الله؟
1: نعم.
2: مين زي الله؟
1: نعم.
2: حبيب الغالي، احنا نحتاج الى ثقة.
1: أيوة.
2: ونحتاج الى يقين ونحتاج نطلب بإيمان زي ما قال الرسول يعقوب، غير مرتاب البتة اللي يطلب هو مرتاب مش هياخد شيء.
1: نعم.
2: ثقة ان الله موجود.
1: أكيد.
2: ثقة انه يعمل في الخدام ويعمل في الكنيسة ويعمل في المؤمنين ولكل شيء تحت السماء وقت.
1: نعم.
2: عندما يشفيني على وقته، عندما يباركني جاء وقته.
1: شكرا يا اخ وديع، شكرا جدا للمشاركة والآيات الجميلة المشجعة لينا. معنا تليفون تاني. طيب التليفون فقدناه، ارجع كلمنا تاني يا كرولوس لو تحب، نحب نسمع صوتك. الاختبار بتاع اخويا روماني ده فكرني باختبار حكاية صديق ليا خادم جميل دكتور باسم أندرية عن واحدة اتجوزت، وطبيعي أي واحدة بتتجوز بعد فترة بتنتظر أن ربنا يديها طفل، فالموضوع طال طال طال وبعد كده راحوا يكشفوا، فالدكتور شوية يعني كان عنيف يعني ما كانش عنده مشاعر شوية، راح قال لها بصي يا ستي شايفة الحيطة دي؟ شايفاها؟ بصي عليها كده. راح بصت عليها قالت لها الحيطة دي ممكن تخلف انتي لا. فكان رد عنيف جدا من الطبيب الحقيقة، وحاجة غريبة جدا وجارحة جدا، لكن الرب شاف مزلتها زي ما شاف مزلت حنة، وبعد سنة راحت لنفس الطبيب هو لدرجة انه طبعا ما افتكرهاش لان هي ما دخلتلوش غير هي مرة واحدة، وبعد كده بتقول له انا فلانة الفلانية ودي الاشاعات والتحاليل اللي انا كنت جاية لك قبل كده بيها، حضرتك فاكرني؟ قال لها الحقيقة لا مش فاكرك. قالت له فاكر الست اللي انت قلت لها شايفة الحيطة دي؟ الحيطة دي ممكن تخلف بس انت لا. قالت له انا الحيطة وادي البيبي. وانا عايز اقول لك الله بيشوف مزلة قلوبنا واحتياجنا وصرختنا، بيقدرها جدا في فوق كلام البشر، فوق تقارير

البشر ليه طرقه وليه وقته، يقدر يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. تعالوا نقول مع بعض: أنت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال، أنت يا حصني المنيع يا يسوع أقوى من الخوف والظلام. يلا نقول مع بعض الكلمات الجميلة دي.

0: واللي يصعب واللي يصعب على الجميع يبقى عندك مستطاع. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنا بصلي من كل قلبي إن قلبك يثق في إله يستجيب ويسمع صلاتك. هاخد التليفون ده. ألو ألو ألو، مين معانا؟ ألو. طيب التليفون برضو فقدناه. أخويا رماني، القلب اللي بيثق ده في إله بيستجيب. إحنا قلنا حتى إن الثوابت غابت، حتى إن كان في تحديات موجودة، حتى إن وقت طار وشاركتنا باختبار جميل. أرجو إن أنتوا لو فاتكوا الاختبار ولسه دلوقتي داخلين بتتفرجوا علينا، ارجعوا شوفوا الحلقة تاني. في الجزء الأولاني أخويا رماني شاركنا باختبار جميل عن معجزة ربنا عملها معاه وشفى عينيه. لكن يا أخويا رماني، ال ال ال ال الشعور الداخلي اللي كان جواك وانت أكيد في أصوات جات لك وتقول لك انت العين التانية هتطير، أكيد
1: طبعاً.
0: إيه الحاجة اللي انت كنت فعلا ماسك فيها قوي في الوقت ده وكنت بتعملها عشان نقول حاجة عملية للناس؟ إيه الحاجة العملية اللي ممكن تنصح بيها واحد وقت الوقت طال عليه جدا جدا في الاستجابة وبيعاني وحس إن الأمر بيزداد سوءا مش بيتحسن؟ بس هاخد منك الإجابة بعد التليفون ده. ألو ألو ألو، اهلا بيك يا اخي رضا، ازيك؟ اهلا بيك. انا سامعك يا اخي رضا، اسمعني بس من التليفون.
2: من التليفون يا فندم، انا عارف صوت التلفزيون.
0: اهلا بيك يا اخي رضا، اتفضل.
2: حضرتك سامعني؟
0: سامعك
2: كويس. مساء الخير على حضرتك والاخ رماني فوزي.
1: اهلا بيك.
0: اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل.
2: يا اخي رماني رضا المنيا، عامل ايه؟ ربي يباركك
1: حبيبي. ربي يباركك، اهلا بحضرتك
2: حبيبي، وحشنا كتير وحلقه مباركه والرب صالح والهنا اله عظيم بيسمع
1: نعم
2: وبيستجيب، وبنشكر ربنا عشان كل الاختبارات اللي احنا بنعدي فيها، والرب دايما شايفنا ومش بينسانا، وزي ما حضرتك قلت حنا الرب سمع ليها واستجاب. ربنا يبارككم، حلقة ممتازة، وأنا من متابعين ليك تسبحنا.
0: شكرا.
2: أنا حضرتك سامعني يا صامويل؟
0: أنا سامعك كويس يا حبيبي.
2: تمام. ربنا يبارككم وصلواتكم دايما، ورب بيسمع.
1: أمين يا
2: خرماني،
1: ربي
2: ربنا يباركك. رضا، رضا اللي كان معاك في ريدة.
1: أيوة حبيبي، فاكر
2: أنت التي تفيض لبنا وعسلا. حبيبي
1: حبيبي.
0: أهلا بك. شكرا يا أخي رضا، شكرا لمشاركتك معنا. أخويا رماني، كنا بنقول إيه الحاجة العملية اللي أنت كنت بتعملها في فترة الانتظار؟ 9 شهور عينيك الشمال مش بتشوف بيها، ما عندكش أي أمل إنها ترجع إنك تشوف بيها تاني، وقلت لي عينيك اليمين بدأت تضعف. إيه الحاجة العملية اللي كنت بتعملها قادر كانت تخليك ثابت واثق؟ عشان الحلقة اسمها قلب يثق.
1: حضرتك قلت حاجة في أول الكلام، قلت إيه اللي ماسك فيه؟ صبت. أنا مسكت في الرب، مسكت فيه قوي وفي كلمته. الوعد اللي أنا مسكته من الرب هو ده اللي اتسندت عليه جدا، وهو ده اللي وثقت فيه، وأنا مكنتش شايف غير الرب الوقت كله، مش شايف غير الرب. في مزمور 18:6 بيقول: في ضيق دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكل
0: قدسه،
1: وصراخي قدامه دخل إلى أذنيه.
0: نعم.
1: لما أنا بصرخ والرب يبص عليا كده يلاقيني أنا مش متكل على

0: حد غيره، انا ماسك فيه هو. تظن انه الله يسيب الشخص اللي ماسك فيه قوي؟ لا يمكن، لا يمكن. ده هو بيقول ادعوني في امتى؟ في وسط الضيق. هل احنا جربنا؟ اكيد جربنا كلنا في وسط الضيق. وانقذك النتيجه
1: فتمجدني.
0: انقذك فيعمل ايه؟ فتمجدني. انا بدخل بحاله صعبه بس بخرج منها بتسبيح، بهتاف، رغم الاستجابة لسه ما تمتش. بس أيوة. أنا شخصيا اختبرت الأمر اللي هحكي لحضرتك. أنا أوقات ما بعرفش يعني، ببقى نايم مضطرب، حاسس بحمل تقيل على صدري حقيقي، حاسس في حاجة كده تقيلة، فبقوم أطلع برا أروح راكع قدام الرب، وكل ما بصلي ألاقي الحاجة دي عمالة تخرج. كل ما عمالة أصلي الأمر التقيل ده عمال يخف يخف يخف، لغاية انا بشعر كل الضيق اللي جوايا وكل الامور اللي تعباني انا حطيتها عند رجلين الرب. بقوم فعلا حاسس براحه، حاسس التقل ده خلاص انا حطيته عند رجلين الرب.
1: ايوه،
0: بصدق انه وصل لقلب الله، وبصدق في الاستجابه انه هيستجيب بطريقته وفي وقته. ده ايماني وثقتي في الرب. ما هو الشخص القلب الواثق ده ابنه. أنا أيوة. ابنه. ما ظنش إن الله بيستجيب للخطاة. صلاة الأشرار مكروه عند الرب. أنا سمعت خادم قال يعني جملة هزتني زمان، يعني قال لك اوعى تفكر الرب بيسمع صلاتك. أنت ليك صلوة عند ربنا. إيه هي؟ لما تيجي كخاطي عند الصليب وتسلم حياتك للمسيح، يبدأ يسمعني، يبدأ خلاص أنا بقيت ابنه فبيسمعني، بدخل لمحضره كابن. لكن وانا خاطي وعايش في خطيتي، لا يمكن اسمعك ولا يمكن استجيب. ففي فئه كبيره بترمي اللوم على ربنا، هو عايش في الخطيه وعايز ربنا يستجيبه. هيستجيبه ازاي؟
1: بالمناسبه بقى، انت تقابلت مع المسيح ازاي؟ سؤال بره المنهج يعني.
0: ده موضوع كبير. انا تقابلت مع الرب،
1: اختصره لنا كده في دقيقتين.
0: انا كنت شغال في السياحه، مجال السياحه، اشتغلت، كنت ماسك اكبر صاله ديسكو في جنوب سيناء، وكنت شغال في المجال ده، كان مجالي وكنت بحبه جدا.
1: وانت شاطر في الطبخ، انا عارف كده كويس.
0: لكن كنت بشرب كتير، بتاع طول الليل اشرب خمور ومخدرات.
1: واو.
0: يا اما كانت تجي لي اليوم الدي اوف بتاعي، يا اما يجي لي هستيريا ضحك، يا اما هستيريا بكا، ليه انا ما اعرفش. المهم الرب ابتدى يجيب لي بطرق مختلفه. انا شفت الموت 5 مرات، بس اخر مره نزلت في دوامه ميه لمده 3 ساعات وانا بغرق، وصوت من حواليا قال لي انت عارف راح فين؟ انت لحظات وتبقى في جهنم.
1: Yeah.
0: انا شفت اللحظات دي بعيني. ولما صرخت قلت، كنت اول مره اقول ليسوع، اول ما صرخت قلت له خلاص هي دي النهايه. طبعا الصوت ما كانش طالع من شفايفي، لانه
1: خلاص انت بتموت،
0: بموت، وحسيت بتنميل ماشي في جسمي، روح بتطلع. وأول ما صرخت راح لقيت حد مسكني من إيدي في الدوامة دي ورفعني لفوق، لقيت نفسي على الشط.
1: يا يسوع.
0: ودي كانت الصوت بقى اللي كان حواليا سكن جوايا، يعني لقيته جوايا صوت غير صوتي. قال لي تعرف مين راح في المية ده؟ روماني الأولاني. لكن أنت بقيت إنسان جديد، ترجع ليا ولا تعيش للعالم؟ قلت له يا رب عيش ليك. من اللحظة دي سلمت حياتي للمسيح.
1: مجدا للرب. اختبار جميل ومشجع، وده يشجعك إن أنت تاخد خطوة. خد خطوة، خد خطوة. ربنا بينادي عليك، ربنا بينادي عليك النهاردة. تعال قدم توبة، تعال ارجع لي من كل قلبك. يمكن تعرضت لمواقف كتير، وياما ربنا أنقذك من أخطار كتير ونجاك من الموت مرات ومرات ومرات. تعال النهاردة قول له يا رب اديني أثق فيك، واجي بتوبة قلبي وبكل خطاياي وبكل أحمالي. تعال للرب يسوع المسيح وهو ياخدك في حضنه ويطبطب عليك النهاردة. قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية ثقتي فيك ملهاش حدود، تعالوا ناخد التليفون ده. ألو ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: الأخ صامون والأخ رماني، أهلا بيكم، الرب يبارككم.
1: شكرا يا خادم. أهلا يا خادم، أهلا بيك.
2: أهلا بيك يا أخ صامون.
1: حضرتك بابا هارفي وكيفن، صح كده؟
2: تمام.
1: هارفي وكيفن اللي في الكورال معانا، اهلا بيك، اهلا بحضرتك يا خالد.
2: اهلا بيك يا استاذ، الرب يبارككم. عايز اقول انه عنوان الحلقه انه ثقة

0: الله إله بيستجيب. يعني ده الحقيقة الثقة في الرب بتخليني أشوف أمور عجيبة. يعني المشهد بتاع التلاميذ وهم في البحر لما هاد والبحر أطاع الرب وسمع صار هدوء عظيم.
1: نعم.
0: التلاميذ تعجبوا واستغربوا جدا، من هو هذا؟ مين ده الإله العظيم اللي البحر يريح بالطيح وكمان؟
1: نعم.
0: فثقتي في الرب بتفتح عيني على أمور عظيمة وعجائب أنا يعني الرب بيتمجد في حياتي من خلالها. شكرا يا سلمان، شكرا يا سلمان، الرب يبارككم. وعنوان مشجع جدا وبيرفع علينا على الرب القدير اللي لينا الثقة فيه، إنه في أصعب الظروف في وسط البحر الهائج لو وثقت فيه بشوف أمور وبشوف عظائم كبيرة جدا. الرب يبارككم، شكرا.
1: شكرا ليك يا أخي عادل، ربنا يباركك، وشكرا للمشاركة الجميلة دي. يلا مع بعض تعالوا نقول ثقتي فيك ملهاش حدود، هعدي بيك أعلى السدود، ومهما زمن الصعب يسود هفضل أرنم زي داود.

0: أكتر من نفسي، واثق فيك أكتر من نفسي، وقت ما أحبط من نفسي، وقت ما نفسي تنحني فيا ويبقى لسان حالي لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي ولماذا تئنين فيا. بس جه في مرة داود وراح قال قومي قومي ترجى الله، لأني بعد أحمده خلاص وجه إلهي، أنا خلاصي من عند إلهي. أوقات ببقى ماسك في الرب واسمع خبر يا أخويا رواني زي الراجل اللي قالوا له لا تتعب المعلم ابنتك إيه ماتت، إيه الحل؟ لما أبقى ماسك قوي في الرب واسمع كلام محبط حواليا.
1: صحيح.
0: صحيح. خليني أفقد ثقتي في الرب، أعمل إيه في الوقت ده؟
1: أنا محتاج إن أدي وداني للرب، والثقة ده قرار مش مشاعر تتغير.
0: أيوة.
1: أنا وثقت في إلهي خلاص، يعني مش هدي وداني، مش هدي وداني للظروف. الواقع صعب، بس إيه اللي بتوقعه من الرب؟ تلاميذ لما دخلوا في قلب البحر والموج عالي وريح شديد، خلاص احنا ده موت مؤكد، موت مؤكد. لكن هل انا بتوقع من الهي انه يجي ماشي على المية؟ لما فرعون كان وراء الشعب والبحر قدامه، موت برضو مؤكد، بس موسى كان واثق في الهه، القفوا وانظروا خلاص. هو كان يعرف ان البحر هيتشق؟
0: لا،
1: كانش يعرف. فأنا إيماني وثقتي في الرب تخليني أتوقع من إلهي الغير مستطاع لدى الناس، مستطاع لإلهي. ده إله، ده أبويا اللي مش هيسيبني أبدا. لكن لو طول ما أنا في المقادس، طول ما أنا في شركة وعلاقة حقيقية مع الرب، طول ما أنا في علاقة بيني وبينه متبادلة، العلاقة دي بتقوي إيماني وبتزود إيماني وثقتي في شخصه. أنا بصدق فيه، بصدق انه الهي يقدر على كل شيء.
0: مجد للرب. كلام بجد بجد، يعني انا متشجع جدا بكل كلمه ربنا بعتها لينا النهارده. هاخد تليفون ونرنم مع بعض الترنيمه اللي جايه دي. الو.
2: الو.
0: اهلا بيك، استسمحك ابعد عن التلفزيون. انا سامعك، اتفضل. ايوه اخ ميخائيل، اهلا وسهلا بيك، انا سامعك.
2: اهلا بحضرتك الاستاذ الاخ الروماني، ده عزيز عليا جدا.
1: اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك
2: متعيب فهيم. انا كنت في موضوع الكورونا، المرحومه انتقلت للسماء، وكان هو يعتبرها والدته، الاخ الروماني ابو سيفن وابو كريم.
1: ايوه
0: اتفضل، احنا سامعينك.
2: أنا مش سامع حاجة صدقني، أنا أسرت يعني.
1: سامعين حضرتك.
0: إحنا سامعينك، إحنا سامعينك، إحنا كمل كمل كلامك.
2: كلامي للأخ الروماني.
1: سامعين حضرتك.
2: كلامي للأخ الروماني جدا جدا، معايا غالي علينا، غالي جدا.
1: الله يبارك.
2: ودي نعمة من ربنا إن هو ربنا يجربه. أنا كنت في موضوع كورونا وهو صلاني. أنا لسه في مفاجأة دلوقتي بالمرض اللي عانيه. الرب هو شفيه.
0: اكيد
2: نور ربنا اقوى من كل نور.
0: اكيد الرب. والرب شفاه فعلا،
2: يعطيك نور العالم.
0: امين امين.
2: ربنا يباركك يا اخ الماني ويجعلك مناره عاليه جدا جدا جدا.
1: ربنا يبارك حضرتك.
0: امين.
2: وانا مبسوط ان انا اسمع صوتك.
1: الله يبارك.
2: ايوه يا استاذ سمير.
0: ايوه يا حبيبي، ربنا يباركك وشكرا لمشاركتك، شكرا لانك شاركتنا، شكرا ليك. تفتكروا تفتكر ظروفه، بيعدي عليك ناس كتير. انت ربنا يباركك يا اخويا رماني، واضح انه متاثر ان انت كنت واقف جنبه في الوقت الصعب ده. طيب تعالوا نشهد عنه، تعالوا نسبح ليه، تعالوا نفرح بيه ونقول كم يحلو لي ان اشهد عنك.

0: أحبك ما أروعك، أنا لك ولن أكون. يا ريت ده يكون قرار من قلبك في إله قلبك بيثق فيه، لأنه إله عظيم سامع الصلاة وبيستجيب ليها. معايا تليفون. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: أهلا يا أخت نهال، إزاي حضرتك؟ وحشتينا.
1: أهلا يا

0: عمر، ربنا يخليك، وبرحب بالفريق الجميل وبالاخ روماني. الحقيقه قال كلام في منتهى الجمال، وانا يعني نفسي اعلق على الاختبار اللي شاركنا بيه وشفاه. يعني عايزه اقول كده جمله كنت دايما بسمعها، انه اللي ما يجيش بالكلام يجي بالالام، واللي ما يجيش بالعصايا بالوصايا يجي بالعصايا. فالرب جابك، وباسم يسوع تكون من مجد المجد، ويكون اختبار حضرتك سبب بركه لناس كتير بعيدين عن الرب.
1: امين.
0: وحضرتك قلت انه الرب مش بيستجيب للخطاة، وده طبعا بيتفق مع الحق الكتابي، انه الايه بتقول ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. الرب مش هيستجيب للخطاة، لكن بيسمع لصلاه التوبه من الخطاة. فعشان بس ما حدش يقول ان هو بيكره الخطاة، لا، انا عارفه انه مش قصد حضرتك كده، بس حبيت اوضح. وعندي سؤال لحضرتك، لو احد المشاهدين فقد الثقه او اتكسرت ثقته بالرب نتيجه مروره بتجارب مؤلمه وقاسيه ورا بعضيها البعض، فكيف يستعيد هذه الثقه بطريقه عمليه مره اخرى؟ والرب يبارككم.
1: شكرا جدا يا اخت نهال، اتفضل.
2: شكرا لحضرتك. وعلى فكره انا قلت انه الخطاء الرب مش بيستجيب ليهم، لكن بيستجيب لاول طلبه بيستجيب ليها لما صح. يجي عند الصليب ويتوب توبه حقيقيه ويتنقل من العبوديه للبنوه ويبقى ابن لله، يبدا الله يستجيب لي كابن لي.
1: صح
2: مظبوط. صح كده.
1: تمام.
2: السؤال الثاني،
1: السؤال بتاع الاخت نهال، من كثره التجارب شخص تعرض لتجارب كتير ورا بعض ففقد الثقه بالرب، يعمل ايه؟
2: انا قلت في البدايه ان في ازمه ثقه.
1: ايوه.
2: طول ما انا عيني على الناس، طول ما انا عيني على الظروف، طول ما انا عيني على المشكله نفسها، انا هفضل ضعيف وتعبان وواقع ومهزوم ومكسور طول الوقت. لكن طول ما احنا رنمنا اول ترنيمه اني لرافع عيني، انا هرفع عيني من على ظروفي، من على مرضي، من على مشكلتي، واحطها على الرب واصدق فيه انه هو هيرفعني. انا قلت اختبار شفاء، وانا هشارك بحته صغيره تاني. انا عندي مشكله في الدم، عن تكسير في صفائح الدم بقاله فوق العشر سنين، والدكاتره يعني اخر دكتور قال لازم تشيل الطحال، وكان بيجي لي نزيف دم باستمرار صبح وليل، بس انا مسكت في الرب لانه مفيش علاج. ما المشكله يعني ما كانش قبل كورونا، ما كانش فيه علاج، بعد كورونا طلع علاج، بس علاج غالي جدا وليه اضراره. المهم باختصار، انا اخدت يعني دخلت للرب المشكله دي، حطيتها بين ايدين الرب، وابتدى الدم يقل، بس الدم موجود. موجود، كان بيجي لي بقى مرتين في اليوم، بقى ابتدى مره، وبعدين بقى كل اسبوع، بعدين بقى كل شهر، اختفى، ممكن يجي كل سنه كل سنتين. انا عايش. اضرار المرض ده بيقولوا يعني انه ممكن يحصل موت مفاجئ. اضرار المرض ده مشاكله يعني ما تحركش من السرير بفترات طويله، ممكن 6 شهور بس انا بتحرك، وانا واخد قوه من الرب. انا تعودت ان انا بقول لنفسي انت ما فيكش اي حاجه، انت سليم. مش بمعنى كده انا ما اخدش ادويه، عشان ملوش ادويه علاج. انا ما عنديش اي سكه تانية غير مين؟
1: غير الرب. غير تروح للرب،
2: والرب عامل مديني قوه. يعني ايه ماشيين؟ ما في ايات احنا بنقولها ما بنختبرهاش.
1: صح.
2: ويمشيني على المرتفعات. المرتفعات موجوده، المشكله موجوده، ايوه، المرض موجود، ايوه. انا ممكن افرح بالشفاء، واحد تاني يقول يا عم انت ربنا شفاك، بس في حاجات تانيه موجوده، بس الرب ممشيني فوق ايه.
1: نعم.
2: انا محتاج اثق في الرب، محتاج اصدقه، محتاج اترمي عليه، محتاج كل يوم يبقى ليه شركه قويه معاه، عشان لما يجي لي اي صوت تاني غريب مش هسمعه. أيوة. مش هصدقه. لا، انا بصدق في اله اللي بيحبني.
1: أمين.
2: اللي انا عنده غالي قوي.
1: امين. ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا، وبتتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه. يلا مع بعض نصلي الكلمات الجميله دي.

0: حتى إن كانت الحاجة مستخبية جواك ومش قادر تفضفض بيها لحد، ويمكن يكون أقرب حد ليك. بس أنا أنصحك نصيحة من الكتاب المقدس، فضفض لربنا، طلع اللي جواك لربنا، الأنات اللي جوا قلبك طلعها لربنا. داود مرة قال بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، وأوقات قال له الكلمات الجميلة دي، قال له في ضيقي دعوت الرب، في ضيقي دعوت الرب فاستجابني. هو سمع لصوت أنيني استجابني، وفي ضيقي دعوت الرب. خلي بينك ما بينه ود، كل يوم كلم معاه، حتى إن كانت الحاجة دي مش عارف تعبر بيها لحد، لا تعالى قولها له، تعالى اشكيها له، تعالى اشكيه ليه. عارف بجد صدقني، تعالى اشكيه ليه، قل له انا حاسس، انا شاعر ان انا مش حاسس بيك، انا حاسس اني لوحدي، انا حاسس اني مفيش حد حاسس بيا، احس انك مش سامعني. اشكيه ليه، وهتختبر قد ايه هو بياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويسمعك صوته ويطمنك. عايزك توجه رسالة في قلب يثق وإله يستجيب. رسالة أخيرة للأسف قبل ما نختم الحلقة، لكل إنسان، لكل واحد بيتفرج علينا النهاردة وإحنا بنقوله صدق في الرب.
1: عايز أقول لكل اللي بيشاهدنا، أنت مش بتشوفنا صدفة، لكن الرب ليه قصد في حياتك. تعالى ثق في إلهك وادخل

0: إلى عمق قلب الله وشوف ربنا عايز يقولك إيه. اتعامل مع إله عظيم، تتعامل مع إله رائع، حط ثقتك فيه، حط رجائك فيه، حط إيمانك فيه، صدق في الرب إن ربي هيفاجئك بمفاجآت عظيمة. هتطلع من الضيق إلى رحبي اللي حصر فيه، هتطلع من المشكلة اللي انت فيها بتعلن مجد الله. بولس وسيلة كانوا يسبحان وكانوا يصليان ويسبحان الله، صلى اتهزت أسات السجن والنتيجة كانوا بيسبحوا تسبيح غير عادي. ده يقين ان إلهي حي، ده يقين ان إلهي بيسمع وبيستجيب. ثق في إلهك وانتظر مفاجأة من الرب، رب هيفاجئك بأمور عظيمة لأن ربنا ما عندوش كل عطاياه صالحة وكل عطاياه عظيمة.
1: عايز اشكرك يا اخويا روماني بجد، شكرا ليك، شكرا لوجودك معانا،
0: شكرا ليك،
1: باركنا جدا بوجودك، وبصلي بركه ليك ولحياتك ولبيتك ولزوجتك والبنات. انت معاك
0: كيفن
1: وكيفن ده
0: ولد
1: حاليا هو بيدرس في امريكا، وبنوته
0: كارين
1: وكارين
0: رابعة صيدله،
1: في سنه رابعه صيدله، ما يبانش عليك انت.
0: نشكر ربنا.
1: ربنا يباركك ويحفظك ويسمر بيك لمجده. عايز أشكر كل الحبايب التاعبين المباركين، أخواتي العازفين وأخواتي في الكورال وإخواني الجمال المباركين في الكورال. بشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا اللي بيتعبوا لأجل الرب يسوع. نفسي قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية دي يا أخويا روماني نقول زيد إيماني إنك تقدر على كل الأشياء. تحب تقول الترنيمة التانية؟ أوكي، تعالوا نقول ترنيمة أخويا روماني مختارها، بتقول يا رب يسوع أنت رجائي وأمالي. أمين. بس نفسي تصللنا صلوة قبل ما نقول الترنيمة دي. ارفع صلوة كده في دقيقة وهنختم بالترنيمة اللي جاية دي. يا رب يسوع أنت رجائي وأمالي.
0: يا رب يسوع احنا نشكرك من كل القلب لأجل يا رب محبتك لينا، المحبة اللي شملتنا وغيرتنا وجابتنا يا رب لأماكن مختلفة. يا رب احنا ملناش غيرك أنت أبونا السماوي. أشكرك لأنك بتسمع الصلاة وبتستجيب، أشكرك لأنك إله حي، إله عظيم وقدير يا رب، بتحول، بتقدر تحول المشهد المظلم يا رب والمشهد الصعب إلى أفراح سماوية حي، لأنك أنت إلهنا اللي اديتنا حياة في شخصك على عود الصليب. بصلي يا رب لأجل كل حد بيسمعنا وبيشاهدنا، يا رب تتلامس معاه ويتلامس يا رب مع شخصك ويدوق حلاوتك والعشرة معاك عشان يشهد شهادة حقيقية تمجد اسمك. في اسم يسوع لكل المجد.
1: أمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون نمور.
1: قبل ما نبتدي بحلقات الصلاة، شغلني الرب بموضوع بحسب ملوك الثاني 4، وبنعمل شوية هيك كمان تأملات من الملوك الأول 17، وخاصة عن المرأة الشونمية والمرأة أرملة صرفة صيدون، ونشوف دقة التوقيت الإلهي في استجابة الصلوات. الله عنده تايم، عنده تايمينج، توقيت، بس دقيق جدا، لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في حينه يسرع به. ربنا عظيم، نحن يلتبس علينا الأمر فنضطرب، وممكن نصلي ونتوقف عن الصلاة، لأن الصلاة التي رفعناها طال زمانها. لكن الكتاب المقدس من روعته بيعلمنا دروس، وكل ما بنقرأ من كلمة الله بنكتشف أشياء ما انتبهنا لها قبلا، فمنشوف أنه على طول الرب بيتكلم إلينا. اليوم أنا حاسس أنه الرب بده يتكلم إلينا من جهة الملوك الثاني الإصحاح الرابع. في البداية بيتكلم الروح القدس أنه في امرأة من نساء بني الأنبياء زوجها مات، والمرابي جاء لكي يأخذ ولديها عبدين له. صرخت لإليشع بحسب البدايات، بيقول عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الله، كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. منشوف أنه الطلبة استجيبت بسرعة، لكن في طلبات بتصلي وبتصلي ثم تصلي وبتنتظر، لكن بتشعر انه الوقت طال، بتحس انه التوقيت كأنه مش موجود.

لدى الله، مش بحسابات الله، لكن الله يسمع، والله في حينه يسرع به، الله يسمع ويستجيب. لكن هذه الطلبة حالا بإلا أليشع، فقال لا أليشع ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، دهنة زيت يعني شيء بسيط من الزيت. فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلق الباب على نفسك وعلى بيتك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه، يعني وعاء ورا وعاء، لا تقللي، ثم ادخلي واغلق الباب على نفسك على بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وأغلقت الباب على بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. في المقطع الأول من هذا الإصحاح منشوف للزيت دور، في دور للزيت، والزيت رمز للروح القدس، ومنشوف أنه الصرخة استجيبت بسرعة. ليه؟ لأن الأمر يتعلق بالعبودية. ما في شخص بيصرخ للرب من أجل أنه ينجو من عبودية إبليس، لأن المرابي رمز لإبليس، والرب بيتأخر. كثيرون بيقول لك أنا طلبت الرب، بس هو لو طلب الرب بالطريقة الصحيحة في الحال يستجيب، في الحال، لأنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون. ما ممكن واحد يصلي ويقول له يا رب ارحمني وخلصني واغفر لي خطاياي، وبيقول له لا لا روح وبعدين بنحكي في الموضوع. حاشا، موضوع التحرير أمر سريع جدا جدا، والله بيتدخل في الحال، بس شرط أن يكون في توبة حقيقية وإيمان. فاستجاب الرب. في المقطع الثاني من الإصحاح في صرخة أخرى، بس صرخة لا نراها، لم يلون عنها الكتاب المقدس، لكن نحن نعلم أنه لازم تكون هذه الصرخة موجودة، اللي هي صرخة صلاة. ما هي؟ من الشونمية، بتقلي لما مات ابنه؟ لا، قبل ما مات ابنه، لما طلبت، لما كانت، مش بس طلبت، لما كانت تطلب. إليصابات زوجة زكريا الكاهن، لما الرب أرسل جبرائيل رئيس الملائكة وبشروا أنه امرأتك إليصابات بدها تحبل وتنجب شخص وتسميه، يعني ولد طفل وتسميه يوحنا، وهذا يكون عظيم وهذا يعد طريق الرب، فرحت كثير وقالت الرب نزع عاري عني بين الناس. فإذا منشوف أنه هذا الفكر كان موجود في إسرائيل، أنه الأمرأة التي كانت عاقر تعتبر أنه بحالة عار، وأنه الرب حاطت إيده عليها. فالشونمية 100% كانت عم تصلي في مخدعها سرا، يا رب أنا أريد ثمرة البطن، أريد ثمرة البطن، والرب مش عم يسمع. هل لأنه لا يريد، أو هل لأنه عاجز قاصر، أو أنه لا يحبها؟ بالعكس، الكتاب المقدس بيقول وكانت هناك امرأة عظيمة، بيقول لك وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا. عظيمة وبتخاف الله، أمسكته ليأكل خبزا حتى بلكي بتحبل وبصير عندها ولد بعدين الله بيرضى عليها؟ لا. ليه؟ لأنه قطعت الأمل. بس هل صلت؟ 100% صلت. قديش صلت؟ كثير، سنين، لأنه زوجها قد شاخ، فلابد أنه قطعت الأمل. وكيف منعرف أنه قطعت الأمل؟ لأن الكتاب المقدس بيقول وكان كلما عبر أليشع النبي يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. تأكدت سلوكياته، كلامه، حياته مبيني أنه إنسان مقدس. يعني يا ما ناس منقول لهم يا رجل الله، بس بيطلع مش رجل الله، بيطلع يا شرير،

مع شرير. فقالت له أنا متأكدة. ليه؟ لأنه المرأة عندها حساسية لما بتعامل معها الرجل، تقدر تشم الريحة إذا كان نظيف ولا مش نظيف، صح ولا لا؟ 100%. بعدين بيقول الكتاب المقدس، قالت له لزوجها فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. الخوان يعني الطاولة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها، فقال لجيحزي غلامه ادعوا هذه الشونمية، فدعاها فوقفت أمامه. فقال له قل لها هوذا قد انزعجتي بسببنا كل هذا الانزعاج، يعني عملتولي علية ورتبتولي وضعي وكذا حتى اجي استريح، لأنه كان أليشع يمر على مدن إسرائيل ويعلم وتعرف ويقضي. فبتقول فقال فماذا، قال له اسألها فماذا يصنع لك، هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي، يعني مكتفية، في اكتفاء، ما عندك طلبة، ما أنت كنت عم تصلي بالسر، أكيد عم تصلي، الكتاب مدون ونحن مش عم نتكهن، مش إنه يعني إذا الرب عطاها عطاء، إذا ما عطاها ما، لا، لابد صليت. وليش منعرف؟ لأنه رح نوصل لجملة هي مفتاح الموضوع كله. قالت له إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ شو ممكن نفيدها؟ مش طالب شيء. نفس الطريقة، أرملة صرفة صيدون قبلت النبي إيليا، وبعد ما شافت أنه لا الطحين رح يخلص ولا الزيت رح ينقص، صح ولا لا؟ يعني قبلته كما هو، بعدين تأكدت أنه هو رجل الله وكلام الله على فمه، في فمه، وأنه كلامه حق، بعدين نشوفها بعد شوي. إذن الشونمية عم تعمل عمل كرمال الله، كرمال أنه هذا نبي، وعم تخدم الرب من خلال هذا الموضوع. وأرملة صرفة صيدون قبلت أنه تستضيف هذا الشخص اللي جاي لعنده ما بتعرفوش أصلا. بعدين عرفته أنه طبعا رسول الله. ليه؟ لأنه ابنها مات وأقاموا إيليا. ونفس الأمر هذه المرأة ولدت فيما بعد بحسب قول أليشع، وابنها مات وأقاموا أليشع. ففي تشابه بين الحادثتين. هذه لا تريد شيئا، ما عندهاش طلبة تطلبها، وتلك ما عندها طلبة تطلبها، لكن الاثنتان حابين يخدموا ربنا، كويسين يعني، صالحتان. في فرق بين انك انت تخدم الرب لانه بيعطيك، وفرق انك انت بتخدم الرب ولو ما عطاك. يعني انا محل شونمية ما إلي نفس اعمل شيء، وانا لو محل المرأة أرملت صرفة صيدون بعد عندها شوية طحين بينعملوا كعكة، وكعكة صغيرة، وعندها شوية زايد بالكوز، وعلى شو يعني على شو بدها تقبل تعمل خير؟ وطبعا هي عندها شعور أنه رح تعمل الكعكة وتاكلها، مثل ما قالت لآليا، قالت له لآليا أنا عندي كعكة صغيرة بعملها أنا وابني ناكلها ومنموت. يعني قدام عيونها شبح الموت، لكن هذه عندها رغبة تعمل خير حتى لو ربنا لا يستجيب، وهذه عندها رغبة إنها تكون كويس وتعمل خير حتى لو الله ما عم يستجيب. طبيعة المؤمن تبقى طبيعة حلوة، عنده شعور داخلي إنه إذا الرب سمع لي أو ما سمع لي، أنا أعلم أن الله صالح وأنه يستجيب. ومثل ما بيقول كتاب، مثل ما قال الوحي عن المسيح له كل المجد، بيقول له أيها أنا علمت أيها الآب، أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، أنا بعرف. طب وبلكي ما سمع لك، ما بكرة رح تطلع على الصليب ورح تصرخ الصرخة المعهودة المشهورة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ التاري هو مش عم يصرخ لأنه عارف أنه ربنا تاركه، الآب السماوي تاركه، لا، عم يصرخ تيقول لرؤساء الكهنة والكهنة والفريسيين والكتبة اللي عم يشمتوا فيه في مكان مصلوبا، ارجعوا لمزمور 22، لأنه مكتوب في بدايته إلهي إلهي.

لماذا تركتني؟ ومكتوب أيضا ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيه. فكان صرخته مش لأنه مش عارف ليش ربنا تركه أو عم يحتاج، لا. فشعور المسيح كابن الإنسان، الله يعطينا نعمة يكون عندنا هذا الشعور والثقة. المسيح عاش كابن الإنسان كامل، والمسيح بيعرف الكتب لأنه هو اللي أعطى الأوحى للأنبياء أن يكتبوا الكتب. بمزمور 84 بالأواخر، قبل آخر آية من الآخر، بيقول لك لأنه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ماشي مع الرب، الرب مش هيمنع عنك خير، بس إذا أنت عايش بالشر مش يعطيك. ليه؟ لأنه إذا أعطاك بدك تفسد، يعني بينزعك، you will be spoiled مثل ما بيقولوا. إذا الولد بتعطيه بتعطيه بتعطيه ومنه كويس، أنت عم تشجعه على الإعوجاج وتقول له خليك مثل ما أنت وأنا رح ضل أعطيك شو ما بدك. لا لا، غلط غلط غلط. فالموضوع هون بيقول الكتاب قال أنت شو أنت انزعجتي بسببنا، يعني عملتوا لي علية ولا علية وكذا. وبعدين سأل، قالت له أنا ساكنة، إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. قال له طب ماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال ادعوها. أتاري مشيت، بس قالت الكلمة أنا ساكنة في وسط شعبي، مشيت ما ضلت ووقفت على الباب. على فكرة ما دخلت، محترمة جوا في رجال، ضلت محترمة. زوجة لو معها دخلت، بس إذا زوجة مش معها لا، يكون في احترام. طيب قال له ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب. فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. لاحظ العبارة اللي هي مفتاح بيت الأصيد. فقالت لا يا سيدي رجل الله، هي عرفته رجل الله، متأكد أنه رجل الله. لا تكذب على جاريتك. ليه؟ ما أنت عرفتيني رجل الله ومش عم كذب. ليه؟ لأنه هذا الموضوع زي ما تقول شلته من حساباتها. زوجي شيخ وأنا صليت كتير وزمن طويل، والموضوع يبدو أنه مش رح يمشي الحال. خلص أنا رضيت، أنا راضي، الرب ما لم يعطي، أنا قبلاني. في ناس بيعتبوا على ربنا وبصير عندهم حقد مش طبيعي. لا، إن أعطاني أو لم يعطني أنا بسلم للرب، أنا أسلم لمن يقضي بعدل، لأنه هو الله، الله قاضي عادل. لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. مش ممكن. إذا بيعرف إنه هيدي خير لي بده يعطيني إياها، وإذا مش لخيري مش رح شوفها. طيب وإذا أخرها؟ بيكون عم بأخرها لأنه في شيء معين، خطة معينة بده يتمجد فيها، وبده يمجدني معه، لأنه الكتاب المقدس بيقول إنه لما بيتمجد بيمجدنا معه. قديش صرنا بنقرأ قصة الشونامية؟ فأتاري الشونامية إذن كانت تصلي وتطلب، لكن الكتاب لم يدون. بس نحن بين السطور منشوف إنه مش عم تقبل هذا الإعلان النبوي. قالت له لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. لكن بيقول الكتاب فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع. نبوءة. إذن منشوف نحن لابد أنه كانت تصلي وتتضرع في المخدع بالسر، يا رب أعطيني ولد، أعطيني بنين، أعطيني أعطيني. ولهفة الأم ليكون لها بنين، ما فيك تقول أنه في أم بتكره يكون عندها أولاد. يعني إذا كان في وحدة هيك بيكون أمر مش طبيعي، لأنه ربنا حط فينا روح الأمومة، الفكر الأمومة، بتحب تكون أم. لكن حاليا في هذا الزمن بتلاقي الناس كثير بيقول لك لا ما بدي اولاد، ما بدي ما بدي ما بدي. هذا شيء في شيء مش طبيعي، مع احترامي لهن حتى تكون الكلمه صح، لهن. طيب لكن بيقول الكتاب المقدس انه الولد كبر وراح لعند ابوه مع الحصادين، عائله مرتاحه الظاهر بالنسبه لل يعني مرتاحين ماديا. قالوا لابوه راسي راسي، قال له خذه لعند امه، اخذه لعند امه، حطته على ركبتيها لحد الظهر ومات. ما نتفت شعره وما قالت وين الله وانت كيف بتعطيني وكيف بتاخده مني، لا لا،
قبلت باللي موجود.

لكن هذا لا يعني أن استسلمت، لأنه ضمنيا هي عارفة أنه اللي أعطاها قادر أن يقيم من الأموات. نفس الأمر مثل مين؟ إبراهيم. إبراهيم لما قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لي على محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها، أخذه. والكتاب بالعهد الجديد عبراني 11 ورومي 4 بخبرنا أنه كان عنده ثقة الإيمان أنه ربنا قادر أنه يقيم من الأموات، حتى لو قدمته الله بقيمه من الأموات، في ثقة. فأنا لبدي صلي يا رب بليز زيد إيماني، يا رب زيد إيماننا، يا رب علمنا، علمنا من إيمان ابن الله، نعيش بإيمان ابن الله، ونعيش ونتعلم من القديسين والقديسات اللي عاشوا قبلنا. هؤلاء حلوين، جماعة كويسين، يعني دروس لنا. حطته وبيقول لك الكتاب المقدس، دخلته على غرفة رجل الله، بيقول لك فصعد، بيقول لك مات على ركبتيها، جلس على ركبتيها إلى الظهر ومات، فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت. لك طبيعي طبيعي، إيه ما تصير معنا يا لطيف؟ اضطراب، اضطراب كبير، اضطراب كبير كبير كبير، مش سهل. بيقول لك ونادت رجلها وقالت أرسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. ومسافة، بدها تطلع على جبل الكرمة. فقال لماذا تذهبين اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت، ما فيش مناسبات يعني أعياد أو مناسبات روحية دينية. فقالت سلام. أي سلام، خلي الزوجة يشتغل بالشغل، ها، ولا يضطرب ولا يحمل هم. إيه شو هالأمر العظيمة، عن جد عظيمة، عن جد عظيمة. ولا خلت الشغل، عم يشتغلوا حصادين معه بالحق، كله طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي. وذهبت إلى رجل الله، أليش على الاختصار رآها، قال له هاي الشنامية اذهب واسألها أسلام لك، ابتدى فيها أسلام لمين تانية؟ لزوجك، مش للولد، الزوج قبل الولد. ما تزعلوا مني، في ناس كثير بفضلوا أولادهم على زوجاتهم أو أزواجهم، لا، أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. قالت له سلام. سأل جيحزي، وبعدين وصلت لعند أليشع وتمسكت برجلي. قالت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ أنا ما طلبت منك، ليش الرب أخده؟ ما أنا مش طالبي، خلص أنا وقفت الطلبة. في ناس بيوصلوا لمرحلة بيقول لك أنا وقفت الطلبة، ولما الرب بيسمح أنه يعطي ويرجع ياخد بيصير في اضطراب، أنه ليه؟ طب ما أنا ما طلبتش. طب أنت شو عرفك الرب شو ناوي يعمل؟ الرب ناوي يعمل قصتك بملوك الثاني الإصحاح الرابع، والناس تقرأ قصة الشونامية وتتعلم وتقرأ وتتعلم على أجيال طويلة عريضة، وأنت صرت درس يا شونامية، وما بنعرف اسمها، امرأة عظيمة من شونم، ما بنعرف اسمها، بس أنت صرت عظيمة. صدقوني ما حدا بيعيش الإيمان وحياة الإيمان وبكون عنده روح العطاء والتضحية إلا والرب يجزيه خير وألف ألف خير بطرق متنوعة، مش ضروري يعطيك فلوس، بس الله بيباركك، لا يمكن إلا ويبارك. طيب طبعا الكتاب المقدس بحسب للاختصار أيضا، فقال جيحزي، فقال أليشع لجيحزي اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه. مش قصده أنه ما يباركه، يعني ما تتعطل بالمسيرة. وإن باركك أحد فلا تجبه، عجل روح وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. خلاص أنا أخذت الوعد منك وبكمل معك. وهون إشارة للتواصل مع الله. أليشع أرضيا هون بيمثل التعامل مع الرب. أنا ما بدي يا ربي وسائط، ما بدي مين يتوسط لي، ما بدي الميديوم زي ما بسمون البنص. يعني نحن اللي بنعرف اللي بيشتغلوا بالتجارة بيبقوا بدهم يشتروا صفقات كبيرة من شركات معينة، والشركات الصغيرة بتجيب من شركات أكبر. فبيجي السيلز مانش اللي ببيع من قبل الشركة الأساسية بيقول له أنا بدي I would like to cut the middle man أو the middle person، يعني أنا ما بدي خلي بيناتنا شخص، ها، نشتري ومنبيع دغري، انت بتوفر واحنا بنربح اكتر. وهذا اللي بيصير احيانا، نحن علاقتنا مباشرة.

مباشرة مع الرب، مع الرب. قالت له ما بتركك، أوكي؟ فقام أليشع وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما سبأهم ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مصغ، لأن العكاز رمز للناموس. الناموس بيقول لك أنت ميت بس ما في شيء لك، بيقول لك أنت خاطي بس ما في يعطيك حياة. فبعدين بيقول لك ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي. صلى الظاهر الرب قال له عمول هاي الطريقة، يعني هو قبل ما يدغري يتمدد على الولد أرشد الرب قال له تمدد على الولد. أتاري الرب بدي يوصلنا لرمز مهم جدا من خلال هذه المرأة المؤمنة والمصلية التي ذهبت وبلجاجة قالت له مش هتركك. وهذه الصلاة الحلوة، إنه يا رب لما روح الله بيصلي فينا، الروح نفسه يشفع فينا في بأنات لا ينطق بها، بصير عندنا لجاجة بالصلاة، مش بنصلي كلمتين وبنفشل. إذا نحن متأكدين إنه هاي طلبة لازم نطلبها من عند الرب، مهما طال الأمر الرب قادر أن يكمل، رب قادر. فاللي صار إنه لما صلى الرب الظاهر قال له تمدد على الولد. حدا بده شيء يشيل ميت بيتمدد عليه؟ أتاري هون إشارة إنه هذا الشخص الضخم الكبير أكبر من الولد، إشارة للرب الذي يصغر نفسه، الكلمة الأزلي الله صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فتمدد عليه، وبقول الكتاب المقدس بتدقيق، يعني عم يشرح لك حتى يفهمك بين السطور الرمز، بيقول لك ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. ليش ما قالش رجليه؟ لانه رجلي اطول اوكي. وتمدد، وهي الاشاره حلوه انه ما قالش رجليه حتى يقلنا انه هو اطول منه، وهي بدنا تيجي بين السطور اشاره على انه ربنا العظيم العظيم العظيم هو اعظم منا بكثير، لكن هو اتضع. اللي مكتوب عنه الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله كابن الإنسان وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشهد باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن موضوع مهم جدا. فإذن كانت فوق الوسيلة وسيلة إنه المرأة الأولى اللي قرأناها ببداية الإصحاح، إحدى نساء يعني زوجة أحد بني الأنبياء، كانت الوسيلة لإسعافها هو الزيت، رمز للروح القدس. هنا منشوف الوسيلة لإسعافها موضوع التجسد الإلهي. الله يصغر نفسه ينزل ويصير إنسان، الكلمة الأزلي صار جسدا، مش سهلة أوكي. فبيقول لك فتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه فدعا جيحزي وقال ادعوا هذه الشونمية، فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت على الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. وانتهت القصة هون وخلصنا. بعدين بيرجع بيتكلم عنها روح القدس بمكان آخر. بعدين بيخبرنا عن نقطة تانية، في صرخة أخرى. إذا كم صرخة صرنا عم تشوف نحن؟ صرخة المرأة التي هي زوجة أحد بني الأنبياء، بده يأخذ المرابي ولديها، لا الزلمة مات، وصرخة الشونمية الخفية في المخدع، وصرختها لأليشع لما ذهبت إليه. والآن نشوف صرخة رابعة بهذا الإصحاح، بيقول لك ورجع أليشع إلى الجلجال، وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه هيئ القدرة الكبيرة واسلق صليقة لبني

الأنبياء، وخرج إلى واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، مش عارفين أنه هذا بري. سؤال قبل ما نتابع، بزمن إليشع في جوع، طب هو إليشع قادر أنه يبارك، هذا نبي، والمرأة الشونمية عظيمة، معقولة هيدي العظيمة وإيمان العظيم ويا رب أنت راضي عليهم، ليش حاجب عنها بركة ثمرة البطن؟ وهيدا الرجال هون نبي عظيم جدا، ليش في جوع وبده ينزل يروح يجيب قثاء بري ويكونوا جوعانين؟ ما هو بنوا الأنبياء، ليه؟ من احنا حين نسأل، يعني احنا على أساس مؤمنين، لماذا رغم أننا تمام التمام ومنحب الرب وكله حلو، ليش الرب حابس عنا نعم وبركات وأمور كثيرة نحن نريدها والرب مانعها عنا؟ ليه؟ ما بنعرف، بس الله عنده خطط يتمجد فينا، الله بده يتمجد فينا. وطوبى للنفس التي تستسلم بين يدي الرب كما لخالق أمين في عمل الخير لحتى يتمجد الرب. فهون يعني نبي طويل عريض، في جوع، طب جوع للناس شو خصنا نحن؟ لا، حتى الإنسان المؤمن بيتأثر بحالة الجوع العام. الجوع كان بسبب إليشع؟ لا. بسبب بني الأنبياء؟ لا. طب بسبب مين الجوع؟ الرب قال لهم إنه الجوع لما بيجي بيكون نتيجة خطاياكم، خطايا الأمة. طب شو خصنا بالأمة؟ لا، نحن بنحمل الناس اللي عايشين في الأرض، بيتأثروا بحالة الأرض وبيتأثروا بظروف العالم للصعبة. يعني لما ذهب الفتية الثلاثة من من من أرض يهوذا ودانيال راح معهم إلى السبي، شو عاملين هؤلاء غلط؟ ما عملوا غلط. طب ليش راحوا على السبي؟ كانت أورشليم مليانة خطايا والشعب كان خاطي، بس نحن شو خصنا؟ إرميا شو خصه أنه ينزل مع المجموعة الأخيرة ويروح على مصر ويتألم هناك؟ ليه؟ نحن متحمل آلام العالم، نحن مع العالم، فهون في جوع. لكن الكتاب المقدس بيقول أنه هذا الشخص عمل الصليقة ومش عارفين أنه هي مسم، يعني كأنه سم، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا في القدر موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا، فقال هاتوا دقيقا، فألقى في القدر وقال، قال ليش يعني ليش عن النبي، قال له للشخص صب للقوم فيأكلوا. بدك مين يتجاسر يأكل سم؟ كيف قبلوا يأكلوا؟ في إيمان أكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وبعدين بيقول لك وجاء رجل من بعلي شليشة وأحضر لرجل الله خبز بكورة، بكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابه، فقال إليشع طبعا أعطي الشعب ليأكلوا، فقال خادمه ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم، فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. واو، يعني بنشوف بالأولى بالمقطع الأول مع المرأة الأولى استخدمت الزيت، قال له روحي بيع الزيت وعيشي بالباقي، وفي دينك وعيشي بالباقي. بالمقطع الثاني مع الشونمية بنشوف رسالة التجسد ورسالة الإثمار، كانت عاقر أو ما في، ما قالش الكتاب عنها عاقر، قال زوجها شيخ، بس إنه رسالة الإثمار في ثم الله باركها وكافأها، لأن الرب قال أعطوا تعطوا. لما بتكون أنت عم تبارك عمل الرب، الله بباركك. والذي يزرع بالشح فبالشح يحصد أيضا، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد أيضا. وبالتالتي بتشوف الطحين، الطحين رمز للمسيح المسحوق، لأنه حبيت الطحين كلها مثل بعضها متساوية، رمز لشخصية المسيح المتساوية المتزنة، ما في شيء مثل بقوله بتناقضات. رمز الدقيق رمز للمسيح اللي مكتوب عنه سحق، ظلم، بيقول لك مسحوق لأجل أثامنا، أو بيقول لك ظلم أما هو فتذلل لم يفتح فاه، من الدينونة ومن الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء، أنه مات أو أنه بمعنى ضرب من أجل ذنب شعبي. المسيح دقيق، إذن
الزيت

التجسد المسيح الدقيق، لازم يسحق المسيح. وكل البركات اللي عم ناخدها نحن لأجل موت المسيح وضرب المسيح بالصليب. كل الطلبات كلها كأنها مجموعة بنهاية الإصحاح بالدقيق. والخبز رمز لجسده الطاهر، اللي هم كانوا يعني جايب 20 رغيف الرجال، قال له حط وبياكلوا. وهي المعجزة بتذكرنا بمين؟ بالرب يسوع، إشباع الجياع. وكأنه الإصحاح بيختتم بما فعله المسيح لما تجسد من العذراء مريم المطوبة، وكان يشبع الآلاف الآلاف المؤلفة من 5 أرغفة وسمكتين. فبتشوف في 4 صرخات والرب استجاب. وبتشوف مع الأرملة، أرملة صرفة صيدون، ما قالنا الكتاب كانت عم تصلي وتندب حظها وتقول يا حظي شو بدي أعمل، لكن الرب مفكر فيها وهي مش مفكرة أكثر من مثل بقوله من الوضع اللي هو خلاص خلاص بدنا ناكل ونموت. لا، نحن أحبائي لسنا أبناء الموت، نحن أبناء الحياة. الرب عارف قديش بعد معك بجيبتك من الفلوس إذا جاز التعبير، وقديش عندك بعد أكل وطعام بالبيت، وقديش عندك بعد من أمور معينة. لكن الرب مكتوب عنه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ألقي على الرب همك وهو يعول لك. إجا ببالها الأرملة، أرملة صرفة صيدون، أنه رح يجي وقت والرب يخصص يبعث إيليا لأجلها، أعظم نبي كان بإسرائيل في ذلك الوقت. الملك أخاب عم يبحث عن إيليا في كل الممالك ويستحلفهم يقول لهم عندكم إيليا؟ يقولوا له لا مش عنا، وينه؟ اختفى. فالرب قال له أنا بدي أرسلك إلى أول شيء إلى نهر كريث، أمرت الغربان هناك أن تعولك، بس خلص ونشف النهر قال له بدي بعتك على صرفة صيدون، في أرملة هناك بدها تعولك. أرملة ولو يا رب غرابه أرملة، ربنا هيك مشيئته. هل كانت تتوقع؟ لا. هل نحن نتوقع أحيان كثيرة كيف الرب بيستجيب لنا طلباتنا؟ بهذا الإصحاح بتشوف كم حل، حلول حلول، حل ورا حل، حل ورا حل. تبقى أمور معقدة ياس، بس ألقي على الرب همك، ملقينا كل همكم عليه. منوثق ومنصلي من كل قلوبنا أنه ما نطلبه الرب قادر، الرب قادر أنه يستجيب. بمزمور 34 حطوا الرب على قلبي، أنا وقعت في مكاني اللي بدي أقرأ، حطيت عندي علامة هون حط أقرأ لأنه حلو نقرأ وبنختم وبنصلي. بيقول بمزمور 34 داود كتب هذا المزمور بعد ما نجا من قدام أبي مالك، بيقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. أنا ألقيت همي علي، ملقين كل همكم علي لأنه هو يعتني بكم. وهون بيقول طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل كل كل كل مخاوفي أنقذني. مش رح الرب يساعدك نص نص وربع ربع وجزء، لا لا لا. الله لما بمد إيده بالمراحم بيخلص وبيبارك. بتقول لي ساعدني بقضايا وبعد في قضايا عالقة، الله بيعرف. الله اللي فكر بالأرملة دون أن تعلم، واللي فكر بالمرأة الأولى اللي قرأنا عنها بقصة الزيت، واللي فكر أنه أليشع يميل ويبيت عند هذه المرأة حتى يباركها، وكل هذه الأمور تكون تعليم لنا. الله اللي كتب لنا كل هالأشياء عم بيعلمنا، ليكن لك إيمان، ليكن لك إيمان. والله عارف، الله عارف كل شيء. بعدين بيقول لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. أنت بس انظر إلى الرب. مش ممكن واحد يلتفت إلى الرب ويصرخ للرب ويرجع فارغ، لا يمكن. رعوس لما راحت لعند بوعز وكانت أرملة ومسكينة، قبل ما يطلع الصباح قال له افتحي افتحي يعني حضنك، مثل ما بيقولوا، حط لها 6 أكيال من الشعير من البيدر، قال له حتى ما تروحي لعند حماتك فارغة، روحي. الله بيملأ مثل ما قال بولس الرسول، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الله مش ممكن يتركنا.
طب عم نصلي والرب عم يسمع، طب ما شو نبي يصلي؟

بس لما جاء الوقت خلص جاء الوقت في توقيت عند الرب. يعني بيقول لك هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وهو وينجيهم. مين ملاك الرب؟ إشارة للرب يسوع المسيح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه لأنه ليس عوز

0: عم بيسبح الرب وعم يشكر الرب لأنه نجاه من كذا كذا شدة. ونحن كمان فينا نسبح الرب وفينا نشكر الرب. أحيان كثير لما بتقعد أنت وبتجرد جردي للماضي، قديش الرب نجاك من أمور والرب سمع لك طلباتك وصلواتك. بيجي أحيان إبليس بيقول لك يا خي صار لك مدة عم تصلي، خلص بطل صلاة. لا يا حبيبي، ما نحن بالماضي الصلوات اللي الرب استجاب لنا إياها أخذت بعض الوقت، أخذت بعض الوقت، الرب بياخد وقته، بس الله يستجيب في الوقت المحدد. من أجل ذلك لنتعلم من الماضي، نشطر على الأمور اللي عملها معنا الرب، ونتعلم مما حدث من أمور صارت في الكتاب المقدس، لأن الكتاب كله كتب لأجل تعليمنا وتعزيتنا وإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ليكن اسم الرب مبارك. رح نعمل بنعمة الرب حلقات صلاة، بس بصلي صلاة قصيرة وبعدين بنصلي صلوات الفردية فردا فردا بنعمة الرب بعد قليل. إلهنا الصالح نشكرك من كل القلب. نحن بننسى نفوسنا، الأم بتنسى رضيعها، الساقي نسي يوسف، بننسى وبننسى حتى أحيانا نطلب ونتضرع، لكن نشكرك أنت تعلم ما نحتاج إليه. كما قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. ومرة تاني بتقول أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا ربي منشكرك سيئنا، نحن نعرف ومنتأكد ومتأكدين أنك عارف ماذا نريد، لكن قلت لنا صلوا، لأجل هذا أتينا نصلي، أتينا لكيما نتضرع ونتشفع بمن يتعب يخدم، نصلي لأجل الخدمة، نصلي لأجل كل حبايبنا، نصلي لأجل كل الأمور اللي عم تصير في هذا العالم من ظلم ومظالم، لأجل الحروب، لأجل الظروف الصعبة، لأجل التوترات، لأجل العائلات المنقسمة، لأجل الناس الدامعة الباكية. ما رح نحدد لك أسماء، لكن أنت تعلم أن الأرض بحالة ظلم شديد، وإبليس بشكل رهيب عم يفتك بالإنسان بالناس. من فضلك يا ربي ارحم. بعد قليل رح نصلي لك ونحط طلباتنا مثل ما هو مكتوب، لتعلم طلباتكم لدى الله. لكن يا رب نحن عم نصلي بالشكل العام، ليتك تأتي، ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. يا رب العالم متألم، أمين يسوع، أمين يا رب يسوع، عجل في مجيئك، عجل في مجيئك، لأنه الحال صار صعب جدا والناس دامعة وباكية. لكن تأخرك إبطائك إنما لكي لا يهلك ناس، أنت عم تتأخر حتى لا تهلك الناس. يا ربي منصلي لأجل اللي عم نصلي لأجلهم، من عائلاتنا، من أصحابنا، جيراننا، معارفنا، هذا البلد، هذا العالم. منصلي يا رب إنك تخلص، خلص يا رب، خلص يا رب. يا رب في بيوت منقسمة محتاجة إنها تتصلح، في نفوس مجزأة وقلوب مجزأة محتاجة إنها تتصلح. يا رب في نفوس عنا بالكنائس حزينة ودامعة باكية، لأجل البنين، لأجل الزوج، لأجل الزوجة، لأجل ظروف متنوعة، لأجل الألم والمرض. يا رب ارحم، اذكر مرضانا أيضا باسم المسيح. نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الأبدين. آمين آمين. مجدا للرب.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

في صورة متكررة بنشوفها دايما بين الآباء والأطفال الصغار، أولادهم الصغار، لما بيكون الأب مشتري حاجة تقيلة كده والابن الصغير ماشي جنبه، يحب الابن الصغير يقول له اديني أشيل معك. قصة متكررة دايما، والأب بيبقى عارف إن ابنه مش هيقدر يشيل الحمل التقيل، لكنه بيديله ساعات علشان يجرب، يجي يشيل وبعدين تبقى حكاية كده فيها خناقة بتنتهي دايما إن الأب يقول له طب خد شيل دي وأنا أشيل دي، ياخد منه التقل الكبير الحمل الكبير ويديله شوكولاتايا، يديله مصاصة يقول له خد أنت شيل دي وأنا أشيل دي، هو اللي بيشيل الحاجة التقيلة، هو بيشيل الحاجة التقيلة الأب. وأيضا الأب بتاعنا كان في تخطيطه أن ابنه يشيل من بالنسبة لنا الحاجة التقيلة، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، هو اللي شال، هو يشيل منك دي ويديك حاجة تاني، يديك حاجة حلوة. في استبدال للعايشين في النكد والمأسورين بالهم، واللي ما بيشوفوا شيء أبيض وبيشوفوا بس السواد عم، للي نفوسهم مقصورة وظهورهم مكسورة من الخوف والقلق والغم، فرصة للاستبدال وتغيير الأحوال بدون تكلفة أو دفع أموال، فرصة مقدمها اللي بكل أمور حياتك يهتم للاستبدال بروح جديد وقوة يغسلك من جوة وينعش فيك الأمل ويهد سور اليأس اللي اتعمل والخوف اللي جواك اتبنى ويفرد عودك اللي انحنى ولا يسيبك إلا لما خطته فيك تكمل وقصده في حياتك تم. ده عشان بس الفرصة ليك تنوجد اندفع فيها على الصليب دم.

في بيت في كاتدرائية كبيرة قوي متعلق يافطة في كل أوضة من الأوض اللي فيه مكتوب فيها ثلاث كلمات: الله، الدقيقة، والأبدية. الله اللي بيراك وانت مش بتفكر حتى انك تقعد معاه، الدقيقة اللي بتروح منك وانت مش بتهتم بتقضيها ازاي، الأبدية اللي منتظراك وانت بتجازف بيها. علشان كده نفسي كل واحد فينا النهاردة يحط الثلاث كلمات دول في دماغه: الله، الدقيقة، والأبدية.

الله يضرم القلب كلهيب، فإذا شعرنا بالبرودة في قلوبنا فهذا يعني أن العدو اقترب منا، لأن الشيطان برودة، وعلينا حينئذ أن نصلي إلى الرب حتى يأتي ويلقي ناره في قلوبنا للمحبة نحوه ونحو القريب، لأن أمام وجه الله الكلي الدفء يهرب الشيطان وتنقشع برودة القلب.

لكل واحد منا مكان مريح، مكان مريح في بيته يقعد فيه ويستريح، ينسى كل همومه. في الآخر بعد كل تعب وبعد كل يوم مجهد جدا في الشغل، بحب أرجع للركن ده وأقعد واستريح وانسى كل همي. بيتنا مكان مريح. المسيح كان عنده مكان مريح، هو السماء. ساب عرشه، ساب مكان راحته، ونزل للمكان اللي كله خطية، اللي كله ظلمة، اللي كله فساد، اللي كله فقر، اللي كله حزن. المسيح ساب مكان راحته ونزل للأرض عشان يشفي كل مريض، عشان يحرر من كل قيد. والمسيح النهاردة بيدعو الكنيسة اللي هي أنا وإنت وإنتي، إن إحنا نسيب مكان راحتنا، نسيب المكان المريح. يمكن الكنيسة عندنا مريحة ومكيفة، لكن هو لما نزل على الأرض ما خدش التلاميذ وخلاهم يحضروا مؤتمرات ولا سيمينارات ولا وعظات، لكن خدهم يتفرجوا عليه وهو بيشفي المرضى، وزي ما بيقول الكتاب يشفي كل ضعف موجود في الشعب. دي دعوة ربنا للكنيسة الأيام دي، إنه تبقى الجسر اللي يمشي عليها يسوع للناس. المسيح ما جاش بس عشان يشفي أمراض جسدية، ولا بس عشان يشفي روح ساقطة، ولا عشان يحرر من القيود، لكن كمان كان جاي يبص للفقراء، جاي يبص للمحتاجين، جاي يبص للمساكين، جاي يبص للمظلومين. والكنيسة النهاردة مدعوة نفس الدعوة، إنها تنزل من مكان راحتها، تنزل من مكانها وعرشها المكيف، تنزل للناس المحتاجة والتعبانة والفقيرة واللي مش لاقية تاكل، تنزل تقدم المساعدة، تنزل تقدم الحب. المسيح قدم نفسه لأجلنا، والكنيسة مدعوة النهاردة إنها تقدم نفسها للناس.

0: عندنا ترانيم كتيرة وجميلة، إذا نفسك تشوف واحدة منها ابعت اسمك واسم الترنيمة وإحنا هنذاعها.
1: هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري

0: وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون انت ايد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما الى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

إذا كنت بتستمتع بوقتك وانت بتقرأ رواية أو بتتفرج على فيلم أو بتقعد بتحكي مع أصدقائك أكتر من استمتاعك بقعدتك مع ربنا أو إنك تقعد تصلي أو تفكر إنك تشاركه بهمومك وبأحمالك، يبقى عايزة أقولك خبر مهم جداً، أنت هتزهق جداً في الأبدية. إزاي هتقدر تقضي وقت مع ربنا اللي أنت ما تعرفوش؟ إزاي هتقضي معاه بقية حياتك كلها؟ فكرة فكر فيها.

0: فقرتنا النهاردة عن الجيتارات، ومعنا سامر ورامي وآسر. سامر، لو أنا موزع ترنيمة هل أنا لازم أستعمل الثلاث جيتارات؟
1: لا بصي، في سؤالك بقى في حاجة محتاجين نوضحها، هي أنه هما صحيح ثلاث جيتارات، لكن آلة البيس جيتار هي آلة بتلعب حاجة تانية. يعني هي تعتبر لما بنيجي نقسمها في المزيكا هي تعتبر آلة إيقاعية، هي تبع القسم الإيقاعي في الآلات، فأنت ما تقدريش تستغني عنها في أي توزيع، لأن هي آلة لازم تكون موجودة، هي اللي شايلة المزيكا كلها. لكن بالنسبة للجيتارين التانيين أنت كموزع مش مضطرة تستعمليهم، لكن في الغالب بنستعمل الريذم جيتار أو الأكوستيك جيتار أو اللي هو الجيتار اللي هو الإيقاعي ده، لأنه ده بيعتبر آلة مصاحبة بتدي يعني زي طعم حلو للموسيقى. الجيتار الإلكتريك مش كل الناس كتير بتستعمله، لكن يعني لأنه في كتير من الأصوات ممكن تتلعب بتاعته على الأورج، لكن احنا مثلا لما بنعزف في فريق او كده انا بحب استعمل الالكتريك جيتار والعب بيه مع الناس وكده، بنستعمله في المقدمه او في النهايه او بنعمل بيه فواصل في النص او كده. بس
0: هل اللي بيعزف جيتار نوع معين بيعرف يعزف كله، ولا كل واحد ليه طريقه تمرين مختلفه؟ انت بتعزف ايه؟
2: لا يعني لو انا بعزف في الفريق او في الحته اللي انا بعزف فيها فوق جيتار، فبيبقى دايما التمرين على ان انا ازاي ايدي تتحرك بسرعه من الكورد ده للكورد ده والكورد ده للكورد ده، وازاي اكون ببتكر دايما بوزيشنز جديده للكوردز عشان يعني ما بقاش انا زهقان من اللي بعزفه.
0: انت بتعزف بيس او الكتريك؟
2: انا بعزف الكتريك برضو. تمارين الالكتريك بتبقى مختلفه شويه، انه بتبقى تمارين سرعه، ازاي صوابعي تنزل بسرعه اوتار، ازاي اعرف اخش جوه واطلع بره، ازاي اختار
0: النوت، اخش جوه واطلع بره
2: يعني ابقى ايديا مثلا هنا واروح لهنا بسرعه وارجع تاني.
0: طب سمعنا الصوت كده،
2: يعني مثلا بدل كده اهو.
0: الحركة
2: تبقى سريعة شوية، واني اختار النوت اللي هلعبها عشان ما تبقاش يعني برا السكيل.
0: اوكي، شكرا لكم يا شباب.
1: مرسي.

الله عايز الإنسان يحبه رغم أنه مش محتاج للحب ده، والإنسان مستمر في أنه ما يقدمش الحب ده لربنا رغم احتياجه الشديد للحب ده. الله مديك الإرادة أنك تحبه، يا ترى هتقدم له الحب اللي هو عايزه وانت محتاجه؟

في الكتاب المقدس في أمثال 25 وعدد 28، مدينة منهدمة بلا سور الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. هل عايز توصل للمرحلة دي انه ما عندكش سلطان على روحك؟

عارف إن ليك مكان ومكانك محجوز؟ ادخل بسرعة، مستني إيه؟ سجل وضع اسمك في أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة. أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة هي أكاديمية مهمة جداً، هتدرس فيها مواد لاهوتية هامة جداً عن وحي الكتاب، عن عصمة الكتاب، عن وحدانية الله، عن شخص المسيح، عن الخلاص، عن تاريخ الكنيسة، عن الروح القدس، عن الأخرويات. مواضيع مهمة جدا، لكن الميزة في هذا الموضوع أنه لما تدخل تشترك في أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة وتكون ملتزم لمدة سنة وتحصل على الكورسات والوحدات المختلفة خلال سنة، هتاخد شهادة. تقول لي إيه فايدة الشهادة؟ ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا. هذه الشهادة اللي هتحصل عليها من خلال الوحدات المختلفة لمدة سنة هتؤهلك للاشتراك والدراسة في جامعة أمريكية للدراسات اللاهوتية، هترفع من عليك التكلفة المادية وهتبقى فعلا طالب معتمد ومشترك جوه هذه الجامعة، تعطيك شهادة دراسية.

0: شخصية لدراسة الماجستير في داخل هذه الجامعة وتؤهلك لدراسة الدكتوراه. الدراسة من خلال الأونلاين، الطلبة المشتركين في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هتكون المصاريف معافة، ما فيش مصاريف، ما فيش تكلفة مادية. إن كنت بتدرس معنا تشترك معنا من الشرق الأوسط في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة.
1: للالتحاق بأكاديمية القرمة برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة أو الدخول للموقع الرسمي لقناة القرمة www.alkarmatv.com

0: مساء الخير والبركة أعزائنا المشاهدين، مشاهدي برنامج يعود فرحين. بنشكر الرب العظيم اللي بيتيح لنا فرص إلهية عشان نستمتع بحياة المسيح. وإحنا ماشيين في علاقتنا مع الله، اللي بيغير حياتنا هو إزاي قد إيه بنشوف المسيح ونتشبه بيه في حياته، تسري في حياتنا فنتغير. والنهاردة إحنا جايين في حلقة جميلة جدا، عنوان حلقتنا النهاردة تغيروا. واعتقد ده احتياج رهيب. حياتنا بتتغير، ظروفنا بتتغير، احوالنا بتتغير، وده اللي جايين النهارده نسمعه. خليني في بدايه الحلقه ارحب بالرجال الله والضيوف المباركين اللي معانا في الاستوديو النهارده، وانا فعلا بشكر الرب عشان وجودهم معانا. انا بشكر الرب لاجلك اخ ناجي كامل، وجودك معانا دايما بركه ودايما كلام الرب في فمك.
1: شكرا يا اخي بشوي، يباركك الرب ويبارك المشاهدين، ويا الرب يدينا حلقه طيبه في اسم يسوع مع اخونا ابراهيم.
0: امين. كمان عايز ارحب بالمرنم الغالي والصديق المبارك اللي انا بحبه فعلا، مرنم فعلا نشوف فيه حياه المسيح وتشوف حبه للرب، اخويا الغالي ابراهيم صبحي. اهلا بيك.
2: اهلا بيك يا كبشوي، شكرا لمحبتك وشكرا لاستضافتكم الغاليه. رب يبارككم ويبارك كل المشاهدين، رب يدينا وقت طيب.
0: امين. عنوان الحلقه مره كمان تغيروا. اعتقد ان الحياه بتتغير، الناس بتتغير، الظروف بتتغير. عايز اقول لكم على خبر جميل، الله لا يتغير. انا الرب ولا اتغير، ما بيتغيرش. الرب الهنا مش بيتغير، الهنا ثابت، احنا بنتغير. احنا جايين النهارده نعرف ازاي نتغير، بس نتغير بطريقه صح. وايه هو التغيير وليه نتغير؟ عندنا موضوع هام جدا جدا جدا. خلينا في بدايه الحلقه بتاعتنا النهارده زي ما اتعودنا، تعالوا نقدم الشكر والتسبيح. واحنا داخلين بدايه البرنامج على فكره مش مجرد نمط ان احنا نرنم في بدايه الحلقه، لكن الترنيم احنا بنقول للرب احنا جايين حاطين عينينا عليك. الترنيم بنقول للرب احنا جايين نشكرك، انت مصدر كل حاجه هنعملها، انت مصدر كل خير، انت الاله العظيم، تستحق السجود، تستحق العباده. فعايز اشجعكم تعالوا نبدا واحنا بنقدم عباده حقيقيه للرب بقلوبنا. وانت في مكانك، وانت قدام التلفزيون او قدام موبايل او ايا كان بتسمعنا ازاي، اشجعك قدم عباده معانا. واحنا بنعبد الرب رنم، واحنا بنصلي صلي معانا. احنا مش جايين نعمل شو، لكن احنا جايين النهارده عشان ناخد من قلب الرب.

حبيني في شخصك وانت اظهر فيه. خلينا نبدأ أعزائي المشاهدين بقراءة من كلمة الله، بعدين نبدأ في وقت الحلقة بتاعت النهاردة. عايز أقرأ معاكم من كورنثوس الثانية إصحاح 3 وآية 18. إحنا هنقرأ طول الحلقة آيات كتير، فعايز أشجعكم كمان، هات ورقة وقلم أشجعك. يعني الأخ يعني المبارك اللي معانا ناجي، يعني عايز أقول لك مليان بكلمة الله، فهيبقى وجبة دسمة، فعايز أشجعك ما تعديهاش بس كده، لكن اكتب ودون حاجات تحب ترجع لها مرة كمان، أفكار تحب تصلي بيها بعد الحلقة، تحب تشارك بيها الناس، بركة كبيرة. هنقرأ أول شاهد من كورنثوس الثانية إصحاح 3 ومن آية 18. تقول كلمة الله: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما

0: من الرب الروح. أقول مرة كمان الآية نفسي تركز فيها، نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أخ يعني ناجي، أنا بشكر الرب لأجل وجودك، كل مرة بتكون موجود فعلا أنا بستمتع وبتبارك وبحب وأنت بتقدم كلمة الله بعمق وببساطة. ربي يباركك.
1: يباركك الرب يا أخي.

0: كل شهر ولا كل سنة، إن كل حاجة بتتغير.
1: صح.
0: كل حاجة بتتغير، التكنولوجيا والنبات والحيوان كل حاجة بتتغير. الشخص بس الناضج فعلا هو الذي يقبل التغيير دائما إلى الأفضل، ولازم يراقب حياته. هل فعلا في تغيير في حياتي، ولا مجرد إن أنا بتغير عمريا؟ مثلا كان عندي 40 بقت بعد سنة بقت 41، بعد 2 بقى مجرد تغيير في العمر مثلا، أو في الشكل مثلا، أو في الصحة. لكن النضوج الحقيقي بيبقى عبارة عن تغيير في الداخل، وليس في مجرد في مظهر خارجي. بس هذا التغيير اللي في الداخل ينتج عنه تغير في الخارج، ودي الروعة بقى، ودي أهمية التغيير الحقيقي. إنه يكون تغيير جذري من جوه.
1: صح.
0: ينتج عنه من بره. ليه كده؟ لأنه لما بيكون في تغيير من جوه في الداخل ينتج عنه تغير في السلوك، ده بيبقى تغيير حقيقي وحقيقي، مش رياء أو زيف أو بحاول إن أنا أظهر بمظهر معين قدام الناس أو قدام جماعة معينة أو حتى في الكنيسة، بس الحقيقة جوه أنا مش كده، ده عبارة عن رياء أو كذب أو زيف. لكن التغيير الحقيقي تغيير عمل في الداخل يعني. والشخص زي ما قلت الناضج اللي هو بيقبل ويتحدى ويصارع في عملية هذا التغيير. والمسيحية يا أخي بشوي، روعة المسيحية، المسيحية رائعة وعظيمة.
1: صح.
0: واحدة من روائع المسيحية فعلا بصدق يعني، ان انا اقدر اتجرأ واقول ان انا ممكن اشيل كلمة مسيحية دي واحط مكانها كلمة تغيير.
1: لا
0: يعني لان هي قلبا وقالبا، شكلا وموضوعا، اولها واخرها وما بين اولها واخرها، هي كلها عبارة عن تغيير. وهو ده المسيح. والمسيح لو ما بيغيرش الانسان تغيير حقيقي فعلا، يبقى المسيح ما عملش حاجة.
1: صح.
0: مسيح، انا دايما بقول كده، مش جاء لكي ما يقدم دينا جديدا يقبله الناس ويدخل اليه الناس، لا، ولا جاء عشان يقدم تعاليم، مع انه اعظم من قدم تعاليم.
1: صح.
0: واعظم من عمل، لكن المسيح جاء لكي ما يدعو الناس الى، اسمع العبارة دي، يدعو الناس الى علاقة معه، في هذه العلاقة يحدث التغيير. عشان كده دايما يقول تعالوا الي.
1: صح.
0: لا يدعو الى دين، لا يدعو الى عقائد،
1: طقوس
0: او فرائض او ممارسات.
1: صح.
0: تعالوا إلي يا جميع المتعبين. مرة تانية يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. دايما الدعوة إلى شخصه،
1: إلى علاقة معه،
0: وليس إلى شيء.
1: صح.
0: من خلال هذه العلاقة وهذا اللقاء مع المسيح والعلاقة مع المسيح، أعتقد بيحدث هذا التغيير الجذري في حياة الإنسان الروعة يعني.
1: وانت بتتكلم بدأت كلام حضرتك وانت بتقول ان المسيح، الحياة المسيحية، خلينا نقول مش المسيحية، الحياة المسيحية، يعني مش بس مسيحية ديانة، هي حياة زي ما حضرتك قلت، تغيير عميق من الداخل. مش عارف حضرتك اكيد يعني متابع، بس قريت احصائية من قريب ان اكبر نسبة صرف في العالم النهاردة هي على التجميل.
0: طبعا
1: الكوزمتكس والحاجات زي كده، العمليات التجميل، ومش من غير تفاصيل يعني، لان ده بيهتم بالخارج، الفراغ اللي جوه اللي ما فيش فيه تغيير، بنحاول نداريه بالصوره الخارجيه. طبعا المسيح قال مثلا في مرقس 7 من داخل قلوب الناس.
0: طبعا.
1: فالازمه ازمه داخليه، وانت بتحكي على التغيير، فانا عايز اسالك سؤال. قلت معلومه، انا بس يعني جمله سريعه انا عايز اقف عندها بقى، عايزين يعني ايه نفسرها. قلت الحياه المسيحيه تبدا بالتغيير وتنتهي بالتغيير، وبين التغيير والتغيير هناك تغيير.
0: صح.
1: فيعني جملة حلوة جدا مليانة تغيير يعني. تبدأ بالتغيير تنتهي بالتغيير، وما بين التغيير الأول والتغيير النهائي هناك عملية
0: كل تغيير. كل يوم في تغيير.
1: طب ايه بقى التغيير الأول تبدأ بيه المسيحية؟
0: أولا التغيير الأول ده يعني معلومة صغيرة عشان في المربع ده. التغيير الأول يحدث مرة واحدة وإلى الأبد.
1: أوكي.
0: والتغيير النهائي يحدث مرة واحدة وإلى الأبد.
1: أوكي.
0: دول مفيش تكرار فيهم.
1: حلو.
0: هنقف إيه هو التغيير الأول.
1: تمام.
0: لكن ما بين التغيير الأول اللي بيحدث مرة والتغيير النهائي الذي سيحدث مرة. حلو. هناك تغيير بيحدث كل يوم.
1: أكيد عندنا لو إحنا قسمنا 3 تغييرات. يعني طبعا زي الكرة زمان يعني كان في 3 تغييرات. التغيير الأول يحصل مرة واحدة للشخص ويستمر

0: مستمر تأثيره إلى الأبد.
1: أكيد.
0: التغيير النهائي ده يحدث مستقبلياً. أيوة. ويحدث مرة واحدة وإلى الأبد.
1: بالزبط.
0: لكن التغيير الحالة الوسطية دي اللي نجد أقول في التعبير يعني
1: ما, صح.
0: ما بين ده وده ده بيحدث مستمر
1: كل يوم.
0: ده كل يوم وكل لحظة طبعاً.
1: التغيير تمام. الأول ده اللي هو بنتكلم عنه اللي هو بيحدث مرة واحدة وإلى الأبد بيكلمني عن برضو يعني أنا عايز أقول كلمة المسيحية لا أقصد ديانة لكن المسيحية صح. هي شخص المسيح
0: نعم.
1: بيحدث بأن الشخص في يوم من الأيام بيتقابل مع المسيح كمخلص شخصي لحياته. ممكن يكون قبلها كان شخص غير مسيحي أو مسيحي أو أي بغض النظر عن الخلفية مش ده موضوعنا. احنا بنتكلم عن إنسان يتقابل مع المسيح كمخلص شخصي بيفتح قلبه للمسيح بيقبل ان المسيح يسكن في قلبه ويقبل شخص المسيح وعمل المسيح. الاثنين دول مهمين قوي
0: صح.
1: شخصه وعمله. يقبل شخصه وعمله ويقدم توبة قلب حقيقية للرب فعلا. المسيح بيسكن في حياته ويغير قلبه بيصبح من هذه اللحظة الشخص ده بيتم يقول فعلا انا اتغيرت. كنت الاول في آدم اصبحت الان في المسيح خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت. كل ما هو في آدم قد مضى. هو زل كله قد صار جديدا في المسيح. من هذه اللحظة أقدر أتجرأ وأقول أنه من هذه اللحظة يا أخي بشوي بيصبح الشخص مسيحي حقيقي. يعني هو ممكن يكون كان اسمه عبد المسيح قبل اللقاء ده. لكن هو مجرد حتى ممكن يكون معترف باعترافات مسيحية معترف بحقائق إيمانية مسيحية يمكن لكن المسيح لم يسكن في قلبه ولم يغير حياته. أفتكر الرجل بتاع يوحنا 9 الأعمى قالوا له على فكرة الرجل اللي شافك ده خاطئ. عارف رد قالوا ايه؟ قال لهم أنا ماليش في المواضيع دي أخاطئ إن هو لست أعلم شيئا واحدا. أنا كنت أعمى والآن أبصر. بس هتقعد تقولي بقى ده شافك في السبت ومش في السبت. أنا ماليش في الفلسفات ديت والحوارات ديت. أنا أعرف حاجة واحدة أنا كنت أعمى والآن أبصر. الشخص فعلا المسيح عندما يسكن فيه بيسكن فيه أيضا الروح القدس بينال الحياة الأبدية بيصبح ابن لله. يقول عنه كده في يوحنا 1:12 على ما أعتقد أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا يعني كلمة سلطانية أي الحق أن يصيروا أولاد الله. مين دول؟ أي المؤمنون باسمه. فمن هذه اللحظة الإنسان بيتغير تغير كامل بسكن الحياة الأبدية بسكن الروح القدس بأنه ابن لله خليقة جديدة في المسيح يسوع. بيحصل هنا تغيير بأن الإنسان مرة تانية يا أخي بشوي بيجي بتوبة قلب كما هو لأنه بيس بيلعب لعبة من ضمن يعني
0: أساليبه
1: عنده حاجات كتير عنده التأجيل وعنده مش دلوقتي وعنده ان الكلام ده كويس على فكرة بس يعني مش لازم دلوقتي يعني او مش لازم دلوقتي هو يعني خلاص يعني فعلا انا هنعمل كده بس يعني عندي شوية حاجات هخلصها بس قدام يعني فكرة التأجيل. بس من ضمن الاساليب بتاعته يقول له يعني انت حتى لو فيك عيوب او في اخطاء بس يعني ان شاء الله يعني برضو حاول انك انت تصلي وحاول انك تصوم وحاول تعمل شوية حاجات كده ويعني انت مش وحش قوي يعني لا او ان او يقول له ايه بقى الله ده قدوس قوي قوي وانت وحش خالص فانت لازم تظبط نفسك الاول عشان تروح له. لا الفكره يا اخي شوي انا هاجي للمخلص كما انا بعيوبي باخطائي بنجاستي بقبحي بانانيتي بشهواتي بافكاري الرديئه بعبوديتي المستعبد لحاجات لعلاقات زي ما انا مش انا المخلص مش انا اللي هخلص نفسي وبعد ما خلص نفسي من شوية حاجات أبقى أروح لربنا. لا أنا هجيله زي ما أنا كده وهو المخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. هو المخلص حتى من العهد القديم كان موسى يقول لهم قفوا انظروا خلاص الرب. فالمخلص هو الرب والرب بيصنع هذا الخلاص لكل شخص يأتي بتوبة قلب حقيقية يطلب الرب. وما فيش واحد جيل الرب في يوم من الأيام والرب قال له متأسف اطلع بره ملكش علاج لحالتك او انت ما تنفعش او انت مرفوض. بل بالعكس هو بينادي الجميع. ودايما بقول العبارة دي خبشوي ان الرب يعني مثلا كان في واحد بيكره المسيح كره العمى في كتاب مقدس وهو شاول
0: وهو لقى نفس الايات دي
1: بالظبط كده وقال أنا الذي كنت

0: قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتري، يعني لو عايز تلخص حياته كان إرهابي بمعنى الكلمة. صح. كان لم يزل أن ينفس تهددا وقتلا، حاجة وكان بيجيب الناس من بيوتها ويجرهم. شيء مرعب. ده حصل له ايه؟ ده شاول، ده اللي شاول الطرسوس، ده اللي بقى بولس الصغير الجميل، واحد اقدر اقول اعظم خادم للمسيح، خدم الرب يسوع. ده حصل ايه؟ حصل لقاء، بلقاء شخصي مع المسيح وهو رايح يضطهد الكنيسه. في لقاء حصل على طول، قال له من انت؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد. قال له يا رب ماذا تريد مني ان افعل؟ على طول وقبل المسيح وتغير. لاحظ هنا فكرة شاول مش كشاول. أنا عايز أخد من شاول فكرة. إيه الفكرة من شاول أكتر من شخصه؟ فكرة إنه شاول ده كان في منتهى الشراسة.
1: صح.
0: أوكي؟ عندنا مثلا رحاب، عندنا السامرية، تشير برضو إلى النجاسة. الاتنين دول يا أخي بشوي عمودين كبار قوي. صح. الشراسة والنجاسة قايم عليهم العالم.
1: صح.
0: فرج على أفلام العالم، عارف أي فيلم هتلاقيه بيدور يا إما كله قتل وضرب وأكشن وكده، يا إما أو أمور إباحية أو ما يشابه ذلك. العمودين بتوع العالم دول الشراسة والنجاسة، كتاب بيورينا إنه تقابل مع واحد شرس وتقابل مع واحدة فعلا بعيدة عن الرب ومرتبطة بالشهوات، غير مين؟ غير الاثنين. وعلى فكرة هو قادر يغير ناس النهاردة زي ما أنت كده، حتى لو تقول أصلا أنا حاولت كتير، أصلا أنا يعني جهدت قبل كده، لا، تعال للرب زي ما انت، قل له يا رب انا زي ما في مره المرنم قال له كده، قال له ثقتي في نعمتك ويديك. يعني ايه؟ عندك نعمه تقبلني زي ما انا، هذه النعمه. بس مش بس، وانت ممكن يكون عندك يا رب نعمه تقبلني بس انت قاصر عن ان تخلص. قال له لا، عندك ايد وعندك قدره وعندك قوه انك تغير حياتي وتخليني انسان جديد في المسيح يسوع. الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا الكل قد صار جديدا. أدعو من كل قلبي كل شخص بعيد عن المسيح، حتى لو آسف أقول أنت تعبت من روحك، زهقت من نفسك، فشلت، حاسس أنه مش لا يمكن أنك تتغير، ولو الناس كلها تغيرت أنت مش هينفع تتغير، لأنك قلت قبل كده كذا مرة هبقى كويس وما بقتش كويس. عايز أقول لك حط رجاءك ليس في شيء ولا في قدرتك، حط رجاءك في شخص واحد اسمه المسيح، وحط رجاءك في نعمة الله القادرة أن تخلصك وتخلقك خليقة جديدة وتبقى إنسان جديد. على فكرة مش بس تبطل شوية حاجات، صدقني الفكرة مش إنك تبطل، حتى لو أنت يمكن كل حلم حياتك أو كل أمنياتك إنك تبطل، زي الابن الراجع كده من الكرة البعيدة، حلم حياته بس إن أبوه يدخله البيت عشان يأكل ويشرب بس، لكن كان فكر أبوه أعظم وأسمى بما لا يقاس. الله يستطيع أن يضع يده عليك ويستخدمك وتكون مش بس شخص يعني بطلت شوية حاجات، لكن باستقامة قلب تكون أنت بركة لكل من حولك، ويستخدمك الرب لأصدقائك، وتكون مؤثر في الآخرين، ويكون اختبارك نفسه لكل من حولك شهادة عن نعمة الله المغيرة والمخلصة. أدعوك النهاردة أنك تستمتع بهذا التغيير الأولي، أنك تتقابل مع المسيح لقاء شخصي وهو المخلص.
1: وانت بتتكلم يعني عايز أقف عند حاجة بقيدة نرنم ونرجع نكمل الكلام، بس وانت بتتكلم قلت أنه الحياة المسيحية مش كون أن أنت مسيحي، يعني فعندي سؤال للناس بتسأل النهاردة، كون أن أنا مولود في بيئة مسيحية هل إيماني يورث؟ يعني هل مثلا أنا مسيحي وأبويا مسيحي ومن عيلة مسيحية وبابا بيخدم في الكنيسة وأنا تربيت في الكنيسة، هل ده يضمن الخلاص؟ أو السؤال النقيض بقى، واحد لا ليه علاقة بالمسيحية ولا عمره راح كنيسة ولا عمره سمع أي حاجة ولا حتى قرأ كتاب مقدس، هل ده برضو يعني محتاج المسيح؟ يعني النقيضين دول، بنقول يعني لو أنت مش مدمن كده أو كده، كان في نقيضين تاني، واحد بيقول انا ايه علاقتي بكل ده، انا بسمع بقلب كده على الفيسبوك دلوقتي، الناس بتقلب بالصدفه بتسمع، حصل معانا اكتر مره اختبارات تيجي للبرنامج واحد يبقى بيدور بس بيقلب والرب يدمسه بكلمه، فواحد بعيد يحس ده مش لي انا، دول جماعه مسيحيين بيتكلموا عن تغيير للمسيحيين، او واحد في الكنيسه اتربى كويس عارف معلومات، هل الاثنين محتاجين؟
0: العالم كله يحتاج إلى شخص المسيح. والمسيح

0: اسمع العبارة دي، والمسيح هو الشخص الوحيد في كل العالم اللي لا يمكن يا أخي بشوي تاخد منه موقف الحياد. يعني ايه الحياد؟ تقول يعني أنا ولا معاه ولا ضده، أه يعني عادي ما فيش كده. المسيح قال عبارة على فكرة عبقرية وفي نفس الوقت مرعبة شوية. من ليس معي
1: فهو علي،
0: فهو علي. يا رب هو مش ممكن يكون واحد مش معاك ومش عليك؟ قال لا، ما فيش كده. فالمسيح لازم كل شخص ياخد منه موقف واضح، موقف الحياد. مفيش حاجه اسمها هو انا ولا معاه ولا ضده.
2: في العالم دول حياد ما بيتخيلوش حروب.
0: بالظبط، زي واحد يقول لك انت بتتفرج على الماتش بشجع مين؟ انا بشجع الكره الحلوه. قال لي يكسب يكسب، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انا لازم اخد موقف مع المسيح، اما مع او ضد. اوكي، ليه؟ لانه المسيح مات من اجل الانسان، وفي يوم من الايام كل البشر هيقف قدامه، ولان كل الناس هتقف قدامه فلازم اخد منه موقف مش محايد بقى، لكن موقف واضح من المسيح. وكل الناس محتاجه للمسيح. الشخص اللي انت بتقول عنه بقى، ارجع للشخص الموضوع عنه، اللي مولود في الكنيسه وبابا بيخدم في الكنيسه ومتربي في الكنيسه، اوكي، ده لازم يقبل المسيح مخلص شخصي في لقاء شخصي معاه. ايمان بابا وايمان ماما وجدي والعيله وان انا اتربيت في الكنيسه لا علاقه له على الاطلاق. قد يساعد المناخ اني المفروض اخد كده، لكن صح. لكن ان لم اختبر المسيح اختبارا شخصيا فرديا خاص بيا انا، نوال الحياه الابديه دوت. الحياه الابديه يا اخي بشوي مش بيوزعه على العيله، مش بيقول ده الحياه الابديه بتاعت العيله دي فبيديها للاب والاب بيديها للاولاد، لا فيش الكلام ده. لكن ده بيتكلم عن كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حياه ابديه. فهنا بيتكلم عن شخص، والشخص البعيد تماما عن المسيح هو في احتياج الى المسيح، لانه لا يوجد شخص او طريق للخلاص الا واحد بس، هو المسيح، فليس باحد غيره الخلاص. ده ليه بقى؟ ليه هو المسيح الشخص الوحيد؟ هل احنا بنقول المسيح هو الشخص الوحيد المغير والمخلص عشان احنا مسيحيين؟ لا، عشان حاجه واحده. أيوة. لانه هو ده الشخص الوحيد اللي دفع ثمن الخطيه،
2: وده الحق،
0: وده الحق. ما هو ده، ما هو اللي دفع، اللي دفع الثمن هو اللي من حقه يخلص.
2: نعم.
0: هتقولي واحد دفع ثمن خطيتي غير المسيح وانا اقول هو ده المخلص؟ ما فيش حد. فاظهر مره عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه. فالمسيح لم يقدم تيس او عجل او اي حاجه او خروف او اي شيء. المسيح عندما قدم نفسه من اجل علاج الخطيه.
2: شكرا للرب. اعزائي المشاهدين، انا مش بدعوكم بقى ان انت تكون مسيحي، لا، انا ادعوك انك تدخل في علاقه مع شخص المسيح. احنا النهارده اللي بنحكي عنه حاجه اعمق، مجرد دين جديد تدخل ليه. هندعيك النهارده لعلاقه مع شخص يقدر يغير حياتك، يقدر يملى الفراغ اللي في قلبك. السامريه جايه عطشانه ورجعت مرتويه رغم ان هي مش شربتش، بس اتقابلت مع الشخص اللي يعرف اعماق الانسان ويغير الاعماق، فالاعماق تشبع وترتوي. وانت بتسمعني النهارده، عايز اقدم لك دعوه للتغيير تحصل معاك امتى؟ لما تقابل مع المسيح. اقول لك على خبر حلو، العلاقه مع الرب لما تدخل فيها هي مره واحده. يعني مره واحده؟ كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت. دي مش علاقه محتاج كل شويه ترجع لها، لكن تدخل في عهد ابدي مع الله من خلال عمل المسيح العظيم. فانا بشجعك وانت في مكانك، اذا بتسمعنا حتى لو مش قادر تفهم كل الكلام، قول له انا عايز التغيير ده، انا عايز الشراسه اللي في حياتي، انا عايز النجاسه اللي انا مستعبد دي، عايز محبه المال، عايز التدين، عايز ايا كان وضعي. انا بقبل النهارده، بصدق وبثق، انا مش عارف اعمل ايه. انت بتروح لدكتور، الدكتور ده بيعمل لك عمليه، بتسلم نفسك ليه، بتتخدر تخدير كامل، واحد بيمسك مشرط وبيفتح في جسمك، وانت مطمن ان الدكتور ده هيساعدك. ما بال الله العظيم، كنت تثق في انسان، الله الخالق، مش بس الخالق، والفادي والمخلص، متاح ليك النهارده. اذا انت بتصدق وتثق، سلم حياتك، سلم نفسك بتوبه، قول له بديك العمر. تعالوا نرنم مع اخونا برام الترنيمه الجايه، كن صلاتك وترنيمتك، قول له انا عايز اتغير.

0: هاليلويا، آمين آمين آمين. تعالوا للمسيح، تعالوا تعالوا. ده ما فيش واحد جاله إلا ما مشي من عنده متغير ومنور وحياته مختلفة. ادي حلقتنا النهاردة، حياة مع الرب هي رحلة وحياة تغيير، تبدأ بتغيير القلب، ده اللي يحصل عشان يتولد جواك، ينجز في التعبير، العنصر اللي بيتغير، تدب الحياة اللي فيها تغيير. الميت ما بيتغيرش، وإحنا كنا أموات بالذنوب والخطايا، أحيانا مع المسيح. ده التغيير، يبدأ بحياة، الحياة تغير. الشجرة الميتة مستحيل تطلع ثمر، مستحيل تثمر. تقول انا عايز اكون مختلف، عايز احاول اتغير، اشتغل على نفسي، اروح لفلان يساعدني يديني خطوات امشي عليها. انا عايز اقول لك من كلمه الله، انا اسف، اعتذر لك. التغيير ده تغيير مش بيدوم، لان الكتاب بيشبه ان واحد بنى بيت على الرمل. لكن التغيير المسيحي يبدا على اساس ثابت. ايه الاساس؟ مش حضرتك، الاساس هي طبيعه جديده، حياه الله في داخلك. ده يحصل لما الموت يتبدل لحياة، فيبقى عندك إمكانية التغيير. فإحنا حكينا يا أخي ناجي، وصلنا قبل الفاصل إنه في تغيير بيحصل مرة بقبول المسيح وعمله وبالتوبة الحقيقية أتغير. ده بيحصل مرة وبيكمل، يعني يفتح لي إلى الأبد، يفتح لي الأبدية، إنجاز أقول في التعبير يعني. إيه كمان؟
1: أنا عايز بس أشير لحاجة صغيرة خالص.
0: اتفضل.
1: أقول كمان، كتاب في لوقا 18 كلمنا عن شخصيتين، واحد اسمه فريسي والتاني عشار.
0: صح.
1: الراجل الفريسي دي على فكره بحسب حسابات الناس اي واحد يسال عنه ده راجل محترم.
0: قديس.
1: محترم فعلا. ليه؟ كان بيتكلم يا اخي بشوي عن مقدسات. صعد للهيكل بيصلي. اظن الصلاه ما فيش احسن من كده.
0: لا ما فيش.
1: وبيقول لربنا انا اعشر كل ما اقتنيه، وانا بصوم مرتين في الاسبوع.
0: صح.
1: دي كلها مقدسات.
0: لا ولا بيزني ولا بيسرق
1: ولا حاجه. ده
0: قال كده
1: يعني ما قال. فهو بيتكلم عن مقدسات. بس في واحد كان جنبه بعد منه كلمنا عنه عشار، ما كلمناش عن مقدسات الراجل ده، لكن ده التقى بالقدوس.
0: الله،
1: فرق مهول، السماء من العمى او السماء من الارض، ما بين شخص مشغول بمقدسات معناها كويسة.
0: صح.
1: وحلوة وزي العسل وعايزينها، بس ما بين شخص تاني يتقابل مع القدوس. فأنا ممكن أكون شخص مولود في كنيسة وعندي طقس وعندي حاجات معملها، أصوم مرتين في الأسبوع أو عشر كل ما أقتنيه، وأديني بصلي، يعني في تاني عايز مني إيه تاني؟ معناها زي الفل. بس ما بيحصلش اللقاء مع القدوس نفسه.
0: صح.
1: تاني بقى قرأ على صدري قائلا، التوبة اللي كنا بنتكلم عنها، اللهم ارحمني أنا الخاطئ.
0: التقى بالشخص
1: بالظبط كده. اسمع بقى، الحق أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبرر دون ذاك. أنا بخاف جدا يا أخي شوي من فئة ناس، عارف، مش بعيدة عن الرب تماما، لا قد تكون جوه الدائرة، ويمكن إيديها في, في, في, في الخدمة أو صح. في أمور معينة، زي الراجل دوت مشغول بمقدسات.
0: نعم.
1: مقدسات، لكنه لم يتقابل مع
0: القدوس.
1: فعلا اصلي ان الروح القدس يصيب اهداف ويصل الى القلب
0: يزوع.
1: وتسال نفسك، اقف وقفه امانه واستقامه قدام نفسك، هو انا ما في وسط مقدسات، ام انا ليا كان في يوم من الايام لقاء مع القدوس، مع المخلص؟ اوكي، دول بس حتتين.
0: ده نفس الكلام اللي حصل في اشعياء 6. يعني اشعياء 6 مش اول مره يدخل هيك.
1: لا مش أول مرة، ده دخل كده.
0: لكن اللقاء مع القدوس
1: بالظبط
0: غير، فتح عينه، شاف حقيقة نفسه،
1: قال أني هلكت لأني إنسان ناجز الشفتين وبيت النص. فعايز أقول يعني أصلي إن الروح القدس يحطك قدام، هو أنت جوه الدايرة والدوامة بتاعت المقدسات، أم أنك لك لقاء مع القدوس؟
0: نعم.
1: أرجع تاني لموضوعنا، قلنا إن أول المسيحية تغيير اللي بيحدث مره.
0: تمام.
1: قال عنه البابا شنودة اسم التغيير ده، سماه توبه الحياه.
0: نعم.
1: ايه توبه الحياه؟ اي التوبه الذي تمنحك الحياه.
0: نعم.
1: لان كمان شويه هنشوف بقى كده حاجه اسمها بقى حياه التوبه.
0: صح.
1: يعني غير توبه الحياه. لكن خليني انقل عند التغيير النهائي عشان هنرجع نقف شويه وقتنا كله
0: ازاي
1: في النص. التغيير النهائي دوت ده لسه هيحدث في المستقبل في اي لحظه، يمكن النهارده.

0: النهارده، يمكن يجي حبيبنا اليوم
1: يا رب.
0: يقول عنه كده في فيليب 23، فإن سيرتنا أي جنسيتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلص. لاحظ أنه كلمني عن أن إحنا لسه مستنين مخلص. واحد يقول البولس يا بولس، ما إحنا تخلصنا وسلمنا حياتنا المسيح وتقابلنا مع المخلص وتغيرنا. يقول كده التي منها ننتظر مخلص. وجميل يقولك هو الرب يسوع. يعني برضو يذكر اسمه كأنه عايز يقول مفيش غيره مخلص. هو الرب يسوع اللي هيعمل ايه بقى المرة دي بقى؟ الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. ده بقى اخر مرحلة في الخلاص واخر نقطة في الخلاص، وهي تغيير عندما نأخذ الأجساد الممجدة. ده في وقت لما الرب يسوع المسيح يأتي، سواء الراقدين إخواتنا اللي سبقونا ورقدوا في الرب، أو سواء الأحياء. حتى كان بيتكلم عنها أفتكر بولس في كورنثوس الأولى 15 عدد 51 يقول هوذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق يقام الأموات عديم فساد. طب وإحنا طيب نتغير، أو بيكلم عن التغيير عندما يغير شكل جسد تواضعنا أي جسدنا الوضيع ده، الجسد الترابي المادي الأرضي اللي متصمم إنه يعيش في الأرض. نأخذ أجساد ممجدة، أجساد سماوية، أجساد روحانية، هي الثلاث ألقاب دول أو الأسماء دول أسماء صحيحة. لما هناخد تغيير الأجساد ده بقى من جسد ترابي مادي أرضي إلى سماوي روحاني ممجد، عملية التغيير دي من وإلى، سواء كان راقدين أو أحياء، دي اسمها فداء الأجساد اللي كان قال عنها في رومية 8 متوقعين 23. التبني فداء أجسادنا. دي حاجة لسه إحنا متوقعينها، ننتظرها في أي لحظة، متوقعين التبني فداء أجسادنا.
1: أسف بقطعك بس لأنه في ناس أو بعض الأفكار بتقول إذا كان المسيح دفع ثمن هذا الخلاص أيضا، يعني هذا التغيير دفع المسيح ثمنه في الصليب، طب ليه النهاردة يعني بيقول لك أنا من حق أتمتع يعني النهاردة بالشفاء الكامل من كل الأمراض إذا كان المسيح دفع الثمن؟ ما إحنا ده نفس الموضوع مرتبط بعمل المسيح أيضا، يعني
0: أكيد.
1: يعني فداء الأجساد مرتبط نكون مثله
0: طبعا،
1: يعني مرتبط عمل المسيح. فالكتاب طبعا واضح بيقول إن إحنا لسه نتوقع هذا الأمر، ما خدناهوش لسه، ما يعني دي حاجه ما حصلتش، ننتظر. طب ايه يعني الجاب ده، يعني الازمه الديبيت ده اللي حصل بين الاثنين، في ازمه.
0: احب اوضح. المسيح لما كان على الصليب كان يتمم عمل اسمه الفداء.
1: نعم.
0: كان بيفدي مين؟ كان بيفدي الانسان. الانسان
1: تمام.
0: الانسان بقى عايز افك الكلمه دي.
1: أيوه.
0: عايز افك الانسان. هو عبارة عن روح ونفس وجسد.
1: مظبوط.
0: ده بحسب تسالونيك الأولى 5.
1: صح.
0: أوكي؟ لما أنا قبلت المسيح مخلص شخصي أخدت نلت. ده حاجة أخدتها خلاص. فداء أرواحنا ونفوسنا.
1: نعم.
0: أجسادنا تم فدائها، يعني التمن مش يعني
1: الدفع.
0: الدفع التمن. لكن لسه ما استلمتهوش. ليه؟ لأنه ده هيتم إمتى ده؟ ده هيتم في لحظة مجيء الرب يسوع المسيح. صح. مرة ثانية لما زي ما بقول كده هيتحول الجسد من ترابي مادي أرضي إلى سماوي ممجد روحاني. هو ده اسمه فداء الأجساد. اسمع بقى، ولأني أنا لغاية دلوقتي أعيش وأسكن في جسد لم يتم فداؤه فقابل أني أمرض. تاني، لأني أسكن في جسد لسه لم يتم فدائه حتى الان.
1: نعم.
0: فيمكن ان امرض. اوكي
1: مظبوط.
0: والا بقى هنخش في مشكله كبيره ملهاش حل خالص. واحب لو حد بيفكر، يعني اذا واحد بيقول لي انه المسيح حمل ده فخلاص فانا ما امرضش، ان ده كانه نتائج الخطيه، اقول له لا حضرتك فكر ولو دقيقه واحده، ان اول نتيجه للخطيه ليس المرض على الاطلاق، اول نتيجه للخطيه هي الموت. اسمع ماذا يقول بولس في روميه 5:12، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى أول ما دخلت الخطية دخل على طول على طول الموت. ولما أسأل عن حتى لما أسأل عن سبب الموت بسبب الخطية. أوكي كده؟
1: أوكي.
0: فده أول نتيجة للخطية. إذا أنا بقى

0: إذا أنا تم فداء الجسد دلوقتي مش لسه هيتم وما أمرضش، أقول له يبقى حضرتك أصلا ما كنتش يبقى ما تموتش.
1: واو.
0: هل أنت تقدر تقول إن المؤمن ما يموتش؟
2: لا.
0: بنتكلم على الجسد دلوقتي.
2: لا لا طبعا.
0: بنتكلم عن الموت الروح، ما تروحنش الدنيا بقى، أصل هتروح عن الدنيا
2: لا ازاي ما هتموت
0: يعني هنزعل كده.
2: لما بولس نفسه قال
0: بالظبط كده،
2: وقت انحلالي قد حضر
0: بالظبط ومات يعني.
2: صح.
0: يعني وكل يوم بنودي ناس بنودعها،
2: لا وكلمه الله فيها ركض يعني،
0: ما فيش كلام يعني.
2: استفانوس ركض وعملوا عليه مناحه عظيمه،
0: ده احنا كل يوم بنودي ناس ما فيش كلام. فاذا انت بتقول لي بقى انه المسيح حمل نتائج الخطيه على الصليب وعشان كده انا الجسد ده خلاص كده، اوكي. انا هقول اسالك سؤال واحد بس، اذا انت بتقول ما تمرضش، اقول لك لا، انت قبل ما انك ما تمرضش المفروض ما تموتش.
2: واو.
0: بس كده يعني. صح. اوكي. فانت هل المؤمن بيموت؟ بنتكلم عن جسدين برضو، ما مش عايز روحانيه الامور، اصل اسف يعني في لفظ
2: يقول لك الموت نصره وللحياه المسؤوله موت وربح.
0: الموت ربح، احنا بنتكلم عن موت الجسد.
2: أنا
0: الجسد
2: فاهم.
0: مات.
2: انا فاهم، انا هو بيقول كده بس انا مقتنع بكلامك ان الموت ربح.
0: الموت ربح وما يقصدش
2: يعني
0: على الموت
2: بيخلصني طبعا.
0: الموت ما بيتكلمش على الموت الجسد هو الربح، الموت ان انا اكون مع المسيح ذاك افضل جدا. هو بيتكلم عن كده، مش بيتكلم عن الموت ده ربح.
2: لا، ان ربح ان انا اوصل للمسيح يعني اشوفه بالعيان يعني.
0: انا بتكلم دلوقتي عن الجسد. انا دلوقتي مش يا اخي شو الكلام واضح.
2: انا بقول لك اللي بيقولوه.
0: انا بوضح لهم هم، مش بوضح حضرتك، ما انا عارف قصدي. انا بوضح لهم هم، نحن نتكلم الان عن الجسد. روحانه الامور ده احنا كده بنغلط يعني. فاذا طالما ان انا اموت اذا ممكن امرض. ليه امرض؟ مش عشان حاجه، امرض لاني انا اسكن في جسد لم يتم فداءه بعد حتى الان، ما استلمتوش، تم في الصليب ودفع الثمن. لسه المسيح مش هيعمل فداء جديد وهيفدي الجسد، لا، اوريدي هو كان يفدي الانسان روحا ونفسا وجسد، لكن انا لسه لم اتمتع به. ده امتى ده؟ لما هاخد الجسد المبجل بقى. اسمع، لا في مرض ولا في حزن ولا وجع ولا موت. اهو شفت بقى، والموت لا يكون
2: فيما بعد.
0: خلاص، ليه بقى ما يموتش؟ ليه الجسد الممجد ده ما يموتش؟ ليه ما نموتش؟ لانه ده خلاص، ده تم فداؤه وانا استلمت فداء الجسد الممجد الروحاني السماوي. معلش حاجه كده في المحبه يعني، وليس النوراني. مفيش حاجه في الكتاب المقدس اسمه جسد نوراني خالص على الاطلاق. في ممكن الروحاني او السماوي او الممجد، ده اللي هو الجسد اللي هو. فده التغيير اللي هيتم، اللي احنا ننتظره في اي لحظه، وبنقول له دايما لكل شخص يعني امين تعالى
2: ايها
0: الرب يسوع.
2: والا اذا كان ده حصل كان المسيح ما كانش فارق الارض، كان يظل بالجسد معنا على الارض
0: يعني.
2: لكن المسيح اصعد الى ابي وابيكم يعني.
0: بالظبط.
2: عايز اقول انه يعني عايز اقول زي بالظبط، ما احبش زي ما اقول كده. هل في حد مثلا يعني عنده شعر يعني شايب؟ انا بدات اشيب وكده، فعمره ما صليت مثلا الشعر الشايب ده يبقى اسود، لان ده ضعف البصيلات بتاع الشعر ضعفت فبطلت تمسك في الصبغه بتاع الشعر. فمحدش صلى، محدش بيمشي مثلا بعد يمشي شويه رجليه بتوجعه، عمره ما حد صلى عشان مشي وتعب.
0: ده كل ضعف في الجسد. احنا عايشين في خيمه، نعلم انه النقد بيت خيمتنا. بيت هنا اللي انا بسكن فيه طلع ايه؟ خيمتنا الارضي. فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد ابدي. ده وضع تاني خالص يختلف عن ده. فلاني اعيش في جسد ترابي مادي ارضي معرض انه تتخبط تتعمل، وارد. واحنا بنصلي وان الرب بيشفي، واحنا نحن نؤمن ان الرب يشفي وما زال يشفي وسيظل يشفي. فيسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد.
2: فكده التغيير الاول.
0: التغيير
2: اللي بيحصل في حياه شخص اتولد من ادم بالخطيه، ميت بالذنوب والخطايا، ياخد الحياه الجديده عن طريق قبول المسيح ويبقى حياته وعمل وشخص المسيح. ده بياخد تغيير الاول، ياخد حياه جديده، ياخد حياه الله. ثم التغيير الاوسط ده اللي احنا لسه ما حكيناش عنه، في التغيير النهائي. التغيير النهائي ده هيحصل امتى؟ هيحصل حضرتك يا برقاد الشخص، يا الا هيحصل بمجيء الرب مره كمان.
0: بمجيء الرب
2: بالظبط. بمجيء الرب فعلا، مش برقاد الشخص.
0: لا
2: بمجيء الرب بعد الاختطاف هيحصل ان نتغير. فهيحصل امتى ده؟ يحصل لما يجي الرب يسوع مره ثانيه ويختطف الكنيسه. فده لسه هيحصل، منتظرينه. اللي ركض في المسيح ينتظر هذا اليوم، واحنا الاحياء ننتظر هذا اليوم ايضا. فده لسه هيحصل، لكن هيحصل امتى؟ لما يجي الرب. لكن عندنا بقى اللي هو موضوع الحلقه كمان.
0: قبل ما نسيب موضوع الحلقه، عايز اقول انه في توضيح صغير بس.
2: اتفضل.
0: في دايما بسمع يعني حتى يمكن غالبا

0: في لما بيكون في حاله وفاه في الجنازه يعني انه كاني كلنا هنموت. طبعا الكتاب ما بيقولش كده، لان الكتاب بيكلمني دايما على طول على طول انه وقت مجيء المسيح في
1: احياء
0: راقدين وفي احياء.
1: صح.
0: عشان كده حتى هوذا سر اقوله لا نرقد كلنا، يعني من جهه الرقاد لا مش كلنا، اما من جهه التغيير ناخد الجسد الممجد لكن كلنا نتغير في لحظه في طرفه عين عند البوق الاخير. ف صح. يعني يمكن يجي حبيبنا اليوم
1: يا رب.
0: لو جه النهارده يعني ما مش يعني هيبقى في مؤمنين احياء موجودين او في سبقونا رقدوا سواء دول او دول، يعني الرب سيقيم الراقدين ويغير الاحياء ونتقابل مع المسيح ونبقى معه الى الابد. ده التغيير النهائي اللي احنا ننتظره.
1: ممكن ناخد بقى ترنيمه
0: طبعا
1: ونرجع لموضوع الحلقه بتاعنا النهارده واحنا بنحكي على التغيير، وانا اتغيرت بعمل المسيح وانتظر تغيير مجيد. على فكره الرب قال عنا نكون شبهه، نكون مثله. هنكون ايه مثله؟ احنا مش قادرين نفهم، الكتاب ما قالش بالظبط نكون مثله ازاي، بس هناخد اجساد ممجده مثله، يتخيل روعه العظمه ان انا هكون مثل الرب لكل المجد. اللي حصل على فكره المسيح الوحيد الان الذي له جسد ممجد، واحنا في يوم الايام هنكون مثله لما هنشوفه وهنعينه. دي حاجه تشجعني، حاجه تفرحني. تخيل الرب اللي اشترك معانا في اللحم والدم اشترك هو كمان معانا فيهم. ليه بقى؟ عشان هيغيرنا زي ما هو اتغير، ارتبط بينا، عاش وسطينا، فدانا، وكمان هيفتدينا لسه مره كمان ويفتدي اجسادنا. لكن في رحله الحياه عندنا هدف عظيم، نتغير شبهه ونكون مثله. اشجعك، اوعى تروح في اي حته، اوعى تغير، اوعى تقول كده زي الفل اتعزيت. لا، ده رحله البريه فيها شغل وفيها مجد وفيها عظمه الرب عايز يغنى فيها. هنتغير من مجد الى مجد، رحله البريه. اوعى تفكر التغيير فيها مش مجد، التغيير ممجد، تغيير عظيم. انتظر كلام من الرب ليك شخصيا بعد الترنيمه مع اخونا ابرام. نرجع مره تانية لرجل الله الاخ ناجي ونسمع منه ازاي نتغير في رحله المجد بتاع المسيح.

0: آمين آمين آمين. هل أنت مستني الرب يلهب قلبك؟ مستني الرب يشتغل في حياتك؟ الموضوع ده عايز انتظار قدام الرب، عايز قعدة قدام الرب. خليني قبل ما أرجع لرجل الله الأخ ناجي، أنا عايز أرجع مرة كمان للآية اللي بدأت بيها الحلقة النهاردة، كورنثوس الثانية 3 آية 18. اسمع ماذا يقول الكتاب: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة، نعمل إيه بقى؟ نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح. خناجي، إحنا كنا وقفنا إن في تغيير يبدأ بالرحلة، يحصل مرة واحدة بمعرفة المسيح والتوبة. في تغيير نهائي عندما تفتدى الأجساد ونأخذ أجساد ممجدة من الرب، وده يحصل مرة واحدة أيضا، لكن يحصل عندما يأتي الرب مرة أخرى. لكن ما بين التغيير الأول والتغيير النهائي يوجد تغيير مستمر كل يوم. عايزين بقى نسمع عن التغيير المستمر.
1: طب انا بس عندي ملحوظه صغيره، معلش. ختمنا بيها الكلام
0: قبل التغيير خالص.
1: بس اشير الى حاجه، ان يعني انا افتكرتها في وقت التغيير.
0: لا براحتك خالص.
1: سمعت حد قبل كده، يعني طبعا مش لا داعي لذكر، مش موضوع الاسم، بيقول يعني ان المؤمن لما يمرض بارتباط بموضوع المؤمن قال لك بيبقى هو كده يبقى تحت لعنه. اوكي. اولا الكلمه بالنسبه لي كانت مزعجه جدا، يعني
0: صح.
1: ليه؟ لان المسيح حمل ورفع اللعنه عنا.
0: نعم.
1: اوكي.
0: نعم.
1: بس مش بس يا اخي، شوي، لا، في حاجه تانية، يعني مش عاوز اقول اعظم بس مكمله ليها. هو بس مش بس شال اللعنه، مش بس رفع اللعنه، لان انا لو قلت المسيح بس رفع اللعنه انا كده معليش لعنه بس في الهواء. لا، احنا دلوقتي تحت مظله، دي حقيقه، مظله دم المسيح. من ضمن الحاجات اللي يقولها في عبرانيين يقولها كده: واتيتم الى، يسمى حاجات كتيره قوي. من ضمن الحاجات دي يقول اسمع: واتيتم الى دم رش يتكلم افضل من هابيل. اوكي. يعني نحن دخلنا تحت مظله دم المسيح.
0: هللويا.
1: انا بقى وانا تحت المظله دي، دم المسيح ده له بركات كتيره جدا، مش موضوعنا خالص.
0: صح.
1: اوكي. انا بقى مش بس مش تحت لعنه، ده انا تحت مظله دم المسيح متمتع بكل هذه البركات.
0: افسس واحد
1: ده لسه، يعني هقول لك انا حالا دلوقتي. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي اوريدي خلاص باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع. فانا دلوقتي مش مفيش حاجه اسمها انا تحت لعنه. طب لو انا تحت لعنه، امال المسيح اللي حمله ده كان ايه؟ هو كان يعني حمل نصها، ولا حملها لظروف، ولا لوقت معين، ولا انا مش قادر استوعب الكلمه. الكلمه كانت بالنسبه لي الصراحه،
0: اذا كان الشعب في العهد القديم مزعجة. لما بلاغ استأجر بالعام
1: بالظبط كده،
0: لم يقدر بالعام، ورغم ان الشعب لم يكن اتى المسيح
1: ولا اي حاجه،
0: وما قدرش، كيف العن ما لم يلعنه الرب؟
1: بالظبط. وقال له: حول الرب الهك اللعنه الى بركه لانه احبك كمان. فما بالك بعد عمل المسيح والصليب والدينونه والكفاره، بعد كل هذا العمل الجبار؟ لا، ده انا مش بس اترفعت من عليا اللعنه، ده انا اصبحت في المسيح مبارك بكل بركه روحيه في السماوات. فيعني الناس بتزعج الناس بتعاليم بانجيل اخر، انه قال عنه بولس كده في غلاطيا، يعني انجيل اخر، لم يعني مش هو ده الانجيل. الانجيل هو مش ان انا مش تحت لعنه، لا، ده انا مش تحت لعنه، ده انا تحت كل بركة روحية في السماوات في المسيح.
0: أنا عشان أوضح برضو الأعزاء المشاهدين، يمكن حد لسه بيتابع، حنحكي على فكرة إن في فداء هيتم، أو في تغيير هيتم، زي ما حكى عن فيليب 3، روميا 8، أماكن كتيرة في كلمة الله، كورنثوس الأولى 15، إن الأجساد هتفتدى. طب النهاردة هل الرب بيشفي؟ قلنا إن الرب نعم مازال بيشفي.

0: ينفع اتشفى النهارده؟ ينفع اتشفى النهارده، بس هل شرط واجب النفاذ الشفائي؟ لا. ليه لا؟ لاني اصلا لو اتشفيت ما انت هتمرض تاني. لكن في يوم من الايام بقى في شفاء كامل ونهائي، هذا الشفاء الكامل والنهائي هيحصل امتى؟ لما اجسادنا تفتدى. فطول ما انا على الارض انا معرض، الخيمه بتاعتي معرضه. طب ايه الغرض لو النهارده بصلي لاجل شفاء؟ ايه الغرض؟ بولس على فكره لما كان بيصلي لاجل امراض وامراض الناس اللي حواليه كان عنده غرض واحد. ايه الغرض يا بولس؟ ان عايز اكرم المسيح، لسه عندي عمر، لسه عندي حياه. النهارده انا لو خدت جسد سليم وجسد مشفي بس ما بكرمش المسيح، ايه اهميته؟ خليني انا اسف بقى فينا، بس حزقيا الملك مرض وصلى والرب قال له هديك 15 سنه زياده عكي فيها. يعني لو كان حزقيا انتهت حياته كانت نهايه مشرفه، كان لسه الناس اللي ما جاش وكان لازم الناس اللي يجي. بس عايز اقول لك الهدف من وجودنا على الارض هو فقط هدف واحد، نكون شبه المسيح ونكرم المسيح. انا مش مدعي عشان اعيش انا، هذا الفكر بيتمحور ويتمركز حواليني. ان كلمه الله بتعلمنا ان احنا هنا على الارض فقط لهدف واحد، ليس هو تمتعنا وخيرنا وبركتنا، دي عندنا هدف واحد، اتحدنا بشخص المسيح لاكرام الله ولمجده، هو ده الهدف. فاذا خدت بركه عشان تكرم بها الرب، اذا انت فرحان لاجل مجد الرب، خلي الفكر ده قدامك عشان تستمتع بالتغيير. معرفش اذا عندك اضافه يا اخي ناجي.
1: هو يعني الموضوع يعني ممكن، بس احنا عشان
0: مره كمان لازم ناخد حلقه في القصه دي،
1: عايزين
0: على التغيير النهائي ده اللي هيحصل. احنا بقى عايزين نحكي على النهارده، احنا ما بين التغيير الاول، عجباني الجمله جدا، والتغيير النهائي. يوجد تغيير، بس التغيير ده مش مره واحده، ده تغيير مستمر يومي وفي كل ثانيه وفي كل لحظه. تحب بقى نحكي ونبدا في ازاي
1: حضرتك الايه اللي الرب حطه قدام،
0: حطها قدامنا الثانيه 3:18.
1: هو يعني الايه دي طبعا واحده من روائع كلمه الله ككلمه الله كلها.
0: نعم.
1: بس انا بيقول يعني مثلا يبدا بيقول ايه ونحن جميعا. ليه بيقول ونحن جميعا؟ لان هو في الاصحاح ده القرينه البسيطه او الخلفيه البسيطه للاصحاح او القريبه يعني كان بيتكلم عن خدمه العهد القديم وخدمه العهد الجديد. في خدمه العهد القديم وحط كانه مقابله ما بينهم هما الاثنين، سمى دي خدمه الروح، سمى دي خدمه الحرف، سمى دي خدمه الدينونه، سمى دي خدمه البر، سمى دي خدمه الحياه، ودي سماها خدمه الموت. فبدا يعمل مقابله، ومن ضمن المقابله بقى جاب شخص، قال مين الشخص ده اللي كان بيقدر يشوف مجد الرب ويعاين مجد الرب ويطلع على الجبل والرب يدعوه؟ موسى. اوكي.
0: نعم.
1: اما جه هنا بقى قال لك في ضوء العهد الجديد، ما مش موسى بقى لوحده، امال مين بقى يا بولس دلوقتي؟ قال لك ونحن جميعا. او ده سبب كلمه ونحن جميعا، لانه عامل مقابله بقى هنا مع موسى. كان العهد القديم موسى، لكن هنا احنا دلوقتي كلنا، كل شخص مؤمن مولود من الله يحق له بجرأة أن يدخل إلى ذات محضر الله نفسه، يقول عنها كده في عبرانيين 10:19، فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا حيا كرسه لنا بالحجاب أي جسده. فأنا النهاردة بقول ونحن جميعا، ونحن جميعا إيه؟ ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. وتيجي في ترجمات تانية كتير قوي يا أخي بشوي، والاتنين مكملين لبعض. كلمة ناظرين تيجي بمعنى كلمة عاكسين، ولو واحد يسأل يقول هي ناظرين ولا عاكسين؟ صدقني هي لازم تبقى الاثنين. ليه الاثنين؟ بينما نحن ناظرين في نفس اللحظة احنا عاكسين. دايما كنت في مرة وانا بفكر في الآية دي، يعني قاعد قدامها، افتكرت زمان الجيل بتاعنا واحنا صغيرين، كنا نجيب ساعات حتة المراية الصغيرة، الإزازة المراية دي، ونضايق واحد فنحطها في الشمس ونعكس ضوء الشمس نزغلل في عينيه،
0: ونعملها بالساعة.
1: ونعملها بالساعة. بص الفكره بقى، لما تسال هي المرايه دي الحته الصغيره اللي في ايدي دي هي نظره للشمس
0: صح
1: ولا عكس ضوء الشمس ولا الاثنين؟
0: الاثنين.
1: الاثنين. بينما هي ناظره
0: عكسة.
1: هي عاكسه.
0: نعم.
1: وكانه عايز يقول وانا في هذا المجال وانا في هذا المناخ وانا في هذا الوضع اقدر اعكس مجد الرب. يعني واخدين بالنا؟ يعني بينما نحن ناظرين نحن في هذه العلاقه ونحن في هذا المناخ بقدر اعكس وبقدر انقل مجد الرب لكل من حولي. لو طلعت الازازه دي او المرايه يعني في الضله وتعمل بيها كده ولا حاجه.
0: صح.
1: ليه؟ امتى تعمل بقى؟ لما تبص على الشمس تعكس ضوء الشمس. طب طلعها بره مجال الشمس

0: ولا تعكس اي حاجه ولا تعمل اي حاجه. فهنا بيقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. مجد الرب يا احبه يعني مجد الرب ببساطه كلمه كبيره يعني
1: عايزين نفكها.
0: نفكها بابسط يعني
1: تمام،
0: بس يعني نفكها بابسط دون ان نخل.
1: ايوه،
0: تعريف مجد الرب ببساطه شديده لاهوتيا وكتابيا هو استعلان صفات الله بس كده. يعني العباره دي عباره كبيره، بس احنا عشان خاطر المشاهد الكريم يعني يبقى مجد الله هو استعلان صفات الله. عندما يعلن الله عن اي صفه من صفاته هو يعلن عن مجده في هذه الصفه. يعني اذا انت مشهد معين شفت فيه رحمه الله يبقى الله اعلن عن مجده من خلال الرحمه. إذا أنت شفت مثلا مشهد في محبة الله يبقى الله أعلن عن مجده من خلال المحبة، القداسة من خلال القداسة، العدل من خلال العدل، الاستقامة من خلال الاستقامة. الله، اسمع العبارة دي، الله يتمجد ويتعظم عندما يتكشف. يعني لما الله يتكشف ونبدأ نشوف بقى عدله ونشوف بره ونشوف محبته ونشوف صلاحه ونشوف رحمته، الله كل ما يتكشف كل ما يتمجد، لأنه قدوس، قداسة مطلقة في ذاته من ذاته ومجيد في ذاته، كل شيء فيه كامل وجميل. فلما تشوف المحبة تشوف كمال وجمال المحبة، تشوف القداسة كمال وجمال القداسة، لما تشوف العدل تشوف قد إيه مدى. ده عكسي أنا. أنا لو تكشفت أتكشف أتفضح يعني أوكي، لكن الرب بقى في عظمته في جماله عندما يتكشف يتمجد. فمجد الرب ببساطة هو استعلان صفات الله.
1: هل أقدر أشبه ده، وبرضو رجعنا في التشبيه، أقدر أشبه ده مثلا بمشهدين من العهد القديم؟ المشهد الأولاني لما يوسف كشف نفسه لإخواته، بعدين بعت لأبوه قال له يوسف ابنك بعد حي، فما صدقش، فلما وروا له المركبات والعجلات عاشت روحه، فأعلن لما وكأن إعلان المركبات لفرعون هو إعلان عن من هو يوسف، من هو يوسف الآن في الملك يعني. فدي فكرة. الفكرة الثانية مثلا لما راح الرجل اللي هو كان كبير الخدام عند إبراهيم، وبعدين راح يتقدم لرفقة عشان يخطبها لإسحاق، فوراها الهدايا، ورى لبان الهدايا، فهو أعلن عن مين هو إسحاق ومين هو إبراهيم بإعلانه عن ما يمتلكوه. يعني مش عارف ايه رايك في التشبيه ده، هل مناسب؟
0: تشبيهات في غايه الروعه والجمال مع الفارق
1: طبعا، مش مقارنة يعني، مش مقارنة.
0: يعني
1: الفكره بس بتاع الكشف
0: بالظبط.
1: لكن طبعا المجد الرب
0: هي ما شافتش اسحاق ولا عرفت اسحاق
1: بالظبط،
0: ولا كان يعقوب شاف انه يوسف حي وفي المجد ده دلوقتي. فالعجلات والمركبات الرهيبه دي بتاعت ارض مصر وعظمه فرعون ومصر في ذلك الوقت تعبر عن شخصيته ومن هو وفي اي وضع هو دلوقتي.
1: طبعا نفس الكلام في المسيح مجد الله طبعا.
0: طبعا ده يعني ما يقول كده والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمه وحقا. والمسيح كان هو استعلان كل مجد الله فيه. فانا عايز اقول انه مجد الله هو استعلان صفات الله. بعد كده يقول ونحن جميعا، زي ما قلنا انه ما بقاش بقى قاصره على واحد زي موسى، لكن شكرا انه الباب اتفتح،
1: ولا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امراه،
0: الكل
1: شكرا،
0: بس يكون في المسيح.
1: دي بصراحه يعني بتاثرني،
0: دي لؤلؤه في المسيح.
1: يعني موسى يقول له اطلع انت وهو بس يتغير، وهو بس يحط البرقع، وهو بس اللي يشوف. يعني لو متهيألي عايز تقول لحد مين شاف الرب في المحله مثلا، لك موسى بس.
0: ما هو موسى.
1: لكن النهارده مين شاف الرب او من حقه يشوف الرب؟ جميعا.
0: على فكره حتى الشعب كان بيقول لموسى يا موسى انت اطلع وشوف الرب عايز ايه، لانه المنظر كان
1: مرحب.
0: بالبساطه دي يعني، حتى ان موسى نفسه قال ان انا خائف ومرتعد يعني. ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، يعني ما بقاش في حاجز او حجاب بيننا وبينه، خلاص
1: شكرك.
0: يعني بقى الطريق مفتوح وبندخل الى ذات محضر الله نفسه، نعاين مجد الرب نفسه في هذا اللقاء. الكلام ده طبعا هنقف عنده كمان شوية اكتر بس من خلال علاقتنا من كلمة الله، لان احنا بنعرف الله من خلال الاعلان اللي اعلنه الله عن ذاته وهو الكلمة، يعني الكلمة. من خلال التواصل والعلاقة الشخصية الفردية مع شخص المسيح، من خلال ان انا

0: أعيش في حضور الرب الدائم كل يوم، زي ما بقول دائما العبارة دي، بقول يجب علينا كمؤمنين أن نعيش في حضور الله الدائم كل يوم، كل اليوم، كل يوم،
1: كل
0: اليوم. يعني أن أنا أعيش في حضوره دائما،
1: يعني 365 يوم في السنة، 24 ساعة في اليوم.
0: آه،

0: استاذ ورئيس قسم التشتيت، فاحنا برضو كل واحد فينا مفروض يكون استاذ ورئيس قسم التركيز. يعني حتى لو حصل يا اخي بشوي اني شعرت اني خرجت بره محضر ربنا، حتى وده كان يزعلني، بس بلاش انزعج قوي، خليني اعمل حاجه افضل شويه بدل ما انا انزعج وخلاص، لا احاول استرجع نفسي مره تانية لمحضر ربنا. يعني خرجت اتشتت باي سبب او باي امر، خليك شاطر واعمل ايه واسترجع مره نفسك مره تانية لمحضر الله. يعني وده شيء في غايه الاهميه، لانه المكان ده والمناخ ده والمجال ده والحضور الالهي ده بيحفظني جدا جدا من مخاطر كتير، بس ده مش موضوعنا، بس هو عامه خليك فاهم ان ده بيحفظنا كتير قوي قوي من خلال بقى القعده مع الكلمه والتامل في شخص المسيح، وان انا اعيش في حضور وحياه الصلاه، تحصل حاجه بديعه قوي بقى. ان الكلام دوت احنا يبدو عليه كانه الكتاب برايا شخص المسيح مش عارف برا، لا بيحصل في الداخل نتغير، بيحصل تغيير في اعماقي في الداخل، شيء يجريه الروح القدس مستخدما للصلاه والكلمه وشخص المسيح، كل هذه الوسائل يجري في الروح القدس هذا التغيير الجذري في كياني الداخلي. وده عمل بيعمله الروح القدس، يجري هذا التغيير في كياني الداخلي. جميلة قوي قوي قوي من مجدي إلى مجد.
1: الله
0: أعقب عليها تعقيب
1: صغير. لا أنا عايز تعقيب كبير.
0: لا إنه هذا التغيير بيتم في دوائر من المجد المتزايد.
1: الله.
0: عارف أنت لما بفكرة الواحد يرمي زلطة في المية تعمل دوائر
1: تتسع
0: تتسع، أول حاجة دائرة صغيرة فأكبر فأكبر فأكبر، تقعد تعمل كده. هو ده اللي بيقوله هنا على فكرة، من مجد إلى مجد إلى مجد إلى مجد إلى مجد. ليه بيقول كده؟ عارف ليه بيقول كده؟ لأنه هرجع تاني، ما أقدرش أطلع الآية من القرينة يا أخي شوي أبدا.
1: صح.
0: لأنه القرينة بتاعتها مع موسى بقى، موسى كان بيطلع على الجبل جلد وجهه يحصل له إيه؟
1: يلمع
0: ينزل. لما كان ينزل كان بيدعو الشعب وهارون والشعب يتكلم معاهم، وكانوا يشوفوا انه جلد وجهه بيلمع، فكان هو يعمل ايه بقى؟ يبدا يتكلم معاهم، بس كان بيشعر انه المجد
1: بيقل
0: الى زوال، بيزول، يعني بيقل يقل يقل يقل. فعارف كان يعمل ايه؟ يحط برقع على وشه. عارف ليه؟ يقول الكتاب لكي لا يرى بنو اسرائيل الزائل،
1: اللي هو المجد.
0: يعني ان المجد قد زال.
1: نعم.
0: معلش احب اقراه في كرونسوس الثانيه نفس الاصحاح بتاعنا، اصحاح 3 والايه 13.
1: اوكي.
0: بيقول ايه؟ هنا المقابله بقى، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه. خد بالك ان هو كان بيضع البرقع على وجهه،
1: الرب ما امروش بيه، بس هو اللي عمل ده عشان
0: ليه بيتحط برقع؟ ساعات بنعتقد قوي انه كان بيحط برقع على وشه عشان هم مش قادرين يشوفوا المجد. اللي انا فاهمه من الايه دي العكس، انه عشان مش قادرين يشوفوا المجد، ده عشان هم ما يشوفوش ان المجد قد زال. ولما كان يرجع مره تانية عند الرب يرفع البرقع بقى، واخد بالك، ويعمل ايه؟ يحط الفيشه يشحن وهكذا. فيقول هنا ايه؟ لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهايه الزائل. فكان لو انا عايز اعمل رسم بياني ما بين خدمه العهد القديم والعهد الجديد، رسم بياني من جهه المجد، الاقي انه المجد في العهد القديم متمثل في موسى يبدا كبير، يقل فيقل فيقل فيقل الى زوال. اوكي كده. اما في ضوء العهد الجديد في لقاءاتنا مع شخص المسيح ومع كلمه الله، في هذه اللقاءات المغيره مش بقى بيقل بيقل بيقل الى زوال، لا ده من مجد الى مجد. طب وبعد المجد ده الى مجد الى مجد الى مجد. فالمجد في العهد الجديد متزايد، المجد في العهد القديم متناقص. يعني لو انا عايز ارسم سهم، ارسم المجد بادئ عالي قوي فوق في العهد القديم والسهم نازل. لو انا عايز ارسمه في العهد الجديد ابدا ارسمه من تحت كده والسهم طالع لفوق متزايد. من كل مره بقعد معاه، زي ما قال المرنم في يوم من الايام، القعده معاك بتغير فيا. كل يوم بقعد معاه وكل يوم بتقابل معاه وكل يوم بتقابل مع كلمته، بيتم فيا عملية من التغيير الجذري الذي يجريه الروح القدس

0: في كياني الداخلي، ودي يعني هنتكلم عنها باكثر تدقيق، لان النقطه دي هي المفصله بتاعت الحلقه كلها.
1: صح، واحنا عايزين نحكي عنها اكتر.
0: انا بس يعني
1: انا معجب جدا. انا عايز اقف عشان الوقت. عشان نفسي ادخل على النقطه دي.
0: امين.
1: بس نفسي اخد ترنيمه بصراحه، انا مليان بالفخر، مليان بالاعتزاز بالرب. تخيل روعه العظمه، واحد مش بيقول لي خدت مجد وارجع خلص تعالى خد تاني، واحد بيقول لي انت دخلت في دواير مجد متزايد. انا من حقي ما اقولش انا كده، ايه الروعه دي، شفت الرب واو، لكن انا عايز اعظم واعظم واعظم. قبل انا من شويه كمل عملك فيا، عايز اقول بقى اقول للرب انا عايز مزيد ومزيد من المجد ده. وعلى فكره موسى كان الموضوع مرعب، يطلع على الجبل ورعب وكل فين وفين عشان يشوف مقابله من مقابلات الرب. عايز اقول بقى الخبر العظيم احنا شفناه في المسيح، والباب صار متاح ليك طول الوقت، كلمه الله متاحه ليك طول الوقت، شخص الروح القدس متاح ليك طول الوقت، كل المطلوب منك اقعد بس تدخل. موسى كان الرب ينادي عليه ويقعد مستني ويقعد يصوم ويقعد ينتظر. احنا النهارده مجد الله متاح ليك تتغير، لزاز المجد متزايد ومتعظم. تعالوا نرنم ونعظم الاله ده ونشكره ونرجع بقى عشان نعرف احنا هنعمل ايه. انا بقى عايز اتمتع، عايز اتغير، ده وقتنا يا اخي ناجي يعني من كلمه الله، بس عايزين ازاي نحصل على ده ونعيش فيه.
0: امين.
1: ده موضوع اللي هيجي بعد الترنيمه. اشجعك لو اشتقت زيي، انا اشتقت جدا، لو انت كمان مشتاق اشجعك انتظر بعد الترنيمه.

0: ايوه انا راضي بعملك فيا وبتشكيلك يا رب وبالتغيير بتاعك. انا بصراحه يا رب عطشان لدواير المجد، مجد ورا مجد ورا مجد. الحياه مع الرب وتغيير الهي، تغيير للمجد في العالم بره، بيتغير للخزي وبيجري حاجه اسمها فيض الخلاعه، لكن احنا بنتابع هذا المجد المتزايد في الحياه. عايز عطشنا بصراحه، عطشنا للمجد. طب انا عايز، يعني مش عايز اقول امتلك المجد، المجد اكبر مني، بس ازاي اتمتع، ازاي اعيش في الاجواء دي واستمتع بهذا المجد؟
1: عندنا آية مهمة جدا عايزين نقف عندها في روميا أصحاح 12، وهو بيقول لهم كده: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الآية دي في غاية الأهمية، حتى موقعها نفسه في الرسالة نفسها في غاية الأهمية. مش موضوعي في الرسالة موقعها
0: في بداية الجزء العمل
1: التالي. لا بس خليني أقف عندها. يعني بيتكلم عن حاجة بمنتهى البساطة. أخي بشوي، بص، إحنا كلنا أي إنسان بغض النظر دلوقتي عن مؤمن أو غير مؤمن، أي شخص بجاي أي خلفية، مش هو ده الموضوع. إحنا بنسلك أي سلوك، صح غلط، اي تصرف، بموجب قناعات عندي.
0: صح.
1: القناعات دي جايه من توجهات هي اللي ممشياني. اروح ما اروحش، اجي ما اجيش، ابيع ما ابيعش، اسافر، ما اي قناعات شكلت مزبوط. شويه توجهات هي اللي ممشياني.
0: تمام.
1: هنا بولس في الايه دي بيقول لي ايه؟ انت عايز ايه؟ قلت له عايز اتغير. قال لي لو انت عايز تتغير ما تقعدش بقى تدور على الشكل الخارجي اللي من بره، وتحاول انك تغير اي مظهر خارجي، لان زي ما قلت في بدايه الحلقه ده هيكون عباره عن مجرد، اذا عملتها مره مش هتعرف تعملها الثانيه، وهيبقى عباره عن زيف مش حقيقه. يعني المظهر اللي طالع ده مش حقيقي، لانه مش هو ده الكيان الداخلي، لكن احنا عايزين نغير الكيان الداخلي. اوكي. فبيقول لي ايه اول حاجه؟ ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه. برضو مش موضوعي، بس يعني اقول في كلمه واحده: حياه التسليم الكامل للرب باراده.
0: نعم.
1: لانه الذبيحه في العهد القديم ما كانتش برغبتها. اوكي. لكن هو بيقول لي ذبيحه حيه، ما هي الذبيحه ميته. ما عايز يقول لي حياه التسليم
0: مستمر
1: باراده واعيه.
0: نعم.
1: يعني اوكي، برضو يعني انا عايز اركز في نقطه ما. ولا تشاكلوا هذا الدهر. يعني ايه لا تشاكلوا؟ اي لا تكون على شاكله هذا العالم،
0: الدهر
1: هنا العالم. يعني ما تتصبش في القالب بتاعه، لانه العالم ليه شكله وليه قناعاته وافكاره ومبادئه، لو اتحطيت جواه هتطلع زيه. اوكي. يعني دايما بقول التعبير ده، اللي عايز يعمل جبنه مثلثات بيصب الحليب بتاعها في قالب مثلثات، تطلع مثلثات. فلو انا اتصبيت في قالب العالم ودخلت تحت قناعاته ومبادئه وافكاره، هطلع شبه العالم. فبيقول لي ما تعملش كده.
0: انا معلش انا هقف هنا. انا عارف ان ده مش موضوعنا، بس يعني في عجاله، هل ان انا بتشكل بمبادئ العالم، هل ده يعيق التغيير للمجد؟
1: ده يعيق التغيير ويعيق التغيير ويعيق التغيير، وافضل ما اقول لغايه اخر
0: حاجه. انا بس النقطه دي مهمه، يعني ما ينفعش يعني وكان يعني المساومه عايز الاثنين، يعني كومبرمايزيشن، ان انا بعمل الاثنين مع بعض، باخد دي وباخد دي وعايز احط الاثنين مع بعض، ما تجيش. صح. يعني في الكنيسه انا هبقى عايز المجد واتشبه بالمجد، ولكن الحياه بيحكمها يعني عايز اوضح ناس كلمه لا تشكله مش متقلدهمش، لا لا لا، انت عايش في سيستم بتاعه، انت اتحطيت على المطرقه، مش بتاع الفخاري بقى بتاع الارميه 18، لا، انت اتحطيت على المطرقه بتاع العالم، فقناعاتك الماديه، قناعاتك الكلاميه، قناعاتك اللبسيه، اذا التعبير
1: كل حاجه
0: في قناعات.
1: اتفضل. فهو بيقول لي ما تتحطش في الترس بتاع المكنه دي، لانك يعني

0: هتبوظ الدنيا. بعدها قال لي بقى المهم قوي ان هو ايه، بل تغيروا. ادينا انا عايز، انا عايز الجانب الايجابي. يعني هو قال لي على حاجات لا تشكلوا ماشي، لكن بعد كده بل تغيروا. عن ايه يا بوليس؟ عن شكلكم، عن سلوككم، عن تصرفاتكم، عن كل شيء. بايه بقى؟ بتجديد اذهانكم. هذه الكلمه المفتاحيه الجوهريه بتاعت الموضوع كله. اوكي، ان التغيير بيجي اصلا من خلال تجديد، عمليه اسمها عمليه تجديد اذهانكم.
1: ليه؟ ايه بقى؟
0: عايز اعرف ايه هي،
1: تمام،
0: ايه اهميتها، ايه مقوماتها. على الاقل الثلاثة دول يعني عايزين ننجز فيهم.
1: ولو ما انجزناش هنعمل حلقه تاني.
0: لا بس هم
1: مننا فين يعني؟ هتروح فين؟ هنجيب هنكمل.
0: فعلا
1: تشوقتنا.
0: فعلا بجد مهمين
1: قوي. اتفضل.
0: عمليه تجديد الذهن ببساطه، انا بحاول اكون بسيط عشان نوضح،
1: يوصل للناس. اتفضل.
0: هي عمليه اضافه وطرح لايه؟ لأفكار وقناعات موروثة من زمان، من أبويا، من أمي، من المجتمع، من المدرسة، من الميديا، من الإعلام، من التلفزيون، من الشارع، من الجامعة، من الأصدقاء. كل دي ناس رمت عليا أفكار أفكار أفكار أفكار، وأنا عملت إيه؟ بلعتها وشربتها
1: وشكلتني
0: وشكلتني وبتخليني أقول لا نعمل، لا ما نعملش، لا نروح، لا ما نروحش، لا ينفع، لا ما ينفعش. كل دي قناعات. هنا الرب جاي بقى من خلال بولس بالروح القدس بيقول لي انه انا عايز انه تعمل عمليه تجديد المخزن ده اللي جوه، عايز يتروق وعايز يتنضف
1: زي الاستورج بتاع التليفون
0: مثلا. ايوه بالظبط كده. فاحنا عايزين نشيل حاجات ونحط حاجات. بس لاحظ انه في المخزن العادي بتاع المحلات والمصانع، ان انا عشان اجيب مثلا كرسي جديد لازم اشيل الكرسي المكسر القديم.
1: صح.
0: في تجديد الذهن لا، انا عايز ادخل الجديد. كلمة الله تدخل، اسم العبارة دي، تدخل كلمة الله باعتبارها النور، فهي
1: نعم.
0: السراج المنير.
1: صح.
0: في الموضع المظلم.
1: مظبوط.
0: لما يدخل النور هو اللي يطلع الظلمة برا.
1: يعني المبدأ العام بتاع الناس برا، حوش القديم عشان ياخد الجديد. كلمة التجديد الذهن، دخل الجديد يطرد القديم.
0: بالظبط كده. ولما تدخل كلمة الله باعتبارها بقى مش النور، الحق، تطرد الأكاذيب. فدخول الحق وقبولي للحق، اوكي، في كياني الداخلي هو اللي هيطرد الاكاذيب القديمه اللي انا جبتها من الموروثات ومن كل اللي احنا قلنا ده. ودخول النور هو اللي هيطرد الضلمه. غير المخزن بتاع الحاجات الماديه، انا لو عايز اقول لا الترابيزه دي بقت قديمه عايزين نجيب واحده جديده، طب طلع القديمه عشان نحط مكانها الجديد. ده في الحاجات الماديه. لكن في قناعاتي وفي تجديد ذهني، مش انا اللي هطلع القديم وبعد كده ابقى ادخل جديد. لا، ده هو دخول الجديد هو اللي بيخترق، هو اللي بيشتبك. الحق هو الذي يشتبك مع الكذب، يعني يشتبك الحق مع الاكاذيب. فتلاقي لو انا بقى بدي مساحه وفرصه لكلمه الله انها تستقر جوايا، هي اللي هتطلع الاكاذيب، تخليني اقول لا لا لا لا ده الكلام ده ما ينفعش خلاص. وبقيت انا مسيف جوايا دلوقتي قناعات جديده بتشكل توجهات جديده بتخليني اسلك سلوك جديد.
1: ده اللي قاله المسيح، سمعتم انه قيل لكم اما انا فاقول. هي نفس الفكره.
0: بالزبط.
1: يعني انا اقول لكم كده. فده لما تسمعوه وكانك تستقبل الحق فيشتبك مع الخرافات او الافكار الشخصيه او التقاليد الانسانيه فبتغيرها.
0: فده شيء مهم. بس الحاجه الثانيه اللي عايز اقف عندها عشان خاطر عندنا بس كم حاجه والوقت
1: اخد وقتك.
0: اوكي، يبقى احنا عايزين دخول النور ودخول الحق.
1: روح.
0: انا بتكلم على كلمة الله.
1: تمام.
0: تدخل وهي اللي تصارع وتغير كل الموروثات القديمة كده. لاني يعني حتى اخي بشوي معلش، ساعات بيحصل ايه؟ واحد يعمل خطية معينة.
1: تمام.
0: او خلينا اكون اكثر دقة، واحد عنده تكرار سقوط وفشل في حتة معينة. يعني انا كذا حد يقول لي كده، خناجي انا ببقى ماشي مع ربنا كويس بس في خطية معينة في حياتي مستعبد لي، عندي فيها نقطه ضعفي ببساطه كده خالص.
1: تمام.
0: فيها تكرار سقوط وفشل، وبعمل ايه؟ بيبدا يخش يصلي ويتوب ويصلي يا رب سامحني مش هعمل كده تاني، وبدموع وهو مخلص على فكره. يعني لا بيضحك على نفسه ولا بيضحك علينا ولا
1: صادق.
0: حاجه خالص. صادق، عايز يعيش مع ربنا ومتضايق من نفسه، بس للاسف انه بيكررها. ليه بيكررها مره واثنين وثلاثه؟ ليه؟ لانه القناعه اللي مطلعه الخطيه دي ما اتغيرتش.

0: هو بيقول ربنا ايه؟ سامحني على العمله اللي بره،
1: بس
0: على
1: القناعة
0: الفعل،
1: بالظبط.
0: بس البذره اللي جوه، البذره اللي جوه اللي هي انتجت الثمر ده هي هي. طب ما هو انت كده طالما البذره دي موجوده هي هي، طب ما بكره هتطلع تاني، وابليس بيسقيها وبيروح مطلعها تاني ويسقيها ويطلع تاني. انت بتتوب عن الفعله الخارجيه. حبيبي ارجع ورا شويه، شوف ايه مصدر
1: سبب.
0: مصدر الفعله دي. يعني ادي مثال بسيط، اجي اقول لو واحد مثلا ايه عنده محبه المال، اقعد اقول له المال مش عارف ايه والمال مش كل حاجه، واقعد اتكلم معاه زي ما انت عايز تتكلم. المشكله انه في الاخر ان هو عنده قناعه، بتقول له قناعه داخليه انه في المال الامان، وان القيمه في المال، وان المعنى في المال. فهو يقول لك انا الامان، ده المال ده امان. ليه امان يا عم؟ يقول لك انا يا عم لو عييت محدش ضامن الظروف، المال اروح المستشفى واتعالج، واتعالج ويعالجني، وما انا هروح اترمي في الشارع. فهو شاعر ان كل ما الفلوس تكتر كل ما بيشعر بالامان اكتر.
1: نعم.
0: اوكي، وانه كل ما الفلوس تكتر في المجتمع اللي احنا فيه، المجتمع بيقيمه بقيمه اعظم. خد بالك يا اخي شوي بس، الحته مهمه.
1: ايوه،
0: هو شاعر انه القيمه والامان في المال.
1: صح.
0: انا عايز اسالك سؤال، الراجل ده مهما تقول له يمين شمال هو هيفضل يحب المال، لانه قيمتي في المال، اماني في المال.
1: في المال.
0: لكن لو قدر بقى يقعد قدام كلمه الله والرب بالروح القدس يوصل له فعلا
1: قيمه جديده،
0: ان القيمه والامان في شخص المسيح وليس في شيء.
1: شكرا.
0: لو اتشفى من الحته دي هتقع منه محبه المال، فتغير عن السلوك الخارجي بتجديد الذهن. اوكي هنا؟
1: اوكي.
0: فهنا انا محتاج ارجع بس ورا شويه للبذره اللي مطلعه المنتج. اوكي؟
1: صح.
0: ايه اهميه بقى تجديد الذهن؟ لسه بقول لك دلوقتي، هو رقم واحد ان انا بسلك بموجب هذه القناعات. فاذا اسف يعني قناعات كويسه هطلع سلوك كويس. طب اذا قناعات خربانه وبايظه على مبادئ عالم خربان شرير وضع في الشرير والشيطان هو رئيس هذا العالم، هتطلع سلوكيات وتصرفات غير أخلاقية وغير مضبوطة. بالظبط كده. فأهمية تجديد الذهن هي مش عملية بقى ان انا عندي راجل عندي قناعات بقى مية مية، لا، لان دي هي دي هي دي اللي بتطلع، هي دي انا، هي دي اللي انا هتصرف. يعني على فكرة اسمع الكلمة دي، ده هي دي انا الحقيقي. اوكي، اللي في الداخل. الحاجة التانية بقى، أهمية تجديد الذهن، النقطة التانية مهمة قوي، إنه الأرض دي اللي هي الذهن دي، دي أرض المعركة ما بين الله وإبليس. إبليس عايز يحط إيده عليه. يعمل إيه؟ يكفي، أنا بقول كده يا أخي بشوي صدقني، ويا ريت المشاهد الكريم يسمعني. إبليس عايز يحط إيده على هذه الأرض، أرض المعركة اللي هي الذهن دي، يعمل إيه؟ يكفي بس انه يرمي فيها شويه اكاذيب.
1: حقا قال الله.
0: بس اكاذيب يعني ايه؟ اكاذيب عن الله.
1: صح.
0: عن الانسان، عن العالم، عن القيمه، عن المعنى،
1: عن
0: الجنس، عن المحبه، عن كل، يرمي شويه اكاذيب بس ويسيبها تنمو لوحدها. هو مش عايز حاجه تاني خلاص. بقى عندك افكار مشوشه عن الله، عن الانسان، عن الخطيه، عن العالم، عن المعنى، عن القيمه، عن الحياه، عن ما بعد الموت. كل حياتي خربت لمجرد بس عمل ايه؟ امتلك الارض دي بتاع ذهني ورمى فيها شويه اكاذيب. الله في نفس الوقت عايز يمتلك هذه الارض ويضع فيها الحق. ليه بقى؟ عشان تنبت حق. اوكي، فدي ارض معركه. اللي هيكسب انا اللي بقرر مين يكسب. ان كنت بدي فرصه ومساحه لكلمه الله انها تخترقني وان هي تغير كياني، يبقى الله هيكسب وهيمتلك هذه الارض، فتبقى فعلا تنبت حق. اذا انا ما عملتش كده يبقى انا بدي فرصه ومساحه لابليس انه يمتلك ذهني، وبعد كده يعمل ايه؟ يرمي الاكاذيب، وهي الاكاذيب لوحدها هتشتغل في حياتي وهتمشيني،
1: وانا عندي الطبيعه الساقطه بتستقبلها
0: وتتفاعل
1: معاها.
0: تمام. وهو المجرم من بره بيشتغل على الاثنين دولت، فبيبقى فيه كارثه. فأهمية تجديد الذهن، لأن دي اللي أنا ممشياني، ولأن دي أرض المعركة، وده شيء في غاية الأهمية. يبقى عملية تجديد الذهن هي عملية إضافة وطرح. المخزن عايز يروق، المخزن عايز ينضف من حاجات موروثات من سنين هذا عددها، وأنا جاي من العالم وجاي من الخطية وجاي من أفكار وقناعات

0: يعني شوهتني.
1: وعايز اقول لك كمان الاوقات عندنا موروثات يعني مش من العالم وبره، من تعاليم خاطئ تربيت من غير فهم صحيح لكلمه الله. اوقات ده يعني دي من اصعب الحاجات في رايي. يعني مشكله المسيح مع الكتب والفريسيين ايه؟ في تقليد الناس.
0: طبعا
1: عملوا تقليد، يعني الفريسيين حسوا ان الناموس مش كفايه،
0: قالوا ابطلتم وصايا، قال لهم ابطلتم وصايا الله.
1: بالظبط، الناموس مش كفايه، هنعمل غسلات كتير، هنعمل مش عارف ايه، هنمشي ازاي السبت، هنزود عليه. فاوقات عندي حاجات في الذهن، يعني زي ما حضرتك قلت وده كلام مبارك، اوقات عندي حاجات هي تبان حلوه وتبان اوقات مسيحيه، ودي اخطر كمان من الغلط، لان الغلط باين، الحاجات باينه، في حاجات بتحس ان هي يعني لارضاء الضمير، وزي ما قال الرسول بولس في كلوسي 3 ليس من جهه فئده ما لاشباع البشريه، ما بتشبعش، محتاج تطرح دي بس لما تحط الحق يعني. فاحنا عندنا الموضوع ده مهم ليه؟ عشان سلوكي هيبان، يعني اللي هاقتنع بيه، اللي هاتبناه في حياتي، اللي هازقيه في حياتي، زي بالظبط مزمور واحد طوبى للرجل لكن في ناموس الرب.
0: بالظبط.
1: بعدين ارض المعركه، لو انا عرفت اكسب ذهني وطاقتي وفكري وحياتي احطها قدام الرب واكرسها للرب واحطها على المذبح كذبيحه حيه، ساعتها انا هعيش حياه النصره، فهسلك حسب كلمه الله وهعيش منتصر. فدي اهميتها.
0: الحاجه الثالثه اللي عايز اقف عندها ودي مهمه جدا جدا هي ايه مقومات التغيير بقى؟
1: بالظبط.
0: احنا دلوقتي قلنا ايه هو،
1: اعمل ايه عملي بقى،
0: عملي عندي ايه هو، وقلنا ليه مهمه.
1: تمام.
0: عايزين نشوف ايه المقومات، ودي يعني حاجه مهمه قوي. عندي اربع مقومات
1: يساعدونا ان احنا نعمل كده.
0: يعني انا اللي هعمل، بس بالزبط. دي عارف زي ما تقول الادوات اللي هشتغل بيها،
1: مدعمات الحاجات اللي هشتغل
0: بيها. عايز اقول الادوات اللي بشتغل بيها.
1: صح.
0: عندي رقم واحد كلمه الله، روح الله، ابن الله اللي هو شخص المسيح يعني، الصلاة.
1: نعم.
0: تاني كلمة الله،
1: روح الله،
0: روح الله،
1: ابن الله،
0: ابن الله،
1: الصلاة.
0: تعال نمسك نقف عند كل واحدة في عجالة. رقم واحد كلمة الله. كلمة الله أقدر أحط بين قوسين اللي هي أهم حاجة، التعامل الصحيح. يعني إيه التعامل الصحيح؟ أتعامل بطريقة صح مع الكتاب المقدس.
1: ازاي؟
0: ازاي؟ موضوع طبعا طويل بس انا اختصره في كلمه او عندي فكره عايز اشارك بيها.
1: لا ده احنا عايزين، ده موضوع مهم جدا.
0: طيب ازاي؟ ياما اكون عندي فكره انا او تعليم او قناعه او نص حتى قريته قبل كده وسمعت فيه وعظه او قريت فيه كتاب تفسير ليه، فانا داخل على الكتاب، انا داخل على الكتاب
1: افكار مسبقه،
0: افكار مسبقه عايز اعمل ايه؟ عايز احطها انا اللي احطها جوه الكتاب. فممكن اسف اقول الوي نصوص، اظبط لان الايد دي مش راكبه قوي، فالوي النص كده عشان يظبط مع الفكره اللي عندي. يا اخي بشوي، انا مفروض ان انا داخل على الكتاب بقول له يا رب قول لي اللي انت عايز تقوله، مش انا عندي حاجات عايز احطها جوه كتابك.
1: صح.
0: فانا اللي بسمح لكلمه الله انها تشتبك معايا. وصدقني انا مفروض وانا بقرا الكتاب، مش موضوع ان انا خلصت النهارده انجيل يوحنا قريته، او النهارده خلصت خمس اصحاحات ولا خلصت حتى اصحاح. المهم حتى لو وقفت قدام ايه واحده بس اسال نفسي عنها، اتكلم وياها. يعني لما اجي اقف عند كلمه احبوا اعدائكم مثلا، يعني مش هو ده الموضوع، بس سؤال احبوا اعدائكم باركوا عليكم احسنوا. حبيبي هي مش كده الكتاب المقدس؟ مش كده كتاب مقدس احبوا اعدائكم؟ احبوا اعدائكم ايه ده؟ ده سكت انا فعلا، ده انا ليه اخي في الكنيسه مش بحبه، ده انا ممكن يكون اخويا في الجسد مش قابله. اقف قدامها دي واخليها تشتبك معايا وتفحصني وتمتحني وتحللني وتخترقني. هو بقى ده النور اللي هيخش وهيشتبك مع الضلمه او الكذب اللي جوه. وادي فرصه للكلمه لدرجة ان انا ممكن اسيبها مفتوحة كده واقعد بقى اصلي بيها. خلاص هو ربنا وصل لي حاجة. فكلمة الله ده اول شيء من المقومات اللي انا هستخدمها في تجديد ذهني وتغييري عشان اتغير فعلا الى تلك الصورة عينها، واني اكون بتغير. كلمة الله، بس زي ما قلت مرة تانية التعامل الصحيح مع كلمة الله.
1: واحد مرة قال بدل ما تخطط في كلمة الله دع كلمة الله تخطط فيك.
0: بالظبط.
1: بدل ما انت ماسك قلم عمال تلون وتخطط وانت بتعمل ده، خليها هي كمان
0: هي تخطط جوه وتعلم جوه.
1: نعم.
0: حلو انك تعلم.

0: كتابك، بس روح. الاهم انك الاهم يعني ان هي كلمه الله، تعلم بقى جواك، تعلم على دي وتشطب على دي وتشيل دي وتحذف دي وتحط دي، اهو ده. فاهم بحاجه كلمه الله، التعامل الصحيح معاه. عندي بقى كده حاجه تانية، روح الله. روح الله بيعمل ايه؟ روح الله بقى برضو اقدر احط قدامه الفحص الصحيح. يعني كنت قلت الكتاب المقدس كلمه الله، التعامل الصحيح، احط قدام الروح القدس وهو روح الله الفحص الصحيح. ان انا بقول للرب يا رب بالروح القدس اختبرني واعرف قلبي، لان انا ممكن تكون فيا حاجات كتير جدا جدا جدا وانا مش عارفها عن نفسي.
1: ايوه.
0: وفاكر ان انا لا مش كده، لكن يجي الرب بالروح القدس يختبرني، يمتحني، يفحصني، يحللني، يقول لي يا فلان يا فلان خد بالك انت فيك الحته دي. يعني انا قد يكون فيا مشغوليه بذاتي، تمركز حول ذاتي، يعني بحب نفسي كل دوت وانا مش داريان، ممكن اكون عندي كبرياء وانا مش واخد بالي.
1: صح.
0: يعني ممكن يكون ضربات سيئه جدا من ابليس ضربت قلبي ووصلت جوايا وانا مش داريان خالص اني انا فيا المرض ده. ممكن يكون فيا غيره من جهه ناس معينه جنبي او حواليا او حتى خدام. يعني انا مش عايز بس اتعرض للموضوع ده، بس عايز اقول انا ممكن انقد واحد في تعليم كتابي والغرض مش انه انا
1: خايف يعني على التعليم،
0: خايف على التعليم ولا على الكتاب، لا
1: انا غيران،
0: لا انا غيران بس يعني اوكي. فدي عايزه انك تدخل في الرنين، مش المغناطيسي بقى،
1: الإلهي.
0: الرنين الروحي بتاع الروح القدس اللي يفحص يقول لي يا ناجي خد بالك اللي انت جواك دي غيره، ده مش غيره على الحق، انت عندك غيره من الشخص الفلاني فخد بالك.
1: صح.
0: فانا عايز ادي فرصه ومساحه للروح القدس انه يجي باشعه بنور الهي يوصل جوايا ويشوف البؤر اللي مش تمام مش نظيفه، والرب يقدر ينقيها بعمله العظيم. يبقى انا عندي رقم واحد كلمه الله، التعامل الصحيح، مش هدخل احط اللي عندي في الكتاب، عايز الكتاب هو اللي يخطط زي ما حضرتك قلت، يخطط ويعلم جوايا. حاجه الثانيه روح الله
1: الفحص.
0: الفحص الصحيح. عندي بقى حاجه ثالثه جميله قوي اللي هي ابن الله اللي هو شخص المسيح، ده بقى اسميه النموذج الصحيح. وانا عندي بقى نموذج دلوقتي، لازم يكون قدامي نموذج
1: الرول موديل بتاعي
0: بالظبط كده. يعني حتى هو بيقول ايه في، نرجع لكورنثوس الثانيه 3:18، نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصوره. اذا في صوره او ده النموذج بقى، ده الموديل. دايما بقول التعبير ده، ويمكن اخواتي اللي بيسمعوني يمكن قلته اكتر من مره في الخدمات، انه الشباب اللي بيروح الجيم عشان يلعب زي كمال اجسام وكده، اي جيم يا اخي بشوي غالي رخيص حلو وحش في حته راقيه في حته عاديه، هتلاقي حاطين مرايات وحاطين صور. صح. صور بتاعت اللعيبه بقى اللي هم جامدين قوي ومرايات. تلاقي الشاب بيعمل ايه؟ يروح يلعب شويه كام يوم كده واخد بالك، ويشيل حديد ومش عارف ايه، ويعمل حاجتين، يبص على نفسه في المرايه ويروح باصص على الصوره. ليه؟ لانه عايز يتغير الى تلك الصوره عينها، او ده الموديل بقى اللي قدامه، ويبدا يشوف نفسه في المرايه. لا ده انا ظهري فرد شويه، لا ده انا صدري فتح شويه كده، يعني بقيت احسن. ويبدا يجتهد ويفرح وينبسط ويبدا ويبص على الصوره. طول ما لازم يبقى عنده الاثنين دول، عنده المرايه، وعلى فكره الاثنين موجودين في الـ في الـ في, الـ في الايه. نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراه
1: نتغير
0: الى تلك الصوره. هو ده اللي في الجيم، الصوره والمرايه، المرايه والصوره. فانا عندي شخص المسيح، عندي بقى النموذج الاكمل والامثل والمشرف اللي ما فيهوش عيبه، اللي وقف قدام اللي بيكرهوه اعدائه قال لهم من منكم يبكتني على خطيه؟ محدش قدر يفتح بقه. لو كان في عيبه واحده كانوا يعني محدش سكت، لكن محدش قدر يتكلم. ليه؟ لانه حلقه حلاوه وكله مشتهيات. فلاحظ ده بقى النموذج الصحيح. انا يا اخي بشوي مش عايز اتغير لصوره الاخ فلان، مع احترامنا لكل الاخوه. صح. ولا القسيس فلان، مع احترامنا لكل الاسس. انا عندي نموذج صحيح بالظبط كده، عندي شخص. وعلى فكره بالمناسبه يعني هو ده قصد الله النهائي.
1: صح.
0: يعني هو لما بيقول ايه؟ وهو ات بابناء كثيرين الى المجد، القصد، بس هو الغرض انه الابناء دولت مشابهين صوره ابنه، وده هيحصل تماما بالجسد الممجد بقى.
1: صح.
0: بس الى ان يتم التغيير النهائي، انا في الفتره الحاليه كل يوم بتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد. فلاحظ ان انا عندي بقى النموذج المشرف اللي انا عايز ابقى شبهه، وده المسطره الصحيحه اللي انا بقيس نفسي عليه. انا مش بقيس نفسي على اخ في الكنيسه جنبي او خادم مع بيخدم معايا، لا، كل ده مش مظبوط. انا بقيس على مقياس مظبوط سليم بيقدر يديني نتيجه صحيحه، يعني اقدر اقيس حياتي بالظبط عليها قد ايه انا بتغير الى
1: كده. المقاومات كلمه الله، التعامل الصحيح، روح الله،
0: الفحص الصحيح، ابن الله، النموذج الصحيح. رابع حاجه، اخر حاجه، الصلاه. الصلاه بقى ان انا بعد الفحص بقى والتحليل كل ده هيطلع حاجات مش تمام. هنا بقى الصلاه وطلب معونه الرب. اسمع الكلمه دي مهمه بالنسبه لي ومهمه بالنسبه لاخواتي،
1: وليه؟
0: متكلا على نعمه الله.
1: نعم.
0: مش معنى ان انا قعدت بدات اقرا وبدات اعمل كده معناه ان انا لا خلاص بقيت بيرفكت
1: اتصلف.
0: لا، انا هتضع وهركع اصلي متكلا على نعمه الله القادره انها تبدا فيا التغيير من خلال هذه المقاومات. فانا ساتضع قدام الرب. الصلاه، كل ده بدون الصلاه لا شيء.
1: ويعمل حاجه من اتنين، يعمل واحد متصلف وعنده رياء، اسف، او هيعمل واحد عنده فشل ذريع. يعني النموذج عالي قوي، يعني شخص المسيح عالي والمطلوب مني عالي، فمن غير معونه ومن غير سنده مش هعرف لتمم او همثل ان انا بعمله. لكن الصلاه تحطني في وضع استمد فيه القوه،
0: صح، او هيطلع لي شخص دماغه كبيره قوي في معلومات من الكتاب،
1: صح،
0: وعارف يربط العهد القديم بالجديد بالظلال بالرموز بالحقائق، ويعني بيرفكت قوي، وسلوكه لا يتوافق مع المعرفه الكتابيه، ودي ازمه كبيره جدا جدا جدا. لكن هتطلع لي شخص سوي فعلا متضع قدام ربنا. وبيحصل حاجه جميله قوي في الصلاه يا اخ بشوي، انه الكلام ده مبدئيا اولا بيخش الى الذهن، معنى قلنا تجديد التغيير بيجيب تجديد الذهن، لكن يوصل من الذهن الى القلب. ال 30 سم دي اللي بيقولوا عليها هم 30 سم دي بقى في الصلاه بقى. صح. اول حاجه الروح القدس بيوصل الحق الى ذهني، لكن عشان ينزل الى قلبي ويتفعل ويتحول الى حياه، الصلاه بقى تاخد وتقطر بقى نقطه نقطه نقطه نقطه زي القطره كده بتاعت العين، تقعد تقطر على القلب بقى وتنزل وتغير وتبدل وتنظف وتجمل وتحلي، وتتحول هذه المعرفه الكتابيه الى حياه. ده اللي قاله المسيح بقى، الكلام الذي اكلمكم به
1: هو روح،
0: هو روح وحياه، مش افكار ومعلومات، مش شروحات وتفسيرات، مع ان ده كويس مش ضده، بس هو في الاخر روح وحياه. عشان كده ده شيء في غايه الاهميه، المقومات الاربعه دولت.
1: انا عندي سؤال، عارف ان وقتنا بيخلص يعني عشان ناخد ترنيم مع اخونا برام، بس اذا انا يعني عايز اقول سؤال، لو في كلمه او كلمتين، عارف ان عندنا اسباب كتير وحاجات كتير، لو تقول لنا ايه اكتر سببين او ثلاثه في ثلاث دقائق، لو كل سبب في دقيقه، حاجات تعطلني. اكيد بالتاكيد لو ما صليتش، فدي اقدر اقول لو ما صليتش ادي واضحه، لان حكينا عن الصلاه،
0: ولو ما قريتش الكتاب،
1: لكن ايه حاجات تاني اخد بالي منها في دقيقتين او ثلاثه، عشان بس نفسي ده يكون واضح برضو عشان ما نتخدعش.
0: في حاجه اسمها اللذه الوقتيه، دي تعيق تجديد الذهن، اللي هي ايه؟ انا عايز استمتع دلوقتي دون النظر الى النتائج الكارثيه اللي ممكن تحصل.
1: عيشني النهارده موتني بكره.
0: ما برافو عليك. دي يعني دي مش ايه على فكره.
1: لا لا لا مش ايه، ده سفر جحد احنا.
0: فاللي هو انا عايز استمتع دلوقتي، ما اللذه الوقتيه، طفوليه دلوقتي. طب حبيبي دي ليها نتائج مدمره في حياتك، ما انا عايز دلوقتي. ده من ضمن الوعاق، مش عايز اعلق عليها كتير عشان احنا نقول في كل حاجه. فعندي اللذه الوقتيه دون النظر الى النتائج والعواقب الوخيمه اللي ممكن تترتب على عدم تجديد الذهن. عايش انسان مهلهل،
1: شمشون يعني.
0: طب بعد كده عندي حاجه خطيره جدا، عدم وضوح الهويه بتاعتي. خبرام دي صدقني ده مفتاح سري ذهبي. انا مين؟ احنا الناس النهارده بيقعدوا يسالوني اسئله بعد الاجتماعات، ببقى عايز اقول له حبيبي انت مشكلتك مش في الاجابه بتاعت السؤال ده، انت مشكلتك انك انت مش عارف انت مين. الهويه بتاعتك، الاي دي بتاعتك ضايعه. انت مش عارف انت لو عارف انت مين مش هتسال السؤال ده خالص.
1: صح
0: خالص، ولا تكلمني في الموضوع ده اطلاقا. ضاعت الهويه.
1: لماذا انت ضعيف يا ابن الملك؟
0: بص، من جهه الله الاب انا ابن، من جهه الله الابن

0: احنا عضو من جهه الله الروح القدس انا هيكل ومسكن. الهويه دي راحت واصير كواحد من الناس بس. انا
1: هذه اكبر مصيبه. شمشون
0: صدقني ده شمشون وغير شمشون ده اعداد مهوله. ضياع الهويه يا اخ كبشوي كارثه مدمره. انا لما مؤمن بيقعد يكلمني في حاجات اقول له حبيبي انت عارف انت مين؟ طيب الاول بس الاول قبل ما نتناقش هنتناقش وهجاوبك بس انت عارف انت مين الاول يعني ولا مش عارف بس عشان يعني ابقى عارف بس الهويه.
1: بحب كلام ام لموئيل ليس للملوك.
0: ليس للملوك
1: يعني انت ملك ما ينفعش تحل.
0: ما ينفعش
1: يعني انت ما تناسبكش. فكده قلنا اللذه الوقتيه لكن ضياع وعدم وضوح الهويه. ايه كمان
0: انت تعرف ان اولاد الملوك اللي هو بيبقى مولود ده عشان يبقى وهو مش ملك ده امير يعني هو اميره عشان يبقى ملك بيجيبوا له ناس يعلموه البروتوكول والاتيكيت يمشي ازاي ويقعد ازاي وياكل ازاي ويسلم على ده ازاي ويسلم على ده ازاي. ايه ده ابن هيبقى ملك يا جدعان؟ طب ده امير. طب هو
1: يعملوا له هويه.
0: انت فاكر ان ده يوم يسلم كده زي باقي الناس بتسلم؟ لا حبيبي ده بيقف بطريقه معينه ويقعد بطريقه معينه وياكل بطريقه معينه ويسيب الشوكه والسكينه في مكان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هويه هويه. ضاعت الهويه. حاجه الثالثه قوه العاده.
1: دي مهمه.
0: دي مهمه كله مهم.
1: يمكن حكي فيها قبل هو يعني فعلا قويه.
0: قوه العاده سواء الايجابيه او السلبيه. على فكره احنا محتاجين يا اخي بشوي صدقني صدقني نربي عادات روحيه صحيحه في حياتنا وان نبتعد عن العادات السيئه اللي بتحصل ايه بعد كده بتعيق تجديد ذهني. ليه؟ لان العاده اقوى من المعلومه. يعني انا اديك مثال. اسال اقف في كنيسه كده اي كنيسه اي كنيسه قول لهم يا جماعه عايز اسالكم سؤال كم واحد عارف ان الصلاه مهمه كل يوم نقعد مع الرب؟ كل هؤلاء طبعا. طب اسال بقى السؤال الثاني طب وكم واحد بيقعد مع الرب كل يوم؟ يعني المعلومه عنده صحيح
1: صح
0: مفروض نقعد مع الرب كل يوم. دي حد هيعترض عليها؟
1: لا
0: ما فيش حد هيعترض على فكره ولا واحد. لو اللي حاضرين 100 هيبقوا 100 يرفعوا ايديهم صح. طب ليه ال 100 ما بيصلوش كل يوم مع انه هو عنده معلومه صحيحه؟
1: عشان ما حددش مكان صلاه ولا وقت
0: بالظبط. ما فيش عاده وقت ما اصلي لما الزني ابقى اصلي وقت الامتحانات
1: قبل ما انام
0: قبل ما انام لما اكون في مشكله يا ريت قبل ما انام بس ده لما اكون في مشكله. اوكي قوه العاده سواء قوه العاده الايجابيه تساعد على تجديد ذهني. اسمع بقى قوه العاده السلبيه الحاجه الغلط اللي اتعودت اعملها تعيق تجديد ذهني تعطلني. يعني اسال ناس على معلومات عندهم معرفه رهيبه لكن للاسف قوه العاده.
1: صدقني للاسف وقتنا خلص وبصراحه حاسس ان في كلام عميق ومهم. عايز اشكركم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم لي النهارده. اوعدكم هنكمل الموضوع القوي والمهم في حياتنا الروحيه. شكرا يا خادم الرب الاخ ناجي. شكرا يا اخويا ابرام. تعالوا اعزائي المشاهدين نختم بترنيمه مع اخونا ابرام. يا رب ساعدنا عشان نتجدد ونشابه المسيح.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك يا اسيس.
0: احنا متباركين قوي واحنا بنتناقش في الكلام الجميل ده والاحاديث الجميله عن زوجات ربنا صنع في حياتهم بطوله عظيمه وتحدي عظيم وقدروا ينتصروا على التحديات اللي كانت موجوده في حياتهم.
2: ايوه من اول خليقه، يعني من خليقه هو خلقها معين نظير، ونظير يعني شبه الرجل، وخلقها برضو على صورته. بس أنا نفسي أتكلم شوية عن المعين، لأن المعين ده دور مهم جدا ومكانة عالية قوي. المعين في الكتاب المقدس ذكر معين لاتنين، ذكر على الروح القدس أنه معين،
0: أيوة،
2: وذكر المرأة أنها معين. فشوف الدور العظيم، يعني الروح القدس بيعمل إيه مع المؤمنين؟ بيرشد بس بهدوء، من غير ما يبقى بيضغط، بيعزي، بيشجع، بيقول كلمات في الوقت المناسب. يعني فاحنا بنحس انه فعلا بيقودنا بهدوء، يعني الروح القدس بيقود المؤمن بهدوء، او بيرشده بهدوء نقدر نقول. فالمرأة الله مديها نفس المكانة في الأسرة مع الزوج وفي الأسرة، انه ترشد، تعين، تطبطب، تعزي، تشجع، حتى لو عايزة تقول رأي فتبقى زي الروح القدس، هو طلب كده بدورها انها ممكن تقول الرأي بس بنفس الهدوء اللي هو اللي بيسمى الهمس كده، اللي ما يبقاش بيضرب. فطبعا هو ادها دور عظيم جدا، او مش دور، ادها مكانة عظيمة قوي، وده اهم بصراحة.
0: والآية الجميلة اللي قلتيها يا اخت هايدي، المعين، رائع، لانه يقول الكتاب المقدس مرتين بلسان النبوة عن شخص الابن ربنا يسوع المسيح المتجسد، السيد الرب يعينني لذلك لا أخجل، عدد 7. وعدد 9 هو ذا السيد الرب يعينني. أيوه. وكاتب المزمور يقول معونتي
1: من عند الرب
0: الصانع السماوات والأرض. الزوجة معين، بس لما يبقى المستعان مش موجود أو الأساس مش موجود، لأن في أوقات إحنا بنكلم زوجات بيبقى الدور بتاعها دور مزدوج، لأنه في فراغ في القيادة بسبب ما، سواء أنه القيادة في الأسرة أو في العيلة فقدت بسبب أنه الزوج انتقل، بسبب أنه الزوج مش موجود، بسبب أنه الزوج مسافر وقت طويل، بسبب أنه الزوج إمكانياته القيادية أقل من إمكانيات الزوجة القيادية، فكأنه هي معين دبل. أيوة. لأنه الأساس إما دوره ضعيف أو إما أساس أو إما مش موجود. تعمل إيه؟
1: يعني أنا عايزة أقول إنه تظل برضو هويتها الحقيقية إنها امرأة وإنها معينة، هتفضل موجودة زي ما هي، وتبتدي تقوم بالدور دوت، بدور المعونة أو الإعانة في غياب الزوج، بطريقة فيها حكمة، إزاي ما تنطش، إزاي ما تبقى مش حاسة إنه أو في مكان فاضي، يلا بقى ألحق أقود أنا كمان. لأنه هي عندها إشباع من جواها، وعندها فرح إن هي مصممة إلهيا من الله إنها تكون معينة. ده يعني عايزة أقول إنجاز التعبير، ده الديفولت بتاعها. هي مصممة إنها تبقى معينة، وده مهم قوي في تكوينها، إنها تبقى زي فرحانة بهذا الدور وراضية بيه، ومش مستنية الفرصة اللي فيها تنط يعني وتبقى بتقود، لأنه ده مش هي. يعني ده هيخليها تبقى مش عارفة تأدي الدور بتاعها، ومش عارفة تقوم، ومش عارفة تأثر التأثير اللي مطلوب. لكن طبعا في بعض الأوقات زي ما حضرتك بتقول، لما يبقى الزوج مش موجود أو غائب أو كده، ربنا بيديها إمكانيات خاصة في الوقت ده، بيديها حكمة خاصة. فالمفتاح هو خضوعها للرب في الوقت ده. يا رب أعمل إيه؟ وعينيها على إنه أنا عايزة الأمور تمشي.

0: طريقة مظبوطة. أنا عايزة الأهداف اللي أنت عايزها تتحقق سواء في العيلة أو في الخدمة أو whatever تحصل، أعملها إزاي؟ فرب يديها الحكمة بتاعت الأمر ده، إنما مش من دافع من جواها إنه الساحة فضيت فأنا دلوقتي أنط وأبقى بقود، مش هو ده اللي بيحركها يعني.
1: وللأمانة وإنت بتكلمي يا فينيس، زي الفكرة بتتبلور في أذهاننا من الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي، إنه المعونة في الكتاب المقدس شيء عظيم وليها دور عظيم.
0: أي.
1: وكون إن الرب وضع الرجل قائد، للأسف المفهوم المغلوط في أذهان الناس إنه قائد معناه في ذهن الراجل الخاطئ اللي هو المتحكم، هو مش المتحكم لكن هو اللي الرب اداله دور القيادة، لأنه حتى الطبيعي رئيسين على مركب بتغرق.
2: بالزبط.
1: فلازم يبقى في كل شيء قوي وعظيم يبقى فيه قائد، فربنا حط الزوج علشان يبقى هو القائد للبيت والمسؤول عن القرارات واللي بيسير الأمور بالمشاركة وبالمعونة اللي الرب ادهاله والمعينة اللي الرب ادهاله، إنه طول الوقت هما بيتناقشوا معاً وبياخدوا القرارات معاً، بس في النهاية هو اللي ليه إنجاز التعبير الفاينال ديسيجن اللي بيتحمل بيه نتائج القرارات.
2: الفكرة إنه المرأة ساعات تبقى رافضة الفكرة دي لأنها مش قادرة تفصل بين مكانتها وبين دورها،
0: قيمتها يعني.
2: المكان اللي الله ادها لها حاجة والدور حاجة تانية خالص. فالمكانة اللي هي القيمة اللي احنا قلناها، اللي هو الله اداها انها تكون معين، الله اداها انها تبقى فعلا نظير آدم زيها زيه، مش بس كده الله خلقها على شبهه زي ما خلق آدم. فالمكانة حاجة والله ما قللش منها أبدا، بس الدور إنه أنا أقوم بدوري إيه في البيت. فدور المرأة في البيت دور مش قليل يعني، إحنا الدور مش مفروض يتوقف على مين يقود يعني، دورها أهم. هي لو فهمت إنه دورها معين كمان هتكتشف إنه دورها يمكن مهم. فبس المرأة لو تفصل بين إنه الدور لا يقلل من المكانة هتبتدي تحس إنه مفيش مشكلة إن إحنا نتكلم. دي حاجة. الحاجة التانية، يمكن مفهوم الخضوع في بعض الأماكن أو عند بعض النساء أو عند بعض الناس اللي بتحكي أو بتوعي على الخضوع مش واضح. يعني الخضوع ده مش خنوع، أنا مش بقول للزوجة كوني خانعة، مش بقول لها اسكتي قولي حاضر ونعم من غير ما تتناقشي،
1: مش بصمه في كل حاجة.
2: لا لا، من حقك تتكلمي وتتناقشي وتقولي، بس زي ما حضرتك قلت كده في النهاية الزوج هو اللي بياخد القرار، لأنه فعلياً إحنا كبشر نميل للسيطرة كبشر. فالله حب إنه الأسرة ما تبقاش متبهدلة يعني ما تغرقش، فقال لأ أنا هدي الدور ده للرجل، ولأنه هو خالق الرجل فعارف إنه الرجل أكثر عقلانية يعني هو بيفكر أكثر. يعني أنا هقول لك، لو في مرأة مديرة، أنا هدي مثل كده عشان بس نستوعب ليه المرأة مش أفضل حاجة تبقى هي اللي بتاخد القرار، تاخدها من مشاعرها. لو في مرأة مديرة وفي مرأة تانية تحتيها، لو في غيرة بينها وبينها، يعني لو المديرة المرأة بتغير يعني في غيرة وبتتغاظ منها، مش هتاخد قرارات حيادية، هتاخد قرارات بناء أنا غيرانة منها. لكن لو الرجل هو المدير ما ياخدش قرار بناء على غيرة أو بناء على مشاعره اللي أنا غيران من من من الشخص اللي تحتي. عشان كده الله إدى دور القيادة أكتر للرجل بالتفكير العقلاني، والرجل هنا برضو اداله الدور بالحب. يعني هو قال أيها الرجال أحبه، فأحبه دي معناها إنه مش هتبقى فيه مشكلة. بس إحنا لو فهمنا بس الإطار ده اللي الله وضعه، ميبقاش كل واحد فينا واخد الحتة اللي هي اللي ده أنا مش هينفع أخضع، لا أنا كده مش هيبقى ليا رأي، ولا برضو الزوج يقول لا أنا كلمتي وهي لازم تسمعني. بس لو نفهم الحتة دي مش هنحس إنه أنا قليلة عشان كده الله اداني فترة الخضوع.
1: والكتاب المقدس يعني الحقيقة قال كلام جميل قوي في الفكرة دي، هو قالها على المستوى الروحي، لكن لو طبقناها على المستوى العام زي ما حضرتك كنت بتقولي على البيت وعلى الخدمة وعلى الكنيسة، وفهمنا الفكر الإلهي ده اللي الكتاب المقدس قاله، هيبقى مريح قوي. متى 20 عدد 25 رب قال كلام هايل الحقيقة، قال فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم مش القادة، رؤساء الأمم يسودونهم، والعظماء مش يقودون يتسلطون عليهم. ودي الأزمة الكبيرة، إن لو الزوج تسلط على الزوجة بيقسم البيت، ولو الزوجة حبت تتسلط وتاخد

دور القيادة البيض بيضيع. لكن هنا بيقول القيادة على الحكيمة الجميلة اللي الرب بيديها، بيقول فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. وده اللي بشوفه، إن الزوجة اللي بتقدر تخدم وتبارك وتعطي وتقدم بقلبها، أنا عايز أقول دي البرنسيس.

0: والرب ادانا مثل جميل قوي قوي قوي عن ذاته في الجزء ده، يقول في عدد 28: كما أن ابن الإنسان لم يأتي
1: ليخدم
0: وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
2: أنا بس عايز أوضح كمان أنه القيادة مش التسلط من الجزء دوت. القيادة هي أنه أنا أبقى آخر الكل، من أراد فيكم أن يكون أولاً يكون آخر الكل وخادم للكل. فالزوج القائد مش الزوج المتحكم ولا المسيطر، لكن الزوج بحسب مفهوم الكتاب وبحسب النموذج اللي الله قاله اللي الرب يسوع وضحه، هو الزوج الخادم، الزوج الأخير اللي بيطمن أن كل العيلة ماشية في السكة الصح وبتحقق الأهداف اللي مطلوبة منها، وهو آخر واحد ورا، هو آخر واحد. فمش هو اللي بيؤمر وينهي في الأول بالمفهوم الغلط عن القيادة، لكن هو اللي مهتم إنه كل أفراد الأسرة تمشي في التراك المظبوطة اللي الله قصدها ليها. هو ده القائد، هو ده القائد الحقيقي، القائد اللي بيهتم إنه يطمن على الأسرة. لما الزوجة تبقى مع زوج بهذا المعنى من القيادة، هتلاقي نفسها ببساطة جداً بتخضع وبتحبه وقادرة تقدم كل عندها، لأنها شايفة إنه مش متسلط ومش متحكم ومش ديكتاتور، لكنه مهتم جداً. هو ده الحب، هو الحب إنه مش إنه أنا بحبك بكلام، لكن إنه يضع نفسه لأجل أحبائه زي ما الكتاب بيعلمنا. فالحب إنه الزوج يضع نفسه ويضع حياته آخر حاجة، هما الأول، هما الأول وأنا في الآخر.
0: وللأمانة البيت السوي ده اللي أنا بشوفه، يعني إحنا مثلاً لما بننزل في أوقات نشتري، للأمانة الأولاد الأول وبعد كده الزوجة، وإذا فض يعني للزوجة الغلبان بتبقى الدنيا موجودة. ويمكن برضو أنا عندي جرح نفسي مش عارف، يعني أنه للأمانة أخيرا افتكرونا وقالوا أنه في عيد أب، يعني وفي الغالب يعني بتلقوا في عيد الأم الأولاد يعني لماما يعني صور وهدايا والدنيا جميلة، وبعد كده بيجوا إذا افتكر في الآخر كده يجي بوسة البابا يقول له كل سنة وأنت طيب. فعايز أقول أن دي حقيقة، أنه فكرة في المجتمع السوي والبيت السوي، فكرة القيادة تعني فعلا ان هو ربنا استأمنه انه ياخد القرارات ويقود البيت في القرارات، وبذات الوقت هو اللي يكون الخادم للبيت اللي بيقدر يساعد كل البيت علشان يوصل للأهداف اللي ربنا خلق فيها البيت والأسرة. هي بس الأزمة الحقيقة اللي عايزين نقف فيها قوي قبل ما نتكلم في ضياع دور القيادة، أو لما يبقى القائد مش موجود ويبقى فيه حمل مضاعف على المرأة إنها تقود. إن في وقت الزوجات، وده اللي إحنا كنا بنفكر فيه بقى، إن في وقت الزوجات لما بتبقى قيادية بتحكم، فبتفضل طول الوقت بتصارع شريك الحياة على مركز القيادة. وفي أوقات يعني إنجاز التعبير لما بيبقى الزوج شغله تقيل قوي ومنهك قوي، يجي في وقت كأنه بيقول لها طب أنت عايزة إيه؟
1: أنت حرة، اعمل اللي تعمليه
0: وياخد الدور
1: يتراجع. يعني فالزوجة بتبقى هي المسيطرة، أنا ما بقولش قيادية، الزوجة اللي من النوع ده اللي مش بتقود بحكمة، وده هنتكلم عنه، بس أنا بتكلم على الزوجة اللي زوجها فعليا شخصية قيادية لكن هي بتنطحه على القيادة، فدي بتبقى زوجة مسيطر مش قادرة تاخد بالها أنه المفروض دلوقتي تخضع. بتبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي اسمها مشكلة خلط الأدوار. يعني ايه خلط الادوار؟ يعني اصبحت الزوجه هي القياديه والزوج هو اللي بيخضع، يعني ده اسمه خلط الادوار. يعني حتى لو الزوج تراجع، ما هو اسمه خضع، يعني خلاص بقى تعمل اللي تعمل
0: مرسي.
1: ايوه
0: كلمتي ما تقعش ابدا،
1: ما تنزلش ابدا. ايوه هي بتبقى كده.
0: أيوة. خلاص عديها المره دي.
1: ايوه لانه هي كده فعلا، خلاص انا كلمتي وهو خلاص بيرجع. يعني الرجل معروف بسياسه تكبير الدماغ، دي طبيعته، فأنا لا هناطح ليه وهقعد أتكلم ليه، خلص بدل ما يبقى في مشاكل في البيت أنا هسيبها. وده على فكرة يعني بجانب اختلاط الأدوار، أنا هقول يعني إيه النقطة دي، بس فعليا البيت هنا عارف لما تبقى في كرسي في يعني في حاجة منه مكسورة بتقع، يعني لو حد قعد عليه بيقع، فلو وقع ده بيت بقى بيقع. فخلاص في قرار، والقرار من الزوج اللي فيه العقل، فأنا ماشية بالمشاعر بس، لأنه المرأة معروفة بالحتة دي، فمفيش. فهنا بقى الفكرة إنه البيت أصلا أصبح فيه مشكلة، في عدم اتزان، قراراته مش متزنة، في حاجة واقعة، في الأولاد بقى شايفين الوضع ده. من هنا بقى اسمها خلط الأدوار، اللي هي إيه؟ إنه الولاد شايفين انه

0: مين اللي بتقود؟ ماما. ومين اللي بتخاف منها في البيت؟ ماما. ومين اللي لازم تدي رأي؟ ماما. وبابا فلوس. يعني طلعي بابا الفلوس. وساعات بابا يدي الفلوس لماما لان هي اللي هتمسك الميزانيه، فبرضه مين اللي بتطلع الفلوس؟ ماما. فماما هي كل حاجه، بس ده مش المنطق. فاللي بيحصل انه لو في بنت، لو هم مخلفين بنت وولد، خلط الادوار، احنا كبشر بنفهم الاسره من بابا وماما. فانا فهمت انه شكل الاسره كبنت، مين اللي بيقود هنا؟ ماما. ومين اللي بينقاد؟ بابا. اذا انا لما اتجوز
1: انا اللي هقود،
0: انا اللي هقود، ما دخلت الادوار دايره بقى مفرغه، انه مين اللي هتقود؟ انا. لانه ولما يجي الزوج يبقى متضايق، زوج البنت تستغرب انت ليه متضايق، ده الطبيعي ده العادي. فحصل خلط ادوار كمان مع البنت. الولد بقى بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما بينفذ السلوكيات بتاعت بابا وبالتالي بيبقى شخصيه مش قياديه في بيته، وده ممكن ينهك الزوجه. يعني زوجه الابن لو هي انسانه سويه وعايزه زوج هو اللي يمشي البيت هتبقى مش مبسوطه، لان انا معايا زوج ضعيف الشخصيه ده، وهو بالنسبه له انا مش ضعيف، بس بالنسبه له انا شفت مين اللي بيقود في البيت؟ ماما. ليه انت ما تقوديش؟ او يطلع العكس، ياخد العكس تماما، يبقى كاره شكل بابا السلبي وكاره ماما المتسلطه، فيبقى في البيت عنيف، بيته بقى عنيف ومسيطر على الزوجه وما يسمح لهاش تقول كلمه علشان ما تبقاش زي مامته.
2: طب اشاركك بحاجه، يعني في ذهني، مش عايز طبعا، مش بقول اسماء، لكن في ذهني عيله زي كده، بصدق الزوجه من كثره ما هي مسيطره الى ابعد الحدود، والزوج عيني انسحب لانه كان قائد بس فقد كل امكانياته القياديه على مستوى 30 سنه من المنحله.
0: الحقيقة.
2: الولد الكبير بعد عن العيله تماما تماما تماما، مش بيتعامل معاهم خالص. الولد الثاني عنده اكتئاب نفسي. داخل في اكتئاب نفسي فظيع، وبيصارع مع مراته انه ازاي هو يبقى القائد وفقد القياده. فمراته ليس، لان هي كمان مش قائده. الولد الثالث بينه وبين مراته انفصال رهيب وسايب وانا شايف الاسره منقسمه بالصوره الرهيبه دي. براجع في ذهني وبقول يا حضرتك بتبكي معايا كل الوقت ده، كل ما تقابليني في اجتماع
0: مش واخده بالك،
2: وانت مش واخده بالك ان حضرتك السبب بتحصدي كل اللي انت عملتيه.
0: وعايزه اقول لك ان الزوجه المسيطره بتبقى حما مسيطرة.
1: يعني أكيد.
0: بما انها هي روح صفة يعني السيطرة، فهتلاقيها هي مسيطرة في بيتها، وبعدين اولادها لما يتجوزوا تبقى مسيطرة برضو.
2: اخت فينيس كلمينا عن دبورة في الكلام اللي انت عايزة تقوليه، ان عارف ان انت عايزة تقولي كلام جميل. ازاي لما الرب اداها يعني القيادة الحكيمة في وسط شعبها ودور اكبر كمان من الاسرة، لما كان في الوقت ده مفيش قائد رجل حكيم، والرب استخدم دبورة إنها تكون حكيمة؟
1: يعني طبعا دبورة نموذج رائع للقيادة باتضاع وللقيادة بحكمة. قبل ما أحكي عنها هقول بس حاجة مهمة قوي، يعني إنه في مملكتين، في مملكة التمرد ومملكة الخضوع. مملكة التمرد رئيسها إبليس اللي قال أرفع كرسي فوق كراسي العلي وأبقى أنا المتسلط والسيد. مملكة الخضوع رئيسها يسوع اللي قال عنه الكتاب في فيليب 2 انه اخلى نفسه واخذ صوره عبد وصائرا في شبه الناس. هي دي مملكه الخضوع. والكتاب يقول ايه مرعبه في صمويل الثاني 15، يقول ان التمرد كالعرافه والعناد كالوسن والترفيم. فالعرافه اللي هي اني انا بستعين باخر اللي هو ابليس، بحط بلجا لابليس. والوسن والترفيم يعني كاني بعبد اله اخر غير الله. ده الجدر بتاع التمرد. الجدر بتاع التمرد هو الاختيار اني لا اخضع لله، لان اللي بيتمرد بيبقى اساسا مش خاضع للرب. يعني
2: ارفع كرسيه
1: فوق كراسي العالم بالظبط،
2: اصير مثل العالم.
1: فابقى مدرك وانا يعني بتصرف بتمرد انه انا تابع لهذه المملكه، فهي مش فكره بس جينات ولا شخصيه ولا كده، لكن في اتجاه قلب اني ارفض الخضوع. الحقيقه دبوره كانت نموذج رائع، يعني الساحه قدامها انها تقود. لكن هي ما كانتش عايزه تعمل كده،
2: ما سلبتش القياده، ما سلبتهاش
1: بالظبط، مش مصدقت انها تقود. ودي كمان دي عندها نعمه من ربنا، يعني هو كان الرب مدعيها انها تكون قائده ونبيه في اسرائيل في الوقت ده. لكن هي بكل اتضاع كانت عايزه تقدم براق عنها وتخلي براق هو اللي يقود، وهو اللي بكل كرامه ليها اداها الفرصه ان هي تكون

0: المفروض. فدبورة نموذج جميل قوي قوي. الشخصية اللي بتتحرك بالطريقة دي بيحصل لها على طول استقبال لكل الصلاحيات للقيادة، بتبقى بتقود بطريقة إلهية. زي ما كانت هايدي بتقول إنه روح القدس معانا بيعيننا، روح القدس بيقودنا بس بيقود بهدوء، بيقود بوداعة، بيقود باهتمام حقيقي بمحبة. هذه القيادة المؤثرة اللي أعتقد وأنا شايفة إنه دبورة عملتها في النص الكتابي اللي قدامنا. ممكن حضرتك تقرأه يا حضرتك أسيس؟
1: أنا عايز أقرأه حقيقي لأنه النص الكتابي مذهل الحقيقة، وفي تعليم رهيب رهيب رهيب عن القيادة وعن التقديم وعن المشاركة. الكتاب يقول في قضاء 4: ودبورة امرأة نبية زوجة لفيديت. فهي مقدر الكتاب المقدس رغم دورها القيادي، لكن هي
0: زوجة.
1: فبرة مع الشعب قائدة. بس جوه البيت
0: زوجة.
1: وده اعتقد احتياج الزوج 100%، انه مهما كانت زوجته برة قائدة لكن يبقى جوه البيت هي زوجة. وهي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخل الدبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وازحف إلى جبل تبور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبلون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وأدفعه ليدك. أنا هنتصر بالجيش ده على العدو اللي بيكسركم واللي بيقاومكم، بس أنت روح خد القيادة. فقال لها باراق، هنا بقى الجميلة في عدد 8، فقال لها باراق، وهنا ده التقديم والبركة والشراكة: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق الذي أنت ذاهب إليه. الناس هتقول الفكرة دي لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. بس رد عليها الحقيقة وقال لها، فقامت دبورة وذهبت معه إلى قادش، وكأنه بيقول لها حاجة: أنا ما يهمنيش مين يتقال عليه قائد ومين اللي ياخد المرتبة، أنا اللي يهمني
2: الانتصار،
0: النصرة،
1: النجاح، البركة.
0: بالظبط،
2: ده مهم قوي. لو احنا ماشيين في الاتجاه ده يبقى روعه. الزوجه مش عايزه تبقى
0: واضحه،
2: تحس انه هي مسيطره وبتدي له الكرامه، والزوج في نفس الوقت واخد باله قوي انه لا، انا يهمني ان البيت ما يقعش. انا هنا بس عايز اقول نقطه، ودي يمكن نقطه كتير من الزوجات تقولها لي: انا زوجي مش شخصيه قياديه زي برك. برك قال لها عن ايه؟ انا محتاجك. فبيبقى ازاي اتعامل معاه؟
1: او هي شعر انه امكانيات، او شعر انه امكانيات دبورة اعلى، امكانياتها القياديه اعلى من امكانياته. يعني هو قائد فعلا، لان ربنا استأمنه كان قائد جيش، بس امكانياتها في الحكمه
2: هي اكتر
1: اعلى.
2: هنا بقى ساعات زوجات تقول كده، انا يعني الزوجه ساعات تقول زوجي مش قيادي، يعني مش بتقول انه امكانياته لا، يعني كتير ما بيقولوا طب انا دلوقتي لازم اقود البيت، لان لو ما قدتش البيت زوجي شخصيه مش قياديه، البيت هينهار. فأعمل إيه؟ فهنا في حاجتين لازم تعرفهم. أولا لازم تسأل نفسك، هل زوجي كان في ترجع لسنين أولية للجواز، هل هو كان كده من الأول ولا كان بيحاول يبقى بيقود وأنا اللي كنت كاتمة على نفسه زي بيقول؟ يعني أنا كنت مش عايزة يقول كلمته، لا أنا الأحسن، أنا لا أنت بتقول حاجة غلط، لا أنت مش بتفهم. في كلمات بتطلع مننا صعبة قوي، يعني بتطلع من الزوجة صعبة، لا أنت إيه اللي بتقوله ده؟ ده مش صح، أنت مش فاهم، فسيبك أنت مش عارف الموضوع ده. فلو الزوج بيسمع الكلام ده من الأول أكيد هيرجع ورا عشان ما يهنش نفسه. فلازم الزوجة تفكر، هل هو فعلا ما كانش شخصية قيادية، ولا في السنين الأولى كان قيادي وحضرتك اللي خليتي منه إنه يرجع ورا. لو هو كده لا، يبقى من فضلك ارجعي واعملي بقى زي دبورة، ادي الكرامة، لا

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معانا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم، ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح. الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة. الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

ترنيمة تانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

ترنيمة خمسة بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. واحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا جزء من انجيل لوقا اصحاح 7 ومن عدد 36. وساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكئ، واذا امراه في المدينه كانت خاطئه اذا علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقاروره طيب، وقفت عند قدميه من ورائه باكيه، وابتدات تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنها بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقول لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فكل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. النهاردة عايزة أقول لك وأقول لك أنه يسوع يلتفت إليك، يسوع يلتفت إليكي، يسوع شايفك كويس، يسوع شايفك وشايف كل اللي بيدور جواكي، وشايف الصراعات وشايف الأسئلة اللي ملهاش إجابات. يعني يسوع بتنظر ليكي وبتلتفت ليكي. لما فيلبس جاب نسنائيل علشان يشوف يسوع، يسوع قال له قبل أن يدعوك: فيلبس، وأنت تحت التينة أنا رأيتك، أنا شايفك من زمان يا نسنائيل، أنا عينيا عليك من زمان. شاول لما كان بيروح يقبض على المسيحيين ويرميهم في السجون كانت عينين الرب عليه وشايفه، ولما اتقابل فعلا مع المسيح وراح في مكان ضيق زقاق بيقال له المستقيم، كانت عينين يسوع على بولس، شاول اللي بقى بولس بقى على بولس في الوقت ده، وبعت له حنانيا علشان يصلي معاه. يسوع بيلتفت إليك، يسوع مهتم بيك، يسوع بيراك. حتى بطرس لما راح عند بحيرة طبرية ولأنه يئس وقال أنا هرجع تاني لصيد السمك، مع أنه في دعوة كبيرة على حياته والمسيح قال له أنت هتصطاد ناس كتير ونفوس كتيرة، عند بحيرة طبرية عينين يسوع كانت هناك علشان تقابله، ويسوع كان بيلتفت إليه. يسوع الكتاب المقدس بيتكلم على مقابلات مع كذا شخصية، مع كل شخصية يسوع كان بيلتفت ليها، كان بيهتم بيها. أول التفاتة عايزة أقولها إن هو في التفاتة مرحبة، في التفاتة مرحبة. بيتكلم الكتاب إنه يوحنا المعمدان كان عنده تلاميذ، لكن في وقت من الأوقات لما المسيح جاء هو أدرك إنه خلاص، إنه عايز يشاور على المسيح علشان اللي بيتبعوه يتبعوا المسيح لأنه هو العريس. فقال للتلاميذ بتوعه انه خلاص انا يوم موجود ويوم مش موجود، لكن انا هشاور لكم على الشخص اللي هو هيفضل موجود الى الابد، انا هشاور لكم على العريس اللي هو البدايه والنهايه اللي هو الاول والاخر.

اللي هو العريس الحقيقي. وعشان كده هم في الاول كانوا مستصعبين، احنا تعودنا عليك واحنا عارفينك، لكن يسوع قال لهم، يوحنا قال لهم بس هو العريس اللي يستحق ان انتوا تتبعوه. فكان يوحنا واقف مع 2 من تلاميذه، اندراوس ويوحنا الحبيب، ويسوع كان في عيد فشاور عليه وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، ده الحمل اللي هيرفع خطيه العالم كله. هما شعروا انه في حاجه بتجذبهم للمسيح، فساعتها سابوا يوحنا المعمدان ومشي ورا يسوع. لكن بيقول الكتاب وهم ماشيين وراه انه يسوع وقف والتفت ليهم، بص لهم والتفت ليهم وقال لهم انتوا ماذا تطلبان؟ انتوا ايه الحاجه اللي انتوا بتطلبوها؟ فهم قالوا له احنا مش جايين نطلب حاجه، احنا جايين نطلب شخص، احنا عايزين نعرف يا معلم اين تمكس؟ انت بتمكس فين؟ احنا عايزين نيجي وراك في اي مكان انت هتمكس فيه، سواء في مغاره سواء في جبل، احنا عارفين ان انت ما عندكش شقه تمليك، احنا عارفين ان انت ما عندكش اصلا مكان علشان تسند فيه راسك، لكن احنا عايزين نتبعك ونمشي وراك. وبيقول الكتاب ان هم مكث عنده طول اليوم، ومن كثر ما اللقاء ده كان لقاء مغير ولقاء خاص جدا، والتفاتت يسوع ليهم رحبت بيهم. يوحنا فاكر كانت الساعة كام بالظبط، قال دي كانت الساعة 10 لما يسوع التفت إلينا. تخيلوا لو كان يسوع ماشي وهم ماشيين وراه وما التفتش ليهم، كانوا هيبقوا حاسين طب يعني هو مش مرحب بينا، احنا هنمشي وراه ازاي، احنا هنتبعه ازاي؟ لكن يسوع التفت ليهم التفاتة مرحبة، وكانوا بيقول لهم اهلا بيكم، انا برحب بيكم. ومش مش بيقول لهم العنوان بتاعي كذا روحوا في العنوان ده، لا، قال لهم تعالى وانظرا، وكانه بياخدهم من ايدهم وبيقول لهم انا انا انا انا هاخدكم، انا هوصلكم، انا مش جاي اقول لكم مجرد رساله لاني انا نفسي الرساله. مع انه انا عايزه اقول لكم انه مش اندراوس يوحنا كانوا بقى ناس هايلين وعشان كده يسوع بيرحب بيهم، ده يسوع عارفهم، عارف الماضي والحاضر والمستقبل، ده المسيح، ده الله الظاهر في الجسد، ده عارف انه يوحنا مع انه كان شخص قريب جدا من المسيح وبيتكئ على صدره، كان عارف انه يوحنا في يوم من الايام هيطلب منه انه تنزل نار من السماء تحرق اهل السامرة علشان ما يقبلوش المسيح. فهم ما كانوش بلا لوم، لا، هو عارف ضعفاتهم لكن هو رحب بيهم. النهارده عايز اقول لك انه يسوع بيلتفت ليك التفاتة مرحبة، بيقول لك انا برحب بيك، انا برحب انك انت تتبعني وتمشي وراك، انا عارف ضعفاتك، انا عارف الحته اللي انت واقع فيها، انا عارف ان انت جايز انت نفسك مكسوف من نفسك، بس انا جاي ارحب بيك وجاي امد ايدي علشان تحط ايدك في ايدي ونمشي مع بعض، علشان انا الطريق اللي هيقدر توصل بيه، انا الحق، انا الحياه. التفاتت يا جماعه يسوع التفاته مرحبه، اوعك تفتكر في نفسك انه انا يا ترى هيرحب بيا ولا لا، يا ترى هيقبلني ولا لا. الابن الضال كان ده اللي بيفكر فيه، يا ترى ابويا هيقبلني، يا ترى ابويا هيرحب بيا، فعمل سيناريو جواه، قال انا هقول له انا غلطت، لكن لو هو مش عايز يقبلني كابن انا اقول له خليني واحد من الخدام بتوعك، واحد من الاجره بتوعك. عامل السيناريو ده واتفاجئ انه الاب بيرحب بيه، ده بيجري وياخده كده ويحضنه ويقع على عنقه، ايه ده؟ ايه الترحيب دوت؟ ده يسوع. يسوع بيرحب بيك جدا، عشان كده ايا كان الوضع اللي انت فيه، ايا كان السكه البعيده اللي انت مشيت فيها، ايا كان الحته اللي انت اتزحلقت فيها، النهارده التفاته ليكي التفاته مرحبه، وبيقول لك انا مستنيكي، انا مادد ايدي ليكي عشان تحط ايدك الصغيره في ايدي الكبيره ونمشي الطريق مع بعض، انا عايز انتشلك من الحته اللي انت وقعتي فيها. رحت في خدمه، وانا في الخدمه دي الحقيقه يعني يوميها انا حزنت جدا، لانه قعدت مع كذا ست، والستات دولت قالوا لي ان هم في علاقات مع ناس تانية غير ازواجهم، وفي اللي قالت لي احنا مستوانا يعني في فقر جامد وعشان كده انا بدخل في العلاقات دي، وفي اللي قالت لي انا جوزي مشغول عني قوي فبدخل في العلاقات دي. يعني يوميها انا حزنت قوي، لانه يعني لقيتهم فعلا اتزحلقوا زحلقه جامده جدا، زحلقوا زحلقه جامده قوي، خيانات وعلاقات غلط. بس الحاجه اللي كانت ماليه قلبي، يسوع بيرحب بيك،

يسوع التفاته ليكي التفاته مرحبه، وكل واحده تقول لي هيقبلني فعلا، هو هيحط عينيه في عينيا تاني. بقول له قلت لكل واحده هو بيرحب بيكي جدا، وهو منتظر رجوعك، وهو اللي يقدر يمد ايده علشان ينتشلك

التفاتة يسوع التفاتة مقدرة، بيقدر. عارف انت اي خطوة بتعملها معاه، اي عمل بتعمله، اي تصرف انت بتعمله، انت تندهش قد ايه يسوع مقدر اللي انت بتعمله. الناس مش كده. في واحد قال انه الهنود الحمر لما حد بيموت لهم بيحرقوه، والفراعنه لما حد بيموت لهم بيحنطوه، والناس بتعمل كده مع بعض. لما تعمل انت حاجه كويسه الناس تعمل زي الهنود الحمر تحرقها، ولما تعمل حاجه مش كويسه يحنطوها زي الفراعنه ويظلوا يفكروا بيك، يفكروك بيها على طول. يسوع نظرته والتفاته التفاته مقدره. بيقول الكتاب ان واحد اسمه سمعان الفريسي عزم يسوع على الغداء، ويسوع لما راح عنده في امرأة خاطئة في المدينة، معروفة انها ست دي خاطية، معروفة انه السلوك بتاعها مش كويس، بس هي عرفت انه يسوع في بيت سمعان، ده اللي خلاها تروح. لو يسوع مش هناك ما كانتش راحت اصلا. وراحت واخدة معاها قارورة طيب، وابتدت تبل رجليه بدموعها وهي عمالة تتوب قدامه وتمسحها بشعر راسها وتدهن رجليه بالطيب. ساعتها سمعان كان قاعد وهو متضرر جدا، متضرر اصلا، الست دي ازاي تخش بيتي؟ والمسيح لو هو فعلا نبي ازاي مش عارف ان الست دي امراه خاطئه؟ ازاي سايبها تلمس رجليه؟ وكان متضرر جدا. يسوع طبعا عارف اللي هو بيدور جواه واللي هو بيقوله لنفسه، فقال له سمعان انا عايز اسالك سؤال. قال له اتفضل يا معلم. قال له في مداين، كان مداين اتنين، واحد ب 500 دينار وواحد ب 50 دينار، والاثنين ما كانش معاهم انهم يوفوا الدين، فسامحهم هما الاثنين. تفتكر مين هيكون اكثر حبا ليه؟ قال له اعتقد سامحه بالاكثر. قال له بالصواب اجبت. بعدين يقول الكتاب والتفت يسوع الى المراه، والتفت ليها عايز يقول لها انا مقدر اللي انت بتعمليه، انا مقدر توبتك، انا مقدر دموعك، انا مقدر شعرك اللي بتمسحي بيه رجليا. والتفت للمراه وقال لي يسوع وقال لي سمعان انا دخلت بيتك انت ما جبتليش ميه اغسل بيها رجليا، مع انه ده كانت ضيافه وكرم الضيافه، لانه الطرق مش متسفلته، فالضيف لما يدخل عند حد يجيبوا له ميه يغسل رجليه. قال له انت ما جبتش ميه تغسل رجليا، والست دي غسلت رجليا بدموعها. انت قبله لم تقبلني، والست دي من ساعه ما انا دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. انت ما جبتش زيت تدهن بيه راسي وهي دهنت بالطيب رجليا. الست دي لانها احبت كثيرا قد غفرت لها خطاياها الكثيره. ويسوع بيبص لها وبيلتفت ليها ومقدر، يقول لها انا مقدر توبتك دي غاليه عليا قوي، انا مقدر اللي انت بتعمليه. والنهارده يسوع عايز يقول لك انا مقدر دموعك، انا مقدر رجوعك. اي خطوه هتاخدها ناحيه المسيح علشان ترجع له هيقول لك انا مقدرها قوي. اي عطاء انت بتديه لعمل الرب لحد من اخوات الرب هو يقول لك انا مقدره قوي. وده اللي الكتاب بيقوله، انه يسوع والتلاميذ كانوا قاعدين قدام الخزانه، والناس بقى عماله تدخل وكل واحد بقى يرن الفضه اللي بيحطها في الخزانه، وجت ست فقيره قوي ما معاش غير فلسين بس ده كل اللي معاها وحطتهم. ويسوع قدر وقال للتلاميذ انه الست دي بالنسبه لي اعطت اكثر من كل هؤلاء لانها ادت من اعوازها، التانيين ادوا من الفضلات بتاعتهم. يسوع التفاته التفاته مقدره. اوعك تقولي انا بعمل كتير والناس مش بتقدرني، انا تعبت كتير والناس مش بتقدرني. النهارده تعليله لانه هو اللي بيلتفت اليكي. التفاته مليانه بالتقدير، مليانه بالتقدير. اوعك تقول انا بخدم كتير لكن بيكافئوا واحد تاني اكتر مني. بصي ليسوع النهارده وخليك هو وهو باصص عليك وبيقول لك انا مقدر. خليك متاكد ان هو مقدر كل خطوه، كل عمل صغير، كل حاجه بتعمليها بحب هو مقدرها. يسوع بيلتفت الالتفاته المرحبه عشان يرحب بيك، ويسوع بيلتفت الالتفاته اللي مليانه تقدير لكل خطوه انت بتعملها. لكن عايزه اقول لكم انه مرات يسوع بيلتفت التفاته فيها توبيخ، التفاته موبخه. عارفين لما كان حامل الصليب وماشي في الطريق الجلجوسة، البنات كانوا بيلطموا وكانوا بيعيطوا، فهو التفت إليهم. بيقول الكتاب التفت إليهم وكأنه قال لهم، يعني عايز يوبخهم إنه ما تعيطوش عليا، أنتوا عيطوا على نفسكم
وكأنه عايز

عايز يقول لجموع كتيرة الالتفاتة اللي فيها توبيخ انه السبب بتاع الصليب اللي انا حامله دلوقتي ورايح اتصلب عليه هو خطاياكم، هو الحاجة اللي انتوا عمالين تعملوها، انتوا كل خطية انتوا بتخطوها انتوا بتدقوا مسمار في ايديا وفي رجليا. فالتفت يسوع ليهم علشان التفاتة فعلا موبخة انه فوقه من اللي انتوا بتعملوه، ويسوع جاي يلتفت ليك التفاتة فيها توبيخ، وهو بيقول لك انت ليه عايش حياة كلها ازدواجية؟ ليه بتروح الكنيسة وهناك بتصلي وبتدفع العشور وبترنم وبعد كده انت بعيد عني خالص، انت عايش طول الاسبوع في حتة تانية خالص، انه هذا الشعب بيكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد. يسوع النهاردة بيلتفت ليك التفاتة فيها توبيخ وبيقول لك صعب عليا اني اشوفك بتقول كلام كبير كلام كويس وكلام كده الناس لما تسمعه تقول يا ده قديس، وانت قلبك مبتعد عني بعيد، انا اللي شايف اللي انت بتعمله في الخفاء، في حاجات كتير ولا مراتك حتى تعرفها ولا اقرب الناس ليك يعرفوها وانا اللي عارفها، ما تكملش في الازدواجية. النهاردة هو جاي بمحبة يوبخك لان هو بيحبك قوي، لان هو بيحبك قوي، جاي يلتفت اليك الالتفاتة اللي فيها توبيخ زي ما التفت ناحية بنات اورشليم عشان يقول لك ما تكملش في الازدواجية، ما تكملش في الازدواجية. لو انت عايز تعيش خليك واضح، عايز تمشي ورا الرب امشي ورا الرب، عايز ان عشنا فللرب نعيش، لو عايز فعلا تعيش مع الرب يبقى ان عشنا فللرب نعيش. لكن زمان في العهد القديم يشوع قال لهم اختاروا لانفسكم اليوم من تعبدون، ان كان الله هو الله اعبدوه، ان كان البعل اتبعوه، لكن ما تعملش الاثنين مع بعض، ما تعملش الاثنين مع بعض. يا جماعه ده ناس كتير ماليه الكنايس بتعمل الاثنين مع بعض، كنايس مكتظه بناس مكتظه بناس، ويجي وقت الصيام هنصوم، يجي يوم الكنيسه هنروح الكنيسه، وطول الاسبوع ممكن تغش في شغلك وممكن تغش في علاقتك بمراتك وممكن الفاظ كتيره لا تليق تخرج منك وتصرفات كتير لا تليق تخرج منك. والنهارده يسوع لانه بيحبك بيلتفت اليك الالتفاته اللي فيها توبيخ، بيلتفت اليك الالتفاته اللي فيها توبيخ. لكن كمان في التفاته الكتاب اتكلم عنها، التفاته يسوع اللي فيها عتاب، العتاب الجميل علشان باقي عليك قوي. المسيح لما قال للتلاميذ انه هيروح الصليب ساعتها بطرس قال له لو الجميع انكروك انا مش ممكن انكرك، يعني يوحنا ده اللي بينام على صدرك ممكن ينكرك، يعقوب ممكن ينكرك، بس لو بطرس معاك ما يهمكش، انت انت انت وراك راجل، انا مستحيل ان انا انكرك. يقول الكتاب انه يسوع هو بيتحاكم وبطرس قاعد بيستدفى في وسط الناس، واحده جاري قالت له انت كنت معاه، قال لها انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه، واحد تاني قال له انت كنت معاه انت كنت مع يسوع، قال له انا ما اعرفوش انا ما اعرفوش، واحد تالت قال له انت كنت معاه ولغتك تظهرك، فابتدى يسب ويلعن وكانه بيقول لهم شايفين اللغه اللي بتكلمها لغه تانية خالص، انا لغتي مش زي لغته، انا اهو بسب وبعلن وبلعن. ويسوع هو خارج بالصليب ما كلمش بطرس، التفت اليه بس، التفت اليه وبص له، وبطرس بكى بكاء مر، كان اسهل له يروح يتسجن، كان اسهل له يحصل فيه اي حاجه، لكن الالتفاته اللي فيها عتاب دوبته وبكى بكاء مر. عارفه ليه النهارده هو بيلتفت ليك الالتفاته فيها عتاب؟ بيقول لك فين الايام اللي كنت بتصحي فيها الصبح بدري علشان تقعدي معايا؟ ليه دلوقتي عماله تقولي اصلي مجهوله مجهوله مجهوله؟ يقول لك فين الوقت اللي انت كنت فعلا في قلبك فيه نار عايز تكلم الناس عني، مستعد تروح تزور ناس علشان تكلمهم عني؟ ليه الدنيا شفطتك واخدتك؟ النهارده يسوع التفاته التفاته بعتاب لانه بيحبك، لانه بيحبك، لانه عايزك ترجع له تاني وترجع لحضنه تاني، وعايزك ترجعي للمخدع تاني وللكتاب تاني. ما تقوليش مشغوله مشغوله، اصحي بدري قبل ما تنشغلي في اليوم وارجعي اقعدي معاه تاني وارجعي اشبعي بيه تاني وارجعي اشبعي بالكلمه بتاعته تاني، وانت ارجع قول له رجع لي النار في قلبي علشان يا رب مش هشوف النفوس ما بتعرفكش وبتهلك ومش فارق معايا، لكن النار ترجع لي علشان اشهد عنك. النهارده التفاته التفاته عتاب لان هو بيحبك قوي. لكن اخر التفاته عايزه اقولها غير التفاته اللي هي فيها ترحيب واللي فيها تقدير
واللي فيها توبيخ بسبب الحب

في عتاب بسبب الحب. التفاتة يسوع يا جماعة التفاتة مشجعة ومعزية، التفاتة مشجعة ومعزية. واحدة ست بقالها 12 سنة بتنزف، كل ما تسمع عن دكتور شاطر ومشهور تروح عنده، وصرفت كل فلوسها اللي قدامها واللي وراها. بعدين عرفت انه يسوع جاي. هي بتنزف، هي حسب شريعة موسى نجسة، هي علشان توصل له في وسط الزحمة هتلمس ناس كتير. لو الناس دول عرفوا انها بتلمسه وهي بتنزف هيرجموها. هي عمالة تقول انا هوصل له، انا هوصل له بأي ثمن، انا مش هلمسه هو، مش عايزة انجسه، انا هلبس بس حتى هود بثوبه، ولو لمست هود بثوبه انا شفيت. ولما راحت وبعدين يسوع قال مين لمسني، وبطرس قال له ده الجمع يسحمونك وتقول من لمسني، فالتفت الى المراه لانه عرف ان هي دي اللي لمسته، وعرف ان قوه خرجت منه لشفائها، فالتفت اليها. وبصوا بقى الالتفاته المشجعه المعزيه، قال لها ايمانك قد شفاكي. ياه، ده جاي تمتدح ايماني؟ ده انا نجسه، ده انا حسب شريعه موسى نجسه، ده انا كنت جايه مرتعبه انك انت عرفتني، انك انت ممكن تقول لي ازاي تلمسيني وانت نجسه. ويسوع يشجعها يقول لها ايمانك قد شفاكي، ايمانك اللي خلاكي تاخدي القوه، ايمانك اللي خلاكي تنالي النهارده الشفاء. التفاته يسوع يا جماعه التفاته معزيه مشجعه. في ناس النهارده هو عايز يلتفت ليهم بتشجيع، يقول لك حبيبتي انت بتكرميني، ويقول لك انت رافع راسي في وسط الناس، لان انت عايش كما يحق لانجيل المسيح. انت حياتك مشرفاني وجاي يلتفت ليكي عشان يقول لك الكلمات المشجعه دي. النهارده افتح قلبك ليه، النهارده افتحي قلبك، النهارده بصي في عينيه وشوفيه هو بيلتفت ليكي وبيلتفت ليك علشان تتجاوب معاه. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا ماركو، انت فعلا بتوحشينا جدا، ميرسي عشان وجودك. اهلا بيك يا رامي، ربنا يباركك كل ماذا اكتر واكتر، بنتبارك قوي بوجودك.

0: عايزه اشجعك واشجعك دلوقتي في المكان اللي انت موجود فيه، صلي معانا، غمض عينيك وصلي معانا في اللحظه دي، ما تقومش من قصاد التلفزيون لانه الوقت ده وقت غالي قوي. النهارده تعالى زي ما انت وتعالي زي ما انت، من غير ما تحاول تحط ماسك، من غير ما تحاولي تخبي حقيقتك، لانه يسوع جاي يرحب بيك، يسوع جاي يمد ايده ليك، يسوع جاي يقول لك كفايه، كفايه بعد، كفايه انشغال بعيد عني، كفايه العالم اخدك بعيد عني، لانه العالم مش هيقدر يشبعك. انت مش عارف انت ليه من جواك تعبان، انت مش عارفه انت ليه من جواكي مكتئبه، لانك انت مش في علاقه حقيقيه معايا. لكن النهارده في اللحظات دي تقدري تيجي زي ما يوحنا واندراوس مشوا ورايا علشان قالوا له احنا عايزين، قالوا لي عايزين نمكث معاك. النهارده تعالي قولي لي انا عايزه اعيش معاك يا رب، انا عايزه اسلم لك حياتي، انا مش عايزه اعرفك من بعيد لبعيد، انا عايزك يا رب انت اللي تملك قلبي وتملك حياتي. وصدق وصدقي ان هو يسمع صلاتك.
1: اشكرك يا رب عشان انت جاي النهارده على كل واحد واحده تايهين في الدنيا، قرروا الهروب يا رب في الظروف بتاعه الحياه، لقوا ان السكه يا رب تقيله والحاجات ضغطه والظروف تقيله قوي الايام دي، فقرروا يهربوا، يهربوا من الظروف في انهم يتوهوا يا رب في الزحمه في الحاجات. وانت جاي النهارده تقول لهم انا شايفك، انا شايفك يا رب، وما يقولوش جواهم يا رب انا لسه هرجع وهقول ايه وهبتدي منين وهرجع في اني حته وهقول لك ايه، هو اصلا شايفك، هو شايفك، هو مش جاي النهارده عشان يدينك ولا يعاقبك ولا جاي يقول لك انت ليه عملت كده، هو جاي النهارده عشان يديك سلام، عشان يردك لحضنه، جاي عشان يشفق عليك من العذاب اللي انت بتعيشه يوميا. هتفضل تتوه لغايه فين؟ هتجري لغايه فين؟ مفيش سكه. تعالى ارجع النهارده جوه حضنه، بص تاني على الصليب هتلاقيه فاتح ايديه ومستنيك، نط وقول له يا رب انا عايزك. ولو انت ما تعرفوش خالص وبتقول هو حد شايفني، انا مرمي في العالم ده، انا بتلطش من كل الناس، النهارده قول له يا رب انا عايزك، يا رب جرب، جرب تقول له انا عايزك وعايز اشوفك. انت بيقولوا ان انت بشايفني، طب انا كمان عايز اشوفك يا رب. تراءى لكل حد النهارده بيطلب الطلبه دي يا رب. النهارده افتح العينين دي اللي ما اتفتحتش قبل كده، افتح القلوب اللي مقفوله وبتلوم نفسها وبتلوم العالم وبتلومك في ايام كتيره، تراءى ليها النهارده يا ابن الله. امين.

0: يسوع جاي يلتفت لناس كتير عايشة في الزوجية، هو مهتم بيك انك انت ما تكملش في الزوجية ديت. هو جاي النهاردة علشان عايزك تفوق، وعايزك تفوق ايه؟ بيقولك ما تكملش، بتروح الكنيسة وبتريح ضميرك وانت مبتعد، قلبك مبتعد عني بعيد، انت بتكرمني بشفتيك لكن قلبك مش معايا. عشان كده النهاردة تعالى بصدق قدامه، تعالى خليك صادق، خليكي صادقة مع نفسك، انك انت ممكن تكمل سنين وسنين في الازدواجية وانت بعيد، لكن النهاردة حط حد للازدواجية ديت وقول له: رب انا فعلا يا رب راجع لك، انا راجع لك يا رب بتوبة، انا راجع لك بدموع يا رب، زي المرأة اللي جت في بيت سمعان، انا جاي اقول لك يا رب سامحني على سنين يا رب كنت مبتعد فيها عنك بعيد، لكن يا رب من النهاردة يا رب انا عايزك، وانا افتح قلبي عشان عمل صليبك يا رب وخلاصك يا رب فعلا يمتلكني يا رب. تعالى يا رب، تعالى يا رب، انت اللي يا رب وعدت انك بتخلق يا رب خليقة جديدة، انت اللي وعدت يا رب انه الاشياء العتيقة بتمضي والكل بيصير جديد، انا عايز اكون انسان جديد في علاقتي معاك يا رب في اسم يسوع.
1: ايوه، بتم صوتي للنور يا رب، وبصلي لكل حد عايش بلون في كل حتة، واحد في البيت مع اهله بلون، واحد في شغله بلون تاني، واحد في الكنيسه مع اصحابه اللي في الكنيسه بشكل، واصحابه اللي بره الكنيسه شكل تاني، وهو نفسه مع نفسه ما بقاش لاقي نفسه هو اني واحد، هو تايه تايه وعمال يتلون باي اشكال، لكن فقد سلامه وفقد محبته وفقد علاقته بيك. يا رب اشكرك على توبيخك لي النهارده، اشكرك انك جاي توبخه لانك بتحبه، لانه ابنك. هو لو مش مهم عندك ولو مش ابنك او دي مش بنتك، ليه هتيجي توبخها عشان ترجعها من الحته دي عشان تنبهها او تنبهه للي هو بيعمله؟ انت عايزه يرجع، يبقى موحد القلب والفكر يا رب قدامك، انت عايز تريحه من كل انفصال جواه، انت جاي تقول له انا بحبك زي ما انت وهمشي معاك المشاوير، انا هغير الالوان والحاجات، انا اللي هديك القبول اللي انت بتدور بيه عند كل حد بتروح تتلون عنده. القبول ده مش هيجي غير من عندي انا، من حبي انا. عشان كده تعالى النهارده وما تضيعش الفرصه دي ابدا، امسك فيها النهارده، امسك فيها، اعتبر ده يوم النهارده هديه كده من الرب بيديهولك، ودعوه، ومش بالصدفه ان انت بتسمع وانت بتسمعي. امسك في الفرصه دي النهارده وقول له: انا راجع ليك، انا راجع ليك، انا وانت يا رب، انا وانت ضد كل اللي متلخبط جوايا، ضد كل الالوان اللي جوايا، انا عايزه اكون واحد بس، انا عايزه اكون واحده بس بشكل واحد، مش مهم الناس هتقول عليا ايه، انا عايزه رضاك انت، عايزه رضاك وعايزه صورتك انت عني. يا رب خدني للمشوار ده النهارده على حساب محبتك، امين.

0: معانا تليفون. الو
1: ايوه الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: دكتورة،
0: اهلا بيك اتفضل.
1: انا عميل من الدنيا.
0: سوري الصوت مش واضح. اوكي ايه اللي بيوجعك عشان الصوت مش واضح؟ انت جاي من المنيا؟ انت من المنيا؟ اوكي. وايه الطلب، ايه الطلبه اللي انت عايز نصلي لها؟
1: دكتورة مع الإسلام أنت بتعمل إيه؟ كل حاجة سلام ونعمة.
0: انا مش عارف.
1: ليه كنت بتشتغل؟ يكفي من كل أوتيزم.
0: انا مش عارفه افسر، هل حد يقدر يساعدني في التفسير؟ سوري انا مش عارفه افسر الكلام. اوكي سوري انا مش عارفه افسر الكلام. طب ناخد تليفون تاني. الو الو
2: الو
0: الو ايوه اتفضلي.
2: ايوه ايه والله
0: اهلا بيكي.
2: انا طوقي نجح.
0: اهلا بيكي اهلا بيكي
2: كنت نازله
0: اهلا بيكي. انت صوتك منور ويعني عامل صوت جميل في البرنامج. اهلا اهلا بيكي يا ناديه، فرحانه قوي. دي مفاجاه جميله، دي مفاجاه جميله.
2: اليوم بنور مره واحده في الاسبوع.
0: حبيبتي حبيبتي احنا رافعينكم في الصلاه ومتحدين بيكم باستمرار يا ناديه. لو انت نفسك تشاركي حاجه.
2: أنا بتكلم النهارده، أولا أقول لك إن المشاركة بتاعتك يعني مش عارفة أوصفها في كلام، وكانت بتكلمني بصفة شخصية.
0: أشكر ربنا.
2: حاجات كتير كنت بتقوليها بتكلمني بصفة شخصية، معلش أنت سامعاني ولا لأ؟
0: سامعاكي كويس.
2: بس يعني
0: سامعاكي كويس أوي، نشكر ربنا.
2: النهارده بس من شوية صغيرة الدكتور قال لي إن مامو لازم يعمل عملية مش صغيرة، مش حقن ولا حاجة، عملية كبيرة. النهاردة ده من ساعة كده قعدت أستنى لحد ما يجي بعد البرنامج.
0: أمين.
2: بعد ما أكلمك وأقولك
0: كلنا
2: very dangerous ومحتاجة صلاة مصر وإسكندرية وأسوان.
0: امين يا نادي.
2: انا مش عايزه اخد وقت البرنامج، بس حبيت اقول لك كده حبيبتي.
0: امين.
2: انا مش مامتي لوحدي يعني.
0: انا اشكرك انك كلمتي تشاركينا، لانه طبعا كل المشاهدين هيحبوا يصلوا لمانو. انا اعتقد ان الكل عارف مانو، علشان لو حد مش عارفه، مانو شاب وهو عمره 19 سنه حصلت له حادثه، وهو مشلول شلل رباعي، ودلوقتي بقى له 21 سنه وكذا شهر وهو في الشلل دوت، وفي عملية كبيرة لازم يعملها زي ما مامته نادية شاركت. فأنا عايزة أدعو كل المشاهدين، خلونا فعلا نرفع مانو من إيدين الرب، إنه الجراح إيد يسوع اللي تمسك بإيد الجراح، والتخدير الرب يدي حكمة ونعمة للتخدير، إنه مانو يفوق كويس من البنج والعملية تتعمل فعلا بنجاح. خلونا كلنا، وأنا أدعو كل المشاهدين في بيوتكم، صلوا معانا لأجل مانو. الرب سامع الصلاة، الرب سامع الصلاة. مانو غالي قوي على قلبك يا رب. يا رب هو مش متروك، هو مش منسي، أنت اللي تلتفت إليه يا رب. يا رب هو رب ومامته. يا رب إحنا جايين نحطه بين إيديك ونقولك يا رب أنت الجراح الماهر، أنت الطبيب الشافي. إحنا نسأل يا رب

0: اوضه العمليات تمتلئ بحضورك، انك انت اللي تمسك بايد الجراح يا رب، انك تضمن يا رب نجاح العمليه وتحميه من اي مضاعفات، والتخدير يا رب حكمه ونعمه لدكتور التخدير انه مانو يا رب يفوق ويقوم في ملء النعمه والقوه. سلام سلام يا رب، سلامك يغمره ويغمر يا رب مامته، سلامك الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبهم وافكارهم فيك. احنا مصدقين انك سامع الصلاه، نبارك يا رب اسمك ليك المجد.
1: ايوه يا رب، انا بتحب بنورا وبكل الناس اللي بتصلي لناديه ومانو. يا رب انا بشكرك من كل قلبي عشان المشوار الطويل اللي مشيته مع مانو لغايه دلوقتي. يا رب في صعاب كتيره، بس انت امين قوي، انت صالح، انت مشيت مشوار يا رب في كل بصمه من بصماتك كلها واضحه في كل سنه، في كل يوم، في كل اسبوع، في كل شهر يا رب. واللي بدا معاه عمل صالح انت جاي تكمل معاه. صحيح العمليه الدكاتره تقول عليها صعبه او مش صعبه، انت ما عندكش حاجه صعبه، انت اسمك فوق كل اسم، واسمك فوق الدكاتره وفوق مهما كانت العمليه صعبه. اشكرك يا رب، فعلا زي ما صليت نوره بصلي حضورك، حضورك اللي بيعمل كل الفرق في اوضه العمليات، ومن دلوقتي لغايه العمليه املاه بحضورك، املاه بطمانينه وسلام عجيب هو وناديه يا رب في اسم يسوع. يا رب تعالى على كل التفاصيل الدقيقه، على البنج وعلى نقله وعلى كل الحاجات يا رب، يرجع احسن بكتير، ويكون العمليه دي سبب بركه للاتعاب اللي هو بيمر بيها يا رب من فضلك، وترفع جزء من الاتعاب اللي هو بيمر بيها. بس احنا مستنيينك، انت الرب الشافي، عمليه او مش عمليه احنا مستنيين ان مانو يخف، واثقين انك انت سامع الصلاه. مبارك يا رب اسمك.

0: معنا تليفون. الو،
1: ازيك يا دكتور نورة؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا. تفضلي.
1: أنا بحبك جدا وبحب أتابعك قوي.
0: شكرا، ميرسي، ربنا يباركك. تفضلي.
1: بجد البرنامج بتاعكم فعلا بيستجيب جدا.
0: نشكر ربنا. سوري، التليفون قطع، هناخد تليفون تاني. الو الو الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، تفضل.
2: حضرتك، عندي تعب في معدتي، وكشفت وجبت علاج ما بيروحش خالص، واقل حبه ميه صغيرين معدتي بتتنفخ، وعندي التهابات على صدري، اي لما بمشي شويه بنهج كتير، وكنت انا ساكن في الخامس، كنت بطلع الخامس ده حلو جدا، دلوقتي بطلع الخامس بنهج، مش قادر اروح شغل ولا على طول قاعد في البيت محمود.
0: امين، احنا هنرفعك قدام الرب، بس عايزه اشجعك انك انت كمان تروح تكشف عند دكتور قلب، مش بس جهاز هضمي.

0: لانه مرات التعب بتاع المعده بيبقى مرتبط بالقلب، فاكشف عند دكتور قلب خصوصا انك انت بتنهج. واحنا هنصلي، احنا هنصلي لك علشان فعلا ربنا يقودك ويقود الدكاتره للتشخيص الصح، فعلا يبقى في ارشاد كده من ربنا. امين. معنا تليفون تاني. الو.
1: الو اخت نوره.
0: ايوه اهلا بيكي، اتفضلي.
1: سلام المسيح معاكم جميعا.
0: امين.
1: كلكم خدام الرب في قناه الكرم، الرب يبارككم.
0: شكرا، ميرسي، اتفضلي.
1: اخت نوره انا عايزاك تصلي لي. انا السنه الماضيه رحت كنت في هوليداي واخذت يعني برد كامل هناك وكحيت كثير، ولما جيت تقريبا خليتها شهرين ما عالجتهاش، يعني هي خفت عندي الكحه بس. لكن بعدين لما رحت عند الدكتور قالوا لي عندك برونكايتس اللي هو التهاب قصبات، ودوني انهيلر ودوني انتي بايوتيك، يعني ما عملش حاجه فرق كتير، ولسه عندي كحه مرات بتزيد ومرات بتنقص. لكن المشكله انه هنا في الان اتش اس في انجلترا في لندن بيعطوا المواعيد متاخره جدا.
0: أيوة.
1: جدا.
0: ايوه.
1: وانا كنت مريضه كانسر قبل 3 سنين 4 سنين، فشاف قالت لي الانكولوجي بتاعي كل مره بعمل فحوصات وتحاليل ما فيش حاجه في فحوصات الدم. قالت لي انه ليش ما تعملي سي تي سكان؟ عملت سي تي سكان قبل اسبوع طلع في عندي لمب عقده في الرئه اليمنى. وقالت لي انه نحن لازم نعمل انفستيجيشن، مش متاكدين لو انها هي حميده او كانسر. بس انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح ما تطلعش كانسر.
0: امين.
1: انا عايزاك تصلي.
0: حاضر حاضر. امين امين. انا حاسه بيكي قوي، وحاسه بناس كتير من اللي كانوا مرضى كانسر انه بيبقوا خايفين انه الكانسر يرجع. فاحنا هنرفعك دلوقتي بين ايدين الرب، وكل مريض او مريضه كانسر وتعالجه احنا هنرفعكم عشان يبقى في سلام وفي حمايه عليكم من انه المرض دوت يرجع لكم. امين. يا رب احنا بنشكرك يا رب لانك انت رب اللي شايف. يا رب يا رب انت شايف يا رب بنتك، انت شايف يا رب تعبها، يا رب انت شايف يا رب مخاوفها، وعشان كده يا رب بنحطها بين ايديك. يا رب تعالى، يا رب تعالى، يا رب خدها يا رب في حضنك، تعالى يا رب انت اللي تحوطها بيمينك وتحط ايدك عليها من هامة الرأس لبطن القدم في اسم يسوع. يا رب ينطهر، يا رب يا رب اي يا رب يا رب فعلا ريكارنس يا رب يكون حصل في اسم يسوع. يا رب يا رب الرئتين يا رب يبقوا يا رب كلير، يبقوا فعلا ما فيش يا رب اي رواسب يا رب فيهم. وبصلي يا رب المرضى يا رب كانسر يا رب كتار يا رب مشوا سكه العلاج وعايشين يا رب تحت الخوف انه المرض ده يرجع. يا رب انت اللي تضع حد للمرض ده، انت اللي تضع حد يا رب زي ما وضعت حد للبحر، تضع حد للمرض دوت وتغمرهم يا رب بسلام وراحه في اسم يسوع. امين.
2: يا رب انا بتحب بنوره وبصلي يا رب المرض ده، بصلي لكل حد راجل او ست مشوا في مرض الكانسر. يا رب المشوار ده تقيل وصعب، بصلي انك انت ترافق كل واحد واحده، تبقى صديق الصق من الاخر، تبقى قريب قوي ليهم يا رب، يتكلوا فعلا عليك يا رب، تنزل كل مخاوف اول باول يا رب، يتكلوا عليك ويحكوا معاك يا رب طمانينه وسلام، ويا رب فعلا علاجات جديده وفعاله يا رب، والعلاج يجيب نتائجه يا رب من غير حاجات جانبيه يا رب. طمن المدام اللي اتكلمت يا رب من فضلك، انا بصلي من كل قلبي ان الرئه تطلع سليمه. بصلي الناس كتير قوي كل ما يروحوا يعملوا تشيك اب يبقوا بيأخروا وخايفين، شيل الخوف ده يا رب، حط طمأنينة وسلام، والنتائج في ايديك يا رب، انت اللي تقول كلمتك يا رب، انت شفيت يا رب وانت تضمن شفاهم يا رب، وتاخد بايدين الناس. وبصلي من اجل دكاتره يكونوا رحمين، والادويه يكون اسعارها معقوله، والطرق بتاعت العلاج تتحسن كل شويه اكتر، وحاجات جديده في السوق تنزل اكتر لمرضى الكانسر يا رب في اسم يسوع.

جلنا طلبات كتيرة لناس عندها مشاكل في العظم، ناس عندها خشونة في المفاصل، ناس يعني في واحدة وقعت اتكسرت وسنها كبير ومش قادرة تعمل العملية، وناس عندها مشاكل في ظهرها. فلو انت عندك مشكلة في المفاصل، لو عندك مشكلة في ظهرك، احنا عايزين نتحد بيكو دلوقتي، نتحد بكل شخص بيعاني من مشاكل في العظم، عشان يسوع هو اللي يزوركم في بيوتكم ويحط ايده عليكم في اسم يسوع. يا رب نروح لمين غيرك؟ يا رب نروح لمين غيرك؟ انت يهوى رفا، انت الرب الشافي يا رب، انت اللي شايف يا رب. يا رب ناس كتيرة دلوقتي ويا رب طلباك من كل قلبها يا رب، وستات حاطين ايديهم على ركبهم ويا رب، وفي اشخاص حاطين ايديهم يا رب عند ظهرهم وعند رقبتهم يا رب، وفي عند يا رب المفصل بتاع الحوض يا رب. انت اللي تيجي يا رب فعلا بزيارات يا رب في البيوت وتنفخ نفخات شفاء يا رب. يا رب الستات بيقولوا لك احنا مش قادرين نعمل حتى شغل البيت بتاعنا، مش قادرين نعمل المسؤوليات اللي علينا، انت رب تنفخ نفخات شفاء يا رب وتدي قوة يا رب في الأجساد. والأخت يا رب الكبيرة في السن يا رب تعالى انت يا رب، تعالى انت، انت يا رب اللي عندك الحل يا رب، زي نزيفة الدم اللي احتارت عند الأطباء يا رب وقوة خرجت منك لشفائها، قوة تخرج منك يا رب لشفائها في اسم يسوع. آمين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين. ما هو موضوعنا اليوم؟
1: سنواصل مقدمتنا حول الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من الحقيقة مهمة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة الحقيقة مهمة. أيها الإخوة الأحباء، الحقيقة تقوضها الفلسفة الإنسانية. تقول الفلسفة الإنسانية أنه لا يوجد إله، وأن الفرد الإنسان هو مركز كل شيء. لذلك ربما لا ينبغي أن نسميها إنسانية، يمكننا أن نسميها الفردية. ذلك أن الأفراد يقررون لأنفسهم ما هو الصواب وما هو الخطأ. لذلك يقول الناس: لا تفرض علي الوصايا العشر، أنا أحدد الحقيقة ويجب أن أفعل ما يناسبني. لأن القيمة العليا للإنسانية هي الفرد. قبل عدة سنوات كان هناك استطلاع في وول ستريت جورنال، سألوا عددا من الرؤساء التنفيذيين: إذا واجهتك مشكلة

أخلاقية، من ستستشير؟ 3% قالوا إنهم يرجعون إلى كلمة الله، و44% قالوا إنهم يستشيرون أنفسهم، أي هم الحكم النهائي، أي هم من يحدد ما هو صحيح وما هو خطأ. لا يوجد معيار مطلق في نظرهم. الآن فكرة رفض وصايا الله والقول أنا المقاس لنفسي نسميه ما بعد الحداثة، لكنها ليست جديدة على الإطلاق. ملخص كل ما سبق هو أنه لا تفرض علي الوصايا العشر، لأن الصواب بالنسبة لي هو خطأ بالنسبة لك. تقول كلمة الله في سفر القضاء الإصحاح 21 والعدد 25: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. كان ذلك ما بعد الحداثة في العالم القديم، الجميع كان يفعل ما هو صحيح في عينيه. لم يكن هناك ملك أو سلطة تضع الأحكام أو المعايير، لذلك فعل الجميع ما حسن في أعينهم. الآن أيها الإخوة، القيم الأسمى أو العليا لثقافتنا اليوم هي أن نكون سعداء. يقول الناس لا يهم إذا كان صحيحا، لكن ما يهم هل يجعلني أشعر بالرضا؟ ويقولون أعلم أن الله لا يريدنا أن نعيش معا قبل الزواج، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. ويقولون أعلم أن الله لا يريدنا أن نطلق، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. لقد أصبحت السعادة الشخصية الهدف النهائي للثقافة الأمريكية. لم يعد هدف الكثير من الوعاظ اليوم إعلان كلمة الله. أيها الإخوة، أنا أستمع إلى الكثير من الوعظ وأقرأ العديد من العظات، وأريد أن أكون صريحا معكم. هدف الوعظ الحديث ليس إعلان كلمة الله، بل العلاج النفسي والمساعدة الذاتية وتحسين الذات، مما يجعلنا نشعر بالتحسن تجاه أنفسنا. نحن نعيش اليوم في ثقافة لديها عقلية حقوقية وثقافة الفردية، والحق النهائي في أمريكا هو أن تكون سعيدا. لذلك يسعى الناس وراء ما يناسبهم، وهذه هي البراغماتية. لذا أول فلسفة تقوض الحقيقة هي الإنسانية أو الفردية، أما الثانية فهي العلمانية التي تقول إن الله غير ضروري. ليس الجميع في ثقافتنا ملحدين، بالتأكيد ليسوا كذلك. قرأت دراسة أجريت لأشخاص حول اختبار كشف الكذب، والأشخاص الذين قالوا إنهم ملحدون سئلوا هل تؤمنون بالله؟ أجابوا بالنفي، لكن أظهر الاختبار أن 93% منهم كانوا يكذبون. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده، وعندما يقولون نحن ملحدون فهم في الواقع يكذبون. قضية ثقافتنا ليست الإلحاد، لأن الغالبية العظمى من الناس يؤمنون بالله، لكنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم، ولا يريدون القيود التي يضعها الله على السلوك البشري. هذه هي العلمانية. لذا تم إزالة الله بشكل منهجي من ثقافتنا، وتم إزالة الله من مدارسنا. لقد أزيل الله من حكومتنا بطرق عديدة، ويتم إزالة الله بشكل متزايد من نظامنا القضائي ومن الإعلام. لكن هذا لا يكفي البعض. نحن نعيش في مجتمع علماني واسع التفشي، وهناك من لا يكتفي بإزالة الله من مدارسنا أو حكومتنا أو محاكمنا، لكنهم يريدون إزالته من تاريخنا. لقد تأسست بلادنا على مبادئ الكتاب المقدس. لم يكن آباؤنا المؤسسين جميعهم نماذج للفضيلة، فهم لم يكونوا كذلك، ولم يعيشوا دائما
وفقاً

للكتاب المقدس، لكن على الأقل كانوا يؤمنون بحقيقة الكتاب المقدس، أو كثيرين منهم صدقوا كما ترون بدون الحقيقة المطلقة. نريد أن نزيل الله ليس فقط من المستقبل بل حتى من الماضي. وبالنسبة للكثيرين لا يهم مدى انحراف أسلوب حياتهم طالما ذلك يجعلني سعيدا. إليكم المبدأ التالي: الحقيقة تقوضها فلسفة النسبية. تقول النسبية لا يوجد حقيقة مطلقة، كل شيء نسبي، لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا بالنسبة لك، وما هو صحيح بالنسبة لك قد لا يكون صحيحا لي. لا يوجد صواب أو خطأ واضح، كل شيء نسبي. كان ذلك وقت حيث كان الجميع تقريبا في أمريكا يتفقون على صحة الوصايا العشر، ولنكن صريحين، إذا انتهكوها كان هناك شعور بالذنب، لكننا خفضنا المعايير الأخلاقية لدرجة أن الناس يمكنهم العيش مع الخطية دون الشعور بالذنب. تكلم بولس عن ذلك في رسالة روميا، قال: إن ضمائرنا موسومة كما لو كانت محروقة بالحديد الساخن، أصبحت كالبشرة التي تكوى بالنار، أي بلا إحساس، لأننا خفضنا المستوى لدرجة أنه لم يعد مهم. الآن لنفترض أنك تقود سيارتك وقررت الذهاب إلى الطريق السريع، وبدلا من الصعود إلى الطريق الصحيح تأخذ المخرج الخطأ، وهناك حركة مرور سريعة تقترب منك ويبدأون بإطلاق البوق عليك ويصرخون: أنت تسير في الاتجاه الخطأ. وأنت تفتح النافذة وتقول: لا تصرخ علي، قد يكون هذا مخرج بالنسبة لك لكنه مدخل بالنسبة لي. أيها الإخوة، الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون معا يقولون: لا تحكم علي، أنت غير متسامح، أنت ضيق الأفق. يقول البعض: أنا سأتعاطى المخدرات، أعلم أن هذا مخالف للقانون، لكن هذا ما يجعلني أشعر بالرضا. قد لا تستطيع التعامل مع ذلك في حياتك، لكنني أستطيع موازنة ذلك في حياتي. لا يوجد حقيقة مطلقة، لكن أي شيء يناسب أو ما هو مريح أو سهل لي. من غير المعقول القول أنه لا توجد حقيقة مطلقة، لأن عالمنا تحكمه قوانين مطلقة، قوانين فيزيائية مطلقة. يمكنك التسلق على سطح مبنى وتقول: أنا سأقفز من هنا وأخالف قانون الجاذبية. أنت تعلم ماذا سيحدث لك، إنه قانون لا يمكنك انتهاكه. نحن نصنع كراسي بناء على قانون الجاذبية. هناك حقائق مطلقة ليس فقط في وصايا الله، لكن في كثير من قوانيننا الخاصة. ماذا لو قلنا لا نريد أن يكون هناك قوانين مرورية، وأن لا يكون هناك خطوط على الطرق السريعة؟ ماذا لو لم يعد هناك إشارات ضوئية، ولم يعد هناك حدود للسرعة؟ يقول أحدهم: أنا أعلم أنك لا تريدني أن أقود سيارتي على سرعة 95 ميل في الساعة، لكني أشعر بالرضا عندما أقودها على سرعة 95 في منطقة مدرسية. ماذا إذا لم يكن هناك قوانين؟ ماذا لو قام جارك ببناء ورشة كبيرة في حديقته الخلفية وأخذ حوالي 20 قدم داخل حديقتك؟ ستقول: يجب أن يكون هناك قانون. حياتنا تحكمها القوانين، الله يحكم الكون بالقوانين. هناك حقائق عالمية، لكننا نعيش الآن في ثقافة لم تعد فيها القيمة العليا هي الحقيقة بل التسامح. وأسوأ خطية في ثقافتنا هي أن نكون حكميين، وهذه خطية فظيعة. إذا فهمناها بشكل صحيح لقد أعدنا تعريف التسامح. في وقت ما كان هناك احترام وكرامة
في تعاملك مع الآخرين.

الآخرين حتى لو كانوا يختلفون معك. لكن الآن التسامح يعني أن كل فكرة هي صحيحة، وإذا لم تقبلها كحقيقة لديهم فأنت غير متسامح، مما أدى إلى التطرف وأدى إلى ثقافة

هناك قسيس يظهر على التلفزيون كما أفعل أنا، ويعظ بأنه لا يوجد سوى طريق واحد إلى الله، ويقتبس كلام يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والناس يغضبون من ذلك. أنا شخصيا تصلني رسائل يقولون فيها: هل تقصد أن كل إنسان يمكن أن يذهب إلى السماء من أي ديانة كانت، كونه يعني بوذي أو أي ديانة أخرى لا يستطيع الوصول إلى السماء كونه بوذي؟ هذا ليس تسامح. من أنت لتحكم على الآخرين بناء على طريقتهم بالوصول إلى الله؟ فهذه حقيقة بالنسبة لهم. هل تعلم؟ هذا يخلق التعددية التي تقول: أنت ستذهب من هذا الطريق وأنا سأذهب من هذا الطريق ونحن جميعا سنصل معا. هذا يخلق الشمولية. إذن الجميع سيكونون في الملكوت. قبل عدة سنوات كانت المكتبات تفوق عدد ماكدونالد 3-1، وفي كل مدينة تمر بها وترى مطاعم ماكدونالدز ترى بالقرب منها 3 مكتبات عامة للكبار. لكن الوضع أسوأ بكثير الآن. الآن أصبحت المواد الإباحية متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للجميع، ويمكن الوصول إليها من كل هاتف محمول تقريبا. نحن نتصدر العالم بنسبة الأفراد المحتجزين في سجوننا، وهذا أمر مؤسف. اسمع ما يقوله في سفر الأمثال الأصحاح 29 والعدد 18: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. وهناك ترجمة أخرى تقول: حيثما يوجد جهل بالله تنتشر الجريمة بشكل عشوائي. لماذا هناك انتشار للجريمة والعنف؟ بسبب الجهل بالله. في الحقيقة هو جهل بمعيار الحقيقة. إذا قال أحدهم: سأسرقك، ويضع مسدس على رأسك ويأخذ سيارتك، فهذا أمر صادم لك، فيقول: فعلت ذلك لأنه جعلني أشعر بالرضا، أو أشعر بالرضا عند حصولي على المال لدعم إدباني على المخدرات. القيمة العليا أيها الأحباء هي الأفراد داخل الثقافة، وهم من يحددون ما هو صحيح لهم. هل تتذكرون اللعبة القديمة سكرابل؟ هي لعبة لوحية، كنت أكرهها لأنني سيء جدا في التهجئة. هذه اللعبة هي مكعبات صغيرة من الخشب عليها حروف لتهجئة الكلمات. ولنقل أنك تلعب سكرابل، شخص ما يتهجأ كلمة زكريا ثم يقول: أنا حصلت على 57 نقطة لأن استخدمت حرف زي. فتقول: لحظة، أنا لا أعتقد أن زكريا كلمة. فيقول لك: قد لا تكون كلمة لك لكنها كلمة لي. حسنا، ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى قاموس ويبستر على هاتفك وتقول: إذا كانت في القاموس تحصل على 57 نقطة، وإذا لم تكن فلن تحصل على أي شيء يا صديقي، لأن هناك معيار، هناك شيء اسمه معيار في اللعبة. وهكذا هناك معايير في الحياة، وقمة هذا المعيار نجده في سفر الخروج الإصحاح 20، حيث وضع الله الوصايا للبشرية. ليس أننا نستطيع الوصول إلى الله بالاحتفاظ بها، لأننا جميعا نكسرها، وهذا يظهر لنا حاجتنا إلى مخلص، وهذه هي حقيقة إعلان الله. الكتاب المقدس هو الحقيقة. لا أفهمه دائما وليس سهلا دائما، لكنه الحقيقة. وعندما نعيش عكس ذلك، ليس الكتاب المقدس هو الخطأ بل نحن. أصبحت ثقافتنا مشوهة. كان يمكن لطفل صغير في الروضة أن يقبل

بالفتاة على خدها ويعاقب بسبب التحرش الجنسي. وفي زاوية أحد الشوارع قد يكون هناك شخص يبيع المخدرات، حيث يوجد محل ماروانا. نحن نعيش في ثقافة يمكنك فيها قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد دون عقاب. المزمور 11:13 يقول: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ يمكننا أن نختار أن نبني حياتنا على حقيقة كلمة الله. حتى العلمانيون اليوم ينظرون إلى حالة مدارسنا ويقولون: علينا أن نبدأ بتعليم القيم في مدارسنا. كيف يمكنك تعليم القيم بدون الله؟ كيف يمكنك تعليم القيم دون أي إحساس بالحقيقة المطلقة؟ الأخلاق بدون الله مستحيلة. أنا لم أقل ذلك، إبراهام لينكولن من قال ذلك قبل أكثر من قرن. أخلاق الحكومة أيها الأحباء بدون الله مستحيلة. أنا لم أقل ذلك، جورج واشنطن من قالها. الحقيقة عالمية، ما هو صحيح في أمريكا صحيح في الصين، صحيح في الهند. الحقيقة لا تتغير. إذا كان الزنا خطأ قبل 2000 سنة، فبعد 2000 سنة سيظل خطأ. عندما كنت طالبا في المدرسة قالوا لنا إن أصغر جسم هو الذرة، واكتشفنا الآن على الأقل 5 جسيمات أقل من مستوى الذرة. تصورنا للحقائق يتغير، لكن الحقيقة لا تتغير. الآن أيها الأخوة، التطبيق العملي على الرسالة هو سؤال: من أين ستحصل على قيمك؟ هناك 3 احتمالات. الأول، عندما نحدد قيمنا داخليا، وهذا ما يحدث في ثقافتنا. تفعل ما يناسبك وتقول: قد لا يناسب شخص آخر، لكنه يناسبني وأنا سعيد بذلك. لقد أصبحنا المعيار الأعلى للحقيقة القائمة على الراحة وعلى ما هو سهل. تقول: أعلم أن الكتاب المقدس يقول هذا، لكن هذا ما يناسبني وأنا سعيد كفرد. الآن يمكنك تحديد قيمك، ويمكنك أن تقول: أنا أعلى معيار، لكن هذا لن يكون صحيحا. المبدأ الثاني، وهو أنك قد تحدد قيمك خارجيا، قد تتفق مع مجموعة من الأشخاص، ويمكنك تحديد قيمك بناء على أحدث الاستطلاعات، وفقا لأحدث البرامج الحوارية، أو ما يقوله المشاهير، أو ما يفعله المشاهير. لكن هنا المشكلة، الأمور تتغير. ما هو صحيح اليوم لن يكون صحيحا غدا. أضمن لك أن الأمر سيكون مختلفا. لا أعرف كيف سيبدو الأمر، لكن بعد عام ستكون حقيقة الثقافة مختلفة عما هي عليه الآن. لأنه إذا كانت الحقيقة مبنية اجتماعيا، فإن المجتمع يتحرك باستمرار، والناس يتحركون حينها حسب نظرتهم للحقيقة، لأنها تحدد خارجيا من الذين حولك. يمكنك تحديد قيمك خارجيا إذا أردت، لكن ذلك لن يكون صحيحا. أما الخيار الثالث فهو: يمكنك تحديث قيمك أبديا، أي على ما يقوله الله. هل تعلم أن الله يخبرنا كيف نصل إليه؟ أليس هذا مدهشا؟ نحن لا نختلق ذلك، ثقافتنا تريد أن تختلق ذلك. أحيانا أسمع مقابلات مع المشاهير، ثم يتطرق المحاور لأمور روحية، وهذا أمر سيء بالنسبة لمعظم المشاهير، لكن ما يقولونه هو مزيج من المعتقدات الدينية
المستمدة

0: من التصوف الشرقي وقليل من المسيحية والديانات الأخرى. هم فقط يختلقون كل شيء ويقولون هذا يناسبني. الحقيقة هي أن الحقيقة هي الحقيقة، لا يمكننا اختلاقها. نحن لا نختلق الطريقة التي ينبغي أن نعيشها، حتى أننا لا نختلق الطريقة التي تأتي بها إلى الله. يقول البعض سأتي إلى الله بهذه الطريقة، ويقول آخرون أنا سأتي بتلك الطريقة. حسناً، هناك طريق واحد إلى الله. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو الطريق، يسوع هو الطريق، والناس في ثقافتنا يتمردون على ذلك ويقولون هذا عدم تسامح، هذا فكر ضيق أو تعصب، هذه إدانة، قل ما تريده، هذه هي الحقيقة. كان كارل بارت عالم لاهوتي، لم أتفق مع كل كتاباته، لكنه كان رجلاً عبقرياً. قضى حياته كلها في دراسة الكتاب المقدس، ومع نهاية حياته أجرى معه أحد الأشخاص مقابلة، وطرح الكثير من الأسئلة، لكن كان هناك سؤال دقيق ومحدد. قال له: لقد قضيت معظم حياتك تدرس الكتاب المقدس، فما هي أعظم حقيقة اكتشفتها في حياتك؟ فكر للحظة وقال: يسوع يحبني، وهذا أعرفه تماما، والكتاب المقدس يخبرني بذلك. هذه أهم حقيقة سيعرفها الجميع.
1: كان هذا الجزء الثاني من مقدمة سلسلتنا عن الوصايا العشر. قسيس راجر، لقد أعجبني ما قلته عن جهاز كشف الكذب.
0: نعم، كان هناك اختبار كشف الكذب يجري للأشخاص الذين ادعوا أنهم ملحدون. سئلوا: هل تؤمن بوجود الله؟ بالطبع قالوا لا، لأنهم كانوا علناً ملحدين. لكن أظهر جهاز كشف الكذب أن 93% كانوا يكذبون، وأنهم بالفطرة يؤمنون بوجود الله. معظم الناس الذين لا يريدون الله لا يستطيعوا إيجاد الله لنفس السبب الذي يجعل المجرم لا يجد الشرطي. هم لا يبحثون حقا، لأنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم. هم يعلمون أنه إذا كان هناك خالق فلديه توقعات، ونحن مسؤولون أمامه. لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا. وهناك الكثير من المستمعون، أعلم أنك تشعر بأنك غير محبوب. ربما لم يحبك والديك كما كان يجب، ربما تخلى عنك شريك حياتك. كني أقول لك، لم يكن هناك لحظة في حياتنا لم يحبنا الله فيها، ومحبته غير مشروطة وكاملة تماما.
1: نعم، مات المسيح لأنه يحبنا. لقد تكلمت عن الناس الذين يؤمنون بالله، وهذا يذكرني في المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. الله موجود والدليل حولنا.
0: نعم، لا يمكن تفويت ذلك، والطريقة الوحيدة هي أن تفعل ذلك عن قصد، وهذه هي المشكلة.
1: نعم، وهذا الأمر محزن جدا. لقد رأيت الله يعمل بطرق مذهلة في حياتي، ومررت بفترات صعبة في حياتي، وشعرت أن الله لا يتركني أبدا. بالنسبة لي أنا أتمنى

تمسك بالحقيقة، وهي أن الله يحبنا، لذلك أرسل ابنه ليموت عنا. إذا كانت لديكم أسئلة حول الحقائق التي تتحدث عن وجود الله، وأعلم أن هناك أشخاص لديهم أسئلة حول هذا الموضوع، أرجو التواصل معنا والاستفادة من جميع المصادر المتوفرة لمساعدتكم. أيضاً بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org، وإذا فاتتك بعض العظات بإمكانكم الاستماع إليها. هذه سلسلة رائعة عن الوصايا العشر، أيضاً بإمكانكم أن تقدموها كهدية لشخص يبحث ولديه أسئلة حول الحقيقة. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، وأرجو متابعة هذه السلسلة الكتابية المفيدة جداً. انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، ومعنا حلقة خاصة عنوانها الشبهات التي تركها الرسول للمسلمين الميراث. ميراث لأن هي مش مجرد شبهات لكن هي ميراث، ما زال المسلمين بيعانوا من هذا الميراث وبيدفعوا عن هذا الميراث، ويا حرام بيعانوا من ثقل هذا الميراث. وحلقة مختلفة وضيف مختلف طبعا، الأخ أندرو حبيب مقدم برنامج أنا مش كافر في قناة الكرمة، وبرحب مع حضراتكم. أهلا بيك.
1: أهلا بيك، الرب يباركك. شكرا للرب لأجل كل برنامج وخدمة الرب بيستخدم فيها قناة الكرمة.
0: أمين. طب نصلي بداية.
1: أمين. يا رب أدي من كل القلب بنشكرك لأنك صالح وعظيم في كل أعمالك، لك المجد والإكرام. مقاصدك يا رب أن الكل والجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.

0: باستخدام قوي بقوة سلطانك لهذا البرنامج ولكل عمل يقام من خلال هذه المنارة، يكون سبب بركة ونور وخلاص للكثيرين. ادينا نعمة في الحلقة وقدنا بالروح القدس، أعطينا حكمة وأعطينا كلام عند افتتاح الفم، في اسم الرب يسوع آمين.
1: آمين. طيب في البداية هنشوف كده مع بعض فيديو، هتشوف معايا خندر فيديو الأستاذة اللي في الفيديو. طبعا يعني مش بنحب يعني نرد على الناس دي، خصوصا ان هم يعني بيشخصنوا الامور وكلهم يطلعوا ويقولوا نورة اللي هي النصرانية اللي بتدعي الاسلام، واندرو النصراني بيدعي ان هو كان مسلم. يعني هو بجد هو مش فخر يعني ان احنا بنقول ان احنا كنا مسلمين، لكن ده واقع يعني للاسف يعني. فنشوف مع حضراتكم الفيديو ده، والإنسانة اللي موجودة في الفيديو ده هي أصلا حقيقتها يعني، وده الحقيقة أن هي كانت مسلمة في الأصل، وبعدين دخلت أو أصبحت مسيحية واتجوزت واحد شخص مسيحي من خلال تزوير أوراق، طبعا ده من سنين لأن أولادها شباب. وبعد كده بعد ما زوجها مات بعد 20 سنة من الزواج مات، فبطريقة ما ممكن تكون أصلا يعني مش عايزة أدين يعني إيمانها، لأن أصلا يعتبر ما فيش إيمان أصلا لأن هي تركت المسيح وكده. فتجمعت مع شخص اللي هو جوزها دلوقتي وعملوا الأمر دوت، وإن هي كانت مسيحية وأسلمت والكلام ده كله، لكن في يعني دي حقيقة وفي إثباتات لها، لكن هي شخصيا كحاجة شخصية لا تعنيني يعني. لكن هي ردت أو كلمت عني، فأنا أعتقد من حقي أن أنا أرد. خلينا مع بعض نشوف مع حضراتكم الفيديو الأول، تفضل لو ممكن الصوت.
2: اللي بتدعي أن هي كانت مسلمة كل يوم والتاني تدور على شبهة كده في دماغها تقولها على الإسلام، فبتجيب أي شبهة وخلاص. الشبهات اللي بتلقيها نورة النصرانية اللي بتدعي إن هي كانت مسلمة هي وجوزها بيقعدوا يفكروا نقول إيه على الإسلام، فيخترعوا شبهات تخبط في وشهم بعد كده ويلاقوا إن هم ما عرفوش يلاقوا شبهة. ليه؟ لأن الإسلام لا شبهات فيه، وإن كل كلمة بتقال على الإسلام هي فعلا
1: هي مش شبهة. احنا عنوان الحلقة ميراث الشبهات. طب انت قولي كده صح، يعني بتعمل ايه؟ بتقعد تفكر؟ نقعد نفكر ايه هنتكلم النهاردة، هنتكلم في ايه النهاردة؟
0: اولا بدون شخصنا، هي عارفة ومتأكدة ان احنا كنا مسلمين لأسباب. اولا زوجها الجديد المحامي إيهاب فتحي يعرف ده. الحاجة التانية اللي مشغلينها وبيصرفوا عليها عارفين ده، اللي بيمولوها من قطر وبيساعدوها عارفين ده. شغل ان انت تطلع تعمل تتكلم انشا وده وتنكر وده ما كانش مسلم وده بيدعي والكلام ده كله، ده كلام بيبين حاجة مهمة جدا، انك شخص بتكذب وبتحلل لنفسك الكذب وبتنكر الحقيقة وعايش في صدمة كبيرة جدا انه في حد طالع يتكلم ويظهر حقيقة الاسلام. شبهة؟ الاسلام كله شبهة، الإسلام كله شبهة،
1: ميراث،
0: لأنه مش شبهة واحدة، ده مئات الشبهات في الإسلام. بتردوا كذابين، فين الرد؟ أنا عملت ما يقرب من 800 حلقة، فين الرد؟ طلع فلان وعلان خد جزء سؤال أو فكرة وعلق عليه، فين الرد على 800 حلقة؟ هنا في البرنامج ده ما يقرب من 500 حلقة، فين الرد؟ بلاش الكلام الإنشاء، لبس الخيمة، قعدنا على المصاطب بنتكلم أي حد، بنستغل عوام الناس وصغار الناس عشان نخدعهم ونعمل بطولة مزيفة، ده كله
1: ولعلمك شيء غير حقيقي. من ضمن الخداع بتاعها ان هي لابسة النقاب. مين اللي دخل الإسلام ولبس النقاب؟ هي الوحيدة اللي عاملة كده، ده من ضمن الخداع، وعايزة تخفي كمان شخصيتها عشان تفضل ان هي بتضحك على
0: الأسف، لان هي مش عايز وشاء الحقيقة يبان.
1: طبعا
0: وشاء الحقيقة يبان، ناس كتير جدا
1: ناس كتير عارفينها ان هي اصلا كانت
0: في بطاقة قبل كده زورتها، ابنها مازال مسيحي، الكوافير اللي عندها في 6 اكتوبر، كل دول. احنا مش داخلين في شخصنا هنا، لان احنا نترفع واخلاقيتنا لا تجعلنا ان نتكلم بشكل في شخصنا، لكننا نتكلم في المواضيع، نتكلم فكرة قدام فكرة، طرح قدام طرح، موضوع قدام موضوع. أخلاقياتنا ما تسمحش ان احنا ننزلق الى هذا المستوى.
1: طيب وقبل ما حضرتك بقى تقول هتعلمنا الاسلام، قبل ما هتعلمينا الاسلام اتعلمي انت الاسلام، يعني انت سايباه من زمان، زي ما سايباه من كتير حقيقي، فشكلك نسيتيه. خلينا كده معاكم نشوف كده الفيديو رقم 2. الحويني بيقول لك ايه، انت اصلا ما تنفعش وانت منتقبه تطلعي، لان في الاسلام المراه جهله. اتفضل.
3: ما هو ده من الخبل، هذا من الخبل الذي نعيشه الان. بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. أي امرأة، مع احترامي يعني، عشان ما فيش واحدة تفكر إن أنا بفطس في الكل، أي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية. ما فيش امرأة درسة العلم على أصوله، تعرف تفرع صح وتعرف تستنبط صح وتعرف تخرج صح وتعرف الحديث صحيح ولا ضعيف والكلام ده، مفيش واحدة أنا أعرفه على الأقل، وأنا أعرف تقريبا معظم المعلمات اللي بيعلموا في مصر من الأسئلة اللي هما بيسألوني إياها والكلام ده، فأنا عارف مستواهم. ليه؟ لأن الجهل فاشي في النساء، معروف. الجهل فاشي في النساء، لكن أنا عايز أفهم يعني، والأصل عندنا أن تقر المرأة في بيتها، والاصل انها لا تخاطب الرجال الا لضروره، وانها تعتذر الرجال، ده الاصل الاصيل في القران والسنه. اللي مش عايز،
1: وطبعا زي ما قلنا كده يعني انت عشان انت يعني عايزه تداري وجهك فانت لابسه النقاب، ولا يمكن تكوني لسبب اسلامي، ولو لسبب فقهي اسلامي يبقى احنا يعني هنقدرك بصراحه. فهل هو السبب ان انت مداريه وجهك اللي هو في الفيديو الثالث ده؟ سوري يعني لو حد بيخجل من سماع اللي هو يعني الحاجات اللي هي اللي حقيقة في الدين، اقفلوا ودنكم بس نسمع الفيديو رقم 3. اتفضل.
4: ما هو القطعة التي تغطي وجه المرأة؟ فكان وجه المرأة كفرجها.
1: مش دعوة.
4: فكان وجه المرأة كفرجها. فكان وجه المرأة كفرجها.
1: ماليش دعوه، ماليش دعوه، هو ايه لا حقيقه في الدين وكده يعني. حضرتك يعني انت يعني طلعتي من مكان ومفروض ان احنا يعني نضيفنا كده وحسينا ان احنا بني ادمين وانك انت امراه انسان كامل، وبعدين اشتقتي بقى للرجوع لناقصه العقل والدين الوصف بقى، اشتقتي للرجوع لتشبيهك بالكلب والاسود والحمار، يعني حاجة غريبة. يعني ممكن نقول على المثل اللي بطرس الرسول قاله، إن كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة متسخة مغتسلة إلى يعني الطين، لحمقة الطين، مش عارف. اتفضل يا خالد.
0: خلينا ننتقل إلى المواضيع، لكن أنا عايز أقول كيف لا تخجل المرأة المسلمة من دينها، والإسلام قد وصف أنها صوتها عورة وجوها عورة، أنها تقطع الصلاة مثل الحمار والكلب الأسود والشيطان، أنها أكثر أهل النار، أنها نصف شهادتها نصف شهادة الرجل، أنها ضلع أعوج، أنها أكثر أهل النار. زي ما تكلمنا مواصفات كثيرة جدا، مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده قرآنك وده سنتك.
1: طيب
0: رجعوا مكانة المرأة في الإسلام، هتلاقوها عبارة عن زي ما قال الشعراوي كده، وعاء لتفريغ الجنسي للرجل، ما لا اكثر من هذا. هذا كلام الشعراوي.
1: لا مش وعاء، انت كلمه حلوه.
0: لا معلش،
1: لا مصرف.
0: ما يعني مش عايز استخدم كلمه مصرف.
1: لا ده مصرف ازاي يعني؟ مصرف، واحنا عارفين الصرف الصحيح.
0: الصرف الصحيح. يعني اغجلوا، اغجلنا من انفسكن، واغجلنا من هذا الدين الذي يسيء الى الانسان ويسيء الى المراه. للاسف الرب ادالك فرصه ينضفك، لكن انت حابه تبقى يعني طري من خلال نظرة نبي الإسلام مجرد شهوة وفتنة متحركة.
1: أوكي. طيب يعني بعد ما سمعنا، إن بعد ما أنت سمعتي وتعلمتي إن مش مفروض تطلعي لأن صوتك عورة وأنت ككيان كده على بعضك عورة، وإنك أنت مدارية وجهك ليه زي ما سمعنا الشيخ قال، عرفنا سبب إخفائك لوجهك. يلا بقى نشوف الفيديو رقم 5، الجزء اللي هي يعني بتعلق عليا فيه. اتفضل.
2: بعد النهاردة نشوف الشبهة العجيبة اللي نورة بتتكلم فيها ونرجع تاني.
5: كلام الله اللي في اللوح المحفوظ اللي من الازل ناقص، احتاج الانسان يكمله، يحط له نقط عشان يبان، يحط

0: له كسره وضمه اللي انت كمسلم دلوقتي بتحاسب عليها. لو انا طلعت قريت الضمه فتحه يقول هي كافره ما هيش اصلا مسلمه، شوف ازاي مش عارفه تقرا القران. هو اصلا كان في فتحه ولا كان في ضمه ولا كان في نقطه ولا كنتوا عارفين الصاد من الضاد ولا السين من الشين ولا التاء من الياء؟ كلمه ترى عايزها يرى امشيها، واخدين بالكم؟ يعني مشكله.
1: صوتي حلو قوي عندها. اتفضل.
2: طيب اول حاجه، القران كعادته كتاب مبني على اقتباسات وسرقات لمحمد من خلال ياريت من خلال الكتاب المقدس، لكن من خلال التلمود والهجادة والمدراش وكتب مختلفة كانت موجودة لدى يهود المدينة. فكرة اللوح المحفوظ اللي القرآن كاتبها في سورة البروج آية 21 أنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ ده جاي منين؟ فكرة اللوح المحفوظ نفسها. الفكرة دي فكرة اللوح المحفوظ جاية منين؟ في كتاب تعليم من كتاب المدراش وكتاب التلمود البابلي، في وهذا الكتاب يعود تاريخه إلى ما قبل المسيح، وكتاب التلمود البابلي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي قبل الإسلام. وهذا الكتاب هو أكثر انتشارا بين اليهود من الكتاب المقدس اللي هو الكتاب الحقيقي الموحى به من الله، لأنه كتاب كلمة مدراش يعني تعليم، تعليم تفسير. في كتاب المدراش بيقول ايه؟ انتبهوا للفصل ده، فصل اسمه خلق العالم. شوفوا الإسلام بيسرق منين، الفكرة دي مسروقة منين، مش بس فكرة اللوح المحفوظ والبيت المعمور، مسروق منين؟ الفصل الأول خلق العالم. اتعلمي بقى، تعالي اتعلمي معانا، شوفي دينك اتسرق بيسرق منين وجايب منين وحكاويه جايه منين. بيقول كده في البدء بألفي عام قبل خلق السماء والأرض خلقت سبع أشياء، التوراة مكتوبة بنار سوداء على نار بيضاء. ده فكرة اللوح المحفوظ، أن القرآن موجود في لوح محفوظ. نفس الفكرة في التلمود، أن القرآن موجود على كتاب وعلى عمود موجود في السماء. هذا التوراة في أنزل فيما بعد على موسى، وأنزل التعليم فيما بعد على موسى والأنبياء، لكن الأصل موجود فين؟ في السماء. ففكرة اللوح المحفوظ مسروقة من التلمود وليس من الكتاب المقدس. إلا موجود تاني وموضوعة في حضن الرب، عشان كده يقول لك في كتاب مكنون، مكنون يعني موضوع في الحضن، في صورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون. جاية منين؟ من كتاب التلمود. موضوعة في حضن الرب، والعرش الإلهي مقاما في السماء، والذي لاحقا صار فوق رؤوس الحياة الملائكة، والفردوس عن الأيمن، ودي فكرة الأيمن في الأحاديث والسنة النبوية جاية من التلمود، والجحيم على الجانب الشمال، والمقدس اللي هو المعبد السماوي مباشرة أمام الرب اللي هو البيت المعمور، على مذبحه جوهرة منقوش عليها اسم المسيح المنتظر، وصوت ينادي توبوا يا بني البشر. إذن أنتوا سارقين فكرة البيت المعمور وسارقين فكرة اللوح المحفوظ. دي فكرة. الفكرة الثانية،
1: طب قبل ما تنتقل للفكرة الثانية خلينا نسمعها هي بتقول إيه عن اللوح المحفوظ، عشان هي جاية تعلمنا. بس ناخد خلاصة علمها في الفيديو رقم 6.
2: ما هي المشكلة، هي مش دارسة ولا فاهمة،
1: هي هتقول لنا الخلاصة في نهاية الفيديو.
2: هي قعد مصاطب.
1: هي هتقول لنا الخلاصة اللي هي فاهمة إيه. هي بتقول أنتوا مش فاهمين، تعال أفهمكم ونتعلم منها إحنا هي فاهمة إيه. اللوح المحفوظ فيديو رقم 6. معلش هو اسمه اللوح المحفوظ. طيب
3: النهاردة نشوف الشبهة العجيبة اللي نورة بتتكلم فيها ونرجع.
1: لا
3: الغريب ان اللي عندها اختلافات اصلا في النص
1: مش ده. معلش سوري. طب ممكن نحاول ونبقى نجيبه اللي قبله، لو ممكن اللي قبله
2: اللي هي سورة السنة دي نفسها. فيديو لي. طب ايه الفكرة؟
1: طيب تحب نسمع منه بيتكلم عن اللوح المحفوظ والقلم؟
2: طب هات
1: ممكن نسمع منه.
4: ما خلق الله القلم حديث، فقال له اكتب ما كان وما يكون الى قيام الساعة. تخيل، مش احنا قاعدين بغرفة وهسه واحد دخل علينا، دخلته مسجلة عند الله في الساعة الفلانية، يدخل فلان على المكان الفلاني، كله مسجل. مسجل وين؟ باللوح المحفوظ. ومن جملة اللي مسجل باللوح المحفوظ
1: مكتوب اللوح المحفوظ
4: قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، قبل ما يكون لا جبال ولا أنهار ولا بحار، قبل ما يكون لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا صحف إبراهيم، كله مسجل في اللوح المحفوظ. وبعديها

0: نزل جبريل بالقرآن الكريم لمكان يسمى بيت العزة من السماء الدنيا. من اللوح المحفوظ نزل إلى مكان يسمى بيت العزة من السماء الدنيا، القرآن كاملا اللي فيه أسرى بدر، واللي فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كله موجود، موجود في سماء الدنيا في بيت العزة. وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تمشي قصص بحياة النبي، وكل ما حدثت حادثة يتنزل من القرآن الآية التي تعالج الموقف، وكل ما حدثت حادثة يتنزل من القرآن الآية التي تعالج الموقف.
1: طيب خلينا نكتفي.
2: بيقول هو بيقول هنا القلم يعني مكتوب، يعني هي بتكلم على لما انا كنت بقول ان هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فمكتوب كان هل بتنقيط ولا من غير تنقيط؟ فاتفضل.
1: ده في مشاكل كتيرة جدا. رقم واحد، اللوح المحفوظ بحسب وجهة نظر الشيخ وبحسب وجهة نظر شيوخ كتيرة جدا، هو مكتوب فيه القرآن وأعمال الناس. وبيقول إن القرآن جبريل خده من السماء الأعلى اللي فيه اللوح المحفوظ ونزل به مكان العزة أو بيت العزة وبدأ ينزله. طيب سورة التحريم اللي بتناقش خناقة جوه بيت محمد بين زوجات محمد موجودة في اللوح المحفوظ، يعني مقدر لها. طب ليه الإله بيلومه؟ ليه الإله بيلومه في بداية سورة التحريم؟ ليه بيلومه؟ الحاجة التانية، إلغاء التبني ونظرة محمد على زينب بنت جحش موجودة في اللوح المحفوظ، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي موجودة في اللوح المحفوظ. أنتوا بتدخلوا نفسكم في مشاكل كتيرة جدا، لكن لأنكم هنا بتجعلوا أن الإله عايز يقرر أن محمد يتصرف بالطريقة دي، أجبره أن يتصرف بالطريقة دي، الطريقة التي نفس محمد نفسه والقرآن يلوم عليها. فكرة أنه عبس وتولى إذ جاءه الأعمى موجودة في اللوح المحفوظ. أنتوا بتدخلوا نفسكم مبطأوا في مطبات كبيرة جدا هنناقشها دلوقتي. فكرة تانية، كل القرآن موجود في اللوح المحفوظ، إذن هل أنت بتقول لي كده أنه القرآن اللي قال عنه عبد الله بن عمر أنه قد ذهب منه قرآن كثير موجود في اللوح المحفوظ؟ إذن القرآن اللي موجود على الأرض ناقص عن القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ. بأي لغة موجود القرآن على اللوح المحفوظ؟ بأي شكل وبأي طريقة موجود بها القرآن على اللوح المحفوظ؟ يا جماعة، هذا هو سورة القرآن الحقيقية قبل عملية التنقيض. هات لي واحد يعرف يقرأ ده، هل هو ده اللي موجود على اللوح المحفوظ ولا القرآن بعد التنقيض اللي موجود على اللوح المحفوظ؟ بأي شكل؟ حاجة تانية، نزل القرآن بسبعة أحرف، بأي حرف القرآن موجود على اللوح المحفوظ بالسبعة أحرف كلها؟ بالتضارب اللي موجود ما بين المصاحف، بالتضارب اللي موجود ما بين القراءات. دي صورة تانية لشكل القرآن قبل التنقيط. هل هو ده الشكل اللي موجود على اللوح المحفوظ؟ هات لي مسلم يعرف يقرأ الكلام ده، هات لي مسلم يعرف يقرأ الكلام ده، هل هو ده الشكل اللي موجود على اللوح المحفوظ؟ دي صورة تانية، ودي صورة تالتة. دي الأدوات والأشكال اللي كان بيكتب عليها القرآن قبل وجود الورق، ورق البردي، لأنه العرب ما كانش يعرفوا ورق البردي، فكان بيكتبوا على الأضلاع والأكتاف، أضلاع وأكتاف الجمال، الضلع بتاع الجمل، كان بيكتبوه على الرقاع اللي هو جلد من البعير، كان بيكتبوه على الألواح، ألواح من الخشبة، اقعد انقر بقى واحفر بالشكل اللي انت شايفه ده. هل هو ده شكل القرآن؟ المسلم فاكر ان القرآن موجود بالشكل ده؟ لا يا عزيزي، القرآن موجود بالشكل ده، اقروه لي لو تعرف. هو ده السورة اللي كتب بيه عبد، هو ده الشكل والخط اللي كتب بيه عبد الله بن مسعود، هو ده الشكل والخط اللي كتب بيه أبي بن كعب، هو ده الشكل والخط اللي كتب بيه معاوية بن أبي سفيان. فبلاش النغمة دي، لأن احنا عارفين أسرار القرآن. السورة اللي بتصدروها دي ما كانتش موجودة، لكن دي الأدوات اللي كتب بيها، الألواح، الأضلاع، اللخاف اللي هي الحجارة الرقيقة، العصب اللي هو عصيب اللي هي الجريد بتاع النخل. هو ده اللي تركه محمد يا جماعة، هو ده اللي تركه محمد، ما تركش الشكل اللي انت متتخيله. وعثمان يوم ما كتب المصاحف وحرق بقى المصاحف ما كانش فيها لخمس نسخ، خمس نسخ في العالم كله، نسخة في الكوفة، نسخة في المدينة، نسخة نزلت مصر، نسخة واحدة، ما كانش فيه قرآن بين الناس أو منتشر بين الناس. بطلوا الصورة دي،
2: لا، والنسخة اللي هو اعتمدها،
1: ما هي دي النسخة اللي اعتمدها، كان منها خمس نسخ. أيوة. فقط خمس نسخ فقط مكتوب عليه صحف النخل، ما كانش فيه ورق بردي. تخيلوا بقى كم نخلة هيجيبها شكل القرآن وهم

0: يحملوه يودوه الكوفة أو يودوه الشام أو يحطوه في المدينة أو ينزلوا بيه مصر أو يروح لليمن. هم دول الخمس نسخ. اعرفوا حقيقة قرآنكم، هتلاقوا بلاوي سودة، بلاوي سودة. انتوا مش فاهمين حاجة خالص، ما بتقروش، انتوا عايزين تظهروا صورة وتخفوا الحقيقة.
1: أنا عندي سؤال عن الإله الإسلام ده. الإله ده مش مفروض إن هو حكيم، يعني عنده حكمة؟ المفروض إن هو عارف بمعرفته السابقة إنها تحصل فتنة زي فتنة المصاحف، فتنة عثمان يعني، وموضوع المصاحف. ليه ما جنبهمش الموضوع دوت وجي مدام كده كده القرآن بالكامل موجود عندهم؟ فجي كده كده بقى في لما الرسول بيقول إن اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت لكم دينكم والأمور دي كلها بتاعت الوقت الأخراني بتاعه، ليه ما أدهمش كتاب كده وتبقى معجزة حقيقية بقى، وقال لهم خدوا هو ده الكتاب الوحيد اللي تعتمدوا عليه، ده رب العالمين الدهوني بطريقة مدام هو العربي بتاعه لغته معجزية، لا يعني طورنا بقى عملنا أبديت للمعجزة الإسلامية، وخدوا يا رسولي يا حبيب قلبي خد المصحف اهو ادي بقى لأمتك، ولا يقتلوا بعض ولا لغايه دلوقتي الاشاعره وما اعرفش مين القران مخلوق ولا ما وخناقاتهم مع بعض، ولا سنه ولا شيعه، والدنيا تبقى حلوه كده ويبقوا حلوين. ليه ما عملش كده اصلا؟
0: لأن
1: فين حكمته؟
0: لو كان ده اله حقيقي ولو كان ده نبي حقيقي موحى به، لكن الموضوع كله موضوع خزعبلات وخرافات. كتاب بتجمع على مدى 23 سنه، مكتوب من خلال احداث ومكتوب بالسمع، مكتوب من خلال قصص وهمية ظن محمد فيها أنها موحى بها من الله أخذها من التلمود. لدى محمد أكثر من 800 اقتباس من التلمود بس اللي يدور ويبحث. ده بخلاف كتب الزرادشتية، ده بخلاف تشابه أحداث كثيرة جدا مع تعاليم زرادشت، بخلاف أشياء كثيرة جدا، بخلاف مشاكله الشخصية
1: كمان. فكرة أبل ده اللي كنت هقوله، يعني فكرة كتاب من عند إله وهو ان هو موجود في السماء مثلا اللي هي المكان اللي هو فيه، يعني نزل من عند اله الاسلام للسماء الدنيا واتحفظ في المكان ده وبحسب الموقف ينزل له الدنيا دي. رسولي ما هو مزنوق في ايه؟ افتح يا جبريل الصفحه 5 ونزل له الكلمتين اللي فيها. ايه ده؟ ايه
0: ما هي كده عائشه قالت له ارى ان الهك يسارع في هواك، يعني بيعمل
1: عجباني عائشه كانت فاهماه بصراحه. طب نشوف بقى الفيديو اللي بتقول لنا فيه ما هو بتعلمنا. خلي بالك ايه هو اللي اتفضل.
2: لكن موضوع بقى ان اللوح المحفوظ اصلا كان ناقص ومش عارفه ايه والكلام اللي هي بتقوله ده، انا ما اعرفش اصلا هي بتجيب الشبهات دي منين. تقعد تنام بالليل كده وتفكر نتكلم عن في حاجه اسمها اللوح المحفوظ، طب نتكلم عن اللوح المحفوظ، هي تعرف حاجه عنه؟ لا طبعا. اشك ان هي تعرف شيء.
1: نعمل وقفه بس.
2: اللوح المحفوظ
1: اصل معلش قالت كلمه مش عايزه افوتها، قالت هي بس بتنام وبتفكر ايه الشبهات. لا حضرتك انا بفكر قبل ما انام. نكمل بقى معلش، اصل الكلام بتقوله غريب بس يعني هي عايشه معايا وفاكره ان انا بنام وبفكر. اتفضل.
2: كان كده قالت الشبهه دي، الشبهه دي فيها خلط كبير جدا. ليه؟ لان اللوح المحفوظ احنا ما نعرفش اصلا طريقه كتابته، هي افترضت ان هي طريقه كتابته زي طريقه كتابه البشر العاديه واللغه العربيه العاديه اللي مكتوبه. هو مش كتاب بشري مكتوب بحروف عربيه اصلا. اللوح المحفوظ غيب من عند الله، احنا لا نعلم عنه شيء اصلا. اللوح المحفوظ غيب من عند الله، احنا لا نعلم عنه شيء. مفيش حد شافه ولا حد نقل لنا شكله ولا حد نقل لنا طريقة كتابته ولا حد يعرف مكتوب ازاي واللي موجود فيه
1: بالظبط. واحنا ولا بنفكر ولا ده احنا بنطرح اسئله بديهيه وفي الاخر قالت لك ايه؟ ما نعرفش حاجه. طب قولي من الاول انا ما اعرفش. ما هو الراجل في البدايه قال لك الحويني، يعني قال لك جهله، ده اعمل لك ايه انا؟ فجايه الخلاصه اللي هتعلمها لنا ان هي لا تفقه شيء.
0: طيب اوكي. لا نمشي معاها. القران معانا اللوح المحفوظ متاخد من التلمود.
1: لا والشيخ اللي جبناه والاستاذ اللي جبناه شرح ما هو اللوح المحفوظ.
0: لكن نمشي معاه. يوجد 19 تداخل لعمر بن الخطاب في القران. 19 تداخل. ايات منها الحجاب، منها الاسره، منها حاجات كتيره جدا.
1: مش مخفيه، عمر نفسه
0: منها
1: بيفتخر.
0: القبله، توجه المسلمين تجاه القبله. 19 تداخل لعمر بن الخطاب في القران. وكان محمد نبي الاسلام يسمع وبعد كده يقول له الله وفقك يا عمر، نزلت هكذا يا عمر. والنزول لو هنستخدم تعبير النزول مش تعبير الغش، كان يأتي بعد كلام عمر

0: السؤال اللي أنا بطرحه، الآيات التي قالها عمر بن الخطاب ونزلت كما قالها حرفيا وبنفس اللفظ، هل هي كانت متواجدة في اللوح المحفوظ قبل أن ينطق بها عمر بن الخطاب، أم أن عمر بن الخطاب هو السابق ليها؟ لو قلت قبل كان متواجدة قبل أن ينطق بها عمر بن الخطاب، يبقى عمر بن الخطاب كلامه وحي أوحى له. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب قال اللي موجود على اللوح. لكن رد فعل محمد مع كلام عمر ينفي أصل وجوده على اللوح. 19 تداخل لعمر بن الخطاب جوه القرآن، وراجعوا ورايا، 19 تداخل لعمر بن الخطاب جوه القرآن. هل ال 19 تداخل دول موجودين على اللوح المحفوظ؟ يبقى عمر بيوحى إليه. لو مش موجودين على اللوح المحفوظ يبقى عمر اضاف للقران.
1: لا، والايات اللي عدلها عبد الله بن ابي السرح لما كان بيسمع من اللي هو يعني من كتبه القران
0: بالظبط،
1: وارتد بسبب كده.
0: الحاجه الثانيه يا استاذه، عميد الادب العربي الدكتور طه حسين، وهو من هو عميد الادب العربي، قال اعطوني قلما احمر لاصحح الاخطاء اللغويه والنحويه في داخل القران. طب الاخطاء النحويه واللغويه اللي جوه القران عيب الاله ولا عيب اللي كتبه؟ سؤال.
1: لا، انت قلت نقطه مهمه في موضوع عمر ده، يعني عمر دي حاجه حدثت، حاجه جديده قالها وبعدين وافقت الهه، فدي فعلا نقطه لازم المسلم يفكر فيها.
0: نقطه ثانيه، عن عكرمة.
1: أنا كنت عايزة برضو نعرض الفيديو بتاع التنقيد بتاعها بس كمل.
0: نقطة عن عكرمة قال عن عمر بن الخطاب: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. يعني عمر بن الخطاب يقول إن في آية اسمها آية الرجم سقطت وأسقطت من القرآن. طيب أسقطت من القرآن اللي موجود، يبقى موجود على اللوح المحفوظ، يبقى في تحريف. حاجة تانية، عمر بن الخطاب بيقول لي لولا ان الناس يقولوا عني اني لولا ان يقول الناس زاد عمر في القران. عن اي زياده هنا عمر يتكلم عنها؟ عن القران اللي على الارض او عن اللوح المحفوظ؟ لكتبتها بيدي ايه الرجم.
1: طيب
0: حديث ثاني طويل عن عمر بن الخطاب يقول كده: كان يقرا لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم. فين الايه دي؟ فين الآية دي في القرآن؟ أنا عندي 632 آية مش موجودة في القرآن. ده كان الصحابة يقولوها، ده بخلاف الصور، ده بخلاف الصور. عن عائشة يقول ابن يونس وابن عباس: أملت عائشة علي، أملت عائشة، عائشة كانت بتمليه آية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فين الآية دي بالشكل ده؟ فين الآية دي يا أستاذة؟ يبقى مين اللي حرف؟ والقرآن اللي على الأرض مختلف. عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. أكلها الدابة من تحت السرير،
1: أكلتها
0: الداجن من تحت السرير، الدابة يعني الداجن من تحت السرير. فين الآية دي يا أستاذة؟ فين الآية دي؟
1: طيب نشوف الفيديو رقم 8. يعني أنا مش عايزة أحرمها يعني من الكلام اللي قالته، عايزة يتعرض. تفضل الفيديو رقم 8.
2: طيب أصلا الكتابة العربية لو هي كانت ما تعرفش يعني، فأنا أعرفها إن الكتابة باللغة العربية زمان كانت أصلا بدون نقط وبدون تشكيل. الشبهة دي جاية ليه؟ لأن العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت طريقة كتابتهم، هم كانوا بيفهموا الكتابة بالشكل ده. ليه؟ لأن دي لغتهم، ده كان كلامهم العادي مع بعض شعر. فيبقى هم كانوا واصلين في اللغة العربية لفين؟ وما كانوش لا بيكتبوا نقط ولا كانوا بيكتبوا تشكيل ولا أي حاجة. لكن بعد كده لما ابتدى يدخل ناس من غير العرب اللي هم الأعاجم اللي لغتهم الأساسية ما كانتش اللغة العربية، فعلشان يوضحوا لهم طريقة نطق الكلمة فابتدى يتحط نقط وابتدى يتحط حروف. ده لمين؟ ده للأعاجم مش للعرب، علشان يوضح لهم الكلمة تتقري ازاي من غير.
1: طبعا يعني هي بتوضح اللي احنا قلناه او اللي انا قلته في الحلقة، ان القرآن كان من غير تنقيط ولا تشكيل. لكن برضو عندي مشكلة مع حكمة الإله في الموضوع ده، ان هو بيحط النقط والحاجات دي عشان الأعاجم. طب ما هو الإله ده تحتاج حد ينقط له كلامه، ما هو ده اللي انا قلته في اللي هي واخدها شبهة.
0: حصل تداخل بشري
1: بالظبط
0: لتوضيح.
1: ما هو ده اللي انا قلته، ان الإله احتاج

0: حد يوضح له كلامه اللي مش مفهوم لبقيه الناس.
1: وانا وريت الصور بتاع شكل القران. فهنا حصل تدخل بشري. هنا في مشكلتين او ثلاث مشكلات في كلامه. اولا بتقول بسبب الاعاجم، ده غلط، لان كان في اختلاف بين المصاحف واختلاف كلي في النطق.
0: طب كمان سوري معلش، هو الاعجمي اللي هو لا يعرف اللغه العربيه فرقت معاه النقطة والشدة وفرق معاه التنقيط، هو اصلا مش عارف اللغة،
1: هو اصلا ما كانش فيه مصحف بالشكل المتداول. لكن الفكرة هي ايه؟ انه لو الموضوع عشان الاعاجم كان فيه اختلاف بين المصاحف بين صحابة محمد، لماذا لم يكن عبد الله بن مسعود موافق ان يدي القرآن بتاعه؟ ولماذا اسقط الصور؟ ولماذا هناك عبارات نطق عبارات مختلفة عن المصحف اللي كان بين يد عثمان؟ ليه مصحف أبي بن كعب مختلف في النطق والتلاوات وشكل الصور عن المصاحف الأخرى؟ فالحجة دي حجة غير مظبوط. سؤالي الثاني، هل القرآن منقط على اللوح المحفوظ؟
0: هو ده أنا كنت بسأل،
1: زي اللي على الأرض دلوقتي ولا مش منقط؟ هتقولي لي مش منقط، والله مش محتاج، لأن الشكل اللي كتب بيه القرآن بين صحابة محمد ما كانش منقط، إذن حصل تحريف. بس متحريف
0: كمان عندهم برضو مشكله، هم بيحاولوا يفهموا بس عندهم مشكله، بيقول لك الكلام ده القران ده صوت مش كلام. يعني القران، هل القران بقى في اللوح المحفوظ هو كتاب مكتوب وبنسال في الحته دي هل في تنقيط ولا تنقيط وتشكيل ولا لا، ولا هو اوديو بوك يعني كتاب صوتي ام بي 3؟
1: الحاجه اللي يعني بعد كده
0: اسئله.
1: لما مدرس لغه عربيه يطلب من شاب ان يكتب كلمه مسيطر، هيكتبها بالسين ولا بالصاد؟ مسيطر، هيكتبها بالسين ولا بالصاد؟ يا أستاذة روحي راجعي مسيطر مكتوب عندك في اللغة إيه وفي القرآن إيه، وشوفي البلوى السودة من الخطأ القرآني اللي ما يقعش فيه عيل صغير في المدرسة في ابتدائي. طيب الغلط بتاع مسيطر ده اللوح المحفوظ ولا النساخ واللي كتبه؟
0: نشوف بقى الفيديو رقم 9، لان في هي قالت لنا ايه في البدايه. قالت ان انتوا بتطرحوا شبهات بس بعد كده بتتردوا في وشكم.
1: فهنشوف إن شاء الله.
0: نشوف الفيديو رقم 9 وبعد كده نسمع الفيديو اللي هي ايه بترد فيه في وشنا. عشان اتفضلوا الفيديو رقم 9 بسرعه هنسمعه.
2: لكن اللي لازم نفهمه ان القرآن اصلا ما كانش بيعتمد على الورق ولا على الكتابة، لكن كان بينقل به الحفظ تواترا، يعني كان محفوظ. الصحابة كانوا بيحفظوا القرآن كاملا، وكان في مئات الحفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتراجع معاهم القرآن كل سنة، وفي السنة الأخيرة اتراجع القرآن مرتين. يعني ببساطة حتى لو ما فيش ولا ورقة مكتوبة فيها أي شيء من القرآن، فالقرآن محفوظ كامل في صدور الناس. يعني العبرة مش بكتابته ورسمه أبدا.
0: طيب جبريل كان بيجي لمحمد وبيعمل معاه مراجعة ليلة الامتحان، وكان بيراجع معاه القرآن، وفي العرضة الأخيرة كان حاضر ابن مسعود وحضرها وراجع وصحح الدنيا كلها واطمنه إن الدنيا تمام مع رسول الإسلام. وبعد كده راح جه عثمان بن عفان وحرق القرآن بتاع المصحف بتاع عبد الله بن مسعود وسجنه. وبعد كده تقول لك ده اكيد ان مفيش.
1: اولا في مشكله هنا، لان في احاديث متضاربه مع بعض، وممكن نبقى نعمل حلقه على واسمها يا استاذه العرضه الاخيره. مش مراجعه، اسمها العرضه الاخيره. هنعلمك بقى اسلامي. حاجه تانية، في احاديث متضاربه مع بعض ومستعد ان نبقى نعمل حلقه لدي. هناك من الاحاديث من تقول ان عبد الله بن مسعود هو من حضر العرضه الاخيره على حسب قول عائشه، وهناك من الأحاديث المنسوبة لعائشة وعروة ابن الزبير تقول أن زيد بن ثابت هو من حضر العرضة الأخيرة، مع أن زيد ما كانش من الكتاب قوي لأنه كان سنه صغير.
0: زيد ولا عبد الله؟ صحح لي
1: الاثنين، ده بيقول كده وده بيقول كده. كعادة البخاري حاطط الاثنين، وكعادة مسلم حاطط الاثنين، وكعادة الأحاديث وعكسه، الحديث وعكسه، الحديث وعكسه. من الذي حضر العرضة الأخيرة؟ أصدق عائشة أن عبد الله بن مسعود هو من حضر، ولا أصدق أنه زيد بن ثابت؟
0: رح تذكر هي بقى.
1: دي نقطة. الحاجة الثانية، لماذا تجاهل عثمان عبد الله بن مسعود، وتجاهل معاوية بن أبي سفيان، وتجاهل أبي بن كعب، ولماذا لجأ عثمان إلى زيد بن ثابت؟ لأنه كان يعلم السريانية والأرامية، عشان كده، لأن كان فيه مطبات كتيرة جدا جوه القرآن. يا أستاذة قرآنك فيه كلمات كتيرة جدا ليست عربية، ولم يكن عمر بن الخطاب نفسه ما كانش عارف يعني فاكهة وأبا. قال لك معرفهاش، أبا دي معناه إيه؟ معرفهاش، معرفهاش. فعندك مشاكل كتيرة جدا.

0: مدام فاكهه وابه تبقى الخضروات. طيب نشوف بقى، استعد انت بقى عشان هي ايه هتديك انت بقى فيديو رقم 4 ونشوف بقى الورطه اللي وقعتنا فيها. اتفضل.
1: الغريب ان اللي عندها اختلافات اصلا في النسخ بين الكتب عندها وبين المخطوطات جايه تتكلم على القران وتتكلم فيه الحفظ للقرآن وإن هو بالفعل محفوظ وإن ما حصلش فيه تغيير. غريب جدا إن حد يكون علماء ونفسهم بيعترفوا اعترافات كاملة إن فعلا في تغيير في النسخ وإن في حذف وإن في إضافة وإن في تغيير في المعنى وهي جاية تتكلم في الموضوع ده، لكن غالبا اللي هي مش عارفة، هما دايما يلقوا الشبهات ومش عارفين إن هي أصلا موجودة عندهم. اللي هي ما تعرفوش إن باعتراف علماء اليهود ان العبرية اللي هي لغة التوراة النصوص القديمة كانت مكتوبة بدون حروف علة، ما كانش عندهم حروف العلة اللي هي الالف والواو والياء والحاجات دي، ما كانتش موجودة عندهم واضيفت بعد كده علشان تسهل القراءة على الناس. فكده يبقى ايه؟ ما هو ده نوع من انواع تسهيل القراءة ان هم اضافوا الحروف دي اللي هي اصلا ما كانتش موجودة في النصوص.
2: هي بترد على نفسها في حاجة يا استاذ اسمها تطور اللغة، زي ما انت قلتي انه بسبب الاعاجم حصل تطور للغه فوضعت النقطه والشده والتشكيل، مع ان في مصيبه في وضع النقطه والشده في القران، لكن تطور اللغه العبريه لم يلغي المعنى
0: او يغير
2: المعنى. ليه؟ لان احتفظوا بنفس النسخ اللي موجوده الاصليه، سواء تطور اللغه العبريه او اليونانيه. يا استاذه المخطوطات اللي عندنا 24000 مخطوطه، انتوا ما عندكوش الا اثنين ومشكوك فيهم، مخطوط السمرقند والمخطوطة اليمنية، ومشكوك في أصلهم، ومعروف إن هم مكتوبين على أشياء وممسوح أشياء تحتيها. انتوا ما عندكوش مخطوطات. حاجة تانية بتقول كان محفوظ في الصدور، ضربوا بعض ليه؟ طالما كان محفوظ في الصدور ضربوا بعض ليه وأخفوا النسخ ليه؟ وطالما محفوظ في الصدور كان في اختلاف بين النسخ ليه واختلاف. اقري كتاب المصاحف لأبي داود الساجستاني وشوفي بنفسك، وده مسلم ومشهود ليه، كم الاختلافات اللي كانت موجودة. ياللي بتقولي كان محفوظ في الصدور، اختلفوا ليه؟ اختلفوا آلاف الاختلافات في النطق ورسم الكلمة وشكل الكلمة ومنطوق الكلمة والزمن بتاع الكلمة، الصرف بتاع الكلمة، اختلفوا ليه؟
0: تقول لك كمان علمائكم ما عندهمش مشكله ان يقول لك ان دي موجوده ودي مضافه. طبعا هي ممكن على يوحنا، تقريبا يوحنا
2: هرد عليها. في فرق ما بين الترجمات والنسخ. هي مش قادره تفهم ده، هي بتخلط لانه هي قاعده على مصطبه،
0: غير ان هم مش مدلسين يعني، قاعده على مصطبه مش بيكذبوا زي
2: خلينا نتكلم من كذا زاويه. اول حاجه الترجمات دي ترجمات لنص اصلي مترجم بلغات مختلفة وداخل اللغات بطريقة مختلفة لتسهيل المعرفة دون أن يحدث خلل للمعنى الأصلي للكلمة. رقم اثنين، مين عرفك أن الجزء ده ما كانش موجود في التخطيط المخطوطة الفلانية؟ مين عرفك؟ مش أنت خالص، ده من أمانة العلماء وده يحسب لهم ولا يحسب عليهم، ان قال ان الجزء ده ما كانش موجود في مخطوطه رقم فلان. المسلم بقى بيعمل ايه؟ لانه كذاب واخد على الكذب، ياخد الفكره ويقول لك بص تحريف، هو بيقول لك ما كانش موجود في المخطوطه الفلانيه. هدي لكم مثال بس لازم نرجع تاني لاختلافات القران، لازم نرجع تاني. مثلا في ما يسمى بالفاصله اليوحنيه، هل حدث تحريف ليها اللي هي يوحنا الاولى 5 من 6 ل7 مايوس؟ دي بيسموها الفاصله اليوحنيه وهي بتشاور على دي. النص كله بيقول ايه؟ من عدد 6، هذا هو الذي اتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح يشهد لان الروح هو الحق. عدد 7، الاشكاليه في عدد 7 بس، الإشكالية في عدد 7 بس، فالذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. عدد 8 ما فيهوش مشكلة، والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في 1. المشكلة في الإشكالية فين؟ في عدد 7. 55% من التراجم الإنجليزية كاتبة النص كامل، 45% اللي كاتبة النص عدد 7 وقالوا جنبيه النص ده مش موجود في بعض المخطوطات.

يبقى هنا في حاجة اسمها عامل الأمانة للمترجم، عامل الأمانة للناس. بسلامتك ولا انت ولا 10 من ولا كل علمائك ما كانوش هيعرفوا ان النص ده مش موجود في بعض المخطوطات الا لما كانوا علماء المسيحيين قالوا النص ده مش موجود. المغالطه الكبرى يقول لك ايه بقى؟ للجهله والاميين والعامه، يقول لك نص التثليث مش موجود. دي مغالطه، لان

0: يبقى لما تقول ان آية التثليث مش موجودة يبقى انت جاهل وكذاب ومدلس، ويبقى انت عمرك ما قريت في الكتاب المقدس، لان آيات التثليث اقولها مرة تانية، اتعلموا اتعلمي آيات التثليث في الكتاب 134 آية، في العهد الجديد بس 120 آية. طلع دي يا اخي، هل ما فيش آيات التثليث؟ انت وقعت في مغالطة اسمها مغالطة التعميم، مغالطة اسمها ليه عايز تمرر فكرة مدلسة وتقول ما فيش تثليث، فانت مسكت نص عليه إشكالية وقلت آيات التثليث، آية التثليث مش موجودة يبقى بطل التثليث، كلام كذب. لا مجمع نيقية هو اللي أقر التثليث، هو وقال التثليث موجود، ما اخترعش التثليث، ولا ترتليانوس اللي اخترع التثليث، ولا الآباء والكهنة اللي اخترعوا التثليث، الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن التثليث. بصي للجزء الثاني، 57% من النسخ اليونانية تحتوي على العدد الكامل، أغلب المخطوطات هي مش كاملة، مش محذوفة، لا الفكرة يقول لك إيه، محذوفة مش موجودة، في تحريف، لكن الحقيقة بتقول إيه؟ ان المخطوطات دي مش كاملة بسبب تلف، ففي اجزاء وايات تلاقي المخطوطة ظاهر الايات فوق وجزء هنا الايات تلفانة بسبب عامل الزمن
1: طبعا.
0: كل المخطوطة 44 مخطوطة يونانية البيزنطية موجود فيها، 98% من المخطوطات اللاتينية موجود فيها الاية دي. طب خدي بقى المخطوطة 996 القرن الرابع عشر الفاتيكان موجودة، المخطوطة 16 موجودة، المخطوطة 819 موجودة، المخطوطة 2473 موجودة، المخطوطة 2318 موجودة، موجودة في هوامش مخطوطة 221 88 429 636 في الترجمات، ترجمة لاتينية من القرن الرابع الفولجات موجودة، الترجمات اللاتينية اللي بتعود للقرن ال 12 الثاني الميلادي، ترجمة أرامية القرن الخامس، ترجمة الفولجات القرن الخامس، رياسيموس الطبعة اليونانية المحققة 1527، ترجمة ويكليف القرن الرابع عشر، مخطوطات تعود إلى القرن الخامس الميلادي، الأدلة العلمية كلها موجودة. من الآباء اللي أيدوا الآية دي إنها موجودة بشكل كامل؟ أغسطينوس، جيروم، سوفيلوس، أثيناغورس، كبريانوس، القديس غيروغيروس، القديس أثاناسيوس القرن الرابع، المجامع، مجمع قرطاج، مجمع سينيس القرن الثامن، قانون الإيمان للكنيسة اليونانية، عقيدة الثالوث لا تبنى على هذا النص لكن تبنى على 134 آية و 120 آية في العهد الجديد بتتكلم عن الثالوث. منها يا جاهل اتعلم لوقا 35:1، فأجاب الملاك وقال لها، هي جاهلة وفي حد تاني جاهل، فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك، اكنمه قوة العلي تظللك، الآب القدوس المولود منك يدعى ابن الله الابن، لوقا 22:3، يوحنا 1:32 و33، 120 آية،
1: أمثلة كتيرة جدا طبعا. طيب عشان
0: فدي هي اللي بتشاور عليها، ودي هي اللي بتفتكر ان احنا بنشيله وبنحط، هي مش فاهمه حاجه عن المخطوطات، مش فاهمه حاجه، هي مدخله المخطوطات مع الترجمات، مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه،
1: سمك لبن تمر دي زي ما متعوده في الاسلام. طب عشان بس ما حدش يقول ان قطعنا الفيديو، انا عارفه رديت على كله، لكن ممكن نكمل الفيديو من النقطه اللي احنا وصلنا لها لو ممكن.
2: موجودة في النصوص الأساسية اللي كانت موجودة زمان، ما كانتش موجودة لكن أضافوها بعد كده، وده طبعا موجود وموجود في الموسوعة اليهودية، وأي حد يقدر يدخل يدور عليه ويقرأه وهيعرفه، معلومة عادية ومنشورة ومنتشرة، مش حاجة غريبة يعني. يعني الكتابة العبرية اتطورت مع الزمن، لكن كمان طب اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد ايه اللي حصل فيها؟ المخطوطات القديمة كانت بتكتب بدون فواصل، كلمة بتتكتب بدون فواصل، كلمات جنب بعضيها بدون فواصل ولا علامات ترقيم ولا اي شيء. فهنلاقي ان مثلا بروس ميتزجر بيقول ان اقدم المخطوطات اليونانية كانت بتكتب في سطور متصلة بدون فصل بين الكلمات، وبعد كده ابتدوا يفصلوا بين الكلمات، يحطوا علامات الترقيم، يحطوا الحروف الكابيتال علشان يبان ان دي اول الكلمه، ان دي اسم، ان فحصل تطور في اللغه. فده يبقى معناه ايه يا ترى؟
0: اعمل وقف هنا. اولا ده كذب، ده كذب. اولا يوجد

0: عاد الجديد 109 مخطوطة مكتوبة على البرديات بخط كبير منفصل. اتنين، يوجد 307 مخطوطة مكتوبة بالحروف الكبيرة المنفصلة. ثلاثة، يوجد 2860 مخطوطة مكتوبة بالحروف الصغيرة المتصلة. أربعة، يوجد 2410 مخطوطة مرتبة بحسب القراءات الكنسية مكتوبة بحروف كبيرة منفصلة. كلام الكذب. أنت بتاخدي فكرة من شخص بيقول حاجة ما كملتيش الجملة والكلام وطلعت بيها عشان تبني فكرة تخدعي بيها المتابع العاج. مجموع المخطوطات اليونانية فقط للعهد الجديد كلها سواء حروف صغيرة حروف كبيرة حروف متصلة أو حروف منفصلة كام يا اللي مفروض أستاذة؟ 5686. بخلاف هي بقى تعرفش حاجة بقى عن المخطوطات الحبشية اللاتينية الأرمنية السوريانية القبطية القديمة البحرانية الصعيدية، هي ما تعرفش كل الكلام ده. إجمالي مخطوطات العهد الجديد فقط 24970.
1: طيب برضو نسمع آخر كام ثانية في الفيديو لأن ما يقولش إن إحنا اقتطعنا حاجة. تفضل.
2: أول الكلمة إن دي اسم، إن فحصل تطور في اللغة، فده يبقى معناه إيه يا ترى؟ يبقى معناه إيه؟ كان ناقص رغم إن أنتم كان عندكم ناقص وكملتوا حاجات وفي حاجات شلتوها وعندكم يعني الحذف والإضافة والتغيير في المعنى واضح جدا ومتقال بشكل علني. فتسمي إيه ده؟ تسمي إيه شكل اللغة قديما وشكل اللغة حديثا دلوقتي في كده؟
1: ما زي ما شرح لك بالقلب بشكل علني لان مفيش حاجه تخجل، مش محتاجين نعمل تنقيح ونشيل ونحط زي
0: طيب
1: الاسلام.
0: خلينا بس اقول حاجه
1: في طيب عشان بس معانا تليفونات ممكن ناخد بس الاخت نهال
0: لا بعد خليني ما بس بعد
1: بعد
0: انا انا عندي هنا 600 اختلاف ما بين القراءات والروايات. في روايه ورش ودي بتقرا في شمال افريقيا في سوره البقره إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في رواية حفص ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طب يا أستاذة هل تسأل يساوي هي نفسها تسأل؟ هل تسأل في رواية ورش هي نفسها في رواية حفص تسأل؟ كلمتين مختلفين في زمنين مختلفين. واتخذوا مقام إبراهيم في رواية حفص اتخذوا هنا معناه ان الناس اتخذت. في رواية ورش واتخذوا مقام ابراهيم فعل امر. الحرفين والكلمتين مختلفين. لو قعدت انا عايز 10 حلقات عشان اوري لك الاختلاف ما بين المصاحف كارثة كبرى ما بيحبوش يتكلموا عنها.
1: ما يعني مش زي ما قالت بقى بتحط تفكر
0: لا فكر ايه اعرض يا عم اعرض عم. خليها بس تاخد صوره شوف بدل ما اعرض شوف الاختلافات ما بين الروايات اعرض اعرض اعرض
1: وشوف. لا لا لا لا خلينا نعمل حلقات يعني.
0: قال الكافرون ان هذا لسحر مبين وقال الكافرون ان هذا لسحر مبين.
1: طيب
0: نازله ازاي ومكتوبه ازاي على اللوح المحفوظ؟
1: طيب عشان معلش اختي نهال استاذن حضرتك 30 ثانيه وللاسف مش هناخد بقيه الفيديوهات بعتذر جدا ما عنديش وقت. 30 ثانية بالظبط أختي نهال اتفضلي.
3: حبيبتي أنا بجد بعد كل اللي بتعرضوه عن مكانة المرأة في الإسلام بالذات أقدر أقول جملة واحدة لو لم أكن مسيحية لوددت أن أكون مسيحية يعني. وأقدر الرجال اللي بيشكروا في الإسلام وبيدافعوا عنه بكل جوارحهم لأنه واضح جدا إن الدين الإسلامي دين ذكوري يعني أي راجل مسلم واخد حقه تالت ومتلت دنيا وآخرة. لكن بستغرب جدا لما بشوف امرأة بعد ما سمعت من الشيوخ ان هي مقلدة وان العلم للرجال فقط وانها جهلة وصفها عورة ومكانها في البيت بس ومصرف او تفريغ لشهوة الرجال وفوق كل ده معظم اهل النار هيكونوا من النساء. يعني بجد ما فيش اهانة اكتر من كده. وانا عارفة ومتأكدة انه في عدد من النساء لا بأس بيهم عايزين يتركوا هذا الدين لولا حكم الردة. فبالامانة لو اتلغى القانون ده وتركوا الناس واعطوهم حرية والحرية كنا سمعنا عن اعداد مضاعفة. ولو كنت انا مسلمة انا بشكركم وابوس ايديكم كمان على المجهود الرائع اللي بتعملوه في تطليع كل المعلومات والزيادة.
1: شكرا ليكي يا اخت نهال. هو الصوت كان بيقطع حضرتك بتكلمي بس غالبا يعني فصل من عند حضرتك فاشكرك جدا. طيب احنا يعني الوقت المتبقى

0: لو حابب تضيف حاجة أو تقول لنا رسالة ختامية، اتفضل.
1: الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الفعالة، هو أنفاس الله، كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، لا غيرك ولا كل اللي حاولوا أنهم يقفوا في مقاومة لكتاب المقدس قدروا يوقفوا انتشار الكتاب المقدس. 4000 لغة، أكثر من 26000 مخطوطة، رموا شبهات كثيرة جدا، صمد الكتاب المقدس. المشكلة بقى أن اللي بيخبي العورات اللي عنده وبيحاول يوهم الناس أنه ما عندوش عورات وهو مليان بالعيب، لأنه أصل العيب.
0: صحيح. طيب أنا بس عايزة أقول للأستاذة مريم، يعني أنصحك لو تحبي يعني تعملنا كده موضوع عن نعيم المرأة في الجنة، وتذكرنا يعني قد إيه هتكوني سعيدة في الجنة واللي هيحصل معاكي في جنة الخلد. يعني شجعينا كده إن إحنا يعني نرجع للإسلام كده، وقولنا عرفينا عن نعيمك أنت بالذات في جنة الخلد، مسكينة حقيقي. طيب أنا بشكرك جدا على الوقت دوت.
1: أنا مش عارف إزاي المرأة المسلمة لسه مش مكسوفة من وصف القرآن ونبي الإسلام، اللي كان عنده مشكلة بسبب أمه راح مفرغها على المرأة، يا إما بالنكاح يا إما بالتقليل.
0: شكرك جدا على وقت النهاردة، وياريت فعلا يعني نجهز المواضيع دي ونقدمها.
1: اختلاف عشان المصاحف يا جماعة كوارث، وانصحكم اقروا كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني.
0: أشكرك جدا، وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. بنقول لكم يا جماعة ابحثوا، من فضلكم ابحثوا عشان تعرفوا الحق والحق يحرركم. وما تنسوش وانتوا بتبحثوا ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

من هم القادة الدينيين في أيام يسوع المسيح؟ ولماذا اصطدم المسيح مع هؤلاء القادة؟ ما هو نوع تعليمهم؟ ولماذا رفضوا أسلوب وتعليم يسوع المسيح؟ ابقوا معي من جبل الزيتون، رح أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل.

0: المسيح والقادة الدينيين من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، مسرح الأحداث الكثيرة في أيام المسيح، وطبعاً مسكن معظم الفئات الدينية الموجودة في هذه البلدة. رح أتكلم عن من هم القادة الدينيين، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضاً: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا إلي، قال الرب، فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضاً، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع.
0: المسيح والقادة الدينيين، رح أتكلم في هذه الحلقة عن اصطدام وصراع المسيح

مع هؤلاء القادة. وقبل ما أبتدي أتكلم عن أنواع هذا الصراع أو الاصطدام، خليني أعطي فكرة عن من هم القادة الدينيين في أيام المسيح. كان في عدة فئات. الفئة الأولى هي فئة الصدوقيين، والصدوقيين تعتبر الطبقة الأرستقراطية من علية القوم في هذا المجتمع. هذه الجماعة آمنوا في التوراة لكنهم رفضوا التقاليد، كانوا بيركزوا على التفسير الحرفي للتوراة، كان عندهم شغف واهتمام في الطقوس اللاويين والشرائع الطقسية. هذه الجماعة لا تؤمن بالأرواح ولا الملائكة ولا تؤمن حتى بالقيامة. والغريب إنه هذه الطبقة هي الطبقة الحاكمة في أيام يسوع المسيح، منهم حنان الكاهن، صهره قيافة، أولاد حنان الخمسة وحفيده الأصغر، كلهم عائلة طبعا اللي كانوا بيحكموا في أيام يسوع المسيح. لكن الطبقة الثانية الأكثر شهرة والأكبر مجموعة في أيام المسيح هي طبقة الفريسيين. الفريسيين آمنوا بسلطان مش بس التوراة طبعا والمزامير والأنبياء، لكن أيضا آمنوا بسلطان التقاليد. أيضا كانوا حرفيين، ناموسيين، كان بركزوا على العبادة الظاهرية والشكلية، أضافوا قوانين كثيرة للحفاظ على المجتمع، وطبعا ركزوا على الأخلاق. يعني بالنسبة للأخلاق بالنسبة لهم اعمل أو لا تعمل. لكن أحبائي يعني مثل الصدوقيين كانوا بركزوا كمان على الشرائع الطقسية. المسيح مبدئيا وافق على معظم تعليم الفريسيين لكن رفض التقاليد ورفض الأعباء والأحمال اللي كانوا بحطوها على كاهل الناس. وهي هاي المجموعة اللي كانت بشكل مستمر تصطدم مع يسوع المسيح. الطبقات الأخرى يمكن مش مذكورة بشكل كبير، منهم الإسينيين. هاي الطبقة رفضوا حياة البذخ في أورشليم والفساد الديني اللي كان موجود في هذه المنطقة، وراحوا للصحراء وشكلوا مجموعة بسموها إخاد أو ياخد اللي هي الوحدة. وهاي الجماعة كانت بتمارس الطهورات والغسلات، كانوا بيسموا أنفسهم أبناء النور. وفي آخر الأيام بيتكلموا عن معركة أبناء النور مع أبناء الظلمة. هذه المجموعة طبعا بعد هدم أورشليم اشتركوا مع الغيورين واندثروا في آخر معركة في مسادة في جنوب البحر الميت. احنا مديونين لهاي الجماعة لأنهم اللي كتبوا معظم أسفار الكتاب المقدس اللي اكتشفت في سنة 1947، ما تسمى مخطوطات قمران. الفئة الرابعة هي فئة الغيورين. هذه جماعة ثورجية ضد الرومان، بآمنوا أنه لازم يطلعوا العدو بالمقاومة وبالعنف وبالسيف. فهذه الطبقة ما كانتش كبيرة لكن كانت إلها فعلها أيضا بين الناس. وفي طبقة خامسة اللي هي الهيرودسيين اللي موالين لهيرودس أكثر، يعني متقبلين القوانين الرومانية والتعايش مع النظام الروماني. هذه الأنظمة اللي كانت في أيام يسوع المسيح.

المسيح كان بيصطدم مع المجموعتين الرئيستين، المجموعة الصدوقيين ومجموعة الفريسيين. والسؤال، لماذا كرهوا يسوع المسيح؟ في أسباب كثيرة. مثلاً إحنا على جبل الزيتون، ورانا بيت عنيا. من هذا الجبل دخل المسيح في أحد السعف، دخول المسيح الظافر، وهتفت الجماهير ليسوع: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي في اسم الرب. وطلبوا من يسوع المسيح أنه تسكت هاي الناس. قال: وإن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. ومع هذا دخل المسيح الهيكل إلى دار الأمم، وصنع صوت وطرد الباعة والصيارفة، طردهم من هذا المكان، وكان بيتكلم بسلطان: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فاللي كان بدور في ذهنهم: من هو هذا الشخص اللي عم تتبعه الجماهير من كل مكان؟ الجماهير جاءت من الجليل مع يسوع المسيح، شافوا معجزات خارقة، وسمعوا تعاليم مميزة، تعاليم فريدة، تعاليم بسلطان. السؤال: ليش كرهوا المسيح؟ أولا الحسد والغيرة، ذهاب الجماهير وراء المسيح. كان بيعلم في سلطان، فالناس كانت تنجذب إليه مثل المغناطيس. حتى مرة الكهنة بعتوا الخدام إنه يجيبوا يسوع، وما أحضروا يسوع. سألوهم ليه؟ قال: لم نسمع إنسان يتكلم قط مثل هذا الإنسان. كان عندهم حسد، كان عندهم غيرة، بسبب أنه كانت الكاميرا مسلطة على يسوع المسيح. يعني كانت الجماهير منجذبة إلى هذا المعلم اللي جاء من الجليل. شيء ثاني، هذه الفئات كانت تتميز بالغضب. وأقصد مثلا تعليم يسوع المسيح بعظته على الجبل. هذه التعليم فضحت رياء وكبرياء الفريسيين والصدوقيين. مثلا قال المسيح: قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل، لا تزني، وهكذا. لكنه قال: أما أنا فأقول لكم. فإذا المسيح عم بيتكلم بسلطان، عم بيكشف وبيفضح الرياء في المواضيع المتعددة. متى صمتم فلا تكونوا عابسين. يعني أنت بتصوم، ركز على العبادة الحقيقية القلبية، لم يركز على مظاهر وشكليات التدين الخارجي. أنت بتصوم، بتصوم للرب مش للناس. وطبعا هاجم طريقة الصلاة، بيكرروا الكلام كباطل كالأمم، وعم بيصلوا في زوايا الشارع حتى تشوفهم الناس. يعني الفكرة عم بيصلوا للناس مش عم بيصلوا للرب. فكان عندهم غضب ضد يسوع المسيح. شيء ثالث، هذا الغضب وصل إلى يعني إلى الحقد وإلى العنصرية، إنه في معلم جاي من الجليل، وطبعا كل الربايز هي من أورشليم، وعادة في عندهم كفاءات، عندهم كريدينشلز. الرباي اتعلم أو تدرب تحت قدمي، مثل مثلا شاول الترسوسي تدرب عند رجلي جملائيل، بيفتخروا أنه أنا تدربت في هذه المدرسة أو تحت قدمي هذا الرباي أو هذا المعلم. لكن المسيحي جاء من منطقة ريفية، منطقة بسيطة من الجليل، حتى اللغة واللهجة الجليلية بتختلف عن لهجة القدس. فلهذا السبب، يعني مين أنت جاي من الجليل أمام كل هذه العمالقة والعبقرية الموجودة في أورشليم؟ وصل إلى حد الحقد وإلى العنصرية، لأنه يسوع المسيح جاء من الجليل. شيء رابع، كان بيصطدم معهم يسوع المسيح لسبب عدم الإيمان، عدم إيمانهم في يسوع المسيح. المسيح عندما وقف في مجمع الناصرة قال: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين. قال: قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم. حاولوا أنه يقتلوا

يسوع المسيح. وفي يوحنا إصحاح 12 مكتوب، اسمع هاي آية كتير كتير مهمة: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. ليه؟ لأنه أعلن أنه المسيح. اتهموه بالتجديف. في مرة قال لشخص المفلوج اللي دلوه: مغفورة لك خطاياك. قالوا: من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ قال يسوع: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال لهذا المفلوج، لهذا المريض: قم احمل سريرك وامشي. أثبت أنه فعلا الله وأنه يقدر أن يغفر الخطايا. في إنجيل يوحنا مرارا كانوا يحاولوا يقتلوه، قالوا له: لسنا نتهمك من أجل عمل حسن، بل وأنك أنت إنسان تجعل نفسك إله. كانوا بيتهموه بالتجديف. المسيح فضح رياءهم، والرياء يعني التمثيل اللي هو ممزوج بالكبرياء، وإنه عم بيظهروا عكس الصورة. يعني في متى 23 قال لهم يسوع: ويل لكم، ويل لكم. سماهم قبور مبيضة بسبب الكبرياء وحبهم للمال، سماهم قادة عميان، وقال: اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. طبعا وصل الحد للفريسيين، كانوا بيكرهوا يسوع المسيح جاي من الجليل، في حسد، في غيرة، في غضب ضده، عدم الإيمان في المسيح. كان عم بيكشف وبيفضح كبرياءهم ورياءهم أمام المجتمع. لكن أكثر شيء اصطدم فيه المسيح مع الفريسيين هو موضوع السبت. السبت قال يسوع إنه خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وقال عن نفسه إنه هو رب السبت، إنه يحل فعل الخير وإنه إظهار الرحمة يوم السبت. لكن مثل ما ذكرت إنه الفريسيين وضعوا قوانين كثيرة حتى يحموا السبت، لدرجة إنه صار التركيز على القوانين الخارجية بدل ما إنه يفهموا جوهر ولب موضوع السبت. مثلا في أورشليم مش بعيد عن هذه المنطقة جنب بوابة الأسباط، في بركة اسمها بيت حزدة، شفى هناك مفلوج 38 سنة وقال له: قم احمل سريرك وامشي. فطبعا ثار غضب الفريسيين والمتدينين، لأنه قال لهذا المريض إنه يحمل سريره يوم السبت بدل ما إنه يسبح ويشكر الله على شفاء هذا المريض. مرة تانية المولود أعمى وفتح عيون أعمى، يعني يسوع خلق عينان جديدتان لهذا المولود أعمى بحسب إنجيل يوحنا إصحاح 9، وقال له أن يذهب ويغتسل إلى بركة، في بركة سلوام. فعلا أطاع وراح اغتسل ورجع بصير، وقامت الدنيا وقعدت لأنه المعجزة كانت يوم السبت، مع أنه صحح مفاهيمهم. يعني منذ الدهر لم يسمع أنه فتح يعني شخص مولود أعمى، أنه هذه المعجزة تمت من القديم. فتح العيون كانت دلالة إلى الخلاص، ففتح عيون الأعمى، ولكنهم بسبب عماهم الروحي لم يبصروا أهمية فتح العيون، أنه هو المسيا، هو الذي يستطيع أنه يكون هذه القوانين، أنه السبت خلق للإنسان. في الجليل شفى امرأة منحنية فاستقامت، وبعدين شبه الموضوع أنه مين منكم بجيب حمار يوم السبت بحله وبفكه حتى يجي يشرب من دلو المي؟ أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط. فأعطى المفهوم الصحيح، الطريقة الصحيحة للشفاء في يوم السبت.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

كما قال أحدهم بينما يتجادل علماء اللاهوت في أمور اللاهوت يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله. المسيح اصطدم مع القادة الدينيين، كرهوه من أول لحظة، مش يسمعوا شو هذا التعليم الجديد لعلهم يخلصون، لدرجة إنه شافوا معجزات ورأوا قوات وأدركوا إنه هذا الشخص عجيب متميز فريد، لكن الكراهية والحقد أعمت أذهانهم وقلوبهم أيضا. في مرة هنا في منطقة الهيكل جابوا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، وعمالين بجربوا يسوع المسيح أنه ينبغي أن مثل هذه ترجم. والمسيح علم الشيء الصحيح وساند وساعد هذه المرأة الضعيفة. السؤال، أين الرجل؟ لماذا لم تحضر الرجل؟ ما هو الدافع من هذا السؤال؟ كانت الفكرة أن يجربوا يسوع حتى يقع في إشكال مع الإمبراطورية الرومانية. المسيح قال لهذه المرأة اذهبي ولا تخطئي، لكن من ناحية تاني فضح العدالة العرجاء والرياء الملون المبرقع في حياة هؤلاء الفريسيين، لدرجة أنه من نفس هذا الجبل، جبل الزيتون، أقام ألعازر في بيت عنيا، أقام ألعازر من بعد ما أنتن 4 أيام، وكل البلد عارف عن المولود أعمى، لأنهم قالوا أليس ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت. وقف المسيح أمام قبر ألعازر وقال ألعازر هلما خارجا. بدل ما يؤمنوا بالمسيح، تصوروا، ابتدأوا يدبروا المكائد للتخلص من المسيح، والأخطر إنه حاولوا بدهم يتخلصوا حتى من ألعازر اللي أقاموا من الأموات، لأنه الناس كانت تؤمن بيسوع المسيح. فعلا سماهم المسيح عميان، قادة عميان، سماهم قساة القلب الغير مؤمنين، وبخ عدم إيمانهم. وهذا الصراع اللي كان مستمر بين المسيح والمتدينين. من هذا الجبل وقف يسوع وقال أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي. حكم على هذه البلدة العاصية الغير مؤمنة، حكم عليها طبعا بالدمار، وفعلا اتدمرت في سنة 70 ميلادي، إذ قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. هذا البيت اللي عم بتقوموا فيه كل النشاطات الدينية من ذبائح وتعاليم وإرشادات، أيها المرائين، هذا البيت رايح يتدمر. وفعلا تمت نبوة يسوع المسيح. في إنجيل لوقا قال لهذه البلدة لأنك لو علمت ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي

كمان افتقادك. قال يسوع: ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه. قال يسوع: من القلب تخرج الأفكار الشريرة، من جوة. شو هو الدافع؟ وهذا اللي المسيح فضحه في حياة هؤلاء القادة الدينيين. لكن المسيح تكلم مع الجموع، قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ليس كنير الفريسيين أحمال أعباء حطوها على كاهل الناس، وقال يسوع: ولا حتى بدي حركوها في إصبعهم. لكن نير المسيح خفيف وهين. وهي الدعوة لإلك، ألا تقبل إلى يسوع المسيح؟

0: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر.
1: ثم انحنى أيضاً إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين.

الجدير بالذكر أنه في بعض الفريسيين وبعض من القادة الدينيين آمنوا بيسوع المسيح اللي هم من مجمع السنهدريم، نيقوديموس اللي تقابل مع المسيح في يوحنا 3 ويوسف الرامي. وفي سفر أعمال الرسل منشوف أنه كتير من الكهنة طاعوا الإيمان، وهذا الاصطدام مش بس كان مع يسوع، كان مع تلاميذ المسيح. بتشوف هذا الاصطدام مع بطرس ويوحنا عندما أخذوا للاستجواب والمحاكمة، لكنهم قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. والجدير بالذكر أنه شاول الطرسوسي اللي كان راضي بقتل استفانوس الشهيد الأول للمسيحية في مكان مش بعيد عن هون، بوابة استفانوس، هو اختبر يسوع المسيح وتقابل مع الرب يسوع على الطريق إلى دمشق. لكن رسالة المسيح هي رسالة لكل العصور ولكل الأزمان. إلى يومنا هذا كتير ناس بتحاول ترضي الله، سواء بالمجيء إلى القدس أو الحج أو بالصوم والصلاة، وبيعملوا فرائض كثيرة، لكن للأسف فرائض كانت عبارة عن مظاهر تدين حتى تشوفهم الناس. لكن الرب يسوع بينظر إلى القلب وإلى الدافع الحقيقي لهذه العبادة. المسيح قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. عندما تصل التقاليد إلى الحد التي تلغي كلمة الله، عندها يكمن الخطر. من أجل هذا كتير ناس اللي بتركز على مظاهر التقليدية بتهاجم الذين يحبون كلمة الله ويحبون يسوع المسيح. أنا بصلي من خلال الرسالة اللي تعلمناها إنه تكون رسالة تذكير لكل واحد منا.

ومن ناحية أخرى رسالة تحذير ننتبه. المسيح هاجم الرياء، هاجم الكبرياء، هاجم الدوافع الخاطئة، هاجم التقاليد البالية. المسيح ركز على الإيمان، مع أنه قال لم آتي لأنقض الناموس بل لأكمل، بل حتى وضع شيء أهم، قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. فإذا كانوا بمارسوا أنواع البر، لكن المسيح طلب الكمال الأدبي والنضوج الروحي والتشبه بيسوع المسيح. أنا بصلي اليوم لكل مشاهد إنه الرب يفتح عينيك، يفتح قلبك ويفتح ذهنك. أنت شخص مخلص، عم بتصوم، عم بتصلي، عم بتقوم بفرائض كثيرة، لكن السؤال هل غير المسيح حياتك؟ واليوم هل تضمن أبديتك؟ وإن لا سمح الله مت، هل تعرف نهايتك وين راح تكون؟ قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فإذا أعطى الضمان وأعطى التأكيد، أنا أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح.

مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 20 يوليو 2026 انتهت بالامس فعاليات مونديال كاس العالم 2026 توجت اسبانيا طبعا الفائز بكاس العالم وبطل العالم مونديال 2026. والحقيقه كان فعلا اسبانيا تستحق، يعني لعبت لعب حلو قوي بالامس. هنتكلم برضو النهارده عن اخبار اخرى طبعا ليها علاقه كمان بالحرائق اللي من فتره في كندا، والحقيقه الرئيس ترامب بيلوح بفرض رسوم جمركيه او المطالبه بتعويضات من كندا عليهم وقف حرائق الغابات التي تسمم هوائنا. ليه بقى؟ لانه يعني الانبعاثات وصلت لغايه نيويورك ووصلت نيوجيرسي ووصلت الحقيقه اماكن كثيره في الولايات المتحده الامريكيه. أيضا بالنسبة لعندنا كمان الحقيقة وفاة الموسيقار هاني شنودة، توفى عن عمر 83 عام، أسطورة طبعا في الموسيقى، نعاه كثيرون ووداعا هاني شنودة. أما بالنسبة لإيران وأمريكا، تصعيد خطير بعد هجوم إيراني على قاعدة أمريكية بالأردن راح ضحيتها 3 من الجنود الأمريكيين. وطبعا ترامب علق على هذا الهجوم وإنه هيرد على إيران بشكل مكثف، وده اللي حصل فعلا. ضربات أمريكية على إيران استهدفت جسور وأنفاق وأغلاق طرق وضربات متتالية لدرجة طبعا يعني بيسموها السنتكم كمان، ضربة التامنة الضربة التاسعة. فكل ده هنغطيه لحضراتكم معانا النهارده. في كان اندلاع حرائق في دهوك باقليم كردستان العراق بسبب جراء هجوم بمسيرات انتحاريه ايرانيه. احنا لغايه دلوقتي طبعا ملفات اللي هم اذرعوا ايران في المنطقه، سواء العراق او سوريا او لبنان او كمان اليمن، والحوثيين طبعا بيهددوا السعوديه، فعندنا محاولات انه يكون في إضعاف لقوى إيران وأذرع إيران. الحرس الثوري الإيراني كان أعلن عن استهداف نقلتي نفط عند محاولة المرور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز. جماعة أنصار الله الحوثيين بتعلن

حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار. يعني هتعملوا أمريكا هتعمل حصار على موانينا، إحنا هنعمل حصار على السعودية، وهددت السعودية بأن هتضرب النفط عندهم لو أمريكا ضربت منشآت حيوية في إيران. كمان عندنا مايكروبيو بيشيد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة والمضي قدما نحو السلام، وده قبل زيارة جوزيف أو تزامنا مع زيارة جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية. إيران احتجزت موظفين بالسفارة الفرنسية، وبريست طبعا غضبت جدا وتلوح بالرد. كمان عندنا هجوم أوكراني على مركز لوجستي لأكبر شركة للبيع بالتجزئة في روسيا نتج عنه قتلى ومصابون، وتصعيد طبعا بالنسبة للهجمات الأوكرانية بالمسيرات طويلة المدى. في بالنسبة لقطاع غزة، النهاردة أعلنوا بشكل رسمي، حماس أعلنت تعيين خليل الحية وانتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار. هل في دلالة لهذا الإعلان في هذا الوقت؟ الرئيس الأمريكي بيرد أيضا على موضوع سؤال بشأن مزاعم تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية، وهل نتحدث معهم وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. الحقيقة جي دي فينس وحدث سعيد بنبارك له، والسيدة الثانية طبعا أوشا فانس أعلنوا عن ولادهم، عن ولادة طفلهما الرابع، ألف ألف مبروك. والرئيس ترامب كمان كتب على تروس سوشيال أيضا تهنئة، ونشر صورة لثلاثة من أولاد جي دي فينس. طبعا ألف ألف مبروك، خبر جميل. على الجانب الآخر بقى، فيضانات مفاجئة بتضرب نيويورك ونيوجيرسي ومشاهد المياه، وناس بتهرب. واحد كان في شاحنة كان طلع فوق الشاحنة عشان يهرب من الفيضانات. في مصر بقى مشهد بطولي، شاب خطر بحياته لإنقاذ أسرة كاملة بعد سقوط سيارتهم في قناة مائية إثر حادث انقلاب السيارة يعني، وكان بيحاول أنه يكسر الإزاز اللي من قدام علشان يطلعهم، فطبعا مشهد بطولي. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقة. أسبانيا بطل العالم لمونديال كأس العالم 2026 حاملة اللقب، ودي للمرة الثانية، كانت قبل كده توجت 2010 توج منتخب أسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0، وكانت في الأشواط الإضافية الحقيقة. بعد في طبعا المباراة النهائية كانت أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي. طبعا كده لاروخا يحصد اللقب العالمي الثاني في تاريخه. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 عن طريق البديل فيران توريس، بعدما ظل التعادل السلبي طول الوقت الأصلي. لكن الحقيقة لا، إسبانيا لعبت حلو جدا، كان في أهداف كتيرة جدا ضاعت منهم. الأرجنتين تحس أنه كان بس بيدافعوا، ما فيش أي كور راحت ناحية حتى يعني بشكل كبير كده، ما تحسهمش أنه هم كان في هجوم كبير، دفاع دفاع الحقيقة. طبعا الرئيس الحضور كان في المكسورة، طبعا كان حاضر الرئيس الأمريكي وأيضا الملك فيليب والملك وزوجته وكان وأسرته، وكان كمان ممثلي الدولتين التانيين الأخرتين، اللي احنا طبعا كأس العالم كان في ثلاث دول، أمريكا وكان المكسيك وكندا، فكندا وأمريكا والمكسيك، فكانوا هم اللي حاضرين على المنصة بالنسبة لتسليم الكاس. وطبعا جيانو إنفنتيني والرئيس ترامب، وطبعا ترامب لازم عايز يشيل الكاس وعايز هو اللي يقف ويتصور بيه، ولكن قالوا له بس معلش تعال على جنب، بس سيب الفريق يفرح بالكاس. والحقيقة يعني حتى وقف جنبهم شوية وما مشيش غير بعد ما إنفنتينو كده يعني يشدوا عموما. لكن كان برضو لفتة كويسة انه الفيفا وطبعا صداقة إنفنتينو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلته أنه كان واقف جنبه وكان بيلبسهم السلاسل الميداليات يعني. لكن زي ما أنتم شايفين المشهد طبعا كل الناس حكت عنه، ودي مش أول مرة على فكرة، كان قبل كده برضو في بتهيألي حاجة مسابقات أندية أو حاجة ليها علاقة
يعني مسابقات كبيرة برضو كان واقف ومش عايز يمشي. المهم يعني الحقيقة كانت حاجة جميلة جدا انه تتويج اسبانيا، وزي ما انتم شايفين تسليم الكأس. كمان كان في الحقيقة انه كان في كمان زي ما شفنا الميداليات، كمان بعد ما احتفلوا الابطال لوحديهم واتخذ صور تذكارية مع الكاس ابطال فريق، نزل لهم الملك فيليب السادس ورفع الكأس.

0: سمعيهم طبعا وكمان بقى افراد العائله الملكيه شاركت منتخب اسبانيا فرحه الفوز بالمونديال والتقاط صور تاريخيه. الحقيقه لاول مره ابطال العالم سيحصلون على خواتم ذهبيه، ودي برضو في حاجات كتير حصلت لاول مره في كاس العالم ده. طبعا كانوا عدد الفرق 48، كان عندنا برضو مش 32، كان في احتفالات في النهائي في بداية قبل المباراة وفي منتصف بين الشوطين، مزادات هتتعمل، الخواتم دي، حاجات كتيرة كانت الحقيقة بالنسبة لكأس العالم 2026. فبيقال ان فكره الخواتم متاخده من مسابقات الام بي اي لكره الباسكت بول او في الولايات المتحده الامريكيه.
1: في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحصل الفائزون بكأس العالم على خواتم صممت خصيصا لهم إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية. وأعلن الفيفا إنتاج مجموعة محدودة تضم 2026 خاتما مرقما في إشارة إلى سنة إقامة البطولة، ويحمل أحد جانبي الخاتم صورة كأس العالم، فيما يخصص الجانب الآخر ليعكس هوية المنتخب الفائز. كما يحمل كل خاتم رقما متسلسلا ويصمم وفق قياس صاحبه. عقب المباراة النهائية مباشرة سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، وهذا توثيقا للمناسبة. وبعد ذلك ستخصص الخواتم 30 لهذا المنتخب الفائز وفق هويته ومقاسات أصحابها على أن تسلم إليهم رسميا في موعد لاحق، وستطرح أيضا للجماهير من أجل اقتنائها.
0: طبعا كان في جوائز خاصة اللي بتعطى لأفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، فكان عندنا أفضل لاعب رودري من أسبانيا برضو، كوبارسي أفضل لاعب شاب أيضا من أسبانيا، وأفضل حارس أيضا من فريق أسبانيا سيمون، ومبابي بقى هو اللي من فريق الفرنسي يعتبر هو اللي أخذ هداف كأس العالم بعد طبعا المباراة الممتعة جدا اللي كانت ما بين إنجلترا وفرنسا لتحديد مين اللي في المرتبة الثالثة. وطبعا انجلترا كانت 6-4 اجوان، ودي كانت يوم السبت اول امس. الحقيقه ناس كتير جدا اتبسطت قوي بالمباراه دي لتحديد مين اللي هيفوز بالبرونزيه، وكانت طبعا هي انجلترا. عموما يعني مبابي كان يعني رصيد 10 اهداف، وكان على فكره ميسي قبل ما امبابي يجيب الجونين في المباراة مع انجلترا مع فرنسا، فهو اللي اخذ هذا اللقب بان هو هداف كأس العالم 10 اهداف. طبعا ميسي تاريخ مشرف وبكاء وهو بيغادر الملعب بالتأكيد طبعا، لانه مهما حصل يا جماعة ناس كتير اتكلمت على انه ما ينفعش تقللوا من تاريخ ليونيل ميسي، تاريخ كبير جدا، انجازاته كمان في كاس العالم ليه انجازات وكانت البي بي سي نزلتها. فبالتالي طبعا مش زي بقى المهرجانات والدنيا اللي معمولة في مصر، وشوفوا بقى يا جماعة وعشان هم ظلمونا والكلام ده كله، ميسي ملوش ذنب في الموضوع ده. حتى لو كان الحكام كانوا متحيزين، لو في فرص ضاعت من مصر، ف الفكره بقى ايه، مش هنلغي تاريخ يعني بطل العالم واللي واخد بطوله العالم لسنوات واسم كبير زي ليونيل ميسي. وطبعا اكيد هو زعلان قوي يا جماعه دلوقتي، عشان مش عشان انه ما فازش، عشان هيتشال اسمه، هيتشال صورته من على اكياس الشيبسي في مصر. يا جماعه يعني خلينا شويه كده، ما زال طبعا ميسي اسطوره، اطفال كانوا بيبكوا، اطفال كتير قوي مش بس من الارجنتين، لان بالنسبه لهم تيشيرت ميسي وتميز ميسي في كرة القدم دي حاجة مش هتلغيها. فكرة ان هو ما خرجش فائز في هذا المونديال، هو طبعا تاريخ 39 سنة بيلعب لغاية دلوقتي طبعا، وشفنا المباراة الجميلة اللي كانت ما بين طبعا الأرجنتين وإنجلترا، وإزاي إن هم برضو كانوا طبعا يعني عمل 2 أسيست، ويعني بجد تاريخ ميسي طبعا أكيد إنه تاريخ كبير لن يمحوه خسارة الأرجنتين بالنسبة لكأس العالم هذا العام. هم كده في المرتبة الثانية، وطبعا هذه اللحظات المؤثره لبكاء ميسي اتت عقب طبعا انه ده هو كان بيتمنى ان ظهوره الاخير يكون وهو شايل الكاس. ميسي ودع منتخب الارجنتين، واجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن مجرد البطولات بل الرحله باكملها، مشاركه الحياه اليوميه مع هذه المجموعه. دي كلمات ميسي اللي كتبها

هي جماعة في وداعه للمنتخب، والحقيقة هو عمل بجد مجهود يعني ممتاز، يعني بغض النظر عن انه الفريق كان يعني شديد قوي، وعملوا حاجات برضو حتى في المباراة النهائية ما كانتش طليق، حتى بعد الفوزهم واللاعب هجم على لاعب اخر من

على مستوى العالم، حتى ما يجي حد يتصور معاه يعني يكون بكل حب كده يقف ويتصور، لا يعني حد عنده أخلاق وسلوكه كان باين قوي قوي. كاتب إيه بقى ميسي؟ بيقول أجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن مجرد البطولات، بل الرحلة بأكملها، مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة والتنافس معا والنهوض من جديد في أصعب اللحظات والاستمتاع بكل خطوة على الطريق. شكرا لكل واحد من زملائي في الفريق والجهاز التدريبي ولكل من يعمل يوميا ليجعل هذا المنتخب الوطني عائلة واحدة مهما حصل. فقد كتبت هذه الكلمات، هو واضح ان هو كان كاتبها قبل المباراه النهائيه، فبيقول مهما حصل غدا فقد كتبت هذه المجموعه بالفعل قصه لن ننساها ابدا ولن يمحوها احد. يمكن اكتر حاجه كان بيبحث عنها ميسي مع الارجنتين هو السلام النفسي، وده اللي ما قدرش يلاقيه لغايه 2016 لانه ما كانش في مجموعه عندها نفس الدافع اللي عنده ولا جمهور بيقف في صفه. ولحظه الهزيمه طبعا، لان هو ده اللي بيبان الجمهور اللي يدعم لحظه الهزيمه، وانه يشيل كل الانتقادات لوحده. المهم طبعا ميسي في اخر مسيرته كان لقى مجموعه حقيقيه، مسيرته لقى مجموعه حقيقيه، عشان كده كتب لهم هذا الكلام الجميل. مجموعه قال كده انها، او يعني قيل عنها انها ازالت جميع ضغوطات ميسي وجعلته يبتسم في اخر تدريب لهم على الارجنتين، عشان نهايه الرحله كانت اعظم مما يتخيل. فالحقيقه هو اسطوره الارجنتين الاولى بعد مارادونا طبعا، لكن يبقى اهم كنز فاز بيه ميسي هو العثور على عائله حقيقيه زي ما هو كتب في رسالته. طبعا كده الأرجنتين خسرت في نهائي كأس العالم، بس كان في صورة بتجمع ما بين ميسي ولامين يامال برضو، اللي هي كان زي ما قلنا كده قبل كده، كانت الصور اللي هي كانت وهو في المسابقة اللي فازت بيها الطفل لامين يامال، وتصور مع ميسي وهو كان في حوض سباحة. فالحقيقة برضو ان هو كان في صورة ايضا احنا عرضناها من شوية، الصورة اللي هم كانوا مع بعض. والحقيقه بقى انه بغض دي الصوره اللي كانت في الملعب وهم بيسلموا على بعض في نهايه المباراه، المصريين يا جماعه او ايا كان اللي عامل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بعد المباراه ما خلصت على طول، دي كانت حديث العالم كله. جابوا بقى العكس، وانه لامين يامال هو دي الصوره اللي كانت في اخر مباراه. السخريه بقى اللي حصلت واللي عملوه طبعا ان هم كانوا جايبين ايوه الصوره دي اللي هو ميسي لامين يامال، وهو بقى هو اللي بيحمي ميسي طبعا، وحاجات تانية هو بيحاول ياخد منه الكاس، ومقاطع مصورة كتيرة جدا جدا. وأكتر مقطع كمان لما كانوا استعانوا ب أنا مش فاكرة اللاعب كان زيكو ولا مين اللي كان بيتكلم على إنه إحنا اتظلمنا نو فير، زيكو برضو جابوا عليه صورة ميسي وهو بيقول نو فير والحكم نو فير وكده يعني. فعموما حاجات جميلة جدا. الحقيقة الرئيس ترامب وهو رايح ليه عشان يحضر المباراة كان على متن المروحية الرئيسية مارين وان، وكان والطيارة المروحية حلقت أو الطائرة حلقت فوق ملعب ميت لايف في بولاية نيوجيرسي قبيل المباراة النهائية لكأس العالم. وشفنا كمان أنه إيفانكا ترامب نشرت فيديو لوالدها وهو بيشاهد الجماهير وملعب الملعب من فوق أهو، هي اللي نشرت له كده وهم بيحلقوا فوق الملعب. الملعب ضخم جدا، ملعب تقريبا ما كانش فيه كرسي فاضي رغم أن الأسعار كانت في آخر وقت كانت أسعار خرافية يعني. الرئيس أيضا كان في طبعا هنا طيب 81 ألف مشاهد كانوا في الملعب. الرئيس ترامب بقى المكسورة كان فيها الرئيس ترامب، كان فيها السيدة الأولى ميلانيا، كان فيها الملك فيليب والأسرة كلها، كان كمان طبعا جياني أنفنتينو، الملك فيليب السادس، الملكة ليديا، وكمان رئيس الوزراء كندا الكندي طبعا مارك كارني بصفته ممثلا لإحدى الدول المستضيفة، رئيس المكسيك أيضا ممثلة للدولة المستضيفة الثالثة، رئيس المكسيك كلوديا شيمبام، ورئيس الأرجنتين بقى الفال بتاعه اللي هو كان في نفس المكان والكلام ده كله ما نفعوش بحاجة طبعا. قال لك أنا مش هحضر عشان لازم أفضل قاعد في نفس الكرسي اللي كنت قاعد فيه مش عارف إيه، وأختي قاعدة جنبي والكلام ده كله، اللي هو القناعة بالنسبة للفال. معلش الفال هارد لك أوت المرة دي يعني. عموما الحفل بقى كان كل الناس بتحكي عنه، ملايين المشاهدات يا جماعة للمشاهد الحفل اللي كانت على حساب الفيفا الرسمي. حفل افتتاح حفل كان بدأوا
بدأوا بيه قبل المباراة، وكان في مشاهد كتيرة جدا ناس وقفت عندها. كمان كان بين الشوطين أيضا كانت في، يعني بصوا الاحتفالات كلها كانت مترتبة بشكل جميل جدا، مشاركة فرق كتير قوي قوي.

0: طبعا شاكيرا كانت برضو زي ما شاركت في الافتتاح شاركت ايضا في حفل الختام بالنسبة للمسابقة او مونديال كاس العالم. كانت يعني الحفل اللي كان بينه الشوطين كمان استعراضات جميلة جدا، استعانوا كمان بفريق اطفال من افريقيا، والفريق ده كان حاطة نشر على صفحته وحاجات جميلة جدا جدا. شفنا بعد كده احتفالات في مدريد بقى طبعا بتتويج اسبانيا، احتفالات في برشلونة، احتفالات في كل ضواحي اسبانيا، كانوا عاملين احتفالات رائعة بعد فوز فريقهم طبعا ومنتخبهم. لكن على الجانب الآخر الحقيقة أنه اللاعب اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليه فضيحة أخلاقية، لاعب ومنتخب الأرجنتين اعتدوا بالضرب المبرح على جافي لاعب أسبانيا بعد خسارتهم باللقب ده، في فيديو بصراحة مزعج قوي للي عملوه ده. اشتباكات كمان في بوينس آيرس بعد خسارة الأرجنتين، رشق بعض المشجعين الشرطة بالحجارة والزجاجات وأعمال عنف أدت إلى إغلاق مناطق في العاصمة دون تأكيد وقوع إصابات أو اعتقالات. لكن جماهير أرجنتينية بصراحة كانت بتزرف الدموع وأطفال كتير قوي قوي. يعني بصوا مثلا في المشهد ده هتلاقوا في يعني الطفل أو الطفلة بصوا قد إيه كان بيعيط وحزين جدا جدا طبعا على خسارة المنتخب اللي بيشجعه. فزي ما بقول لكم كل ده ليه؟ كل ده علشان فعلا يعني بالنسبة لهم فريقهم وتشجيع فريقهم وميسي كمان. كان في برضو بالرغم من خسارة الأرجنتين لكن بوينس آيرس كانت برضو عملوا احتفالات بالضبط كأنهم فازوا، يعني الألعاب النارية اللي أضاءت سماء العاصمة هم برضو في المركز الثاني، يعني لهم الحق أن يعني يبتهجوا يعني ويحتفلوا. يعني اللاعب الأسباني بقى بيقولوا أنه هو بصراحة كان مغادر الملعب حاملا كأس العالم في كيس بلاستيك. يا جماعة أنا ما صدقتش، بس ده من قناة العربية، يعني قلت لا ده احتمال يكون ذكاء اصطناعي ولا ايه يا جماعة؟ طب هو شايله كده ليه في الكيس؟ مش عارفة، بس اكيد يعني خايف عليه يتزحلق من ايده او حاجة. بس اللقطة دي اثارت الجدل يعني، واحتمال كبير هنلاقي عليها كوميكس كتير جدا جدا. الحقيقة الرئيس الامريكي علق انه بعد ما خلص وكان بيغادر نيوجيرسي متجها إلى واشنطن للبيت الأبيض، قال إنه بصراحة أسبانيا لعبت بشكل أفضل والمباراة كانت متقاربة للغاية.
1: I would say Spain played better, really, but they both played well. I mean, they got to the finals and it was very exciting. Actually, it looked like Spain dominated, but it was a very close match. So it was great. It was a great event.
0: عاد فريق أسبانيا على طول يعني، وكمان النهاردة استقبلوا الملك فيليب والعائلة الملكية، استقبلوا أبطال المنتخب الأسباني في القصر الملكي في مدريد، وطبعا كان استقبال جميل وهم شايلين الكاسة هو يعني واحد بالفريق طبعا والأسرة كلها ولابسين اللبس الرياضي البنات، فبرضو كانت يعني حاجة جميلة جدا. في بقى طبعا ردود الفعل بقى يا جماعة اللي هي أتت بعد المباراة طبعا، رد الفعل اللي كان الحقيقة يعني من ردود الفعل اللي قالك أولا هو فريق أسبانيا كاثوليك على فكرة، وكانوا بيلعبوا مع برضو الأرجنتين كاثوليك، يعني كاثوليك ضد كاثوليك، بس الحقيقة برضو لازم ندخل الدين في المواضيع كده. عبد الله رشدي قال لك إيه بقى؟ قال لك كاتب كده الحمد لله الذي أرانا فيك يوما. يا جماعة في إيه؟ ليه النبرة الغريبة دي؟ ونفرح هذا والله يوم نفرح فيه، نفرح بمن دعم إخواننا كما فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس، فإن والله نفرح بانتصار أسبانيا لمواقفها البطولية من القضية. الفرح والشربات في غزة مبروك أسبانيا. هو أنت بس فرحان علشان هم كانوا بيأيدوا يعني بيرفعوا علم فلسطين وبيأيدوا، لأن دي نظرة إنسانية ليهم كناس متدينين كناس كاثوليك يعني على فكرة. بس الحقيقة يعني كتب تعليق قال له حد يعني وحيد زكريا قال بس حد يا جماعة يعكنن على عبد الله كشري ويفكروا إن الأسبان طردوا المحتل المسلم من بلادهم، يعني بس عشان بس حضرتك تبقى فاكر. وفي نفس الوقت يعني إيه انه اسبانيا ما كانوش رافعين رايه الجهاد، ويعني كانوا يعني مش شايفهم ان هم فريق كاثوليك، وطبعا او يعني في طبعا منهم مسلمين، لكن الحقيقه ما ينفعش ابدا ان احنا ندخل برضو الدين وندخل بقى وان ده شوفوا يا جماعه وربنا انتصر لمصر ورب الكلام ده، يعني ان احنا شفنا كلنا اللعب، يعني هم ما لعبوش حلو بصراحه في اخر مباراه، يعني تعبوا بقى ولا ايه؟ كل الناس كانت مستغربه قوي قوي. لكن بجد بجد بجد, بجد أفضل وأمتع.

مباراة في كأس العالم كانت منتخب انجلترا وفرنسا. ايه ده يا جماعة؟ 6-4، 10 اهداف في مباراة واحدة، ومنتخب انجلترا حصد برونزية كأس العالم، اعجاز وانجاز الحقيقة. فرنسا كانت مهزومة 4-0 في الشوط الاول، قلنا خلاص كده فرنسا، لا دخلت الشوط الثاني ففي ربع ساعة جابت 3 اهداف. امبابي هداف كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وكسر الرقم القياسي كان لميسي. والحقيقة ان لقينا بعد كده انجلترا جابت الجون الخامس، وبعد كده فرنسا جابت الجون الرابع، وبعد كده انجلترا راحت طبعا عن طريق بيلينغهام بدأ جابت طبعا الجون السادس، وبالتالي حصلت على كده فرنسا المركز الثالث، و طبعا انجلترا المركز انجلترا المركز الثالث وفرنسا المركز الرابع. وكل الناس كانت بتحكي عن امبابي طبعا واللي عمله قدام انجلترا، وانه كده فاز بهداف كاس العالم 10 اهداف، وهو كان ميسي خلاص لولا الهدفين اللي جابهم دول كان يعني الموضوع. بس طبعا حاجه جميله جدا جدا. فبالتالي يعني ناس كتيره بقى قعدت تتكلم على امبابي قائد المنتخب الفرنسي والهداف التاريخي وكده، يعني ده يعني كده يعتبر انه يعني نجح في تعويض اي خساره قبل كده، وهو صاحب اكبر عدد اهداف بالنسبه في تاريخ كاس العالم على فكره، بيقولوا برصيد 22 هدف. الجيم دي كان 10 اهداف، سوري المنافسه بتاعت 20 26 10، لكن بالنسبه لتاريخ التاريخ عموما بالنسبه لكاس العالم 22 هدف، فكده تخطى ميسي 21 كده. فيعني واخد هداف كاس العالم مرتين ورا بعض. الفكره بقى عايزه اقول لحضراتكم، ناس كتير بقى يا جماعه طبعا انفانتينو كان بيقول الفيفا هي المصدر الرسمي للسعاده البشريه، وعلى فكره فضحوا في الحته دي، عشان انتوا عارفين انه كان الفتره اللي فاتت كله كان واضح جدا انه الفيفا بتشجع الارجنتين قوي، وترامب قال له الا اذا خسر فريقك الارجنتين كده يعني. فيعني دي كان انتشرت انه كده كان ترامب فضح انفانتينو. لكن على الجانب بقى الاخر، الاعداد اللي جت امريكا علشان تشجع كاس العالم يا جماعه، المتاجر الامريكيه يعني كانت في ناس كتير من اليوتيوبرز اللي جم علشان يشجعوا فرقه الفرق المختلفه، قد ايه كتبوا عن حجم السندوتشات وحجم والكميه بتاعت اللحوم والفراخ اللي هي في الوجبات، وموضوع الريفل انك انت بتاخد البيبسي وتقعد تملاه، قال لك ان شاء الله 1000 مره، ان شاء الله 1000 مره. البيتزا وحلاوه المحلات والدنيا دي كلها بصراحه، والبشاشه في الوجوه، وانه بداوا يقارنوا كده مقارنه سريعه ما بين امريكا واوروبا. طبعا اعاده ملء الكولا والبيبسي دي كانت بالنسبه لهم انجاز واعجاز. طبعا انتوا هنا حتى ما فيش عامل واقف على الجاز عند الجاز ستيشن يملا لك الجاز بتاعك، انت اللي بتنزل تملاه براحتك. حاجات كتير جدا اختبروها، المولات الكبيره، المتاجر الكبيره قوي قوي اللي فيها كل حاجه، اللي فيها التنوع زي مثلا كاسكو والمارت والمتاجر الأمريكية الأخرى في الولايات الأخرى، اللي هو بتدخل تلاقي كل حاجة فيها، يعني تلاقي من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا يعني. فالحقيقة كان انبهار كبير قوي قوي قوي، ملايين المشاهدات للريلز والتيك توك فيديوز. أنا عايز آخر حاجة المقارنة ما بين أمريكا وأوروبا على فكرة، الحمامات اللي بتلاقيها في كل حتة في أماكن عامة، والحمامات اللي بتلاقوها نظيفة في كل مكان وفي كل المتاجر وفي كل حتة. آخر الصورة دي من تحت كده كان في المقارنة ما بين أمريكا وأوروبا، كل دي يوتيوبرز وكان ناس على التيك توك عملوا. فبصوا بقى حضراتكم موضوع المساحات الكبيرة والضخمة والباركنجز الكتيرة، وعلى فكرة الشواطئ الكتيرة اللي هنا في أمريكا اللي مش محتاج ان انت تدفع لها فلوس، ما فيش شواطئ بتدخل لها بفلوس غير يعني نادر قوي قوي. وطبعا موضوع انه انت عندك طبعا مساحات صغيره قوي بالنسبه اللي في اوروبا، عندك الموضوع ان انت تقدر تشتري اسبوعي او شهري، اعتماد كبير على العربيات، عبوات كبيره واختيارات لا نهائيه، وراحه وسرعه وخدمه 24/7. على الجانب الاخر اوروبا طبعا كانت مساحات صغيره، شراء بكميات قليله، تركيز على
المشي والمواصلات، اطعمه طازجه وتقليل الهدر، متاجر قريبه من الاحياء. وطبعا انه في ناس بتقول بقى المفروض كده اوروبا هتبتدي تعمل

حاجات كتير وتتعلمها من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بجد في حاجات فعلا بنتمنى ان هي يعني تتعمم في كل العالم، وخصوصا دورات المياه يا جماعة اللي في كل حتة بتلاقيها نظيفة، حتى بتكون في فعالية بيجيبوا دورات المياه اللي هي متنقلة دي، والناس بتحافظ على النظافة والدنيا دي كلها. عموما يعني كانت تجربة. السنة اللي بعد 4 سنين هيكون طبعا عندنا برضو خالد منتصر كتب ان مكاسب امريكا والفيفا خرافيه لهذا المونديال، وقال نستطيع ان نقوله بكل ثقه تنظيم اقبال لم يحدث من قبل بالرغم من ارتفاع اسعار التذاكر، لكن حقيقي يعني كانت في كمان متعه واثاره في المجموعات كلها، وشفنا اللي هي اخر 10 دقائق بيحصل فيها انجازات كتيره قوي قوي. منصات اعاده البيع الرسميه وغير الرسميه كانت برضو تذاكر كاس العالم وصلت ل $60,000 تذكرة يا جماعة، فبالتالي يعني المواضيع كانت في تعدد كبير قوي قوي. إن شاء الله 2030 أسبانيا والبرتغال والمغرب هم اللي هيستضيفوا إن شاء الله كأس العالم 2030، وطبعا دي هتكون برضو نسخة تاريخية تقام لأول مرة عبر 3 قارات. السنة دي كانت أمريكا كندا المكسيك، منافسة كانت جميلة جدا. عارفة طولت شوية في أخبار كاس العالم، بس احنا خلاص كده مفيش أخبار تانية عن كاس العالم لغاية بقى إن شاء الله ما نشوف اللي هيحصل قرب 2030. الحقيقة الناس كلها استغربت، طب يا رئيس ترامب يا رئيس ترامب انت بتهدد كندا بجمارك بزيادة جمارك ورسوم جمركية علشان خاطر الحرائق بتاعت الغابات، طب دي حرائق غابات وهم يعني بيحاولوا يطفوها. لكن الرئيس الامريكي الحقيقة كتب تغريدة وكمان لوح بانه هيكون في فرض رسوم جمركية، قال لهم لا ما انتوا يعني وقفوا الحرائق يا جماعة اللي بتسمم الهواء، وكان على فكرة في قلق انه تسمم الهواء يفضل ويأثر على مباراة النهائية مباراة كأس العالم. فهو كان حط تغريدة الأول قبل ما يقول الكلام ده، التغريدة دي كان حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الكندية مسؤولية تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة بسبب قال لها كده يعني إحنا كندا إحنا بنحملكم المسؤولية علشان الحرائق دي كلها والانبعاثات اللي جات لنا دي دخان حرائق الغابات. اتهم أوتوا بالإهمال في إدارة الغابات وإزالة المخلفات النباتية، وقال ترامب في منشور عبر تويتر السوشيال أوتاوا إن الولايات المتحدة تعرض للغزو غزو غير ضروري من هواء ملوث وقذر وغير صحي، وان جودة الهواء اصبحت خطيرة وغير مقبولة، وانه هيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي لبحث الاجراءات اللي تعتزم حكومته اتخاذها لمعالجة الازمة. وقال كندا رفضت القيام بالادارة السياسية الاساسية للغابات وازالة الحطام، ورغم علمها بان ذلك يؤدي الى تكرار هذه الحرائق، وصف ترامب ما يحدث بانه اهمال متعمد معتبرا ان الازمة اصبحت تتكرر سنويا وتكلف الولايات المتحدة. بصوا كل التغريدة الطويلة العريضة دي عشان ان يقول لهم انتوا لازم تتحملوا التكلفة، لوح بإضافة تكلفة التلوث الناتج عن حرائق الغابات للرسوم الجمركية، وان التكلفة دي يجب ان تحتسب ضمن التعريفات الجمركية المفروضة عليها. كمان 4 نواب جمهوريين من ولاية ميتشيغان كانوا هاجموا الحكومة الكندية واتهموا أوتوا والمقاطعات بعدم اتخاذ اجراءات كافية لحد من حرائق الغابات، وكان برضو بعتوا رسالة لرئيس الوزراء مارك كارني، ورد كارني بالتأكيد أن تغير المناخ مسؤولية مشتركة، وانتقد أساسا سياسة الرئيس ترامب أنه هو خرج من اجتماعات المناخ ومن الانضمام بالنسبة لإنقاذ المناخ، وشدد السفير الأمريكي لدى كندا أن حرائق الغابات تمثل تحدي مشترك يتطلب تعاون البلدين وليس تبادل الاتهامات. الحرائق طبعا الحقيقة يا جماعة هي كانت مستمرة وتسببت في تدهور جودة الهواء بعدد من المدن الأمريكية، ممكن عرضنا عليكم برضو تقارير الحلقة اللي فاتت، ولقينا أنه طبعا الهواء أو الكواليتي أو اللي هي جودة الهواء كانت في كتير من المدن الأمريكية كانت وحشة جدا جدا. في شيكاغو وفي نيويورك تراجعت الرؤية، ارتفعت مستويات التلوث، وصلت تحذيرات صحية للسكان من مخاطر الجسيمات الدقيقة، وده يمكن كنا عرضنا على حضراتكم تقرير بهذا الشكل. لكن مهم جدا جدا أنه الرئيس ترامب الحقيقة بعد هو التقى كارني في المقصورة، كان معاه في المقصورة أثناء المباريات يعني، لكن فالحقيقة أنه هو برضو اتكلم تاني، وكان الحقيقة برضو قال أنه هو هيطالب بتعويضات من كندا.

0: to stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but, you know, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. But it was terrible. I mean, you had businesses closing. In particular, Michigan, if you look at Detroit, Michigan here, they had to close everything. They had to close car plants and a lot of other things. So I've never remembered this happening. Over the last 4 or 5 years, you saw it starting to take place. I've never remembered it happening.
1: وداعا الموسيقار هاني شنودة، حيث توفى عن عمر نهز 83 عام. فقدت مصر فنانا عظيما، الفنان العالمي الكبير هاني شنودة. هاني شنودة هو أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر والعالم العربي، صاحب مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الأصالة المصرية وروح الموسيقى العالمية. ولد هاني شنودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 29 إبريل عام 1943. درس الموسيقى أكاديميا ليبدأ رحلة فنية امتدت لعقود، أحدث خلالها نقلة نوعية في شكل الأغنية والموسيقى التصويرية المصرية. وفي عام 1977 أسس فرقة المصريين. مين فينا ما بيحبش فرقة المصريين وأغانيهم لغاية دلوقتي؟ هذه الفرقة كانت فعلا علامة فارقة في تاريخ الأغنية العربية الحديثة، قدمت أعمال لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور حتى يومنا هذا، بفضل أسلوبها الموسيقي المتجدد واعتمادها على التوزيع العصري والإيقاعات الغربية الممزوجة بالروح الشرقية. يحسب له اكتشاف ورعاية عدد من أهم نجوم الغناء، إذ كان أول من قدم الفنان محمد منير في ألبومه الأول علموني عينيكي، كما كان صاحب الفضل في تقديم عمرو دياب كمان للساحة الغنائية بعد انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة، إلى جانب تعاونه مع العديد من الأصوات اللي أصبحت لاحقا من أعظم نجوم الفن العربي. ترك هاني شنودة بصمة خالدة في الموسيقى التصويرية، ألف موسيقى لعشرات الأفلام والمسلسلات، استطاع أن يجعل الموسيقى عنصر درامي أساسي يروي الأحداث ويعبر عن المشاعر. من أشهر أعماله موسيقى أفلام زي الحريف وغيرها من الأعمال اللي أصبحت جزء من ذاكرة السينما المصرية. على مدار مسيرته نال العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الفنون اللي كانت عام 2023 تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير الموسيقى المصرية وإسراء الحركة الفنية العربية، وأعمال طبعا أعماله تركت أثر عميق في أجيال متعاقبة. يبقى هاني شنودة واحدا من أهم الموسيقيين العرب في العصر الحديث، فنانا آمن بالتجديد دون أن يتخلى عن الهوية، صانعا لموسيقى تجاوزت حدود الزمان لتظل شاهدة على موهبة استثنائية أثرت الوجدان المصري والعربي لعقود طويلة. وداعا الموسيقار العظيم هاني شنودة. والحياة احنا يعني فعلا الحياة يعني كان تم تكريمه في عدة محافل، وده حاجة كانت جميلة جدا، لأن كان دايما السؤال ليه يا جماعة مش بتكرموا الإنسان وقت يعني في حياته، ليه دايما التكريم يجي بعد أن يرحل؟ لكن الحقيقة هاني شنودة نال تكريم في عدة محافل الحقيقة في أثناء حياته، ودي كانت أعظم حاجة. الكنيسة القبطية ودعت هاني شنودة، وكتبت أيضا على الموقع الرسمي المتحدث باسم الكنيسة، نودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواندروس على رجاء القيامة الموسيقار الكبير هاني شنودة، فرق عالمنا اليوم عن عمر ناهز 83 عام، تاركا ورائه رصيدا كبيرا، إرثا مميزا من الأعمال الموسيقية الرائعة والرائدة، واللي كانت أحد روافدها الموسيقى القبطية اللي تغلغلت في وجدانه منذ النشأة. نطلب من الرب نياحا لنفس المبدع الراحل، وعزاء لجميع أفراد الأسرة والجمهوره، واثقين أن أثره سيظل حيا في ذاكرة الفن المصري وفي قلوب كل محبي. اليوم 22 يوليو 2026، والحياة هو كان تمت الصلاة من كنيسة العذراء المعادي في الوداع طبعا لتشييع جثمان الموسيقار هاني شنودة. بعض من كتبوا عنه، الحقيقة احنا على سبيل المثال وليس الحصر، كتير جدا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي نعي وإشادة بتاريخ هذا الموسيقار الرائع هاني شنودة، منهم إبراهيم عيسى: وداعا أيها الرائع النبيل العظيم هاني شنودة، ملأت حياتنا بهجة وفنا، موسيقاك وألحانك تغنيها قلوبنا مع طيور مصر على شجرها وفوق نيلها وعلى مراكب بحرها، أيها المصري حفيد أوزوريس وابن سيد درويش، عشت مبدعا ومت خالدا. أيضا عمرو دياب: الحقيقة كتب أيضا خالص التعازي.

0: أسرة الموسيقار هاني شنودة في الفقيد العزيز الذي ترك إرثا فنيا عظيما وأسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة من خلال موسيقاه وإبداعه، وستبقى أعماله خالدة وسيظل اسمه حاضرا في تاريخ الموسيقى العربية. رحمه الله، أسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. الحقيقة أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن رحيل الزميلة والصديقة بسمة ويليام مراسلة وطني في أسيوط، نعاها الأستاذ نادر شكري وأيضا صحيح جريدة وطني. والحقيقة كتير جدا قالوا إن كانت إنسانة جميلة وجدعة ومجتهدة ومحبوبة من الجميع. عزائنا لكل أسرتها وكل محبيها. أيضا رحيل الدكتور الطبيب والعالم الجليل الدكتور فؤاد غالي، وكان الاتحاد المصري وأيضا كتير جدا ممن يعني التقوا بالدكتور فؤاد الحقيقة نعوه على صفحاته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور فؤاد غالي ترك إرثا طبيا وإنسانيا سيظل شاهدا على مسيرة حافلة بخدمة المرضى. والحقيقة هو كان ناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وكان بيشارك في محافل كثيرة جدا، نعزي كل أسرته وكل محبيه. نروح بقى لإيران واللي بيحصل حقيقة، وللأسف أنه توفى جنود أمريكيين في التصعيد اللي صعدته إيران في ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن. فالحقيقة كان يعني نشرت هذه المشاهد، كمان المشاهد اللي كانت بالنسبة لي الحقيقة أنه هو في برضو اتنين أعلنوا عنهم واتنين في عداد المفقودين، والحقيقة أنه خسارة كبيرة. وبعد هذا التصعيد من الحرس الثوري الإيراني ومن إيران، تعهد الرئيس دونالد ترامب بأنه سيكون رد كبير جدا، لن تنسى إيران وسترد الولايات المتحدة الأمريكية بتصعيد كبير جدا على مقتل هؤلاء الجنود الأمريكيين.
1: الصواريخ الإيرانية تنهال على دول الخليج، لكن هذه المرة للأردن أيضا حصة كبيرة. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، قاعدة تعد من أكبر القواعد الجوية في المملكة الهاشمية، تقع في منطقة الأزرق بقلب الصحراء على بعد 200 كيلومتر من الحدود الأردنية العراقية، لتعلن بعد ذلك القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من أفراد الجيش الأمريكي وفقدان شخص في الأردن إثر الضربات الإيرانية. وهنا تطرح روايتان مختلفتان، فطهران تؤكد أنها بضربها تستهدف قواعد أمريكية، لكن عمان ترفض هذا الأمر وتشير إلى أن المملكة لا تضم قواعد أجنبية مستقلة، إنما هي قوات أمريكية تعمل ضمن اتفاقيات تعاون دفاعي وتدريبي تحت السيادة الأردنية. هذا التشنج بين البلدين لم يأتي من فراغ، فعلى الرغم من المحاولات الدبلوماسية لتحسين العلاقات من خلال زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين واجتماعات أمنية، بقيت عمان تنظر بقلق إلى السلوك الإيراني، لا سيما بعد التدخل العسكري الإيراني في سوريا وتزايد نشاط الحرس الثوري الإيراني في المناطق المحاذية للحدود الأردنية.
0: القيادة المركزية أعلنت مقتل اثنين من الجنود الأمريكيين وفقدان ثالث وإصابة نحو 25 آخرين بينهم خمسة في حالة حرجة جراء هذا الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. أثار الهجوم مخاوف طبعا من تصعيد واسع وسط تقارير عن استعداد واشنطن لشن ضربات جديدة على إيران وتحذيرات أمريكية من السفر إلى الشرق الأوسط. تصاعدت التهديدات المتبادلة مع تحذير إيران من استهداف منشآت حيوية في الكويت والإمارات، وطبعا ده أثار مخاوف من توسع الحرب إلى دول أخرى في المنطقة. الحقيقة أنه تم الإعلان عن صور وشخصيات من فقدوا من الجنود الأمريكيين. تايلر جيمس عنده 25 سنة من ولاية أوهايو، وإيزابيلا جونزاليس، معلش هو مكتوبة جونزاليس، أنا عفوا مكتوبة بال

0: العربي، لكن هي 19 سنة من كارلتون بولاية تكساس الأمريكية. إيزابيلا وطبعا تايلر أعلنوا ونشروا صورهم وأعمارهم ومن أي ولايات، لكن لسه الحقيقة الشخص الثالث الجندي الثالث اللي هو طبعا مفقود. عزائنا لكل أسرتيهما طبعا ومحبيهما، وبالتأكيد كانت ضربة قاسية جدا، لدرجة طبعا أنه هذا التقرير هيقول لنا الحقيقة برضو أنه للأسف الشديد بجايب كده برضو تجميعة. هذه الحرب طبعا لها فترة من 28 فبراير حتى يومنا هذا، طبعا مع فترة هدنة، ولكن كم عدد الجنود اللي فقدوا، وإنه الحرب كده بتقترب من كونها حرب شاملة.
1: صحيفة واشنطن بوست تكشف أن الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران في ظل تصاعد الضربات العسكرية وارتفاع خسائر القوات الأمريكية منذ استئناف القتال قبل أسبوع. قالت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تستعد لحرب أوسع، فيما يعزز البنتاغون انتشار الطائرات العسكرية بالمنطقة، محذرا في الوقت نفسه من تراجع مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى محدودية القدرة على إرسال مزيد من القوات. وحذر خبراء من أن أي تدخل بري داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد أوسع. وتواصل الولايات المتحدة توسيع ضرباتها على أهداف عسكرية إيرانية، بينما ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي إلى 17 مع إصابة أكثر من 420 آخرين، وسط مخاوف من اتساع الصراع وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
0: طبعا 17 جندي خسارة كبيرة و420 مصاب، ولكن القيادة المركزية أعلنت أنهم أكملوا الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، وتوالت أيضا الضربات طبعا. واعتبر الرئيس ترامب أن كل هذه الضربات انتقاما لمقتل الجنود. أمريكا أو القيادة المركزية أعلنوا استهداف طبعا منشآت إيرانية المراقبة، الدفاع الجوي، مواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، ومواقع تابعة قوات تابعة الحرس الثوري أيضا. وفي الليلة التاسعة الجيش الأمريكي أيضا شن ضربات أخرى. إعلام إيراني كان اتكلم عن دوي انفجارات في مدينة تبريز. الرئيس الأمريكي كان وهو خارج برضه، هو مسافر من حضوره أيضا نهائي المونديال، كان برضه تحدث عن أنه ضربنا إيران بقوة. التقرير ده يمكن خلينا طب نسمع الأول جزء ترامب ده وبعدين نسمع التقرير بسرعة، معلش زمايلي.
2: Very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots.
1: الجولة الثامنة من الضربات الأمريكية على إيران انتهت، والقيادة المركزية أعلنت في بيان أن الضربات استهدفت قوات للحرس الثوري انتقاما لمقتل جنود أمريكيين في الأردن.
3: استهدف الجيش الأمريكي قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة الأمريكية في الأردن في 17 من يوليو.
1: في المقابل جددت طهران على لسان المرشد الأعلى مجتبى خميني التهديد بالرد إذا استهدفت منشآتها الحيوية، متهما واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
3: هذه الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي تظهر مرة جديدة أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ومجرد من أي مصداقية.
1: الرد العسكري الإيراني لا يزال يستهدف دول الخليج، ففي بيان للجيش الإيراني أعلن عن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية. ويأتي هذا التصعيد بينما لا تزال مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي قائمة، إلا أن استمرار الضربات المتبادلة يزيد الغموض بشأن مستقبل المفاوضات وفرص احتواء.
0: للأسف التصعيد كبير. الرئيس ترامب لم يكتفي بالتصريح اللي قاله هو متوجه للطيارة علشان يغادر نيوجيرسي، ولكن كمان كتب تغريدة وقال فيها أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جندي أمريكي ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة. لقد تم نقل هذا التوجيه إلى وزير الحرب بتكساس

ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وكل قائد في الجيش. وده كان التغريدة اللي كتبها الرئيس ترامب النهاردة الساعة 12:41 توقيت واشنطن. وبالتالي هناك تصعيد طبعا زي ما شفنا ضربات كانت مش بس على الكويت والأردن القاعدة العسكرية، لكن كمان الحرس الثوري قال دمرنا 20 مستودع لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق، وطبعا قتلنا عشرات الجنود، اعتراض 3 صواريخ إيرانية برضو في الأردن. وبعدين نتكلموا طبعا عن أنه أمريكا بدأت ترسل عشرات الطائرات الحربية للشرق الأوسط، وسنتكم نشرت مشاهد بتوثق لحظة تجهيز طائرات الـ F-35 للإقلاع من على متن السفينة USS بوكسر. وكمان إسرائيل أبدت استعدادها للانخراط مجددا في حرب إيران إذا تغير موقف ترامب. يعني جاهزين ومستنين بس الرئيس ترامب يقول لهم اشتركوا معنا. الحرس الثوري برضو قال أنه على الجيش الأمريكي الاستعداد لعملياتنا العقابية بسبب أعماله غير القانونية. ضربات الأمريكية استهدفت جسور وكانت محافظتي بوشهر وهرمز خان، وطبعا كان جسور ومنشآت على طرق رئيسية. صاروخ أصاب برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة لارك جنوبي إيران. كمان عندنا استهداف برضو لمراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع صور أو مواقع للدفاع الجوي، وكان في صور أولية أظهرت الهجمات على مواقع تخزين صواريخ. كل دي نشرته السنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية. وخارجية إيران ردت على تهديد واشنطن بالسيطرة على جزيرة خارج وقالت لهم ننتظر الترحيب بالجنود الأمريكيين. كمان كان برضو هددت إيران بأنه في حال أقدمت أمريكا على استهداف البنية التحتية لإيران فإنه يتعين إخلاء مطارات دبي وأبو ظبي ومينائي الفجيرة وجبل علي فورا. وكمان هددوا السعودية أنهم هيضربوا مراكز طاقة في السعودية إذا أمريكا كانت ضربت أي مناطق حيوية أيضا في إيران. القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني قالت لهم ليس أمام أمريكا من خيار سوى الابتعاد عن الخليج. وإيران هددت برضو قالت لأمريكا لو ضربتونا بالنووي المحدود هنمحي مفاعل ديمونا من تحت الأرض. يعني الحقيقة زي ما انتم شايفين كده تصعيد كبير جدا جدا. وطبعا كان برضو مستشار رئيس ترامب كان نشر مقطع لتحليق المقاتلات الاف 22 برفقة قاذفة الشبح الأمريكية بيتو، الطائرة الوحيدة القادرة على حمل القنابل الضخمة الخارقة للتحصينات الأرضية. عشان كده إيران قالت لهم إيه يا جماعة لو انتوا ضربتونا بالنووي المحدود هنمحي مفاعل ديمونا من تحت الأرض. طبعا استنكار كبير على الضربات اللي بتحصل في الدول الخليجية وإن هي بتطال زي ما الملك حسين كده قال إن دي قاعدة مشتركة ما هيش قاعدة أمريكية بس، وإن في نفس الوقت إن في استهداف المدنيين في دول الخليج وهم برضو مصرين إن هم بيضربوا بس القواعد الأمريكية. فزي ما أنتوا شايفين يا جماعة التصعيد كبير قوي قوي. عندنا كمان كان اندلاع حرائق في داهوك بإقليم كردستان جراء الهجمات اللي كانت مسيرات انتحارية إيرانية. انفجارات هزت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بعد تفعيل منظومة الدفاع الجوي للتحالف واعتراض هجوم بطائرات مسيرة. قطر أيضا استهدف فيها كانت قالت محطات كهرباء وتقطير للمياه. كانت الخارجية القطرية علقت يعني أن دي حاجات استهدفوها برضو في الكويت وأنه كده إيران بتتجاوز الخطوط الحمراء. وطبعا زي ما شفت مجتبى خامنئي قال خلاص مذكرة ترامب للتفاهم عديمة القيمة. كل ده ولسه مش عارفين ايه اللي هيحصل لانه في تحركات وفي زيارة من وزير الداخلية لباكستان عشان برضو يلتقي مسؤول ايراني، او يعني في محاولات الحقيقة انه يكون في يعني نرجع تاني للمفاوضات اللي هي في مهلة 60 يوم. كان في برضو تقرير كده صادم شوية قالوا ان ايران من وقت ما اتعمل الاعلان عن الهدنة صدرت 70 مليون برميل نفط وحققت حتى ستة مليارات دولار خلال تعليق الحصار الامريكي المؤقت قبل استئناف القيود وعودة الضغوط على صادراتها. لكن عموما زي ما قلنا الإشارات اللي اتكلموا عنها واتكلم عنها روبيو واتكلم عنها مسؤولين ان في محاولة ان يستعيدوا المفاوضات مرة اخرى دي الحقيقة، بالرغم ان احنا عندنا برضو كان في استهداف نقلتي نفط في مضيق هرمز وامريكا برضو وقفت 7 سفن ايرانية من ان هي تعدي نتيجة للحصار اللي على المواني. في برضو سفينة اندلعت فيها نيران
لكن الحقيقة أخبار إنه في عودة أو محاولات

العودة للتفاوض مرة أخرى كانت يعني قدرت إن هي تخلي الذهب عند مستوى 4012 دولار للقية. الدولار ارتفع أمام العملات الرئيسية، وكمان كان في النفط برضو صعد مع خام برنت 90 دولار وخام تكساس 84، مع طبعا الأخبار اللي هي مشجعة. إيران احتجزت موظفين بالسفارة الفرنسية، وباريس ما سكتتش طبعا وقالت لهم إنه اللي بيحصل ده غير مقبول وان احنا هنرد عليكم. اتنين من موظفي السفارة حجزوهم وقعدوا يستجوبوهم لساعات، وطبعا الحياة وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو قال ان لن يمر هذا الترهيب مرور الكرام، ادانوا هذا الترهيب الخطير. وطبعا لسه الدنيا فيها تصعيد، وهنتابع معاكم الحلقات اللي جاية. جوزيف عون أول رئيس لبناني يزور واشنطن منذ عام 2009، ومايك روبيو وزير الخارجية الأمريكي أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة والمضي قدما نحو السلام. والحقيقة ملفات كتيرة هيناقشوها، ولكن على رأس هذه الملفات إزاي يتم القضاء على حزب الله، وإزاي إن السلاح يكون في يد الجيش اللبناني فقط لغير. وده من شأنه أنه في تحركات كتير في أمريكا، أمريكية أقصد، علشان طبعا تحد من أو تقطع أزرع إيران في المنطقة كلها، سواء كان في لبنان، جنوب لبنان، سواء كان في سوريا، سواء كان في اليمن. كل دي تحركات كبيرة جدا للأزرع اللي بتستخدمها إيران. أعلنت واشنطن أنه بدءا من اليوم الاثنين تم تنفيذ المرحلة الأولى من مناطق التجريبية في جنوب لبنان وفقا لإطار الاتفاق الثلاثي وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ده معناها أنه هيكون في تواجد للجيش اللبناني فقط لا غير، ولا وجود لأي عناصر من حزب الله. بالنسبة لغزة الحقيقة كان برضو إسرائيل بقى بتمهد أن هي تقيم جدار التمساح حول سجون الأسرى الفلسطينيين. إسرائيل مكثفة على فكرة، والمستوطنين بيهجموا على مناطق للفلسطينيين الحقيقة. وجت حماس وأعلنت خليل الحية. خليل الحية يا جماعة بيقال أنه هو يعني من الناس اللي بعد يحيى السنوار، خليل الحية اللي على اليمين ويحيى السنوار اللي احنا عارفين طبعا أنه اتقتل بضربة إسرائيلية. المهم انه بيقولوا ان هو مؤيد جدا لايران وداعم لايران. هل ممكن فعلا نبص نلاقي كمان حتى حماس هتبدا تشترك في انه يكون في ذراع كبيره لايران في المنطقه؟ عموما هنشوف في الفتره اللي جايه. والحقيقه انه يعني مع طبعا التوترات اللي حاصلة دي بنلاقي انه التوترات التانية اللي حاصلة في المنطقة برضو، اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية وقتلى ومصابين في هجمات على هجوم أوكراني كبير جدا كان على مركز لوجيستي لأكبر شركة للبيع بالتجزئة في روسيا. يعني عندنا الصراعات الموجودة في المنطقة مستمرة للأسف الشديد، وطبعا مع تغير برضو زي ما بنقول قواعد اللعب في هذه الحروب. بنصلي من أجل السلام يا رب. ألقاكم على خير الحلقة الجاية والمزيد من الأحداث ومراء الأحداث، وهنشوف طبعا اللي هيحصل في التصعيد الأمريكي الإيراني في هذه الحرب الممتدة شوية. أشكركم وإلى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء بكل رسالة نتلقاها من المشاهدين. بنكون سعداء. أرجو أن تتواصلوا معنا أحبائي المشاهدين بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك. ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها عشان الفايدة تعم ونتبارك بيها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة رائعة جميلة، ويمكن في المقدمة سمعت عن الملائكة والملاك الميكانيكي، فقصتنا النهاردة بعنوان الملاك الميكانيكي. وهذه القصة الحقيقية كتبها لنا خادم الرب الحبيب على قلبي جدا جدا وعلى قلوب كثير من المشاهدين، خادم الرب المبارك الأخ سمير وهبة. وناس كتير في أماكن كتيرة في العالم تمتعت بخدمة الأخ سمير وهبة اللي مشهور بكلمة يا حبايب الرب، واللي دايما يقول أنا قريت كتاب كبير ونسيت أغلبه وافتكرت القصة دي منه. من ضمن القصص اللي كتبها الملاك الميكانيكي هي مكتوبة في كتاب باقة من الصلوات المستجابة رقم 2. بيقول في خدمة القرى المحرومة كان الرب بيستخدم في قيادة العربية السيارة الأخ المحبوب ممدوح وهبة اللي دلوقتي وصل للمجد. طبعا احنا بنصلي لأجل أخ سمير وهبة، الرب يديله الصحة ويبقيه لنا لأنه رجل صلاة يصلي باستمرار لعمل الله في العالم كله. بيقول أخ سمير وهبة كان الأخ

محبوب ممدوح وهبه ضابط سابق بالجيش المصري برتبه كبيره، وكان متضع جدا، وكنا نقضي وقت للصلاه قبل الخدمه واثناءها وبعدها. في القرى التي نزورها كنا نصلي، وكان في قرى قريبه من مدينه مينيا القمح في دلتا مصر. كالعاده كان بينزل كل اثنين في قريه بالعربيه، وبعدين اخر قريه هو يوجد فيها الاخ ممدوح مع الاخ سمير، وبعدين يرجعوا تاني ياخدوا الاخوه اثنين اخين بيخدموا في كل قريه. في احد الايام بيقول الاخ سمير وهبه ذهبت مع الاخ ممدوح الى اخر قريه عند مينيا القمح بعد نزول بقيه الاخوه في القرى الاخرى، ثم خدمنا، وبعد الخدمه رجعت مع الاخ ممدوح في العربيه علشان نجيب باقي الاخوه من القرى المجاوره وبعدين نرجع الى القاهره. وعلى غير المتوقع تغير الطقس الجو الى موجه شديده البروده ثم شبوره رهيبه، لدرجه ان الاخ ممدوح سائق وانا ما كناش شايفين اي حاجه قدامنا، كان الضباب كثيف جدا والسفر صار في منتهى الخطوره. ماذا نعمل؟ كان ممكن يباتوا طبعا في القريه، لكن في اخوه في القرى الاخرى ولازم، وما فيش كان تليفون محمول، فكان لازم يخاطروا ويسافروا. كان علينا ان نمر على القرى المحيطه لرجوع الاخوه. مشينا بالعربيه في الظلام ونحن نصلي، وفجاه اصطدمنا بشيء رهيب، فوقفت العربيه ونزلنا واذ به عمود مثبت بجوار الترعه الكبيره، ولولا اصطدمنا بهذا العمود كنا وقعنا في الترعه. مره انا فعلا سافرت وكانت شبوره زي كده وكانت في ترعه جنبي، ويشهد الرب يسوع ما كنت شايف زي القصه دي سنتيمتر قدامي، الشبورة بتبقى رهيبة، وده اللي حصل. بيقول سبب الاصطدام عطل مفاجئ في أحد أجزاء السيارة احتاجنا لتغييره. نزلنا أنا والأخ ممدوح، سيبنا العربية مكانها جنب العمود ونزلنا ماشي أنا والأخ ممدوح، وكانت الدنيا ضلمة جدا جدا ومش شايفين حاجة. فجأة لقينا بندقية متوجهة علينا، يعني لما قربنا قوي، وشخص بيقول مين هناك؟ طبعا اللي عاش في القريه المصريه يعرف الحكايه دي، الغفير بيكون او رجل الشرطه بيكون بنوع من الحراسه، وبيقول لما قال مين هناك حكينا ليه القصه، والاخ ممدوح قال له انه ضابط كبير في الجيش فاهتم بينا، وسالناه على تغيير هذه القطعه، قال الميكانيكي الوحيد اللي في القريه نايم، فقلنا له معلش خدنا ليه، فراح رحنا للميكانيكي، وكان هذا الميكانيكي شيء عجيب جدا انه بالصدفة او بترتيب الله هي دي القطعة الوحيدة اللي موجودة عنده في بيته، معرفش كان جايبها ليه ولا جايبها لمين، جه وخد القطعة وغيرها ورجعنا بسلام كلنا، ورحنا الاخوة وصلنا سالمين. وكن بيقول اخي سمير انا متأكد ان ملاك ربنا هو اللي رتب هذه القطعة لتصليح السيارة بعد ما صلينا بشدة، وايضا الملاك الحارس هو الذي حمانا، في مش شايفين اي حاجه لغايه ما رجعنا للقاهره. فقال الاخ سمير ان هذا هو الملاك الميكانيكي وهذا هو الملاك الحارس. هل تؤمن بالملائكه؟ هل تؤمن بالملاك الميكانيكي والملاك الحارس وايضا الملاك عبد الفتاح وعبد المطعم وعبد الشافي وعبد المهلك؟ هستكمل معك هذه القصه بعد ما نستمتع بترنيمه رائعه مع مرنمنا الحلوة هاني بلدي، والعزف الجميل جدا مع بيتر أنيس. نصيحة ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

لم ترى عين إلها غيرك، كانت هذه الترنيمة في أجواء روحانية تتحدث عن عناية الله ورفقته لنا في الظروف الصعبة، من مرنمنا الجميل الصوت الرائع السوري، الصوت جميل وهو جميل وكل حاجة جميلة بصراحة، مع هاني بلدي والعزف الجميل الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي يبدو عليها الطابع الفكاهي لكنها حقيقية وعميقة، الملاك الميكانيكي، تلك القصة الحقيقية اللي حكاها خادم الرب المبارك رجل الله اللي بنصلي ربنا يديله الصحة ويديله القوة، خادم الرب الأخ سمير وهبة، في كتاب الجزء الثاني من باقة من الصلوات المستجابة. وكيف أنه لما كانوا راجعين من قرية جنب مينيا القمح وحصلت شبورة ومطلوب أنهم يجيبوا الإخوة من القرى المجاورة، وخبطوا في شبورة فظيعة وخبطوا في عمود أنقذهم من السقوط في الترعة، ودوروا على قطع علشان يصلحوا العربية. والشيء العجيب أن الميكانيك الوحيد في قرية نائية كان عنده هذه القطعة الوحيدة وتصلحت، وقال أخي سمير أن الملاك الميكانيكي صلح لنا العربية. وثم في هذه الشبورة مشيوا وصلوا إلى القاهرة مع كل الإخوة، كان هذا الملاك الحارس. عايز أشاركك في هذه القصة الجميلة بثلاث أفكار. الفكرة الأولى عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم أتكلم عن القرى والخدمة الأعظم، وأخيرا قديسون ومكافأة أفضل. الملائكة والخدمة الأشمل، هقرأ لك بس لألا حد، نحن نؤمن بالملائكة. كان في طائفة من اليهود اسمهم الصديقيين، ما كانوش يؤمنوا بوجود ملائكة ولا يؤمنوا بالقيامة من الأموات، لكن الكتاب المقدس بعهده يعلن صراحة وجود الملائكة. في رسالة العبرانيين وأصح واحد يقول هذا الكلام: أليس جميعهم على الملائكة أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الملائكة ملائكة ربنا، بيبعتهم ربنا علشان خاطر يخدمونا وعلشان خاطر يساعدونا. والرب يسوع قال على الأطفال إن ملائكتهم أمام أبي الذي في السماوات. ولما ذكرت عن الملاك الميكانيكي والملاك عبد الفتاح وعبد المغلق وعبد المطعم وعبد المهلك وعبد الشافي، أنا ما كنتش بضحك، أنا بقول حاجات حقيقية. طبعا كان دايما خادم الرب المبارك اللي وصل السماء الدكتور مجدي صمويل دايما يذكر هذا الأمر، وبيقول إني زي ما في ملاك ميكانيكي أرسله الرب الأخ سمير وهبة، في ملاك اسمه مثلا عبد الفتاح. ملاك عبد الفتاح أنا دايما بيرافقني، وهو الملاك عبد الفتاح موجود في سفر الأعمال وصح 12،

إلهي أيوة أرسل الملاك وفتح السجن. لما كانت الكنيسة تصلي بلجاجة من أجل بطرس ربنا بعت ملاك، وبطرس ما كانش مصدق إنه اللي حصل لغاية ما صحي ومر بيه الملاك وعبره وفتح الأبواب وعبره للمعبر أول وتاني وده أول شارع وسابه. هو ده الملاك اسمه عبد الفتاح. لما تكون في سجون وفي أبواب مغلقة ربنا يفتح، يفتح الباب بملاك اسمه عبد الفتاح أو بنسميه عبد الفتاح يفتح. لكن في ملاك تاني اسمه

المطعم مثلا، ملاك عبد المطعم ده لما إيليا كان نايم وتعبان وجعان صحى الملاك لمسه كده. في ساعة بطرس الملاك ضربه في جنبه، لأن بطرس كان نايم نوم عميق. ساعة إيليا الملاك لمسه كده قال له قوم كل، وجاب له كعكة ومية وأكله. قال له روح بقوة هذه الأكلة امشي، مش 40 يوم أكلة من الملاك عبد المطعم، أكلة كده أكلة جامدة. لا تقول لي مطعم كذا ولا مطعم كذا، ربنا بيبعت ملاك ويعتني بينا. أيوة، في ملاك تاني اسمه عبد المغلق. ايه عبد المغلق ده؟ لما نزل واغلق افواه الاسود في سفر دانيال وصح 6، لما الملك قال يا دانيال يا عبد الله الحي، هل الهك الذي تعبده قادر ان ينجيك؟ فقال له ايها الملك عش الى الابد، الهي ارسل ملاكه ايوه وسد افواه الاسود. في ملاك ميكانيكي قلنا بيصلح لنا الحاجات ربنا يبعته، زي ما قال أخي سمير وهبة. في ملاك عبد الفتاح بيفتح الأبواب المغلقة، في عبد المطعم اللي راح لإيليا، في عبد المغلق اللي يقفل أفواه الأسود، ثم في ملاك عبد الشافي في رسالة إنجيل يوحنا وصح 5، كان ملاك في بيت حزدة ينزل احيانا ليبرك ليحرك الميه، واللي ينزل اولا يشفى. فربنا بيبعت ملاك، هو الله هو الشافي يهوى رافي، وبيبعت ملاك وعلشان يحرك الميه واللي ينزل ربنا يخف. فخلي بالك كلمه عبد، انا بقولش الملاك بيفتح ولا الملاك بيطعم، هو عبد المعطي، عبد الشافي، عبد الفتاح، ثم عبد المهلك. في ملاك ان كان ده معرفش رقم كام، قلت الملاك اللي نزل واهلك من جيش سنحاريب ملك أشور 185,000 لما حزقية حط الرسائل. الله بيرسل ملائكته وهم كلهم أرواح خادمة. احنا متأكدين من رفقة الله لنا، والله بيستخدم الملائكة قوة عظيمة. في ملاك اسمه عبد المحارب. ايه عبد المحارب؟ لما الرب لما صلى إليشع في سفر الملوك الثاني وصح 6 وقال له افتح عيني الغلام، فرأى البلد محاطة كلها بمركبات وجيش ثقيل طبعا من الملائكة، وهكذا الملائكة والخدمة الأشمل، لكن القرى والخدمة الأعظم. الرب يسوع المسيح كان يهتم جدا بخدمة القرية. ما عرفش يعني إيه مناسبة الكلام ده، يمكن الرب يستخدم هذا الكلام. سمعت بعض الخدام يقولون نحن لم ندعى لخدمة القرية، نحن ندعى لخدمة الدول وكذا. لا يوجد حسب معرفتي لكلمة الله، لا يوجد خادم ليس مدعو أن يذهب إلى القرى المجاورة، لأن كل خادم هو تابع للرب يسوع. أخي سمير الرب يباركه، الأخ سمير وهبة واللي معاه الأخ ممدوح والإخوة كانوا بيروحوا القرى. عايز تربح نفوس كتيرة، عايز تتعلم خدمة الرب فعلا، عايزة تكوني حسب مشيئة الله في التكريس، اذهبي إلى القرى المجاورة. مكتوب الرب يسوع لما استخدم يعني بعظمة وفي كفر نحوم كل الناس خلصت، لما وجدوه قالوا له إن الجمع يطلبك، مرقس 1:37. قال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم. الرب يسوع هو اللي شاف الأعمى في القرية في مرقس 8:23، ثم أرسلوا إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. الاثنين اللي أرسلوا للرب يسوع جحش ابن أتان كانوا من القرية. الرب كان بيقدر خدمة القرية، وأنا بقدر خدمة القرية. كلمنا كلمة عن الملائكة والخدمة الأشمل، ثم القرى والخدمة الأعظم، ولكني أختم كلامي بقديسون ومكافأة أفضل. واحد زي الأخ سمير وهبة هو أتشرف كاتب هذه القصة، أنه جاري أروح له في بيته لما أكون مزنوق، لما أكون مزنوق صدقني، لما أكون تعبان ومش عارف أعمل إيه، أروح أخبط على أخ سمير وهبة وأقول له يا أخ سمير وهبة أنا محتاج تصلي لأجلي. ويشهد الرب وأشهد في هذه الحلقة، ولا مرة رجل عظيم زي الأخ سمير وهبة، رجل الصلاة المبارك، صلى لأجلي إلا وربنا حل المشكلة. الناس اللي زرعوا نفسهم في خدمة القرية،
الناس

0: كرسوا نفسهم علشان يرفعوا ايديهم. الناس دول بركه هنا على الارض ليحسب مثل هذا مكرما زي ابو فرديتس، لانه من اجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، يعني يركب عربيه في الشبوره والعربيه تخبط في عمود وكان تنزل الترعه، مخاطرا بنفسه انه يحسب لكرامه هنا على الارض وهناك في السماء، عالمين ان تعبكم ليس باطلا. لكن اختم كلامي واقول، هل انت بتشاهدني في اي مكان في العالم ولسه تايه؟ عايز اقول لك شبوره الحياه خطيره جدا، ومش بترمي في ترعه لكنها بترمي في بحيره متقده بالنار والكبريت. ادعوك في هذه اللحظه اقول له يا رب يسوع انا مش شايف حاجه خالص، الحياه بالنسبه لي ضلمه شبوره، تعال استلم حياتي، تعال غيرني علشان اسير معاك، ارسل يا رب وافتح قلبي واديني حياه جديده. اتركك الى حلقه قادمه من برنامجك حياتك في قصه.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

تتمجد بشخصه. هاليلويا هاليلويا، يملأ يملأ يملأ كل القلب.

دايما عند الرب، ازمنه جديده دايما عند الرب، سماء جديده وتؤدي الى ارض جديده دايما عند الرب، تغير. الرب عنده حلم للشرق الاوسط، الرب عنده حلم لمصر، الرب عنده حلم لكل محافظه في مصر. الصوت اللي خارج له تاثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الاب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحده فينا. اذا لا عذر لمسيحيه ضعيفه. عايز تنتصر على حالتك الارضيه، كون في حالتك الروحيه. مستوى العلاقه ما بين يسوع والاب هو مستوى علاقتك انت والاب. تعرفين الرب يحب شعبه جدا؟ تعرفين انه بقولها دايما، استثمارات الرب دايما كلها في شعبه. مفيش حد بيسكب عليه، مفيش مكان بتسكب في النار الا في وسط المذبح والذبيحة اللي موجودة فوق الهيكل، والهيكل هو حضرتك، والهيكل هو احنا. اذا كل سكيب الرب، كل مجد الرب، كل محبة الرب، كل عينين الرب واهتمام الرب بتنصب على هيكله، وهيكله هو حضرتك كورنثوس الأولى 6، وهيكله هو إحنا كورنثوس الأولى 3. وبالتالي كل عينين الرب، عيناه زي ما كنا بنقول امبارح، عيناه تنظران تسمعان وأذناه تسمعان وعيناه تبصران لصلاة الهيكل. ولأن إحنا هيكل على بعض، وكل واحد واحدة فينا هيكل، جاء الوقت أن تدرك أن العلاقة الشخصية المفتوحة ما بينك وبين الرب هي أغلى ما في الحياة. هو اللي بيحصل فيها كل النعمة والسكيب والمسحة والكلمات والقيادة والمفاتيح اللي تحارب بيها، اللي فيها صوتك بيخرج ويحسم أمور ويعمل اتفاقيات مع الرب. لأن كل رجال الله كانوا بيتواجدوا، مش كانوا بيتواجدوا فوق الجبل، الجبل بتاع الرب، الجبل في كلهم رجال جبال. ليه قصة جبال؟ هو المكان الخاص اللي ما بينك وبين الرب ومرتفع، ما بتشوفش فيه غيره، مش هتتشتت بأي حاجة تاني، فأنت فوق الجبل مش شايف غير حضوره وتتواصل معاه. عشان كده الكتاب المقدس يتحدث عن جبال الله، وتحدث عن الجبال المسنمة اللي في الأرض اللي ترصد جبل الرب. أحد الهويات اللي أنت يمكن ما تعرفهاش عن نفسك إنك يا جبل. يا رب سامحهم. بالمناسبة دي أحد الهويات في الكتاب المقدس فعلا، ولو أنت ما تحكناش وعملنا نكتة عليها، بس دي حاجة كتابية. والحاجة الكتابية دي لو أنت أدركتها فبتدرك أنك هو صعودك الجبل، هو وجودك في الجبل الرب بناه جواك وبيثبته جواك، عشان أنت هو تتواصله مع الرب بدون تشتيت تحت الجبل. تحت الجبل هو بيرى بالمجد، فوق الجبل بيرى بمجد، تحت الجبل بيعمله عجل. فحضرتك كجبل الرب بيحطك في الهوية اللي موجودة فوق، فما تعملش عجول. إنك تدرك إنك جبل الرب. بالمناسبة حزقيال 36

36 37 قال لهم يا جبال إسرائيل، كان بيكلم القادة، كان بيكلم الخدام، قال لهم يا جبال إسرائيل، وقال أنتوا الجبال اللي كانت طاردة للسكان، هرجعكم ورجع السكان. فاكرين الآيات دي؟ فبيرجع للجبال نضارتها، والجبال دي ولاد للرب في حزقيال. إذا أن حضرتك يبقى اسمك جبل للرب مش حاجة عجيبة أو غريبة، لأن ده المكان اللي الرب بيبنيه وبيثبته فيك. ولما تجدد ذهنك ورؤيتك للهوية اللي مش طبيعية، مش طبيعي يعني، حد يقول ها ها ايه يعني جبل وانا جبل، طبيعي ليك انك تقول ها ها، لأنه ده مش اي حاجة طبيعية او عادية. بس إلهنا عمره ما بيعمل حاجة طبيعية او عادية، وإلهنا بيعمل فينا ما لا يستطيع أن نخرجه من أنفسنا بقوتنا. عمرك ما بقوتك هتطلع نفسك جبل، هتتريق على نفسك لكن مش هتطلع نفسك جبل، أو آخرين يتريقوا عليك، لكن أنك أنت ترى نفسك بحسب ما الرب شايفك حاجة مختلفة تماما. ورب يقابلك فوق الجبال، كل رجال الله رجال جبال. دوروا على راجل واحد ما كانش بيتواجد فوق الجبل عشان يتواصل مع الرب، ده حتى الرب يسوع كان بيقضي الليلة في جبل زيتون، كان يقولك طول النهار يعلم في الهيكل وفي الليل في جبل الزيتون. يكونش ده باترن؟ يعني لو انت بتتواجد فوق الجبل هتخدم بسلاسة تحت الجبل، لو انت بتتواجد فوق الجبل هتنتصر تحت الجبل ويبقاش في اي عجل بيتكون في حياتك. لو انت بتتواجد فوق الجبل بتعرف تشرع، لان إليشع كنا بنحكي عليها الصبحيه، إليشع فوق الجبل هو نازل من الجبل، صوره نازل من الجبل يقول يا رب ليصب هؤلاء بالعمى. ايه الحلاوه دي؟ very relaxed يعني بكل بساطه، ما اعرفش يعني لو حبينا نعملها بطالما ضحكته يبقى كانه بياكل ايس كريم يعني، فاهم؟ نازل من الجبل ليصب هؤلاء بالعمى. فنزل لقى الجيش اللي كان بيحصل لك جيش تقيل جدا بمركبات حديد، كلهم خدهم من ايدهم ودخلهم الارض. ده ايه ايه ايه الحاله اللي مليانه سلطان ومليانه هدوء ومليانه سلام ومليانه تشريع ومليانه ببساطه مسكهم من ايدهم ودخلهم الارض. رجال الجبال كده. ورب جال وقت ندرك الهوية اللي هو عايز يطلعها فينا. هنقرأ الآيات اللي احنا دخلت في موضوع مش جبل الله جبل باشان، مزمور 68 وآية 15. لماذا أتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه؟ يعني في جبال بتقاوم إنك هوية الجبل فيك، بتقاوم هوية جبل الله فيك. بصوا الجبل بيطلع الهوية نمرة 2 اللي هي آية 17، مركبات الله. أنتوا عارفين أن مركبة الله ده هويتك؟ في العهد القديم ده كان التعبير اللي بيذكر على رجال الله، اتقال على إيليا واتقال على إليشع يا مركبة الله وفرسانها. خلي بالك في مرة تانية الملك قال له يا مركبة إسرائيل وفرسانها. بالمناسبة يعني إيه مركبة الله؟ يعني الحضور الإلهي فيه، يعني مركبة، هو مركبة وفي حد ركبه. ما تتخضش من كلمة مركبة الله، يعني سوري حضرتك أنا آسف، يعني يسوع دخل بلاش، يسوع دخل أورشليم على مركبة. عارفين المركبة اللي كان ركبها؟ فإنك اسمك مركبة الله ده ما تفتحش يعني ما تفتح صدرك أبدا. من جبل لجحش. فتواضع تحت يد الرب. فمركبة الله هو المركبة اللي بتحمل هذا الحضور الإلهي، عشان كده هي مركبة الله. بس مرتين، مرة قالوا يا مركبة الله وفرسانها. إذن المركبة، خلي بالك التعبيرات برضو بنذكرها وبنعديها، أنا بحكي معاكم. لما مركبة الله وإيه فرسانها، يعني ما فيش مركبة لله إلا ما تكون بتتبعها قوة. إدراكك لهوية المركبة فيك هو إدراكك لأن في قوة بتتحرك حوالين الهوية دي.
ببساطة ليه إحنا لو عايز تتكلم كتابيا إيه اللي يخلينا مركب

مركبة الله أصلا قدس الأقداس كان اسمه مركبة الكاروبيم، داود قال لنا كده. فقدس الأقداس ساكن جواك، والقدس الأقداس اللي ساكن جواك اسمه مركبة الكاروبيم. ارجع ورايا وبص لو أنت أول مرة تسمع المعلومات دي. فببساطة لأن قدس الأقداس مركبة، مركبة الكاروبيم، عشان كده بيحصل حركة في روحك وحركة مع اللي بيسيبوا نفسهم لحركة الروح القدس. كثيرين بيختبروا هذه الاختبارات من زمان وقريبا ما زالت شغالة، الحركة الروح، إنك الروح القدس يتحرك فيك ويعمل أشغال بره جسدك. ليه؟ لأن مركبة الروح نشيطة، الروح دايما نشيط حتى لو الجسد ضعيف. وبالتالي مركبة الله وفرسانها، لأن مفيش مركبة لله إلا وتتبعها قوة. بس في مرة ما تقلوش يا مركبة الله، قالوا يا مركبة إسرائيل وفرسانها. دي مهمة، ليها وراها معنى. ليه؟ ده بيقولوا إن شعب الرب مع جيشه، مش الجيش الطبيعي، جيشه هو المركبة وفرسانها. أوكي حول الجملة وبقى اعمل اللي انت عايز تعمليه بعدين. مصر عندها جيش، بس ده الجيش الطبيعي. جيش مصر الحقيقي هو مركبات الله، لدي مركبات مصر وفرسانها. حد فاهم حاجة؟ ففي مركبات طبيعية، بس الملك قال له انت مركبة الأمة وفرسانها. حد فاهم حاجة؟ لأنه بيكلم النبي، فقال له أنت مركبة الحضور الإلهي وفرسانها إلا على الأمة. فما قالوش أنت مركبة الله، قال له أنت مركبة الشعب وفرسانها. أنتوا هنا مش كده؟ وبالتالي التواجد في الجبل، خلي بالك الجبل بيقود إلى المركبات، لأن مركبة الله ده الحضور الإلهي اللي بيحمل في حياة حضرتك وحضرتك ربوات ألوف مكررة الرب فيها. سينا في القدس، كلكم عارفين بحب هذه الآيات. فإيه الآية 18؟ صعدت إلى العلاء. عارفين الآيات دي في أفس 4، أفس 4 جايبها من هنا. صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، أعطيت الناس عطايا. هللويا. إذن بصوا، الجبل بيقود لهوية المركبة، المركبة بتقود إلى هوية القوة. فكل سبي اتسبق أو كل سبي اتسرق منك يسترد، لأن الجبل ومركبة. انتوا شايفين التسلسل؟ هقراها مره تانية عشان يمكن تنور. جبل الله، جبل بشان، جبل اسنمه، جبل بشان ممكن تبص عليه، في ناس حبت جبل بشان، جبل اثمار، جبل مثمر. المهم، لماذا اتى الجبال المسنمه ترصدن الجبل الذي اشتهاها الرب لسكنه؟ اذا جبلك مرصود من العدو، فحامي عن جبلك، حامي عن جبلك. احرص انك تتواجد في جبلك وتحفظ جبلك. مش قدام يعني متعمر، عمر جبلك، ما تخليش جبلك اجرد. فاهمين حاجه؟ ما تخلوش جرداء، ما فيش رجلين متحركه فيه، دوس فيه طول وعرض واملى جبلك صلاه. مو جبال صلاة، املى جبلك صلاة، املى جبلك تشفع، املى جبلك وجه الرب. ما تخلوش مهجور، املاه برجليك، تحرك فيه. ليه؟ لأنه ده جبل مرصود من جبال أخرى عايزة تأتي ضده. لماذا أتوا الجبال المسنمة ترصدن الجبل؟ ليه؟ لأن ده الجبل لشهاها الرب لسكنه، الرب يسكن فيه إلى الأبد. يكونش ده برضو حضرتك، ويكونش ده كنيسة الرب. الجبل ده حواليه مركبات، فالهوية التانية مركبات لله، ربوات ألوف مكررة، يعني حركة مركبة الله وفرسانها الرب فيها. سينا في القدس ده مش يعني لو دخلت في ده هتكلم كتير، بيحول البرية بتاعتك إلى قدس أقداس. سينا في القدس، أو بيأتي بقدس الأقداس للسينا بتاعتك. يعني يا إما السينة بتاعتك بتتحول إلى قدس الأقداس، يا إما قدس الأقداس بيجي زورك في السينة. ليه؟ لأنك في الجبل، والجبل ده بيحرك حركة روحية، بيعمل مركبات روحية، فبتحصل تغيرات. فالنتيجة آية 18، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس. أيضا المتمردين بتحول أمورهم للسكن أيها الرب الإله. ففي حاجة بتتحول في تاريخك بسبب هوية الجبل وهوية المركبة الله. بالمناسبة طالما دخلنا في الهويات المش معتادة، انت عارف ان احد هوياتك انك انت مدينة؟

ببساطة أرميا واحد قال له جعلتك مدينة حصينة. وبالتالي الرب قصده أنك متهيكل. يعني إيه متهيكل؟ structure. في في في في تركيبة حواليك، أنت مش عريان، أنت متغطي بالبر ومتغطي بالدم ومتغطي بالعهد، بس كمان في حركة حواليك، أنت حركة وراء الرب. الروح القدس يجب أن يأخذ حريته فينا ونبقى حساسين أكتر بسبب إدراكنا للهوية لحركة الروح فينا، بسبب عدم رؤانا. عارف يعني إيه تفهم الآيات دي؟ تفهم يعني زي ما قلناها، تنظر وتتأمل وتتملي بيها. هنا كده انت فهمت الآية. فحد فهم ان هو مركبة لله؟ انت سمعت دلوقتي، بس عشان تفهمها لازم تقف فوق الجبل وتدرك ان هو ساكن، هو حاضر، وانت انا اسف مركوب، انا اسف مش بهزر، ما مش بهزر، ان هو بيملأ وانت بتتحول الى عجلات عشان هو عايز يتحرك. انت سامعني لسه؟ انا عارف، بس انت محتاج تدركها في البيت وانت قدامه، انه هو بيملا كرسي مركبتك، بيملا كرسي مركبتك وانت بتستسلم لحضوره، عشان هو عايز يتحرك، فبيملا روحك بعجلاته علشان تتحرك. والحركه دي مركبه الله مليانه قوه وفرسانها، فبينفجر فيك انت قوه بسبب ادراكك، لانك شايف، لانك فاهم الصوره، مش كلام عربي بيتقال وبتردد. كل ما كلمه تتحول فينا الى صوره او تتجسد جوانا، كل ما بنتغير الى تلك الصوره. عشان كده تصورات قلبنا مهمه جدا. الرب كان دايما بيتعامل مع تصورات، فاكرين من القلب يخرج مش من الاكل. فاكرين لما قال لهم كانوا بياكلوا، انتوا بتاكلوا حاجه نجسه ما غسلتوش ايديكم، مش عارف ايه، فقال لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ النجاسه ما بتخشش من بره لجوه، النجاسه بتطلع من جوه لبره. يعني ايه النجاسه بتطلع من جوه لبره؟ يعني بحسب تصورات القلب بتبروجكت. قلب حضرتك بروجيكتر. يعني ايه بروجيكتر؟ يعني الصوره اللي موجوده جوه قلبك بتطلع على الحيطه، بتطلع في وشك، بتطلع قدامك. فرب حريص انه يملا قلبك تصورات مجده عشان يطلع قدامك مجده. تصورات قلبك تتملي ببره وبنوره وبحقه وبكلمته، علشان عارفين ايه بروجكت؟ يعني مش بس تنعكس، يعني تسقط قدامك كده، تتحرك قدامك وتتحط فتشوفها زي البروجيكتور. فالموجود جوه الجهاز، في جهاز هنا هو ماشي، في الكلمات دي فطلعت على الشاشه، فكل انت الجهاز اللي جواه تصورات القلب، وتصورات قلبك بتتحرك قدامك. فقال النجاسه مش بتخش من بره لجوه، النجاسه بتطلع من البروجيكتور بتاعنا. فقال من القلب بيخرج. فاكرين الايات دي؟ مش عارف افتح. فكل بقى زنا وكل افكار شريره وكل امور خارجه من القلب، فخارجه من القلب بتعمل ايه؟ بتبقى بروجكتد. اول ما تتواجد قدام الجبل، مجده بيملى الصوره الداخليه، بيملى المشهد، هو بهاء مجد الله، رسم جوهره، والصوره الداخليه دي هي بتبروجكت. فده مش كلام روحي طاير في الهواء، ده علاج حقيقي لكل مواجهات بنمر بيها في الارض. لانه كل ما هنعمل عجول، كل ما بتزداد بنخش في دوران في الظلمه يتمشون، فاكرين الذين لا يفهمون في الظلمه يتمشون، فتهتز اساسات الارض. فمره تاني الادراك الداخلي للصوره الداخليه، كل ما بيزداد لمعان الملك، كل ما بيخرج منك سلطان. عشان كده قلت 19% تشريع، اللي هو 80% تسبيح او عباده جميله. استمتعتوا بالعباده النهارده؟ هللويا. فالعباده جميله. بعد العباده في 18% او 19% عباره عن تشريع، لان ما فيش حد بيقف قدام الملك غير ما يقول ارتفعت الابواب الدهريه. ده المزمور قال كده، الارض الرب وملكها والساكنون والساكنين فيها. اوكي، اللي وراها ايه؟ من يصعد الى جبل الرب. هللويا. مين بقى يطلع ويشوف ان الرب الارض وملكها؟ اوكي، استير. امبارح اتكلمنا عن استير بطريقه، النهارده

كان مسير بطريقة تانية. فاكرين امبارح أرجوكوا اللي ما سمعش مشاركة يسمعها، لأن عمالة بتجيلي شهادات عن مشاركة امبارح، فاسمعها. يعني عملنا مدخل مختلف النهاردة، مدخل أبسط وسريع عشان نختم علشان الباص. حاضر. خمس مفاتيح يجعلوك تحفظ أوقاتك، خمس مفاتيح لحفاظ الوقت، مش لحفاظ الوقت يعني ما تضيعش وقت، لا، فاكرين الجملة الأساسية لوقت مثل هذا. خمس مفاتيح لحفاظ الموسم الروحي في حياتك، أوكي؟ لأن استير حفظت الموسم، كان في وقت مثل هذا، ويندو نافذة لازم استير تشتغل فيها، اشتغلت فيها، نقلت تاريخ أمة. حد فاهم حاجة؟ دي قصة استير، مش هنرجع نقولها. وبالتالي استير حفظت الويندو النافذة بتاعت استخدامها، وقفت فيها على حساب حياتها، وقفت فيها فنقلت تاريخ أمة. فالنقطة الصغيرة اللي حبص عليها هي خمس مفاتيح من سفر أستير، كلهم بصاد باسم الرب يسوع، ما نطولش فيهم، لإزاي تحفظ موسم استخدامك ما يسلبش منك. أوكي. أول نقطة، فشايفين نقط بقى النهاردة وكل حاجة. أول نقطة إن مردخاي كان دايما عند باب الملك، دي أول نقطة. أوكي، بصتولي هنقرأ أستير 2، أستير 2 وآية 19. لما جمعت العذارة ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك، دي مش صدفة. آية 21، في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، بغثان وترش حاولوا يمدوا أيديهم يعملوا مؤامرة. أستير 3 وآية 2، كان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان، أما مردخاي فلم يجث في ولم يسجد. قال عبيد الملك الذين بباب الملك، خلي بالك كلمة باب الملك عملت تتكرر، لمردخاي لماذا تتعدى أمر الملك؟ صح. 4 آية 2، لما خرج التشريع بتاع هامان شق مردخاي ثيابه، آية 2، وجاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا، ففضل واقف قدام باب الملك. صح. 6 آية 1، في تلك الليلة ترى بلاش دي آية 10، قال الملك لهامان اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، افعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. فبقى معروف مردخاي اللي ايه، لا يسقط شيء من جميع ما قلت. فاخذ هامان اللباس والفرس والبس مردخاي واركبه في ساحه المدينه، ونادى قائلا قدامه هكذا يصنع الرجل الذي يسر الملك بان يكرمه. اذن سمعت مردخاي ان هو ايه، جالس عند الباب الملك. بحسب ما يحدث عند بابك بيحدث جوه أجواءك. باب الملك باب محوري، لدرجة إن هو كان الباب اللي كانوا بيسجدوا فيه لهامان. لو أنت سبت هامان يسجد لي في باب الملك، بيحصل في الآخر تشريعات مضادة لحياتك. لما باب الملك بقى بيسجد فيه لهامان، هامان هتبص بعد شوية أخذ السلطان للتشريع المضاد لشعب الرب. عندي أخبار لحضرتك، مش استير شرعت، قبل ما استير تشرع هامان شرع. إمتى هامان شرع؟ لما باب الملك اتاخد. احفظ أبوابك هتحفظ أزمنتك وأوقاتك. مين قاعد عند بابك حاجة مهمة، أبواب قلبك، أبواب عينيك، أبواب نفسيتك، أبواب مشاعرك، احفظ أبوابك. لأن كل حد هنا موجود عنده أبواب، النفس ليها أبواب، العينين دي أبواب. أشعياء 28، بحب الآية دي، معلش هفتحها قدام عينيكم، أنا بحبها فحطها قدام عينيكم، كنت ممكن أقولها لك بس

عايز عينيك تقراها. أشعياء 28 بحب جدا هذه الآية، آية 6، نقرأ من آية 5: في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. رب ياخد مكانه كملك. أشعياء 28 آية 5: في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. الآية اللي جاية تجنن: روح قضاء للجالس قضاء وبأسا. هللويا. فاكرين يقون ويقون دي بأس، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. بالمناسبة فاكرين دبورة؟ حينئذ حرب الأبواب. ليه؟ لأن في آلهة حديثة، ففي مواجهة جديدة زي ما حكينا الصبحية، كوفيد، اكتئابات، حروب في المنطقة، ودي مؤامرة إبليس، والمواجهة الكنيسة لازم تقف فيها. بالمناسبة الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول، الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول. وبالتالي مرة تاني، في بحسب ما يحدث في بابك بيحدث في حياتك، فاحرص على أبوابك، ثبت أبوابك للرب، لدرجة أن مردخاي بقى اسمه مردخاي الجالس عند الباب. ما احتاجوش يدوروا على مردخاي تاني، معروف أمين مردخاي. مردخاي الجالس عند الباب، لأنه طول الوقت في سفر إستير جالس عند الباب. المرة الوحيدة اللي اتاخد منه فيها الباب هو لم يرد، مش ما اتاخدش منه يعني، بتكلم روحيا، لم يرد أن يسجد لهمان، وبقى همان بيسجد ليه عند الباب. لما همان بقى بيسجد ليه عند الباب، خرج تشريع من همان لقتل شعب الرب. لما بتسيب بابك لأفكار سلبية، لما تسيب بابك لخصام ولعنة وقوة نفسية مضادة لآخرين، لما بتسيب نفسك، بالمناسبة اوعى تخرج من نفسك قوة نفسية مضادة لأي حد من إخواتك. انت مش لازم تلعن بكلمات منطوقة، انت ممكن تلعن بقوة نفسية وتصورات قلب مضادة. فبليز من فضلكم بطلوا تنهشوا بعضكم بعض وانتم مش واخدين بالكم، وطلعوا ويتش كرافت، عرافة وعيافة على بعض وانتم مش واخدين بالكم. بمعنى ايه؟ بمعنى في تصورات قلب داخلية مضادة لأخ او لأخت. تصورات القلب الداخلية وسايبها في باب قلبك، بتطلع قوة نفسية شيطانية بتهاجم. ياما تخش في أجواء وتبقى شاعر أنه بينهشوا بعضهم بعضا، وده تعبير كتابي بالمناسبة. ياما ناس بتستخدم في عيافة وعرافة وهي مش واخدة بالها، لأن المؤمن اللي جواه الروح القدس لما يحط في أبواب قلبه قوة نفسية بتئن عن أخ أو أخت أو مضادة لأخ أو أخت، هو بيطلع بروجكتينج هذه الصورة عليه، فبيلوث أخوه أو أخته وبيلوث الأجواء الأتموسفير، جلوة يتنجس منه كثيرين. خلوا بالكم من اللي بيحصل، لأن كتير ده أحد الحفر السلبية السودة الموجودة جوه الكنائس. الكنائس كلها، ما أقصدش يعني مش كلام حاجة هناك، بتكلم علينا برضو. أحد الصور السلبية اللي ما بناخدش بالنا، أو الأشخاص ما بياخدوش بالهم ورا مشاعرهم، أصل أنا ما دعيات يعني. فبسبب فيض المشاعر السلبي أو المجروح أو اللي بيئن، قال كده لا تئنوا بعضكم على بعض، يعني مجرد أنك أو فلانة دي وجعاني، هذا الأنين بيطلع بروجيكتينج حاجة في الأجواء. أول ما همان أخذ الباب خلاص بقى فيه تشريع يموت الشعب. كتاب مقدس في العهد الجديد يقول لك لا تنهشوا بعضكم بعض. عايز أوقف الموضوع ده، بس عايز أثبته جواك. بليز لا تترك صور سلبية عن أخ أو أخت ليك في الجسد، بليز، عن عيالك وعن ولادك. ياما ناس بتلعن ولادها بصورها الداخلية، أصل الصورة اللي جوايا عنه، أصل ده اللي حاصل، أصل ستوب. اطلع، فاكرين الصبحية؟ السماويات قبل أي حاجة في الأرض. الغطاء الأولين اللي بتقابله هو اسمنجوني، أختنا اسمنجوني. اسمنجوني وراه فدا الجلد، وراه الحجاب بيتشق. فعايز الأمور تتغير في ولادك، عايز الأمور تتغير في علاقاتك، بطل الصور السلبية دي
عشان الصورة السلبية هي اللي بتطلع بتخلي هامان يبقى ليه حق.

في أرضك. طول الوقت عمال بقول لكم إبليس ملوش حق، إبليس ملوش حق، إبليس ما لا تعطي لإبليس مكانة. اللي بيدي إبليس حق في أرضك إنك حق بتحمل صور سلبية مضادة لمستقبلك ومستقبل عيالك ومستقبل علاقاتك أو مستقبل إخوات لك في الجسد. بتطلع عيافة وعرافة، بتطلع حصاد، لأن كل قوة أرضية نفسانية إبليس بيحب يستخدمها. اللي على أبوابك بيحكم حياتك. مردخاي كان حافظ الأبواب، لما كان في مؤامرة ضد الملك عرفها عند الباب. لما حصل همان بيسجد لي، هو رفض أن يسجد لي عند الباب. لما همان أخذ الباب أخذ المنطقة كلها. لما استرد الباب لدرجة أن مردخاي بقى اسمه الجالس عند الباب، لما جم يعملوا له البروسيشن بتاع أنه لابس ثياب ملوكية وعبر بالمدينة، وهذا ما يصنعه الملك لمن يحسن إليه، وعبر ورد كرامته، جابوه من عند الباب، لأن الباب مكان محوري في حياتك. فبليز احفظ أبوابك، تحفظ أبوابك ستحفظ أزمنة استخدامك وقصدك الإلهي في حياتك. أنا قلت لكم فاكرين العنوان، هي خمس نقط لحفاظ الموسم بتاع استخدام الرب في حياتك. تكون في الوقت، استير كانت في الوقت. فأنا ببص على السفر وبطلع منه دروس لينا. أول حاجة أبوابنا. أمين. أنتوا جمال. استير اتنين، هاخد آية واحدة من استير، مكنش عايز اطول كل ده في النقطة. بس استير اتنين في سفر استير، استير اتنين آية مشهورة قوي، او آية واحدة صغيرة ومش هطول فيها المفروض لو ساعدتوني. آية مشهورة، آية 12، سير 2:12. لما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشاويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهر، هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن. فقبل ما يخشوا للملك كان بيقضوا 12 شهر بيدهنوا بأطياب، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بأطياب وأدهان تعطر النساء. اللي بيديك أكسس للدخول للملك، مش لدخول الملك بس، مش لدخول الملك عشان تصلي، لا، دخول الملك عشان موقف زي استير، اللي هو تقف من أجل المنطقة، تقف من أجل إيران، تقف من أجل الأمة. في حاجة اسمها مسحة أمة. مسحة الأمة مش بتنسكب على أشهر واحد في التلفزيونات، مسحة الأمة بتنسكب في بعض أحيان على سيدات في البيوت، والسيدة اللي موجودة في البيت يبقى عليها مسحة أمة. فلما تسجد الأمة كلها ترى قدام الرب، هي واقفة عن الأمة، هي وكيلة أمام الرب للأمة. فالقصة مش المشهورين، الخادم اللي في التلفزيون هو اللي عليه مسحة أمة، نو، مش شرط، ممكن بس مش شرط. القصة كلها إن مسحة الأمة دي حاجة بتنسكب على أولاد رجال ونساء، شباب وشابات، بيتواجدوا قدام الرب، ورب يأتمنهم لأن هم بيدهنوا. استوروا 12 شهر ما بيحصلش حاجة غير أن بيدهنوا بالمسحة. فبعد 12 شهر للتدهن بالمسحة عندك الصلاحية أنك تقف من أجل أمة. ما أقصدش 12 شهر يعني بالتاريخ، يعني بعد ما يحصل تركيز في حالة العبادة وطلب المسحة والحالة الحميمية. فاكرين تركيبة المسحة؟ فاكرين ما كانوا بيركبوا المسحة؟ أقول لك هذه المسحة لا تنسكب على جسد، دي قدس أقداس للرب، ما ينفعش تركب عليها، ما ينفعش تقلدها. فاكرين آيات دي؟ عارفين آيات دي؟ أقول لك ما ينفعش تاخد مقاديرها وتقلدها. يعني إيه؟ ما ينفعش تعمل شكل على الفاضي، دي لازم تبقى فريش، لازم تبقى فريش، ما ينفعش تصنعها في البيت عندك، دي قدس أقداس، دي لا تنسكب على جسد، يعني ملاش دعوة بأمور جسدية، دي ما تركبهاش في البيت عندك. ليه؟ لأن دي هتعمل بلاستيك، هتعمل نار غريبة، هتعمل حاجة مش مظبوطة. وبالتالي لما بيحصل هذا الحميمية والرب بيطلع شعب كده بيقضي وقت حميم قدام، عشان كده 80% عبادة، عشان في الوقت ده بتدهن بأطياب عشان يجد صلاحية للتواجد قدام الرب من أجل أمة. 12 شهر كانوا مجرد بيتمسحوا بأطياب. أنتوا هنا؟ عطش المسحة وعطش أن أدهن بالمسحة

المستمر المركز الحميم، واللي مش انا مش عايز الشكل بتاعه، انا عايز الحقيقه بتاعته، انا مش عايز بلاستيك، عايز ذهب. نمرة اتنين لعدم لافتداء الوقت اللي فيه قصد إلهي على حياتك. أنا مدرك إن لو سألت كم حد هنا يحب إن يبقى دايماً in the time في القصد الإلهي، كلنا هنرفع أيدينا، وأنا كمان معاكم. عشان كده في مفاتيح. نمرة واحد أبوابك، نمرة اتنين هو تركيز في المسحة الحميمة اللي مليانة عبادة، اللي مليانة منطرح على الرب. يا المنطرحين قدام الرب، المنطرحين قدام الرب. بلاحظ ملحوظة لاحظتها في نفسي وبعد كده لاحظتها أو آخرين، بعد ما لاحظتها في نفسي وقعدت أتعامل فيها مع ربنا معايا، جم آخرين اشتكولي، فبقى عندي حاجة أقولها. إنه هم بياخدوا خلوتهم بيفتحوا تليفون. ما ينفعش تليفون في خلوتك، ما ينفعش، لأنه الكونسنتريشن بيروح، التركيز بيروح. ال 12 شهر بتسلبه منك. أنت محتاج خليها 12 دقيقة، محتاجة 12 دقيقة من غير ما تبص في التليفون علشان تبقى حميم مع المسحة، تبقى حميم مع الحضور الإلهي، تبقى. لأنه أول ما التليفون، حتى لو أنا بقرأ الإنجيل في التليفون، أنا بقرأ الإنجيل في التليفون في بعض الأحيان بس وأنا مزنوق، لكن الإنجيل في التليفون أنا عن نفسي بتطلع لي حاجات وتطلع لي، وبعد كده طب معدي على الأخبار، أوحش حاجة الأخبار، أو يمكن ده نقطة الضعف اللي عندي، عادي أشوف آخر أخبار إيه. فما ينفعش. وبالتالي محتاج إنك تدرك إنه 12 شهر دي مسحة فقط، دي اللي بتديك الصلاحية إنك تقف قدام الملك من أجل أمة أو من أجل بيتك أو من أجل أمور كتيرة في حياتك. نقطة نمرة ثلاثة بسرعة عشان الوقت. فاكرين وشتي؟ امبارح قلناها، من فضلك الـ علشان تتحرك في استير يجب انك ترفض وشتي. عشان تبقى استيري يجب انك ما تبقاش وشتاوي. عشان تبقى بتتواجد قدام الملك في المكان في الوقت لاجل حسم تاريخ امه، يجب انك تكون رافض طارد وشتي من قدام حياتك. وشتي هي ايه؟ وشتي هو الطريقه القديمه، هو الطريقه اللي ما الملك حول الجمله اللي قلتها امبارح عشان معظمكم ما كنتوش موجودين. الملك طلب ان وشتي تخش، وشتي ما دخلتش. الملك قفل الباب على استير، استير دخلت. فرق ضخم جدا ما بين الروحين، ما بين القلبين. واستير لما دخلت، دخلت في القصد ان تايم، لوقت مثل هذا. وشتي كان وقت دخولها ما مش هوسخ ايدي، مش هوسخ رجليا، انا مشغوله، انا عندي. فاكرين لما دعا في العرس وقالوا احنا عندي لسه متجوز ولسه جايب بقر، لسه جايب بقر، هو قال كده لسه جايب بقر حضر. كان في من منيا ولا من اسيوط كان راجل. انا منياوي فمفيش مشكله. جايب بقر، انا جايب بقر همشيه هفسحه. تعرفين ايه اللي هو قال كده؟ فعلا جايب بقر، ما قالوش هفسحه يعني، بس قال انا جايب بقر. فمن فضلك كل اتجاه وشتي فيك وفيا يجب ان ما يبقاش ليه مكان. ده كتير بيبقى محمول بان بننصر لورا، كتير محمول ان انا اللي هي الصور القديمه اللي خلتني مرات لوط، خلتني عمود ملح. كلكم عارفين قصة مرات لوط، ياما ناس متخشبة ومليانة مرارة. ليه؟ لأنها بقت عمود ملح، وعواميد الملح في قلوبنا بتخلينا وشتي، بتخلينا مش عايزين نخش، مش قادرين نخش. أنا صليت ومش عارف إيه، أنا ما أنا صليت الصلاة دي قبل كده، أنا تعودت، أنا دخلت قبل كده. القصة دي أول ما بيحصل كده جوانا، المسحة ما تبقاش مسحة، بيبقى حاجة بلاستيك، مش حاجة نازلة من فوق. ووشتي بتتعود إنها ملكة، ولما وشتي بتتعود بعد شوية ما بتخش قدام الملك، هي ملكة. لما تقرأ القصة، ما عرفش أنتوا آخر مرة قريتوا استير إمتى، وشتي كانت ملكة وكان حواليها جواري وكانت بتعمل حفلات وكان عملت كذا وليمة، عملت وليمة والملك عامل وليمة، هي عملت وليمة. لما الملك قال تعالي، هي كانت عاملة وليمة، وبالتالي هي كانت عايشة كملكة. فخلاص أنا عايشة كملكة، مش محتاجة أخش قدام الملك. همان الولايم بتاعت استير هزمت همان، لأنه لو قلت إن الباب
لو الباب

أخدوا هامان التشريع بتحرك بياخد حياتك الوليمة. لو هقول لكم خليني أوفر عليك الوقت أقول لك يعني إيه وليمة. الوليمة عكس هامان. الوليمة اللي حضرتك وحضرتك بتعملها هي وليمة عكس هامان. يعني إيه عكس هامان؟ هقول مثل أرضي بس حقيقي وأقصده وأعنيه. لو هامان بيهدد اقتصاد مصر، وليمة الكنيسة إنها تبقى سخية جدا، وسخاء الكنيسة بيموت هامان. فوليمة استير هي وليمة مضادة لتشريع هامان، لأن هامان كان مدرك مطلع تشريع إن الشعب يموت، فهي عملت وليمة. يا رب تكون منورة. هامان كان أصدر تشريع لقتلها، فهي عملت وليمة ودعيته ليها. الوليمة هي ما تصنعه مضاد للي بيحصل في الشارع، بس بتعمله بسخاء. مش بتعمل بس مجرد يعني اوكي نو بتعمل وليمة مضادة لهامان. انا خدت مثل الاحتياجات والسخاء، خد بقى كل مثل الاحزان والفرح، مثل اليأس والتسبيح، مثل الخوف والجرأة، خد كل اعمل وليمة جرأة، اعمل وليمة إيمان، اعمل وليمة فرح، اعمل وليمة خدمة في وقت مش مناسب للخدمة، اعمل وليمة مضادة لهامان. هتلاقي هامان بيقع. هامان وقع في الوليمة. Are you here؟ ده أحد مفاتيح إنك بتعمل وليمة مضادة للشارع. مش بتقول الشارع وتردد الشارع وتدخل الشارع في بيتك، أنت بتعمل وليمة ضد الشارع. فالشارع سلطانه بيتكسر. انتوا هنا مش كده؟ اوكي، ده مفتاح هامان انهزم في الولايم. في الوليمه الثانيه لانها عملت وليمتين، يعني دي نمره 2 ايه 8، دي الوليمه 2. ان وجدت نعمه في عيني الملك، ده استير بتكلم، اذا حسن عند الملك ان يعطى سؤلي وتخضى طلبتي ان ياتي الملك وهامان الى الوليمه التي عمله لهما غدا. هقول يعني دي وليمه 2، وهي حريصة أنها تدعو هامان. ما عرفش عنك، هي كان ممكن تخلص الموضوع هامان مش موجود ولا لا، بس هي دعت هامان، لأن في الوليمة هزيمة هامان. أنت جاي تلعني وأنا بعمل لك وليمة، في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد اقتصادي وأنا بعمل وليمة، في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد فرحي ويأسي، تهدد بيتي، أنا بعمل وليمة، والوليمة دي مليانة تسبيح، مليانة إيمان، مليانة صوت، مليانة تشجيع، مليانة قوة مضادة للي بيحصل في الأرض. ففي الوليمة همان يسقط. أمين أمين. آخر نقطة، قلت لكم خمس نقاط. في أول نقطة أبوابك، تاني نقطة تركيزك في المسحة، تالت نقطة رفضك لوشتي، رابع نقطة انتصارات الولائم أو استراتيجية ولائم، آخر نقطة هي حرب التشريعات. هامان شرع، بعضكم ممكن ما كانش واخد باله، هامان أصدر تشريع، وهقول لك التشريع كان ليه حق يصدر تشريع ليه. في استير 3 وآية 12، دعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مرازبة الملك، إلى ولاد بلاد فبلاد، إلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها، كل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشاويرش وختم بخاتم الملك. بس هو مين اللي أصدر التشريع؟ هامان. بسبب أن الخاتم اتحرك من إيد الملك وتحط في إيد هامان، هامان أم مشرع. كلكم عارفين بقى بقية القصة، وعزوا أنتوا العشر دقائق اللي جاية. الملك بعد ما هامان سقط في الوليمة إدى الخاتم، صح 8؟ صح 8، في ذلك اليوم أعطى الملك، صح 8 وآية 2، نزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي. أقامت استير ومردخاي على بيت هامان. هللويا. يأتي زمن ينزع خاتم من صباع إبليس في حياتك ويوضع في حياتك أنت. الخاتم اللي كان في يد هامان كان مطلع تشريع، الخاتم اتاخد من هامان واعطي لمردخاي، فكان وقت تشريع. دي حرب تشريعات.
لو في تشريع من إبليس على حياتك

استرد الخاتم وشرع أنت. ينزع الرب خاتم العدوك من يده ويضعه في يدك، فكل ما تقوله تجزم أمرا فيثبت لك، لأن خاتم الرب تنزع من هامان في حياتك باسم يسوع. من يحفظ مواسمك، إنك بتحفظ أبوابك، إنك بتتملي بالمسحة، إنك بترفض وشتي، إنك بتعمل وليمة مضادة لأفكار هامان، وإنك بتنزع الخاتم وبتطلق تشريعات مضادة لكل. ياما في ناس بتقول في تشريع وفي لعنة وفي شاف إيه، طب ها أنت بقى عملت إيه؟ يجب أن تطلع تشريع مضاد.

كل تشريع إبليس قاله على حياتك يجب أن يقابل بتشريع مضاد بسر خاتم في إيدك أنت. جعلت كخاتم في يدي، كخاتم على ساعدي. أمين.

كان هذا الملك أعلى وأسمى من أي شخص أو شيء يمكننا أنا وأنت أن نتخيله. فمنذ الأزل الصحيح كان هذا الملك هو الملك الوحيد، وكانت مملكته هي المملكة الوحيدة، فهي عالم كامل من الحكمة والمحبة والفرح والسلام. ولم تكن المملكة بحاجة إلى شمس أو نجوم، لأن الملك نفسه كان نورها. ومع أن المملكة كانت غير محدودة في حجمها، فإنها كانت محدودة في رعاياها، بل إن البعض يقول إن الملك لم يكن له رعايا قط، أم أنه كانت لديه رعية. إن واحداً من الأسرار الأولى لهذا الملك هو أنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيداً يوماً، ومع ذلك أراد أن يشارك حياته مع كائنات عاقلة أخرى. لذلك قام هذا الملك الصالح والحكيم بخلق عالم سماوي يحوي ملايين الكائنات الروحية البهية والفائقة الذكاء تدعى ملائكة، وكان يعرفها جميعاً بأسمائها، كما أنه أراد لهذه الملائكة أن تعرفه أيضاً. وكانت الحياة مع الملك مغامرة لا تنتهي، ولكن الملك أراد ما هو أكثر من الملائكة، لذلك فقد خلق عالماً يتألف من زمان ومكان ومادة، وهو عالم مذهل يحوي كوكباً جميلاً سيصير موطناً لمجموعة من الكائنات البديعة التي تدعى بشراً. وخلافاً للملائكة، ابتدأت العائلة البشرية بشخصين فقط، رجل وامرأة. وكما هي حال الملائكة، أراد الملك أن يشارك حياته معهما أيضاً. ثم حدث شيء ما، شيء مريع، تمرد في المملكة، في السماء أولاً ثم على الأرض. فقد استولى ملاك متمرد على المملكة الأرضية بالسيطرة على سكانها، ولكن ما حدث لم يكن مفاجئاً للملك، فقد كانت هناك في أعماق قلب الملك خطة إنقاذ عظيمة جداً وعجيبة جداً ورائعة إلى أقصى حد وبعيدة المدى، حتى إن تطبيقها يحتاج إلى آلاف السنين. وهل نتوقع ما هو أقل من ذلك من هذا الملك السرمدي؟ فهو موجود خارج نطاق الزمن.

ولكي تعرف الملك وخطته يجب أن تعرف كتابه. فعلى مدى أكثر من 1500 سنة اختار الملك نحو 40 شخصا لتدوين قصته ورسالته، وقد عرف هؤلاء بالأنبياء، وقد أعطاهم الملك كلماته فدونوها في أسفار يمكن

يمكن أن تنسخ وتوزع وتحفظ للأجيال القادمة. ومع أن غالبية الأنبياء لم يعرفوا بعضهم بعضا، فإن كتاباتهم تؤلف قصة واحدة ورسالة منسجمة، وتدعى كتابات الأنبياء أسفارا مقدسة. ولولاها لكان أفضل ما يفعل هو أن نخمن من أين جئنا وسبب وجودنا وإلى أين سنمضي. فلكي نعرف الإجابات الصحيحة فإننا في حاجة إلى كتاب الملك. وقبل نحو 3500 سنة أوحى الملك إلى نبي يدعى موسى أن يكتب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. إن كلمات الملك موجودة في وقتنا هذا في كتاب واحد، وهو الكتاب المقدس. والكلمة مقدس تعني طاهر أو منفصل عن كل شيء آخر. والكتاب المقدس هو مجموعة كتب، وهو الكتاب الأكثر مبيعاً وترجمة في العالم، وآلاف البرديات والمخطوطات الجلدية تبرهن على أنه أفضل الكتب القديمة التي حفظت على مر السنين. ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: الأول هو العهد القديم، وهو الجزء الذي يتحدث فيه الملك عن خطته، والثاني هو العهد الجديد، وهو الجزء الذي ينفذ فيه الملك خطته. والكلمة عهد تعني معاهدة أو عقد أو اتفاق. والعهد القديم يخبرنا عن ما خطط الله للقيام به، أما العهد الجديد فيدون لنا تنفيذ خطته، فالله وحده يكتب التاريخ قبل حدوثه. والفرق بين العهد القديم والجديد يشبه الفرق بين ملك عظيم يرسل لك رسائل وصورا، وأن يأتي هذا الملك بنفسه لزيارتك. وقد جاءت الأسفار المقدسة بادئ الأمر إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ثم لاحقا إلى الأمريكيتين والبلاد الأخرى. وقد جاء الأنبياء من الشرق الأوسط، وبالرغم من ذلك فإن الرسالة التي دونوها هي لكل أمة ولكل عائلة ولكل شخص، ولك أنت شخصيا. لو كان بمقدورنا أن ننتقل عبر الزمان والمكان إلى وقت مضى، إلى زمن بعيد، إلى الماضي الصحيح قبل أن يكون هناك أناس ونباتات ونجوم، لكان بمقدورنا أن نرى السلطان والمجد الكامنين وراء الكلمات الأولى في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في وقتنا الحاضر يعتقد كثيرون أن العالم وكل ما فيه من أشياء عجيبة قد وجدت دون خالق حكيم، ولكن نظريات هؤلاء لا تفسر تماما التصميم المعقد لهذا الكون والنظام المحسوب لكل شيء فيه. ولكن الملك يقول في كتابه: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. بمناسبة الحديث عن الأيدي، انظر إلى يديك وحرك إبهاميك. حاول أن تحمل كتاباً أو مكنسة أو مطرقة بدونهما. لاحظ الأظفار والمفاصل والجلد. فكر في بعض الأشياء المهمة التي تفعلها بيديك. فمن غير الخالق المبدع يستطيع أن يصمم أدوات كهذه؟ وما نوع الحكمة والقدرة المطلوبين لصنع 1000 مليون مجرة؟ أو لخلق خلية حية بما تحويه من ملايين الأجزاء المعقدة؟ أو لنسج الخيوط المجهرية التي تحمل الجينات الوراثية التي تجعلك مميزاً؟ قبل نحو 3000 سنة كتب النبي والملك داود: نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجباً. فهل ترغب في معرفة الشخص الذي كونك؟ وهل تريد أن تحيا إلى الأبد مع خالق المجرات وصانعها؟ يمكنك ذلك، فقد أعلن الخالق ذاته، وهو يريدك أن تعرفه، وهو يريد لعائلتك ومجتمعك أن يعرفوه أيضا.

وهو يدعوك إلى فهم خطته واختبار محبته والتأمل في جلاله والخضوع لسلطانه وإلى العيش من أجل تمجيده. ولكنه لن يرغمك على أن تكون واحداً من رعاياه، فهو في نهاية المطاف ليس ملكاً وحسب، بل هو الملك، ملك المجد. وهذه هي قصته.

أحبائي خدام الملكوت في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن النمو الروحي للخادم. مهم جدا لنا كخدام للرب أن نكون أصحاء روحيا وأن ننمو نمو روحي سليم. وعادة نعرف أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا أنت ما كنتش مليان فأنت مش قادر تعطي الآخرين. إذا حياتك الروحية مش مليانة مش هتقدر تفيض على الآخرين. من أجل ذلك مهم أن نهتم بحياتنا الروحية، أن نكون مملوئين روحيا، وأن نهتم بأمورنا الروحية، أن نمتلئ من الرب ومن روحه ومن كلمته حتى نستطيع أن نعطي الآخرين. وصحتنا الروحية تبدأ بعلاقتنا الشخصية مع الله، والنمو في حياة الخادم الروحية هو أمر ضروري جدا، لا مفر منه ولا غنى عنه، لأن الخادم مهم أنه يستمر في النمو في حياته الروحية، انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. النمو مهم جدا في حياة كل خادم. يحدث النمو للخادم من خلال عدة أمور. أولا من خلال علاقة شخصية مع الله. العلاقة الشخصية مهمة جدا مع الله، ويجب أن تكون يومية، علاقة شخصية يومية مع الله. أيضا من خلال الغذاء الروحي، والغذاء الروحي المتوفر والموجود لنا في كلمة الله. وعلى الخادم ليس فقط أن يقرأ الكتاب المقدس للغذاء الروحي والفائدة الروحية والتأمل فقط، لكن عليه أن يدرس النصوص الكتابية ويدرس الكتاب المقدس ويفهم الآيات الكتابية. فعليه أن يأخذ كلمة الله بجدية في حياته، ليس فقط أن يقرأها لكن أيضا أن يدرسها ويعرفها ويحفظها ويلهج بها. كلمة الله تقول فاحصين الكتب، وأيضا تقول قارنين الروحيات بالروحيات. فعليه أن يفهم الكلمة فهما دقيقا ويمتلئ من كلمة الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعد في النمو الروحي المحافظة على اتصال حميم مع الله، علاقة شخصية حميمة ودائمة ومستمرة مع الله. كلمة الله تقول صلوا بلا انقطاع. علينا أن نكون على تواصل باستمرار مع مصدر الطاقة، مع مصدر القوة، مع إلهنا الحي القدير. من الأمور المهمة أيضا لصحة القائد الروحية ولنمو الروحي أن يكون عنده جوع لحياة البر ولحياة القداسة. كلمة الله في التطويبات تقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا كان عندي جوع وعطش في داخل قلبي لحياة البر، لحياة التقوى، لحياة القداسة، الله سوف يعطيني، الله سوف يشبعني، الله سوف يملأني. وعندما أكون مملوء من حياة المسيح وصورة المسيح تكون واضحة في حياتي، عندئذ أستطيع أن أفيض على الآخرين وأعطي الآخرين. مهم جدا لكل خادم أيضا أن يطهر حياته يوميا أمام الله. كلمة الله تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه الآية ليست للخطاة والبعيدين، لكن هذه الآية أيضا للمؤمنين. بحاجة أن نطلب غفران الله باستمرار، وبحاجة أن نقبل غفرانه في حياتنا، وبحاجة أن نحافظ على حياة نقية وحياة مفتوحة على عمل الله في حياتنا باستمرار. من بعض الأمور المهمة التي تساعدنا في النمو الروحي أن يكون لكل خادم إيمان شخصي وثقة شخصية بالرب يسوع المسيح. بحاجة أن يكون عندك إيمان شخصي بالرب، وإيمانك الشخصي هو اللي هيكون معك وهو اللي هيسندك وسط الظروف الصعبة، وسط التجارب، وسط كل الأمور اللي بتجتاز فيها أثناء خدمتك. من الأمور الهامة أيضا ممارسة الانضباط الروحي. مهم أن يكون في انضباطات روحية في حياة الخادم، spiritual disciplines زي الصلاة، زي الصوم، أمور معينة أعملها وأعملها بانتظام في حياتي. والصوم عندما أتحدث عن الصوم مش بحكي عن الصوم لأجل أغراض معينة أو بصلي وبصوم عشان أمر معين أو بصوم مع الكنيسة، لكن أنا أصوم بعلاقتي بيني وبين الله كانضباط.

شخصي وأحط برنامج لهذا الأمر ولا أتركه مفتوح أنه وقت يحصل يحصل، لكن أحط برنامج أكون عندي انضباطات روحية خاصة في حياتي من ناحية الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس وهذه الأمور. مهم جدا أنه أفهم ملكوت الله بالشكل الصحيح، ومهم أدرك أنه أنا خادم للملكوت، خادم للملكوت وليس خادم لهيئة أو لطائفة أو لكنيسة، لكن أنا أخدم ملكوت الله، وعلي أن أنظر للأمور من خلال عيون ملكوت الله. من الأمور الهامة جدا هو التوبة الكتابية الحقيقية الصحيحة والمقدرة على الغفران للآخرين، أيضا محبة حقيقية خالصة للناس، لأن الخدمة مرتبطة بالعلاقات، مرتبطة بالآخرين. ومهم كخادم، إذا أنا بدي أخدم الله بحاجة أخدم الناس، وإذا أنا بدي أخدم الناس بحاجة أحب الناس، ومهم يكون في داخل قلبي محبة حقيقية صادقة أصيلة للناس. مهم أحب الناس إذا أردت أن أخدمهم، والناس اللي حواليك راح يحسوا بمحبتك أو لا. فمهم كخادم تحافظ على أنه تكون مليان بمحبة الله. لما تكون مليان بمحبة الله بتقدر تحب الآخرين، أمر بحاجة تشتغل على حياة فيه على حياتك باستمرار. من الأمور الهامة أيضا ممارسة المواهب الروحية، لأني بآمن كل خادم وأيضا كل مؤمن وكل عضو في جسد المسيح عنده مواهب روحية. الله لا يريدنا أن لا نستخدمها، لكن الله يريدنا أن نستثمرها ونستخدمها ونطورها ونستخدمها في ملكوته. من أجل هذا بشجع كل خادم، استخدم مواهبك الروحية، نمي مواهبك الروحية، طور مواهبك الروحية. ممكن يكون عندك مواهب في جوانب معينة لكن أنت مش مهتم فيها، دورك أنك تشتغل وتطور مواهبك الروحية وتستخدمها في خدمة الملكوت. عندما يكون عندك نمو روحي في حياتك باستمرار، عندما تنمو باستمرار والنمو يحدث بطريقة مستمرة بطريقة يومية، كما أننا نأكل 3 وجبات في اليوم وبالتالي ننمو جسديا، وأحيانا بيحصل الموضوع بشكل تلقائي بدون ما نحس فيه، وهكذا روحيا عندما نتغذى على كلمة الله ويكون عندنا علاقة مباشرة مع الله ويكون عندنا حياة الصلاة، سوف نجد أنفسنا في نمو روحي مستمر، وهذا سوف يقودنا إلى نضج روحي، يكون عندنا نضوج في الحياة ونضوج في علاقتنا مع الله ونضوج في تعاملنا مع الآخرين. مهم جدا لنا كخدام أن يكون لنا هوية صحيحة وهوية صحية في المسيح. أحيانا إذا كانت هويتنا تعتمد على مشاعرنا، فمشاعرنا متقلبة، مشاعرنا أحيانا تخدنا لفوق وأحيانا بتنزلنا لتحت، وإذا كان الموضوع مرتبط بأذهاننا فأذهاننا أحيانا تمتلي بأكاذيب كثيرة من الشرير وأفكار كثيرة سلبية من العالم. من أجل هذا علينا أن نعرف من نحن في المسيح، باستمرار نذكر بأنفسنا مين إحنا في المسيح، مين إحنا فيه، نتذكر مين اللي خلصنا ونتذكر مين اللي دعانا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك اختبار خاص لدعوتك، دعوة الله لحياتك، لأن كل خادم من الخدام الله دعاه بطريقة معينة، بطريقة مميزة، بطريقة فريدة. بشجعك أنك تشارك اختبار دعوة الله لحياتك مع الآخرين. كل ما تشارك عن دعوة الله لحياتك وعمل الله في حياتك والاختبارات اللي الله صنعها معك، أنت بتجدد طاقتك، بتجدد حيويتك، بتجدد فرحك، وتعلن إيمانك أنه الله صنع في الماضي عشان هيك هو قادر يصنع في المستقبل. بشجع كل خادم، اختبارك الشخصي واختبار دعوتك مع الله والأمور التي صنعها الله في حياتك مهمة جدا، مهم تشاركها مع الآخرين حتى تشجعهم وتبنيهم، حتى أيضا أنت تبني نفسك وتجدد قوتك مع الله. مهم جدا نحافظ على حياتنا الروحية وعلى نمونا الروحي، لكن إذا أهملنا في حياتنا الروحية هناك العديد من المخاطر ممكن تواجهنا كخدام إذا أهملنا في حياتنا الروحية. واحد من المخاطر إذا أنا أهملت في حياتي الروحية وبطلت ممتلئ روحيا، أكون مش قادر أعطي للآخرين، أكون بخدم وأنا مستنزف. وكم من الخدام يذهبون إلى الخدمات، كم من الخدام يصعدون إلى المنابر وهم مستنزفين، وهم حاسين نفسهم فاضيين من جوا، ما عندهمش كلام يقولوه، ما عندهمش رسالة يقولوها، لأنهم مش مليانين من الله. عندما لا أكون مليان من الله، عندما لا أنمو نمو روحي مستمر في حياتي، فلن أستطيع أن أعطي الآخرين. واحد من الأمور الذي يعيقنا في نمونا الروحي

هو الانشغال بالخدمة أكثر من علاقتنا مع الله. أحياناً كثيراً ننشغل بالخدمة وبالأمور التي نفعلها بالخدمة، وهذا يذكرنا بمرثى في كلمة الله. قال لها الرب يسوع: مرثى مرثى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، بحاجة أن لا ننشغل بالخدمة عن صاحب الخدمة، بحاجة أن لا نعمل في الكرم وننسى سيد الكرم. يجب أن يكون اهتمامنا الأول هو علاقتنا مع الله قبل خدمتنا. إذا كانت الأمور مرتبة في حياتنا بالشكل الصحيح فأمورنا سوف تسير بطريقة صحيحة. مهم علاقتنا مع الله أولا، ثم العائلة ثانيا وهي كنيستك الصغيرة، ثم خدمة الآخرين الخدمة ثالثا. لما نضع الأولويات بطريقة صحيحة حياتنا بتمشي بطريقة صحيحة. مرات كتير إحنا لكثرة مشغوليات الخدمة ولعدم القدرة على التفويض للآخرين، فبتلاقي الخدمة ماخذة أغلب وقتنا، بالتالي على حساب أمور أخرى، على حساب علاقتنا مع الله. وبعد فترة بنلاقي نفسنا مستنزفين روحيا ومش قادرين نعطي الآخرين. في مرات بنكون كسولين جدا، بمرات بكون عندنا ثقة زايدة في أنفسنا، وبحاجة أنه نعترف أنه إحنا ما بنعرف كل شيء، وبحاجة نرجع لكلمة الله ونمتلي من كلمة الله، بحاجة نكون مليانين من كلمة الله. لا نكتفي فقط لأنه إحنا خدام وقلنا في الخدمة وقت طويل ودرسنا أوقات طويلة فبنقول أنا بعرف كلمة الله، كلمة الله موجودة في قلبي. هذا لا يكفي، بحاجة أنه باستمرار يكون عندنا علاقة مع الكلمة. أيضا عدم النمو الروحي في حياتنا يقودنا إلى جفاف روحي أو إلى برية روحية. كثير من الخدام بيجتاز بجفاف روحي في حياته، عندما تهمل دراسة الكلمة، عندما تهمل حياة الصلاة، عندما لا يكون عندك ثمر في خدمتك بسبب النمو الروحي المتقطع، بسبب عدم وجود نمو روحي أحيانا، فالخدمة بتكونش مثمرة بالدرجة الكافية، بتكونش بترضيك بالدرجة الكافية. عندما تهمل قراءة الكتاب المقدس والصلاة بكون في تجتاز في برية، بتجتاز في جفاف روحي، في وضع روحي جاف جدا. ربما بعض أشخاص بيسمعوني في هذا اليوم بيجتازوا بجفاف في حياتهم الروحية. الله يريدك أن ترجع لمكان العلاقة معه والشركة معه. الله يريدك أنك تكون مليان من جديد. الله يريدك أن تكون حياتك مليانة ومشبعة، كأسك ريّة، كأسك فائضة، حتى تستطيع أن تروي وتعطي الآخرين. إذا كنت في هذا الوقت أو في هاي الأيام بتجتاز في جفاف روحي في حياتك، بصلي أن الرب يفتح عيونك تعرف شو السبب لهذا الجفاف الروحي، تعرف تعالج هذا الأمر بحياتك بطريقة صحيحة. كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة واستراتيجيته الخاصة في معالجة هذا الأمر. ربما الله يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة حتى تعيد أمورك وحتى تضبط حياتك وأولوياتك. وأشعر في داخل قلبي أنه الله بيتكلم لأشخاص معينين يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة من الفترات أو لوقت من الأوقات حتى تعيد أمورك من جديد، لأنك لا تستطيع أن تخدم وأنت جاف روحيا، لا تستطيع أن تخدم وأنت فارغ روحيا، بحاجة أن تمتلي من الله ومن كلمته حتى تستطيع أن تعطي الآخرين. من أجل هذا اهتم إذا حياتك الروحية فيها جفاف. بصلي من أجلك في هذا الوقت حتى رب يفتح عيونك على موطن الخلل، من وين بدأ الموضوع، شو المشكلة في حياتك الروحية، وتعالج هذا الموضوع. لأنه الله يريد أنه حياتك تكون مليانة، حياتك تكون مشبعة، حياتك تكون بتأثر في الآخرين وتؤثر في ملكوت الله وتبني ملكوت الله. إذا كنا فاضيين في حياتنا الروحية مش قادرين نعطي الآخرين. من أجل هذا بصلي من أجل كل شخص بيجتاز بجفاف في هذا الوقت، بجفاف روحي وبيجتاز في برية روحية صعبة وقاحلة جدا، وبيشعر فيها بحر الشمس وبالوحدة أحيانا. بصلي أن الرب يكون معك في هذا الوقت، يعينك، يشددك، يملأك بروح القدوس. ارفع قلبك للرب في هذا الوقت، ما تتزمر على البرية اللي أنت موجود فيها، لكن قل له: يا رب أعطيني أتعلم دروس، أعطيني أرجع لإلك من جديد، أعطيني يرجع لي الحماس والغيرة يا رب من جديد حتى أرجع أعمل عملك وحتى أكون مليان روحيا ومروي. لأنه المروي، الشخص البروي دائما يروى، فلما أروي الآخرين الله برويني، وهكذا علي أن أمتلئ من الله باستمرار حتى أستطيع أن أعطي الآخرين.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، برحب بيكم معانا في برنامج المسيحية حياة. سعدنا ويشرفنا يكون معانا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك يا اختي مارتينا، واهلا بالافاضل المشاهدين.
0: الحقيقة الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الوثنيين، وقفنا عند صفات الوثنيين. أخدنا صفة من 7 صفات، كانت الصفة الأولى بتتكلم عن مظلمو الفكر، قد إيه كانوا منغلقين على نفسهم، قد إيه كان ما عندهمش تجديد لفكرهم ولا أذهانهم ولا كمان لعادتهم. النهاردة هنكمل مع بعض ال6 صفات الباقية مع القسيس بطرس، علشان بس نفكر السادة المشاهدين بالأصحاح اللي قريناه الحلقة اللي فاتت، أفسس 4 الأعداد من 17 ل 19. بيقول الرسول بولس هذا الكلام: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. هنكمل النهاردة 6 صفات الباقية. أول صفة قلنا مظلمو الفكر. حضرة القسيس، إيه الصفة الثانية؟
1: حسب القراءة اللي حضرتك قراتيها، اللي هم الصفة الثانية متجنبون عن حياة الله. الوثنيين رغم ان هم بيدعوا انهم عندهم حكمة وفلسفة، لكن بعدوا عن ارادة الله اللي الرب وهب بيها الحياة بارادة انفسهم. بعدوا عن الحياة التقية اللي ليها معنى للانسان. صحيح انهم كانوا اجنبيين بعيدين عن رعوية اسرائيل، لكن والله ما خلقهمش وسط شعبه، لأن الشعب اللي عطاهم الرب الشريعة. لكن ده مش ذنب إن الواحد يقول لا أنا مش عايز، أنا بعيد عن شعب إسرائيل أو بعيد عن الكنيسة، أنا مش ما تفرقش معايا كتير، خلي الناس بتوع الكنيسة وخلي بتوع شعب الله مع نفسهم. الذنب إنهم جلبوا لأنفسهم باختبارهم أو تجنبوا حياة التقوى التي ترضي الله. لم يفتحوا قلوبهم لله. بعدوا، رغم أنهم يعني عندهم ادعاء أنهم يعرفوا حكمة فلسفة، لكن في حتة أنه معرفة الله هم بعدوا عنها.
0: استسمحك يا حضرة القسيس، في حتة لم يفتحوا قلوبهم لله، احنا بنتكلم على المفروض ان المجموعه دي قبلوا الايمان وقبلوا المسيح مخلص.
1: لا، انا بتكلم عن حياه الوثنيه
0: قبل.
1: اللي كان قبل، يعني حياه الوثنيه في الجزئيه الاولانيه كان الرسول بيقول لهم لا تسلكوا، يعني انت ما تجيش بالفكر ده، لكن عايز افكرهم يمكن كل الصفات، ان الرسول بولس بيتكلم عن صفات الوثنيه او حياه الوثنيه، او الوثنيين كانوا عايشين ازاي. لكن عايز يقول اذا كنت انت جايب متجنبون مثلا عن حياه الله، الناس دي بيعملوا كده لانهم متجنبوا قبولهم لله، انت المفروض قبلت ما تبقى زيهم. ده المقصود اللي الرسول بولس وعايز افهمهم. عايز يقول كده الرسول، الناس دي بعدت عن معرفه الله، ولما بعدت عن معرفة الله بعدوا عن حياة التقوى، ولما بعدوا عن حياة التقوى لم يفتحوا قلوبهم لله فيما بعد، أو أبعدوا أنفسهم عن معرفة الله، حرموا أنفسهم، أنا عايز أقول من الشراكة بفهم بحسب ما يريد الله، لم يعيشوا الحياة التي يريدها الله للمؤمنين. لو رجعنا في القديم نلاقي مثلا الله بيعطي حياة

0: الإنسان. يعني لاحظ حتى في الخلق، نفخ الله في آدم وبعدين يقول إيه؟ نسمة حياة. الخطاة بعدوا أنفسهم عن هذه النسمة. ليه؟ لأن هم مش فارقة معاهم إن يعيشوا بالجسد وخلاص، مش فارقة معاهم حياة الروح، عايزين يعيشوا حياة الجسد وخلاص. لكن الله يريد لنا إذا قبلنا الروح القدس وقبلنا المسيح، يريد أن نعيش حياة الروح. عشان كده الرسول بولس كان مشغول قوي إنه يكرز وسط الوثنيين ويفهمهم، يقول لهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا. طب ليه؟ ينالوا غفران الخطايا. النقلة اللي الرسول بولس بيتمناها لكل الوثنيين، أنا بقدم لك المسيح عشان تاخد البركة غفران الخطية، ومش كده بس، ده أنا عايز أخليك يكون لك نصيب مع القديسين، يكون لك مكان في السماء. وده اللي كان يقصده الرسول بولس في كلامه، بيحذر اللي قبلوا الرب بقى. يعني هو بيصف الداء وبعدين بيقدم العلاج. الرسول بولس، لأن أي علاج بدون تشخيص الداء ديت طبعا علاج يبقى إيه؟ فاشل. فبيؤديهم الكلام ده. دي الصفة الثانية اللي هم تجنبوا عن حياة الله.
1: هي صعبة جدا، طبيعي أنه أي بني آدم يتجنب حياة مع الله، بترتب عليها حاجات كتيرة جامد يعني.
0: طبعا.
1: يعني ده هياخدنا برضو صفات تانية كتيرة.
0: طبعا.
1: بسبب انه متجنبين للحياة مع الله، ففي اخطاء وصفات سلبية كتيرة جدا.
0: بما انهم تجنبوا حياة الله او معرفة الله، اذا هؤلاء جهلة. والجهل فيهم هم، العيب مش عند ربنا. وهنا ما اقصدش جهد الجهل العلمي الأرضي، لكن أنا أقصد الجهل الروح اللي قال عنه الرب يسوع نفسه، اللي بسبب مشاكل النهاردة تضلون إذن لا تعرفوا الكتب ولا قوة الله. وقال أيضا عنه الرب فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، ولا تريدوا أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة أبدية. لما نفتح كلمة الكتاب المقدس ونعرف الرب بيقول ايه من خلال كلمة الله، نقدر نقول نعرف ايه مصيرنا، خط سيرنا ايه، الدايركشن او اللي هو بيقول ايه، خط سيرنا في علاقتنا في الوصول الى الطريق والهدف الصحيح. اللي بيسمعوا كانوا يعرفوا الكتب بس بالعقل، لكن للأسف قلوبهم مش قادرة تدرك او تقبل، لأن جهلهم الروحي موجود لأنه بينفع نابع من أعمالهم الشريرة، مش ما عندهمش استعداد يتغيروا. هم مبسوطين عايشين في الخطية، الأعمال الشريرة المحيطة بيهم والنتج عنه شر الإنسان نفسه. الرسول بطرس قال للخطاة اللي رفضوا المسيح وصلبوه في أعمال 3، أنا أعلم أنكم بجهالة عملت. في أحد الأشخاص بيعملوا بجهالة، مش فاهمين، لكن معنى أن أنت تفهم تبقى أنت عارف ومش قادر تقبل، دي المشكلة الكبيرة. وبعدين الرسول بولس في أعمال 17 وبيكلمهم بلغة الأمر، الناس اللي هي يعني عندهم جهل، يقول الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة شكلها إيه؟ الجهل. أزمنة الجهل ديت كارثة كبيرة، أزمنة بتسيطر على الناس. وأنا عايز أقول ما أكثر الذين النهاردة يتجاهلوا معرفة المسيح. قدرة الله ظهرت للبشر أولا في خلقته ومصنعاته. على الأقل لو أنت رجل عقلاني بتقول أن أنت لك عندك حكمة أرضية، أنت رجل حاصل على شهادات كتير، عندك فلسفة فيلسوف، قول زي ما أنت عايز، لكن فكر كويس الكون ده مين خلقه، وبعدين أوصل للمسيح اللي صحح الأوضاع بمجيئه في علاقتك لكي تكون لك علاقة مع الله. أنا عايز

0: اقول دول اغبياء اللي بيرفضوا الله وخلاص المسيح. انا عايز اقول قلبهم الغبي خلاص اظلم، ودي مشكلة كبيرة قوي.
1: احنا هنا بنتكلم عن الجهل، مش التعليم ولا المعرفة ولا الشهادات ولا الثقافة ولا الفلسفة ولا كل ده، لكن احنا هنا بنتكلم عن جهل بمعرفة
0: الله
1: الله
0: صح،
1: عن قصد او
0: او غير قصد.
1: او غير قصد. تمام، دي بالنسبة للصفة الثانية
0: ثالثة.
1: الثالثة سوري. طيب الصفة الرابعة، ندور كده مع بعض في
0: الصفة
1: الإصحاح.
0: الرابعة زي ما الرسول قال غلاظة قلوبهم، يعني الغلاظة يعني قلب حجري، يعني القلب اللحمي مش موجود. والغلاظة تصف أشياء كتير قوي. في نوع من الحجر القوي اللي هو بيقول عليه أكثر صلابة. نلاحظ إن في حجر لين شوية وفي حجر نص نص كده، يعني تلاقيه يجي منه، وفي حجر لا ده اللي بيقولوا عليه الرخام دلوقتي أو الصوان، ده بيبقى يعني صعب جدا، لأن عايز أقول لما توصل فيه غلاظة إذا هذا القلب لا يشعر، لا يحس، لا يقدر، لكنه الكارثة إنه يتعب ويؤذي كمان، يعني مش بيقبل بس، لا ده بيؤذي يعني. وللأسف الشديد القلب لما بيبقى غليظ يسبب ترسب الكالسيوم، يسبب مفاصل مرض في مفاصل الجسم، يعمل مشاكل، يمنع حركة الجسم كله. وده المقصود هنا القلب
1: مش القلب
0: قاسي.
1: كعضوي، هو مش بيتكلم هنا عن القلب كعضو،
0: احنا
1: لكن
0: بنتكلم كقبول لكلمة الله.
1: بالظبط.
0: المشكلة يعني تصدقيني بعض اللي هم بيرفضوا المسيح او بيستهزئوا او عندهم غلاظة في القلب، مش بيكتفي بس بانه بيرفض المسيح، لا ده بساعات بيعيق عمل المسيح، وممكن تسبب في أذى الآخر، وبتسبب في أذى الآخرين من رجال الله، وممكن بيبقى عينه كده على إيه الأخ فلان والأخت فلانة والأسيس فلان وده وده، يعني بيدور على أخطائهم عشان يمسك إيديهم كده ويعطل المسيرة الروحية. دي مشكلة. هنلاقي الكلام ده حصل في القديم برضك أخت مارتينا، نلاقي الغلاظة بتيجي من الإنسان نفسه، ما بتجيش كده يعني. تلاقي فرعون مثلا قلبه أغلظ فتركه الله، تركه لغلاظة قلبه في خروج 8. تكون برضك الشعب في القديم كان صلب الرقبة، لكن الرب بقى هم اللي أذوا أنفسهم، نفس الكلام. وبعدين في امور كتير احنا للاسف بنتسبب في اذى انفسنا لان عندناش راحه او قبول لكلمه الله. ودي حتى في صفه عامه في الكنيسه، في بعض المؤمنين ما عندهمش استعداد يطوروا فكرهم الروحي، وده بيوقف نموهم الروحي. لما اقول الكتاب انمو في النعمه وفي معرفه، هنا النمو ده يكون عندك استعداد تقبل لبن عديم الغش، تقبل التعليم الصحيح، تقبل كل ما يقوله الروح القدس. طب انت انا لو قاومت هذا، طب يبقى انت بقى تتحمل. عشان كده يقول الكتاب قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم، وبعدين يشعروا بقلوبهم ويرجف بايه ويرجعوا يعني ويرجعوا فاشوي. يعني مثلا ممكن الله يسيب الانسان ويديله فرصه، لكن انت مش عايز ترجع، خلاص انت حر بقى. لكن يجي وقت من الاوقات يحصل ايه، الله يزحزح المناره، يخلي الناس ايه، يخلي الشعب زي ما حصل في القديم يجي يصرخوا ويروح لموسى والحقنا ده في يحصل كذا، يجي موسى يروح داخل كشفيع ويجي ايه يشفي

الرب يشفي الشعب لانهم رجعوا الى الرب بعد ما الرب يسمح بيهز المكان اللي هم فيه، سواء بمرض او جوع او عطش او تجربه، امور كتير او تحصل للانسان، يحصل حاجه خلي الانسان يرجع لي ايه مره ثانيه. طب انا اقول هنا ايه؟ طب ليه انت تدي فرصه؟ طب ما تيجي على طول والرب يكون سندك، حتى لو سمح في ظروف تعب او مرض تلاقي الرب

0: قلب زي الحجر، طبيعي انه ما يحسش.
1: طبعا صح.
0: ودي الصفه اللي بعد كده. كلمنا يا حضره القسيس عن فقدوا الحس.
1: مش قلبهم كمان بقوا غليظ بس، لا ده فقدوا الحس. ليه؟ لانه للاسف بيبقى بيعمل الخطيه وهو ما عندوش خجل، وما عندوش استعداد في اصلاح ما يقوم به. والخطيه ممكن مع هؤلاء تكون بدات بالتدريج، ما بداتش مره واحده. عاده بيخاف الانسان في اول الامر لما بيعمل الخطيه، بيخش شويه، واذا وقع فيها ممكن يحزن شويه، لكن بعد شويه بشويه يلاقي ايه، بيكررها ويبدا ضميره يموت، ويبقى زي الشخص اللي بيسكر، وبيسكر ساعات في الخفاء ومش فاهم ان الناس شايفاه. للاسف يتلنح في الشارع وهو مش فاهم ان الناس عارفه مين ده. فده الشخص اللي فقد الحس، يبقى بيعمل حاجه كانه مش حاسس بيها، لان الخطيه قادته لكده. فالرب يساعدنا ان احنا ما نعملش الكلام ده، وفي نفس الوقت ما نكونش معرضين لارتكاب اي شر. وعشان كده الرسول حذرهم، قال لهم خلي بالكم الكلام ده عندكم لما كنتوا في الوثنية، انتوا جيتوا للرب احترسوا.
0: ندخل على الصفة اللي بعدها بقى، اسلموا نفوسهم للدعارة.
1: الدعارة هي مش كمان حرفيا زي ما احنا فاهمين، لكن هي الخروج عن الاتزان. اي انسان بيخرج عن اتزانه بيعتبر بيعمل وبيتمرد على القانون، وعنده عدم ضبط نفس، وبيرتكب خطايا منافية للعفة بدون خوف من الله ولا خجل من الناس. ده كأنه بيعمل دعارة بالظبط. وهنا نرتكب الإنسان اللي سلم نفسه للدعارة لا يهتم بما يضايق الناس، ودي كارثة. يعني الدعارة مش فعل شر مع طرف تاني، لكن بيضايق طرف تاني، ما ده اسمه دعارة. يعني لا يهتم بما يضايق الناس، وهو يفكر بدام هذا اللي بيعمله بيعطيه سرور، مش مهم بقى الطرف التاني يتفلق. ما ده اسمه برضك ايه، دعارة. اذا ما كانش عنده ضبط النفس في اي حاجة تحصل. يعني الشخص اللي بيرتكب جريمة ما عندوش ضبط نفس، ده اسمه برضك ايضا دعارة. وده اللي حصل. انا بعتبر اللي عمله يهوذا الاسخريوطي مع الرب يسوع، انه باعه ب30 من الفضة، ده بيعتبر دعارة، لانه مش ضابط نفسه، نسى خالص، تمرد. اي تمرد على نعمة الله اسمه دعارة.
0: ليعملوا كل نجاسة في الطمع. صعبة.
1: صعبة جدا. المعنى صعب شوية. النجاسة عايز أقول بقت حرفة لناس، دي حياتهم ووظيفة ليهم. لو نلاحظ النهاردة يعني الأفلام الأباحية اللي بتظهر على أجهزة التلفزيون وبيسحبوا بيها الشباب، دي بقت تجارة. يعني ما كنت قريت مرة عن أكثر تجارة حتى في رأس مالها وأرباحها الناس اللي بيشتغلوا في النجاسة. يعني بيكسبوا فلوس بسرعة، وتلاقي بيفتخروا النهاردة، صارت شغلتهم، صارت زراعتهم، شغلهم، حياتهم. ومش بيكفلهم بس، مش للأسف، طماعين جدا. حتى ان الرسول وصفهم في رسالة رمية مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع، ده شيء، وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وايه وسوءا. الناس ديت يعني الرسول بولس بدأ يعني يقول يا جماعة خلي بالكم، في حالة طمع موجودة، في رغبة شرهة في الاستيلاء على ما يخص الآخرين. في أمور أخرى بتحصل صعبة قوي.
0: طب يا حضرة القسيس، ينفع حضرتك تلخص لي حالة الأمم في 3 جمل؟
1: قوي. لو قلنا طريقة مختصرة جدا كده، حالة الوثنيين

0: الأمم كان قلبهم مثل الحجر الصلب، لم يشعروا بالخطأ اللي كانوا بيعملوه أو بيفعلوه. الحاجة التانية، كانوا غرقانين في الخطية حتى ضاع منهم الحياة والشيء اللي والإنسانية بتاعتهم، لأن الخجل بتاعهم تلاشى. يعني دي مشكلة كبيرة أوي، دي حياة اللي بيعيشوا في الخطية. تالت حاجة، كانوا تحت نير الشهوة، والشهوة دي بتولد لطمع، فلم يهتموا بأذى الناس، وإن كان هذا كان يدوروا على إزاي يرضوا أنفسهم ويرضوا شهواتهم وبس، ما بيهتموش بالآخرين. دي تقريبا حياة باختصار شديد حياة الوثنيين أو الأمم.
1: حلو قوي. أنا يعني أنا متأكدة أن ده صوت ربنا أنه يبكتنا النهاردة على حاجات كتيرة قوي. ممكن أكون أنا فعلا مؤمن وواقع في حاجات كتيرة من الصفات اللي الوثنيين فيها. أعتقد ده طبيعي أنه المؤمن يرجع أو يعني من غير سيطرة على نفسه يرجع لعاداته القديمة. دي حاجة مش بعيدة. حالة ضعف. عشان كده حضرت القسيس يعني جملة نلخص بيها وكلمة للمشاهدين النهاردة توجهها اليوم.
0: أنا عايز أقول حاجة، الصفات اللي اتكلم عنها الرسول بولس، هو بيحذر الكنيسة والمؤمنين كلهم أنهم ما يسلكوش فيها، ويقول لهم انسوا القديم ابدأوا في جديد. عشان كده المسيحية مش عادات وتقاليد، المسيحية هي زي شعار البرنامج بتاعنا، المسيحية هي حياة، نحياها في المسيح. عشان كده الرسول بولس قال في فيليب 1 ليا الحياة هي المسيح. وشعار الشخص المسيحي لازم يكون تقول فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لما كان المسيح حيا فإنه يحيا في الشخص المؤمن. لو كان المسيح حي فيا وفيكي، فأي شخص بيسمعنا النهاردة، إذن يحيا في المؤمن. لما يحيا فيا بيثبتني في غصن الكرمة اللي هو شخص المسيح، فيأتي بثمر. مش مطلوب مني كمان فقط ان انا عشان اقبل المسيح وانام، لا، مطلوب مني ان انا اعيش حياة وحياة في المسيح. عشان كده الرب يسوع قال في يوحنا 15 انا الكرمة وانتم الاغصنة، الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. المسيحية في أول الأمر قيل عنها أنها الطريق. طب ليه الطريق؟ الرب يسوع قال أنه هو الطريق. طب ليه المسيحية الطريق للوصول للمسيح؟ لأنها أسلوب حياة ومركزه هو المسيح. المسيحية مش مجرد مجموعة عقائد أو شرائع أو ممارسات، بل هي حياة، والحياة دي شريعتها المحبة. لخص المسيح الشريعة لما قال شريعة المسيح، لما قال الوصيتين العظمتين، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. هي دي الوصية الأولى. طب والتانية، تحب قريبك كنفسك. وهنا نتساءل كيف ننفذ الشريعة كلها؟ يجي أنا الجواب، إزاي أنا أقدر أنفذ اللي قاله الرب؟ يقول الرب أتيت ليكون لكم حياة وحياة أفضل، وليكن لكم أفضل. فالحياة الفضلة هي هدف مجيء المسيح إلى أرض أو إلى أرضنا. يوم ما جاء المسيح من خلال التجسد في بطن القديسة العذراء بيحقق الهدف لكل شخص يريد أن يفتح قلبه ليدخل ويحيا بالروح القدس، فيثمر ثمرا كثيرا دائما. واختم بجملة واحدة، أنا لست محتاج أعرف المسيح، لا، أنا محتاج أحيا في المسيح. ناس كتير قوي من برة بتعرف عن المسيح، لكن أنا محتاج أحيا المسيح مش أعرف عن المسيح. ودي فكرة البرنامج، فكرة حياتنا، فكرة الرب عايزه فينا، إن احنا

0: يحيى المسيح. ودي فرصة اللي بقولها للمشاهدين، أنت تحتاج الآن أن تحيا في المسيح، مش تعرف عن المسيح. ودي كلمتي الأخيرة، ياريت كل واحد بيسمعني يفكر في هذا الكلام جيدا.
1: شكرا حضرة القسيس، ربنا يباركك.
0: وأنا بشكرك كتير لوجودي في الحلقة.
1: أعزائي المشاهدين، زي ما شفنا الرسول بولس كان بيتكلم عن صفات الوثنيين، الصفات دي بعضها وارد تكون فينا، هي وفيك. لازم أراجع نفسي، فكري، قلبي، حتى عاداتي وتصرفاتي، مش بس أنه أنا بس اللي بشيل النتيجة دي، لكن النتيجة دي ممكن تؤذي ناس تاني حواليا، ممكن تأثر في ناس تاني حواليا. يا ترى اللي خارج مني ايه؟ يا ترى انا بتصرف ازاي؟ انا صورة للمسيح ولا لا؟ انا بستمد قوتي منه ولا لا؟ نتقابل في حلقة جديدة من المسيحية حياة، الى اللقاء.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

سفر نحميا لما عدت أفكر فيه، عدت أفكر كده أنه في آخر سفر نحميا في آخر إصحاح 6 وعدد 15 يقول: وكمل السور في 25 من أيلول في 52 يوم. السور اتبنى، mission accomplished، المهمة تمت، الدعوة، الرؤية اللي كانت على قلب نحميا، كلنا عارفين القصة أنه الرب طلع الشعب من أرض مصر، مشى بيهم في البرية، اداهم الوصايا عشان يعيشوا بيها معاه، وقعدوا في البرية 40 سنة، امتلكوا الأرض. الرب حذرهم أنه محتاجين تسلكوا في طرقي في وصاياي، وكسروا ده. الرب بعت أنبياء وما سمعوش لده، فالنتيجة أنه الشعب راح في السبي، والمدينة اتحرقت، والأسوار اتحرقت، والهيكل اتهد. الرب قال 70 سنة الشعب ده هيعدي بوقت صعب، ولما خلص 70 سنة ابتدى يبقى فيه أنبياء، وابتدى يبقى فيه صلوات أنه يحصل استرداد وريستوريشن من جديد لعمل الرب والبناء، ورجع عزرا ورجع نحميا، وابتدى اتبنى الهيكل الأول، بعد كده ابتدى السور، اتبنى السور وعمل الرب ابتدى يحصل في شغل. الرب حط جوه قلب نحميا، نحميا كان ساكن في شوشن القصر، كان بيخدم الملك أرتحشستا في الوقت ده، وكان ساقي الملك، بس كان دوره ساقي، بس الرب حط جوه قلبه انه في حاجه لازم تحصل وتتغير في بيت الرب. العار ده، الوضع ده لازم يتغير. ابتدى يصوم ويصلي وشاف تأييد الرب، ورب حط جواه ورجعه وداله امكانيات وبركه، ابتدى يبني السور. والايه الرائعه انه في 52 يوم اتبنى السور ده. في اخر نحميا او نحميا 6 وعدد 15 قعدت فكرت كده انه ليه حصل انه المهمه كملت في نحميا 6 وعدد 15. السور اتبنى، الرب اتمجد، نحميا حقق الرؤيه، تمم الدعوه، اكمل السعي، عمل على قلب الرب. توقعي انه طبيعي انه الحاجه خلصت، سفر نحميا المفروض يخلص في اصحاح 6، لكن تقرا انه بعد كده في 7 اصحاحات شغالين. سفر نحميا 13 اصحاح، اول 6 اصحاحات بيكلموا عن الرؤيه وبناء السور، الاصحاحات اللي بعديها بيحكي عن امور عدى بيها الشعب وتعاملات الرب مع الشعب، وكانوا يقروا في الشريعه، ولما يقروا في الشريعه يلاقوا نفسهم مش عايشين ده، فرب ينقي بالكلمه، رب يقوم طرقهم بالكلمه، رب يشكل حياتهم يخضعوا للكلمه. ببساطه المعنى اللي جاء جوايا انه وده الدرس الروحي اللي عايز اشارك بيه، تأمل.

أقول كده قبل ما أتكلم في المعنى الأساسي، أنه رائع أنه يبقى في عمل إلهي، ورائع أنه في عمل إلهي يكمل ويبقى في فرح، يبقى في رؤية، يبقى في حماس، يبقى في بناء، يبقى في تأييد من الرب وشوف عمل الرب. بس المهم كمان، لأنه ده تركيزنا دايما على الجزء الأولاني، بس مهم كمان أنه الحاجة اللي اتبنت تستمر وتكمل. قصة نحمية من 1-6 بيتكلم عن البناء، قصة نحمية من 7-13 بيتكلم عن إزاي يبقى فيه استمرارية للعمل ده، إزاي العمل ده يبقى ويستمر. ونفسي أزرع جوه قلبك النهاردة إنه أمور الرب ما تبقاش مشغول بس إنها تتعمل، لكن أمور الرب تبقى مشغول إنها تستمر. الاستمرارية، اللونجيفيتي. ببساطة ليه؟ لأنه ليه السور اتحرق؟ السور اتحرق واتبنى، طب إيه اللي هيمنع أنه يتهد تاني؟ إيه اللي هيمنع سبي تاني؟ طب ما هو السور اتهد لأنه الشعب ممشيش صح مع الرب، فجت تأديب ده عليهم وجاء الخراب ده عليهم، لغاية لما جاء حد جواه رؤية أنه كل ده يسترد من جديد وكل حاجة ترجع. إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ اللي يمنع أنه الشعب ده يقفل الأبواب اللي كانت سبب أنه أصلاً السور اتهدم. رائع ان احنا نبني في عمل الرب، رائع ان احنا نبني في بيت الرب، لكن مع ده الرب عايز يعلمنا درس مهم جدا، انه كل حاجه بتعملها فكر انه الحاجه دي لازم تستمر. والمفتاح انه للاستمراريه هو قد ايه بنمشي في طرق الرب، قد ايه بنتنقى بالكلمه، قد ايه الكلمه بتمتحن حياتنا وبتغيرنا وبنسلك بيها، لان المفتاح هو انه الكلمه نعيش بيها. عايز كلمة الاستمرارية أو تطول الأيام، هي دي الكلمة المفتاح اللي عايز أقولها لك. اتعلم طرق الرب. ممكن الرب يعمل حاجة كبيرة من فوق، بس لو ما فيش يتأصلون إلى أسفل، مهما كانت الحاجة دي كبيرة من فوق، هيجي لها وقت هتلاقيها وقعت، لأنه ما فيش حاجة من تحت شايلها. أي عمل روحي في حياتك الشخصية، أي خدمة بتعملها، أي بناء بيحصل، كتاب بيقول يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمر إلى مفوق. رائع أنك تنشغل بالثمر إلى مفوق، بس اللي هيحفظ الثمر إلى مفوق هو إيه؟ يتأصلون إلى أسفل. اللي هيحفظ السور اللي اتبنى من فوق أنه ما يتهدمش تاني هو أنه الشعب يقعد مع الكلمة ويرجع تاني يعيش بحسب فكر الرب وبحسب طرق الرب. فتسنية 11 وعدد 8 بيقول كده، فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض. لكي تمتلكوها، يبقى محتاجين يحفظوا الوصايا. ليه؟ عشان يبنوا، عشان يمتلكوا، عشان اللمسة تحصل، عشان حاجة من الرب تحصل، حاجة اللي مشغول بيها تتحقق، أن يمتلك الأرض. بس ما يقفش عند كده، عايزك تحط خط تحت الآية اللي بعديها، وعايز ده يبقى شعارنا مع بعض. عدد 9، محتاجين الكلمة، محتاجين نحفظ كلمة الرب ونتنقى ونمشي في طرق الرب ونتعلم كلمة الرب. ليه؟ ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم الرب لأباكم أن يعطيها لهم ولنسلهم، أرض تفيض لبنا وعسلا. ارفع إيدك كده واعلن أنه مش بس هتمتلك أرض من الرب، لكن هتطيل الأيام في الأرض اللي الرب هيديها لك. ليه؟ لأنك هتسلك في طرق الرب، لأنك هتتعلم وصايا الرب لكي تطيلوا الأيام باسم الرب يسوع. سفر نحمية بيعلمنا أنه عايزين السور يتبنى، بس عايزين السور مستمر مبني وقت طويل، نطيل الأيام. عشان كده زي ما بنبني، زي ما بنتعلم طرق الرب، وزي ما بنتأصل إلى أسفل وبنتعمق في حياتنا الروحية وفي البناء الروحي. تعالوا نطلع سفر نحمية الإصحاح الأول والآية الأولى، وهي دي الحاجة اللي هركز عليها. هاليلويا. أول آية بيقول كده في الإصحاح الأول عدد 1، بيقول كلام نحمية ابن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر. حكي بداية القصة، زي ابتدت قصة نحمية.
البداية خالص ازاي ابتدت

موقف كان في السنة العشرين، كان في شوشن القصر. جاء حناني واحد من إخواتي ورجال من يهوذا، هو ساكن بعيد، وجت ناس من أرض يهوذا، فسألتهم عن اليهود وأجابوه كده وعن أورشليم. قالوا إنه الذين بقوا من السبي، يعني لما طلعوش السبي زي نحميا وفضوا في الأرض هناك وعايشين في البلاد، هم في شر عظيم وعار. سور أورشليم منهدم، أبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أيام وصمت وصليت أمام إله السماء. وكلنا عارفين بقية القصة، الرب ابتدى يتحرك في ظروفه، الرب فتح له الباب، الرب أيده، الرب ده رؤية، الرب وقف معاه واتبنى السور. بس الحاجة عايز أقف عند آية الأولى فقط، وكلمة واحدة في الآية الأولى، وهي أول كلمة، كلام نحمية ابن حكاليا. عايز أقف عند كلام. كلام معناها أقوال، السينز، الكلام اللي قاله. يعني السفر ده عبارة عن إيه؟ الأقوال أو اللي نحمية قاله كتبه. دي إحدى معاني كلمة كلام. أنا يمكن هقول معاك كده شوية حاجات، بس من خلالها عايز أوصل للمعنى اللي على قلبي. كل المعاني دي موجودة في أول كلمة اللي هي كلام. كلمة كلام نحمية، كلام دي معناها في الأصل ممكن يترجم حاجات كتيرة جدا. ممكن يترجم acts, matter, chronicles, occupation, business. كل دي في الأصل، ولما تقرأ في آيات كتيرة في الكتاب المقدس تلاقيها مرات اترجمت كلام، ومرات اتكلمت أفعال، ومرات اتكلمت أخبار الأيام، ومرات اتكلمت جات عنها أمور، ومرات بتيجي بتترجم في الإنجليش business أو occupation. occupation. نفسي أحط البردن ده عليك النهاردة، التساقل ده النهاردة، إنه كلمة كلام دي، كلام معناها أكتر من مجرد الرواية أو القصة أو التاريخ أو الكتابة اللي كتبها. معناها أفعال نحمية، أعمال نحمية، الأعمال اللي عملها نحمية. بيفكرك كأنه سفر أعمال إيه؟ الرسل، مش كده؟ لأنه تترجم أعمال وتترجم أمور، وتقرأ في كتاب المقدس نفس الكلمة مترجمة أمور مرات لا عدد لها. ولو بتقرأ قصص شعب إسرائيل تلاقي كل شوية يقول وجميع أمور يربعام وجميع أمور أبية واللي عمله كده مكتوبة في كذا، جميع أمور، أمور متكررة عشرات المرات في حياة كل ملك جاء يتكتب في آخر قصة حياته، ملخص حياته، اللي عاشه، اللي عمله، البيوغرافي بتاعه، الكرونيكلز بتاعته، الملخص بتاع حياته، جميع حياته، جميع أمور، أمور. فكلمة أمور دي معناها أنه كل اللي عاشه، كل اللي عمله. هتقول لي إيه اللي نستفاده من اللي أنت بتقوله ده؟ هقول لك بعد شوية المعنى اللي أنا مشغول بيه. فهي مترجمة ماتر ومترجمة كرونيكلز أو أخبار الأيام. وتقرأ نفس الكلمة، هقول لك معنى بسيط، نفس كلمة كلام دي مترجمة أمور ومترجمة أخبار، اللي هي جزء من كلمة أخبار الأيام. فتحكي عنها المدونة التاريخية أو الكرونيكلز، فيقول أنه جميع أمور هي نفس الكلمة مكتوبة في سفر أخبار الأيام، نفس الكلمة. يعني في نفس الآية أمور وأخبار الأيام هما نفس إيه؟ الكلمة. تقول لي ليه بتقول كده؟ لأني على قلبي أنه يحصل، أنه زي ما حصل مع نحمية يحصل مع حياة كل حد فينا، أنه ما يبقى الكلام ده عبارة كلام نحمية، يبقى عبارة عن أعمال نحمية، يبقى عبارة عن التاريخ نحمية، الحاجات اللي عملها للرب، أموره، حياته، إزاي عاش برؤية من الرب وحقق دعوة الرب. نفس الكلام ده يتكلم عنك أنت، تقدر تشيل اسم نحمية وتحط اسمك أنت، ويبقى نفس السفر اللي مكتوب عن حياتك ده. نحمية كتب سفر عن اللي عمله من أجل الرب، يبقى في حاجة مكتوبة عن اللي أنت عملته من أجل الرب، والسفر ده يبقى متطابق بالظبط. يعني لما يتكتب السفر ده، السفر اللي بيتكلم عن حياتنا اللي عملناه من أجل الرب، عشنا للرب إزاي، مش حياة باطلة، مش حياة ضيعة، مش حياة فيها دوران حول الجبل، مش حياة مليانة صراعات، مش حياة متلخبط في نفسي وأموري
ومرتبك بأعمال هذه

بتدي الحياة، لكن سفر مكتوب فيه الأمور اللي أنا عملتها لأجل الرب، الأمور اللي الرب دعاني عشان أعملها لأجله باسم الرب يسوع. الرب يستخدم المشاركة دي أنه يحصل نقلة في قلبك ونقلة في أشواقك، أنه في نهاية حياتك زي ما تكتب سفر نحمية، إيه التاريخ اللي هيتكتب في حياتك؟ هل الأمور اللي عملتها لأجل الرب، ولا الحياة اللي ضاعت حوالين نفسها وضاعت في ارتباك في أمور هذه الحياة؟ إيه الحاجة اللي هتكتب؟ والحاجة اللي تكتب تبقى نفسها الحاجة اللي كانت مكتوبة قبل تأسيس العالم. يعني مش بس عايزين ننقل نقلة أكتر، مش بس عايزين نعيش بنعمل أمور كتيرة للرب، لكن عايزين نعمل أمور كتيرة للرب وهي نفسها الحاجات اللي كانت على قلب الرب لينا، هي نفسها الحاجات اللي قبل تأسيس العالم الرب كان كاتبها لينا في السفر عنده. فالسفر اللي كان مكتوب زمان قبل تأسيس العالم يبقى هو نفس السفر اللي في الآخر بيتكتب ويتكتب عن حياتنا، نفس اللي كان هنا نفس اللي كان هنا. لأنه أي حاجة حتى لو حاجات كتيرة اتعملت بس مش هي بحسب اللي كان في مشيئة الرب أو في قلب الرب، الحاجات دي الكتاب بيقول إنها ليها شكل قش، بس هيحصل إنها إيه؟ في الآخر هتتحرق، في الآخر مش هيبقى ليها قيمة. فمش بس عايزين نعمل أمور لأجل الرب، مش بس يبقى عندنا تاريخ مع الرب وكرونيكلز مع الرب، لكن كمان نفس التاريخ ده يا رب حط في قلبنا إنه عايزين يبقى متطابق مع التاريخ اللي أنت كتبته، يبقى متطابق مع الأعمال اللي أنت كتبتها. يبقى كلمة كلام دي كلمة غنية، هي أول كلمة في السفر بس مليانة معاني روحية تتكلم عن حياة كل حد فينا. واوعى تفكر انه الكلام ده مش ليك لان ظروفك مش مناسبة، لانه بالمنطق اخر واحد ينفع انه يقوم بالدور ده هو نحمية، اخر واحد ما ينفعش، ده ساكن بعيد جدا، ده هو في سبي، يعني مش حر نفسه، حياته مش بايده، مش بايده ياخد قرارات. وممكن تشعر انه اللي انت بتقوله ده بعيد جدا عننا، ده انا في سبي، ده انا مش بايدي اخد اي قرارات، مش انا اللي متحكم في امور حياتي، ده انا في حاجات ربطاني ومعطلاني اني اقدر اعيش، ده في حاجات اقوى مني، في ظروف اتحطيت فيها اكبر مني، في ناس فوقيه هي اللي بتحكم في قرارات. الكلام ده ما اقدرش اعيشه. وعايز اقول لك انه ايا كانت ظروفك، نحمية كانت ظروفه صعبه جدا في السبي، مش ملك نفسه، مش صاحب قرار، لكن الرب دعاه، ولان الرب دعاه الرب عمل طريق في البحر ليه، الرب عمل سكة ليه. وانت عارف جواك ان الرب دعيك، بس يمكن شاعر بالمياه القوية، يمكن شاعر في البحر انك في البحر، الرب يشجعك يقولك انه الرب بيعمل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا. وينفع الرب اللي عمل كده النافيجيشن كده مع نحمية في ظروف حياته، الرب يقدر يعمل في حياتك كده. هو مفيش حد ظروفه أصعب، مفيش حد حياته مش قصاد عينين الرب. ما تقولش اختفى الطريق عن الرب، ما تقولش الرب مش شايف، قول الرب شايف وعنده خطة حتى في الظروف اللي أنا فيها، يقدر يتمجد في حياتي ويقدر يتمم مشيئته، لأن الرب قادر، الرب مش عاجز. والرب عايز يشجعك بالكلام ده. أول مفتاح عايز أشارك بيه في سفر نحمية، يمكن مليان مفاتيح رائعة، بس أول حاجة كلمة كلام. كلام معناها أعمال، أفعال، أمور، كرونيكلز، أخبار الأيام، ومعناها كلمتين تانيين ودول مهمين جدا عايزك تنتبه ليهم. بيترجم نفس الكلمة دي، بتترجم معناها أوكيباي ومعناها بيزنس، أوكيبيشن يعني مهنة وانشغال. وليه بقول الكلمتين دول مهمين؟ وكلمة بيزنس، كلمة بيزنس يعني كانت في وقت محيراني، كان في شوية حاجات في الوعظة النهاردة كده كانت محيراني شوية لما كنت بسمع عنها زمان، لأن كلمة بيزنس معناها حد بيعمل بيزنس، حد عنده بيزنس. بس لما عدت أدرس يعني قلت إيه البيزنس في الكتاب؟ يعني فين كلمة بيزنس دي؟ فلما عدت أدور لقيت أنه أصل الكلمة بتاعت بيزنس ليها تطور في التاريخ بتاعها. أول حاجة كانت معنى فيها أنه شخص بيزي، يعني شخص مشغول، شخص فيه انشغال في حياته.

يعني نحميا كان شخص بيزي، مشغول بأمور الرب، منشغل بأمور إيه؟ الرب. هو ده معنى بيزي. بعد كده مع الوقت الكلمة بيزنس دي اتطورت وبقت معناها إنه شخص engaged in working، يعني في مشغول في عمل، منشغل في عمل. ومع الوقت اتطورت الكلمة إنه العمل ده بقى عبارة عن تريد أو تجارة، commercial engagement in a trade، اتطورت وبقت معنى البيزنس. بس الأساس بتاعها شخص بيزي، هي نفس كلمة occupation. ليه تقول لي إيه معنى الكلمة دي؟ أقول لك إنه نحميا كان شخص مشغول، منشغل، حياة وقته مجهوده منشغل في أمور الرب ومنشغل في عمل الرب، منشغل تفكيره طاقته مجهوده منشغل بأمور الرب. وعايز أنط معاك كده سريعا ولسفر أو إنجيل لوقا، وأربط الكلمة دي بآية برضو كلنا عارفينها في لوقا 19. تقول لي ليه بتقول الكلام ده؟ يعني عايز أقولك أنه الوقت ده رسالة على قلبي أنه خليك مشغول بأمور الرب، خليك منشغل زي نحميا ببيت الرب، خليك منشغل. انشغل نحميا كان كلام نحميا معناه أنه انشغال نحميا، نحميا كان مشغول بأمور الرب وبيت الرب. وعايز أربط الكلمة دي بإنجيل لوقا أو إصحاح 19 بكلمة يمكن في العربي كلنا يعني في الإنجليش مختلفة، ومن زي ما بقولك من الآيات اللي كانت محيراني. يقول في عدد 11 كده، يقول وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، باسم الرب يسوع حياتنا تنشغل بأمور الرب، باسم يسوع نبقى زي نحميا اللي أمور الرب مالية قلبنا. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال المثل، إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. إنسان ده بيكلم عن الرب، بيكلم عن ذهب، الرب قال أنا همضي وهروح للآب ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. الرب قال إنه أنا أمضي لأعد لكم مكان، ويتكلم كتير كأنما إنسان مسافر، والقصة تتكرر كأنه بيحكي على إنه الرب مش موجود بالجسد، الرب معانا كل الأيام بالروح، بس بالجسد صعد، بالجسد موجود في السماء، وهو الوقت ده بيعد لنا مكان، بالوقت ده كأنه إنسان مسافر. ويقول كده إنه دعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. كلمة تاجروا دي لما تقراها في الإنجليش ترجمات هي نفس الكلمة أو نفس تترجم، يتقال دو بيزنس، اعملوا بيزنس لغاية لما آجي، تاجروا حتى آجي، معناها إنه أوكيباي لغاية لما آجي. في العربي تاجروا، بس في الإنجليش معناها نفس المعاني أوكيباي وبيزنس اللي كنا بنتكلم بيها عن شخص نحميا، إنه نحميا كان منشغل. الآية ده نفس المعنى، إنه اعمل بيزنس، إنه انشغل، بيزي، خليك بيزي، خليك أوكيبايد، خليك مشغول، انشغل لغاية لما آجي. وعايز أشارك إنه الرب مش موجود بالجسد، بس حاجة سابها لنا، سابها ليك وسابها للكنيسة مع بعض، إنه الكنيسة تبقى مشغولة منشغلة بأمور الرب، منشغلة إنه اللي الرب ادهولنا، اللي الرب استأمننا عليه، الكنيسة بتحقق القصد ده. نفسي أشجعك إنه إحنا عايشين لهدف، مش عايشين بندور حوالين الجبل. في سفر التثنية قال لهم في أول إصحاح، يقول لهم كده إنه كفاكم قعود عند هذا الجبل. الرب كلمنا في حريب، حريب ده أول ما طلعوا من أرض مصر بعد ما مشوا شوية نزلوا عند جبل حريب، وموسى صعد للجبل وابتدوا يستقبلوا وحضور إلهي ونار ودخان وأمور عظيمة الشعب اختبرها. لكن جاء وقت يمكن بعد سنة أو وقت مش فاكر توقيت بالظبط، الرب قال لهم كفاية أعود عند هذا الجبل، اتحركوا وروحوا. ده بعد سنة أولى وأول سنة. وبعد كده لما وصلوا واعتذروا أنهم يعيشوا الدعوة، تاهوا في البرية 40 سنة. جاء بعديها بعد 40 سنة قال لهم كده في قادش برنيع، قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل. عايز أقول لك إنه حياتنا ما ينفعش تبقى قعود عند الجبل، حياتنا

0: ينفعش تبقى دوران حول الجبل. حياتنا محتاجة أنها تكون انشغال وتجره حتى آتي. منشغل إزاي همجد الرب، منشغل إزاي ملكوت الرب هيمتد أكتر وأكتر. أعمل إيه يا رب علشان حياتي على الأرض تبقى مستثمرة ومفيدة وليها تأثير في الأبدية؟ أعمل إيه يا رب علشان حياتي يبقى ليها مكافآت في الأبدية؟ اوعى تكون عايش عشان مجرد to survive، انك مجرد تعيش، لكن عيش علشان عارف انه لو انت عشت زي نحمية مشغول ببيت الرب وبعمل الرب في مكافآت أبدية مستنياك، في مكافآت. وما تعتذرش، اوعى تقول اصل نحمية كان ممكن يقول اصل الشعب كله حالته صعبة، اصل ما فيش امل. اوعى تعتذر. الشخص اللي عنده حاجة حقيقية وبيحب الرب مش بيشوف الصعاب والتحديات، لكن بيقول انه ايا كان انا عارف انه هقدر، الرب هيعمل طريق، بس في الاخر هيتكتب سفر عن حياتي قد ايه انا كنت منشغل بزي بامور الرب. الرب لما صعد قال حاجه مهمه، قال occupy till I come، قال do business till I come، قال تاجره حتى ايه آتي. الرب ادى وزنات وقال تجره حتى آتي.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشا، المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق النبي